0: عن مسؤولي العلاقات العامة في الجيش الإيراني قولهم إن القوات البرية في الجيش استهدفت بصواريخ أرض-أرض أنظمة صواريخ هايمرس تابعة للجيش الأمريكي الإرهابي وفقاً لوصفها ومتمركزة في قاعدة عارف جان بالكويت. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكداً أنها قيد الدراسة بما يراعي المصالح الوطنية. في المقابل اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط.
1: في خضم دوي القنابل والصواريخ، حراك إقليمي يتجدد لخفض التصعيد ومنع تدحرجه إلى مواجهة أوسع، حراك أكدته طهران رسمياً. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكداً أنها قيد الدراسة. بقائي ربط سعي بلاده إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشرط مراعاة مصلحة إيران وحفظ حقوقها، كما قال إن القوات المسلحة تتولى الدفاع عن البلاد في الميدان، في حين يتولى الدبلوماسيون المهمة ذاتها على طاولة المفاوضات.
2: أعتقد أن الإصرار على ثنائية التفاوض أو الحرب والدبلوماسية أو الحرب ليس نهجاً صحيحاً، فالتفاوض والحرب مجرد أدوات، أما الهدف فهو صون المصالح الوطنية الإيرانية، ويتحقق أحياناً بالدفاع وأحياناً بالدبلوماسية وأحياناً بكليهما معاً. وإذا كان التفاوض يوصف بأنه أداة للخداع، فلماذا لا ينظر إليه أيضاً كأداة للضغط؟
1: الولايات المتحدة هي الأخرى لم تغلق الباب أمام خيار الدبلوماسية رغم الضربات المستمرة، فوزير خارجيتها ماركو روبيو يبدي انفتاح واشنطن.
3: الإيرانيون لا يتعاونون معنا، ومن المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحاً حالياً وخالياً من الهجمات التي ينفذونها على السفن، ولا يمكن اعتبار المذكرة على قيد الحياة إذا كانوا يخرقون بنودها. نحن منفتحون على الحلول الدبلوماسية، وحاولنا ذلك مراراً مع إيران وسنواصل المحاولة، وسنكون سعداء إذا فتحوا لنا الباب. رغم أنهم يبعثون رسائل تدل على رغبتهم في التفاوض، إلا أن أفعالهم تدل على العكس باستمرارهم في استهداف السفن.
1: مضيق هرمز عقدة الصراع ونقطة الانفجار يتمسك فيه كل طرف بموقفه، فالجانب الإيراني يرى أن المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تنص صراحة على سيادته على المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان. في المقابل تقول واشنطن إن طهران تستخدم المضيق ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط. وبين هذا وذاك يستمر التصعيد في المضيق وما بعده، وبينما يبقي طرفا الصراع على خيار الدبلوماسية، تستمر جهود الوسطاء ودول أخرى لحلحلة المواقف وإبعاد شبح الحرب الواسعة عبر لقاءات وزيارات واتصالات بين أطراف متعددة. حوار بالنار أيضاً بين واشنطن وطهران في إطار محاولتهما تعزيز موقعهما على طاولة التفاوض. أما مصير هذه الجهود فيظل رهناً بمآلات الميدان وإمكانية النجاح في تحويل الاتصالات والمقترحات إلى اتفاق يوقف التصعيد بلا رجعة.
0: وصل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى باكستان برفقة وفد رفيع المستوى، وكان في استقبال مؤمني وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في مطار إسلام أباد. هذا ومن المتوقع أن يجري مؤمني اجتماعات مع عدد من المسؤولين الباكستانيين باعتبار إسلام أباد وسيطا يسعى لإنقاذ مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وإيران. معي من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، شكرا لانضمامك لنا حسام. يعني في خضم هذه الجولة الجديدة الأمريكية التي تستهدف مناطق في إيران، ضعنا في آخر التطورات الميدانية في خريطة الاستهدافات حتى اللحظة، وأيضا في الأوضاع على مضيق هرمز.
4: بداية، أحد المواقع العراقية المقربة من الحشد الشعبي على ما يبدو كانت تذكر بأن ناقلة النفط التي تحدثت عنها هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قبل ساعات قليلة، عندما قالت بأن ناقلة نفط استهدفت قرب السواحل العمانية في منطقة ليما، هذه الوسيلة العراقية تحدثت عن أن هذه الناقلة كويتية. نتذكر بأن إيران خلال الأيام الماضية قامت بتوجيه تحذيرات لبعض السفن والناقلات النفطية والناقلات التجارية، وتحدث الحرس الثوري الإيراني عن أنه قام بمنع سفن بالفعل من العبور من الممر الجنوبي الذي حددته الولايات المتحدة الأمريكية قبل فترة عند السواحل الجنوبية أو القسم الجنوبي من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية. هذا كان متزامن مع ما ذكرته وكالة نور نيوز للأنباء عن أن صواريخ من نوع أرض إيرانية استخدمها الحرس الثوري الإيراني خلال الساعتين الماضيتين استهدفت منظومة هايمرز الصاروخية في الكويت التابعة لإحدى القواعد الأمريكية الموجودة هناك. هذه المنظومة استخدمت أمس، أطلق منها عدة صواريخ نحو الأراضي الإيرانية دون تحديد النقاط التي جرى استهدافها أو إن كان تم اعتراض هذه الصواريخ بالكامل أم لا. كان قد سبق ذلك أيضا بيان من الجيش الإيراني تحدث عن عملية الصاعقة، مرحلة جديدة من عملية الصاعقة التي تجري ضمن إطار الردود الإيرانية العسكرية على ما بدأه الجانب الأمريكي قبل ساعات قليلة ضمن مسار الاستهدافات للليلة العاشرة من حالة التصعيد المستمرة منذ فترة بين الجانبين. قال الجيش الإيراني بأن هذه العملية تأتي ضمن إطار المرحلة 18 من عملية الصاعقة ردا على الهجمات الأمريكية المتكررة على البنى التحتية وعلى نقاط حيوية في الجنوب الإيراني وعموم أنحاء البلاد. النقاط المستهدفة بشكل كبير ما تزال تتركز في المناطق الجنوبية والجنوب غربية من إيران وصولا إلى الجانب الشرقي أو الجنوب الشرقي بدقة من الجغرافيا الإيرانية قرب الحدود مع باكستان. نتحدث عن محافظة سيستان وبلوشستان التي شهدت خلال الساعتين الماضيتين سماع لدوي انفجارات في منطقة تشابهار، هذه المدينة التي تحوي أيضا ميناء تشابهار المهم جدا والمدار أيضا بالتعاون مع الجانب الهندي منذ فترة ليست بالبسيطة. لكن ما رشح حتى الآن هو أنه جرى سماع دوي حوالي 14 انفجارا في منطقة تشابهار، مدينة تشابهار، وأيضا مدينة كنارك الواقعة بالقرب من مدينة تشابهار. كان من اللافت أيضا خلال الساعات الماضية حسام أن الاستهدافات وصلت إلى محيط محطة بوشهر الكهروذرية. نتحدث عن مدينة بوشهر، محافظة بوشهر عفوا، وهي أيضا المحافظة المحاذية لمحافظة بندر عباس أو هرمزجان والواقع بين هرمزجان وخوزستان. هذا استدعى أن يتحرك الجانب الإيراني لتوجيه رسالة إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن طالبت بتحرك جدي من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع مثل هذه الاستهدافات لما تحمله من خطورة على المستوى البيئي والأمني لإيران ولعموم المنطقة. هذا الاستهداف أيضا كان متزامن مع استهداف آخر جرى يوم أمس لمنطقة دارخين أو منشأة دارخين الواقعة أيضا في الجنوب الغربي من الجغرافيا الإيرانية. هذه المنشأة أيضا واقعة عند نهر كارون، أحد الأنهار المهمة في الجنوب الإيراني، وتستخدم هذه المنشأة أيضا لتوليد الكهرباء، وهي منشأة متوسطة نسبيا تعمل بالطاقة النووية. استهدافان خطيران من نوعهما، أحدهما في محيط محطة بوشهر والآخر لهذه المنشأة منشأة دارخين. أيضا كان من اللافت أن الاستهدافات وصلت إلى غربي العاصمة الإيرانية طهران عند محافظة مركزي. استهداف جرى في هذه المدينة ليومين متتاليين لبعض النقاط، منها مدينة آراك التي تحوي مفاعل آراك للماء الثقيل، ما أعطى انطباعا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تمهيد الأجواء ربما للقيام بعمل في طهران في سماء العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام أو ربما الساعات المقبلة.
0: شكرا لك حسام دياب من طهران. كما أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق ليما في سلطنة عمان، وأفادت الهيئة بأنها تلقت عدة بلاغات تفيد بأن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز.

0: قال الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ تنفيذ مشروع تجريبي للمنطقة الآمنة في جنوب لبنان بناء على توجيهات المستوى السياسي. وأكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن فرقا من الجيش والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني يجرون عمليات تنسيق وتخطيط لمواصلة تنفيذ الاتفاق. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية انطلاق العملية التجريبية في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية جنوبية لبنان، فيما قال مسؤول أمريكي إن أي محاولات من جانب حزب الله لإفشال العملية ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام وتضر بشعب لبنان. في المقابل أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهامها في المناطق الجنوبية، لا سيما في بلدات فرون وبنت جبيل وصريفة.
1: جنوب لبنان أمام اختبار جديد، المناطق التجريبية تدخل مرحلة التنفيذ ضمن الإطار الاتفاقي بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. واشنطن تعلن بدء تطبيق هذه المناطق في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية بهدف اختبار آلية تقوم على انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني وبسط سيطرته الأمنية تمهيدا لمراحل لاحقة من الاتفاق. بينما هنا في فرون وصريفة، وحدات الجيش اللبناني تواصل انتشارها ومهماتها الأمنية ضمن خطوة تهدف إلى تثبيت حضور الدولة في المنطقة. وفي موازاة ذلك يستمر التنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان تمهيدا لانتشار الجيش في زوطر الغربية في قضاء النبطية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. لكن الطريق لا يزال محفوفا بالخلافات، فلبنان وعلى لسان الرئيس جوزيف عون يعتبر الخطوة مسارا لاستعادة السيادة وإنهاء الوجود الإسرائيلي، ويطالب بانسحاب كامل وسريع من الأراضي الجنوبية. أما حزب الله فيرفض تسليم سلاحه أو الدخول في ترتيبات يرى أنها تفرض تغييرا في معادلة القوة داخل لبنان، ويعارض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل. يحدث ذلك في وقت يؤكد فيه مسؤول أمريكي أن أي محاولة من جانب حزب الله لإفشال العملية فإنها ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام وتضر بشعب لبنان. إسرائيل تربط الانسحاب بضمانات أمنية، تحديدا ما يتعلق بمنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله، في وقت تشير تقارير إلى أن تل أبيب لم توافق بعد على آلية نهائية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات، كما رفضت مقترحات اللبنانية بإسناد مهمة المراقبة إلى الأمم المتحدة أو اليونيفيل. في الجنوب اللبناني تبدأ مرحلة اختبار ميدانية دقيقة، نجاحها لا يرتبط فقط بالانتشار والانسحاب، بل بقدرة الأطراف على الالتزام بالتفاهمات وتحويلها إلى خطوات عملية.
0: إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط 3 شهداء إثر قصف طائرات إسرائيلية محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمالي القطاع. كما أشار المصدر إلى تسجيل عدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية، مضيفا أن الاستهداف يشكل تصعيدا جديدا يطاول محيط المنشآت الطبية في قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب المستشفى البريطاني في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع. وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين الشهداء من موقع الاستهداف ونقلوا بعد ذلك إلى مجمع ناصر الطبي.
2: هنا في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية تتبع لشركة تأمين شاحنات المساعدات على هذا الطريق الساحلي. الغارة أحالت هذه المركبة كما تشاهدون، ونقلت الطواقم الطبية 3 من الشهداء من عناصر شركة رمال الصحراء للتأمين شهداء من هذه المركبة، والذين كانوا يعملون على هذا الطريق الذي تمر منه شاحنات المساعدات كما تشاهدون في هذه الصورة آتية من معبر كرم أبو سالم. وكانت هذه الشاحنات وحتى هذه المركبات تعمل بتأمين مع المؤسسات الدولية، أي أن هذه المركبة تعرف قوات الاحتلال تماماً أنها تمر من هنا، وأن هذه الشركة تعمل بشكل رسمي في عملية تأمين المساعدات. الغارة استهدفتهم بشكل مباشر، وبطبيعة الحال هذا الحدث ليس الأول في استهداف من يعملون في تأمين المساعدات كما حدث خلال الأسابيع الماضية. بطبيعة الحال هذه واحدة من جرائم إسرائيلية عديدة ضمن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد خلالها أكثر من 1050 شهيداً وجرح آلاف الفلسطينيين. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.

0: اندلعت حرائق ضخمة إثر هجوم روسي على مركز تجاري في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، وتتعرض المدينة القريبة من الحدود الروسية لهجمات مركزة من أجل السيطرة عليها نظراً لموقعها الاستراتيجي. بعد فترة من التوتر الدبلوماسي، تستعيد الجزائر وإسبانيا مسار التقارب السياسي، حيث اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي زار الجزائر على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال محادثات تناولت ملفات التعاون الاقتصادي والأمني إلى جانب أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
1: بعد سنوات من الفتور الدبلوماسي، تعود العلاقات الجزائرية الإسبانية إلى واجهة المشهد السياسي بإرادة مشتركة لإعادة بناء الثقة واستعادة زخم الشراكة. تقارب يتجاوز البعد الثنائي في ظل متغيرات إقليمية ودولية أعادت رسم أولويات البلدين في ملفات الأمن والطاقة والاستثمار. ويترجم هذا المسار التحضير لاجتماع جزائري إسباني رفيع المستوى ينتظر أن يشكل محطة جديدة في إعادة تفعيل آليات التعاون بين البلدين. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أن إسبانيا شريك أساسي لبلاده، معتبراً أن المرحلة الحالية تفرض الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أوسع من التعاون.
2: في وقت تتسم فيه علاقات بلدينا العريقة بحركية متميزة ومتزايدة تبرز ملامحها من اليوم في زيارتكم.
1: ومن جانبه، شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أن الجزائر شريك استراتيجي وبلد صديق، مؤكداً أن مدريد تنظر إليها بوصفها بوابة نحو إفريقيا وشريكاً محورياً في الفضاء المتوسطي.
3: هذه الزيارة تكتسب بالنسبة إلينا في الحكومة الإسبانية أهمية خاصة، لأن إسبانيا لا تنظر إلى الجزائر باعتبارها بلدا جارا فحسب، بل شريكا استراتيجيا وقبل كل شيء بلدا صديقا، كما ينص على ذلك تحديدا اتفاق الصداقة.
1: وبينما يطوي البلدان بزيارة سانشيز للجزائر مرحلة اتسمت بالبرود في العلاقات، تبدو الأولوية اليوم للانتقال من استعادة الحوار السياسي إلى توسيع التعاون الاقتصادي والأمني، بما يعكس رغبة مشتركة في بناء شراكة أكثر استدامة في محيط إقليمي سريع التحول.
4: من الجزائر تبدو الرغبة مشتركة في ترجمة التقارب السياسي إلى شراكات اقتصادية واستثمارات على أرض الواقع، فالجزائر تسعى إلى توسيع حضورها في السوق الأوروبية، فيما تنظر إسبانيا إليها بوصفها شريكا استراتيجيا وبوابة نحو القارة الإفريقية. ويبقى الرهان اليوم على ما ستسفر عنه هذه الزيارة من خطوات عملية تتجاوز رسائل التقارب إلى نتائج ملموسة. فاطمة حمدي من قصر المرادية للتلفزيون العربي، الجزائر.
0: تسلم أندي بيرنهام مقاليد منصب رئيس الوزراء البريطاني ليصبح سابع رئيس وزراء تشهده البلاد خلال عقد، على خلفية مشهد عنوانه التردي الاقتصادي الذي وضع ملايين المواطنين تحت ضغوط غير مسبوقة.
5: بالتصفيق وعبارات التهليل ودع موظفو داونينغ ستريت رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، وبكلمات مقتضبة اختتم الرجل رحلته السياسية العاصفة.
6: لقد أنجزت المهمة خلال 6 سنوات ونصف. نقلت حزبنا من هزيمة تاريخية في عام 2019 وغيرته بحيث أصبح مؤهلا لمواجهة البلاد، وفزت بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة لعام 2024.
5: دقائق مرت فقط قبل أن يصطف مؤيدو أندي بيرنهام أمام ذات البوابة ترحيبا بسابع رئيس وزراء تشهده البلاد خلال عقد. تغيرت الوجوه وبقيت التحديات، تحديات أفرد لها بيرنهام جل خطابه، استهله بانتقاد إرث الثمانينات الذي وصفه بالمنعطف الخاطئ.
7: We will make this moment a circuit breaker.
8: سنجعل هذه اللحظة نقطة تحول لبريطانيا، من خلال إطلاق أكبر التغييرات منذ 4 عقود، نموذج سياسي جديد ونموذج اقتصادي جديد أيضا.
5: وعود كثيرة قطعها بيرنم اليوم، فرض التوازن المفقود بين لندن وبقية مدن البلاد، وإعادة بسط سيطرة الدولة على الخدمات الحيوية وصولا إلى دعم الرعاية الاجتماعية والإسكان، والقائمة تطول. توجهات يقول مؤيدو الرجل إنها تستهدف تغيير طريقة إدارة البلاد وليس فقط تغيير قادتها.
9: اليوم بدأ عهد جديد هنا في داونينغ ستريت، لكن الحكم الحقيقي لا تصنعه مراسم التنصيب وحدها، بل قدرة الحكومة على التصدي للاحتياجات المعيشية والخدمية التي يرزح تحتها ملايين البريطانيين. من هنا سيبدأ أندي بانم رحلته في الحكم وفي مواجهته سلسلة من التحديات التي ورثتها بريطانيا حكومة بعد أخرى ورئيس وزراء بعد آخر. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، من أمام مقر الحكومة البريطانية لندن.
0: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تقضي بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض السلع الكندية، مبررا ذلك بما وصفه بالمعاملة التمييزية في قطاعات المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان. وستدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ بعد 30 يوما وفق البيت الأبيض. ولفتت الرئاسة الأمريكية إلى أن الإجراءات الجديدة ستشمل السلع التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. أدانت الولايات المتحدة ما وصفتها بالإجراءات الخطيرة والعدوانية التي اتخذتها الصين ضد أفراد البحرية الفلبينية عند شعاب توماس الثانية في بحر الصين الجنوبي في 20 يوليو الجاري. ودعت الخارجية الأمريكية الصين إلى الوقف الفوري لسلوكها المزعزع للاستقرار. وأكدت الوزارة أن هذا النمط المقلق من الاستفزازات الصينية ضد العمليات البحرية الفلبينية المشروعة يقوض السلام والاستقرار في المنطقة، ويتناقض بشكل مباشر مع تعهدات الصين المتكررة بحل النزاعات سلميا. أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن 930 شخصا على الأقل توفوا جراء تفشي فيروس إيبولا في البلاد، من بين 2344 إصابة بالفيروس. وأضافت الوزارة أنها سجلت 37 وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية، في واحدة من أعلى إحصائيات الوفيات اليومية منذ الإعلان عن بدء انتشار الموجة السابعة من الوباء في منتصف مايو الماضي.
10: إيبولا يتمدد، الوباء القاتل يحصد مزيدا من الأرواح في الكونغو الديمقراطية. البلد الإفريقي تحول إلى بؤرة للفيروس المتفشي، وقد حصد 930 قتيلا، والقادم ينذر بالأسوأ. وزارة الصحة الكونغولية تنشر بيانات يومية عن حصيلة لا تتوقف لضحايا الوباء الأكثر تفشيا، وقد حصد 37 ضحية جديدة خلال الساعات الماضية، في واحدة من أعلى المعدلات اليومية منذ إعلان السلطات انتشار الموجة 17 من فيروس إيبولا منتصف مايو الماضي. وإلى هؤلاء الضحايا يضاف نحو 2400 مصاب جديد باتوا في خانة الخطر، وقد يكونون بعداد الضحايا في قادم الأيام بعد ثبوت إصابتهم بالداء القاتل، في ظل غياب أي لقاح أو علاج معتمد للفيروس حتى الآن. حالة طوارئ تشهدها منظمة الصحة العالمية العاجزة عن إيقاف تفشي الوباء، وقد اعترف رئيسها بأن الموجة الجديدة من إيبولا هي الأسرع على الإطلاق خلال الأشهر القليلة الماضية. حالة الاستنفار انتقلت إلى الولايات المتحدة، فقد أعلنت واشنطن فرض قيود استثنائية على عودة مواطنيها المقيمين في الكونغو الديمقراطية إثر ثبوت إصابة 7 من الأمريكيين العاملين في مجال الإغاثة بالبلد الإفريقي وإخضاعهم للحجر الصحي في منشأة عزل بكينيا. مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية أقرت إجراء يعرف باسم منع الصعود إلى الطائرة لمواطنيها الذين زاروا الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان. كما أعلنت الخارجية الأمريكية تقديم تمويل إضافي بنحو 38 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس إيبولا، ليرتفع إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار، دون أن يصل العالم إلى علاج ينهي كابوس الفيروس القاتل.
0: ارتفعت حصيلة قتل الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في يونيو الماضي ليتجاوز 5200 قتيل وفق حصيلة جديدة نشرها رئيس البرلمان، وسجلت حوالي 100 وفاة جديدة خلال الساعة 24 الماضية، بينما لم تنشر السلطات عدد المفقودين. هذا وبات قرابة 20,000 شخص بلا مأوى في مدينة لاغويرا وفي مخيمات عشوائية. الآن إلى برنامج تواصل.
11: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. إسبانيا بطل لكأس العالم وميسي يسلم الراية إلى يمين يامال. كيف حضرت غزة في كأس العالم؟ ترامب يقتحم منصة التتويج ويزاحم أبطال العالم أمام الكاميرات.

قد تعطيك الحياة الكثير والكثير ولا تعطيك لقطة النهاية. وهذا مشاهدينا ما حدث بالفعل مع ميسي. حصد كل شيء في عالم كرة القدم خلال مسيرة طويلة حافلة واستثنائية بكل المقاييس، ولكن لقطة النهاية لم تكن كما كانت المسيرة، بل هكذا كانت. ميسي يبكي على أرضية الملعب في رقصته الأخيرة مع التانجو بعد إطلاق صفيرة النهاية وإعلان إسبانيا بطلة للعالم للمرة الثانية في التاريخ. المشهد هذا اكتمل بصورة أخرى أيقونية. لامين يامال نجم المنتخب الإسباني صاحب 19 عاما فقط ترك الاحتفال مع رفاقه وذهب لعناق ميسي ومواساته، لقطة اعتبرها كثيرون إذانا بانتهاء حقبة ميسي وتسليم الراية إلى جيل جديد في كرة القدم. لامين يامال ورفاقه يبدو أنهم سيكونون هم عنوانه الأبرز. لما لا؟ لقد فعلها الإسبان من جديد بعد 16 عاما من الانتظار. رودري قائد كتيبة الماتادور يرفع الكأس الأغلى في كرة القدم لهذه النسخة الاستثنائية والتي شارك فيها 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ. إسبانيا حققت بذلك الثنائية التاريخية للمرة الثانية، بطلة اليورو وكأس العالم بعد الثنائية الأولى عندما ربحت اليورو عام 2008 وكأس العالم عام 2010. أداء المنتخب الإسباني كان مفاجئاً، سيطرة كاملة على الكرة طوال فترة المباراة. أما الأرجنتين فلم تنجح في تسديد الكرة ولو لمرة واحدة على المروة طوال 90

الجزائر يسكنها شباك مارتينيز، ويعلن انطلاق الأفراح الإسبانية بالنجمة الثانية في تاريخهم. دعونا مشاهدينا نشاهد جزءا من احتفالات الجمهور في مدريد بعد الفوز.

الاحتفالات كانت جنونية في مدريد وبرشلونة وكل المدن الإسبانية وحتى في ملعب المباراة. ولكن المشهد اللافت خلال التتويج في ملعب ميت لايف بنيو جيرسي والذي استضاف المباراة النهائية كان حضور ملك إسبانيا فيليب السادس وعائلته لمؤازرة الفريق في المدرجات، ثم نزل إلى منصة التتويج وشارك في تسليم اللاعبين الميداليات قبل أن يحتفل معهم ويرفع الكأس، كأس العالم. بعد المباراة تلقى مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لافوينتي إشادات واسعة. مشاهدينا، هذا الرجل لمن لا يعرفه لم يكن من الأسماء الشهيرة في عالم التدريب، ولكن له قصته الخاصة. فطوال سنوات عمله مع المنتخبات الإسبانية للناشئين حقق لقب بطولة أوروبا عام 2015 تحت 19 عاما، ثم عاد وقاد منتخب الشباب تحت 21 عاما إلى التتويج ببطولة أوروبا عام 2019 قبل أن يقود المنتخب الأولمبي إلى الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2010. لذلك يرى كثيرون أن له دورا كبيرا في إعداد هذه الوجوه الشابة والذين أصبحوا الآن أبطال العالم. بعد المباراة ماذا قال؟ قال لافوينتي: أشعر بفخر كبير تجاه هذا الجيل من اللاعبين والذين نشأوا على فكرة أن يكونوا أفضل فريق وأن يقدموا أفضل ما لديهم وأن يكونوا قدوة كمجموعة وفريق وعائلة. وفعلا رأينا كيف قدم هؤلاء اللاعبون نموذجا في العمل الجماعي والانضباط التكتيكي وحتى في الروح الرياضية، واستحقوا هذا التتويج عن جدارة. مشاهدينا، قصص النهائي لا تنتهي صراحة، ولكن دعونا نتوقف هنا ونذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي ونرى كيف احتفل رواد المنصات. على منصة إكس، محمد يقول: فوز مستحق لإسبانيا، أهانوا الأرجنتين بكل ما تعنيه الكلمة، هم أسوأ منتخب لعب نهائي كأس العالم بدون أي نقاش، إسبانيا كانوا الأفضل في جميع المباريات والرجل الأول هو السيد لويس دي لافوينتي. أما محمد العباس كتب: كان اعتزال ميسي بعد تتويجه بالكأس عام 2022 يمنحه نهاية مكتملة الأركان ومغادرة القمة في ذروة المجد، إلا أن قراره مواصلة المشوار حتى 2026 قاده إلى ابتلاع هدية مسمومة. طلحة أحمد كتب: إسبانيا بطلة لكأس العالم وكانت الأفضل طوال البطولة وقدمت مباراة كبيرة في النهائي، استحقت معها الوقوف احتراما لهذا الجيل. أما الأرجنتين فلم تقدم بالنهائي المستوى الذي يكفي للاحتفاظ باللقب. مبروك لإسبانيا وهارد لك للأرجنتين وجماهيرها. أما أخيرا المعلق الرياضي خليل بلوشي كتب: إسبانيا تكتب فصلا جديدا في تاريخ كرة القدم بعد بطولة أكدت فيها أنها الفريق الأكثر ثباتا والأفضل أداء من التتويج باليورو وصولا إلى اعتلاء عرش العالم. جيل صنع حقبة لن تنسى. ألف مبروك لجماهير الماتادور على هذا الإنجاز التاريخي وهارد لك لجماهير الأرجنتين.

0: لا يزال بإمكانها أن تسود. شكراً لإسبانيا ولكل الذين يستمرون في الوقوف بشجاعة وكرامة إلى جانب العدالة حتى النصر. مشاهدينا، بهذه الكلمات البليغة علقت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 بعد فوزه على الأرجنتين بنتيجة 1-0. كلمات ألبانيزي كانت انعكاساً لليلة تاريخية تحول فيها المستطيل الأخضر إلى ساحة استقطاب رياضي وسياسي وإنساني عابر للقارات. طيب، ما تفاصيل وكواليس هذا التصريح؟ ولماذا اتخذ نهائي المونديال هذه الأبعاد العميقة؟ القصة مشاهدينا طويلة ومثيرة، وفي تفاصيلها جواب كيف حضرت غزة وفلسطين في كأس العالم. خلونا نبدأ مع ألبانيزي، لماذا قالت ذلك؟ يعني مباراة كرة قدم ربطتها بالشجاعة والعدالة والكرامة والتأكيد على الحرية التي ما زال بإمكانها أن تسود. هذه الكلمات وهذا التصريح من المقررة الأممية جاء ليربط بين الفوز الرياضي والمواقف الدبلوماسية والأخلاقية الصارمة التي اتخذتها دولة إسبانيا في الفترات الأخيرة، والتي جعلت منها بطلاً شعبياً في نظر الوجدان العربي والفلسطيني بعد الإبادة التي شهدتها غزة. الدعم العربي والفلسطيني لمنتخب إسبانيا تجاوز الأسباب الرياضية التقليدية مثل إعجابهم بنجوم الدوري الإسباني أو مهارة لامين يامال، ليرتكز على أبعاد أخلاقية وسياسية ملموسة. إسبانيا بقيادة رئيس وزرائها بيدرو سانشيز كانت واحدة من أبرز الدول الأوروبية التي اتخذت خطوة تاريخية وجريئة بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وهذا الموقف منح الفلسطينيين شعوراً بأن إسبانيا وقفت معهم في وقت التزمت فيه قوى غربية أخرى الصمت. لم تتوقف مدريد عند الدعم الدبلوماسي الشفهي، وإنما سننت قوانين لفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة لبلد الاحتلال، كما منعت السفن الحاملة للوقود العسكري من استخدام موانئها وأغلقت أجواءها أمام طائرات السلاح المتجهة لإسرائيل. كل هذه الخطوات العملية جعلت من إسبانيا المنتخب الأقرب بوجدانه للشعوب والقضايا العادلة. هل هذا كل شيء؟ لا. رمزية اللاعبين والنجوم والروابط البصرية مثل رفع النجم اليافع لامين يامال لعلم فلسطين في مناسبات عديدة وتضامن كبار مشاهير الفن والرياضة الإسبان مع قضايا وآلام الغزيين والفلسطينيين أعطت الجماهير العربية دافعاً معنوياً قوياً لتشجيع الماتادور الإسباني كنوع من رد الجميل الشعبي. على الجانب الآخر، شهد الشارع الإسرائيلي حشداً كبيراً لتأييد منتخب الأرجنتين، ووراء هذا التأييد أيضاً أسباب واضحة. يعد الرئيس الأرجنتيني الحالي خافير ميلي من أشد الداعمين السياسيين لإسرائيل علانية على الساحة الدولية، وبسبب تبنيه لسياسات وتصريحات داعمة للاحتلال وتأكيده على تقوية العلاقات الثنائية، حاولت القيادة الإسرائيلية تحويل تشجيع فريقه إلى تضامن سياسي متبادل. ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو علني وهو يحمل قميص الأرجنتين ويصرح بدعمه للمنتخب الأرجنتيني بسبب الثورة في العلاقات الدبلوماسية التي أحدثها ميلي، وسعت هذه البروباغاندا السياسية جاهدة لصناعة رابط حليف بين تل أبيب وبوينس آيرس عبر بوابة الرياضة. ولكن هذه مشاهدينا مهمة جدا. من الخطأ الفادح تعميم الموقف السياسي للرئيس خافير ميلي على الشعب أو الجمهور الرياضي الأرجنتيني داخل البلاد وخارجها. لماذا؟ سأقول لكم. يواجه الرئيس ميلي معارضة داخلية شرسة من حركات يسارية ونقابات عملية وناشطين حقوقيين في الأرجنتين. هؤلاء يرفضون سياسته الخارجية، وقد خرجت مسيرات متعددة في بوينس آيرس ترفع شعارات تضامنية مع غزة وتندد بسياسات إسرائيل وحكومتها. عبر العديد من عشاق التانجو في الفيديوهات المنتشرة عن غضبهم العارم من محاولات السياسيين الإسرائيليين استغلال اسم الأرجنتين وشعبية الأسطورة ليونيل ميسي لتلميع صورتهم. كما ظهر مشجعون يهتفون علناً: لا تصدق رئيسنا ولا يوجد أرجنتيني حقيقي يدعم ما يحدث في غزة. وعلى عكس البروباغاندا الحكومية، أظهرت استطلاعات رأي موثوقة مثل التي أجراها معهد بيو ريسيرش أن 21% فقط من الشعب الأرجنتيني لديهم نظرة إيجابية تجاه إسرائيل، في حين أن الغالبية الساحقة من المواطنين لديهم آراء نقدية حادة تجاه الممارسات العسكرية والاحتلال، مما يدحض تماماً فكرة الارتباط العفوي بين الشعبين. الأرجنتينيون يذكرون دائماً إرث أسطورتهم الخالدة دييغو مارادونا، والذي صرح تاريخياً وبشكل علني قائلاً: قلبي فلسطيني. هذا الإرث ما زال حياً في عقول مشجعي التانجو، وهؤلاء المشجعون في الفيديو الذي سنعرضه الآن يؤكدون ما ذهبنا إليه ويصرون على إرث مارادونا. لنشاهد.
1: Your president, is that you support Argentina? Javier Milei loves Israel.
2: Huh?
1: Javier Milei loves Israel.
2: No.
1: Javier Milei loves Israel.
2: He never loved
1: Israel. Javier Milei loves Israel. Javier Milei loves Israel.
3: Free Palestine.
4: Free Palestine.
5: Free Palestine.
6: Free Palestine.
7: These guys think because I'm outnumbered, I'm going to be afraid of them.
8: I'll never be afraid of them, ever.
0: طبعا المنصات العربية احتفت بالفوز الإسباني. لنقرأ بعض التغريدات. أستاذ الاقتصاد يانيس كتب: لقد تفوق تألق الفريق الجماعي على الفردية المبهرة ليضمن الفوز في كأس العالم لصالح إسبانيا، كما نالت التعددية الثقافية السليمة والفعالة نصيبا من هذا المجد. لقد نجحت كرة القدم وإن كان ذلك بصعوبة بالغة في تجاوز حمى التسليع المفرط وممارسات الشركات الملتوية التي كادت تقضي على روح اللعبة، وهو أمر يفتح باب التأمل والتدبر فيما يخص سائر مجالات النشاط الإنساني. إلى أليسون كتبت: لقد كان الأمر أكبر بكثير من مجرد مباراة كرة قدم، فالعالم سائم رؤية أشخاص يفوزون لأن النخبة الاقتصادية التي تسيطر على العالم تدعمهم. كاستور كتب: لا أذكر أنني شعرت بمثل هذا القدر من خيبة الأمل تجاه منظمة فيفا طوال 40 عاما من متابعتي لهذه الرياضة. تذاكر وصلت ب 25,000 دولار و7,000 للتذاكر الرخيصة. يا للسخرية، إنه أمر مثير للضحك إنهم يحولون كل شيء من ذكريات طفولتنا إلى مجرد سلعة تجارية. فالمياه أصبحت كذلك بالفعل، والدور قادم حتى على الهواء. نختم مع جهار كتب: من أجل مواقفها النبيلة مع فلسطين وقضيتها العادلة أردت أن تفوز إسبانيا، وقد فازت بالفعل،

إسبانيا مشاهدينا رفعت كأس العالم كما تعلمون. لحظة رفع الكأس هي اللحظة الأهم، لحظة شديدة الخصوصية وتخلد في التاريخ بصورة قائد الفريق وهو يرفع الكأس ومن خلفه اللاعبون، كل الأنظار والكاميرات تتجه إليهم. ولكن هذه المرة من سيسلمهم الكأس؟ الرئيس الأمريكي ترامب مع رئيس الفيفا إنفانتينو. وفق البروتوكول المتبع، بعد تسليم الكأس مباشرة ينصرفان ويتركان المنصة للأبطال. ولكن هل يمكن أن تمر لقطة كهذه بسلام مع وجود ترامب؟ طبعا مستحيل أعزائي المشاهدين. في مشهد مثير للجدل أثار العديد والعديد من ردود الأفعال الغاضبة، ترامب يخطف الأضواء ويغادر المنصة سريعا، بل حرص أن يظل بجانب لاعبي المنتخب الإسباني أثناء الاحتفالات، وحاول أيضا أن يؤدي رقصته الشهيرة. واستغرق الأمر بعض الوقت كي يستجيب إلى إنفانتينو ويغادر المنصة في مشهد وصف بأنه غير بروتوكولي ومحرج. ولكن بالمناسبة هذا التصرف ليس جديدا على ترامب مشاهدينا. ترامب فعل الأمر نفسه عندما استضافت بلاده كأس العالم للأندية صيف العام الماضي، وبقي على المنصة بعد تسليم الكأس لنادي تشيلسي في مشهد أثار الكثير من الجدل حينها. لقطة ترامب على منصة التتويج اعتبرها البعض سرقة لجزء من لحظة تتويج الأبطال، وسوف تظل من أكثر مراسم التتويج في كأس العالم إثارة للنقاش. ورغم ذلك لم يكن هذا الشيء الوحيد الذي أثاره حضور ترامب، بل بدأ بفيديو يوثق لحظة وصوله إلى ملعب المباراة وهو ينظر إلى الملعب من الأعلى. دعونا نشاهد هذا الفيديو ونعود. وجود ترامب في الملعب لم يقتصر على متابعة المباراة، فقد جلس إلى جانب رئيس الفيفا والسيدة ميلانيا ترامب، كما تبادل أحاديث مع الرئيس المكسيكي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني زعيمي البلدين المشاركين في تنظيم البطولة، وذلك رغم التوترات السياسية مع كليهما. ولكن اللقطة الأبرز كانت هذه مشاهدينا، مصافحة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعد فترة طويلة من التوتر الدبلوماسي والانتقادات المتبادلة على خلفية رفض إسبانيا زيادة الإنفاق الدفاعي ومنعها أمريكا من استخدام أراضيها في الحرب على إيران. على كل، دعونا نذهب إلى تعليقات منصات التواصل الاجتماعي. هنا عبد الله كتب: لا أعلم كيف هذا هو رئيس أكبر دولة في العالم يرفض مغادرة المنصة أثناء تتويج المنتخب الإسباني ويتجاهل محاولات إنفانتينو لإبعاده، ما هذا العبث؟ يقول عبد الله. ماجد كتب: منصة رياضية وتتويج خاص بالإسبان، من الطبيعي أن تكون للاعبين والإدارة الفنية والإدارية فقط، وإلا كان التتويج سياسيا. أخيرا أحمد كتب يقول: بعيدا عن السياسة يا عالم، شخصية ترامب والله رهيبة، ما يخلي شيء في نفسه ولا يعترف بالبروتوكول.

مشاهدينا، هل سمعتم من قبل عن سجن تحيط به تماسيح جائعة تنتظر سجينا هاربا لتأكله بأنيابها الحادة وفكها القوي؟ فالحقيقة هي فكرة تصلح لفيلم رعب تجاري يثير مشاعر المشاهدين محبي هذا النوع من التوحش. ولكن ما رأيكم أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير وبعد المشانق جمح خياله وينوي تطبيق هذه الفكرة حقا على الأسرى الفلسطينيين؟ بل إن وزارة البيئة الإسرائيلية أجرت تعديلا قانونيا يمهد الطريقة لإقامة هذا السجن أو المعتقل. القناة الإسرائيلية 13 كشفت أن وزيرة البيئة الإسرائيلية عيديد سليمان أجرت تعديلا قانونيا يمهد الطريقة لإقامة ما يعرف بسجن التماسيح، والذي يقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير منذ ديسمبر الماضي. المصدر الإسرائيلي قال إن سلطة الطبيعة والحدائق عارضت الخطة. طبعا هم خايفين على الحيوانات، مش خايفين على المساجين، وهذا ما دفع الوزيرة إلى تعديل تعريف التماسيح في القانون لتصنف ضمن فئة الحيوانات البرية المربى بدلا من الحيوانات البرية، وهو ما يتيح نقلها إلى محيط سجن النقب في صحراء النقب. يعني مشاهدين، الموضوع يشبه تعديل مسمى النمور المفترسة مثلا لتصبح قطة أليفة كونها من فصيلة القطط، وبذلك يصبح بالإمكان تربيتها في المنازل. والسؤال هنا، هل تعديل الأسماء سيغير طبيعة التماسيح المفترسة؟ القناة الإسرائيلية قالت إن بن كفير طرح الفكرة لأول مرة خلال اجتماع عقد في ديسمبر الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، واقترح إنشاء سجن أمني تحيط به تماسيح لمنع محاولات الهرب. وبعد أيام أجرى ممثلون عن مصلحة السجون جولة في منتجع حماة قدير، والذي يضم أكبر مزرعة تماسيح في إسرائيل، لدراسة آليات التعامل مع التماسيح وإمكانية شرائها. فأمنيات الأمنيات الوزير المتطرف طبعا يجب تحقيقها. وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن تكلفة التمساح الصغير تقدر بنحو 8,000 دولار، بينما يصل سعر التمساح البالغ إلى نحو 20,000 دولار. فكرة قوبلت في البداية بسخرية من عدد من كبار مسؤولي مصلحة السجون، ولكنها الآن في طريقها للتنفيذ. في الحقيقة مشاهدينا، بن كفير كان قد استوحى فكرته هذه من السجن الذي أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا. وبحسب نموذج ترامب، يقع السجن في منتزه إيفرغليدز الوطني بولاية فلوريدا، وهو مكان توجد فيه تماسيح بشكل طبيعي، ولكنها ليست محاطة بجدران، حيث من المفترض أن يسبب خطر الهروب من السجن رادعا بين الأسرى الفلسطينيين كما يعتقد بن كفير. بن كفير والذي طرح الفكرة لمنع الأسرى الفلسطينيين من الهروب كما حصل في سجن جلبوع قبل سنوات، رد على منتقديه بالقول: ما هو جيد للولايات المتحدة جيد أيضا لإسرائيل، وعلينا أن نتعلم من النماذج الإبداعية الموجودة حول العالم وأن نطبقها كحلول أمنية في إسرائيل أيضا. نماذج إبداعية وسط هذا الواقع الصعب، يعيش الأسرى الفلسطينيون أوضاعا إنسانية صعبة من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل الانفرادي، ولكنها مشاهدين تزايدت بعد 7 أكتوبر، وأدت لوفاة عشرات الأسرى داخل السجون منذ بدء الحرب على قطاع غزة. وبحسب أحدث بيانات مؤسسات الأسرى الفلسطينية، تحتجز إسرائيل نحو 9,400 فلسطيني وعربي، بينهم 99 أسيرة وأكثر من 350 طفلا، إضافة إلى 3,244 معتقلا إداريا. سجون ومعتقلات التماسيح ليست استثناء في جملة التعذيب والتنكيل بالفلسطينيين. وهذه الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين دفعت القنصلية البريطانية في مدينة القدس المحتلة إلى مشاركة بيان محلي مشترك للبعثات الدبلوماسية على موقع إكس، أشارت فيه إلى أن منظمات حقوق الإنسان تصف أوضاع السجون بالنسبة للفلسطينيين بأنها قاسية ومهددة للحياة، مشيرة
إلى عدم كفاية الغذاء والحرمان من الرعاية الطبية وسوء المعاملة الممنهج. يعني بيان يقع ضمن الحملة العالمية من أجل الأسرى الفلسطينيين. ولكن المثيرة للغرابة مشاهدين أن حساب القنصلية والذي دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان تجاه المحتجزين تم إيقافه عن العمل من قبل منصة إكس ولم يعد موجوداً، اختفى. ولكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثقوا تغريدة القنصلية وتساءلوا عن سبب توقف الحساب عن العمل. هنا أستاذ القانون مارك كتب: ندعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان تجاه المحتجزين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر حق الوصول الفوري إلى جميع مرافق الاحتجاز. فيليب كتب هنا: هذا جنون، قام تويتر بتعليق حساب القنصلية البريطانية في القدس بسبب هذه التغريدة، يا للعجب. أما إيدي كتب: لن يفعل أحد شيء حيال هذا، إنه مجرد استعراض، لو كانوا جادين لوجدوا طريقة للتأكد من معاملة السجناء معاملة إنسانية. قليل من الدول تهتم بالشعب الفلسطيني، من السهل جدا على إسرائيل الكذب والتستر. نختم مع عمران كتب: حرية التعبير، تلك المفارقة التي تحيط بحرية التعبير قد انكشفت أخيرا، لقد غيرت غزة مجرى التاريخ، ارتكاب مجازر جماعية، استخدام كل الوسائل لإسكات كل صوت معارض.

سأنهي معكم مشاهدين قصصنا لهذا اليوم مع صراع جدي وقع بين رجلين آليين في الصين. في مدينة شينتشن تقابل آليان في حلبة ملاكمة ضمن فعاليات بطولة عالمية تعرف باسم دوري أسطورة الضربة القاضية للروبوتات. قد يبدو الأمر طبيعيا للوهلة الأولى، فكثيرا ما نشاهد النشاطات كهذه تقوم بها الروبوتات، لكن اللافتة في هذه القصة أن أحد الروبوتين انفصل رأسه عن جسده. لنشاهد. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

نشرة أخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد إيران، انفجارات في عدة مدن من بينها شيراز وبندر عباس وجزيرة قشم. والحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تطبيق المناطق التجريبية جنوبية لبنان، والجيش اللبناني يؤكد وجوده في بلدتي فرون وصريفة، ويقول إن قواته ستنتشر في زوطر الغربية بعد انسحاب الاحتلال منها. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف منزلا في غزة في يوم شهد سقوط 8 شهداء جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من قطاع غزة. انفجارات ضخمة في هجوم روسي على سومي شمال شرقي أوكرانيا، وقتلى وجرحى في هجمات متبادلة على أوديسا وبلغرود.

0: أسعد الله أوقاتكم. البداية من إيران، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن جولة جديدة من الضربات على إيران. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة سريك شرقية محافظة هرمزغان وفي الجنوب الشرقي من جزيرة قشم، فيما قالت وكالة مهر الإيرانية إن أنظمة الدفاع الجوي قد فعلت بالقرب من محطة بوشهر النووية، كما سمع دوي انفجار بشيراز. هذا وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالصواريخ قاعدة أمريكية في الكويت. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مسؤولي العلاقات العامة في الجيش الإيراني قولهم إن القوات البرية في الجيش استهدفت بصواريخ أرض-أرض أنظمة صواريخ هايمرز تابعة للجيش الأمريكي والمتمركزة في قاعدة عارفجان بالكويت. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكدا أنها قيد الدراسة بما يراعي المصالح الوطنية. في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط.
1: في خضم دوي القنابل والصواريخ، حراك إقليمي يتجدد لخفض التصعيد ومنع تدحرجه إلى مواجهة أوسع، حراك أكدته طهران رسمياً. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكداً أنها قيد الدراسة. بقائي ربط سعي بلاده إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشرط مراعاة مصلحة إيران وحفظ حقوقها، كما قال إن القوات المسلحة تتولى الدفاع عن البلاد في الميدان، في حين يتولى الدبلوماسيون المهمة ذاتها على طاولة المفاوضات.
2: أعتقد أن الإصرار على ثنائية التفاوض أو الحرب والدبلوماسية أو الحرب ليس نهجاً صحيحاً، فالتفاوض والحرب مجرد أدوات، أما الهدف فهو صون المصالح الوطنية الإيرانية، ويتحقق أحياناً بالدفاع وأحياناً بالدبلوماسية وأحياناً بكليهما معاً. وإذا كان التفاوض يوصف بأنه أداة للخداع، فلماذا لا ينظر إليه أيضاً كأداة للضغط؟
1: الولايات المتحدة هي الأخرى لم تغلق الباب أمام خيار الدبلوماسية رغم الضربات المستمرة، فوزير خارجيتها ماركو روبيو يبدي انفتاح واشنطن.
3: الإيرانيون لا يتعاونون معنا، ومن المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا حاليا وخاليا من الهجمات التي ينفذونها على السفن، ولا يمكن اعتبار المذكرة على قيد الحياة إذا كانوا يخرقون بنودها. نحن منفتحون على الحلول الدبلوماسية، وحاولنا ذلك مرارا مع إيران وسنواصل المحاولة، وسنكون سعداء إذا فتحوا لنا الباب. رغم أنهم يبعثون رسائل تدل على رغبتهم في التفاوض، إلا أن أفعالهم تدل على العكس باستمرارهم في استهداف السفن.
1: مضيق هرمز عقدة الصراع ونقطة الانفجار، يتمسك فيه كل طرف بموقفه، فالجانب الإيراني يرى أن المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تنص صراحة على سيادته على المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان. في المقابل، تقول واشنطن إن طهران تستخدم المضيق ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط. وبين هذا وذاك، يستمر التصعيد في المضيق وما بعده، وبينما يبقي طرفا الصراع على خيار الدبلوماسية، تستمر جهود الوسطاء ودول أخرى لحلحلة المواقف وإبعاد شبح الحرب الواسعة عبر لقاءات وزيارات واتصالات بين أطراف متعددة. حوار بالنار أيضاً بين واشنطن وطهران في إطار محاولتهما تعزيز موقعهما على طاولة التفاوض. أما مصير هذه الجهود فيظل رهناً بمآلات الميدان وإمكانية النجاح في تحويل الاتصالات والمقترحات إلى اتفاق يوقف التصعيد بلا رجعة.
0: أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن حادث على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق ليما في سلطنة عمان. وأفادت الهيئة بأنها تلقت عدة بلاغات تفيد بأن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة، مخاوف متزايدة من تداعيات قد تمتد إلى الأسواق العالمية. فمع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأنظار إلى واحد من أهم شرايين النفط والغاز في العالم.
4: 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال يوم واحد، مؤشر على اضطراب حركة الملاحة في الممر الذي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط العالمية. ومع تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر، وسط مخاوف من اتساع الأزمة وتأثيرها في أسواق الطاقة العالمية. لكن التأثيرات لا تتوقف عند أسعار الخام، فبحسب تقرير لCNN عن مصادر مطلعة، تشير إلى تراجع شحن الغاز الطبيعي المسال الخارج من الخليج بشكل حاد منذ اندلاع المواجهة، ما دفع المؤسسات الدولية إلى خفض توقعاتها لإمدادات الغاز العالمية خلال العام الجاري. وفي أوروبا تتزايد المخاوف مع اقتراب الشتاء، فاستمرار الاضطرابات في المضيق قد يرفع تكلفة ملء مخزونات الغاز ويزيد الضغوط على الاقتصادات الأوروبية التي لم تتعافى بالكامل من موجات التضخم السابقة. في ألمانيا بدأت التداعيات تظهر بالفعل، فقد سجلت أسعار الوقود ارتفاعات متواصلة خلال الأيام الماضية، فيما استبعدت الحكومة تقديم إعفاءات جديدة للسائقين رغم تحذيرات من استمرار التقلبات في أسواق الطاقة. وفي الولايات المتحدة تراقب الأسواق التطورات عن كثب، فارتفاع أسعار الطاقة قد ينعكس على أسعار النقل والسلع ويزيد تعقيد قرارات الاحتياط الفيدرالي بشأن الفائدة. وبين التصعيد العسكري والمساعي الدبلوماسية، تبقى الأنظار معلقة بمضيق هرمز، حيث يمكن لأي تطور جديد أن يترك أثراً يتجاوز حدود المنطقة إلى الاقتصاد العالمي بأسره.
0: قال الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ تنفيذ مشروع تجريبي للمنطقة الآمنة في جنوب لبنان بناء على توجيهات المستوى السياسي. وأكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن فرقا من الجيش والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني يجرون عمليات تنسيق وتخطيط لمواصلة تنفيذ الاتفاق. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية انطلاق العمليات التجريبية في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية جنوبية لبنان، فيما قال مسؤول أمريكي إن أي محاولة من جانب حزب الله لإفشال العملية ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام وتضر بشعب لبنان. في المقابل أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهامها في المناطق الجنوبية، لا سيما في بلدات فرون وبنت جبيل وصريفة.
5: جنوب لبنان أمام اختبار جديد، المناطق التجريبية تدخل مرحلة التنفيذ ضمن الإطار الاتفاقي بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. واشنطن تعلن بدء تطبيق هذه المناطق في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية بهدف اختبار آلية تقوم على انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني وبسط سيطرته الأمنية تمهيدا لمراحل لاحقة من الاتفاق. بينما هنا في فرون وصريفة، وحدات الجيش اللبناني تواصل انتشارها ومهماتها الأمنية ضمن خطوة تهدف إلى تثبيت حضور الدولة في المنطقة. وفي موازاة ذلك، يستمر التنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان تمهيدا لانتشار الجيش في زوطر الغربية في قضاء النبطية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. لكن الطريق لا يزال محفوفا بالخلافات، فلبنان وعلى لسان الرئيس جوزيف عون يعتبر الخطوة مسارا لاستعادة السيادة وإنهاء الوجود الإسرائيلي، ويطالب بانسحاب كامل وسريع من الأراضي الجنوبية. أما حزب الله فيرفض تسليم سلاحه أو الدخول في ترتيبات يرى أنها تفرض تغييرا في معادلة القوة داخل لبنان، ويعارض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل. يحدث ذلك في وقت يؤكد فيه مسؤول أمريكي أن أي محاولة من جانب حزب الله لإفشال العملية فإنها ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام وتضر بشعب لبنان. إسرائيل تربط الانسحاب بضمانات أمنية، تحديدا ما يتعلق بمنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله، في وقت تشير تقارير إلى أن تل أبيب لم توافق بعد على آلية نهائية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات، كما رفضت مقترحات اللبنانية بإسناد مهمة المراقبة إلى الأمم المتحدة أو اليونيفيل. في الجنوب اللبناني تبدأ مرحلة اختبار ميدانية دقيقة، نجاحها لا يرتبط فقط بالانتشار والانسحاب بل بقدرة الأطراف على الالتزام بالتفاهمات وتحويلها إلى خطوات عملية.
0: إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط 3 شهداء إثر قصف طائرات إسرائيلية محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمالي القطاع. كما أشار المصدر إلى تسجيل عدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية، مضيفا أن الاستهداف يشكل تصعيدا جديدا يطاول محيط المنشآت الطبية في قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب المستشفى البريطاني في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع. وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين الشهداء من موقع الاستهداف ونقلوا بعد ذلك إلى مجمع ناصر الطبي.
6: محمود تعال شوي.
0: أعلنت حركة حماس انتخاب القيادي في الحركة خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد يحيى السنوار. وأفادت مصادر للتلفزيون العربي أن الحية حصل على 35 صوتا مقابل 34 لخالد مشعل. وقالت الحركة في بيان إن أولويتها المركزية في هذه المرحلة هي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والسماح بدخول المساعدات والشروع في مسار الإعمار العادل ورفض كل مخططات التهجير. ومع اختياره ليكون رئيسا لحماس، يجد خليل الحي نفسه أمام مهمة قيادة الحركة في واحدة من أصعب مراحلها، وهو الذي أمضى عقودا في صفوفها متدرجا من العمل التنظيمي في غزة إلى عضوية المكتب السياسي، ثم وصل لقيادة وفودها في جولات التفاوض غير المباشر.
2: من حي الشجاعية في شرق غزة حيث تشكلت البدايات تحت وطأة الاحتلال والحرب، إلى قاعات التفاوض في الدوحة وأنقرة، ثم إلى قمة هرم حركة أعادت المعركة تشكيل قيادتها أكثر من مرة.
7: عدم الخوض في التفاصيل، لكن ما يمكن أن نقول اليوم.
2: خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا ليحيى السنوار بعد اقتراع داخل مجلس الشورى العام ليتولى قيادة الحركة في واحدة من أكثر مراحلها قسوة وتعقيدا.
8: بلا شك إجراء هو قرصنة كقرصنتهم في
2: البلد. ولد الحي المكنى بأبي أسامة في غزة عام 1960. هناك بين أحياء المدينة وجامعاتها ومساجدها تشكلت شخصيته المحافظة قبل أن ينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين مطلع الثمانينيات، ثم يصبح عضوا في حماس منذ تأسيسها عام 87. اعتقلته إسرائيل مرات كثيرة، لكنه واصل الصعود داخل هياكل الحركة من العمل التنظيمي في غزة إلى المكتب السياسي، ثم إلى إدارة علاقاتها مع العالمين العربي والإسلامي. في سيرة الحية لم يكن النضال عنوانا سياسيا فحسب، بل خسارة طرقت باب العائلة مرة بعد الأخرى، فقد استشهد عدد من أقاربه في غارة إسرائيلية على الشجاعية عام 2007، ثم استشهد ابنه أسامة وزوجته وثلاثة من أطفالهما عام 2014، قبل أن يفقد ابنيه همام وعزام في هجمات إسرائيلية لاحقة. ومع اغتيال إسماعيل هنية ويحيى السنوار، خرج الحي من الصف الثاني إلى واجهات القيادة مستندا إلى خبرة طويلة في العمل السياسي والتفاوضي، يعرفه الوسطاء بوصفه كبير مفاوضي حماس. قاد وفود الحركة في جولات طويلة من المحادثات غير المباشرة، وشارك في تفاهمات التهدئة بعد حرب عام 2014، ثم حمل ملف التفاوض خلال حرب غزة الأخيرة متنقلا بين الدوحة والقاهرة وأنقرة. واليوم لا يرث خليل الحية منصبا فقط، بل يتقدم لقيادة حركة فقدت عددا من أبرز قادتها وتواجه أسئلة الحرب والسلاح ومستقبل غزة.
0: في الضفة الغربية، شيع أهالي بلدة دير جرير شرق رام الله الشهيدين اللذين قتلا في هجوم نفذه مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال.
6: بهتافات غاضبة يشيع الفلسطينيون هنا شهيدين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم للمستوطنين، أحدهما أحمد أبو مخ 26 عاماً، والآخر أيضاً عودة فراخنة 53 عاماً وهو عضو في المجلس القروي. تصدوا لهجوم نفذه المستوطنون هنا في هذه البلدة في الشمال الشرقي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. الهتافات تعلو هنا لأن ما حصل هو سرقة لمجموعة من رؤوس الأغنام قبل أن يتصدى لهم المواطنون الفلسطينيون. قطعوا الكهرباء والإنارة عن هذه البلدة في محاولة لإعطاء مساحة للمستوطنين لينفذوا هجومهم الدامي في هذا المكان. ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها دير جرير لهجمات من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أيضا نفذوا هجمات سابقة كانت قد أقدمت على استشهاد العديد من المواطنين الفلسطينيين. بالهتافات الغاضبة والتشيع الكبير بآلاف من الفلسطينيين الذين يشاركون من هذه البلدة والقرى المختلفة من محافظة رام الله والبيرة، والتي شهدت أيضا عمليات مداهمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءات لا تتوقف من قبل المستوطنين. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية إنها وصلت إلى أكثر من 11,000 اعتداء أدى ذلك إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى نتيجة هجمات المستوطنين. المستوطنون يسيطرون على الأرض، يقومون بسرقة الأغنام وسرقة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في هجمات يصفها الفلسطينيون بأنها منظمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحمية منهم ومن شرطة الاحتلال، كما حصل هنا في منطقة دير جرير باستشهاد هذين المواطنين الفلسطينيين في هجمات جديدة لا تتوقف على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. فهد العصا، التلفزيون العربي، دير جرير، شمال شرق رام الله.
0: اندلعت حرائق ضخمة إثر هجوم روسي على مركز تجاري في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، وتتعرض المدينة القريبة من الحدود الروسية لهجمات مركزة من أجل السيطرة عليها نظرا لموقعها الاستراتيجي.
9: يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة متسارعة، مع اتساع رقعة الضربات المتبادلة وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين، في وقت تبدو فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب عاجزة عن تحقيق أي اختراق. في روسيا، أعلنت السلطات مقتل 5 أشخاص بينهم قُصّر إثر هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف حافلة في مدينة شبشينكو الحدودية بمنطقة بلغراد، كما أصيب 23 آخرون بينهم حالات وصفت بالحرجة. واتهمت موسكو القوات الأوكرانية بتعمد استهداف المدنيين، مؤكدة أن المدينة تقع على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا. كما اتهمت الخارجية الروسية كييف باستهداف ناقلة نفط أثناء تحميلها في محطة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في نوفورسيسك، معتبرة أن الهجمات تهدف إلى زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية. وأعلن الاتحاد تعليق عمليات تحميل النفط مجددا عقب هجوم جديد بطائرات مسيرة. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط 8 قتلى على الأقل جراء ضربات روسية استهدفت مدنا عدة، بينها بافلوغراد وأوديسا وزاباروجيا في ظل استمرار القصف الصاروخي الذي تقول كييف إنه تصاعد منذ بداية الشهر الجاري. وفي البحر الأسود قالت أوكرانيا إن الهجوم الروسي أمس بصواريخ كروز على سفينة شحن تسبب في مقتل 10 أشخاص بينهم 9 من أفراد الطاقم ومرشد بحري، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 8 ناجين. ولم يصدر تعليق روسي رسمي بشأن الحادث، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت خلال الليل خزانات وقود في ميناء أوديسا. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتبادل فيه موسكو وكييف الضربات على البنية التحتية للطاقة والموانئ وسفن الشحن، وسط تعطر المحادثات التي أطلقت بواسطة أمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، ما يعزز المخاوف من اتساع دائرة المواجهة وابتعاد فرص التوصل إلى تسوية سياسية في المدى القريب.
0: نتوقف مشاهدين مع هذا العاجل. القيادة الوسطى الأمريكية تقول أكملت قواتنا بنجاح الليلة 10 على التوالي من الضربات ضد أهداف إيرانية. إذن يبدو بأن الضربات الأمريكية على إيران اكتملت لليلة 10 وفقا لما أفاد به بيان للقيادة الوسطى الأمريكية. في سياق هذه النشرة، وبعد فترة من التوتر الدبلوماسي تستعد الجزائر وإسبانيا مسار التقارب السياسي، حيث اتفق رئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي زار الجزائر على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال محادثات تناولت ملفات التعاون الاقتصادي والأمني إلى جانب أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
10: بعد سنوات من الفتور الدبلوماسي تعود العلاقات الجزائرية الإسبانية إلى واجهة المشهد السياسي بإرادة مشتركة لإعادة بناء الثقة واستعادة زخم الشراكة. تقارب يتجاوز البعد الثنائي في ظل متغيرات إقليمية ودولية أعادت رسم أولويات البلدين في ملفات الأمن والطاقة والاستثمار. ويترجم هذا المسار التحضير لاجتماع جزائري إسباني رفيع المستوى ينتظر أن يشكل محطة جديدة في إعادة تفعيل آليات التعاون بين البلدين. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أن إسبانيا شريك أساسي لبلاده، معتبراً أن المرحلة الحالية تفرض الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أوسع من التعاون.
11: في وقت تتسم فيه علاقات بلدينا العريقة بحركية متميزة ومتزايدة تبرز ملامحها من اليوم في زيارتكم.
10: ومن جانبه شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أن الجزائر شريك استراتيجي وبلد صديق، مؤكدا أن مدريد تنظر إليها بوصفها بوابة نحو إفريقيا وشريكا محوريا في الفضاء المتوسطي.
12: هذه الزيارة تكتسب بالنسبة إلينا في الحكومة الإسبانية أهمية خاصة، لأن إسبانيا لا تنظر إلى الجزائر باعتبارها بلدا جارا فحسب، بل شريكا استراتيجيا وقبل كل شيء بلدا صديقا، كما ينص على ذلك تحديدا اتفاق الصداقة.
10: وبينما يطوي البلدان بزيارة سانشيز للجزائر مرحلة اتسمت بالبرود في العلاقات، تبدو الأولوية اليوم للانتقال من استعادة الحوار السياسي إلى توسيع التعاون الاقتصادي والأمني، بما يعكس رغبة مشتركة في بناء شراكة أكثر استدامة في محيط إقليمي سريع التحول.
13: من الجزائر تبدو الرغبة مشتركة في ترجمة التقارب السياسي إلى شراكات اقتصادية واستثمارات على أرض الواقع، فالجزائر تسعى إلى توسيع حضورها في السوق الأوروبية، فيما تنظر إسبانيا إليها بوصفها شريكا استراتيجيا وبوابة نحو القارة الإفريقية. ويبقى الرهان اليوم على ما ستسفر عنه هذه الزيارة من خطوات عملية تتجاوز رسائل التقارب إلى نتائج ملموسة. فاطمة حمدي من قصر المرادية للتلفزيون العربي الجزائر.
0: تسلم أندي بيرنهام مقاليد منصب رئيس الوزراء البريطاني ليصبح 7 رئيس وزراء تشهده البلاد خلال عقد على خلفية مشهد عنوانه التردي الاقتصادي الذي وضع ملايين المواطنين تحت ضغوط غير مسبوقة.
14: بالتصفيق وعبارات التهليل ودع موظفو تين داونينغ ستريت رئيس الوزراء السابق كير ستارما، وبكلمات مقتضبة اختتم الرجل رحلته السياسية العاصفة.
15: لقد أنجزت المهمة خلال 6 سنوات ونصف، نقلت حزبنا من هزيمة تاريخية في عام 2019 وغيرته بحيث أصبح مؤهلاً لمواجهة البلاد، وفزت بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة لعام 2024.
14: دقائق مرت فقط قبل أن يصطف مؤيدو أندي بيرنم أمام ذات البوابة ترحيباً بسابع رئيس وزراء تشهده البلاد خلال عقد. تغيرت الوجوه وبقيت التحديات، تحديات أفرد لها بيرنم جل خطابه، استهله بانتقاد إرث الثمانينات الذي وصفه بالمنعطف الخاطئ. We will make this moment
16: a circuit breaker. سنجعل هذه اللحظة نقطة تحول لبريطانيا من خلال إطلاق أكبر التغييرات منذ 4 عقود، نموذج سياسي جديد ونموذج اقتصادي جديد أيضا.
14: وعود كثيرة قطعها بيرنم اليوم، فرض التوازن المفقود بين لندن وبقية مدن البلاد، وإعادة بسط سيطرة الدولة على الخدمات الحيوية وصولا إلى دعم الرعاية الاجتماعية والإسكان، والقائمة تطول. توجهات يقول مؤيدو الرجل إنها تستهدف تغيير طريقة إدارة البلاد وليس فقط تغيير قادتها.
17: اليوم بدأ عهد جديد هنا في داونينغ ستريت، لكن الحكم الحقيقي لا تصنعه مراسم التنصيب وحدها، بل قدرة الحكومة على التصدي للاحتياجات المعيشية والخدمية التي يرزح تحتها ملايين البريطانيين. من هنا سيبدأ أندي بانم رحلته في الحكم وفي مواجهته سلسلة من التحديات التي ورثتها بريطانيا حكومة بعد أخرى ورئيس وزراء بعد آخر. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، من أمام مقر الحكومة البريطانية لندن.
0: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تقضي بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض السلع الكندية، مبررا ذلك بما وصفه بالمعاملة التمييزية في قطاعات المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان. وستدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ بعد 30 يوما وفق البيت الأبيض. ولفتت الرئاسة الأمريكية إلى أن الإجراءات الجديدة ستشمل السلع التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ارتفعت حصيلة قتل الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في يونيو الماضي ليتجاوز 5200 قتيل وفق حصيلة جديدة نشرها رئيس البرلمان. وسجلت حوالي 100 وفاة جديدة خلال الساعة 24 الماضية، بينما لم تنشر السلطات عدد المفقودين. هذا وبات قرابة 20,000 شخص بلا مأوى في مدينة لاغويرا وفي مخيمات عشوائية. الآن تتابعون إعادة لبرنامج اقتصادكم.
18: أرباح المونديال بالأرقام، من يدفع ومن يربح؟ فولكسفاجن ترفع الراية البيضاء أمام قوة التقنيات الصينية، وهل انتهى عصر إتلاف شركات الأزياء الشهيرة لمنتجاتها غير المباعة؟ أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من اقتصادكم.

كأس العالم غادر الولايات المتحدة باتجاه مدريد بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين في النهائي. إسبانيا لم تحصد اللقب فقط، بل حصلت أيضاً على جائزة بطل المونديال وقيمتها 50 مليون دولار، فيما نال المنتخب الأرجنتيني 33 مليون. هذه كانت أكبر نسخة من كأس العالم حتى الآن بمشاركة 48 منتخباً، ويتوقع أن تحقق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إيرادات تتجاوز 9 مليارات دولار، لتكون بذلك الحدث الرياضي الأكثر ربحية في التاريخ. جزء كبير من هذه الأموال جاء من حقوق البث والرعايات والتذاكر، لكن أسعار التذاكر أثارت جدلاً واسعاً لأنها بدأت بالنحو 60 دولار ووصل بعضها إلى قرابة 10,000 دولار بحسب تيكت داتا. فالنسخة الموسعة رفعت عدد المباريات والجماهير، وبالتالي زادت فرص الربح، لكنها فتحت أيضا نقاشا حول ما إذا كانت البطولة أصبحت مكلفة أكثر من اللازم بالنسبة للمشجعين. ورأت وكالة بلومبرغ التي يملكها الملياردير مايكل بلومبرغ المعارض لسياسات البيت الأبيض أن هوس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمال تسبب في تشويه هذا الحدث برضوخه لضغوطات ترامب لصالح نجم كرة قدم أمريكي موقوف. عموماً انتهت البطولة بحسناتها وسيئاتها، وبعد قليل نناقش بالأرقام من أين جاءت مليارات كأس العالم ومن الذي استفاد منها.

0: وصل إلى 655 مليون دولار. طبعاً الكل يعلم توزيعها كان بالنسبة للفريق الفائز 50 مليون دولار حصل عليها منتخب إسبانيا، وتبدأ من دور المجموعات الفريق الذي يشارك في دور المجموعات يحصل على 9، الدور الذي يليه يحصل على 11، الدور 32 يحصل على 15 مليون دولار، ثم 19، المركز الرابع 27 مليون دولار، 29 مليون دولار، 33 للوصيف.
1: 50 مليون دولار هو رقم بحد ذاته كبير، ولكن بالنسبة للأرقام التي يعني تمر في بطولة بحجم كأس العالم، هل هو رقم كبير؟ يعني أكيد الفريق الرابح ليس أو المنتخب الرابح ليس هو المستفيد الأكبر من هذه البطولة.
0: قياساً إذا بدنا نحكي على عائدات الفيفا بالنسبة لهذه النسخة اللي هي أيضاً وصلت لرقم قياسي،
1: صحيح.
0: نحن عم نتحدث عن ربما يصل الرقم إلى 13 مليار دولار. الخمسين مليون دولار تعتبر رقم بسيط جداً بالنسبة للفيفا لفريق الفائز، لكن المجموع كما ذكرنا هو 655.
1: بالنسبة لميزانيات هذه المنتخبات بشكل عام، وهنا يعني منتخب إسبانيا ميزانيته السنوية 4 أضعاف من منتخب الأرجنتين، برأيك إلى أي درجة تؤثر الميزانية في يعني نجاح المنتخب؟
0: نجاح المنتخبات بالفعل هذا يثير جدل دائماً بين المنتخبات التي عندها ميزانية والمنتخبات التي عندها طاقات بشرية. أكيد منتخب إسبانيا ميزانيته أقوى، لكن إذا نظرنا على صعيد الجانب الذي تستفيد منه منتخب مثل منتخب إسبانيا على صعيد الفئات السنية، الأكاديميات، تطوير البرامج التدريبية للفئات العمرية، هذا يساعد جدا في تأهيل منتخب جيد. لكن إذا نظرنا لمنتخب الأرجنتين لا يعتمد على هذه الميزانيات بشكل كبير، يعتمد على الخبرات المتوارثة عنده، أكيد أيضا الاستقرار الفني الموجود، كم كبير من المواهب موجودة في الأرجنتين قياساً على كثير من دول العالم.
1: هل عندنا فكرة أين تصرف أموال الجوائز؟ بما أن أكيد ليست يعني لن يكون لها تأثير بالميزانية العامة للمنتخبات.
0: هذا أعتقد يعود لكل اتحاد خاص بكل بلد، لكن أكيد هناك جوائز خاصة بالفرق، هناك استفادة مثلاً في الدول النامية تستفيد من هذه المبالغ، خاصة نحن تحدثنا هذه النسخة عن 8 منتخبات عربية. أكيد حيستفيدوا من هذه المبالغ لو تم تخصيصها بشكل صحيح في الأكاديميات، كما شفنا مثال الأكاديميات الموجودة في المغرب،
1: صحيح،
0: استفادت كثيرا من تطوير المنتخب المغربي. يجب توجيه هذه الأموال، وأغلب المنتخبات تقريبا باستثناء مصر والمغرب أعتقد حصلت على 9 مليون دولار على الأقل، وهي تساعد بشكل كبير في تطوير أداء المنتخب.
1: تمام. طيب بالنسبة لإيرادات الفيفا يتم تداول رقم يقارب 9 مليارات، حضرتك قلت من شوي قد يصل إلى 13 مليار، من أين تأتي هذه الأرقام؟
0: ذكرنا أكيد هذه أرقام قياسية بالنسبة للنسخ مقارنة مع النسخة الأخيرة، كانت في قطر 7.6 مليون، 7.6 مليار. أكيد الرقم الأول هو من الإعلانات التجارية والعائدات، الحقوق البث التلفزيوني، أيضا بيع التذاكر وإعادة بيع التذاكر، أيضا كما نعلم أنه هناك
1: في السوق إعادة سوداء. بيع
0: الفيفا لا مش سوق سوداء، موقع خاص لإعادة البيع،
1: صحيح.
0: الفيفا يأخذ أيضا من موقع إعادة البيع 15% من نسبة المبيعات. الإعلانات التلفزيونية كم كبير من العائدات تصل، يعني إذا حدثنا أو ذكرنا مثال بسيط، في بعض المباريات تصل الثانية التلفزيونية إلى حوالي 25 ألف دولار، يعني إذا تحدثنا مثلا في الريال القطري الثانية الواحدة 1 مليون ريال، ففي بعض المباريات إعلان 30 ثانية يصل إلى 750 ألف دولار. هذه عائدات ضخمة جدا طبعا لقنوات الناقلة وللفيفا، دائما الفيفا هو الفائز الأول.
1: وهناك عدة درجات من الإعلانات، شهدنا خلال مباراة أمس وجود لشركة الطيران القطرية، لأرامكو وغير من الشركات، ما نوع هذه الرعاية؟ ماذا تستفيد الشركات وماذا تستفيد الفيفا؟
0: هذه النوع من الرعاية تعتبر راعي رئيسي مثل الخطوط الجوية القطرية وغيرها من الإعلانات، هي راعي رئيسي للفيفا، تظهر إعلاناته في كل الفعاليات الخاصة بالفيفا، مثال في المباريات، في الفعاليات الترويجية التي ينظمها حتى الفيفا خارج الملعب خلال البطولة، في الإعلانات التجارية وغير ذلك. هذا يساهم أيضا في دعم عائدات الفيفا التي تصل إلى أرقام قياسية، ويفيد أيضا الشركات التجارية في أنه تصل إلى أكبر قدر من المشاهدين، يعني ربما 50 مليار مشاهد

0: في هذه النسخة.
1: أيضا عدد المنتخبات كان الأكبر تاريخيا، هل رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 أثر برفع العوائد المالية؟
0: هو أثر بشكل كبير، وهو مش بس أثر، هذا كان سبب رئيسي لرفع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، دول هذه الثلاث، لكي تحقق عائدات مالية. تم رفع هذا العدد ليتناسب مع العائدات بالنسبة لهذه الدول، وهذا طبعا وصل إلى رقم قياسي كبير في هذه البطولة ذكرناه، واستفادت منه الدول اللي استضافت هذه البطولة. الحديث هنا نتحدث عن إرث
1: رح
0: اقتصادي
1: هون، ولكن يعني رفعت العوائد مقابل رفع الكلفة أيضا، أليس ذلك؟ وهنا يعني أثير الجدل حول أن المشجعين هم من دفعوا الثمن،
0: والخاسر الأكبر.
1: هل توافق على هذا؟
0: هو الخاسر الأكبر كان في هذه البطولة حسب إحصائيات حديثة الجمهور وشراء التذاكر، كان هو الخاسر الأكبر من ورائها، خاصة إذا قارنا أيضا مع نسخة قطر، وصلت بعض التذاكر في النهاية إلى أكثر من 10,000، وربما وصلت إلى 30,000 دولار، أرقام خيالية. ربما في أيضا أرقام عن مقاعد قريبة تصل تذاكرها إلى مبالغ خيالية، فهذا الموضوع أكيد أثر بشكل كبير على الجمهور. أيضا هناك الفنادق، بعض الإحصائيات تتحدث عنه الفنادق لم يتم إشغالها بالشكل الذي كان متوقع.
1: سنفصل بهذه النقطة والاستفادة النواحي الأخرى التي استفادت فيها الدول المستضيفة الثلاث، ولكن هناك أيضا حديث عن نية لدى الفيفا وتوجه إلى رفع عدد المنتخبات المشاركة أكثر من 48 ربما إلى 64 منتخب، هل برأيك هذا قابل للتحقيق؟ ما الفوائد والمخاطر منه؟
0: ما أعتقد حاليا بعد هذه النسخة أنه يتم الرفع لضعف أكثر وأكثر، الأمر وارد طالما فيه عائدات مالية بالنسبة للفيفا وللدول المستضيفة، لكن نتحدث عن نسخة قادمة في البرتغال، إسبانيا والمغرب، ستكون فيها نسخة، والتي تليها ستكون في السعودية، المملكة العربية السعودية، فربما يكون هذا الموضوع بعد ما تظهر نتائج الكاملة لهذه النسخة من عائداتها المالية، ربما الموضوع يعجب الفيفا ويعجب الدول المستضيفة ويحفز أكثر على استضافة كأس عالم، خاصة إذا كان يتوزع على ثلاث دول. يعني أكيد كما ذكرتي 64،
1: نعم
0: 64 رقم بالنسبة لدولة واحدة أمر صعب ومستحيل يعني.
1: وربما لن تنتهي البطولة خلال شهر واحد. طيب، علاقة رئيس الفيفا بالرئيس ترامب أثارت بعض التساؤلات أيضا، خاصة عندما تم التدخل لتنفيذ قرار رئيس الولايات المتحدة بالعودة عن إعطاء الكارت الأحمر لأحد اللاعبين. هذا الموضوع هل أثر على الإقبال على المونديال وبأي شكل من الأشكال اقتصاديا على العائدات؟
0: الأكيد دائما في رسائل سياسية تريد الولايات المتحدة توصيلها من خلال هذه البطولات وهذا التجمع الجماهيري. ترامب أكيد كان له تدخلات في هذه النسخة، مش بس على موضوع البطاقة الصفراء أو البطاقة الحمراء والطرد، شهدنا بالأمس الحفل الذي أقيم بين الشوطين. هذه سابقة لم تحدث من قبل، يعني وصل التوقيت حوالي 27 دقيقة 27 ثانية، بينما كان هو الاستراحة بين الشوطين هي 15 دقيقة، وهذه سابقة أيضا. يعني أكيد الحكومة الأمريكية هو حفل ورعاية وإعلانات وأجواء ترغب فيها الولايات المتحدة، ربما تشابه المسابقات التي تستضيفها أيضا الولايات المتحدة، تستفيد منها بهذا الشكل.
1: طب بين الفيفا والدول المستضيفة منها الولايات المتحدة، من الذي استفاد أكثر؟ هل حرص ترامب أن يكون المستفيد الأول؟
0: أكيد لابد أنه استضافة الولايات المتحدة للكم الأكبر من عدد المباريات مقارنة مع المكسيك وكندا، لاستضافوا فقط 13 مباراة من أصل 104 مباريات، فأكيد كان الهدف منه استفادة كبيرة، وهذا الأمر تحقق. يعني تحدثنا عن الفاصل أو الاستراحة ما بين الشوطين بالأمس، الهايدريشن بريك اللي هو في كل مباراة يحدث مرتين في كل شوط، هذه أيضا لم تحدث في أي نسخة من النسخ السابقة، كمان هذه فيها مدخولات إعلانية، وكم كبير من المداخيل الإعلانية التي تنجح فيها الولايات المتحدة من خلال تواجد شركات عالمية في الولايات المتحدة تستفيد من ذلك.
1: طيب، يعني بالنسبة للعوائد السياحية لكل من الدول الثلاث المستضيفة، كنت تتحدث في بداية اللقاء بأنه لم يتم ملء فنادق في هذه الدول؟ خلينا نفصل أكثر الاستفادة السياحية لهذه الدول.
0: إذا أردنا نتحدث عن الخاسر الأكبر بعد الجماهير كانت الفنادق. حسب الإحصائيات الرسمية 80% من الفنادق لم تصل إلى الرقم الذي كانت تتوقعه من نسبة الإشغال للجماهير القادمة للولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر كان له عدة أسباب، ربما التوقيت الذي
1: ويمكن تفاوت من منطقة إلى منطقة، مدينة إلى مدينة.
0: أكيد بالطبع. بعض الجماهير ربما لم تستثمر في الإقامة في الفنادق، إضافة إلى مثلا موضوع الفيز وغير ذلك الذي كان شاغل كثير من القادمين للولايات المتحدة، أثر كبير على الوصول إلى الولايات المتحدة. أيضا الترويج الذي كان قبل البطولة أثر على أنه تم هناك حجوزات مبكرة لم يتم استثمارها بشكل أكبر، وبالتالي الحجوزات ضاعت على الكثير من المتابعين وأثرت على استضافة الفنادق التي كانت تتوقع أكثر من حضور الجماهير والحجوزات الفندقية.
1: شكرا جزيلا لك الإعلامي أحمد العقاد، صحفي في موقع وين وين.
0: شكرا لك بعد.

0: أكبر شركة سيارات في أوروبا وصلت إلى مرحلة تحتاج فيها إلى شركة صينية حديثة. فالألمانية فولكسفاجن تمر بمرحلة صعبة، تدرس إغلاق عدد من مصانعها في بلادها وتتحدث عن تسريح نحو 100,000 موظف خلال السنوات المقبلة، وتتراجع قدرتها على المنافسة في سوق السيارات الكهربائية. تحدياتها كثيرة. في الولايات المتحدة تواجه رسوماً وقيوداً تجارية. في أوروبا تعاني من ارتفاع التكاليف والتأخر في بعض التقنيات، وخصوصاً البرمجيات والبطاريات. وهكذا اضطرت الشركة التي يبلغ عمرها نحو 90 عاماً أن تستعين بشركة صينية تأسست قبل 12 عاماً فقط حتى تسرع انتقالها إلى السيارات الكهربائية. اختارت فولكسفاجن التعاون مع إكسبينج للاستفادة من تقنياتها في الأنظمة الذكية وتطوير طرازات تستطيع منافسة تسلا والشركات الصينية الأخرى. لكن إكسبينج ليست مجرد شركة صينية تحاول دخول أوروبا، بل شريكا تكنولوجيا مهما، وتجري حاليا محادثات مع فولكسفاجن وشركات صناعة سيارات أخرى لتأمين مصنعها الثاني في أوروبا. وأعلنت بالفعل عن عزمها إنتاج سيارة كهربائية خارقة تتفوق حتى على طراز تسلا واي الأكثر مبيعاً، وهي تريد تمييز نفسها حتى عن مواطناتها من خلال سيارات طائرة وروبوتات بشرية تشبه الإنسان إلى حد كبير، والتي تخطط لطرحها في أوروبا في المستقبل القريب. باختصار، القصة لا تتعلق بشراكة بين شركتين فقط، بل بتغير واضح يبدو في موازين صناعة السيارات. أوروبا تملك الأسماء العريقة، والصين تقدم السرعة والتقدم في التكنولوجيا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي من برلين مراسل تلفزيون العربي ياسر أبو معايلق. أهلا بك معنا ياسر. إذن هل أصبحت شركات صناعة السيارات الأوروبية لا يمكنها الاستغناء عن الشركات الصينية التي تتطور حديثاً؟
1: نعم وعد، شركات السيارات الصينية وخصوصاً المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية أصبحت لا غنى عنها في كل العالم فقط، وليس فقط في أوروبا، وهي الآن بدأت في ما يمكن تسميته باكتساح السوق الأوروبي، لدرجة أن شركة إكسبينج التي أشرت لها ستميط اللثام عن سيارتها الجديدة التي تحمل اسم L03 في مدينة ميونخ وليس في الصين، أي أن الكشف عن هذه السيارة سيكون في مدينة ألمانية في عقر دار شركات عظمى مثل BMW التي تتخذ من ميونخ مقرا لها. هنالك ستكشف هذه الشركة عن سيارتها الجديدة، مما يعني أن هنالك تركيزا صينيا كبيرا لصانعي السيارات الصينيين على السوق الأوروبي الذي بدأوا في اختراقه تدريجيا. BYD الشركة الصينية المعروفة بإنتاجها للسيارات الكهربائية هي أولى الشركات التي بدأت في طرح سياراتها للسوق الأوروبية، سواء تلك الكهربائية بالكامل أو حتى الهجينة التي تعمل بمحركين. وبالتالي فإننا نتحدث الآن ليس فقط عن منافسة، بل ربما عن تهديد استراتيجي لصانعي السيارات الأوروبيين والألمان تحديدا، الذين لطالما هيمنوا على سوق السيارات لعدة عقود من الزمان، وخصوصا أيضا في السوق الصينية، ولكن الآن الآية بدأت تنقلب، وبدأ صانعو السيارات الصينيون يتجهون إلى أوروبا وبشكل أقوى من قبل.
0: ياسر، أيضا يعني كنا رأينا المستشار الألماني فريدريتش ميرتس منبهر بالروبوتات الصينية خلال زيارته لبكين. هل يمكن القول أننا يعني هذه الزيارة بدأت تؤتي ثمارها من خلال هكذا تعاون؟
1: وعد، يجب أن لا ننسى أن شركة فولكسفاجن الألمانية في عام 2023 استثمرت نحو 700 مليون دولار في شركة إكسبينج، وهي حاليا تمتلك حصة 5% من هذه الشركة. الشركة الألمانية تتيح لإكسبينج الدخول إلى الولوج إلى السوق الأوروبية، وفي نفس الوقت تتيح إكسبينج لفولكسفاجن الاستفادة من برمجياتها ومن قدراتها على تطوير السيارات الكهربائية. الصانعون السيارات الألمان فاتهم القطار فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية. السيارات الكهربائية الألمانية لا تنافس مثيلاتها الصينية فيما يتعلق بمدى الذي تحتاجه السيارة قبل أن يعاد شحنها في التكنولوجيا الداخلية، تكنولوجيا الترفيه وتكنولوجيا المساعدة في القيادة التي توفرها السيارات الصينية، وأيضا حتى في مدى الراحة. كما أن الأسعار التي تقدمها السيارات أو شركات الصينية فيما يتعلق يعني في نماذجها الحديثة هي أسعار منافسة للغاية للشركات الأوروبية، وهو الأمر الذي دفع إكسبينج كما ذكرت في مقدمتك، وهو الأمر الذي دفع إكسبينج إلى التفاوض أو الدخول في مفاوضات مع شركة فولكسفاجن من أجل تأمين مصنع لها في أوروبا، لأنها في أوروبا وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، وبالتالي لم يعد بإمكانها تصنيع سيارات في داخل أوروبا تكفي للطلب المتزايد على هذه السيارة، ولذلك فإنها تريد مصنعا إضافيا من أجل تلبية الطلب المتزايد في أوروبا على السيارات الكهربائية. العام الماضي عام 2025 شهد لأول مرة في التاريخ عدد بيع سيارات كهربائية أكثر من السيارات العاملة بالوقود الأحفوري على مستوى العالم، وفي أوروبا تحديدا التي بدأت فيها الدول الأوروبية ومن بينها ألمانيا في الاتجاه تدريجيا إلى تقليل الاعتماد على المحركات العاملة بالطاقة الأحفورية والاتجاه إلى السيارات الكهربائية الأكثر يعني رفقا بالبيئة، وأيضا الأكثر اعتمادا على الطاقة الكهربائية البديلة، سواء تلك المولدة من الرياح أو المولدة من المياه، وهو أمر بات ينتشر بشكل كبير في أوروبا.
0: ولكن ليست سيارات الطائرة بعد، صحيح؟
1: تتجه إلى الانبهار.
0: يعني تتحدث عن تزايد الطلب الأوروبي السيارات الكهربائية. إكسبينج تتميز أيضا بإنتاج سيارات طائرة أو مشروع الكبير لإنتاج سيارة طائرة مبهرة، ولكن عمليا كم سيكون هذا المنتج مطلوب في أوروبا؟
1: طبعا وعد ما يزال مشروع السيارات الطائرة مشروعا ما يزال في خطواته الأولى، ما زال طفلا يحبو حتى الآن في أوروبا على الأقل، وبالتالي فإننا يجب أن ننتظر المستقبل ما إذا كان، لأن السيارات الطائرة ليست فقط مجرد سيارة تشتريها وتطير بها من جهة إلى جهة، فهي سيارة ستخضع لقوانين الطيران، ستخضع لتنظيم المرور، هنالك الكثير من القوانين والأعراف أو المرافقة لمثل هذا الانتقال من السيارات التي تمشي على الطرقات إلى السيارات التي تطير في الهواء، وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي المعروف ببيروقراطيته العالية وألمانيا تحديداً التي اخترعت كلمة البيروقراطية ستكون هنالك حواجز إدارية كثيرة من أجل السماح بإنتاج أو ببيع السيارات الطائرة على مستوى أكبر. ربما نرى تقييدات لها كما نرى تقييدات حالياً لموضوع المسيرات هنا أو درونز أو أيضاً موضوع الطائرات الخاصة، حتى هنالك تقييدات كبيرة تمنع المستهلك العادي من الإقبال على هذا النوع من السيارات، ولكن ذلك قد يتغير مستقبلاً إذا ما باتت البنية التحتية المخصصة لهذه السيارات الطائرة أكثر انتشاراً في المدن والبلدات الأوروبية.
0: طيب لنعود إلى الواقع قليلاً، وتحديداً عن ما أعلنته شركة فولكسفاجن من نيتها تستريح عدد كبير نحو 100,000 من الموظفين لديها خلال السنوات القليلة المقبلة. هل تعول الشركة على هذه الشراكة يعني لإنقاذ وضعها المالي، وبالتالي يعني هل يمكن أن تتراجع عن تستريح هذا العدد من الموظفين وأغلاق المصانع أيضاً؟
1: حتى اللحظة لا تبدو الشركة يعني موافقة على أو متمسكة بقرارها فيما يتعلق بإغلاق المصانع على الأقل، ولكن فيما يتعلق بتسريح العمال فإنها قد تتجه إلى هذا العدد الذي تم الإعلان عنه، وهو 100,000 عامل حول العالم في مصانعها حول العالم، من بينهم حوالي 40,000 إلى 50,000 في ألمانيا وحدها، وبالتالي فإن هذا القرار الصادم لقطاع السيارات الألماني أولا وللحكومة الألمانية ثانيا يجعل الشركة تتمسك بأي خيط يمكنه أن يحافظ على أرباحها، وبالتالي الشركة هي معنية بالأول بتأمين الأرباح لمساهميها، ولذلك فإن أي تعاون مع الشركات التي تريد اختراق الأسواق الأوروبية عن طريق تطوير سيارات مشتركة ما بينهما سيؤدي إلى زيادة المبيعات لدى فولكسفاجن ولدى الشركة الصينية مثل إكسبينج على سبيل المثال، وإلى أيضا إنقاذ سهم الشركة في البورصة الألمانية، وهو الأمر الذي يركز عليه قادة الشركة، ولذلك فإن إغلاق المصانع قد تبدو خطوة دراماتيكية على الأقل لحد الآن، ولكنها قد تتجه الشركة إلى ربما حل هجين يضمن أن تحافظ الشركة على مصانعها في ألمانيا، ولكنها في نفس الوقت لن تكون مصانع خالصة لشركة فولكس فاجن. قد يكون الحديث ربما عن هذا التفاوض الذي أشرنا له مسبقا بين إكسبينغ وفولكس فاجن فيما يتعلق بربما بيع أحد هذه المصانع إلى إكسبينغ من أجل تحويلها إلى مصنع لتطوير سيارات خاصة بهذه الشركة، وربما إنقاذ بعض أماكن العمل التي أعلنت الشركة الألمانية عن تسريح عمالها من قبل، وهذا قد يكون خيارا عمليا ومفيدا لكلا الطرفين.
0: طيب المستهلك في سوق السيارات الألماني يفتخر بالصناعة الألمانية، كيف يشعر وكيف ينظر إلى اليوم الشراكة والدور الأساسي للشركات الصينية في صناعة السيارات الألمانية؟
1: بالطبع ما تزال الشركات الألمانية تتربع على عرش السيارات الأكثر طلباً هنا في ألمانيا على الأقل على المستوى الوطني، ولكن ذلك يتغير تدريجياً، وذلك أولاً مع ارتفاع أسعار الوقود الناتج عن التغيرات الجيوسياسية حول العالم من جهة، ومن جهة أخرى فإن هنالك أكثر وعياً أكبر لدى المواطن والمستهلك الألماني بمدى تأثير محركات الوقود الأحفوري على البيئة، وهذا أيضا يدفع الكثير منهم إلى البحث عن سيارات تكون يعني كهربائية أولا، وثانيا ذات مدى بعيد، أي أنه لا يحتاج إلى إعادة شحنها مجددا ومجددا مع كل 100 أو 200 كيلومتر، وهو الأمر الذي لا توفره السيارات الألمانية حتى اللحظة. ولذلك تبدو الشركات الصينية ربما الأكثر مناسبة لذوق أو لطلبات المواطن الألماني الذي يبحث عن سيارة ذات مميزات قوية منافسة ربما للبديل الأوروبي أو الألماني من جهة، ومن جهة أخرى فهو يبحث أيضا عن سعر مناسب له، إذ أن الأسعار لم تعد أو دخل المواطن الألماني لم يعد يكفي لشراء سيارات جديدة تقدر ثمنها بأكثر من ربما 50 أو 60 ألف يورو. نحن نتحدث عن موديلات حديثة تصدر العام الحالي من شركات مثل إكسبينغ أو هواوي أو بي واي دي يصل سعرها لحوالي 30 إلى 40 نعم. ألف يورو على الأكثر، وهو يعني ربما نصف عدد أو نصف سعر السيارة الألمانية، وهو أمر يعني كفيل بقلب ذوق المواطن الألماني بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وهذا ربما ما قد نشهده بعد دخول شركات مثل بي واي دي أو إكسبينغ بشكل أقوى إلى السوق الألمانية.
0: ياسر أبو معايلق من برلين، شكرا جزيلا لك.

ابتداء من هذا الأسبوع يمنع الاتحاد الأوروبي شركات الأزياء من إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة. القرار يشمل مجموعات كبرى مثل برادا، شانيل، لوي فيتون، وإضافة إلى إندكس المالكة لعلامة زارا، ويجبرها على تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع المخزون الفائض ومرتجعات العملاء. الموضوع حساس جدا بالنسبة للعلامات الفاخرة، لأن إتلاف المنتجات كان إحدى الطرق التي تستخدمها للحفاظ على ندرتها وسعرها وصورتها، والآن أصبحت أمام ثلاثة خيارات أساسية: إما الاحتفاظ بالمخزون ودفع تكلفته، أو بيع جزء منه عبر خصومات مدروسة، أو ببساطة إنتاج كميات أقل من البداية. سبب إثارة الموضوع اليوم قضية رفعت منذ أيام ضد العلامة الفرنسية شانيل، التي كانت تتلف بشكل روتيني آلاف المنتجات غير المباعة في هونغ كونغ بحسب فاينانشال تايمز. والقرار الأوروبي يضع نموذجا كاملا في قطاع الأزياء تحت الضغط، خاصة العلامات التي تعتمد الندرة كأداة للتسويق. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، إلى اللقاء.

إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تكمل ليلة عاشرة من شن الضربات ضد أهداف إيرانية، انفجارات في عدة مدن من بينها شيراز وبندر عباس وجزيرة قشم. والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تطبيق المناطق التجريبية جنوبية لبنان، والجيش اللبناني يؤكد وجوده في بلدتي فرون وصريفة ويقول إن قواته ستنتشر في زوطر الغربية بعد انسحاب الاحتلال منها. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف منزلا في غزة في يوم شهد سقوط 8 شهداء جراء غارة إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من قطاع غزة. انفجارات ضخمة في هجوم الروسي على سومي شمال شرقي أوكرانيا وقتل وجرح في هجمات متبادلة على أوديسا وبلغرود.

0: طابت أوقاتكم. البداية من إيران، حيث أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث موجة من الضربات على إيران. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي بهدف تقليص قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دو انفجارات في منطقة سيريك شرقية محافظة هرمزغان وفي الجنوب الشرقي من جزيرة قشم، فيما قالت وكالة مهر الإيرانية إن أنظمة الدفاع الجوي قد فعلت بالقرب من محطة بوشهر النووية، كما سمع دوي انفجار بشيراز. هذا وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالصواريخ قاعدة أمريكية في الكويت. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مسؤولي العلاقات العامة في الجيش الإيراني قولهم إن قواته استهدفت بصواريخ أرض أنظمة صواريخ هايمرز تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة عرفجان بالكويت. الحرس الثوري الإيراني من جانبه أكد أنه تم تدمير نظام رادار أمريكي في المحرق بالبحرين بالكامل وإخراجه من نطاق العمليات، كما استهدف نظام دفاع جوي أمريكي في الرفاع بالبحرين بهجوم صاروخي وطائرات مسيرة. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن طهران لم تتراجع عن أي من بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك التزاما بمبدأ عدم التنازل عن أي مكسب حصل عليه الشعب الإيراني وفق قوله. وأشار بيزيشكيان في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم إلى أن الضغوط الاقتصادية قد تعرض القاعدة الاجتماعية لدعم النظام إلى أضرار، معتبرا أن معيشة الناس أهم ساحة للمواجهة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكدا أنها قيد الدراسة بما يراعي المصالح الوطنية. في المقابل اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط.
1: في خضم دوي القنابل والصواريخ، حراك إقليمي يتجدد لخفض التصعيد ومنع تدحرجه إلى مواجهة أوسع، حراك أكدته طهران رسميا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكدا أنها قيد الدراسة. بقائي ربط سعي بلاده إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشرط مراعاة مصلحة إيران وحفظ حقوقها، كما قال إن القوات المسلحة تتولى الدفاع عن البلاد في الميدان في حين يتولى الدبلوماسيون المهمة ذاتها على طاولة المفاوضات.
2: أعتقد أن الإصرار على ثنائية التفاوض أو الحرب والدبلوماسية أو الحرب ليس نهجاً صحيحاً، فالتفاوض والحرب مجرد أدوات، أما الهدف فهو صون المصالح الوطنية الإيرانية ويتحقق أحياناً بالدفاع وأحياناً بالدبلوماسية وأحياناً بكليهما معاً. وإذا كان التفاوض يوصف بأنه أداة للخداع، فلماذا لا ينظر إليه أيضاً كأداة للضغط؟
1: الولايات المتحدة هي الأخرى لم تغلق الباب أمام خيار الدبلوماسية رغم الضربات المستمرة، فوزير خارجيتها ماركو روبيو يبدي انفتاح واشنطن.
3: الإيرانيون لا يتعاونون معنا، ومن المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا حاليا وخاليا من الهجمات التي ينفذونها على السفن، ولا يمكن اعتبار المذكرة على قيد الحياة إذا كانوا يخرقون بنودها. نحن منفتحون على الحلول الدبلوماسية، وحاولنا ذلك مرارا مع إيران وسنواصل المحاولة، وسنكون سعداء إذا فتحوا لنا الباب. رغم أنهم يبعثون رسائل تدل على رغبتهم في التفاوض، إلا أن أفعالهم تدل على العكس باستمرارهم في استهداف السفن.
1: مضيق هرمز عقدة الصراع ونقطة الانفجار، يتمسك فيه كل طرف بموقفه، فالجانب الإيراني يرى أن المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تنص صراحة على سيادته على المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان. في المقابل تقول واشنطن إن طهران تستخدم المضيق ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط. وبين هذا وذاك يستمر التصعيد في المضيق وما بعده، وبينما يبقي طرفا الصراع على خيار الدبلوماسية، تستمر جهود الوسطاء ودول أخرى لحلحلة المواقف وإبعاد شبح الحرب الواسعة عبر لقاءات وزيارات واتصالات بين أطراف متعددة. حوار بالنار أيضاً بين واشنطن وطهران في إطار محاولتهما تعزيز موقعهما على طاولة التفاوض. أما مصير هذه الجهود فيظل رهناً بمآلات الميدان وإمكانية النجاح في تحويل الاتصالات والمقترحات إلى اتفاق يوقف التصعيد بلا رجعة.
0: أجرى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مومني محادثات في إسلامآباد مع المسؤولين الباكستانيين، وكان مومني قد وصل إلى العاصمة الباكستانية برفقة وفد رفيع المستوى. وكان في استقبال مومني وزير الداخلية الباكستانية محسن نقوي في مطار إسلامآباد، وعقد الوزير الإيراني اجتماعات مع عدد من المسؤولين الباكستانيين باعتبار إسلامآباد وسيطا يسعى لإنقاذ مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وإيران. دعت الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم إلى توخي مزيد من الحذر في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وقالت الوزارة إنه يتعين على الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية والإغلاق المؤقت للمجال الجوي وحدوث اضطرابات في السفر. أما الأمريكيين الموجودين خارج الشرق الأوسط فدعتهم إلى إعادة النظر في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها. معي من واشنطن الزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، شكرا لانضمامك إلينا. عبد الرحمن، في خضم استمرار الهجمات الأمريكية على إيران التي انتهت الجولة العاشرة منها قبل قليل، دعوات مستمرة أيضا من الخارجية الأمريكية للمواطنين الأمريكيين المتواجدين في الشرق الأوسط بالحذر، يعني هل تؤشر استمرار هذه الدعوات وتجددها إلى شيء ما؟
4: نعم، هي تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتصعيد تخشى أن تقوم فيه إيران بالرد في مناطق مختلفة. نحن نعرف أن جزء من الاستراتيجية الأمريكية هي رفع تكلفة الألم أو رفع تكلفة الحرب على كل المنطقة بغض النظر عن من يضرب أو من يشارك أو ما إلى ذلك، هو مبدأ عام واضح. وبالتالي تعرف الولايات المتحدة الأمريكية بما أنها شريك رئيسي واستراتيجي لدول كثيرة في المنطقة فلها رعاية بطبيعة الحال كثر، سواء كانوا رعاية من العسكريين أو حتى رعاية من المستثمرين أو حتى الذين يعيشون لأسباب متعددة بحكم أن العلاقات قوية ولا خشية بطبيعة الحال في الأوقات العادية من سفرهم. وبالتالي هناك كثير من القواعد العسكرية لكن أيضا هناك كثير من المدنيين. ورأينا دونالد ترامب اليوم يتوعد لتكلفة يعني مقتل الجنود الأمريكيين بأن تكون أضعاف مضاعفة، وهذه ليست المرة الأولى، سابقا قال أنها ستكون 20 ضعفا قالها قبل ذلك حينما سقط أيضا أحد الجنود، تحدث عن أن التكلفة يجب أن تكون 20 ضعفا وكرر هذا في أكثر من مرة. وبالتالي حينما نضع هذا مع ما قاله مسؤولين أمريكيين لمؤسسة فوكس نيوز بأنه قد تتوسع الضربات لتصل إلى العاصمة طهران نفسها، ونحن نعرف أن ملايين الإيرانيين وجزء رئيسي من الاقتصاد الإيراني موجود في طهران، وحينما يقول هؤلاء المسؤولين أنه لأول مرة منذ بدايات الحرب أو حتى منذ حرب 12 يوما حينما يكون هناك توسع أو احتمال توسع للذهاب إلى طهران العاصمة بالإضافة إلى البنية التحتية المدنية التي استهدفتها الولايات المتحدة الأمريكية تباعا بدعوى أنها تقدم خدمات اللوجستية للقوى الحرس الثوري التي تعطل الملاح في مضيق هرمز، بأن هذا يعني أو قد يستدعي ما بين قوسين ردا متناسبا انتقاميا ما إلى ذلك. دي بنية تحتية يتواجد فيها مدنيين أمريكيين وما إلى ذلك، وبالتالي هذه الخشية بطبيعة الحال تكشف عن توسع، وتكشف عن أن مسألة الانتقام قد تكون متبادلة، وقد يكون هناك تصعيد أيضا إيراني لا نعرف. لكن هذا التحذير يشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قرار استراتيجي، حتى لو كانت تتحدث عن الدبلوماسية إلا أن لديها قرار استراتيجي بأنها لن تسلم لإيران بورقة مضيق هرمز في ذلك الصراع الذي يسمى صراع الوقت، والذي الجميع يريد أن يحسم فيه خياراته قبل الرابع قبل الثالث من نوفمبر، الموعد تجديد الانتخابات النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، يعني الجيش الإيراني تحدث عن استهداف صواريخ هايمرس في الكويت ورادارا في المحرق بالبحرين، هل يفصل الجانب الأمريكي في هذه المعلومات؟ هل يؤكد؟ هل ينفي صحتها؟
4: الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال هي شحيحة في مسألة المعلومات، وإن كانت تقول يعني المتحدث باسم البنتاغون تحدث عن أن هناك 100 إصابة لجنود أمريكيين، 96% منهم تعافوا وعادوا إلى الخدمة مرة أخرى، تحدثوا عن القتلى لكنهم لم ينشروا تفاصيل دقيقة عنهم الذين قتلوا، وحتى الآن لم تظهر نتائج الرفات الخاصة بالجند الذي كان موجودا في أو وجد في إحدى القواعد في الأردن. وكثيرا ما تقول الولايات المتحدة الأمريكية أن الجانب الإيراني يكذب أو يضخم الأمر، لكن بطبيعة الحال هذه حرب روايات. يعني رأينا سابقا أن إيران تتحدث عن تفجير نقلتين أو تتحدث عن تأخر في الإفراج عن المواطنة الأمريكية التي كانت محتجزة، لكن الجانب الأمريكي يقول أن هذا لم يحدث أو أنه تم التصدي لغالبية الصواريخ. يعني الجانب الإيراني يتحدث عن عشرات الجنود ربما القتلى الأمريكيين، في حين أن الجانب الأمريكي يتحدث عن أرقام أقل، 17 منذ بداية الحرب كلها منذ 28 فبراير الماضي. وبالتالي هذه الأعداد بطبيعة الحال فيها تباين بين الرواية الإيرانية والأمريكية، لكن الجانب الأمريكي لا يؤكد الروايات الإيرانية، هو يقول رواياته الشخصية، وأنت بالمقارنة تستنتج ماذا يريد أن يقول الجانب الأمريكي. بمعنى أن الجانب الأمريكي على سبيل المثال لم يتحدث عن تدمير الجسور، يقول أنه يستهدف أو محاولة إيران تقويض الملاحة في مضيق هرمز، لكنه لم يقل استهدفنا الجسور أو جسر كذا أو خط سكة حديد، لم يذكر هذا. الجانب الإيراني يظهر ويظهر صوره، حتى في مسألة مدرسة مناب إذا كنا نتذكر الذي تحدث أولا هو الجانب الإيراني، وتأخر الجانب الأمريكي كثيرا قبل أن يعترف أنه قد جرى إصابة، وبعد ذلك دونالد ترامب قال ربما لا تكون منا وأنكر المسألة، وحتى تحقيقات البنتاغون لم تخرج بالطريقة الشفافة الكاملة، رغم أن الواقعة موثقة والعالم يعرفها، ولكن في البيانات الرسمية تتجنب الولايات المتحدة الأمريكية الاعترافات ربما لأسباب قانونية أو أسباب تعويضات في المستقبل إذا تغيرت الإدارة. وبالتالي الجانب الأمريكي لا يؤكد البيانات الإيرانية ولا يقول بياناته بناء على الجانب الإيراني، ويقول بيانات طيب مقتضبة شحيحة المعلومات، وأنت منها تستنتج بالمقارنة مع الجانب الإيراني.
0: بالنسبة للمسار الدبلوماسي، الإيرانيون تحدثوا عن تلقي مقترحات من الوسطاء لإنقاذ مذكرة التفاهم، بالنسبة للجانب الأمريكي هل تلقى شيئا من هذا القبيل؟
4: يعني حتى الآن لم تعلن الإدارة الأمريكية رسميا، الإدارة الأمريكية تتحدث عن ومسؤولين أمريكيين يتحدثون عن أن المشاورات أو أن المباحثات مع الإيرانيين جارية، ونحن هناك نمط بدأ منذ أمس ويتصاعد خلال اليوم بتوقيت واشنطن، وهو أن فريق المعتدلين يرغب في المحادثات ويرغب في الوساطات، والجانب المتشدد أو الجانب المحافظ إنجاز التعبير وهو الذي يتعنت. وبالتالي الإدارة الأمريكية ما زالت تتحدث، حتى دونالد ترامب ومارك روبيو في تصريحاتهم تحدثوا عن بوادر حسن النية أو إذا كان هناك أي إشارات، يعني كل الإشارات الدبلوماسية قائمة. وفي الإعلام الأمريكي دائما ستجد مسألة الدبلوماسية موجودة، حتى من يروجون للحرب، لكنهم يقولون لأن الجانب المعتدل لا يسيطر على مقاليد الأمور والجانب المتشدد هو الذي يسيطر عليها. وبالتالي أيضا لا تفاصيل، لكن هناك تأكيدات بأن هناك مشاورات جارية أو أن هناك محادثات أو أن هناك تبادل رسائل، وقالها دونالد ترامب في أكثر من موضع. وحتى كما أشرنا سابقا أن مسألة الإفراج عن هذه المواطنة الأمريكية التي احتجزت أو اعتقلت في وقت جو بايدن إنما خرج عن طريق الوسطاء، ورأينا أيضا الزيارة الخاصة بوزير الداخلية الإيراني إلى باكستان. هذه كلها تعني أن الوسطاء تعمل، وإن كان بطبيعة الحال صوت البنادق هو الصوت الأعلى، لكن الوسطاء كاملة. لكن لا يوجد حتى الآن عرض يجب أو يوازي أو يتفاعل مع مثل مذكرة التفاهم. مثل مذكرة التفاهم هي أكثر ورقة سوليد أو متماسكة فيها بنود حتى ولو انهارت، لكن حتى الآن لم يرشح أي ورقة بديلة، فقط مشاورات ومباحثات، ولا يمكن القول بأن هناك شيء أو مقترحات حقيقية يمكن البناء عليها. وهذا كان أيضا ديدا مسألة ورقة التفاوض، كان 14 بند ثم 10 بنود وتغير الحال حتى وصلنا إليها. وبالتالي الجانب الأمريكي لم يغلق باب الدبلوماسية، يتحدث عن مشاورات، يتحدث عن تبادل الأفكار، لكنه يرى أن العقبة هي في المتشددين الإيرانيين، وبالتالي لا يمكن الجزم بأنه هناك بنود بديلة عن مذكرة التفاهم.
0: شكرا لك زميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، كنت معنا من واشنطن. وجهت دولة قطر رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو زينون موكونغو نغاي بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها. وأشارت الرسالتان إلى استهداف النقل القطري أركيات أثناء عبورها قرب مضيق هرمز وإلى تعرض البلاد لهجمات صاروخية خلال هذا الشهر، مشيرة إلى تأكيد تسجيل 3 إصابات من بينها إصابة طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض. وجددت رسالتان إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني السافر، وعدتها تصعيدا خطيرا ومرفوضا تشكل تهديدا مباشرا لأمنها وسلامتها والاستقرار الإقليمي والدولي. وحملت رسالتان إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات، ما يجعلها ملزمة بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة هذه الأفعال. كما دانت الخارجية القطرية الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين واعتبرتها انتهاكا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وقالت الوزارة إن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية لاحتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شددت الخارجية القطرية على الامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات. أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق ليما في سلطنة عمان. وأفادت الهيئة بأنها تلقت عدة بلاغات تفيد بأن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. من جانبه أكد الحرس الثوري الإيراني اشتعال النيران في ناقلتي نفط حاولتا عبور الممر الجنوبي الذي وصفته بالخطير في مضيق هرمز. مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة، مخاوف متزايدة من تداعيات قد تمتد إلى الأسواق العالمية. فمع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران تتجه الأنظار إلى واحد من أهم شرايين النفط والغاز في العالم.
5: 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال يوم واحد، مؤشر على اضطراب حركة الملاحة في الممر الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية. ومع تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر، وسط مخاوف من اتساع الأزمة وتأثيرها في أسواق الطاقة العالمية. لكن التأثيرات لا تتوقف عند أسعار الخام، فبحسب تقرير لCNN عن مصادر مطلعة تشير إلى تراجع شحنات الغاز الطبيعي المسال الخارجة من الخليج بشكل حاد منذ اندلاع المواجهة، ما دفع المؤسسات الدولية إلى خفض توقعاتها لإمدادات الغاز العالمية خلال العام الجاري. وفي أوروبا تتزايد المخاوف مع اقتراب الشتاء، فاستمرار الاضطرابات في المضيق قد يرفع تكلفة ملء مخزونات الغاز ويزيد الضغوط على الاقتصادات الأوروبية التي لم تتعافى بالكامل من موجات التضخم السابقة. في ألمانيا بدأت التداعيات تظهر بالفعل، فقد سجلت أسعار الوقود ارتفاعات متواصلة خلال الأيام الماضية، فيما استبعدت الحكومة تقديم إعفاءات جديدة للسائقين رغم تحذيرات من استمرار التقلبات في أسواق الطاقة. وفي الولايات المتحدة تراقب الأسواق التطورات عن كثب، فارتفاع أسعار الطاقة قد ينعكس على أسعار النقل والسلع ويزيد تعقيد قرارات الاحتياط الفيدرالي بشأن الفائدة. وبين التصعيد العسكري والمساعي الدبلوماسية، تبقى الأنظار معلقة بمضيق هرمز، حيث يمكن لأي تطور جديد أن يترك أثراً يتجاوز حدود المنطقة إلى الاقتصاد العالمي بأسره.
0: قال الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ تنفيذ مشروع تجريبي للمنطقة الآمنة في جنوب لبنان بناء على توجيهات المستوى السياسي. وأكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن فرقا من الجيش والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني يجرون عمليات تنسيق وتخطيط لمواصلة تنفيذ الاتفاق. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية انطلاق العمليات التجريبية في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية جنوبية لبنان، فيما قال مسؤولون أمريكيون إن أي محاولة من جانب حزب الله لإفشال العملية ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام وتضر بشعب لبنان. في المقابل أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهامها في المناطق الجنوبية، لا سيما في بلدات فرون وبنت جبيل وصريفة.
6: جنوب لبنان أمام اختبار جديد، المناطق التجريبية تدخل مرحلة التنفيذ ضمن الإطار الاتفاقي بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. واشنطن تعلن بدء تطبيق هذه المناطق في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية بهدف اختبار آلية تقوم على انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني وبسط سيطرته الأمنية تمهيدا لمراحل لاحقة من الاتفاق. بينما هنا في فرون وصريفة، وحدات الجيش اللبناني تواصل انتشارها ومهماتها الأمنية ضمن خطوة تهدف إلى تثبيت حضور الدولة في المنطقة. وفي موازاة ذلك يستمر التنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان تمهيدا لانتشار الجيش في زوطر الغربية في قضاء النبطية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. لكن الطريق لا يزال محفوفا بالخلافات، فلبنان وعلى لسان الرئيس جوزيف عون يعتبر الخطوة مسارا لاستعادة السيادة وإنهاء الوجود الإسرائيلي، ويطالب بانسحاب كامل وسريع من الأراضي الجنوبية. أما حزب الله فيرفض تسليم سلاحه أو الدخول في ترتيبات يرى أنها تفرض تغييرا في معادلة القوى داخل لبنان، ويعارض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل. يحدث ذلك في وقت يؤكد فيه مسؤول أمريكي أن أي محاولة من جانب حزب الله لإفشال العملية فإنها ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام وتضر بشعب لبنان. إسرائيل تربط الانسحاب بضمانات أمنية، تحديدا ما يتعلق بمنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله، في وقت تشير تقارير إلى أن تل أبيب لم توافق بعد على آلية نهائية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات، كما رفضت مقترحات اللبنانية بإسناد مهمة المراقبة إلى الأمم المتحدة أو اليونيفيل. في الجنوب اللبناني تبدأ مرحلة اختبار ميدانية دقيقة، نجاحها لا يرتبط فقط بالانتشار والانسحاب، بل بقدرة الأطراف على الالتزام بالتفاهمات وتحويلها إلى خطوات عملية.
0: ولتفاصيل أدق عن المناطق التجريبية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش اللبناني نتابع هذا العرض من خلال الخارطة التفاعلية مع براني محمد.
7: إذن بعد أيام من المداولات والمفاوضات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، تم الإعلان عن المنطقة التجريبية جنوبية لبنان. 3 قرى أعلن عنها، جميعها تقع في القطاع الشرقي جنوبية لبنان، حيث نشير على الخارطة. إذا ما اقتربنا بالخارطة من القطاع الشرقي فهنا نتحدث عن كل من بلدات صريفة وفرون بالإضافة إلى زوطر الغربية. لكن اللافت في هذه المناطق أنه كان يفترض أن تكون ضمن مناطق ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويتسلمها الجيش اللبناني بالتالي، وهو تقريبا ما لم يحصل في المناطق التي نتحدث عنها، إذ يقع كل من بلدتي فرون وصريفة. نتحدث عن فرون، هي تبعد عن الحدود 13 كيلومترا، وكذلك تبعد عن حدود الخط الأصفر مسافة تقدر بكيلومترين ونصف، أما بلدة صريفة فتبعد ما مساحته 4.5 كيلومترات من الخط الأصفر. فهذه المناطق هي منذ إعلان وقف إطلاق النار يتواجد فيها الجيش اللبناني وعاد إليها الأهالي، هي مناطق لم يطاولها التوغل الإسرائيلي منذ بداية العدوان على لبنان. أما زوطر الغربية فالوضع يختلف فيها نسبيا عن البلدتين السابقتين، إذ تقع ضمن الخط الأصفر، لكن هي منطقة لا تتواجد فيها القوات الإسرائيلية. القوات الإسرائيلية تتواجد في بلدة زوطر الشرقية، وبإمكانها التوغل منها إلى الغربية متى شاءت، لكنها ليست موجودة فيها، أي أن هذه القرية عمليا هي الوحيدة التي سيتسلمها الجيش اللبناني ضمن القرى الواقعة داخل حدود الخط الأصفر. نشير إلى أن بلدات صريفة وفرون وعدة بلدات على ذات النسق شكلت خط دفاع قبالة الخط الأصفر. إسرائيل حاولت التوغل نحوها مرارا وتكرارا لكنها لم تنجح، وتزعم بأنها تحتوي على بنى تحتية تابعة لحزب الله. لذا الآن ما المطلوب على المستوى التجريبي؟ في المقام الأول نزع أي سلاح غير تابع للدولة اللبنانية، تفكيك أي بنية تحتية عسكرية خارج إطار الدولة، بالإضافة إلى التفتيش في المنشآت الخاصة، وهو أمر لم يتم البت بحيثياته بشكل واضح لبنانيا، لأن الدخول إلى هكذا ممتلكات يحتاج إلى أذونات قضائية على أن تكون آلية التنسيق من ضمن لجنة التنسيق العسكرية المنبثقة عن المفاوضات إلى حين التوصل إلى جهة أو آلية للإشراف. ماذا بعد نجاح هذه التجربة؟ في حال تم ذلك ما يفترض حصوله هو أن ينتقل العمل إلى مناطق أخرى تباعا، نتحدث عن انسحابات إسرائيلية وتسلم لبناني لهذه المناطق، إلى أن يتكرس نموذج شبيه بنصوص القرار 1701 لكن بصيغ محدثة ومشروطة طبعا. بالتالي إذا تم الالتزام بالآلية ستتحول القرى المشمولة إلى مناطق منزوعة السلاح غير الرسمي مع وجود حصري للجيش اللبناني وانسحاب كامل أو شبه كامل للقوات الإسرائيلية. إلى هنا آخر التطورات.
0: إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أكد مراسل التلفزيون العربي سقوط 5 شهداء أثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة السامر في مدينة غزة، وانتشرت فرق الدفاع المدني جثامين الشهداء من المنزل الذي التهمته النيران بالكامل. وأفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط 3 شهداء إثر قصف طائرات إسرائيلية محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمالي القطاع. كما أشار المصدر إلى تسجيل عدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية، مضيفا أن الاستهداف يشكل تصعيدا جديدا يطاول محيط المنشآت الطبية في قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب المستشفى البريطاني في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع. وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين الشهداء من موقع الاستهداف ونقلوا بعد ذلك إلى مجمع ناصر الطبي.
8: هنا في منطقة المواصي غرب مدينة رفح غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية تتبع لشركة تأمين شاحنات المساعدات على هذا الطريق الساحلي. الغارة أحالت هذه المركبة كما تشاهدون، ونقلت الطواقم الطبية 3 من الشهداء من عناصر شركة رمال الصحراء للتأمين شهداء من هذه المركبة، والذين كانوا يعملون على هذا الطريق الذي تمر منه شاحنات المساعدات كما تشاهدون في هذه الصورة، آتية من معبر كرم أبو سالم. وكانت هذه الشاحنات وحتى هذه المركبات تعمل بتأمين مع المؤسسات الدولية، أي أن هذه المركبة تعرف قوات الاحتلال تماماً أنها تمر من هنا، وأن هذه الشركة تعمل بشكل رسمي في عملية تأمين المساعدات. الغارة استهدفتهم بشكل مباشر، وبطبيعة الحال هذا الحدث ليس الأول في استهداف من يعملون في تأمين المساعدات كما حدث خلال الأسابيع الماضية. بطبيعة الحال هذه واحدة من جرائم إسرائيلية عديدة ضمن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد خلالها أكثر من 1050 شهيدا وجرح آلاف الفلسطينيين. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: طالبت منظمة أطباء بلا حدود بالإفراج الفوري عن جميع العاملين الفلسطينيين في المجال الصحي الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفيا. وأعربت المنظمة في بيان عن غضبها إزاء المعاملة التي يتلقاها العاملون في القطاع الصحي، والذين يعتقل معظمهم في ظروف مزرية من دون مبرر أو سبب. وضمت المنظمة الطبية الإنسانية صوتها إلى الدعوات المطالبة بالإفراج عن طبيب الأطفال ومدير مستشفى كمال عدوان في غزة حسام أبو صفية الذي تحتجزه إسرائيل منذ ديسمبر 2024. وجه المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل نداء للمنظمة الدولية للحماية المدنية بشأن مشروع انتشال آلاف الجثث في غزة من تحت ركام المباني المدمرة.
9: الآن نعمل على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض في مشروع بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذا المشروع في أي لحظة من اللحظات ممكن أن يتوقف، والسبب عدم توفر الوقود والزيوت. ولذلك الدور الذي يقع على منظمة

0: 34 لخالد مشعل. وقالت الحركة في بيان إن أولوياتها المركزية في هذه المرحلة هي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والسماح بدخول المساعدات والشروع في مسار الإعمار العادل ورفض كل مخططات التهجير. ومع اختياره ليكون رئيسا لحماس، يجد خليل الحي نفسه أمام مهمة قيادة الحركة في واحدة من أصعب مراحلها، وهو الذي أمضى عقودا في صفوفها متدرجا من العمل التنظيمي في غزة إلى عضوية المكتب السياسي، ثم وصل لقيادة وفودها في جولات التفاوض غير المباشر.
1: من حي الشجاعية في شرق غزة حيث تشكلت البدايات تحت وطأة الاحتلال والحرب، إلى قاعات التفاوض في الدوحة وأنقرة، ثم إلى قمة هرم حركة أعادت المعركة تشكيل قيادتها أكثر من مرة.
2: عدم الخوض في التفاصيل، لكن ما يمكن أن نقول اليوم.
1: خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا ليحيى السنوار بعد اقتراع داخل مجلس الشورى العام ليتولى قيادة الحركة في واحدة من أكثر مراحلها قسوة وتعقيدا.
3: بلا شك إجراء هو قرصنة كقرصنتهم في
1: المكتب. ولد الحية المكنى بأبي أسامة في غزة عام 1960، هناك بين أحياء المدينة وجامعاتها ومساجدها تشكلت شخصيته المحافظة قبل أن ينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين مطلع الثمانينيات، ثم يصبح عضوا في حماس منذ تأسيسها عام 87. اعتقلته إسرائيل مرات كثيرة، لكنه واصل الصعود داخل هياكل الحركة من العمل التنظيمي في غزة إلى المكتب السياسي، ثم إلى إدارة علاقاتها مع العالمين العربي والإسلامي. في سيرة الحية لم يكن النضال عنوانا سياسيا فحسب، بل خسارة طرقت باب العائلة مرة بعد الأخرى، فقد استشهد عدد من أقاربه في غارة إسرائيلية على الشجاعية عام 2007، ثم استشهد ابنه أسامة وزوجته وثلاثة من أطفالهما عام 2014، قبل أن يفقد ابنيه همام وعزام في هجمات إسرائيلية لاحقة. ومع اغتيال إسماعيل هنية ويحيى السنوار خرج الحي من الصف الثاني إلى واجهة القيادة مستندا إلى خبرة طويلة في العمل السياسي والتفاوضي، يعرفه الوسطاء بوصفه كبير مفاوضي حماس. قاد وفود الحركة في جولات طويلة من المحادثات غير المباشرة، وشارك في تفاهمات التهدئة بعد حرب عام 2014، ثم حمل ملف التفاوض خلال حرب غزة الأخيرة متنقلا بين الدوحة والقاهرة وأنقرة. واليوم لا يرث خليل الحية منصبا فقط، بل يتقدم لقيادة حركة فقدت عددا من أبرز قادتها وتواجه أسئلة الحرب والسلاح ومستقبل غزة.
0: إلى الضفة الغربية، حيث شيع أهالي بلدة دير جرير شرق رام الله الشهيدين اللذين قتلا في هجوم نفذه مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال.
4: بهتافات غاضبة يشيع الفلسطينيون هنا شهيدين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم للمستوطنين، أحدهما أحمد أبو مخ 26 عاما، والآخر أيضا عودة فراخنة 53 عاما وهو عضو في المجلس القروي. تصدوا لهجوم نفذه المستوطنون هنا في هذه البلدة في الشمال الشرقي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. الهتافات تعلو هنا لأن ما حصل هو سرقة لمجموعة من رؤوس الأغنام قبل أن يتصدى لهم المواطنون الفلسطينيون. قطعوا الكهرباء والإنارة عن هذه البلدة في محاولة لإعطاء مساحة للمستوطنين لينفذوا هجومهم الدامي في هذا المكان. ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها دير جرير لهجمات من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أيضا نفذوا هجمات سابقة كانت قد أقدمت على استشهاد العديد من المواطنين الفلسطينيين. بالهتافات الغاضبة والتشييع الكبير بآلاف من الفلسطينيين الذين يشاركون من هذه البلدة والقرى المختلفة من محافظة رام الله والبيرة، والتي شهدت أيضا عمليات مداهمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءات لا تتوقف من قبل المستوطنين. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية إنها وصلت إلى أكثر من 11,000 اعتداء أدى ذلك إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى نتيجة هجمات

0: مستوطنين، المستوطنون يسيطرون على الأرض، يقومون بسرقة الأغنام وسرقة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في هجمات يصفها الفلسطينيون بأنها منظمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحمية منهم ومن شرطة الاحتلال، كما حصل هنا في منطقة دير جرير باستشهاد هذين المواطنين الفلسطينيين في هجمات جديدة لا تتوقف على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. فهد العصا، التلفزيون العربي، دير جرير، شمال شرق رام الله.
1: أفادت وكالة الأنباء السورية بإصابة طفلين بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من المواطنين في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربية. وفي ريف القنيطرة الجنوبي توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى وقامت حاجزا عسكريا قرب قرية صيدا الجولان. كما ظهرت لقطات مصورة عددا من المركبات التابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان وهي تعاين موقعا في قرية جملة بريف درعا الغربي. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت النار على أهل القرية حيث أوقعت إصابتين وفق ما أفادت به وكالة سانا للأنباء. نددت الخارجية السعودية بإعلان جماعة الحوثي في اليمن حظر الملاحة البحرية على المملكة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا يهدد أمن الملاحة والاستقرار في المنطقة. كما استنكرت الخارجية السعودية تصريحات الجماعة التي اتهمت المملكة بفرض حصار على الشعب اليمني مؤكدة رفضها لهذه الاتهامات. وشددت الوزارة على أن المملكة ستواصل دعم الشعب اليمني والحكومة الشرعية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمة في اليمن. هذا وتوعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالرد بكل حزم وقوة على التهديدات الحوثية لسفن التحالف العابرة في مضيق باب المندب. وفي بيان قال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن التحالف في مضيق باب المندب، مؤكدا أن التهديدات الحوثية للملاحة البحرية تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي وتندرج ضمن أعمال القرصنة البحرية وسيتم الرد عليها بكل حزم وقوة. قال رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن المجلس أمر ببدء استئناف صادرات النفط وصرف الرواتب وتحسين الخدمة العامة.
2: وانطلاقا من مسؤوليتنا في تخفيف المعاناة فإننا نعلن العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل ابتداء من اليوم وتوجيه عائداته لخدمة الشعب اليمني في كل مكان، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة وصرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي بما يضمن أن تعود ثروات اليمن إلى اليمنيين جميعا لا أن تبقى رهينة لمغامرات الميليشيات وابتزازها.
1: اندلعت حرائق ضخمة إثر هجوم روسي على مركز تجاري في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا. وتتعرض المدينة القريبة من الحدود الروسية لهجمات مركزة من أجل السيطرة عليها نظرا لموقعها الاستراتيجي. هذا وقتل 5 أشخاص في ضربة بمسيرة أوكرانية أصابت حافلة بمنطقة بلغورود الحدودية في روسيا وفق ما أفادت السلطات المحلية. من جهة أخرى أعلنت أوكرانيا ارتفاع حصيلة ضحايا غارة روسية على سفينة بضائع بالبحر الأسود إلى 10 أشخاص.
3: يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة متسارعة مع اتساع رقعة الضربات المتبادلة وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين في وقت تبدو فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب عاجزة عن تحقيق أي اختراق. في روسيا أعلنت السلطات مقتل 5 أشخاص بينهم قُصّر إثر هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف حافلة في مدينة شبشينكو الحدودية بمنطقة بلغراد، كما أصيب 23 آخرون بينهم حالات وصفت بالحرجة. واتهمت موسكو القوات الأوكرانية بتعمد استهداف المدنيين، مؤكدة أن المدينة تقع على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا. كما اتهمت الخارجية الروسية كييف باستهداف ناقلة نفط أثناء تحميلها في محطة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في نوفورسيسك، معتبرة أن الهجمات تهدف إلى زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية. وأعلن الاتحاد تعليق عمليات تحميل النفط مجددا عقب هجوم جديد بطائرات مسيرة. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط 8 قتلى على الأقل جراء ضربات روسية استهدفت مدن عدة بينها بافلوغراد وأوديسا وزاباروجيا، في ظل استمرار القصف الصاروخي الذي تقول كييف إنه تصاعد منذ بداية الشهر الجاري. وفي البحر الأسود قالت أوكرانيا إن الهجوم الروسي أمس بصواريخ كروز على سفينة شحن تسبب في مقتل 10 أشخاص بينهم 9 من أفراد الطاقم ومرشد بحري، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 8 ناجين. ولم يصدر تعليق روسي رسمي بشأن الحادث، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت خلال الليل خزانات وقود في ميناء أوديسا. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتبادل فيه موسكو وكييف الضربات على البنية التحتية للطاقة والموانئ وسفن الشحن، وسط تعطر المحادثات التي أطلقت بواسطة أمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، ما يعزز المخاوف من اتساع دائرة المواجهة وابتعاد فرص التوصل إلى تسوية سياسية في المدى القريب.
1: اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي زار الجزائر على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال محادثات تناولت ملفات التعاون الاقتصادي والأمني.
4: بعد سنوات من الفتور الدبلوماسي تعود العلاقات الجزائرية الإسبانية إلى واجهة المشهد السياسي بإرادة مشتركة لإعادة بناء الثقة واستعادة زخم الشراكة. تقارب يتجاوز البعد الثنائي في ظل متغيرات إقليمية ودولية أعادت رسم أولويات البلدين في ملفات الأمن والطاقة والاستثمار. ويترجم هذا المسار التحضير لاجتماع جزائري إسباني رفيع المستوى ينتظر أن يشكل محطة جديدة في إعادة تفعيل آليات التعاون بين البلدين. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أن إسبانيا شريك أساسي لبلاده، معتبراً أن المرحلة الحالية تفرض الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أوسع من التعاون.
5: في وقت تتسم فيه علاقات بلدينا العريقة بحركية متميزة ومتزايدة تبرز ملامحها من اليوم في زيارتكم.
4: ومن جانبه شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أن الجزائر شريك استراتيجي وبلد صديق، مؤكدا أن مدريد تنظر إليها بوصفها بوابة نحو إفريقيا وشريكا محوريا في الفضاء المتوسطي.
6: هذه الزيارة تكتسب بالنسبة إلينا في الحكومة الإسبانية أهمية خاصة، لأن إسبانيا لا تنظر إلى الجزائر باعتبارها بلدا جارا فحسب، بل شريكا استراتيجيا وقبل كل شيء بلدا صديقا، كما ينص على ذلك تحديدا اتفاق الصداقة.
4: وبينما يطوي البلدان بزيارة سانشيز للجزائر مرحلة اتسمت بالبرود في العلاقات، تبدو الأولوية اليوم للانتقال من استعادة الحوار السياسي إلى توسيع التعاون الاقتصادي والأمني، بما يعكس رغبة مشتركة في بناء شراكة أكثر استدامة في محيط إقليمي سريع التحول.
7: من الجزائر تبدو الرغبة مشتركة في ترجمة التقارب السياسي إلى شراكات اقتصادية واستثمارات على أرض الواقع، فالجزائر تسعى إلى توسيع حضورها في السوق الأوروبية، فيما تنظر إسبانيا إليها بوصفها شريكا استراتيجيا وبوابة نحو القارة الإفريقية. ويبقى الرهان اليوم على ما ستسفر عنه هذه الزيارة من خطوات عملية تتجاوز رسائل التقارب إلى نتائج ملموسة. فاطمة حمدي من قصر المرادية للتلفزيون العربي، الجزائر.
1: تسلم أندي بيرنام مقاليد منصب رئيس الوزراء البريطاني ليصبح سابع رئيس وزراء تشهده البلاد خلال عقد، على خلفية مشهد عنوانه التردي الاقتصادي الذي وضع ملايين المواطنين تحت ضغوط غير مسبوقة.
8: بالتصفيق وعبارات التهليل ودع موظفو تين داونينغ ستريت رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، وبكلمات مقتضبة اختتم الرجل رحلته السياسية العاصفة.
9: لقد أنجزت المهمة خلال 6 سنوات ونصف، نقلت حزبنا من هزيمة تاريخية في عام 2019 وغيرته بحيث أصبح مؤهلا لمواجهة البلاد، وفزت بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة لعام 2024.
8: دقائق مرت فقط قبل أن يصطف مؤيدو أندي بيرنام أمام ذات البوابة ترحيبا بسابع رئيس وزراء تشهده البلاد خلال عقد. تغيرت الوجوه وبقيت التحديات، تحديات أفرد لها بيرنام جل خطابه، استهله بانتقاد إرث الثمانينات الذي وصفه بالمنعطف الخاطئ. We will make this moment
10: a circuit breaker. سنجعل هذه اللحظة نقطة تحول لبريطانيا من خلال إطلاق أكبر التغييرات منذ 4 عقود، نموذج سياسي جديد ونموذج اقتصادي جديد أيضا.
8: وعود كثيرة قطعها بيرنام اليوم، فرض التوازن المفقود بين لندن وبقية مدن البلاد، وإعادة بسط سيطرة الدولة على الخدمات الحيوية وصولا إلى دعم الرعاية الاجتماعية والإسكان، والقائمة تطول. توجهات يقول مؤيدو الرجل إنها تستهدف تغيير طريقة إدارة البلاد وليس فقط تغيير قادتها.
11: اليوم بدأ عهد جديد هنا في داونينغ ستريت، لكن الحكم الحقيقي لا تصنعه مراسم التنصيب وحدها، بل قدرة الحكومة على التصدي للاحتياجات المعيشية والخدمية التي يرزح تحتها ملايين البريطانيين. من هنا سيبدأ أندي بيرنام رحلته في الحكم وفي مواجهته سلسلة من التحديات التي ورثتها بريطانيا حكومة بعد أخرى ورئيس وزراء بعد آخر. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، من أمام مقر الحكومة البريطانية، لندن.
1: أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن 930 شخصا على الأقل توفوا جراء تفشي فيروس إيبولا في البلاد، من بين 2344 إصابة بالفيروس. وأضافت الوزارة أنها سجلت 37 وفاة جديدة خلال الساعة 24 الماضية.
12: إيبولا يتمدد، الوباء القاتل يحصد مزيدا من الأرواح في الكونغو الديمقراطية. البلد الإفريقي تحول إلى بؤرة للفيروس المتفشي، وقد حصد 930 قتيلا، والقادم ينذر بالأسوأ. وزارة الصحة الكونغولية تنشر بيانات يومية عن حصيلة لا تتوقف لضحايا الوباء الأكثر تفشيا، وقد حصد 37 ضحية جديدة خلال الساعات الماضية في واحدة من أعلى المعدلات اليومية منذ إعلان السلطات انتشار الموجة 17 من فيروس إيبولا منتصف مايو الماضي. وإلى هؤلاء الضحايا يضافوا نحو 2400 مصاب جديد باتوا في خانة الخطر، وقد يكونون بعداد الضحايا في قادم الأيام بعد ثبوت إصابتهم بالداء القاتل في ظل غياب أي لقاح أو علاج معتمد للفيروس حتى الآن. حالة طوارئ تشهدها منظمة الصحة العالمية العاجزة عن إيقاف تفشي الوباء، وقد اعترف رئيسها بأن الموجة الجديدة من إيبولا هي الأسرع على الإطلاق خلال الأشهر القليلة الماضية. حالة الاستنفار انتقلت إلى الولايات المتحدة، فقد أعلنت واشنطن فرض قيود استثنائية على عودة مواطنيها المقيمين في الكونغو الديمقراطية إثر ثبوت إصابة 7 من الأمريكيين العاملين في مجال الإغاثة بالبلد الإفريقي وإخضاعهم للحجر الصحي في منشأة عزل بكينيا. مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية أقرت إجراءً يعرف باسم منع الصعود إلى الطائرة لمواطنيها الذين زاروا الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان. كما أعلنت الخارجية الأمريكية تقديم تمويل إضافي بنحو 38 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس إيبولا ليرتفع إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار دون أن يصل العالم إلى علاج ينهي كابوس الفيروس القاتل.
1: الآن إلى تقرير الصحافة، بعده على رأس الساعة يلقاكم محمد غملوش.
13: في موقع بلومبرغ الأمريكي نقرأ عن غياب الرئيس الأمريكي عن المشهد بعد مقتل جنود أمريكيين، وأن تصاعد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة يشير إلى خطر اندلاع صراع مجددا بشكل شامل، في حين يلتزم ترامب الذي أشعل فتيل الحرب الصمت حيال ما إذا كان سيقدم على أي خطوة لاحقة. ويشير الموقع إلى أن كثيرا من الأمريكيين كانوا ينتظرون ردة فعل واضحة من الرئيس بعد مقتل 3 أمريكيين بصواريخ إيرانية، لكن الرئيس فضل حضور نهائي كأس العالم بدلاً من الحديث عن مستقبل الحرب وعن الجنود في المنطقة. ويعتقد الموقع أن خفض التصعيد لا يبدو وارداً بالنسبة للإيرانيين والإدارة الأمريكية، حتى إن كانت التبعات الاقتصادية لاستمرار الحرب تضر بالجانبين والعالم أجمع. ويعتبر الموقع أن رسائل الإدارة الأمريكية حيال التطورات تبدو بلا فائدة مع وصول عدد القتلى الأمريكيين في الحرب إلى 17، فمواصلة الحديث عن تصعيد عسكري مرتقب يتعارض مع إبداء ترامب مخاوفه من انفلات الأمور. ونقرأ في مجلة فورين أفيرز الأمريكية مقال محمد جواد ظريف عن صمود النظام الإيراني رغم المساعي الأمريكية والإسرائيلية لإسقاطه، وأن انهيار مذكرة التفاهم لم يكن مفاجئاً، فقد كانت لدى إيران والولايات المتحدة تفسيرات متباينة لبنود الاتفاقية، لا سيما تلك المتعلقة بمضيق هرمز، ما جعل عودة القتال أمراً مفروغاً منه مع الاختلاف بشأن موعده. ويعتقد الكاتب أن واشنطن وطهران لا تريدان العودة إلى الحرب، فإيران تعتبر الحرب مفروضة عليها، أما الولايات المتحدة فإن الحرب الإيرانية تلهيها عن اهتماماتها الأكبر في المحيطين الهندي والهادئ. ويلفت الكاتب إلى أن الصراع الأخير أثبت أن واشنطن لا تستطيع القضاء على النظام الإيراني، ولن تستطيع الولايات المتحدة توجيه اهتمامها إلى أماكن أخرى إلا من خلال الدبلوماسية واتفاق سلام جديد. ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة وإسرائيل خاضتا صراعات مع إيران انطلاقاً من افتراض أن الضغط العسكري المستمر كفيل بإخضاع طهران أو انهيار الجمهورية الإسلامية، إلا أنهما وجدتا نفسيهما عالقتين في مأزق استراتيجي مع صمود واضح للنظام الإيراني. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث نقرأ مقال إيريك شميت عن غياب الشفافية من البنتاغون حيال خسائر الحرب مع إيران، وأن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في المنطقة أسفرت عن إصابة العشرات من أفراد الخدمة الأمريكية وإلحاق أضرار بالعديد من المروحيات، لكن البنتاغون لم يكشف عن الضربات السابقة ولا عن الخسائر والأضرار التي تسببت فيها. ويشير الكاتب إلى أن هذه الحادثة تعد أحدث مثال خلال الحرب الإيرانية على التضارب بين ما يصفه البنتاغون بأنه ضرورة الأمن العملياتي والتزام الحكومة بإبلاغ الجمهور بسير الحرب. ويلفت الكاتب إلى أن القيادة الوسطى تصر على أنها غير ملزمة بنشر معلومات عن أفراد الخدمة المصابين، خاصة عندما يعودون بسرعة إلى الخدمة، معتبرة أن الكشف عن تفاصيل الإصابات يصب في مصلحة القوات الإيرانية. ويؤكد الكاتب أنه منذ انهيار الهدنة الهشة لم يقدم البنتاغون سوى معلومات قليلة عن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بعد نحو 5 أشهر من الحرب، حيث كانت آخر إحاطة إعلامية رئيسية للبنتاغون عن الحرب في أوائل مايو. ختاماً، مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية ومقال نبيه بولس عن تورط الرئيس الأمريكي في حرب بلا نهاية مع إيران، وأن ترامب هاجم لسنوات خصومه السياسيين والرؤساء السابقين بعباراته اللاذعة المميزة، واصفاً تورطهم بأنه مضيعة للوقت، لكنه الآن يقترب من التورط في حربه الأبدية الخاصة. ويعتقد الكاتب أن الحرب التي أعلن في أيامها الأولى أنها ستكون استثناءً لتوجهات ترامب وستنتهي في غضون أسابيع، يبدو بعد مرور أكثر من 4 أشهر أنها لا تسير نحو نهاية واضحة الملامح. ويشير الكاتب إلى أن الرئيس يحاول في كل خطاب وتغريدة التأكيد بأن الضربات أنهت قدرات إيران العسكرية، إلا أن الصمود الإيراني ورفض طهران الشروط الأمريكية يؤكدان أن إيران قادرة على خوض حرب طويلة. ويلفت الكاتب إلى أن ترامب اعتقد في البداية أن الحرب في الشرق الأوسط ستكون مثل ما جرى في فنزويلا عبر دخول وخروج سريعين من دون التورط في حرب طويلة الأمد، لكن الأمر انقلب عليه وبات متورطاً في مستنقع لا يعرف كيف يخرج منه.
14: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في نسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تكمل ليلة عاشرة من الضربات ضد أهداف إيرانية، انفجارات في عدة مدن من بينها شيراز وبندر عباس وجزيرة قشم. الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تطبيق المناطق التجريبية جنوبية لبنان. الجيش اللبناني يؤكد وجوده في بلدتي فرون وصريفة، ويقول أن قواته ستنتشر في زوطر الغربية بعد انسحاب الاحتلال منها. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية جديدة تستهدف منزلاً بحي السامر في مدينة غزة. انفجارات ضخمة في هجوم روسي على سومي شمال شرقي أوكرانيا. قتلى وجرحى في هجمات متبادلة على أوديسا وبلغورود.

0: أهلا بكم، ونبدأ من إيران، حيث أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث موجة من الضربات على إيران. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية، القدرات البحرية ومواقع أطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، أنظمة الدفاع الجوي، بهدف تقليص قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دو انفجارات في منطقة سيريك شرقية محافظة هرمزجان في الجنوب الشرقي من جزيرة قشم، فيما قالت وكالة مهر الإيرانية أن أنظمة الدفاع الجوي قد فعلت بالقرب من محطة بوشهر النووية، كما سمع دو انفجار في شيراز. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالصواريخ قاعدة أمريكية في الكويت. نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مسؤولي العلاقات العامة في الجيش الإيراني قولهم إن قواته استهدفت بصواريخ أرض-أرض أنظمة صواريخ هيمارس التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة عريفجان بالكويت. الحرس الثوري الإيراني من جانبه أكد أنه تم تدمير نظام رادار أمريكي في المحرك بالبحرين بالكامل وإخراجه من نطاق العمليات، كما استهدف نظام دفاع جوي أمريكي في الرفاع بالبحرين بهجوم صاروخي وطائرات مسيرة. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لم تتراجع عن أي من بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، ذلك التزاما بمبدأ عدم التنازل عن أي مكسب حصل عليه الشعب الإيراني وفق قوله. وأشار بزشكيان في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم إلى أن الضغوط الاقتصادية قد تعرض القاعدة الاجتماعية لدعم النظام إلى أضرار، معتبرا أن معيشة الناس أهم مساحة للمواجهة. قال مصدران إقليميان مطلعان مباشرة على الجهود المبذولة لوقف التصعيد أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا إلى الولايات المتحدة وإيران مقترحا لوقف إطلاق نار لمدة 10 أيام. وفقا لموقع أكسيوس فإن إدارة ترامب تدرس المقترح الذي يقضي بوقف القتال وإعادة فتح ممري الملاحة في مضيق هرمز. ومنح واشنطن وطهران فرصة لإنقاذ مذكرة التفاهم بينهما التي تقترب من الانهيار. وأضاف مصدران إقليميان أن الوسطاء يحاولون البناء على مقترح نوقش بين سلطنة عمان وإيران وقطر في مسقط يوم 11 يوليو، عندما طالبت الولايات المتحدة طهران بإعلان التزامها علنا بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وأكد مسؤول أمريكي كبير أن المحادثات لا تزال مستمرة، لكنه قال أن ترامب لم ينتهي بعد من الرد العسكري، بينما أفادت المصادر الإقليمية بأن البيت الأبيض قد يواصل قصف إيران عدة أيام أخرى انتقاما لمقتل أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية في الأردن قبل أن ينظر بجدية في المقترح.
1: في خضم دوي القنابل والصواريخ، حراك إقليمي يتجدد لخفض التصعيد ومنع تدحرجه إلى مواجهة أوسع، حراك أكدته طهران رسمياً. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أن بلاده تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض مستوى التوتر، مؤكداً أنها قيد الدراسة. بقائي ربط سعي بلاده إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشرط مراعاة مصلحة إيران وحفظ حقوقها، كما قال إن القوات المسلحة تتولى الدفاع عن البلاد في الميدان في حين يتولى الدبلوماسيون المهمة ذاتها على طاولة المفاوضات.
2: أعتقد أن الإصرار على ثنائية التفاوض أو الحرب والدبلوماسية أو الحرب ليس نهجاً صحيحاً، فالتفاوض والحرب مجرد أدوات، أما الهدف فهو صون المصالح الوطنية الإيرانية، ويتحقق أحياناً بالدفاع وأحياناً بالدبلوماسية وأحياناً بكليهما معاً. وإذا كان التفاوض يوصف بأنه أداة للخداع، فلماذا لا ينظر إليه أيضاً كأداة للضغط؟
1: الولايات المتحدة هي الأخرى لم تغلق الباب أمام خيار الدبلوماسية رغم الضربات المستمرة، فوزير خارجيتها ماركو روبيو يبدي انفتاح واشنطن.
3: الإيرانيون لا يتعاونون معنا، ومن المفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا حاليا وخاليا من الهجمات التي ينفذونها على السفن، ولا يمكن اعتبار المذكرة على قيد الحياة إذا كانوا يخرقون بنودها. نحن منفتحون على الحلول الدبلوماسية، وحاولنا ذلك مرارا مع إيران وسنواصل المحاولة، وسنكون سعداء إذا فتحوا لنا الباب. رغم أنهم يبعثون رسائل تدل على رغبتهم في التفاوض، إلا أن أفعالهم تدل على العكس باستمرارهم في استهداف السفن.
1: مضيق هرمز عقدة الصراع ونقطة الانفجار يتمسك فيه كل طرف بموقفه، فالجانب الإيراني يرى أن المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تنص صراحة على سيادته على المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان. في المقابل تقول واشنطن إن طهران تستخدم المضيق ورقة مساومة في النزاع بالشرق الأوسط. وبين هذا وذاك يستمر التصعيد في المضيق وما بعده، وبينما يبقي طرفا الصراع على خيار الدبلوماسية، تستمر جهود الوسطاء ودول أخرى لحلحلة المواقف وإبعاد شبح الحرب الواسعة عبر لقاءات وزيارات واتصالات بين أطراف متعددة. حوار بالنار أيضاً بين واشنطن وطهران في إطار محاولتهما تعزيز موقعهما على طاولة التفاوض. أما مصير هذه الجهود فيظل رهناً بمآلات الميدان وإمكانية النجاح في تحويل الاتصالات والمقترحات إلى اتفاق يوقف التصعيد بلا رجعة.
0: ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربية عبد الرحمن يوسف. أهلا بك عبد الرحمن. وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، أهلا بكما. أبدأ معك عبد الرحمن بخصوص ما يرد في الصحف الأمريكية، نتحدث عن واشنطن بوست وعن أكسس. هناك حديث في واشنطن بوست لفتني يعني أن ما يحصل هو دائرة بين طهران وواشنطن تكاد تكون بلا نهاية حتى اللحظة. أكسس تتحدث عن تصعيد محتمل في الفترة المقبلة، ما الذي يرشح من واشنطن خصوصا وآخر التصريحات عن مسار هذا التصعيد؟
4: نعم، هو بطبيعة الحال ما تقوله أكسيوس هو قاله مسؤولون أمريكيون بشكل يعني متعدد في أماكن كثيرة بما فيها فوكس نيوز، من أنه قد يكون هناك احتمال تصعيد يصل إلى طهران نفسها، بمعنى أن الضربات قد تتسع لتصل إلى طهران دون تحديد طبيعة ما الذي يمكن استهدافه في طهران. نحن نعرف أن طهران بها ملايين السكان، وهي المركز الرئيسي والعصب الرئيسي للكتلة السكانية، وأيضا هي مركز الحكم، وبالتالي فكرة الذهاب إلى طهران سيكون أول مرة منذ بدء هذه الحرب حتى في حرب الاثنى عشر يوما. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أن يعني التلويح بالتصعيد جاء على لسان مسؤولين أمريكيين، التصعيد إلى طهران والتصعيد بصفة عامة، لا سيما أن دونالد ترامب صرح بأنه سيكون هناك انتقام كبير أو انتقام مضاعف مقابل كل جندي أمريكي. هو قال ذلك قبل فترات طويلة حينما قال أن الضربة ستكون 20 ضعف، لكن هذه المرة يبدو أنه جدا، خاصة أن مسألة مقتل جنود أمريكيين وضعته في حرج بالغ، واضطر الاعتراف أمس وعائد من نهائي كأس العالم للقول بأن ما زال لدى الإيرانيين صواريخ ومسيرات لكنها ليست كثيرة، لكنه اعترف لأنه حتى تحدث قبل ذلك عن تدمير كافة القدرات العسكرية الإيرانية، وتحدث قبل ذلك عن الفوز على بهذه الحرب. وبالتالي فكرة التصعيد هي آلية ربما سيستخدمها دونالد ترامب أو يلوح بها عن طريق مسؤولين، نحن لا نعرف تحديدا من هم هؤلاء المسؤولين، ربما يكون هناك، لأن يعني المؤسسات الرئيسية التي نقلت هذه التصريحات كثيرة، لكن في جوهرها فوكس وأكسيوس، وهي تميل أكثر للإدارة الأمريكية أو تميل أكثر إلى الجانب حتى الإسرائيلي. وبالتالي فكرة التصعيد ربما تكون فكرة ليست حقيقية من حيث الخطط والعمليات، لكنها يعني يتم تغذيتها عبر لوبي معين وتجد صداها عند الصقور في هذه الإدارة، لكنها موجودة على الطاولة، لكن ليس بالضرورة أن يذهب إليها دونالد ترامب سريعا، لا سيما أن هذا سيوسع دائرة الاستهدافات من جانب الإيراني، وربما يعني يكون الرهان خاطئا، لأن هي مسألة رهان على الوقت، الضغط إلى الحد الأقصى عبر العقوبات الاقتصادية وحصار الموانئ، لا ننسى أنهما الآن موجودان في لائحة الاستخدامات الأمريكية لإخضاع الجانب الإيراني للرؤية الأمريكية في التعامل مع مضيق هرمز. كما قال ماركو روبيو، الحديث كله الآن يدور حول مسألة مضيق هرمز. بطبيعة الحال هناك كبح جماح لهذا عبر الوسطاء وعبر اللوبي الذي يشكلها أو يعني الجناح الذي يشكله جي دي فانس، لكنه موجود. فيما يتعلق بواشنطن بوست، هي فقط وصفت الحالة، ما يسمى بالإنجليزية الفيشس سيركل أو الدائرة المغلقة أو الدائرة أو يعني الدائرة التي ندور فيها دون الخروج، لأنه في نهاية الأمر السؤال الرئيسي والجوهري والمحوري كيف سيتم التعامل مع مضيق هرمز. وإيران حينما رفضت أن يكون هناك مسار آخر غير المسار الذي حددته مستندة إلى تأويلها للبند الخامس، كان الرد الأمريكي بهذا التصعيد. وبالتالي بطبيعة الحال هذا التصعيد قد يمتد إلى أشياء أخرى، لكن في نهاية الأمر دونما حل ورقة مضيق هرمز سيظل هذا التصعيد متبادلا فقط يمنع توسعه إلى الحد الأقصى، ربما تدخل الوسطاء والجناح موجود في الجانب الأمريكي يمثله جيلي فانس، في حين أن الأمريكيين يتحججون بأن الحرس الثوري هو من يتحكم وأن هناك من يرغبون في الحل لكن لا يستمع إليهم أحد.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف في واشنطن. نذهب إلى طهران معك ياسر مسعود. المشهد الميداني بعد جولة جديدة من الهجمات الأمريكية في إيران وكذلك آخر التصريحات السياسية.
5: محمد، فيما يتعلق بالاستهدافات الأخيرة التي طاولت المحافظات والمدن الجنوبية بشكل خاص، كان واضحا بأن محافظ مدينتي تشابهار وكنارة الأكثر استهدافا بكثافة، كما جرى التأكيد من قبل وسائل إعلام إيرانية عدة، ونتحدث هنا عن المطلتان على بحر عمان وهي في أقصى الجنوب الشرقي للبلاد في محافظة سيستان وبلوچستان، وهذه المدن بالأساس أيضا جرى استهدافها بشدة خلال الليالي الماضية. أيضا من بين المدن أيضا التي جرى استهدافها بندر عباس، مركز محافظة هرمزجان وكذلك جزيرة قشم، وهذا بالدقة تقع في شمال مضيق هرمز. أيضا جرى تأكيد ذلك من قبل التلفزيون الإيراني على أن هناك انفجاران تحديدا في شرق وغرب مدينة شيراز، وهنا نتحدث عن مركز محافظة فارس. هذه المحافظة كانت من بين المحافظات الأقل استهدافا، ولكن كما يبدو بدأت تقرب إليها الاستهدافات بشكل كبير. أيضا هناك منطقة سكنية تحديدا في محافظة إيلام، وهنا أتحدث عن غرب البلاد، تعرضت لصاروخ، ولكن حتى الآن كل التقارير التي يجري تأكيدها من قبل وسائل الإعلام الإيرانية شبه الرسمية وكذلك السلطات المحلية بأن لا خسائر في الأرواح حتى الآن. أما فيما يتعلق بالردود الإيرانية فسمعنا بيانان، الأول جاء من قبل الحرس الثوري الذي أشار إلى أن على تأكيده على أن هناك ناقلتان اشتعلتا بالنيران بعد انفجار أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز باتخاذ مسارات غير آمنة على حد تعبير البيان، وذلك وعندما يتحدث الحرس محمد عن المسارات غير الآمنة هو بالدقة يشير إلى المسارات الجنوبية وهي القريبة من سلطنة عمان. أيضا جرى التأكيد بأن الولايات المتحدة تواصل عدائها واستهدافاتها وعدوانها على مضيق هرمز، ويجري التأكيد بأن المضيق سيبقى مغلقا ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية تواصل في استهدافاتها للأراضي الإيرانية. أيضا يؤكد بأن القوات التابعة للحرس الثوري الجوية بشكل خاص بمسيرات وكذلك صواريخ استهدفت معدات وتجهيزات للولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في منطقتي المحرق والرفاع. بالبحرين. على الجانب الآخر بالطبع أيضا في البحرين كان هناك تأكيد على استهدافات أيضا لمقر آخر تابع للولايات المتحدة الأمريكية كما يجري التأكيد في البيان. الجيش الإيراني أيضا يقول بأنه باستخدامه للمسيرات، والجيش الإيراني معظم ردوده هي تأتي عبر المسيرات، يقول بأنه أيضا استهدف معدات وكذلك تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي تحديدا في الكويت بمنشآت الجيش الأمريكي أيضا جرى استهدافها. هذا ما يأتي في سياق الرد الإيراني حتى الآن. محمد،
0: شكرا لك. ياسر مسعود في طهران. ينضم لنا توفيق طامي الصحفي والمحلل السياسي من لوس أنجلوس، أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. سيد طامي، سأعيد ما سألته بخصوص الوصف الذي أعطته واشنطن بوست، تحدثت في ما نقل عن محللين في دائرة الاستخبارات الأمريكية عن مستقبل هذه الحرب بأن الصراع هو دائرة قد لا تنتهي قريبا. سيد طعمي، ما هي أفق هذا الصراع حتى اللحظة؟
6: تحياتي أستاذ محمد وتحياتي المشاهدين الكرام. يبدو أن التصعيد هو سيد الموقف في الفترة القادمة. حقيقة لا أحد يريد التنازل، لا الطرف الإيراني يريد التنازل عن الشروط، عن المطالب يعني الأمريكية بتعلق بمضيق هرمز، ولا أيضا الطرف الأمريكي يريد التنازل أو العودة إلى مذكرة التفاهم. فالطرف الأمريكي اختار التصعيد لإجبار ولتصعيد الضغط على إيران للقبول بالشروط الأمريكية. إيران بتقديري لن تتخلى عن هذه الورقة، عن ورقة مضيق هرمز، لأن ورقة مضيق هرمز بتقديري هي ورقة استراتيجية لا يمكن التخلي عنها. هذه الورقة، قد أقول لك، هذه الورقة الوحيدة الأكثر أهمية والأقوى بيد إيران، فمن الصعب جدا على إيران أن تتخلى عنها. فلهذا السبب لا أحد متنازل، الضربات مستمرة، إيران أيضا تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة. فالحقيقة الآن الجميع الطرفان يدوران في دائرة مغلقة، لا أحد يريد التنازل، لا ترامب يريد العودة لمذكرة التفاهم إن بقي شيء من هذه المذكرة، لكن يبدو أن هناك الآن أطراف قطر والمملكة العربية السعودية والباكستان، هناك مقترح جديد يعرض على الطرف الإيراني، وأيضا هناك يقرؤون أو يعني يدرسون هذا المقترح. لا أعرف إذا هذا المقترح يعني أرسل إلى الطرف الأمريكي أم لا، لكن حتى الآن بتقديري أن التصعيد حتى الآن سيد الموقف، وأن الهجمات قد تزيد. يعني إحنا اليوم العاشر على التوالي من الغارات الأمريكية، وكل مرة هذه الغارات تتوسع لتصل إلى العمق الإيراني وتصل إلى العاصمة طهران، وأيضا تضرب البنى التحتية، سكك الحديد، خطوط الإمداد، الشمال إلى الجنوب. قد يكون هناك، لا نعرف، قد تخطط إلى غزو بري، لا نعرف، ممكن يكون هناك غزو بري، لكن بتقديري سيكون هذا انتحار للجيش الأمريكي إذا قام في عملية غزو بري، نظرا للخسائر البشرية التي سيتلقاها، قد يكون بالمئات وقد يكون بالآلاف. للأسف يعني المشهد الآن نحو التصعيد.
0: طب سيد طامي، ما لم ينفع به الخيار العسكري في الجولة الأولى ولا الآن، فلماذا الإصرار عليه إذا كان يفشل في الحالتين؟ حتى أن يعني إذا ما اطلعنا على عدد من الصحف الأمريكية وحتى على بعض التقارير الاستخبارية تقول أن ما يحصل الآن في المضيق ومحيطه لن يؤثر على قدرة إيران على شل الحركة فيه، فلماذا يصر ترامب على الاستمرار بالتصعيد العسكري؟
6: نعم، سؤال جيد هذا أستاذ محمد، لأنه الرئيس الأمريكي يعتقد أنه إذا صعد من ضرباته على إيران ممكن أن تتنازل، ممكن هكذا يفكر الطرف الأمريكي، هكذا يفكر البيت الأبيض. لكن بتقديري أن إيران ستتمسك أكثر بذلك ولن تتنازل. إذا اعتقدت أن إذا اعتقد ترامب أن إيران ستتنازل للقبول بالشرط الأمريكي في مضيق هرمز، تقدير هذا من الصعب جدا. حتى لو بقيت هذه الحرب أو امتد هذه الحرب إلى شهور أو سنة أو سنتين، بتقدير إيران لن تسلم هذه الورقة، لن تسلمها، لأنها بتعرف جيدا إذا سلمت هذه الورقة لن يكون بأيد إيران أي رادع في المستقبل من أي شيء تقوم به الولايات المتحدة أو تقوم به إسرائيل. فلا تريد أن تخسر هذه الورقة. الرئيس الأمريكي يراهن على تصعيد العمليات العسكرية، يزيد كل مرة هناك تصعيد على المدن، على الداخل الإيراني، على المساحات واسعة في الداخل الإيراني. يعتقد أنه من هذه الضربات ممكن أنه إيران تأتي إلى طاولة المفاوضات، ولكن بتقديري هذا تقدير خاطئ من الطرف الأمريكي. يبدو أن الطرف الأمريكي وترامب والبيت الأبيض والسكور في البيت الأبيض لا يفهموا ولم يفهموا حتى الآن العقلية كيف إيران تدير الحرب. الحرس الثوري الإيراني، الجيش الإيراني لن يرفع الراية البيضاء، لن يستسلم ولن يقبل بشروط ترامب.
0: ماذا عن الأثمان التي تدفع أمريكيا سيد طومي بخصوص أن استمرار الحرب، بعيدا عن مسألة الأسعار، أسعار الوقود والطاقة، كيف تنظر أو تنظر إدارة ترامب إلى تأثير هذه الحرب واستمرارها على شهر نوفمبر، على الانتخابات المقبلة؟
6: بالتأكيد قبل شهر نوفمبر أستاذ محمد، اسمح لي أن أقول أن الإيران الولايات المتحدة تخسر الآن جنود، خسرت 4 جنود أمريكان في الأردن في قاعدة الأزرق. الآن قواعد الأمريكية تتعرض لاستهداف يومي، هذه الاستهدافات وصلت إلى أيضا الدول العربية، والدول العربية الآن تدفع ثمن هذه الحرب. الدول العربية ثمن هذه الحرب اللي حرب إسرائيلية وليست حرب أمريكية، فالدول العربية والشعوب العربية تدفع هذا الثمن أيضا، والولايات المتحدة أيضا تدفع أيضا ثمن، يعني تم استهداف قواعدها في المنطقة، حلفائها الخليجيين، ممكن أن يكون هناك إعادة تقييم العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج، لأن هذه الحرب ليست أمريكية. في الداخل الأمريكي أستاذ محمد، ما يتعلق بالانتخابات، أن الانتخابات اللي حاصل الآن أنه لو جرت الانتخابات للكونغرس الآن، من المؤكد أن الحزب الجمهوري سيخسر الانتخابات في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب، وهذا سيشكل كارثي على الرئيس الأمريكي، سيقيد صلاحيات الرئيس، ومن المحتمل أن تبدأ إجراءات العزل والمحاكمة أيضا علشان هذه الحرب، لأن هذه الحرب غير قانونية بالقانون الأمريكي وغير قانوني بالقانون الدولي، لأن هذه الحرب ليس لها أي أسباب. إيران لم تمتلك أي سلاح نووي لتضرب فيه على بعد أسبوعين لتصنيع السلاح النووي، ولا تملك صواريخ بعيدة المدى باليستية، إن بخلال أسبوعين ستصل الأراضي الأمريكية، كما روج لها وزير الخارجية مايك روبيو، وأيضا ترامب سوق وروج لهذا الخطاب حتى يبرر حملته العسكرية على الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي نعم، سيخسرون الانتخابات وسيتم محاكمة هؤلاء، وهذا سيكون كارثي للحزب الجمهوري وأيضا كارثي بالنسبة للرئيس وإدارة الرئيس.
0: طيب، نقطة أخيرة، يتحدث موقع أكسيوس عن أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة للطرف الإسرائيلي للمشاركة في عملية أوسع ضد إيران. لماذا الآن؟ لماذا تريد الولايات المتحدة إشراك إسرائيل من جديد؟
6: يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تكون عاجزة الآن عن تحقيق هذا الهدف، تحقيق إنجازاتها، تحقيق النصر المطلق الذي يسعى ويبحث عنه دونالد ترامب، فيريد من إسرائيل انخراط. فأنا بتقديري، واليوم قرأت أن هناك خطة إسرائيلية تم التباحث بها بين نتنياهو وترامب، يعني كتبتها هيئة البث الإسرائيلية، أن هناك خطة أمريكية إسرائيلية أن يقوم بتصعيد غير مسبوق إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، بحيث يزعزع النظام ويسقط النظام. خطة مدروسة، قد هذه الخطة قد يطبقها قد يتم تطبيقها في المستقبل لا نعرف، ولكن هناك خطط على الطاولة، ودخول إسرائيل على الحرب مرة ثانية يبدو أنه سيكون تصعيد خطير على المنطقة أو على على على إيران. لكن بتقديري وحسب مشاهدتي ومتابعتي ما يحدث، أن الحملات العسكرية اللي فشلت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل لمدة 40 يوم بتقديري ستفشل فيها مرة ثانية، حتى لو قامت بأربعين يوم أو خمسين يوم أو مئة يوم بتقديري ستفشل الولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق هذا الهدف، لأن الحروب لا تحسم من خلال الطائرات، الحروب تحسم إذا كان هناك جيش على الأرض، وهنا المعضلة التي لا تريد أن تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون هناك غزو بري وأن يكون جيش أمريكي على الأراضي الإيرانية، وأن جثث الجنود الأمريكيين تعود إلى الداخل الأمريكي. هنا ستكون الصاعقة وسيكون الكارثي بالنسبة لإدارة ترامب.
0: شكرا جزيلا لك توفيق طعمي، الصحفي والمحلل السياسي في لوس أنجلوس. وجهت دولة قطر رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو زينون موكونغو ناغاي بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها. وأشارت الرسالتان إلى استهداف الناقلة القطرية الركيات أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، إلى تعرض البلاد لهجمات صاروخية خلال هذا الشهر، مشيرة إلى تأكيد تسجيل 3 إصابات من بينها إصابة طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض. وجددت الرسالتان إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين للاستهدافات الإيرانية السافرة، عدتها تصعيدا خطيرا ومرفوضا تشكل تهديدا مباشرا لأمنها وسلامتها والاستقرار الإقليمي والدولي. وحملت الرسالتان إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات، ما يجعلها ملزمة بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال. دانت الخارجية القطرية الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين واعتبرتها انتهاكا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وقالت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية لاحتواء التوتر وتقويض المساحة السياسية والدبلوماسية الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شددت الخارجية القطرية على الامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات. أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 8 أميال بحرية شمال شرقي ليما في سلطنة عمان. وأفادت الهيئة بأنها تلقت عدة بلاغات تفيد بأن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. من جانبه أكد الحرس الثوري الإيراني اشتعال النيران في نقلتي نفط حاولتا عبور الممر الجنوبي الخطير في مضيق هرمز. مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة، مخاوف متزايدة من تداعيات قد تمتد إلى الأسواق العالمية. ومع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأنظار إلى واحد من أهم شرايين النفط والغاز في العالم.
7: 4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال يوم واحد، مؤشر على اضطراب حركة الملاحة في الممر الذي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط العالمية. ومع تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر، وسط مخاوف من اتساع الأزمة وتأثيرها في أسواق الطاقة العالمية. لكن التأثيرات لا تتوقف عند أسعار الخام، فبحسب تقرير لCNN عن مصادر مطلعة تشير إلى تراجع شحنات الغاز الطبيعي المسال الخارج من الخليج بشكل حاد منذ اندلاع المواجهة، ما دفع المؤسسات الدولية إلى خفض توقعاتها لإمدادات الغاز العالمية خلال العام الجاري. وفي أوروبا تتزايد المخاوف مع اقتراب الشتاء، فاستمرار الاضطرابات في المضيق قد يرفع تكلفة ملء مخزونات الغاز ويزيد الضغوط على الاقتصادات الأوروبية التي لم تتعافى بالكامل من موجات التضخم السابقة. في ألمانيا بدأت التداعيات تظهر بالفعل، فقد سجلت أسعار الوقود ارتفاعات متواصلة خلال الأيام الماضية، فيما استبعدت الحكومة تقديم إعفاءات جديدة للسائقين رغم تحذيرات من استمرار التقلبات في أسواق الطاقة. وفي الولايات المتحدة تراقب الأسواق التطورات عن كثب، فارتفاع أسعار الطاقة قد ينعكس على أسعار النقل والسلع ويزيد تعقيد قرارات الاحتياط الفيدرالي بشأن الفائدة. وبين التصعيد العسكري والمساعي الدبلوماسية تبقى الأنظار معلقة بمضيق هرمز، حيث يمكن لأي تطور جديد أن يترك أثراً يتجاوز حدود المنطقة إلى الاقتصاد العالمي بأسره.
0: قال الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ تنفيذ مشروع تجريبي للمنطقة الآمنة في جنوب لبنان بناء على توجيهات المستوى السياسي. وأكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن فرقا من الجيش والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني يجرون عمليات تنسيق وتخطيط لمواصلة تنفيذ الاتفاق. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية انطلاق العمليات التجريبية في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية جنوبية لبنان، فيما قال مسؤول أمريكي أن هي محاولة من جانب حزب الله لإفشال العملية ستقوض فرص إعادة الأعمار والسلام وتضر بشعب لبنان. في المقابل أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهماتها في المناطق الجنوبية، لا سيما في بلدات فرون وبنت جبيل وصريفة.
8: جنوب لبنان أمام اختبار جديد، المناطق التجريبية تدخل مرحلة التنفيذ ضمن الإطار الاتفاقي بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. واشنطن تعلن بدء تطبيق هذه المناطق في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية بهدف اختبار آلية تقوم على انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني وبسط سيطرته الأمنية تمهيدا لمراحل لاحقة من الاتفاق. بينما هنا في فرون وصريفة وحدات الجيش اللبناني تواصل انتشارها ومهماتها الأمنية ضمن خطوة تهدف إلى تثبيت حضور الدولة في المنطقة. وفي موازاة ذلك يستمر التنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان تمهيدا لانتشار الجيش في زوطر الغربية في قضاء النبطية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. لكن الطريق لا يزال محفوفا بالخلافات، فلبنان وعلى لسان الرئيس جوزيف عون يعتبر الخطوة مسارا لاستعادة السيادة وإنهاء الوجود الإسرائيلي، ويطالب بانسحاب كامل وسريع من الأراضي الجنوبية. أما حزب الله فيرفض تسليم سلاحه أو الدخول في ترتيبات يرى أنها تفرض تغييرا في معادلة القوى داخل لبنان، ويعارض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل. يحدث ذلك في وقت يؤكد فيه مسؤول أمريكي أن أي محاولة من جانب حزب الله لإفشال العملية فإنها ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام وتضر بشعب لبنان. إسرائيل تربط الانسحاب بضمانات أمنية، تحديدا ما يتعلق بمنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله، في وقت تشير تقارير إلى أن تل أبيب لم توافق بعد على آلية نهائية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات، كما رفضت مقترحات اللبنانية بإسناد مهمة المراقبة إلى الأمم المتحدة أو اليونيفيل. في الجنوب اللبناني تبدأ مرحلة اختبار ميدانية دقيقة، نجاحها لا يرتبط فقط بالانتشار والانسحاب، بل بقدرة الأطراف على الالتزام بالتفاهم.

0: هذا وأفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط 3 شهداء في إثر قصف طائرات إسرائيلية محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمالي القطاع. أشار المصدر إلى تسجيل عدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية، مضيفا أن الاستهداف يشكل تصعيدا جديدا يطاول محيط المنشآت الطبية في قطاع غزة. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب المستشفى البريطاني في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع. انتشرت طواقم الدفاع المدني جثامين الشهداء من موقع الاستهداف ونقلوا بعد ذلك إلى مجمع ناصر الطبي.
1: هنا في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية تتبع لشركة تأمين شاحنات المساعدات على هذا الطريق الساحلي. الغارة أحالت هذه المركبة كما تشاهدون، ونقلت الطواقم الطبية 3 من الشهداء من عناصر شركة رمال الصحراء للتأمين، شهداء من هذه المركبة والذين كانوا يعملون على هذا الطريق الذي تمر منه شاحنات المساعدات كما تشاهدون في هذه الصورة، آتية من معبر كرم أبو سالم. وكانت هذه الشاحنات وحتى هذه المركبات تعمل بتأمين مع المؤسسات الدولية، أي أن هذه المركبة تعرف قوات الاحتلال تماماً أنها تمر من هنا، وأن هذه الشركة تعمل بشكل رسمي في عملية تأمين المساعدات. الغارة استهدفتهم بشكل مباشر، وبطبيعة الحال هذا الحدث ليس الأول في استهداف من يعملون في تأمين المساعدات كما حدث خلال الأسابيع الماضية. بطبيعة الحال هذه واحدة من جرائم إسرائيلية عديدة ضمن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد خلالها أكثر من 1050 شهيدا وجرح آلاف الفلسطينيين. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: طلبت منظمة أطباء بلا حدود بالإفراج الفوري عن جميع العاملين الفلسطينيين في المجال الصحي الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفيا. وأعربت المنظمة في بيان عن غضبها إزاء المعاملة التي يتلقاها العاملون في القطاع الصحي الذين يعتقل معظمهم في ظروف مزرية من دون مبرر أو سبب. وضمت المنظمة الطبية الإنسانية صوتها إلى الدعوات المطالبة بالإفراج عن طبيب الأطفال ومدير مستشفى كمال عدوان في غزة حسام أبو صفي الذي تحتجزه إسرائيل منذ ديسمبر 2024. أعلنت حركة حماس انتخاب القيادي في الحركة خليل الحي رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد يحيى السنوار. وأفادت مصادر للتلفزيون العربي أن الحي حصل على 35 صوتا مقابل 34 لخالد مشعل. وقالت الحركة في بيان لها إن أولويتها المركزية في هذه المرحلة هي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، السماح بدخول المساعدات والشروع في مسار الأعمار العادل، ورفض كل مخططات التهجير. ومع اختياره ليكون رئيسا لحماس، يجد خليل الحي نفسه أمام مهمة قيادة الحركة في واحدة من أصعب مراحلها، وهو الذي أمضى عقودا في صفوفها متدرجا من العمل التنظيمي في غزة إلى عضوية المكتب السياسي، ثم وصل لقيادة وفودها في جولات التفاوض غير المباشر.
2: من حي الشجاعية في شرق غزة حيث تشكلت البدايات تحت وطأة الاحتلال والحرب، إلى قاعات التفاوض في الدوحة وأنقرة، ثم إلى قمة هرم حركة أعادت المعركة تشكيل قيادتها أكثر من مرة.
3: عدم الخوض في التفاصيل، لكن ما يمكن أن نقول اليوم.
2: خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا ليحيى السنوار بعد اقتراع داخل مجلس الشورى العام ليتولى قيادة الحركة في واحدة من أكثر مراحلها قسوة وتعقيدا.
4: بلا شك إجراء هو قرصنة كقرصنتهم في
2: البحر. ولد الحي المكنى بأبي أسامة في غزة عام 1960 هناك بين أحياء المدينة وجامعاتها ومساجدها تشكلت شخصيته المحافظة قبل أن ينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين مطلع الثمانينيات، ثم يصبح عضوا في حماس منذ تأسيسها عام 87.

0: اعتقلته إسرائيل مرات كثيرة، لكنه واصل الصعود داخل هياكل الحركة من العمل التنظيمي في غزة إلى المكتب السياسي، ثم إلى إدارة علاقاتها مع العالمين العربي والإسلامي. في سيرة الحية لم يكن النضال عنوانا سياسيا فحسب، بل خسارة طرقت باب العائلة مرة بعد الأخرى، فقد استشهد عدد من أقاربه في غارة إسرائيلية على الشجاعية عام 2007، ثم استشهد ابنه أسامة وزوجته وثلاثة من أطفالهما عام 2014، قبل أن يفقد ابنيه همام وعزام في هجمات إسرائيلية لاحقة. ومع اغتيال إسماعيل هنية ويحيى السنوار، خرج الحي من الصف الثاني إلى واجهة القيادة، مستندا إلى خبرة طويلة في العمل السياسي والتفاوضي، يعرفه الوسطاء بوصفه كبير مفاوضي حماس. قاد وفود الحركة في جولات طويلة من المحادثات غير المباشرة، وشارك في تفاهمات التهدئة بعد حرب عام 2014، ثم حمل ملف التفاوض خلال حرب غزة الأخيرة متنقلا بين الدوحة والقاهرة وأنقرة. واليوم لا يرث خليل الحية منصبا فقط، بل يتقدم لقيادة حركة فقدت عددا من أبرز قادتها، وتواجه أسئلة الحرب والسلاح ومستقبل غزة.
1: أفادت وكالة الأنباء السورية بإصابة طفلين بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من المواطنين في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. في ريف القنيطرة الجنوبي توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى وأقامت حاجزا عسكريا غرب قرية صيد الجولان. أظهرت لقطات مصورة عددا من المركبات التابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان، وهي تعين موقعا في قرية جملة بريف درعا الغربي. وكانت قوة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على أهالي القرية، حيث أوقعت إصابتين وفق ما أفادت به وكالة سانا للأنباء.
2: تدخل قوات الأنادوف إلى قرية جملة.
1: نددت وزارة الخارجية السعودية بإعلان جماعة الحوثي في اليمن حظر الملاحة البحرية على المملكة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا يهدد أمن الملاحة والاستقرار في المنطقة. استنكرت الخارجية السعودية تصريحات الجماعة التي اتهمت المملكة بفرض حصار على الشعب اليمني، مؤكدة رفضها لهذه الاتهامات. شددت الوزارة على أن المملكة ستواصل دعم الشعب اليمني والحكومة الشرعية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمة في اليمن. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بالرد بكل حزم وقوة على التهديدات الحوثية لسفن التحالف العابرة في مضيق باب المندب. في بيان قال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن قيادة القوة المشتركة للتحالف شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن التحالف في مضيق باب المندب، مؤكدا أن التهديدات الحوثية للملاحة البحرية تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي، تندرج ضمن أعمال القرصنة البحرية وسيرد عليها بكل حزم وقوة. قتل 5 أشخاص في ضربة بمسيرة أوكرانية أصابت حافلة بمنطقة بلغورود الحدودية في روسيا، أفق ما أفادت السلطات المحلية. من جهة أخرى أعلنت أوكرانيا ارتفاع حصيلة الضحايا غارة روسية على سفينة بضائع بالبحر الأسود إلى 10 أشخاص.
3: يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة متسارعة، مع اتساع رقعة الضربات المتبادلة وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين، في وقت تبدو فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب عاجزة عن تحقيق أي اختراق. في روسيا أعلنت السلطات مقتل 5 أشخاص بينهم قُصّر إثر هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف حافلة في مدينة شبشينكو الحدودية بمنطقة بلغرود، كما أصيب 23 آخرون بينهم حالات وصفت بالحرجة. واتهمت موسكو القوات الأوكرانية بتعمد استهداف المدنيين، مؤكدة أن المدينة تقع على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا. كما اتهمت الخارجية الروسية كييف باستهداف ناقلة نفط أثناء تحميلها في محطة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في نوفورسيسك، معتبرة أن الهجمات تهدف إلى زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية. وأعلن الاتحاد تعليق عمليات تحميل النفط مجددا عقب هجوم جديد بطائرات مسيرة. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط 8 قتلى على الأقل جراء ضربات روسية استهدفت مدنا عدة بينها بافلوغراد وأوديسا وزاباروجيا، في ظل استمرار القصف الصاروخي الذي تقول كييف إنه تصاعد منذ بداية الشهر الجاري. وفي البحر الأسود، قالت أوكرانيا إن الهجوم الروسي أمس بصواريخ كروز على سفينة شحن تسبب في مقتل 10 أشخاص بينهم 9 من أفراد الطاقم ومرشد بحري، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 8 ناجين. ولم يصدر تعليق روسي رسمي بشأن الحادث، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت خلال الليل خزانات وقود في ميناء أوديسا. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتبادل فيه موسكو وكييف الضربات على البنية التحتية للطاقة والموانئ وسفن الشحن، وسط تعطر المحادثات التي أطلقت بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، ما يعزز المخاوف من اتساع دائرة المواجهة وابتعاد فرص التوصل إلى تسوية سياسية في المدى القريب.
1: بعد فترة من التوتر الدبلوماسي، تساعد الجزائر وإسبانيا مسار التقارب السياسي، حيث اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي زار الجزائر على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال محادثات تناولت ملفات التعاون الاقتصادي والأمني إلى جانب أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
4: بعد سنوات من الفتور الدبلوماسي، تعود العلاقات الجزائرية الإسبانية إلى واجهة المشهد السياسي بإرادة مشتركة لإعادة بناء الثقة واستعادة زخم الشراكة. تقارب يتجاوز البعد الثنائي في ظل متغيرات إقليمية ودولية أعادت رسم أولويات البلدين في ملفات الأمن والطاقة والاستثمار. ويترجم هذا المسار التحضير لاجتماع جزائري إسباني رفيع المستوى ينتظر أن يشكل محطة جديدة في إعادة تفعيل آليات التعاون بين البلدين. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أن إسبانيا شريك أساسي لبلاده، معتبراً أن المرحلة الحالية تفرض الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أوسع من التعاون.
5: في وقت تتسم فيه علاقات بلدينا العريقة بحركية متميزة ومتزايدة تبرز ملامحها من اليوم في زيارتكم.
4: ومن جانبه، شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أن الجزائر شريك استراتيجي وبلد صديق، مؤكدا أن مدريد تنظر إليها بوصفها بوابة نحو إفريقيا وشريكا محوريا في الفضاء المتوسطي.
6: هذه الزيارة تكتسب بالنسبة إلينا في الحكومة الإسبانية أهمية خاصة، لأن إسبانيا لا تنظر إلى الجزائر باعتبارها بلدا جارا فحسب، بل شريكا استراتيجيا وقبل كل شيء بلدا صديقا، كما ينص على ذلك تحديدا اتفاق الصداقة.
4: وبينما يطوي البلدان بزيارة سانشيز للجزائر مرحلة اتسمت بالبرود في العلاقات، تبدو الأولوية اليوم للانتقال من استعادة الحوار السياسي إلى توسيع التعاون الاقتصادي والأمني، بما يعكس رغبة مشتركة في بناء شراكة أكثر استدامة في محيط إقليمي سريع التحول.
7: من الجزائر تبدو الرغبة مشتركة في ترجمة التقارب السياسي إلى شراكات اقتصادية واستثمارات على أرض الواقع، فالجزائر تسعى إلى توسيع حضورها في السوق الأوروبية، فيما تنظر إسبانيا إليها بوصفها شريكا استراتيجيا وبوابة نحو القارة الإفريقية. ويبقى الرهان اليوم على ما ستسفر عنه هذه الزيارة من خطوات عملية تتجاوز رسائل التقارب إلى نتائج ملموسة. فاطمة حمدي من قصر المرادية للتلفزيون العربي، الجزائر.
1: تسلم أندي بيرنام مقاليد منصب رئيس الوزراء البريطاني ليصبح سابع رئيس وزراء تشهده البلاد خلال عقد، على خلفية مشهد عنوانه التردي الاقتصادي الذي وضع ملايين المواطنين تحت ضغوط غير مسبوقة.
8: بالتصفيق وعبارات التهليل ودع موظفو داونينغ ستريت رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، وبكلمات مقتضبة اختتم الرجل رحلته السياسية العاصفة.
9: لقد أنجزت المهمة، خلال 6 سنوات ونصف نقلت حزبنا من هزيمة تاريخية في عام 2019 وغيرته بحيث أصبح مؤهلا لمواجهة البلاد، وفزت بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة لعام 2024.
8: دقائق مرت فقط قبل أن يصطف مؤيدو أندي بيرنام أمام ذات البوابة ترحيباً بسابع رئيس وزراء تشهده البلاد خلال عقد. تغيرت الوجوه وبقيت التحديات، تحديات أفرد لها بيرنام جل خطابه، استهله بانتقاد إرث الثمانينات الذي وصفه بالمنعطف الخاطئ. We will make this moment
10: a circuit breaker. سنجعل هذه اللحظة نقطة تحول لبريطانيا من خلال إطلاق أكبر التغييرات منذ 4 عقود، نموذج سياسي جديد ونموذج اقتصادي جديد أيضا.
8: وعود كثيرة قطعها بيرنام اليوم، فرض التوازن المفقود بين لندن وبقية مدن البلاد، وإعادة بسط سيطرة الدولة على الخدمات الحيوية وصولا إلى دعم الرعاية الاجتماعية والإسكان، والقائمة تطول. توجهات يقول مؤيدو الرجل إنها تستهدف تغيير طريقة إدارة البلاد وليس فقط تغيير قادتها.
11: اليوم بدأ عهد جديد هنا في داونينغ ستريت، لكن الحكم الحقيقي لا تصنعه مراسم التنصيب وحدها، بل قدرة الحكومة على التصدي للاحتياجات المعيشية والخدمية التي يرزح تحتها ملايين البريطانيين. من هنا سيبدأ أندي بيرنام رحلته في الحكم وفي مواجهته سلسلة من التحديات التي ورثتها بريطانيا حكومة بعد أخرى ورئيس وزراء بعد آخر. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، من أمام مقر الحكومة البريطانية لندن.
1: أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن 930 شخصا على الأقل توفوا جراء تفشي فيروس إيبولا في البلاد من بين 2300
12: راديو الحرية
13: 92.7 FM.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: سيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: فرحة تحس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بكم مرة ثانية على الهواء مباشرة. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. حلقة جديدة هذا الصباح من برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام، ونحن ننتظر ما الذي ستؤول إليه الأمور في الحرب المستمرة والتحذيرات التي يعني تطلق بين فينة وأخرى، وما بين ما يحصل اليوم في إيران والذي يحصل اليوم أيضا على الحدود المحتلة. صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية مع بداية نهار جديد. هو الثلاثاء 21 من الشهر السابع، شهر تموز يوليو من سنة 2026. هو اليوم السابع من الشهر الثاني، شهر صفر من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال صباح الخير للجميع بلا استثناء. نتمنى من الله عز وجل اليوم أن يكون يوم خير علينا وعليكم جميعا. البداية هذا الصباح من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من منطقة يطا ومنطقة الشرق. زيف لبويب من شقحان، خلت المي لعمور البادية كرمة، مسلخ بصل بني نعيم، إشارات كريات أربع جميعهم سالكين. فرش الهواء سالك راس الجورة مغلق للداخل وللخارج، أو سالك للداخل مغلق للخارج، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن سالك، وقل قسم مغلق بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، دورة وادي الشاجنة سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية مغلق، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظهرية أبو العسجة مغلق بالسواتر الترابية، الظهرية أبو العسجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. أما في تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول، حسكة الزعتري، جسر بيت كاحل، فجميعهم سالكين، النبي يونس مغلق، إشارات النبي يونس سالك، سعير وادي الشرق مغلق، بيت أمر الكلية مغلق، العروب جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، إذنا مغلق، ترقومي المصانع سالك هذا الصباح. أخيرا إلى تقرير بيت لحم ومنطقة الشمال، مراح رباح حاجز للخارج، كثافة مرور عالية جدا سالك للداخل، المنشية سالك، دوار تقوع مسلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفراج جميعهم سالكين، النشاش حاجز للخارج، كثافة مرور عالية سالك للداخل، عقبة حسنة سالك، بيت جالة دي سي او سالك، عش غراب سالك، بيت صحور سالك، الكونتينر سالك، العزرية سالك، ومعالي أدوميم هذا الصباح سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، اليوم الثلاثاء رح تكون درجات الحرارة فوق معدلاتها بقليل، رح يكون الطقس حارا في الجبال شديد الحرارة في بقية المناطق خلال ساعات النهار، أثناء ساعات المساء والليل يكون الطقس دافئا. أما الأربعاء فترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي، يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، أثناء ساعات يعني المساء والليل رح يكون الطقس دافئا نسبيا. يوم الخميس تبقى المنطقة تحت تأثير كتلة هوائية صيفية حارة، راح يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، وأثناء ساعات المساء والليل راح يكون الطقس دافئا بإذن الله تعالى نسبيا. الجمعة تنخفض درجات الحرارة حول معدلاتها، تصبح السنوية العامة راح يكون الطقس صيفي عادي حار نسبي إلى حار خلال ساعات النهار، وأثناء ساعات المساء والليل يسوء الطقس لطيف. اليوم العظمى تسجل 30 درجة مئوية تنخفض إلى 22، بكرة 31، 21، يوم الخميس 22 أو 32 22، ويوم الجمعة 28 العظمى تنخفض إلى 18 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أوردر

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب نحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة وضمن متابعة الأخبار الميدانية وربما هنا الأخبار المحلية الفلسطينية طاغية أيضا والمشهد السياسي والأمني في قطاع غزة هو طاغي أيضا حتى لو كانت الحرب مستمرة في إيران وأيضا منطقة الشرق الأوسط حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تبغلها في مناطق مختلفة من قطاع غزة وبالإضافة إلى ذلك عمليات القصف المستمرة حيث أعلن مصدر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة سقوط 5 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة جنوبي المدينة. وأفادت مصادر محلية في قطاع غزة بأن الغارة الجوية الإسرائيلية على الحي استهدفت وبدون سابق إنذار شقة سكنية في تلك المنطقة المزدحمة بالسكان مما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين تم انتشالهم قبل وقت بسيط مشيرة إلى تلك المصادر إلى أن من بين الشهداء هناك 3 أطفال. كذلك تم الحديث عن أن الطواقم الطبية بالأمس والدفاع المدني واجهت صعوبات في الدخول إلى الشقة المستهدفة بسبب النيران المشتعلة وأنها عملت لأكثر من نصف ساعة على إخماد الحريق موضحة أن الغارة العنيفة التي نفذتها طائرات الاحتلال أحدثت دمارا كبيرا في المنطقة وسببت حالة رعب في صفوف المواطنين. هذا وارتفعت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة فقط ماضية ارتفع حتى الآن إلى 13 شهيدا بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.

0: علقت منصة إكس الأمريكية حساب القنصلية البريطانية في القدس بعد ساعات من نشرها تغريدات على المنصة انتقدت فيها تدهور أوضاع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية التي تواجه تهما من منظمات حقوق الإنسان بتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان المعتقلين الفلسطينيين. ومنذ مساء الأحد إلى اليوم الاثنين مرورا بالثلاثاء تظهر على صفحة القنصلية البريطانية في القدس عبارة حساب معلق، بينما لم تصدر القنصلية أي رد بشأن تعليق حسابها. طيب، دوليا هذا الصباح رئيس كولومبيا يدعو للحفاظ على إرث حكومته ويشدد الاتهامات لإسرائيل وأمريكا. فرنسا تندد بترهيب اثنين من دبلوماسييها في إيران وتتوعد بالرد. برينهام يكشف تشكيلة حكومته ويعرض أولويات دوينغ ستريت. واشنطن تواصل ضرباتها لليلة العاشرة وطهران تجدد قصف البحرين والكويت. حرائق الغابات بكندا تلوث الجو وتعكر العلاقات مع واشنطن. إيران مباشر، واشنطن تنهي جولة جديدة هذا الصباح من التصعيد وتحذر رعاياها في العالم. الإعلامي يستنفر المجتمع اليمني لإنهاء انقلاب الحوثي. الغذاء يصل والسلاح ممنوع، كيف ردت السعودية على إعلان الحوثيين حظر الملاحة. تحقيقات في إيطاليا بعد وفاة مهاجر مغربي خلال توقيفه. 20 قتيلا وأكثر من 100 مفقود إثر فيضانات شرقي أفغانستان. تقرير دولي يحذر عنف المستوطنين يهجر مئات الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية. هذه أبرز وأهم الأخبار والعناوين التي نتابعها معكم على الهواء مباشرة ضمن جولتنا الصباحية الإخبارية الثانية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. ما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية في الشأن الدولي وأيضا المحلي. وكالة التسنيم الإيرانية تتحدث عن دوي انفجارين في بندر بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد فجر هذا اليوم. صور نقلتها مواقع مختلفة أظهرت صباح هذا اليوم قيام القوات الأمريكية بتصوير ربما عمليات قصف لمواقع عمليات قصف لمنصات صواريخ وأيضا مدارج طائرات بالإضافة إلى طائرات نفاثة أو طائرات بدون طيار تم قصفها صباح هذا اليوم من قبل الأمريكان. الخارجية الأمريكية انطلاق العمليات التجريبية في بلدات قرون وصريفة والزطور الغربية جنوبي لبنان هذا ضمن الاتفاق أو يعني الإطار الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا ما بين الدولة اللبنانية وكذلك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار المشروط بنزع سلاح حزب الله من منطقة الجنوب أو ربما مناطق مختلفة من داخل لبنان. طيب هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تابعناها معكم على الهواء مباشرة. ما زلنا نتابع أيضا آخر التطورات الميدانية من جديد. نحيي كل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. رح نروح لفاصل قصير، بعد الفاصل بإذن الله تعالى نعود لمتابعة الجزء الثاني من هذه الجولة الصباحية الإخبارية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية وبرعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلا بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
6: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة هذا الصباح برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام في كل مكان. بتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب ملؤه الخير السعادة والمحبة بإذن الله تعالى. صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل

0: صباح الخير أهلين أخي العضي، سعد صباحكم جميعا.
1: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية،
0: يعني لا شك الموضوع الإيراني هو العادة إلى الواجهة، عادة إلى الواجهة وعادة إلى تصدر كل وسائل الإعلام العبري، وخاصة بأنه الحديث يدور عن تقارب أمريكي إسرائيلي في انضمام إسرائيل إلى هذه الحرب مع أمريكا.
1: نعم.
0: وبأنه تقول إسرائيل بأنها تحضر مفاجأة لإيران، يعني تقريبا نفس التصريحات التي حصلت بالأمس، لكن هناك اعتقادات بأن إسرائيل تراهن على ما يسمى بالتصدع داخل القيادة الإيرانية. هذا التصدع إذا حصل ستقول بأن هناك يعني خلاف داخلي لعدم ضرب إسرائيل بالأسلحة، حتى لو كان هناك يعني هجوم إسرائيل أو مشاركة إسرائيلية علنية.
1: نعم نعم.
0: ولكن ما حصل بالأمس بأن هناك تهديدات من قبل الحوثيين بإغلاق باب المندب.
1: نعم نعم.
0: وبأن هناك حظر على السعودية. بطبيعة الحال فورا انتقلوا إلى الشق الاقتصادي، وخاصة أن تداعيات إغلاق باب المندب لها تداعيات خطيرة جدا على الاقتصاد العالمي. على أسعار الشحن والبضائع والوقود وما إلى ذلك، وكل هذا الشيء ممكن أن يؤثر سلبا على حتى اقتصاد إسرائيل، فليس نعم. فقط على الاقتصاد الشرق الأوسط.
1: نعم نعم.
0: فيما يتعلق بجلسة أو قرار الكابينيت الذي يعني قرار كان قد اتخذ ولم يعلن عنه، واضطرت القناة رقم 13 بالأمس أن تكشف عنه.
1: نعم.
0: ما هو هذا القرار؟ هناك قرار داخل الكابينيت بأنه هناك ظاهرة إرهاب المستوطنين.
1: نعم.
0: وعنف المستوطنين. هذا الموضوع بدأ يقلق إسرائيل وبدأ يقلق الأحزاب. هذا
1: نعم.
0: هيك الخبر.
1: نعم.
0: لاحظ للآخر، وبأن نتنياهو قال عنهم هذول سرطان تفشي، وبأن إسرائيل تتعرض إلى انتقادات عالمية وتحدث معهم كثيرا من قبل ممثلين أجانب عن هذه الظاهرة المقيتة التي يقوم بها المستوطنين، وهي طبعا وهم نفسهم يسمينهم إرهاب مستوطنين.
1: نعم.
0: ولكن يعني اضطر إسرائيل أن تعلن عن هذا الخبر. طبعا هو كان لازم المجلس يعني الحكومة تعلن، ولكن اللي أعلن منه هو القناة رقم 13. رفض أي مسؤول إسرائيلي إنه يستضاف ويتحدث عن هذا الموضوع، يعني إنه ما كانش مبين هذا القرار. طبعا ممكن الكشف عنه هو ورقة انتخابية للعرب الموجودين في إسرائيل حتى يستقبلوا أصواتهم، لأنه والله أنا إحنا راح نحارب هذه الظاهرة، إحنا مش راح نسكت. طبعا إحنا ما بننسى أن الكابينيت فيه سموتريتش وبنغفير.
1: نعم.
0: بمعنى آخر يعني إنه هذا يعني خبر مزعوم، خبر يعني هو صحيح نعم حصل حسب الإعلام العبري، ولكن عد التوقيت عن البوح به حاليا هو هذا اللي هو عليه علامة السؤال ما قبل الانتخابات. ونرجع لموضوع الانتخابات وموضوع الأحزاب. بركان في حزب الديمقراطيين اللي اسمه يائر جولان، هذا حزب يعني بترأسه يائر جولان، وهو حزب يساري معتدل. كان في برايمريز وحصل في يعني حصل يعني وجوه مقبولة على المجتمع الإسرائيلي نوعا ما، وهناك منافسين لوزراء موجودين حاليا في الحكومة الإسرائيلية، فيما لو كانت قد يعني خسر معسكر نتنياهو.
1: نعم.
0: ولافت في الموضوع بأنه هذول رفضوا للقناة رقم 14 إنه يدخلوا القاعات حتى أنهم يغطوا الأخبار وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنه القناة رقم 14 بيعتبروها قناة مسمومة، وقناة لديها أجندة خاصة وتقوم دائما بشتم الأحزاب غير المتدينة وغير المنضوية تحت حكم نتنياهو.
1: نعم.
0: فيما يتعلق بالسجن التماسيح
1: الخاص ببن كفير،
0: هذا في بن كفير، في كمان مع عضو كنيست، وهذا طبعا إنه هذا المخطط موجود، وهذا المخطط حتى وحطوا له ميزانية كمان، وبيحكوا بشكل جد على فكرة.
1: نعم.
0: بيحكوا بشكل جد يعني إنه الجماعة إنه بيحطوا التماسيح

0: حوالين سجون معينة، وبارح كان يعني جابوا أخبار على أنه المخططات جاهزة وعلى أنه الفلوس موجودة والميزانية كاملة، وبس بضل أنه يطبقوه خلال فترة. بتخطرش على البال طبعا. يعني في مؤسسات في إسرائيل حذرت الحكومة بأنه يعني هذا، يعني هذا سيكون تصرف خطير لن يقبل به حتى المجتمع الدولي. ويذكر بأنه يشبههم بسجن اسمه سجن الكتراز، هذا موجود في الولايات المتحدة. هذا برضو كمان كان حوالي تماسيح وحوالي قنابل، وكان انه كان اللي يشرد منه اللي يهرب منه يعني هذا سابع المستحيلات. وبالتالي هذا الحديث تم الحديث عنه بالأمس، ولكن يعني واضح من الاستطلاعات ممكن انها تؤدي الى خسارة حكومة نتنياهو وان تأتي بداله حكومة تغيير.
1: نعم،
0: هاي الأخبار سيدي.
1: خليني أشكرك على كل هذه القراءات والأخبار. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. مباشرة الآن إلى دير البلح من قطاع غزة، حيث آخر التطورات من هناك.
2: ما يحمله فصل الصيف من الكثير من التحديات على سكان الخيام الذين يسكننا فيها أكثر من 1,900,000 فلسطيني في قطاع غزة، إضافة إلى التحديات في المنظومة الصحية ومنظومة الوصول للمساعدات الإنسانية، وكلها تحديات تزداد وتتسع بصورة كبيرة على المواطنين في قطاع غزة. المشهد دموي، صباح غزة لا يختلف عن مسائها كثيرا، ولكن الفيصل والعامل المشترك في كل هذه التحديات هو استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد في دير البلح. طالبت منظمة أطباء بلا حدود بالإفراج الفوري عن جميع العاملين الفلسطينيين في المجال الصحي الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفيا. وأعربت المنظمة في بيان عن غضبها إزاء المعاملة التي يتلقاها العاملون في القطاع الصحي المعتقلون في ظروف مزرية. وضمت المنظمة الطبية الإنسانية صوتها إلى الدعوات المطالبة بالإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان في غزة حسام أبو صفي.
1: طيب، إذن كان هذا صوت مراسل التلفزيون العربي من قطاع غزة، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتفاع عدد الشهداء داخل قطاع غزة إلى 13 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية، وهذا مؤشر خطير حقيقة على ارتفاع حصيلة يعني الشهداء، يؤشر إلى أن الجيش الإسرائيلي ما زال في ثروة قصفه واغتياله وعمليات التصفية التي يمارسها بحق الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وهذا ما نتابعه أيضا بشكل دوري. الدفاع المدني في غزة يناشد المنظمة الدولية للحماية المدنية أن تساعد في انتشال آلاف جثامين الشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب وما زالت جثامينهم تحت ركام المنازل. في القطاع، انتخاب حماس الداخلي انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار، هذا ما تم الإعلان عنه يوم أمس من خلال متابعتنا الإخبارية لآخر التطورات.
4: برنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. صباح الخير مرة ثانية لشركة الجنيدي راعي البرنامج، وصباح الخير أيضا لكل المتابعين الكرام في كل مكان. في ظل التصاعد الملحوظ لأعمال العنف والتضييق في الضفة الغربية، كشفت منظمة إنقاذ الطفل الدولية في أحدث تقاريرها عن أرقام صدمت الشارع الإنساني والدولي، مؤكدة تهجير أكثر من 100,000 طفل فلسطيني خلال النصف الأول من العام الجاري. إذن 1,000 طفل تم تهجيرهم خلال النصف الأول من العام الجاري فقط. وقالت المنظمة في بيان لها إن عدد النازحين هو نصف إجمالي عدد الأطفال الذين أجبروا بسبب عنف المستوطنين على ترك منازلهم طوال السنوات الثلاث السابقة، حيث تم تهجير نحو 2,000 طفل قسرا بين يناير كانون الثاني 2023 وديسمبر كانون أول 2025. نقلت إنقاذ الطفل شهادة أطفال وعائلات فلسطينيين قالوا إنهم يعيشون تحت خوف مستمر من هجمات المستوطنين المدعومين من الدولة، الذين أحرقوا منازل ومركبات وأراضي زراعية، وهجموا مدارس، ودمروا أو سرقوا ماشية، وارتكبوا اعتداءات عنيفة وترهيبا تحت تهديد سلاح. وفقا للأمم المتحدة، ارتفع معدل هجمات المستوطنين بنسبة 45% في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، مع تسجيل أكثر من 1,020 حادثة منذ يناير كانون الثاني، ارتفاعا من 757 هجوما خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025. إلى كولومبيا، حيث جدد الرئيس الكولومبي المنتهي ولايته غوستافو بيترو اتهام إسرائيل والولايات المتحدة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الكولومبية التي خسر فيها منصبه أمام المرشح اليميني أبريلا دي لاسبيريا، متوعدا بأن يقدم الأدلة على ذلك قريبا. تعهد بيترو أمس الاثنين في خطاب مطول بمناسبة استقلال البلاد بأنه سيقدم قريبا أدلة على كيفية التلاعب بفرز الأصوات في الانتخابات الأخيرة باستخدام برامج قدمتها إسرائيل، مجددا اتهامها هي والولايات المتحدة بتأثير على الانتخابات في بلاده، الأمر الذي نفته سابقا السلطات الانتخابية الكولومبية مؤكدة عدم وقوع أي تزوير. في جانب آخر، دعا بيترو أنصاره إلى حماية الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تنفذها ونفذتها حكومته، ومقاومة أي محاولات من الإرادة الإدارة المقبلة لتغيير قوانين العمل في البلاد. كما حث الزعيم اليساري أنصاره على التعبئة بالملايين وتنظيم اضطرابات إذا حاولت الحكومة المقبلة تعديل قوانين العمل التي رفعت أجور العمال أو العمل الإضافي، وجعلت من الصعب على الشركات في كولومبيا توظيف العمال بعقود قصيرة الأجل. كشف رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام، الذي تعهد بإحداث تغيير جذري في المملكة المتحدة، عن تشكيل حكومته الجديدة أمس الاثنين، مستبعدا المقربين من سلفه كير ستارمر، وذلك بعد توليه منصبه كسابع رئيس وزراء لبريطانيا منذ عام 2016. وفي خطوة غير متوقعة، عين بيرنهام الذي كان حتى يونيو حزيران الفائت رئيس لبلدية منطقة مانشستر الكبرى في شمال إنجلترا وزير الدفاع السابق جون هيلي، الذي غادر حكومة ستارمر بسبب خلافات على الميزانية، في منصب وزير المالية خلفا لراشيل ريفيز. وتنتظر هيلي مهمة شاقة نظرا لتباطؤ النمو الاقتصادي والضغوط التي تعانيها المالية العامة نتيجة ارتفاع مستوى الدين. طبعا هو من المؤيدين لدخول الحرب، وربما سنشهد خلال الفترة القادمة دخول بريطانيا طبعا الحرب الإيرانية أو على إيران بجانب الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل. طيب، بهذا متابعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. أشار لي طبعا ربحي للفار، لازم نرجع للفار. لانتهينا ربحي. شكرا كثير لك ويعطيك ألف عافية. شكرا لشركة الجنيدي أيضا راعي البرنامج، كما شكرا موصول لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة وأيضا المتابعة. محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامة، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: ترقبوا قريبا جدا في مدينة الخليل الصفا للجراحات التخصصية، صرح طبي جديد يجمع بين أحدث التقنيات، نخبة من الأطباء وخدمات جراحية متقدمة مع غرف خاصة توفر الراحة والخصوصية. يفتح أبوابه يوم السبت 1/8/2026. الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس. للحجز والاستفسار 0569992333. الصفا للجراحات التخصصية، عنوان جديد للثقة والرعاية.
4: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: حس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: زاهر عمرين، التلفزيون العربي، من أمام مقر الحكومة البريطانية لندن.
7: صباح الخير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. هذه أبرز عناوين. الجيش الأمريكي يعلن استهداف مواقع عسكرية إيرانية في ليلة عاشرة من القصف، والحرس الثوري يقول إنه استهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين.
8: الأطفال اشتادوا واحترقت.
7: شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وأطباء بلا حدود تطالب بالإفراج عن الفلسطينيين العاملين في المجال الصحي والمحتجزين تعسفيا لدى إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تطبيق المناطق التجريبية جنوب لبنان في زوتر الغربي، والجيش اللبناني يؤكد وجوده في بلدتي فرون وصريفة. مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يقر حزمة إجراءات لدعم معركة التحرير واستئناف تصدير النفط، والرياض تندد بإعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية.

البداية من التطورات في المنطقة، حيث أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث موجة من الضربات على إيران. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي بهدف تقليص قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وأضاف بيان سنتكوم أنها سهلت عبور ما يقارب 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة سيريك شرقية محافظة هرمزغان وفي الجنوب الشرقي من جزيرة قشم، فيما قالت وكالة مهر الإيرانية إن أنظمة الدفاع الجوي فعلت بالقرب من محطة بوشهر النووية، كما سمع دوي انفجار في شيراز. كما أفادت وكالة إرنا باستهداف موقع أبادانان بمحافظة إيلام.

أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف اليوم مواقع عدة في الكويت، وأوضح في بيان أنه استهدف بالمسيرات المباني الإدارية وهوائيات الملاحة في قاعدة عريفجان وموقف طائرات الهليكوبتر في معسكر العديري ومبنى قيادة قوات الجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر في الكويت. الحرس الثوري الإيراني من جانبه أكد تدمير نظام رادار أمريكي في المحرق بالبحرين، كما استهدف نظام دفاع جوي أمريكي في الرفاع بالبحرين. أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN نيوز بإصابة نحو 100 عسكري أمريكي في هجمات إيرانية عدة استهدفت قواعد عسكرية في المنطقة الشهر الجاري. وأكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان للشبكة أن 96% من العسكريين المصابين عادوا إلى الخدمة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت أن 3 هجمات إيرانية على الأردن لم يعلن عنها البنتاغون أسفرت عن إصابة عشرات الجنود الأمريكيين وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات.

0: وحول آخر التطورات الميدانية كان معنا في مداخلة سابقة من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود.
1: الاستهدافات التي طاولت الأراضي الإيرانية أقصى جنوب شرق البلاد وتحديدا في محافظة سيستان وبلوچستان، المدن المطلة منها على بحر عمان، تشابهار وكونارك كانت من بين الأكثر التي تعرضت للاستهدافات. كان هناك كثافة واسعة وفقا لتقديرات وسائل الإعلام الإيرانية. عدة مواقع جرى استهدافها بشكل كبير خلال الساعات الماضية وعلى مراحل متعددة. أيضا مرورا بمحافظة هرمزجان وتحديدا بندر عباس، وهذه المدينة كما تعلم وهذا الميناء هو الأكثر استهدافا على مدى الليالي الماضية. وأيضا كان هناك استهداف لجزيرة قشم في شمال مضيق هرمز. على الجانب الآخر وتحديدا في شمال محافظة هرمزجان، والكلام هنا عن محافظة فارس تحديدا مركز هذه المحافظة مدينة شيراز، تعرضت لاستهدافين كما يبدو في شرق المدينة وفي غربها. أيضا على الجانب الآخر سمع دوي انفجارات بل إصابات مباشرة بصاروخ أمريكي تحديدا في مدينة أبادانان في محافظة إيلام كما جرى تأكيد ذلك. هذه أبرز النقاط التي جرى استهدافها خلال الساعات الماضية. أما فيما يتعلق بالرد الإيراني، الجيش الإيراني يقول في بيان له بأنه استهدف صباح اليوم في مرحلتها 19 المباني الإدارية وهوائيات الملاحة في قاعدة عرفجان، وأيضا موقف طائرات الهليكوبتر في معسكر العديري ومبنى قيادة الجيش في قاعدة أحمد الجابر بالكويت، وذلك باستخدام طائراته المسيرة المدمرة. على الجانب الآخر أيضا يقول الجيش الإيراني بأن قواته البرية استهدفت بصواريخ أرض منظومات هيمارس التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة كذلك عرفجان بالكويت.
0: قال مصدران إقليميان إن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين قدموا إلى الولايات المتحدة وإيران مقترحا لوقف إطلاق النار 10 أيام. ووفقا لموقع أكسيوس فإن إدارة ترامب تدرس المقترح الذي يقضي بوقف القتال وإعادة فتح ممري الملاحة في مضيق هرمز ومنح واشنطن وطهران فرصة لإنفاذ مذكرة التفاهم. وأضاف مصدران إقليميان أن الوسطاء يحاولون البناء على مقترح نوقش بين سلطنة عمان وإيران وقطر في مسقط في 11 يوليو، عندما طالبت الولايات المتحدة طهران بإعلان التزامها علنا بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وأكد مسؤول أمريكي أن المحادثات لا تزال مستمرة، لكنه قال إن ترامب لم ينتهي بعد من الرد العسكري، بينما أفادت المصادر الإقليمية أن البيت الأبيض قد يواصل قصف إيران أياما عدة انتقاما لمقتل أفراد الخدمة العسكرية الأمريكيين في الأردن. أجرى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني محادثات في إسلام أباد، وعقد الوزير الإيراني اجتماعات مع مسؤولين باكستانيين باعتبار إسلام أباد وسيطا في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. انضم إلينا من إسلام أباد مراسل تلفزيون العربي بلال الأسطل. صباح الخير بلال. إذن مقترح لوقف إطلاق النار لعشرة أيام في محاولة لإنقاذ مذكرة التفاهم يتزامن المقترح مع وجود وزير الداخلية الإيراني في باكستان، هل من مؤشرات على بحث هذا المقترح هناك؟
2: نعم وعد، لكن هذه الزيارة جاءت بناء على طلب أو بناء على دعوة من نظيره الباكستاني محسن النقبي الذي دعاه لزيارة إسلام أباد. وهذه الزيارة على كل حال يبدو أنها تمحورت حول ملفات أساسية مثل الأمن الحدودي بين البلدين ومسألة التهريب، وكذلك بعض المسائل المتعلقة بالحدود المشتركة بين البلدين. لكن على كل حال بالفعل نقطة يعني المفاوضات الجارية بين الجانبين هي نقطة محورية بين الجانبين، فوزير داخلية إيران سيلتقي أيضا بقائد الجيش الباكستاني وكذلك رئيس الوزراء الباكستاني لمناقشة هذا الملف، وهذا الملف ربما هو على رأس أولويات هذه الزيارة. كما ذكرت وعد، هناك محاولات جارية للتوصل إلى وقف إطلاق نار وإن كان بشكل مؤقت. باكستان كما تعلمين قبل ذلك نجحت في التوصل إلى وقف إطلاق النار مرتين، المرة الأولى بعدها تمكنت من جلب أو من استقدام الوفدين إلى العاصمة الباكستانية وإجراء مفاوضات مباشرة بين الوفد الإيراني ونظيره الباكستاني هنا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، لكن في المرة الثانية لم تتمكن إسلام أباد لأسباب كثيرة، وبدأت بعد ذلك تعمل على تذليل هذه العقبات، وبالتالي شاهدنا اتفاقا آخر بين الجانبين ربما لم يصمد كثيرا في ظل الرغبة التصعيدية العسكرية من قبل خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي إيران كان لديها موقف آخر وهو التصعيد مقابل التصعيد، ولهذا رأينا تصريحا للمتحدث باسم الخارجية الباكستانية قال بأنه أو قال يبدو أن الطرفين الآن يمران في مرحلة التصعيد العسكري، وحينما ينتهون من هذه المرحلة أو حينما يقتنعون بأن هذه المرحلة قد استنفذت بعد ذلك سيأتون مرة أخرى إلى مذكرة إسلام أباد، وهذه إشارة واضحة إلى أنه لا غنى عن مذكرة إسلام أباد التي أعلن الطرفان بأنها قد انتهت أو انتهى العمل بها. وبالتالي هناك تصريحات باكستانية بين حين وآخر بأن الوفدين سيلتقيان مرة أخرى من أجل التفاوض والتوصل إلى اتفاق وتسوية سياسية جديدة بدلا من التصعيد العسكري. على كل حال لا يوجد حتى اللحظة وعد هناك تصريحات رسمية باكستانية بشأن هذه المفاوضات، لكن على ما يبدو بأن ثمة تحركات دبلوماسية جديدة تلوح في الأفق، وبالتالي ربما نشهد عما قريب وقفا لإطلاق النار بين الجانبين، وهذا ما تحاول باكستان في هذه المرحلة الحساسة التوصل إليه، وهو وقف إطلاق النار ومن ثم إعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، وأخيرا التوصل إلى حل وتسوية سياسية شاملة لإنهاء الحرب القائمة بينهما.
0: شكرا لك بلال الأسطل من إسلام أباد. أعلن مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني تعرض سفينة ثانية للهجوم في مضيق هرمز قبالة سواحل الإمارات، فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلتي نفط مخالفتين بحسب تعبيره أثناء محاولتهما عبور المضيق. وقال الحرس الثوري إن الناقلتين حاولتا عبور المضيق عبر المسار الجنوبي غير الآمن بعد أن تسببت انفجارات باندلاع حرائق واسعة على متنها.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
4: راديو الحرية
0: 92.7 FM. ورئيس مجلس الأمن بشأن الاعتداء الإيراني على أراضيها، وأشارت الرسالتان إلى استهداف الناقلة القطرية الركيات أثناء عبورها قرب مضيق هرمز وتعرض البلاد لهجمات صاروخية خلال هذا الشهر، مشيرة إلى تأكيد تسجيل 3 إصابات من بينها إصابة طفل نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض. وجددت الرسالتان إدانة دولة قطر واستنكارها للاستهدافات الإيرانية السافرة، وعدتها تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمنها. وحملت الرسالتان إيران المسؤولية القانونية عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها، ما يجعلها ملزمة بتقديم التعويض عن جميع الأضرار. مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة، مخاوف متزايدة من تداعيات قد تمتد إلى الأسواق العالمية. فمع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأنظار إلى واحد من أهم شريين النفط والغاز في العالم.
6: أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال يوم واحد، مؤشر على اضطراب حركة الملاحة في الممر الذي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط العالمية. ومع تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر، وسط مخاوف من اتساع الأزمة وتأثيرها في أسواق الطاقة العالمية. لكن التأثيرات لا تتوقف عند أسعار الخام، فبحسب تقرير لCNN عن مصادر مطلعة، تشير إلى تراجع شحن الغاز الطبيعي المسال الخارج من الخليج بشكل حاد منذ اندلاع المواجهة، ما دفع المؤسسات الدولية إلى خفض توقعاتها لإمدادات الغاز العالمية خلال العام الجاري. وفي أوروبا تتزايد المخاوف مع اقتراب الشتاء، فاستمرار الاضطرابات في المضيق قد يرفع تكلفة ملء مخزونات الغاز ويزيد الضغوط على الاقتصادات الأوروبية التي لم تتعافى بالكامل من موجات التضخم السابقة. في ألمانيا بدأت التداعيات تظهر بالفعل، فقد سجلت أسعار الوقود ارتفاعات متواصلة خلال الأيام الماضية، فيما استبعدت الحكومة تقديم إعفاءات جديدة للسائقين رغم تحذيرات من استمرار التقلبات في أسواق الطاقة. وفي الولايات المتحدة تراقب الأسواق التطورات عن كثب، فارتفاع أسعار الطاقة قد ينعكس على أسعار النقل والسلع ويزيد تعقيد قرارات الاحتياط الفيدرالي بشأن الفائدة. وبين التصعيد العسكري والمساعي الدبلوماسية، تبقى الأنظار معلقة بمضيق هرمز، حيث يمكن لأي تطور جديد أن يترك أثراً يتجاوز حدود المنطقة إلى الاقتصاد العالمي بأسره.
0: دعت الخارجية الأمريكية رعاياها في جميع أنحاء العالم إلى توخي الحذر في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وقالت إن على الأمريكيين في الشرق الأوسط توخي الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية والإغلاق المؤقت للمجال الجوي واضطرابات في السفر. فيما دعت الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إلى إعادة النظر في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث قال دفاع المدني إن طواقمه انتشلت أما وأطفالها الأربعة سقطوا شهداء جراء قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة السامر جنوبية مدينة غزة. طالبت منظمة أطباء بلا حدود بالإفراج الفوري عن جميع العاملين الفلسطينيين في المجال الصحي الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفيا. وأعربت المنظمة في بيان عن غضبها إزاء المعاملة التي يتلقاها العاملون في القطاع الصحي المعتقلون في ظروف مزرية، كما طالبت بالإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان في غزة حسام أبو صفية. أعلنت حركة حماس انتخاب القيادي في الحركة خليل الحية رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً للشهيد حسنوار. وأفادت مصادر للتلفزيون العربي أن الحية حصل على 35 صوتاً مقابل 34 لخالد مشعل. وقالت الحركة في بيان لها إن أولويتها في هذه المرحلة هي وقف العدوان والسماح بدخول المساعدات وبدء مسار الإعمار ورفض مخططات التهجير.
7: من حي الشجاعية في شرق غزة، حيث تشكلت البدايات تحت وطأة الاحتلال والحرب، إلى قاعات التفاوض في الدوحة وأنقرة، ثم إلى قمة هرم حركة أعادت المعركة تشكيل قيادتها أكثر من مرة.
8: عدم الخوض في التفاصيل، لكن ما يمكن أن نقول اليوم.
7: خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا ليحيى السنوار بعد اقتراع داخل مجلس الشورى العام ليتولى قيادة الحركة في واحدة من أكثر مراحلها قسوة وتعقيدا.
9: بلا شك إجراء هو قرصنة كقرصنتهم.
7: ولد الحي المكنى بأبي أسامة في غزة عام 1960، هناك بين أحياء المدينة وجامعاتها ومساجدها تشكلت شخصيته المحافظة قبل أن ينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين مطلع الثمانينيات، ثم يصبح عضوا في حماس منذ تأسيسها عام 87. اعتقلته إسرائيل مرات كثيرة، لكنه واصل الصعود داخل هياكل الحركة من العمل التنظيمي في غزة إلى المكتب السياسي، ثم إلى إدارة علاقاتها مع العالمين العربي والإسلامي. في سيرة الحية لم يكن النضال عنوانا سياسيا فحسب، بل خسارة طرقت باب العائلة مرة بعد الأخرى، فقد استشهد عدد من أقاربه في غارة إسرائيلية على الشجاعية عام 2007، ثم استشهد ابنه أسامة وزوجته وثلاثة من أطفالهما عام 2014، قبل أن يفقد ابنيه همام وعزام في هجمات إسرائيلية لاحقة. ومع اغتيال إسماعيل هنية ويحيى السنوار خرج الحي من الصف الثاني إلى واجهة القيادة مستندا إلى خبرة طويلة في العمل السياسي والتفاوضي، يعرفه الوسطاء بوصفه كبير مفاوضي حماس. قاد وفود الحركة في جولات طويلة من المحادثات غير المباشرة، وشارك في تفاهمات التهدئة بعد حرب عام 2014، ثم حمل ملف التفاوض خلال حرب غزة الأخيرة متنقلا بين الدوحة والقاهرة وأنقرة. واليوم لا يرث خليل الحية منصبا فقط، بل يتقدم لقيادة حركة فقدت عددا من أبرز قادتها وتواجه أسئلة الحرب والسلاح ومستقبل غزة.

0: يستعد الجيش اللبناني اليوم لتنفيذ انتشاره في واحدة من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، وهي بلدة زوتر الغربية، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية المتمركزة عند أطرافها. وأعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن فرقا من الجيش والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني يجرون عمليات تنسيق لتنفيذ اتفاق الإطار.
1: جنوب لبنان أمام اختبار جديد. المناطق التجريبية تدخل مرحلة التنفيذ ضمن الإطار الاتفاقي بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. واشنطن تعلن بدء تطبيق هذه المناطق في بلدات فرون وصريفة وزوتر الغربية بهدف اختبار آلية تقوم على انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني وبسط سيطرته الأمنية تمهيدا لمراحل لاحقة من الاتفاق. بينما هنا في فرون وصريفة، وحدات الجيش اللبناني تواصل انتشارها ومهماتها الأمنية ضمن خطوة تهدف إلى تثبيت حضور الدولة في المنطقة. وفي موازاة ذلك يستمر التنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان تمهيدا لانتشار الجيش في زوتر الغربية في قضاء النبطية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. لكن الطريق لا يزال محفوفا بالخلافات، فلبنان وعلى لسان الرئيس جوزيف عون يعتبر الخطوة مسارا لاستعادة السيادة وإنهاء الوجود الإسرائيلي، ويطالب بانسحاب كامل وسريع من الأراضي الجنوبية. أما حزب الله فيرفض تسليم سلاحه أو الدخول في ترتيبات يرى أنها تفرض تغييرا في معادلة القوة داخل لبنان، ويعارض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل. يحدث ذلك في وقت يؤكد فيه مسؤول أمريكي أن أي محاولة من جانب حزب الله لإفشال العملية فإنها ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام وتضر بشعب لبنان. إسرائيل تربط الانسحاب بضمانات أمنية، تحديدا ما يتعلق بمنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله، في وقت تشير تقارير إلى أن تل أبيب لم توافق بعد على آلية نهائية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات، كما رفضت مقترحات اللبنانية بإسناد مهمة المراقبة إلى الأمم المتحدة أو اليونيفيل. في الجنوب اللبناني تبدأ مرحلة اختبار ميدانية دقيقة، نجاحها لا يرتبط فقط بالانتشار والانسحاب، بل بقدرة الأطراف على الالتزام بالتفاهمات وتحويلها إلى خطوات عملية.
0: الآن معي من مدخل بلدة زوتر الغربية جويس الحاج خوري، ومن القدس أحمد دراوشي. أهلا بكما. نبدأ معك جويس، وأنت في نقطة تمركز الجيش اللبناني الذي يبدأ انتشاره اليوم في زوتر الغربية مع بدء العمل في المناطق التجريبية. هل اتضحت الآلية، آلية التنفيذ، وما الذي سيعنيه انتشار الجيش في هذه المناطق؟
2: وعد منذ يوم أمس ركز الجيش اللبناني نقطة له عند مدخل بلدة زوتر الغربية لجهة قعقعية الجسر هنا حيث نتواجد، وقطع الطريق أمام المواطنين لمنع دخول المدنيين إلى هذه البلدة، خصوصا وأن عمليات الانسحاب لم تكن قد انتهت حتى صباح هذا اليوم. حتى هذه اللحظة الجيش اللبناني لم يدخل البلدة، لم ينتشر فيها، وحتى فوج الهندسة في الجيش اللبناني لم يجري بعد المسح الميداني في هذه البلدة تمهيدا لإعلانها بلدة آمنة لدخول السكان إليها. القوات الإسرائيلية انسحبت من النقاط التي كانت تتواجد فيها عند أطراف زوتر الغربية. الجيش اللبناني قام باستحداث نقطة له عند مدخل البلدة تمهيدا، بعد دقائق فقط يفترض أن تصل أول دفعة من الجيش اللبناني، تحديدا فوج الهندسة الذي سيدخل بداية إلى بلدة زوتر الغربية، وبعد إجراء بعدها يدخل كذلك الأمر، تدخل آليات الجيش اللبناني وعناصره إلى البلدة، تجري عمليات المسح الشامل تحديدا في المنطقة الواقعة بين زوتر الغربية وزوتر الشرقية. والتحدي الأساسي الذي يواجهه الجيش اللبناني في هذه المنطقة وهي خلفي تماما، هنا على بعد مئات الأمتار فقط، هذه هي زوتر الغربية. التحدي الأساسي للجيش اللبناني اليوم في عمليات عملية الانتشار هي منع وصول المواطنين والمدنيين إلى زوطر الشرقية التي لا تزال محتلة حتى هذه اللحظة، ولكن بسبب الطبيعة الجغرافية والتداخل الجغرافي للبلدة البلدتين هناك خشية من أن تحدث حصول حوادث أمنية، وسيقوم الجيش اللبناني بوضع سواتر ترابية عند المداخل التي تؤدي من زوطر الغربية إلى زوطر الشرقية حتى في المناطق الوعرة والطرقات غير المعبدة والطرقات غير الفرعية وغير الشرعية. سيقوم بوضع السواتر الترابية، نقاط للجيش اللبناني تفصل بين زوطر الشرقية وزوطر الغربية، وذلك حفاظا على أمن السكان الذين يفترض أن يبدأوا بالعودة فجر يوم غد إلى البلدة بعد إجراء المسح النهائي والإعلان عن أن البلدة باتت آمنة ويمكن الدخول إليها. تشكل هذه العملية اليوم نقطة أو مرحلة أولى وخطوة أولى، المفترض أن تكون عملية الانسحاب من زوطر الغربية وزوطر الشرقية، هذا ما كان قد نص عليه اتفاق الإطار بمرحلة الانسحاب الأولى ومرحلة المناطق التجريبية الأولى. كان قد تم الاتفاق في جلسة المفاوضات السادسة الأسبوع الماضي في روما على أن تبدأ العملية بالتنفيذ الميداني الفوري، ولكن كان هناك تأخير من قبل الجيش الإسرائيلي الذي كان يرفض حتى يوم أمس الانسحاب، ولكن زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن التي كان الهدف منها الدفع باتجاه ترجمة عملية لما تم الاتفاق عليه، من خلال ذلك أعلنت الخارجية الأمريكية يوم أمس بدء
3: راديو الحرية
4: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
6: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
7: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
8: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: العمليات التدميرية الخطيرة يمكن أن تؤدي إلى نتائج وخيمة جدا، لأنها ستستعمل متفجرات شديدة التأثير، ويمكن أن تؤدي إلى حدوث حتى زلازل أرضية. من الواضح أن ما جرى الآن فيما يتعلق بهذه المنطقة التجريبية هو بضغط من الولايات المتحدة، بسبب ربما الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة. لكن الأجواء العامة في إسرائيل هي أجواء تشير إلى أنه نعم سننفذ
1: طيب، وكان
0: ما جاء في
1: المقصد
0: الاتفاق.
1: الإعلان عن بدء العمل بالمناطق التجريبية خلال زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن وقبيل لقائه الرئيس ترامب، يعني يبدو وكأنه إنجاز. قلت إنها خديعة إسرائيلية. السؤال، هل إسرائيل تخدع لبنان أم تخدع الولايات المتحدة؟
0: يعني هذا السؤال لا جواب يقينيا عليه. أنا أعتقد أن إسرائيل ستحاول أن تخدع الطرفين، لأنه مثل ما هو معروف أنه اتفاق، أصلا الإطار الذي تم التوصل إليه والحديث حتى عن موضوع الانسحاب الإسرائيلي هو موضوع يتم بضغط من الولايات المتحدة. يعني هنا ربما أريد أن أعيد إلى أذهان المشاهدين أنه كانت هناك محادثة وصفت بأنها قاسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. قال له فيه إنه يجب أن تنسحب من لبنان، هم لا يريدونكم هناك. فإسرائيل لا تريد أن تنسحب من لبنان. الموقف الإسرائيلي الرسمي الآن هو الاحتفاظ بما يسمى المنطقة الأمنية العازلة التي تغير الجغرافيا في جنوب لبنان. هذا هو الموقف الإسرائيلي الرسمي. ما يحدث من تطورات منذ الاتفاق الإطاري وانطلاق المفاوضات غير المباشرة يجري بضغط من الولايات المتحدة. لذلك الأنظار الآن موجهة ربما أكثر من كيف ستتصرف إسرائيل، كيف إلى ماذا ستؤول زيارة الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة. هل ستؤول فعلا إلى خطة عملية للانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، أم أن إسرائيل ستظل تصر على أنها لن تنسحب من الأراضي اللبنانية إلا إذا تحقق شرطها الرئيس وهو نزع سلاح حزب الله؟ فالأمور ليست واضحة بما فيه الكفاية. أنا أعتقد يجب أن ننتظر ما هي النتائج التي ستسفر عنها زيارة الرئيس عون إلى الولايات المتحدة.
1: ويعني في حال التزام إسرائيل، ما هو الثمن السياسي الذي ستطلبه لقاء التزامها؟
0: يعني أنا بظن أنه الثمن التي تطلبه إسرائيل أولا ثمن أمني بالأساس. يعني هي تطالب بأن تتولى الدولة اللبنانية والجيش اللبناني نزع سلاح حزب الله. هذا الأمر طبعا يثير السخرية في الكثير من التحليلات الإسرائيلية، لأن الكثير من المحللين يقولون، يخاطبون المؤسسة الأمنية والمؤسسة السياسية: إذا كنتم أنتم كدولة عظمى بين مزدوجين ليس بإمكانكم نزع سلاح حزب الله، فكيف تتوقعون أن تقوم الدولة اللبنانية بمثل هذه المهمة؟ طبعا هناك أيضا ثمن سياسي تحاول إسرائيل أن تطلبه، هو التوصل إلى اتفاقية تطبيع. طبعا إسرائيل تتحدث عن اتفاقية سلام، ولكن المقصود هو اتفاقية تطبيع على غرار اتفاقيات أبراهام التي تعتبرها إسرائيل إنجاز استراتيجي، لأنها تمكنت من أن تلتف على القضية الفلسطينية وعلى سائر القضايا الإقليمية بدون أن تقدم أي تنازلات من أجل التسوية في مقابل التوصل إلى اتفاقية تطبيع. طبعا مثل هذا الأمر غير مطروح الآن بحدة، ولكن في خلفية المواقف الإسرائيلية المعلنة هناك تشديد على ضرورة فعلا أن بعد التوصل إلى اتفاقيات فيما يتعلق بالمسائل الأمنية أن تنتقل الأمور فعلا إلى اتفاقية تطبيع كاملة على غرار اتفاقيات أبراهام.
1: شكرا جزيلا لك من عكا، الخبير في الشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت. ننوه إلى هذا الخبر العاجل. الحرس الثوري الإيراني يقول: دمرنا منظومة رادار وطائرة F-15 بقصف صاروخي على قاعدة أمريكية في الأردن. إذن الحرس الثوري الإيراني يقول: دمرنا منظومة رادار وطائرة F-15 بقصف صاروخي على قاعدة أمريكية في الأردن. أفادت وكالة الأنباء السورية بإصابة طفلين

0: جراء إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه مواطنين في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وفي ريف القنيطرة الجنوبي توغلت قوة تابعة للاحتلال في عدد من القرى وأقامت حاجزا عسكريا غرب قرية صيدا الجولان. إلى السودان، حيث أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بمقتل 6 أشخاص وإصابة 27 جراء هجوم بطائرات مسيرة نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان. وأفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن المسيرات استهدفت مباني هيئة النظافة ومحيط سجن الرهد. اندلعت حرائق إثر هجوم روسي على مركز تجاري في مدينة سومي شمال شرقية أوكرانيا، وتتعرض المدينة القريبة من الحدود الروسية لهجمات روسية مركزة من أجل السيطرة عليها نظرا لموقعها الاستراتيجي. قتل 5 أشخاص في ضربة بمسيرة أوكرانية أصابت حافلة بمنطقة بيلغورود الحدودية في روسيا وفق ما أفادت السلطات المحلية. من جهة أخرى، أعلنت أوكرانيا ارتفاع حصيلة ضحايا غارة روسية على سفينة بضائع بالبحر الأسود إلى 10 أشخاص.
1: يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة متسارعة مع اتساع رقعة الضربات المتبادلة وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين، في وقت تبدو فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب عاجزة عن تحقيق أي اختراق. في روسيا، أعلنت السلطات مقتل 5 أشخاص بينهم قُصّر إثر هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف حافلة في مدينة شبشينكو الحدودية بمنطقة بلغراد، كما أصيب 23 آخرون بينهم حالات وصفت بالحرجة. واتهمت موسكو القوات الأوكرانية بتعمد استهداف المدنيين، مؤكدة أن المدينة تقع على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا. كما اتهمت الخارجية الروسية كييف باستهداف ناقلة نفط أثناء تحميلها في محطة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في نوفورسيسك، معتبرة أن الهجمات تهدف إلى زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية. وأعلن الاتحاد تعليق عمليات تحميل النفط مجددا عقب هجوم جديد بطائرات مسيرة. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط 8 قتلى على الأقل جراء ضربات روسية استهدفت مدنا عدة بينها بافلوغراد وأوديسا وزاباروجيا، في ظل استمرار القصف الصاروخي الذي تقول كييف إنه تصاعد منذ بداية الشهر الجاري. وفي البحر الأسود، قالت أوكرانيا إن الهجوم الروسي أمس بصواريخ كروز على سفينة شحن تسبب في مقتل 10 أشخاص بينهم 9 من أفراد الطاقم ومرشد بحري، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 8 ناجين. ولم يصدر تعليق روسي رسمي بشأن الحادث، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت خلال الليل خزانات وقود في ميناء أوديسا. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتبادل فيه موسكو وكييف الضربات على البنية التحتية للطاقة والموانئ وسفن الشحن، وسط تعطر المحادثات التي أطلقت بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، ما يعزز
2: راديو الحرية
3: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
2: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: الجزائرية الإسبانية إلى واجهة المشهد السياسي بإرادة مشتركة لإعادة بناء الثقة واستعادة زخم الشراكة. تقارب يتجاوز البعد الثنائي في ظل متغيرات إقليمية ودولية أعادت رسم أولويات البلدين في ملفات الأمن والطاقة والاستثمار. ويترجم هذا المسار التحضير لاجتماع جزائري إسباني رفيع المستوى ينتظر أن يشكل محطة جديدة في إعادة تفعيل آليات التعاون بين البلدين. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أن إسبانيا شريك أساسي لبلاده، معتبراً أن المرحلة الحالية تفرض الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أوسع من التعاون.
10: في وقت تتسم فيه علاقات بلدينا العريقة بحركية متميزة ومتزايدة تبرز ملامحها من اليوم في زيارتكم.
9: ومن جانبه شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أن الجزائر شريك استراتيجي وبلد صديق، مؤكدا أن مدريد تنظر إليها بوصفها بوابة نحو إفريقيا وشريكا محوريا في الفضاء المتوسطي.
11: هذه الزيارة تكتسي بالنسبة إلينا في الحكومة الإسبانية أهمية خاصة، لأن إسبانيا لا تنظر إلى الجزائر باعتبارها بلدا جارا فحسب، بل شريكا استراتيجيا وقبل كل شيء بلدا صديقا كما ينص على ذلك تحديدا اتفاق الصداقة.
9: وبينما يطوي البلدان بزيارة سانشيز للجزائر مرحلة اتسمت بالبرود في العلاقات، تبدو الأولوية اليوم للانتقال من استعادة الحوار السياسي إلى توسيع التعاون الاقتصادي والأمني، بما يعكس رغبة مشتركة في بناء شراكة أكثر استدامة في محيط إقليمي سريع التحول. من الجزائر تبدو الرغبة مشتركة في ترجمة التقارب السياسي إلى شراكات اقتصادية واستثمارات على أرض الواقع، فالجزائر تسعى إلى توسيع حضورها في السوق الأوروبية، فيما تنظر إسبانيا إليها بوصفها شريكا استراتيجيا وبوابة نحو القارة الإفريقية. ويبقى الرهان اليوم على ما ستسفر عنه هذه الزيارة من خطوات عملية تتجاوز رسائل التقارب إلى نتائج ملموسة. فاطمة حمدي من قصر المرادية للتلفزيون العربي الجزائر.
0: نعود لمتابعة التطورات في لبنان، حيث بدأت آليات الجيش اللبناني في الدخول إلى بلدة زوطر الغربية ضمن المناطق التجريبية في جنوب لبنان الذي يبدأ العمل فيه اليوم. وتنضم إلينا من مدخل البلدة مراسلة العربي جويس الحاج خوري. نرصد معك إذن المشهد الميداني جويس. جويس هل تسمعيني؟ إذن سنعود إلى جويس الحاج خوري التي ترصد لنا المشهد الميداني من مدخل بلدة زوطر الغربية التي بدأت آليات الجيش اللبناني بالدخول إليها. إن كنت تسمعيني الآن جويس، نتابع معك الصورة.
12: وعد في الواقع آليات الجيش اللبناني فقط التابعة لفوج الهندسة في الجيش اللبناني، والتي ستقوم بعمليات المسح الميداني لأي مخلفات من الحرب، هي التي وصلت إلى مدخل بلدة زوطر الغربية، النقطة التي وضعها الجيش اللبناني عند مدخل البلدة من جهة قعقعية الجسر. هنا وصلت هذه الآليات، لم تدخل بعد إلى زوطر الغربية، تستعد للدخول إلى البلدة. وعملية إجراء عملية المسح بانتظار أيضا وصول آليات الجيش اللبناني العسكرية التي ستقل الجنود الذين سينتشرون ليس فقط داخل البلدة وإنما عند تخوم زوطر الغربية لجهة زوطر الشرقية وفي النقاط الحساسة التي يمكن للمواطنين التوجه منها من زوطر الغربية إلى زوطر الشرقية وذلك منعا لحصول ذلك خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتل بلدة زوطر الشرقية. ومن هذا النقطة هنا يمكن أن نرى الطريق الذي سيسلكه الجيش اللبناني وعملية الدخول إلى هذه المنطقة هذا اليوم. هذا الطريق الذي سيدخله الجيش اللبناني وحيدا اليوم من دون السماح لسكان البلدة بالدخول هو الطريق الذي يطل كذلك الأمر على قلعة أشقيف التي يمكن رؤيتها من هذه النقطة والتي يطل كذلك الأمر على مرتفعات علي الطاهر المناطق التي يتواجد عند أطرافها أو فيها الجيش الإسرائيلي وبالتالي هذه المنطقة تبقى تحت العين الإسرائيلي.
7: راديو الحرية
8: 97.7.
3: عزيزي المستمع صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم سيداتي وسادتي، أهلا بكم إلى لقاء آخر في هذا الصباح، لقاء حب ومودة معكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية في هذا اليوم الذي نتمنى فيه ألا تهملوا التفاصيل الصغيرة، وأن ترحبوا بأمنياتكم، وأن تكونوا عفويين إيجابيين، فهذه التفاصيل تصلحوا يومكم بأكمله. صباح الخير للجميع من استوديوهاتنا في الخليل عبر إذاعتنا منبر الحرية، برنامج وسط البلد برعاية شركة جوال.

0: السيدات والسادة أحبتنا الكارم، أهلا بكم إلى وسط البلد. البرنامج حتى تمام 11، اليوم هو الثلاثاء 21 من شهر تموز يوليو للعام 2026. نبدأ صباحنا معكم بالتضرع إلى الله تعالى أن يزيح هذه الغمة عن كل الأمة وأن يرفع عنا وعنكم كل غضب وبلاء. سيداتي وسادتي، هذه تحيات فريق العمل الذي يرافقني هذا الصباح، معي في الهندسة الصوتية ربحي أبو رموز، وتحيات كل طاقم الحرية فنيين وإداريين وهندسيين وإذاعيين، وتحياتي الخاصة معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد. وسط البلد، عينك على كل

0: طبعا صباح الخير للجميع وللطلاب تحديدا وطلاب التوجيهي خاص نص. طلاب التوجيهي اللي بيستنوا حاليا اعلان النتائج، اعتقد ولست جازما انه اليوم راح يكون في اعلان عن موعد النتائج، يعني ممكن اليوم في ساعة متأخرة يكون في إعلان عن موعد إصدار نتائج التوجيهي، بس يعني ما بتسمعوش منا، قلنا لكم النتائج ما بين 24-26 يعني خميس جمعة سبت أحد أبعد تقدير، وإن شاء الله بتكون هيك إن شاء الله. تحياتنا لكل الطلاب ولأهاليهم وللي متوترين حاليا بيستنوا بالنتائج، بيستنوا يعرفوا إشي عن نتائج الثانوية العامة. الله يعطيهم ألف عافية، من جد وجد ومن سار على الدرب، وطبعا كل حدا فيهم اجتهد وبذل يعني مجهود خاص في التوجيهي رح يكون كمان رح تكون نتيجته مميزة. كتير فعاليات بتخص التوجيهي الأيام هاي، منها فعالية جرعة طاقة لطالبات التوجيهي تحديدا اللي بنفذه بيت الطفل الفلسطيني مركز مصادر للتنمية الشبابية، رح نحكي عنه إن شاء الله. هاي فعالية رح تكون بإذن الله تعالى في بيت التعالى في بيت الطفل الفلسطيني، ورح نعطيكم كتير تفاصيل عنها في سياق البرنامج بلقاء خاص مع عضو الهيئة الإدارية لبيت الطفل الفلسطيني الأخ صفوة حلمي القواسمة. أبو حلمي بنصبحه بالخير وإن شاء الله بيكون جاهز معنا بعد شوي لينضم إلنا للحديث عن هذه الفعالية جرعة طاقة لطالباتها التوجيهي تحديدا، واللي إذاعة منبر الحرية راعي إعلامي فيه كمان. بنوجه تحية لبيت الطفل ولمركز مصادر التنمية الشبابية، يعطيكم العافية. ومكملين أحوال البلد، وصلنا خبر عن حادث سير على الشارع الالتفافي رقم 60 ما بين إشارة كريات 4 وإشارة بيت عنون، الإشارة الضوئية كريات 4 والإشارة الضوئية بيت عنون في المقطع هذا من الشارع، في حادث مروري حسب ما وصلنا إنه الشارع مغلق للمتجهين طبعا شمالا ومفتوح للمتجهين جنوبا بسبب هذا الحادث. إن شاء الله بيكون يعني إشي بسيط وإن شاء الله ما بيكون في خسائر وما بيكون في إصابات. عم بنحاول طبعا قدر الإمكان الوصول إلى معلومات، اللي عنده أي معلومات عن هذا الحادث ياريت يخبرنا. حمزة من امبارح اجتماع وزارة التربية، لا ما عندي معلومات. حمزة حكينا وقلنا اليوم لسه رح تجتمع اللجنة الخاصة لإعلان موعد النتائج، يعني ما رح يتم إعلان موعد للنتائج من خلال هذا الاجتماع، بعد الاجتماع لسه رح يكون في إعلان عن موعد النتائج بإذن الله تعالى. الله يصبحكم بأنوار النبي كرم الصندوق وأبو مؤمن المحتسب تامر الشيخ درة وماجد مسالمة كمان، أم يزن أبو عيشة وحسني وزوز عبد الله العقيلي وولاء عمر وحمزة زماعري ليث الفروخ فاطمة نافذ وكمان أم جلال القواسمة، أصدقاء البرنامج وإذاعة منبر الحرية. سواء رح نروح لدقات الساعة، بعد دقات الساعة مباشرة رح نحكي عن الفعالية الخاصة بطالبات التوجيهي، يمكن تكون الفعالية بتهم حدا فيكم فاسمعوا تفاصيلها وبناء عليه بتقرروا. هيفا مسودة من العاصمة من القدس الشريف بتوجه لكم تحية. صباح الخير لكل متابعي إذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
2: وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب خلينا نكمل سوا مباشرة. رح نروح للقاء، لقاء خاص مع الأستاذ صفوت حلمي القواسمي، أبو حلمي. أول شيء بدنا نترحم على والده، لأنه كان من الأصدقاء اللي فعلا أعزاء ورائعين، ومن الناس اللي خدموا البلد بحق وقدموا حتى الرمق الأخير، كان فعال في خدمة الناس والبلد وأهل البلد. فألف رحمة ونور على الحاج حلمي القواسمي وعلى كل موتانا وموت المسلمين. وبعد هيك تعالوا نرحب بأخونا صفوت أبو حلمي. صباح الخير، يعطيك العافية.
1: الله يسعد صباحك يا ربي ويرحب روحه، وشكرا جزيلا أبو رام. يسعد صباحك صباح المسلمين.
0: لا لا، هي مش مجاملة، هي كلمة حق بحق إنسان فعلا حتى الرمق الأخير كان خادم لهاي البلد ولهاي الناس، فكل الاحترام.
1: شكرا هي. شكرا
0: أخي صفوت، يعني احنا أمام فعالية خاصة يقوم بها بيت الطفل الفلسطيني ومركز مصادر. هذه الفعالية خاصة بطالبات الثانوية العامة تحديدا. احنا على بعد يمكن ساعات يمكن أيام من صدور نتائج الثانوية العامة، والطلاب فعلا بدهم طاقة، فعندنا فعالية اسمها جرعة طاقة لطالبات الثانوية العامة، يقوم عليها مركز مصادر للتنمية الشبابية بيت الطفل الفلسطيني. فبدنا تحكي لنا تفاصيل، أو تحكي لطالبات الثانوية العامة تحديدا تفاصيل عن هاي الفعالية. طبعا أخونا صفوت هو عضو الهيئة الإدارية لبيت الطفل الفلسطيني. تفضل أبو حلمي.
1: طيب خلينا نبدأ أول إشي بهاي الفعالية. طبعا هاي الفعالية اسمها جرعة طاقة. هي فعالية خاصة بطالبات الثانوية العامة لأنهم امتحانات التوجيهي. أنت عارف أكيد طالب التوجيهي بتعرض لضغط نفسي كبير، لأنه هاي مرحلة مش سهلة بالحياة. صممت هاي الفعالية خصوصا لهاي الفئة الطالبات تحديدا، لأنه كمان المشرفين عليها فتيات. راح يكون فعالية حلوة على مدار 4-5 ساعات، ألعاب جماعية بين الطالبات، تحديات، فقرات تفريغ نفسي، ورشة عمل راح تكون لتعليم كيف يشكلوا الزينة والبالونات في حفلاتهم الخاصة، جوائز، يعني جلسة راح تكون
0: يعني إشي فيها إن شاء الله. خلينا نقول
1: يعني هذه كتير منيح على نفسيات الطالبات. اللي مروا بهاي الفترة الصعبة،
0: يعني هي فعالية تثقيفية تثقيفية ترفيهية وكمان تفريغ نفسي لطالبات الثانوية العامة، خاصة في هالمرحلة اللي يعني على أعصابهم، الله يكون بعونهم هلأ. يعني انت عارف
1: طبعا الأيام مش بيت إلا فيه ثانوية عامة هلأ، والضغط النفسي هذا يعني هي شوي شوي هذا روح يعني.
0: طيب أنا طبعا امتى وين كيف مين المشاركين؟
1: أنا إذا بتسمح لي أبو رامي
0: فضل.
1: خليني أروح للمظلة اللي هي شملت هاي الفعالية واللي هي هلأ شغالة بالنادي بشكل كتير كبير. هلأ إحنا عنا النادي اليوم صار له 30 سنة متأسس من 1996.
0: بيت الطفل الفلسطيني
1: بالضبط. هلأ بهاي المناسبة طبعا أكيد على على على إيد مجموعة من الرجال الأوفياء لهاي البلد، كان من ضمنهم طبعا رحمة والدي الله يرحمه، وفي مجموعة كمان كبيرة معه أسسوا هالمؤسسة الكبيرة اللي بتعطي للبلد. اليوم صار لها 30 سنة. هلا بمناسبة 30 سنة نادي بيت الطفل الفلسطيني والهيئة الإدارية قرروا إنه إحنا لازم يكون في إلنا بصمة كتير كبيرة. هاي البصمة يكون عائدها لكل أبناء البلد ولا كل الفئات كمان في هاي البلد، كل واحد بتخصصه. فقررنا انه يكون في عنا موسم مش فعالية واحدة نحتفل فيها مع المؤسسات وخلاص، لا، يكون عنا موسم كامل مليان أنشطة وفعاليات. هذا الموسم على مدار 3 شهور من 1/7 ل 1/10. هذا الموسم سميناه موسم بيتنا. موسم بيتنا راح يكون في مجموعة فعاليات، يعني احنا بنحكي حوالي 25 فعالية. الفعاليات هاي بنقدر نحكي على كل افراد الاسرة، منها رياضية، منها مسابقة للقرآن الكريم، منها فعاليات مجال الفنون في الثقافة في التراث، فعاليات رقمية راح يكون في عنا خاصة بموضوع السوشيال ميديا وكيف احنا نتعامل معها كيف نتعامل مع أطفالنا وأبنائنا اللي بيكونوا على السوشيال ميديا؟ هل نمنعهم ولا ننظم الوقت؟ يكون في إلنا دور توجيهي ولا يكون في عنا دور خلينا نحكي رقابي؟ طبعا في اخصائيين وفي ناس يعني عندهم الفكره التامه كيف انه يواجهونا وكيف احنا نتعامل مع هذا الموضوع. راح يكون في عندنا فعاليه طبيه ندوات، راح يكون في عندنا برنامج لذوي الاعاقه، انشطه مجتمعيه وتطوعيه راح تكون على مدار الثلاث شهور. طبعا احنا انجزنا منهم فعاليه الانطلاق في يوم 1/7. عم نحكي يعني اول شيء حكينا عن الفعاليه بشكل عام، أنجزنا منها فعالية الانطلاقة في يوم 1/7. كان حفل كتير لطيف وحلو، كان فيه ممثلين عن المؤسسات المجتمعية والوطنية في البلد والمراكز الشبابية طبعا والناس الداعمين. يوم 2/7 انطلقت بطولة سيدات فلسطين للشطرنج اللي هي للمحترفات، واللي منها رح يتأهلوا لبطولة كأس العالم. فاز كمان 4 فتيات من خيرة الناس اللي طبعا احنا نحكي على مستوى فلسطين كانت. وكان يوم 3/7 او 4/7 بطولة للمحترفين الشباب، بطولة بلتزي، بطولة سريعة بتكون في نفس اليوم بتنتهي. طبعا بطولة سيدات فلسطين كانت على مدار 3 ايام. كمان كان عندنا معرض للصور ل30 سنة، استعرضنا فيه حوالي 250 صورة من تاريخ النادي لليوم. وطبعا زار النادي ناس من المؤسسين واهليهم وابناء المتوفين اللي كانوا، ويعني كان في شكر كتير كبير لهم على بناء هاي المؤسسه الوطنيه كمان، واللي فعلا خدمت كتير من شباب، خدمت كتير من اطفال ومتطوعين. يعني قبل ما اكمل بدي احكي لك شغله، شعور كتير حلو يا ابو رامي انه انت في يوم تكون طفل وبتتعلم في هاي المؤسسة. في 96 كنا اطفال، يعني انا ومجموعة من الشباب والشابات، يعني اليوم في منهم اطباء ومحامين والاخره. كنا اطفال وبعدين رحنا كنا نشارك بالمخيم، بعدها رحنا لمرحلة انه احنا صرنا قادة وطلائع، وصرنا احنا اللي نعلمه للاطفال انه احنا كيف احنا يكون في إلنا شخصية حلوة ويكون في إلنا دور قيادي في المجتمع. وبعدها شوي شوي انطلقنا في حياتنا ورجعنا للنادي هيئة إدارية. اليوم 3 أشخاص أبرامي من
0: الهيئة الإدارية. 30 سنة يعني أكيد يعني كل هاي الناس كبرت وتغيرت ظروفها
1: بالضبط
0: وتطورت بالضبط ومشت وهيها.
1: صحيح، اليوم إحنا في 3 أشخاص شباب من الأطفال اللي كانوا موجودين جوا النادي، اليوم إحنا في الهيئة الإدارية للنادي.
0: نعم.
1: فهي أكبر رسالة حلوة إنه أنت بتتعلم وفي دورة عمالها بتكتمل، إنه أنت بتصير عضو هيئة إدارية، بتصير تخدم في هاي المؤسسة وبتخدم في المجتمع من خلال هاي المؤسسة اللي أنت قضيت فيها عمر طويل. وهذا يعني كمان قيمة إضافية كثير كبيرة. طبعا بننساش كمان أعضاء الهيئة الإدارية الأساتذة الكبار وكمان رئيس نادي بيت الطفل الفلسطيني اللي هو بعد وفاة الحاج الله يرحمه استلم يعني المجلس الإدارة، وعم بيكون في قائد بمعنى الكلمة السيد كفاح الشريف أبو محمد،
0: بنوجه له تحية.
1: تحية وطبعا لجميع الطاقم الهيئة الإدارية والطاقم الإداري والعاملين في النادي كلهم بموقعه، يعني فعلا خلية نحل كبيرة. هلأ نرجع لموسم بيتنا، تنفذ في مجموعة فعاليات، كمان تنفذ في فعاليات لحضور مباريات كأس العالم. كان جو عائلي بامتياز، كان جو يعني انت ما بتحس بانه انت يعني خليني احكي لك بين ناس غرب، بالعكس انت بين بين بين عائلات كلها موجوده وبتعرف بعض وعائله كبيره يعني. تمام. وطبعا مستمرين في النشاطات. في عندنا هلا مخيم شغال، مخيم للأطفال حتى عمر أعتقد 15 أو 16 سنة هو اليوم 15 سنة. صناع الأثر الرقمي، إنه أنت كيف من خلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأجهزة الإلكترونية كيف أنت يكون في لك دور في المحتوى الرقمي وأثر المحتوى الرقمي، طبعا بالتعاون مع جمعية رائدات الإعلام بيونير. هلأ هذا الموسم هو مش موسم خاص بنادي بيت الطفل الفلسطيني فقط، وموسم له أهداف كمان على مستوى المجتمع المحلي. مؤسساتنا عنا كتير تشبيك مع مؤسساتنا الفلسطينية وجمعياتنا خلال هذا الموسم، يعني واحد من الأهداف إنه إحنا يكون في عنا تشبيك كتير كبير مع المؤسسات. فمثلا جمعية مثلا البطولة الشطرنج كان فيها تعاون كتير كبير بين جمعية فلسطين للشطرنج، طبعا المظلة الاتحاد الفلسطيني للشطرنج واللجنة الأولمبية. الفعاليات التانية كل فعالية بيكون في عنا مؤسسات شريكة، يعني مثلا مخيم صناع الأثار الرقمي مع جمعية رائدات الإعلام، اليوم في عنا فعالية جرعة طاقة اللي هي خاصة بطالبات الثانوية العامة، هي مع مركز أفق طبعا بيشتغلوا على هذا الجانب من سنوات وناجحين فيه وبيعطوا بصمة كتير كتير حلوة. من الفعاليات القريبة اللي تحددت وجاية يوم الأحد القادم في فعالية طبية كمان راح تكون، يعني هي دعوة للعائلات اللي بتحب تكون بتشارك في اليوم الطبي.
0: اليوم الطبي الأحد
1: يكون في يوم الأحد القادم ست عيادات. العيادات هاي يعني عظام مسالك نسائي أطفال نسائية وباطني، رح يكون في ست عيادات موجودة بالنادي رح تقدم الفحص مجاني للأطفال والعائلات في ست عائلات فيها تنعرف خصوصية تامة، ورح يكون كمان بمشاركة ست أو سبع شركات فلسطينية بتقدم العلاج المجاني وأيضا بعض الأدوية الغير ملزمة بوصفة طبية. طبعا رح يكون في خصومات من المستشفى الأهلي لكل الناس اللي بتكون موجودة جوا النادي، رح ياخدوا كوبونات خصم أو كتب خصم، خلينا نكون أدق، 25% على فحوصات المختبر وأيضا الأشعة.
0: نشوف هاي الفعالية تحديدا وهذا النشاط، أنا يعني مبسوط إني بسمع، لأنه الناس اليوم بتعرف الظروف كتير أثرت عليها، فكتير بهمها وبشدها هذا الإشي وبساعدها كمان، كل الاحترام لكم.
1: فاحنا يعني هاي الفعالية رح تكون يوم الأحد الجاي، تمام؟ يعني هاي يعني اعتبروها دعوة لكل الناس اللي حابين فعلا بشكل مجاني يجوا ويشاركوا بهاي الفعالية. طبعا أبو رامي يعني خليني أنا أسأل وأجاوب يعني
0: عادي.
1: ممكن يا أبو رامي مثلا تقول لي ليش مثلا يعني ليش بنحكي عن موسم بيتنا مش هي فعالية وخلاص؟ والله احنا أبرامي
0: احنا بنحكي على ثلاث شهور، يعني شو فعالية شو هذه؟ برنامج هذا، خلينا نقول نهج.
1: مزبوط. هلا يعني احنا لما بدنا نحكي انه احنا مرت علينا سنوات صعبة كمجتمع، اول شيء كالعالم يعني ككامل، ابتداء من موضوع الكورونا. واحنا بفلسطين بتعرف يعني بلد بأقصى حالات السلام، احنا موضوع الترفيه والمواهب والطاقة والكذا احنا بلد يعني كتير محدودين.
0: نعم.
1: رغم انه عندنا طاقات كتير كبيرة في هاي البلد، وبعدها طبعا عدينا بقصة الحرب والظروف اللي عشناها طبعا،
0: وما زلنا عايشينها يعني لسه ما خلصنا،
1: وبناخد الأخبار العبرية منك، يعني انت فاهم الصحف العبرية
0: حبيبي الله يسعدك.
1: كان دورنا كلنا نصحى على أخبار وننام على أخبار، فأطفالنا وشبابنا
0: احنا اسمع الشعب الفلسطيني كمان. احنا غير عن كل شعوب العالم، احنا غير عن كل شعوب العالم، احنا مختلفين تماما. يعني اول شيء احنا نعيش تاريخ العالم كله، ما فيش احتلال، خلص زمان. بريطانيا خرجت من افريقيا، فرنسا خرجت من الشرق الاوسط، كل امريكا خرجت من كتير مناطق، فيش مضلش احتلال الا في هذه البقعة من الارض، يعني واحتلال غريب عجيب، ويمكن تصرفاته الايام هاي وسياساته كمان حتى غريبة على العقل، التشديد والتضييق على الشعب الفلسطيني، تضييق الخناق، القتل، التدمير، الاعتقالات، هدم البيوت، حاليا في عملية هدم في منطقة وادي الشرق في سعير لبيت أحد المواطنين. فيعني بنعيش ظروف ما عاشها حدا في العالم، وبالتالي احنا بحاجة كمان لأشياء استثنائية يعني أكثر من كل العالم.
1: 100% كلام سليم. والله يا ربي يبدل هالحال بأفضل حال يعني. خلينا نحكي أبو رامي، فأرجع لك هلا، إحنا بعد هاي الظروف اللي عشناها يعني صراحة إنه إحنا صار لازم نحكي إنه بدنا نرجع الحياة لهالمكان وللبلد قد ما نقدر، ويكون في إلنا بصمة حلوة نتذكرها بعد هالثلاثين سنة. فإحنا قلنا لازم الناس ترجع تلتقي، الأطفال لازم نشوف على وجههم البسمة ويضحكوا، لازم الشباب يشاركوا، نحاول نعطي كمان إحنا يعني خليني أحكي لك، مش بدنا نسميها توجيه قد ما هو نعطي فائدة للعائلات.
0: لا هي زي اسم فعاليتكو حاليا، إحنا بحاجة لجرعة طاقة.
1: صحيح ولازم نحاول نرجع الحياة قد ما نقدر. فهذه كانت هي فكرة الموسم تبع بيتنا، والحمد لله رب العالمين. أبو رامي الفكرة كانت إنه المجتمع المحلي كمان والقطاع الخاص تحديدا ما أثروا، يعني إحنا اليوم عندنا تقريبا 11 راعي موجودين معنا، الرعاة هدول يعني بابهم مفتوح في مجال قطاعاتهم. أنا يعني إذا بدك تيجي علي حابب أشكرهم صراحة.
0: لا مش غلط، تفضل. يعني إحنا
1: لأنه يعني واجب علينا إحنا دائما شركاتنا في المجتمع المحلي والقطاع الخاص نقدم لهم دائما الشكر، لأنهم فعلا بدونهم إحنا ما بنقدر.
0: والله اسمع، هو يعني في جزء كبير منهم مظلومين في موضوع شو بيقدموا للبلد. في كتير منهم بيقدم كتير بدون يعني واجهات إعلامية وبدون
1: مية بالمية،
0: فما حداش بيعرف. ودائما القطاع الخاص مهاجم طبعا من قبل المجتمع، لأنه الناس دائما بدها أكتر. احنا أنا بقولهم دائما يعني كل رجال العمل بقولهم أنتوا ناس محترمين وطيبين وبتقدموا، بس احنا طماعين دائما بنحب نضغط عليك وبتكون تحملونا. فهم في منهم فعلا جزء يعني يستحق كل تقدير واحترام، مش ظاهر مش معروف شو بيقدم، لكن هو بيقدم وبيقدم كتير.
1: أبرام القطاع الخاص ما هو منا فينا بالأخير، هو القطاع الخاص إحنا
0: وهو اللي حامل البلد. يعني أقول لك بصراحة
1: بالضبط. فإحنا عمليا دوره كتير فعلا كبير، وأكبر من أتخيل من كتير دول في العالم. كقطاع خاص أنت بتقدم لهذا المجتمع فعلا بيعطوا كتير أبو رامي. فأنا اسمح لي هيك بشكل سريع أشكرهم،
0: بس يا ريت باختصار والله يا صفت.
1: تمام، شركة جوال وكمان شركة ويل وتراست، مطعم سناك كورنر، شركة الجبريني، حلويات سلطان باشا، مفروشات العثماني، أريفا للمواد الغذائية، شركة هيبرون سناكس، مشروبات غيط، وشركة النجار العالمية. طبعا الشكر كمان

0: محدد مش فعالية عامة رح تكون في مدرج، رح تكون فعالية ضمن قاعات بتاخد عدد أقل. عشان هيك فتم التسجيل لهي الفعالية والتسجيل اكتمل، يعني عشان أكون معك صريح، لأنه خلص. إحنا ما بدنا الإخوة المستمعين يفهموا أنه هي أوريدي شغالة هلأ. فالفعاليات القادمة إن شاء الله إحنا كمان رح يصير في إطلاق فيها كمان عبر منصات شبكة الحرية للإخوة كمان علشان يوصلهم المعلومات عن الفعاليات القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر لأخ صفوة حلمي القواسمي أبو حلمي، عضو الهيئة الإدارية لنادي بيت الطفل الفلسطيني، وبالتوفيق في كل فعالياتكم القادمة، وفيها فعاليات كتير رائعة. قبل ما نروح لفاصل، راس الجورة سالك المدخل الشمالي لمدينة الخليل مفتوح حاليا وسالك أمام حركة المرور والسيارات، فيعني معلومة للي رايحين للي داخلين على الخليل واللي طالعين منها، راس الجورة مفتوحة حاليا. طبعا هذا الاشي يعني زي ما بقولوها شباط مع علي رباط، تحديدا موضوع الطرق في كل لحظة ممكن يتغير الاشي، بس حاليا في اللحظة اللي بنحكي معاكم فيها هاي الساعة 9:38 المدخل الشمالي لمدينة الخليل راس الجورة مفتوح بالاتجاهين. فاصل ونعود.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
2: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق

0: واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إليك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح،
5: يا عيني على النظافة،
4: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
9: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: يا صباح الخيرات، صباح النور للجميع. ام كندا صباح الخير، ام خضر، ابو داود، عبد الفتاح النشاس، وابراهيم الدغمين، ام ابراهيم الدغمين، وعرفات العكل، ابو نهاد قفيشه، وسناء المحتسب، احمد الصليبي، ومحمد الرواشدي، واخونا زاهر الاطرش، وعمر العجلوني، مهمام الدميري، وام طارق البشيتي، والحج بسام العمله، وام يزن ابو عيشه، ورنا احمد. كل هاي الاسماء والآخرين من أصدقائنا، صباح الورد للجميع. حاليا يا جماعة، للمهتمين بأمور البلد، حاليا في عملية هدم في منطقة وادي الشرق في سعير لمنزل يعود لأحد المواطنين من عائلة جرادات. إذا حدا بيزودنا برقمه أو برقم حدا من المتواجدين في الموقع، يا ريت يعني إذا حدا عنده معلومات عن صاحب هذا المنزل اللي حاليا يتم هدمه من قبل قوات الاحتلال في منطقة وادي الشرق في سعير، ما بين سعير وحلحول. كان الله في عون الشعب كله، كان الله في عون الناس كلها في هالظروف اللي هي فيها. صباح الخير لكل حدا عنده توجيهي، لكل حدا بقالب للتوجيهي، يا رب الكل ينجح، يا رب. اللي بيقولوا لي ادعي لنا او ادعي لفلان، ان شاء الله ان شاء الله ربنا بنجح كل الطلاب، لا رغد ولا غيرها يا اما محمد، يعني كل الناس اللي اليوم بتستنى نتائج توجيهي، الله يا رب يعطيهم اللي بيتمنوا اكيد يعني، وكل حدا على قدر اجتهاده راح ينجح باذن الله تعالى. طيب، استوقفني منشور للشيخ يسري عيدة نائب مفتي الخليل، نشره ليلة أمس. قال فيه: يتصل بي اليوم شاب مقهور من عدم تمكنه من الزواج بسبب التكاليف المحيطة بالزواج، وينقل لي رسالة مع مجموعة شباب من الخليل يستنجدون بنا، ويقول: نريد خطوات عملية منكم ومن الجميع للأخذ بأيدي شبابنا لتيسير الزواج لهم. ماذا يمكنكم أن تقدموا من خطوات عملية لتزويج هؤلاء الشباب؟ يعني هذا منشور للشيخ يسري عيد نائب المفتي، وهي حالة يعني أنا أول شيء أشكر الشاب اللي اتصل بالشيخ يسري إنه كان عنده الجرأة لطرح هيك موضوع، لأنه إحنا بنعيش ظروف استثنائية. لكن يعني كلمة بدي أحكيها لأولياء الأمور تحديدا، وأولياء أمور الشباب أكثر من البنات. يعني إحنا إلنا 100 سنة بنحكي في موضوع تكاليف الزواج، والله العظيم هذا البرنامج عمره ربع قرن يا جماعة، والحمد لله يعني طول عمره البرنامج والإذاعة في خدمة الناس ولمصلحة الناس. أذكر أنه حكينا في هذا الموضوع قبل ربع قرن، قبل 25 سنة حكينا في موضوع تكاليف الزواج، وما زلنا ولسه بنحكي وراح نضل نحكي في موضوع تكاليف الزواج، لأنه المشكلة يعني منا فينا داخلية. كيف داخلية؟ انه تعال لاحظ، يعني احيانا ممكن انه اهل البنت يكون في لهم تأثير وفعلا يعني يصعبوا الامور، لكن مش دايما. الغالبية العظمى اللي بيحط على نفسه تكاليف الزواج الزايدة يعني هو اهل العريس. اهل العريس هم اللي بيحبوا يزيدوها ويكبروا المواضيع، بحبوا يبينوا، بحبوا يتفاخروا، بحبوا يتبهرجوا. بصراحة هيك معظم حفلات الزواج اللي بتصير عنا، صاحب الحفلة صاحب المناسبة هو اللي بيحدد تفاصيلها، وأهل العريس تحديدا. يعني بده عفش كذا، بده حفلة كذا، بده حسب كذا، بده يجيب ذهب كذا، بده يعني الإشي الوحيد اللي بيحكوا فيه، وهو الإشي العكسي اللي يعني أنا بقول على العكس تماما. هذا الإشي اللي مش لازم نحكي فيه بيحكوا فيه، اللي هو الذهب، لأنه الذهب دايما بقولك تكاليف الذهب خفضوا، فش حدا بيقدر يجيب 100 جرام. طب يا أخي بلاش، يعني بلاش الحسب وجيب ذهب، لأنه الذهب في النهاية زي ما قالها أخونا محمود علان، قال الذهب زينة وخزينة، يعني في النهاية ممكن يستفيد منه العريس والعروس مستقبلا في أي مشروع لهم، لكن الحفلات والزينة والأعراس وبعد هيك بنجي بنشتكي. فتخفيف الزواج، أنا شكرا للشاب اللي حكى مع الشيخ يسري، وكل الاحترام لمنطقه، وطلبوا من الشيخ يسري انه يكون في خطوات للتيسير على الازواج الشابة. ومش كل الشباب اليوم تقدر، بس احنا مين اللي بيبين في البلد؟ احنا عندنا مشكلة السوشيال ميديا اصبحت يعني مصيبة كارثية. السوشيال ميديا اتاحت الفرصة لكل حدا يحكي زي ما بده، ولقلب الحقائق والتزييف والبهرجة والتفاخر والكذب وكتير شغلات، ولتغطية كتير من العيوب وإلى آخره. هلأ مين اللي بيبين على السوشيال ميديا؟ الحفلات الكبرى، الناس اللي معاها مصاري، الناس اللي بتدفع مش فارقة معاها. مين اللي بروح ضحية؟ الناس اللي معهاش، لأنه لما بده يجي يعمل حفلة ويكون شاف صاحبه أو ابن عمه أو أخوه، لما بده يجي يعمل عرس وشاف كل التفاصيل اللي حطها قريبه وجاره وابن عمه وأخوه، بيخجل يعمل أقل. مش حلوة بحقه، رغم أنه ما فيش فيها خجل، فيش فيها عيب، كل إنسان حسب إمكانياته. هلا إحنا اللي دبحنا أكتر شيء هو التباهي، التباهي والتقليد الأعمى. فلان عمل كذا لازم أعمل أحسن منه، فلان دفع كذا لازم أدفع أكتر منه، فلان عزم عدد كذا أنا بدي أعزم أكتر منه. هاي هي مصيبتنا صارت. فلان عمل زينته عند فلان، أنا بدي أعمل عند فلان أعلى منه وأرتب منه وأغلى منه. فلان عمل صالة حفلته بصالة كذا، أنا بدي أعمل بالصالة الفلانية، هاي الصالة أرقى وأغلى. فلان جاب البدلة من عند فلان، بدي أجيب. هلا مش دايما العروس وأهل العروس هم السبب في التكاليف المرتفعة بصراحة، وياريت تسمعوني رأيكم، ياريت تحكوا في هذا الموضوع. مش دايما أهل العروس هم اللي مقرين، هم اللي شايفين إنه هم يعني، مش دايما أهل العروس هم المشكلة، مش هم اللي بيرفعوا التكاليف. اللي بيرفع التكاليف في أغلب الأحيان هو أهل العريس نفسه، أبو العريس، قبل أمه كمان. يعني أحيانا بنحط اللوم على أم العريس، بدها كذا، لا مش أم العريس، أبو العريس أحيانا بده يتباهى أكتر، بده يفرج الناس أكتر، بده يعمل في الصالة الفلانية وبده يذبح كذا وبده يعزم كذا وبده يجيب فرقة كذا هلأ التكاليف اختصارها ممكن ووارد جدا أصلا. يعني العرس يمكن أن يقام بأقل أقل التكاليف، وبالعكس الإشي اللي بيحكوا فيه وبيطالبوا بتخفيضه أنا ضد، اللي هو الذهب. الذهب يعني كل ما بتجي صيغة الزواج وتكاليف الزواج التركيز كله بيروح على الذهب. والله اليوم الذهب أقل إشي بيكلف، أقل إشي بيكلف الناس، وخاصة الغلابة. الناس الغلابة يا جماعة، إنه هو اللي معاه رح يجيب ذهب. يعني اسمع، أصلا كل الحديث هذا ما بخص الناس اللي معاها مصاري، في ناس معاها مصاري والله يرزقها ومش حسد، بالعكس الله يعطيهم أكتر وأكتر، إحنا مع. لكن المشكلة عنا تقع في الناس اللي معهمش، الناس اللي معهمش كارثة عليهم هذه التفاصيل، لكن مين اللي بيجبرهم عليها؟ هون السؤال، مين اللي بيجبر أهل العريس إنه يجيبوا كذا ويعمل؟ في ناس كتير مثلا بدهاش تعمل حسب، مش طالبة تعمل حسب، حدا بيقدر يجبر حدا إنه يعمل حسب؟ ما حدا بيجبر. والله في ناس كتير بيودي مثلا أكل لأهل العروس وبيعملش عنده، عادي جدا ممكن، بس ما بيرضى على حاله، ما بيرضى إنه ما يعملش. هلا هون أنا يعني اليوم الحياة اختلفت وتغيرت، اليوم فيش عريس زي زمان برضى ينقي يسكن عند أهله، أو فيش عروس كمان بترضى. البيت اليوم تكاليفه كبيرة أصلا، يعني إذا بدك تركن على شباب اليوم وشغل اليوم وتفاصيل اليوم، أنو شاب بيقدر اليوم يحوش حق بيت؟ أنو؟ طيب خلينا نحكي بأبسط الأمور. اليوم في شقق معروضة كتير للبيع، وتقول ليش في شقق ب20,000 و25,000 و30,000؟ فيش اليوم، فيش شقة سكنية اليوم في الخليل تحديدا، وعلى فكرة أعلى أسعار عقارات في العالم والله العظيم، لو على ضفاف نهر السين في باريس، إنه الأسعار ما هي هيك، الأسعار عندنا خيالية. أسعار الشقق السكنية أقل شيء 50,000 دينار، بس بديش أقولكوا أكتر، رغم إنه انتو شايفين على السوشيال ميديا وشايفين على ارض الواقع انه اسعار الشقق تتراوح بين 70 و80 و90 و100 الف دينار احيانا جاهزة. بس خلينا نقول 50 الف دينار 40 الف دينار 40 الف دينار عظم. بدناش نقول يا اخي مالك مالك عصبت 40 يا اخي انا بدي اقول 40 يا عمي 40 ربحي بيقاتلني على فكرة وشوي بدي يطلع لي من الإزاز بقول لي أنه 40 ألف فيش 40 ألف 60 ألف. لا يا سيدي أنا بدي أفترض أنه 40. الأربعين ألف دينار أنت بتحكي على حوالي 200 ألف شيكل 200 ألف شيكل. طيب أنا بدي أحسبها حسبة بسيطة جدا. أنا بدي أفترض أنه في شاب قرر بده يتزوج بده يشتري بيت. أول إشي بس بده يشتري بيت. معاش هذا الشاب محترم محترم بياخد 4000 شيكل كل شهر. كويس ال 4000 متوسط معقول مزبوط. طيب 4000 شيكل ال 200000 شيكل كم شهر؟ 50 شهر يعني 4 سنين. 4 سنين 4 سنين بده لا ياكل ولا يشرب ولا يدخن ولا يلبس ولا يتعالج ولا يشتري عطر ولا ياخذ مواصلات ولا يروح على دكتور ولا يعمل ولا شيء في الدنيا. ياخذ ال 4000 شيكل من معلمه زي ما هم ويحطهم في البنك يضل يحوش فيهم لما يصيروا 200000 يشتري شقه عظم. هاي 4 سنين. طيب تكاليف اعمار الشقه قديش؟ يلا شوف اقل شيء بده قدهم. بديش اقول لك اكثر وكل عارف انه العمار دايما أكتر. تعمير شقة اليوم بيكلف أكتر من حقها. اليوم كمان تعمير شقة بيقتصرش على حط لك لامضة هون وإدهن شو كنا ندهن زمان بولوسيد أعتقد أو إشي زي هيك إدهن هالشقة. لا اليوم في ديكورات وفي جبصين وفي ديكورات حديثة وفي خشب وفي تفاصيل كتيرة وهون كورنر وهون زاوية وهون مش عارف إيش. اليوم القصة بتكلف أكتر بس خلينا نقول قدهم. بدناش نقول أكتر. هاي كمان 4 سنين هاي 8 سنين. طيب هذا 8 سنين لسه بحضر بالشقة ما حطش فيها معلقة ولا شوكة ولا سكينة ولا إيش. طيب اليوم عفش بيت متواضع غرفتين وصالة قديش؟ لو بدك تحط فيها عفش متواضع بدك أقل إشي 100 ألف شيكل. هذا بالحد الأدنى بدون ولا إشي. أنا بحكي لك على الحد الأدنى من ثلاجة ضرورية غاز غسالة مايكروويف كنب غرفة نوم. طب 100 ألف شيكل كمان 25 شهر يعني سنتين هاي صار 10 سنين. أوف. طيب هذا 10 سنين هاي جهزنا البيت جاهز وكامل. طيب هلا بدنا نشتري الذهب ونخطب ونجيب العروس. هاي 10 سنين راحوا 10 سنين. وطبعا بالعشر سنين ممنوع لا ياكل ولا يشرب ولا يساعد اهله ولا يعمل ولا اشي في الدنيا. ياخد كل معاشه يحطه بس يحوشه عشان يتزوج. طيب هاي راحوا 10 سنين هلا بدنا نخطب وبدنا نتزوج. تكاليف الخطبة لحالها قصة. تكاليف الخطبة ما بين ذهب وشبكة ما بين كتب كتاب وعزومة ما بين صالة وعصير وكنافة حفلة كم شهر بده يشتغل له عشان يسوي بس كتب الكتاب؟ والله العظيم ما بيخلص. والله والله ما بيخلص. والله إذا بدي أقعد أحسب هلأ إلا أوصل 20 سنة ببساطة ب20 سنة. هلأ من رحمة رب العالمين إنه يعني الآباء بيساعدوا الأهل بيساعدوا ممكن تخفيف التكاليف شوية من هون هون من هون يعني بتمشي الأمور. بس والله إنها صعبة وصعبة كتير على شبابنا وإحنا السبب. يعني أهل العريس في معظم الأحيان بيكونوا هم السبب. أنا برجع وبكرر اللي حكيناه على مدار 25 سنة. خففوا على حالكم خفوا عن حالكوا ارحموا حالكوا ارحموا شبابكوا. حرام العريس. احنا يا زلمة قبل الحرب وقبل كورونا وقبل كل هالدنيا هاي كنا نقول حرام العريس يطلع مديون لعشر سنين لقدام من العرس. طبعا احنا بنحكي كنا بنحكي على اشي نقدي يعني انه بده يدفع 200 ألف شيكل حق الدار نقدي. هلا اليوم البيع كله ميسر بالأقساط وأقساط ميسرة، بس هل بالضرورة إنه العريس يطلع من العرس مديون لعشر سنين لقدام؟ عشر سنين ما يقدرش يرفع راسه، ما يقدرش يعمل ولا إشي عشان يسد بس تكاليف يوم الزفاف؟ والله إنه حرام. أنا بقول أول إشي خفضوا في كل إشي ما عدا الذهب، خففوا يا أخي. زمان كانت الناس تعمل العرس في أي مكان، في البيت، في دكاكين، في مخازن، في أما أني بنت اليوم بترضى؟ طب ماشي، إحنا ما إنه تعمل عرسها في صالة، بس هل بالضرورة إنه الصالة؟ اليوم لو جيت على دكان وزينته بالزينة اللي بيعملوها اليوم، أصلا تكاليف الزينة اليوم كارثية. اليوم الزينة من 15,000 شيكل ويطلع، فيش زينة أقل إذا محترمة وحلوة، 15,000 شيكل ويطلع. طب ال 15,000 شيكل أنا بزين لك فيهم تسوية، بديش أقول لك دكاكين، تسوية تحت الأرض بعملها جنة بال 15,000 شيكل. مش ضروري الزينة 15,000 والصالة 15,000، هي 30,000 والبدلة 15,000، هي 45,000. آه وبعدين وضيافة ومضيفين وفراق ومش عارف إيش، يعني صارت الأمور كارثية. الأصل إنه الناس تفكر فعليا في كيفية تخفيف تكاليف الزفاف والزواج بعقلانية، مش حكي، مجرد حكي. آه تعالوا نخفف، نخفف إيش؟ نخفف الذهب، نزلوا قيمة الذهب. من كانوا زمان يجيبوا 200 جرام 250 جرام ويكتبوا 300-350 قد ما بدهم، بس يجيبوا لهم 200-250 جرام، نزلوا ل 150 جرام، نزلوا ل 100، اليوم بيجيبوا 50 وفي ناس أقل. يا أخي أنت بتنزل في كل، بتنزل في الذهب وبتترك كل إشي تاني. يا أخي بلاش صالح أجرتها كذا، بلاش حسب تكاليفه كذا، بلاش بدل كذا. وأقولكوا يعني بصراحة صار عنا الإضافات هاي اللي مش أساسية، يعني تركنا الأساسيات في الزواج. الزواج شو هو؟ عقد قران وشهود وولي الزوجة وولي الزوج وانتهى الموضوع. هذا أساس الزواج، هذا الزواج بيصير، هذا الزواج شرعي، هذا الزواج حلال، هذا الزواج بيبني بيت. إنه عريس وعروس وأهاليهم وشيخ واثنين شهود وبيصير، وبدون ولا إدرة، ها ولا إدرة واحدة، هذا الزواج حلال وبيمشي وبيخلفوا أولاد وبيبنوا بيت وبيعملوا كل شيء بدون ما يتكلف ولا شيكل. احنا بنقول شيكل، احنا يعني من حق الناس تفرح، بس كمان الفرح يكون بعقلانية، يكون بالعقل. يا اخي يا اخي اليوم تزيين الفواكه في الفرح بيكلف له كذا الف عشان تزين الفواكه، مش عشان طعم الناس فواكه، لا عشان تزينها منظر بيكلف كذا الف. طب والله حرام، والله حرام على الشباب اللي فعلا تعبان اليوم، تعبان وبيفكر من وين بده يجيب دار. واسمعوا موضوع الأجارات كمان صار كارثة، يعني انك تستأجر بيت هذا عيب إضافي. هلا معظم الشباب عم بتروح على أجار البيوت، بس بعد سنة بصير عنده مشكلة وبصير بده ينطرد من البيت لأنه مش قادر يدفع، لأنه تكاليف الأجار كمان غالية وعالية. ربك بفرجها، آه ربك بيسر. في كتير شباب بقول لك يا زلمة ماشي ربك بفرجها، طيب ماشي ربنا بفرجها، بس كمان ختيارية قالوا على قد لحافك، ندرج لك يعني مش ضرورة توسعها هالقد. على فكرة حديث يطول وأتمنى أسمع رأيكم فيه، لأنه فعلا إحنا بحاجة لإشي فعلي على الأرض، منطقي عملي، مش حكي حكي حكي حكي، بدنا إشي فعلي على الأرض من خلاله نقدر نيسر على هالشباب زواجهم في المستقبل. فاصل ونعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. ترقبوا قريبا جدا في مدينة الخليل الصفا للجراحات التخصصية، صرح طبي جديد يجمع بين أحدث التقنيات، نخبة من الأطباء وخدمات جراحية متقدمة مع غرف خاصة توفر الراحة والخصوصية. يفتح أبوابه يوم السبت 1/8/2026. الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس. للحجز والاستفسار 0569-99-33-33. الصفا للجراحات التخصصية، عنوان جديد للثقة والرعاية.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: طيب رح نكمل حديثنا معاك وفي الموضوع اللي حكينا فيه وموضوع تكاليف الزواج اللي صدقوني يعني على رأي أخونا نبيل أبو حديد بقول لك الجيزة معيون عليها والبنى معيون عليه. مزبوط أنا معاك ربنا بعين، بس كمان إحنا لازم نكون عقلانيين أكثر في موضوع التكاليف اللي أحيانا ما إلها داعي وما إلها لزوم. أما رح نرجع لهذا الحديث وبتمنى أسمع صوتكو وتفاصيل منكم بس بعد اللقاء التالي، فإن لقاء كتير حلو وكتير مهم، مؤتمر ومعرض الجامعات لطلبة الثانوية العامة الثالث 2026. هذا المعرض بكرة الأربعاء، لكن هالمرة مش بالخليل. رح نحكي بعض التفاصيل عن هذا المؤتمر مع الأستاذة آلاء زلوم أم يزن، رئيس جمعية العلاقات العامة وملتقى العلاقات العامة الفلسطيني. الأستاذة آلاء معنا على خط الهاتف، وطبعا هذا النشاط ليس الأول، هذا ثالث مؤتمر للجامعات الفلسطينية وطلبة الجامعات. خلينا نروح نرحب بداية بالأستاذة آلاء زلوم رئيس ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني ومؤتمر ومعرض الجامعات لطلبة الثانوية العامة الثالث 2026 في البيرة رام الله. صباح الخير أستاذة آلاء.
1: يسعد صباحك أبو رامي، صباح جميع المستمعين.
0: يعطيك ألف عافية أنت وكل الإخوة في ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني وكمان المساندين لإلهم من مؤسسات ووزارات وجمعيات وحتى القطاع الخاص. المؤتمر الثالث
1: صحيح أبو رامي، هذا المؤتمر الثالث وليس المعرض الثالث، هو المعرض يمكن رقم 10. إحنا بملتقى العلاقات العامة الفلسطيني من 2014 بننظم معرض الجامعات، بنجيب الجامعات كلها بمكان واحد تسهيلا على طلبتنا وتسهيلا كمان على جامعاتنا إنهم يشوفوا الطلاب في مكان واحد. تطور هذا الموضوع ليصير اسمه معرض ومؤتمر، كان أيام إرشادية خلال هاي الفترة اللي كنا بنعمل فيها معرض، تطور وصار مؤتمر من 3 سنوات. احنا اليوم هاي النسخة الثالثة اللي بنقدمها لطلابنا ولجامعاتنا، وهاي المرة مثل ما حضرتك حكيت راح يكون في مدينة البيرة.
0: نعم. طب هلأ يعني اللي بيسمعونا من طلاب أولياء أمور ومهتمين، شو يعني شو الفائدة من هذا المعرض؟ يعني شعاركم مستقبلك قرار يستحق المعرفة. طب مستقبلك قرار ولازم تعرف عنه كتير، بس شو ممكن صحيح أخذ من هذا المؤتمر أنا؟
1: صحيح، عادة طلاب التوجيه بهاي المرحلة هي مرحلة هذا سن صعب إنهم يتخذوا فيه القرار، وكيف بيروحوا عادة على الجامعة؟ يعني شو بيجي معدلي؟ شو بيجي بصحابي؟ شو بدهم أهلي؟ فاللي إحنا بنحكي لهم إياه إنه مستقبلك أنت اليوم صحيح بدك تدرس يمكن 2 3 4 5 6 بس بعده بدك تشتغل بهذا الدراسة اللي أنت درستها 50 60 سنة. فإذا أنت اليوم ماتت على الموضوع ما أخذت قرار بالطريقة الصحيحة راح تتعب خلال السنوات القادمة، علشان هيك إحنا بنحطهم على بداية الطريق، نعطيهم بعض الأمور اللي بتساعدهم أو وترشدهم لإنهم يتخذوا القرار الصحيح بناء على ميولهم بناء على قدراتهم وأيضا بناء على سوق العمل، لأنه إحنا نتعلم علشان كمان نشتغل بالرغم من إنه إحنا شعب متعلم.
0: نعم. طيب يعني باختصار هذا القرار اليوم هو ركيزة حياتك المستقبلية كلها، أنت بتقرر تدرس كذا، هذا الحكي يعني مش مؤقت، هذا بده يعيش معاك العمر كله. هذا المؤتمر يعني مؤتمر يشمل العديد من الفعاليات اللي بتحاول توجه الطالب لوين يروح وشو يختار وكيف يختار وشو الفائدة من كل شيء. طبعا المشاركين في هذا المؤتمر كثر يعني، وعلى صحيح على رأسهم وزير التربية والتعليم العالي كمان دكتور أمجد.
1: هو المؤتمر برعاية وزير التربية والتعليم وبالشراكة مع محافظة رام الله والبيرة، غرفة التجارة الصلاة رام الله والبيرة.
0: طب ليش برام الله يا أستاذة آلاء؟ ليش برام الله المرة هاي؟
1: ليش رام الله؟ لأنه ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني على مستوى الضفة الغربية برام الله. يمكن دكتور أمجد كان أحد توصياته بالمؤتمر السابق إنه فيش حدا برام الله بيعمل هذا الحكي وفيش حدا بيخدم طلاب رام الله. إحنا كمان لما إجينا هون لقينا كتير ترحيب بهذا الموضوع من قبل المديريات، من قبل العاملين بهذا الموضوع، من قبل كمان أهالي الطلبة.
0: لحظة أنا في شغلة
1: فضلنا هاي المرة، ولأن على مستوى الضفة الغربية شغلنا إنه نشتغل.
0: لا أنا سألت السؤال لهدف والله، وكان بدي أسمعه وسمعت جزء منه، انه البعض يعتقد انه ملتقى العلاقات العامه الفلسطيني بس خليلي، يعني بالخليل وفعاليته في الخليل والمشاركين فيه واعضائه من الخليل. لا، المؤتمر لا. الملتقى هو شامل لشخصيات من كل ارجاء الوطن، وكمان وطننا كله صغير هالقد، يعني رام الله شو بتبعد عن الخليل لولا الحواجز والمعيقات الاسرائيليه، ولا احنا حاره يعني. مظبوط، احنا الملتقى صحيح. الملتقى هو لكل الضفة، هذا اللي كنت بدي اوصل له.
1: هو مقر الرئيسي بالخليل، واحنا بنبني حاليا بالخليل مقرنا.
0: نعم.
1: ولكن هو عندنا لجنة بكل مكان، يعني احنا عندنا لجنة ببيت لحم، لجنة برام الله، لجنة في أريحة. اشتغلنا في نشاطات قبل هاي المرة، يعني اشتغلنا مع طلاب التوجيه احنا قبل هالمرة مع دكتور ليلى غنام.
0: نعم.
1: كربنا ابناء الأسرى والشهداء ناجحين بامتحانات الثانوية العامة مع الدكتورة ليلى غنام، فإحنا مش أول مرة نشتغل.
0: هي كمان مشارك في هذا المؤتمر وإلها كلمة.
1: طبعا وهي من الداعمين. الدكتورة ليلى حدا رائع، يعني بدعم طلابنا وأهليهم في اختيار تخصصات.
0: نعم. طب كتير حلو. موعد ومكان المؤتمر أستاذ علاء؟
1: راح يكون المؤتمر ب جمعية الهلال الأحمر بالديرة.
0: نعم.
1: رح يكون ب 22 اللي هو غدا، يعني 22/7 اللي هو بكرة يوم الأربعاء. رح يبلش التسجيل الساعة 9 صباحا وينتهي الساعة 5 مساء.
0: نعم. يعني طبعا
1: جلساتنا رح تكون جلسات علمية كمان مرة. هذا مؤتمر إرشادي. الإرشاد المهني له عنوانين أساسيين اللي هما كيف تختار تخصصك وتتخذ القرار، والثاني الجزء الثاني اللي هو له علاقة بسوق العمل. متحدثين معنا متخصصين بهذا المجال. المحتوى للجلسات أيضا تم وضعها بالشراكة مع الجي آي زد، لذلك رح يكون محتوى علمي حقيقي مفيد أيضا للطلاب.
0: نعم. وطبعا في أكثر من جهة مشارك يعني ورعاة لهذا المؤتمر: وزارة التربية والتعليم، محافظة رام الله والبيرة، بلدية البيرة كمان، ملتقى العلاقات العامة. في مشاركين كمان من القطاع الخاص زي أريد ومدى وشركة بلو وصنقرة القابضة، كتير من الشركات من القطاع الخاص داعم لهذا المؤتمر اللي رح ينطلق بكرة 9:30 صباحا في جمعية الهلال الأحمر في البيرة.
1: صحيح، هدول اللي احنا دائما نعتبرهم احنا شركاء النجاح.
0: نعم.
1: هدول اللي يكونوا دائما داعمين لنشاطات الملتقى وايضا داعمين لطلابنا في الثانويه العامه. بحب انوه انه هالمره معنا مؤسسه اسمها الرؤيه الفلسطينيه، بتعمل اختبارات لقياس الميول والقدرات والتوجهات اللي بتقيس شخصيه الافراد اللي هم طلاب التوجيه وشو التخصص المناسب لهم. راح يكون الطلاب يمروا على هذا البوث اللي موجود ضمن بوثات الجامعات اللي ممكن نحكي عن المعرض، ويعملوا ضمن الابليكيشن ويشوفوا كم التخصصات الملائمه لهم.
0: نعم.
1: يمكن انا ما حكيت على المعرض كمان مره. المعرض بضم جامعات من الضفه الغربيه، بضم معاهد وايضا كليات ومراكز تدريب مهني، بضم جامعات خارجيه. يمكن الجديد بالسنة إنه معنا جامعات خارجية مركزين أكثر على موضوع التدريب المهني، لأنه إحنا مش كل طلابنا الأصل اللي دخلوا جامعات، كمان إحنا بحاجة لفنيين بهذا البلد علشان يبنوا فلسطين.
0: هذا كتير حلو إنه في توجه كمان لتوجيه الطلاب للدراسات المهنية اللي ممكن تفيدهم في مستقبل حياتهم العملية مش بس الأكاديمية.
1: صحيح، كمان بالجلسات احنا بنركز كثير على الدراسات اللي لها علاقة بسوق العمل، الدراسات اللي لها علاقة بمعدلات البطالة. النقابات كل سنة بتطلع معدلات بطالة. احنا مش معنيين انه احنا ندرس ونقعد بالبيت، احنا كمان بدنا ندرس عشان نستفيد من هذه
0: الدراسة. لا، احنا شو بدنا في الشهادات معلقة على الحيطان يعني.
1: بالضبط، أو ليش أنا أدرس شغلة وأروح أشتغل شغلة ثانية؟ هذا استثمار 4 سنين ضيعتهم من حياتي ومن مال أهلي ومن وقت فلسطين ووقت الجامعات، هذا اسمه استثمار خاطئ كمان.
0: نعم.
1: فيعني إحنا منرشد.
0: حلوة حلوة حلوة، عجبني مصطلح استثمار خاطئ، لما كتير من الناس بيروح يدرس تخصص معين وبعد ما يخلص بيروح بيشتغل في مجال تاني. انت ضيعت فعلا 4 سنين، ضيعت كم مصاري على الفاضي.
1: هاي ثقافة أبرامي، يعني احنا كتير اهل، وانا يمكن من الناس اللي مختلطة كتير في بهذا الموضوع، يمكن بحكم انه فترة طويلة نشتغل فيه، بتلاقيهم عند المؤتمر ولازم الطلاب يدرسوا تخصصات مهنية وفني وفني وميكانيك فني كهرباء وميكانيك كهرباء، بس يجي عندي الموضوع عند ابنه، انا والله ما عنديش غير هالولد. طول عمرك بتشجع التيفت والتعليم المهني، بقول لي انا ما عنديش غير هالولد، بديش يدرس رياضه، جايب 98. فبصفي الموضوع له علاقه كمان بتوجهات الاهل.
0: شوفي احنا بنتعامى عن حقيقه موجوده عندنا اليوم، انه مثلا توجه الناس مثلا لدراسه الطب او طب الاسنان او القانون. شوفي النقابات نفسها شو بتنزل كل سنة في موعد تسجيل الجامعات، إنه يا عم مشان الله
1: الأسنان المهندسين
0: تسجلوش، لأنه صار في عنا فائض، في عنا خريجين في بطالة في الخريجين، فرجاء نسجلوا في مهن تانية. وزي ما حكيتي أنت، يعني ثقافتنا للأسف سيئة، بقول لك أنا ما عنديش لها الولد، أو والله يعني أنا معاي مصاري وبقدر أدرس ابني، معناته بدي أدرسه دكتور او بدي ادرسه كذا بس لمجرد التباهي، مش بهدف فعلا انه يشتغل في هاي المهنه وينجح. صحيح. فيها ويبدع فيها.
1: صحيح صحيح
0: يا ستي. على كل ان شاء الله المؤتمر يثمر، وبنسمع كمان مسموعات طيبه ما بعد المؤتمر، لانه كل مؤتمر له مخرجات واكيد يعني بتعود على المجتمع ان شاء الله بالفائده. بنتمنى لكم كل التوفيق للأستاذة آلاء زلوم، رئيس ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني. إذن المؤتمر غدا في قاعة جمعية الهلال الأحمر في البيرة بإذن الله تعالى 9:30 صباحا. لكل أهلنا في البيرة، في محيطها، في رام الله، في المناطق القريبة، كمان من الخليل لو حد حابب يشارك ومتواجد في رام الله، مش غلط يعني رام الله هيها، بس إحنا المعيقات كلها في الإغلاقات والسدات والشوارع الالتفافية اللي بيكون عليها مشاكل بس، ولا إحنا كل بلدنا أصلا يعني مساحتها مش كتير كبيرة، في ناس في دول تانية بتعدي قد المساحة هاي أو قد المسافة هاي بتعديها مرتين عشان تروح تتعشى في مكان وترجع على بيتها، بس شو نعمل؟ بس ما عندهمش هم لا حواجز ولا محاسيم، هذا المصطلح اللي يعني فرض علينا. فاصل يلا، وبعده بنرجع على موضوع الزواج والتعليقات اللي وصلتني على موضوع الذهب وتكاليف الزفاف، ويجب تخفيضها فعليا على الأرض، مش حكي على السوشيال ميديا ولا خطب جمعة ولا حكي على الراديو، لازم فعلا يكون في عنا مبادرات معلن عنها، انه تعالوا يا عمي احنا قررنا كذا. يعني انا نسيت قبل يومين قرأت في احدى المناطق تم اقرار والزام كل سكان المنطقة ب إلغاء موضوع وليمة أو وضيمة العزاء، خلص فيش العزاء على المقبرة، أعتقد في ضواحي رام الله أو إشي زي هيك منطقة أقروا إنه خلص فيش لا غني ولا فقير ولا كبير ولا صغير، العزاء على المقبرة وانتهى، وما فيش إشي اسمه أكل، الأكل بس لأهل المتوفى، هيك لازم يكون إلزام، لأنه ما دون ذلك يترك الأمر يعني مجرد حكي، بس بضل مجرد حكي. فاصل ونعود.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ ارضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. ما في غيرها.

0: أحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة. شركة الفرات الاستثمارية. شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950. جوال 0594-22-2240. مياه الفرات. صحة في كل قطرة.
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: يا صباح الخير لكل الناس مرة تانية. منى المحتسب أبو جحدر عمر صباح الخير. أخونا سفيان إما أودي حسونة وكمان مين هذا؟ ما بعرف مين اللي بيسأل متى اجتماع الوزارة بالنسبة لنتائج التوجيه. اليوم بس ما في ساعة محددة. أبو مالك بيقول انسحبوا من المكان وهدوا. طبعا هدوا أكتر من بيت على فكرة في منطقة وادي الشرق. منتهى جردات صباح الخير. إم رمز الخطيب رشاد السكافي رشدي فريحة محمد حماد زيدات بقول لك سعد صباحك أبو رامي. بالنسبة لتكاليف الأعراس بدك تحط بحسابك إنه الصالون اللي كان ياخد 2000 صار بده 8 أقل شيء, والصالة عشان ساعتين بدها 5000 وإيس يا أبو رامي. شوف والله العظيم كل هاي الأمور هي يعني للي ما بيقدر مش ضروري, مش ضروري, بس احنا مشكلتنا وين؟ مش ضروري بس بيقدرش ما يعملهاش لأنه منتقد. احنا اللي دبحنا كلام الناس, احنا اللي قتل حياتنا وخلانا نبطل نشعر بالأمان ولا بالهدوء ولا بالسلام ولا بالسعادة كلام الناس. كلام الناس بخاف يحكوا عليه, بقول لك ما هو بنعزم عند الناس, كيف ما يعزمش يعني؟ هو نفسه للأسف بيكون إمكانياته صعبة وضعيفة وضئيلة, بقول لك لا يا عمي أنا بجيبش ذهب بس بعزم الناس لأنه أنا بنعزم عند الناس. طب شو يعني بتنعزم عند الناس؟ هو اللي بيعزمك عشان ترد له العزومة يعني؟ لا, بدنا حدا يبادر بإقرار, أو أقول لك يعني أكثر من ميثاق انعمل وأكثر من وثيقة انعملت في مواضيع كثيرة, في فورة الدم وفي تخفيف تكاليف الزواج وفي كذا وفي كذا, وما حدا التزم فيها. بدنا حدا يلتزم مرة. خلينا ناخد دقات الساعة بعديها نرجع لرسالة أبو مالك اللي بيقول فيها بالعكس الذهب أحسن بكتير من مصاريف الهبل اللي ما إله لزوم, كل شيء بيروح إلا الذهب بضل بعد الزواج. أنا معاك وهذا اللي بحكيه دائما. الذهب على رأي أخونا محمود علان, على رأي أبو مؤيد يعني زينة وخزينة. مظبوط, زينة وخزينة. فاصل مع دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح, يا عيني على النظافة, حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد, شكله من كل محل بتشتري نوع,
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا, هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل, ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو, بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: طيب رح نرجع للموضوع مرة تانية. أبو بشار عبيد بقول لك طيب اليوم كتير بيكتب من 200 ل 250 وبيجيبوا 40 جرام ذهب، وقفت هي على حق البنت وزي ما قلت بلا من الحسب. بلا منه يا أخي والله العظيم. أقول لك شغلة، وإذا أنا غلطان قولوا لي غلطان، هاي أنا بدي أحكي عن نفسي. كتير من الأحيان أنت يوم الجمعة مثلا بتحب تقعد في البيت، بتحب تلتقي أهلك، لما بيجيك عزومة على عرس أو على فرح والله إنك بتتضايق، بس بتروح مرغم، بتروح مرغم، يعني مش إلزام. يعني لو ما عزمتني ما رح أزعل، لو ما عزمت فلان ما رح يزعل إنك ما عزمته، لو ما عملت حسب بالمرة ما رح نزعل. أقول لك اعمل حسب، بدناش نوقف عند الحسب، اعمل حسب. بس والله العظيم ما إله داعي هلأ شو اللي رفع سعر الصلاة؟ بس معلش سؤال صغير، شو اللي رفع سعر الصلاة لهالحدود الخيالية اللي بتشوفوها؟ وبدي أسألكم، شفتوا مشروع صالة فشل مثلا؟ مع احترامي لأصحاب الصلاة بديش يزعلوا هلأ يفكروا إن احنا بنشتغل ضدهم، لا لا بلاش تقولوها، لا ما فيش مشروع زي هذا بيفشل. ليش؟ لأنه في ربح، بس نسبة الربح صارت عالية. اللي رفع سعرها هو الإقبال الرهيب على بعض الصلاة، لأنه والله قال فلان راقية، فلان أحلى من كذا. يا أخي العرس صاير في هاي الصالة وفي هاي الصالة، صاير هون وهون صاير. احنا في ناس بتدور على الاسم، والله العظيم يا جماعة الخير في ناس عندها أماكن أحلى من الصلاة، عندها جنبها قاعة أو ديوان أحلى من الصالة 100 مرة، بس ما بيقدرش يعمل في الديوان لأنه مش حلوة بحقه يقولوا فلان عمل في الديوان. بيروح بيعمل في الصالة، بحط كل هالتكاليف الزايدة عشان ما يقولوش طلع عمل عرصه في ديوان. لا يا أخي أعمله في ديوان، اللي بدك تحطه للصالة جيب فيه زينة، زين الديوان أحلى من الصالة وشوف كيف بيطلع. هلا صدقوني إحنا البهرجة وكلام الناس دبح الناس، دبح الناس. وأنا بقولكم مش دائما أهل العروس هم السبب، أهل العروس لهم متطلبات أساسية، حق البنت لازم تاخده، يعني حقها المنطقي في ذهبها في مهرها في شغلات كتيرة في تجهيزاتها المنطقية الأساسية. بس مش بالضرورة أنا أجيب البدلة ب20,000، يعني ما فيش داعي انه انا زينة الصالة تكون عشان والله صاحبتها سوت في صالة كذا هي بدها تسوي في نفس الصالة او في صالة افخم. ومش ضروري اذا جابت زينة ب15,000 هي تجيب ب18، يعني حقها الاساسي تاخده. بس في معظم الاحيان واحنا دائما بنحط الحق على اهل العروس او على اهل البنت، مش صحيح. احيانا اهل العريس وأهل الشاب هم اللي بيكونوا سبب في وكسته على رأينا. أم محمود المدهوم بتقول الناس حاكي على كل شيء سواء عمل حسب أو ما عمل، هي دايما بنقولها هاي إنه عزمت ولا ما عزمت راح يحكوا عليك. يعني عبود أبو سنين بيقول الله يسعد صباحك يا برامي، صباح المستمعين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واللي بده يعزم الناس وبيستنى من الناس تعزمه ما يعزم حدا، المفروض يكون كرم منك لوجه الله تعالى، أنت بالطعم لوجه الله. شوف عبود والله العظيم ما إله داعي أصلا. يعني بدي أسألك سؤال، أنت بتكون مبسوط لما بتنعزم على صالة بعيدة بعيدة بعيدة ويوم الجمعة بتضطر ما تتغداش مع أهلك؟ مش دايما بتكون مبسوط صح، بتروح تفرح لحبيبك ولا صاحبك ولا لقريبك، بس الفرح مش بس بالأكل. يعني في ناس كتير، ناس كتير أنا بعرفها بروح علي مباركة، بيكون في مثلا في ليلة مباركة وبعديها تاني يوم الغداء، بروح علي مباركة بروحش على الغداء لانه هو بده يتغدى مع اهله، بس هو فرحان لصاحبه بيروح له على المبارك بيروح له على الحفله وبنبسط معاه وبيفرح له وبيروح له تاني يوم على الزفه، بس ما بيروح على الغدا لانه الغدا مش اساسي يا جماعه، الغدا مش اساسي. تكاليف والله العظيم ما إلها، يعني انا ما وقفتش على الغدا، ما هو في تكاليف كتير تانية على رايهم، الصالون والمكياج والاكسسوارات والزينه والصاله يا زلمه تزيين سياره العروس اليوم بيكلف كذا، كلها شغلات ما كانت. وبقول لك ليش ليش في عنوسة؟ لأنه الشباب مش كلها قادرة تتجوز يا جماعة. هذا الشاب اللي بعت للشيخ يسري امبارح بعت له لأنه تعبان الزلمة، متضايق، بيحاول مش لاقي طريقة يحل فيها مشكلته، بفكر فيها بلاقيها معقدة. هي مش معقدة، هي سهلة، سهلة إذا إحنا بعدنا عن التقليد الأعمى. أبو بشار عبيد بقول لك العادات والتقاليد صارت أقوى من الحكم الشرعي. للأسف إحنا بيحكمنا بيحكمنا كلام الناس والعادات والتقاليد أكثر من أي شيء تاني. محمود المدهون بتقول لك صباح الخير، حي الجامعة بعاني من قلة المياه. والله يا محمود أنا يعني اللي لامسها ويمكن كثير ناس زيي لامسين إنه في تحسن في موضوع المياه، في تحسن، يعني ما بنقول أحسن إشي في الدنيا بس في تحسن. هلأ حي الجامعة تبع جدول المياه، ممكن إنه نزلت عندكم وإنتوا مش دريانين. طيب عبود أبو سنين بيقول لك برضو موضوع نقوط كذلك الأمر، افرض أنا نقط واحد على عرسي كان وضعه صعب وما بيقدر ينقطني، لازم أقول له هات الدين اللي عليك، هات أنت مبلغ لأنه العريس بعز عليك. شوف هذا كمان كارثة، في ناس كتير صارت تخجل من موضوع النقوط. طيب أنا بدي أكد على كلام عبود بشغلة، في ناس كتير بتروح عليهم، أنت بتروح على عرسه بيكون مثلا بيشتغل عندك أو بتعرفه أو جارك أو زميل لإلك، مع احترامي لكل الناس ها، ما حدا ياخد الحكي شخصي، بس أنت بتعرف إنه ظروفه صعبة، يعني مش أحسن شيء في الدنيا، فأنت بالعادة بتنقط مثلا 100 شيكل أو 200 شيكل أو 50 شيكل أو بعرفش قديش، يعني بغض النظر قديش المبلغ، هذا الإنسان تحديدا لأنه ظروفه صعبة بتروح بتنقطه بزيادة، هو بيشتغل عندك أو زميلك أو جارك أو قريبك، بتعرف إنه مثلا لأنه ظروفه صعبة بتحط له بزيادة، بتحط لك 200، بتحط 100 دولار، 100 دينار كذا عشان تساعده. هلأ أنت مش طالب منه إنه يردها، أنت مش طالب منه إنه يردها، ولا أصلا لما حطيتها أنت ما فكرت إنه يردها، بس للأسف إنه صرنا نشعر بالخجل، والله فلان نقطني 50 دينار لازم نقطه 100 خجلا، حتى لو معيش روح دبر حالك جيب وأعطي عشان عيب إنك ما تنطش. والله شو هذا تامر جعب بقول صباح الخير، لازم يكون خطابك للنسوان، هم خربان البيت وهم اللي بيحكموا برسمه. مش دائما تامر، خلينا نكون منطقيين واقعيين، احنا مش بدنا ندور على شماعة نرمي عليها، مش دائما النسوان هي اللي بتحكم، والله العظيم احيانا ابو العريس بيكون هو السبب في كتير شغل. ام العريس شو دخلها في العشاء اللي قبل العرس بيوم، شو دخلها في الغداء وفي الحسب، ام العريس بتقدر تطلب شغلات تانية بس مش كل اشي هي اللي بتطلبه، الفرقة اللي بتزف العريس والعشاء اللي بيكون قبل بيوم وكتير شغلات هذه بتكون والحسب، هاي كلها شغلات ابو العريس اللي بحددها، فاحيانا ابو العريس برضو بيكون مشارك، مش بدنا ندور بس على ام العريس نرمي عليها البلاء وام العروس، لا لا مش بس النسوان. سهى جردات بتقول العادات والتقاليد مطلوبة بس بشكل بسيط، بس احنا اللي ضفنا عليها كل الكماليات اللي صرنا نعاني منها في مناسباتنا. والله انت اليوم شوفوا اليوم الناس لا تجرؤ انه تعدي عرس بدون كل هاي البهرجة، ليش؟ بتخاف ينحكى عليها، لو يجي واحد هيك تقبضاي وما تفرقش معاه شو بدهم يحكوا الناس، صدقوني الا حالنا يتغير، والله إلا حالنا يتغير بشكل كبير. على كل هذا الموضوع لازم نحكى فيه كتير في الأيام اللي جاي، خاصة بعد رسالة الشيخ يسري، والله أنا عجبتني كتير هاي الرسالة من شاب تجرأ على الطلب بشكل واضح إنه خففوا عنا تكاليف الزواج لأنه بطلنا قادرين، حالنا بطل يسمح. شكرا للجميع على حسن الإصغاء والمتابعة، شكرا لجوال راعي البرنامج الرسمي، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى غدا في نفس الموعد، تحياتي للجميع وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
5: شعر!

0: راديو الحرية
1: 92.7
2: النفط والرياض تندد بإعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية

إذن دخل الجيش اللبناني إلى بلدة زوتر الغربية بعد اتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي دخول آليات وعناصر فوج الهندسة في الجيش اللبناني رفقة خبراء متفجرات إلى بلدة زوتر الغربية تمهيدا لتنفيذ انتشاره داخل الأحياء بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من أطرافها. وناشد الجيش اللبناني السكان بالتريث قبل التوجه إلى البلدة لحين استقرار الوضع الأمني حفاظا على سلامتهم.

0: ونتابع هذه المشاهد الأولية لتفجير نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان. تنضم إلينا من مدخل بلدة زوطر الغربية مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشفوري. إذا جويس، هل من تحديثات من الجيش اللبناني بعد إعلانه بدء انتشاره في زوطر الغربية والمناطق الأخرى منذ ساعات الصباح؟ وهل تجرى العملية وسط يعني عمليات التفجير الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي في المناطق المحيطة؟
1: وعد، نسمع بين الحين والآخر أصوات التفجيرات أو الانفجارات التي تحصل في المناطق المحيطة بزوطر الغربية، وكان الجيش اللبناني أيضا قد قام بتفجير جسم غريب أو مشبوه في زوطر الغربية بعد دخول فوج الهندسة إلى داخل البلدة. يجري ولا يزال حتى هذه اللحظة عملية مسح ميداني للبلدة لشوارعها، وقد سمح لآليات الجيش اللبناني والعناصر الجيش اللبناني بالدخول وبدء الانتشار في الأحياء التي تم مسحها بشكل كامل والتأكد من خلوها من أي مخلفات للحرب. هذا هي النقطة الأخيرة التي يمكن للمدنيين والصحفيين الوصول إليها. هذا هو مدخل زوطر الغربية من جهة قعقعية الجسر. من هنا دخل فوج الهندسة، ودخل كذلك دخلت الآليات العسكرية للجيش اللبناني تأهب لفرق الإسعاف وفرق الإطفاء في هذه المنطقة، إضافة إلى انتشار الجيش اللبناني ومنع دخول المدنيين والصحفيين إلى هذه البلدة لحين إعلان الجيش اللبناني عن الانتهاء الكامل من عملية المسح، وأن البلدة باتت بشكل كامل خالية من أي تهديدات أمنية للمواطنين. ولكن أذكر بأن المنطقة التي يدخل إليها الجيش اللبناني اليوم زوطر الغربية، كان الجيش الإسرائيلي قد احتل جزءا منها، تمركز عند أطرافها وتمركز بشكل كامل في بلدة زوطر الشرقية. وهنا التحدي الأساسي الذي يواجهه الجيش اللبناني اليوم، وهو في التمركز في النقاط التي تفصل بين زوطر الشرقية وزوطر الغربية المتداخلة جغرافيا بشكل كبير، منع تهديد أمن المواطنين الذين يرغبون بالعودة. يقول السكان هنا بأن معظم المباني والمنازل هي مدمرة، لكنهم يرغبون بالدخول، يريدون العودة إلى قراهم وقريتهم وبلدتهم، ولكن أيضا يتحدثون عن المعوقات التي تحول دون ذلك، إن كان على صعيد عدم وجود يعني بوادر حياة في هذه المنطقة، وكذلك الأمر التهديد الإسرائيلي في المنطقة المتاخمة لهم في زوطر الشرقية. معي رئيس بلدية زوطر الغربية يتحدث إلينا عن هذا اليوم وعن الإجراءات التي يمكن اتخاذها. رئيس، حتى هذه اللحظة لا يمكن الدخول إلى زوطر الغربية، ولكن في حال الدخول هل سيكون هناك مقومات لحياة؟
2: أهلا وسهلا فيكم. بداية الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. نحن واقفين هلا مبدئيا على مشارف زوطة الغربية. دخل قبل شوي فرق هندسة تابع للجيش اللبناني، وبعد منها دخل آليات عسكرية كمان. نحن كأهالي زوطة الغربية بانتظار الخبر الرسمي من الجيش اللبناني على أساس أنه زوطة الغربية صارت منطقة آمنة لندخل كأهالي على زوطة الغربية، طبعا بحضور الجيش اللبناني.
1: اليوم هناك تهديد وهو زوطة الشرقية التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، كيف سيتم التعامل؟ هل هناك تطمينات بعدم التعرض للمواطنين في زوطر الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي؟ لأنه نشاهد في كثير من المناطق المتاخمة للخط الأصفر هناك اعتداءات من قبل القوات الإسرائيلية على المناطق التي عاد إليها السكان.
2: نعم صحيح. أنا بالنسبة لي أنا لا، ما بقول في تطمينات، أنا مطمن بشغلي واحدة فقط، أنه الجيش اللبناني عندي موجود صار بزوطر الغربية. اللي فينا نعمله شغلي كأهالي زوطر الغربية، أكثر شيء فينا نعمله، فينا نطلع أرزاقنا لأنه الجيش اللبناني موجود وبنعود نظهر، لأنه ما في أي مقومات صمود بزوطة الغربية أبدا، ما في بنى تحتية، ما في بيوت، ما في طرقات، ما في كهرباء، ما في، كله جرفوه، ما في مي. يعني إن شاء الله بنفوت على زوطة الغربية وبتفوتوا حضرتكم معنا وبتصوروا وبتشوفوا اللي عم نحكيه مزبوط. أي حدا بده يفوت على بيته ما بيقدر، الطريقه كلها مجروفه. زائد شغله عدم الاطمئنان، ليش؟ لانه زوطة الشرقية محتله، وانا حكيت كثير وبرجع باكد هذا الحكي، زوطة الغربية وزوطة الشرقية متداخلين مع بعض، هن تقريبا فينا نقول بلد وحده، ولكن هي زوطة الشرقية يعني بتختلف عقاريا. ما عندي انا اذا بدي فوت على النبطية على محافظة النبطية من زوطة الغربية بدي مر بزوطة الشرقية ضروري، وبعد من النبطية الفوق، وهول بلدين محتلين شيء بالنار شيء عسكريا. فما حدا جاوبنا هذا السؤال وكيف يفوت. انا ماني مضطر، انا هلا موجود على طريق فرعي بياخذني من قاعيه الجسر على زوطه الغربيه، هذا منه طريقي الاساسي. انا اذا بدي اروح على نبطيه كمواطن لبناني من زوطه الغربيه مضطر مثلا اروح بنهار مشوارين او ثلاثه حسب حكم شغلي، بدي اضطر امره على هذه الطريق، بتفرق معي كثير. ماني مضطر يعني ماني من الاصل.
1: رئيس، هل هناك شروط معينه او موانع معينه لاشخاص معينين من الدخول؟ يعني هل تم فرض يعني نوع من التضييق المعين على سكان البلده؟ في شروط معينه للدخول الى زوطر الغربيه؟
2: صراحه نحن كبلديه ما ابلغنا بهذا الشيء على الاطلاق، وما بنقبل يعني كل سكان اهل زوطر الغربيه من حقهم الطبيعي يعودوا على بلد زوطر الغربيه، كلهم عندهم ارزاق، كلهم عندهم بيوت، كلهم عندهم ممتلكات، وهذا حقهم الطبيعي يرجعوا زوطر غربية. بس هذا الأمر ما حد بلغنا فيه على الإطلاق. أهلا وسهلا فيك.
1: إذن وعد على الرغم من دخول الجيش اللبناني إلى هذه البلدة، أولا لا يزال من غير الممكن دخول المدنيين، وكما قال رئيس البلدية وكما قال لنا السكان، عملية الدخول ستكون مؤقتة، بمعنى أن السكان سيتفقدون منازلهم وسيغادرون بعدها، لا يمكن المبيت في هذه البلدة أقله في الأيام المقبلة من بعد إعلان أو السماح بالدخول لعدم وجود مقاومات للحياة. ولكن كانت مصادر تحدثت عن أن دخول الجيش اللبناني سيعني عمليا وحكما دخول أيضا مؤسسات الدولة من كهرباء وماء وما إلى ذلك للقيام بالإصلاحات اللازمة تمهيدا لتأمين مقومات الحياة وعودة السكان إلى قراهم.
0: شكرا لك. حتى الساعة من مدخل بلدة زوطر الغربية جويس الحاشخوري.

0: الآن نذهب إلى التطورات في المواجهة الأمريكية الإيرانية، حيث أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث موجة من الضربات على إيران. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي بهدف تقليص قدرة إيران على مواصلة مواجهة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة سيريك شرقية محافظة هرمزغان وفي الجنوب الشرقي من جزيرة قشم، فيما قالت وكالة مهر الإيرانية إن أنظمة الدفاع الجوي فعلت بالقرب من محطة بوشهر النووية، كما سمع دوي انفجار في شيراز. وأفادت وكالة إرنا باستخدام موقع أبادنان بمحافظة إيلام. أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع عدة في الكويت والبحرين، وأوضح الجيش في بيان أنه استهدف بالمسيرات المباني الإدارية وهوائيات الملاحة في قاعدة عريفجان وموقف طائرات الهليكوبتر في معسكر العديري ومبنى قيادة قوات الجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر في الكويت. الحرس الثوري الإيراني من جانبه أكد تدمير نظام رادار أمريكي في المحرق وموقعا للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى ومركز بيانات لشركة أمازون الأمريكية في البحرين. نقل موقع أكسيوس عن مصدرين إقليميين أن الولايات المتحدة تدرس مقترحا قدمه الوسطاء يقضي بوقف إطلاق النار 10 أيام وإعادة فتح مرور الملاحة في مضيق هرمز، ومنح واشنطن وطهران فرصة لإنقاذ مذكرة التفاهم. في حين قالت وسائل إعلام إيرانية إن مقترح الوسطاء يقوم على أساس عودة واشنطن وطهران إلى ما قبل 9 من الشهر الحالي في خطوة أولى لاستئناف المفاوضات.
1: جهود مكثفة ومقترحات على الطاولة، والعنوان خفض التصعيد وإنقاذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. جديد ذلك ما نقله موقع أكسيوس عن مصدرين إقليميين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس مقترحا قدمته قطر ومصر وباكستان ودول أخرى يقضي بوقف إطلاق النار 10 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز ومنح واشنطن وطهران فرصة لإنقاذ مذكرة التفاهم. بحسب أكسيوس يحاول الوسطاء البناء على مقترح نوقش بين عمان وإيران وقطر في مسقط في 11 يوليو عندما طالبت واشنطن طهران بإعلان التزامها علنا بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. ورغم تأكيد مسؤول أمريكي لأكسيوس أن المحادثات لا تزال مستمرة، فإنه شدد في الوقت ذاته على أن ترامب لم ينتهي من الرد العسكري بعد، بينما توقعت مصادر للموقع نفسه أن البيت الأبيض قد يواصل قصف إيران عدة أيام أخرى انتقاما لمقتل جنود أمريكيين في الجولة الحالية قبل أن ينظر بجدية في المقترح المطروح. وسائل إعلام إيرانية أفادت بدورها بأن جوهر مقترح الوسطاء يقوم على أساس عودة الولايات المتحدة وإيران إلى ما قبل 9 من الشهر الحالي في خطوة أولى لاستئناف المفاوضات. وفي حين تؤكد إيران رسميا دراستها مقترحا قدمه الوسطاء بموازاة تشديدها على لاءاتها وشروطها، أجرى وزير داخليتها إسكندر مؤمني محادثات في إسلام أباد مع المسؤولين الباكستانيين لبحث التطورات الإقليمية وفق ما صرح به الوزير الإيراني. وفي رسالة حملت أبعادا داخلية وخارجية قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لم تتراجع عن أي من بنود مذكرة التفاهم مع أمريكا. بزشكيان نوه أيضا بأن الضغوط الاقتصادية قد تعرض القاعدة الاجتماعية لدعم النظام إلى أضرار، معتبرا أن معيشة الناس أهم ساحة للمواجهة. بين لغة الصواريخ ومساعي التهدئة تقف المنطقة أمام مفترق طرق قد يحدد مستقبل الأزمة برمتها، وسط أمال بنجاح فرص التهدئة بما يجنب المنطقة حربا مفتوحة.
0: قال وزير المالية الإسرائيلي إنه ليس لدى إسرائيل مصلحة حاليا في الانضمام إلى المعركة ضد إيران، وإن الهدف هو زعزعة النظام الإيراني وأضعافه حتى إسقاطه، معتبرا أن أفضل طريقة لذلك حاليا هي الحصار الاقتصادي. للمزيد حول هذه التصريحات ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي. أهلا أحمد. إذن تصريحات سموتريتش، هل هي اعتراف بأن إسقاط النظام الإيراني لا يمكن تحقيقه عبر العملية العسكرية، وماذا جاء أيضا في كلامه؟
2: تصريحات لافتة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش، الذي يعتبر في العادة من المندفعين، هو مندفع باتجاه مزيد من القصف ومزيد من الحرب، لكن تصريحه منذ قليل يشير إلى أمر مختلف. يتحدث بداية عن أن إسرائيل لن تسارع للانضمام إلى المواجهة الحالية التي عرفها هي مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إنها السيناريو الأفضل لإسرائيل، خصوصا فيما يتعلق بعودة الحصار الأمريكي على إيران. يقول كذلك سموتريتش إن إيران إن هاجمت إسرائيل فستندم إيران على ذلك، لكن إسرائيل لن تبادر إلى شن حرب جديدة على إيران خلال الفترة المقبلة. يقول أيضا إن الهدف الأعلى لإسرائيل خلال هذه المرحلة هو إسقاط النظام في إيران. يقر بأن هناك خلافات مع الولايات المتحدة
1: الحرية. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، وهي اعتقاد الموساد الإسرائيلي وشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي بأن إيران نقلت أجهزة طرد مركزي إلى منشآت محصنة في الجبل المسمى بجبل فأس. هناك بدأت إيران في العام 2020 بناء منشآت محصنة على عمق مهم لا يمكن للقنابل الإسرائيلية والأمريكية تدميره، وتقديرات إسرائيل بأن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزية إلى تلك المنشأة. يبقى الأمر المهم بطبيعة الحال هو اليورانيوم عاري التخصيب. ما الذي فعلته إيران به؟ هل هو محاصر في أصفهان كما تروج الدعاية الإسرائيلية، أو أن إيران تمكنت من إخراجه من هناك لصالح المنشأة المحصنة؟ أسئلة كثيرة تطرح ولا إجابات عنها في إسرائيل، لكن يفهم من تصريحات سموتريتش بأن وجهة إسرائيل خلال الفترة المقبلة ليست التصعيد، إلا أن كانت هذه التصريحات للخداع بطبيعة الحال.
3: شكرا جزيلا أحمد دراوشي من القدس. وجهت دولة قطر رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن الاعتداء الإيراني على أراضيها. وأشارت الرسالتان إلى استهداف الناقلة القطرية الركيات أثناء عبورها قرب مضيق هرمز وتعرض البلاد لهجمات صاروخية خلال هذا الشهر، مشيرة إلى تأكيد تسجيل 3 إصابات من بينها إصابة طفل نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض. وجددت الرسالتان إدانة دولة قطر واستنكارها للاستهدافات الإيرانية السافرة، وعدتها تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمنها. وحملت الرسالتان إيران المسؤولية القانونية عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها، ما يجعلها ملزمة بتقديم التعويض عن جميع الأضرار. أفاد الحرس الثوري الإيراني بإيقاف ناقلتي نفط مخالفتين بحسب تعبيره أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إن الناقلتين حاولتا عبور المضيق عبر المسار الجنوبي غير الآمن بعد أن تسببت انفجارات باندلاع حرائق واسعة على متنها. توقع بنك جولدمان ساكس تواصل صعود أسعار النفط في حالة استمرار تعذر وصول الإمدادات عبر مضيق هرمز. وقال البنك الأمريكي إن سعر برميل خام برنت قد يتجاوز عتبة 120 دولارا في الربع الأخير من هذا العام في ظل استمرار الواقع الراهن في منطقة الخليج. وقبل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران كان مضيق هرمز مسؤولا عن عبور زهاء 17 مليون برميل نفط يوميا. الآن معنا في الاستوديو زميل محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي علي القيسي. أهلا بك علي. ما المبررات المباشرة لجولدمان ساكس لرفع توقعاته لأسعار النفط؟
4: الحقيقة بعد الهدنة المؤقتة والهشة التي كانت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أخذت البنوك العالمية في تخفيض توقعاتها لأسعار النفط في المدين القصير والمتوسط. إلا أن هذه الهدنة الهشة والتي شهدنا فيما بعد ضربات عسكرية أمريكية ومن ثم هجوم إيراني يستهدف حتى بعض المنشآت الحيوية في المنطقة أدى إلى تعديل هذه البنوك لتوقعاتها. هنا هو يفترض السيناريو الأسوأ، بمعنى أنه في حال استمرار الحرب والوصول إلى هذه المنشآت الحيوية سيؤدي ذلك مع مرور الوقت إلى استنزاف احتياطيات الدول الكبرى من النفط. نعرف بأن الدول أعضاء في وكالة الطاقة الدولية استعانت في بعض احتياطياتها وبالتالي قامت بتسيير أمورها أو إيجاد وجهات أخرى. النقطة الأخرى بأنه إذا ما وصلنا إلى الربع الأخير من هذا العام وفي نقطة يفقد فيها العالم حوالي 10% من إمداداته البالغة حوالي 110 ملايين برميل يوميا، فإن من شأن ذلك أن يخلي لربما ما تبقى من مخزونات لدى دول صناعية تعتمد بشكل كبير على هذه المنطقة لإدامة عجلة صناعاتها وأساطيلها من النقل وما إلى ذلك.
3: خاصة مع تصاعد المخاطر أيضا في منطقة باب المندب، كيف يؤثر ذلك أيضا على توقعات أسعار النفط؟
4: الحقيقة كما نعرف بأن المملكة العربية السعودية وهي اللاعب الأبرز في أوبك وأوبك بلس، وهي يعني يعول عليها كثيرا في ضمان استقرار سوق الطاقة في العالم اضطرت بعد الاعتداءات الإيرانية لمنشآتها في رأس تنورة إلى نقل جزء مهم من شحناتها نحو ينبع، وبالتالي تصدير عبر البحر الأحمر. يوميا تصدر المملكة السعودية عبر البحر الأحمر من خلال ميناء ينبع حوالي 4.5 مليون برميل. هذه البراميل يذهب 70% منها نحو باب المندب، ومن ثم نحو الأسواق الأسيوية، لأن 30% تذهب إلى الأسواق الأوروبية. هذا يعني في حال حدوث مواجهات أو استهداف للسفن والناقلات عبر مضيق باب المندب، هذا يعني تضرر مثل هذه الشحنات، وليس المملكة العربية السعودية وحدها، وإنما أيضا الشحنات التجارية التي لجأت إليها بعض الدول. يعني نعرف بأن العراق نتيجة تعذر وصول التجارة عبر مضيق هرمز لجأ إلى استيراد جزء من مستورداته عبر البحر الأحمر من آسيا، وصولا إلى ميناء عقب الأردني، ومن ثم انتقالا إلى العراق عبر الطرق البرية. وبالتالي ليس فقط الناقلات التي ستكون مستهدفة، وإنما أيضا أساطيل النقل. يجب أن نشير أيضا بأن غياب المملكة العربية السعودية فقدان حوالي 5 ملايين برميل من النفط في حال حدوث أي سيناريو يعني متوقع أو محتمل، فإن من شأن ذلك أن يعني يقلب أوراق سوق الطاقة في العالم. ونعرف بأن السعودية التي لديها السلطة الرئيسية في أوبك بدأت أوبك تتراجع شيئا فشيئا مع انسحاب الإمارات وتلميح العراق بإمكانية الخروج من إطار هذه المنظمة.
3: طيب التوقعات أنه ربما يصل سعر النفط إلى 120 دولار، ولكن اليوم نحن عند حدود 88. كيف تتأثر الدول المستوردة بذلك؟
4: الحقيقة في عالمنا العربي هنالك دول تصدر وهي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن معظمها نتيجة عدم قدرتها على التصدير فعليا هو غير مستفيد من ارتفاع الأسعار. على الشق الآخر هناك دول تستورد وتقوم بدعم هذه المواد المحروقات في أسواقها المحلية، وكانت قد بنت موازناتها للعام 2026 ضمن افتراضات معينة. يعني حين نتحدث عن مصر على سبيل المثال، افترضت بأن معدل سعر البرميل 75 دولار، في حالة تونس 63 دولار، وبالتالي أي دولار فوق هذه القيمة هذا يعني دعم إضافي من قبل الحكومة لقطاع المحروقات، هذا يعني استنزاف أموال إضافية نحو هذا القطاع على حساب قطاعات تنموية أخرى، وهذا يعني أيضا استنزاف جزء مهم من احتياطيات النقدية في هذه البلدان، وهي بلدان بالكاد تتمكن من بناء احتياطيات نقدية مريحة.
3: شكرا جزيلا لك محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي علي قيسية. أعلن الجيش الأردني اعتراضه 5 مسيرات إيرانية ليلة أمس وصباح اليوم دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. معي مراسلة التلفزيون العربي في عمان هديل نماس، أهلا بك هديل. نقف معك على تفاصيل هذه الهجمات الإيرانية التي أعلن عنها الجيش الأردني.
1: وعد هي هجمات مستمرة، والجيش يعلن في بيانات متتالية عن عمليات التصدي للمسيرات وللصواريخ. البيان الأخير كان بيان منفصل بخصوص المسيرات، تحدث الجيش عن 5 مسيرات اخترقت الأجواء الأردنية ليل يوم أمس وفجر اليوم. هذه المسيرات تم تحييدها بالكامل وفق المنظومة الدفاعية ولم تسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية. وقال الجيش أنه مستمر في مراقبة الأجواء الأردنية والتعامل بكل حزم مع كل ما يخترق هذه الأجواء. أيضا الليلة الماضية كانت قد دوت صافرات الإنذار في مختلف مناطق المملكة، وبعد دوي صافرات الإنذار كان الجيش الأردني قد أعلن عن إسقاط 3 صواريخ إيرانية كانت موجهة نحو الأراضي الأردنية. الصواريخ تستمر أكثر من 40 صاروخا مع استمرار الاستهدافات الإيرانية التي تتركز على مناطق شرقي الأردن، القواعد العسكرية الموجودة هناك تحديدا قاعدة موفق السلطي، قاعدة الأمير حسن الجوية. هذه الاستهدافات التي تقع ضمن نطاق جغرافي كان قد توسع لمرة واحدة عندما استهدفت إيران مدينة العقبة، وحينها كان كان الجيش الأردني قد أعلن عن هذا الاستهداف الذي تم بأربعة صواريخ قام بإسقاط ثلاثة منها. الاستهدافات التي المستمرة يشير الجيش الأردني أنه يتعامل معها وفق على أنها اختراق للسيادة الأردنية وتهديد للأمن وتهديد لأمن وسلامة مواطنيه. أيضا على صعيد دبلوماسي، وزارة الخارجية مستمرة كذلك في إصدار بياناتها من خلال الاتصالات المستمرة بين وزير الخارجية ونظرائه من في دول الخليج. أخيرا كان هناك اتصالات مع تركيا ووزراء السعودية وقطر والبحرين والكويت في تأكيد على إدانة كافة هذه الهجمات. وآخر ما قامت به وزارة الخارجية من إجراء سياسي هو تسليم مذكرة الاحتجاج للقائم بأعمال السفارة الإيرانية في البلاد، حيث طالبت بلاده بأن تتوقف عن استهداف الأردن، وأيضا طالبت بتوقف بمخاطبة الأردنيين من قبل الجهات الرسمية الإيرانية في تأكيد على أن هذا اختراق للسيادة وأن السبيل للعودة إلى الاستقرار وخفض التصعيد هو الحوار والعودة إلى المفاوضات.
3: شكرا جزيلا لك هديل نماص، حدثتنا من الأردن. استشهدت أسرة فلسطينية كاملة مكونة من ستة أفراد جراء قصف شقتهم السكنية أثناء نومهم فجر اليوم في مدينة غزة. وكان الدفاع المدني انتشل الشهداء وهم والدان وأربعة أطفال، وقد تفحمت أجسادهم بعد اشتعال النيران في الشقة المستهدفة. الآن معي عبر الهاتف من مدينة غزة محمد المصري، شقيق الشهيد الذي توفي مع عائلته إذن في مدينة غزة. أهلا بك معنا سيد محمد، يعني بداية ما المعلومات التي توفرت لديك حول الاستهداف الذي أدى إلى وفاة العائلة؟
5: أهلا بكم. صراحة يعني توقف الكلمات، وإلى متى سوف نتحدث والعالم لا يستجيب؟ عائلة أخي، عائلة كاملة شطبت من السجل المدني، تفحمت أجسادهم أمام أعيننا ونحن لم نستطع أن نعمل لهم شيء. أنا أسكن في جوارهم في الغرفة المجاورة لهم. الساعة 3 فاجرا بينما كنا نامنين نحسب أنفسنا أننا نائمون بأمان، وأن وقف إطلاق النار وأن الهدنة يعني قد تحمينا من هذه الاستهدافات الغاشمة والغادرة التي لا تنال إلا من أجساد الأطفال.
6: راديو الحرية.
7: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا تتوقف. من الشمال إلى الجنوب تستمر عمليات القتل والتدمير والتهجير، ومعها تستمر عملية قضم مزيد من الأراضي عبر تحريك ما يعرف بالخط الأصفر. في دير البلح وسط القطاع رصدت كاميرا تلفزيون العربي تحريك الاحتلال لمكعباته الصفراء وتجريف مزيد من الأراضي الزراعية، كما توغلت آليات إسرائيلية مدعومة بجرافات في محيط دوار أبو ميري شرقي دير البلح تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف.
1: فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفراء هنا، كانت المنطقة رعب، طلاق الطايشة، القدايف، يعني منطقة كانت رعب رعب رعب لغير شكل. يعني الليلة احنا خفنا بصراحة، وتوقعنا العالم النقطة الصفراء، حرمونا من المنطقة والحين بدهم يعطونا خلالة قدام، مش عارفين ايش بدنا نعمل. هيطلعونا منها
0: يعني بنقولها. شهود آخرون أفادوا بأن قوات الاحتلال أزاحت المكعبات الإسمنتية التي ترسم ما يعرف بالخط الأصفر نحو 100 متر غربا قبل أن تنسحب، لتكتشف عشرات العائلات صباحا أن منازلها أصبحت داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية.
2: دباباتان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد وإحنا خايفين لابدين وخايفين وين فيش مكان أنا وولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح، فيش مكان ان انا اخذ اولادي واطلع فيه. قعدت عند اولادي قلت موتت بموت انا اولادي، وان قاعد بعيش بعيش انا اولادي.
0: الخط الاصفر شريط امني فرضته اسرائيل داخل قطاع غزه، وتمنع الفلسطينيين من الاقتراب من المناطق المحاذيه له. ومع كل تقدم لهذا الخط غربا تتسع رقعة الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فيما يجد مزيد من السكان أنفسهم خارج حدود مناطقهم السكنية. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع المناطق التي يسيطر عليها خارج الحدود التي نص عليها الاتفاق. ووفق تصريحات لمسؤولين إسرائيليين ارتفعت مساحة الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية من 53% إلى نحو 70% من مساحة القطاع.
3: طالبت منظمة أطباء بلا حدود بالإفراج الفوري عن جميع العاملين الفلسطينيين في المجال الصحي الذين تحتجزهم إسرائيل. وأعربت المنظمة في بيان عن غضبها إزاء المعاملة التي يتلقاها العاملون في القطاع الصحي المعتقلون في ظروف مزرية، كما طالبت بالإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان في غزة حسام أبو صفية.

0: أبو صفية داخل سجنه. قال رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن المجلس أمر ببدء استئناف صادرات النفط وصرف الرواتب وتحسين الخدمات العامة عقب تزايد التوتر بين الحوثيين وقوات التحالف. وهدد الحوثيون بتصعيد تحركاتهم في حال لم يرفع التحالف بقيادة السعودية حصاره عن اليمن وفق تعبيره.
1: بدأ بغارة جوية على مطار صنعاء. التوتر في اليمن يعود للواجهة. الجميع يراقب مضيق باب المندب. الحوثيون اعتبروا استهداف قوات التحالف بقيادة السعودية للمطار في محاولة لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فرض حصار جديد على اليمن.
2: لا هدنة من بعد اليوم.
1: صعدوا موقفهم وأعلنوا فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية في باب المندب. وهدد الحوثيون بمزيد من التصعيد.
3: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة.
1: الحكومة المعترف بها دوليا أعلنت عزمها استئناف صادرات النفط. رئيس المجلس الرئاسي قال إن الحكومة مارست أقصى درجات ضبط النفس في إشارة إلى التحذير من إمكانية التصعيد على الحوثيين.
4: أن الحكومة حرصت على مدى الفترات الماضية على الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس بعد أن قامت الميليشيات باستهداف المنشآت النفط الحيوية للاقتصاد الوطني ومحاولة إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.
1: في إطار التطورات، التحالف بقيادة السعودية يعلن اتخاذ إجراءات للرد على تهديدات الحوثيين ويؤكد حماية سفنه في مضيق باب المندب. التوتر عند المضيق بعد إغلاق إيران مضيق هرمز يزيد قلق العالم، فالمضيقان يمر عبرهما 11% من التجارة العالمية و7% من إمدادات النفط.
5: لقد شهدنا في الماضي إغلاق البحر الأحمر، لا نريد عودة ذلك. أعني سيؤثر ذلك بالطبع على تدفق بضائع الأمم المتحدة، لا سيما المساعدات الإنسانية. لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه سيؤثر سلبا مرة أخرى على التجارة العالمية وما يترتب على ذلك من أثار على الاقتصاد العالمي.
1: التصعيد في الموقف الحوثي يهدد بفتح جبهة جديدة تعتبر امتدادا للتوتر بين إيران والولايات المتحدة. وعلى الرغم من إعلان إيران تسلمها مقترحات للعودة إلى المفاوضات، فإن التوتر الحاصل عند الجبهة اليمنية يهدد بانهيار الجهود الدبلوماسية.
0: أعربت دولة قطر عن استنكارها لاتهام جماعة الحوثي السعودية بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية، مؤكدة دعمها لكل ما تتخذه الرياض من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. هذا وطالبت الخارجية القطرية المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن القوات الروسية شنت سلسلة هجمات على مدينة سومي واستهدفت إحداها كوادرها أثناء عملهم. وأوضحت هيئة الطوارئ أن مسيرة أصابت مبنى سكنيا ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة 6 أشخاص بينهم 4 أطفال. وأضافت أن قصفا روسيا تسبب في اندلاع حريق داخل مركز تجاري وأن القوات الروسية نفذت ضربات متكررة فور بدء عملية الإطفاء.

قوة الدفاع البحرينية تعلن الآن أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الأهداف الجوية الإيرانية المعادية. إذن هذا الإعلان من قوة دفاع البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الأهداف الجوية الإيرانية المعادية. أعلنت وكالة الأنباء الكورية أن وزيرة الخارجية الكورية الشمالية ونظيرها الروسي عقدا الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي في موسكو، وأكد توافق

0: بشأن جميع القضايا المطروحة، مع التركيز على تنفيذ معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في يونيو 2024. وأضافت الوكالة أن روسيا جددت دعمها لإجراءات بيونغ يانغ في مواجهة ما وصفته بالأعمال العدائية، بينما أكدت كوريا الشمالية دعمها لسياسات موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تقضي بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض السلع الكندية، مبررا ذلك بما وصفه بالمعاملة التمييزية في قطاعات المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان. وستدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ بعد 30 يوما وفق البيت الأبيض. ولفتت الرئاسة الأمريكية إلى أن الإجراءات الجديدة ستشمل السلع التي تدخل الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تسلم أندي بيرنهام مقاليد منصب رئيس الوزراء البريطاني ليصبح سابع رئيس وزراء تشهده البلاد خلال عقد، على خلفية مشهد عنوانه التردي الاقتصادي الذي وضع ملايين المواطنين تحت ضغوط غير مسبوقة.
1: بالتصفيق وعبارات التهليل ودع موظفو تيم داونينغ ستريت رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، وبكلمات مقتضبة اختتم الرجل رحلته السياسية العاصفة.
2: لقد أنجزت المهمة خلال 6 سنوات ونصف. نقلت حزبنا من هزيمة تاريخية في عام 2019 وغيرته بحيث أصبح مؤهلا لمواجهة البلاد، وفزت بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة لعام 2024.
1: دقائق مرت فقط قبل أن يصطف مؤيدو أندي بيرنهام أمام ذات البوابة ترحيبا بسابع رئيس وزراء تشهده البلاد خلال عقد. تغيرت الوجوه وبقيت التحديات، تحديات أفرد لها بيرنهام جل خطابه، استهله بانتقاد إرث الثمانينات الذي وصفه بالمنعطف الخاطئ. We will make this moment
3: a circuit breaker. سنجعل هذه اللحظة نقطة تحول لبريطانيا من خلال إطلاق أكبر التغييرات منذ 4 عقود، نموذج سياسي جديد.
4: راديو الحرية.
5: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية.
0: قبل يومين وأكدت الوزارة أن هذا النمط المقلق من الاستفزازات الصينية ضد العمليات البحرية الفلبينية المشروعة يقوض السلام والاستقرار في المنطقة، ويتناقض مباشرة مع تعهدات الصين المتكررة بحل النزاعات سلميا. أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد دبلوماسيين إيطاليين وإعلانهم أشخاص غير مرغوب فيهم، ردا على قرار إيطاليا طرد 2 من موظفي السفارة الروسية بدعوى تورطهما في أنشطة تجسس. وقالت الخارجية الروسية إن الدبلوماسيين الإيطاليين وعائلتيهما باني ومطالبون بمغادرة البلاد خلال 3 أيام، مشيرة إلى استدعاء القائم بالأعمال الإيطالي في موسكو لإبلاغه بالقرار. ومن جانبه وصف وزير الخارجية الإيطالي الخطوة الروسية بالانتقامية، مؤكدا أن روما اتخذت قرارها بعد ضبط الملحقين العسكريين الروسيين أثناء ممارستهما أنشطة التجسس بحسب قوله.

استبعد دانيال أورتيغا رئيس نيكاراغوا منذ نحو عقدين أي احتمال لإجراء انتخابات في بلاده لمنع المعارضة من الوصول إلى السلطة. وقال أورتيغا إنه لن تكون هناك انتخابات أخرى في بلاده لمنع المعارضة من محاولة انتزاع الحكومة والاستيلاء على الحكم. دعا الرئيس الكولومبي المنتهي ولايته غوستافو بيترو أنصاره إلى حماية الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرتها حكومته، وحثهم على التعبئة وتنظيم إضرابات إذا سعت الإدارة المقبلة إلى تعديل قوانين العمل. واتهم بيترو الولايات المتحدة وإسرائيل بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مجددا مزاعمه بحدوث تزوير انتخابي، وقال إنه سيقدم أدلة على ذلك قريبا. ارتفعت حصيلة قتل الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في يونيو الماضي ليتجاوز 5270 قتيلا وفق حصيلة جديدة نشرها رئيس البرلمان، بينما وصل عدد الأشخاص الذين فقدوا منازلهم إلى نحو 18,000. وأكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة أن الحكومة تعمل على تأمين السكن للعائلات المتضررة وضمان إفراغ المدارس والمؤسسات الحكومية التي جرى تخصيصها كمراكز إيواء مؤقتة بحلول سبتمبر المقبل. قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث في أفغانستان إن الفيضانات التي اجتاحت مدينة بارون مركز ولاية نورستان ومناطق أخرى مجاورة شرقية أفغانستان أسفرت حتى الآن عن مقتل 20 شخصا وإصابة نحو 80، في حين لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين. وأضافت الهيئة أن السيول تسببت في أضرار شملت منازل سكنية ومرافق عامة. أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في تشيلي عن مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة اجتاحت البلاد. وأضافت الهيئة أن 5 أشخاص أصيبوا فيما بات أكثر من 30,000 في عزلة عن العالم الخارجي. وتابعت أن الأمطار التي شهدتها مناطق جنوب البلاد ووسطها ألحقت أضرارا بآلاف المنازل إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي.

0: أقرت الحكومة اليابانية أول خطة اقتصادية واستراتيجية شاملة للنمو في عهد رئيسة الوزراء ساتاي تاكايتشي، تتضمن استثمارات عامة وخاصة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، وذلك حتى عام 2040. وتشمل الخطة 17 قطاعا استراتيجيا، من بينها الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والدفاع والوقاية من الكوارث. ينضم إلينا من طوكيو مراسل تلفزيون العربي هشام الرجباني. تفاصيل هذه الخطة الاقتصادية وردود الأفعال عليها، خاصة وأن الرقم يعتبر ضخم جدا.
1: بطبيعة الحال الخطة الاقتصادية كانت مطروحة فيما سبق، المسودة كانت متاحة للجميع والجميع يستطيع أن يطلع عليها ويطلع على تفاصيلها، ولكن اليوم ما حدث هو إقرار هذه الخطة من قبل مجلس الوزراء. الخطة في نظر رئيسة الوزراء ساتاي تاكايتشي هي التي ستعطي دافعا اقتصاديا للبلاد، هي التي ستضع النمو الحقيقي أو التضخم الحقيقي عند 1% والتضخم الإسمي حاليا في حدود 3%، ولكن هناك اقتصاديون يتحدثون عن أن الخطة فيها العديد من الفجوات، لا توضح ماهية الأموال وما هي نوعية التعاون الحكومي بين الحكومة والقطاع الخاص، لا سيما أن المبلغ 370 تريليون ين أو حوالي 1.3 تريليون دولار هو مبلغ كبير جدا. لم تتحدث الاستراتيجية عن أن هذا المبلغ كان جزء منه مرصود فيما سبق، لم تتحدث هذه الخطة بحسب الجهات التي تنتقد هذه الخطة، تقول أن لم تتحدث عن موارد هذه الخطة من أين سيتم تمويلها، لم تتحدث الخطة عن الإقرار الذي تعهدت به تاكايتشي وهو أنها ستجعل ضريبة الاستهلاك 0%، بل تأجل هذا الموضوع، ضريبة الاستهلاك تأجلت إلى بداية العام القادم. هذه الخطة بحسب تاكايتشي أو حكومة تاكايتشي تراها أنها سوف تدفع باقتصاد البلاد وتريد أن تعزز القطاع الدفاعي، قطاع الذكاء الاصطناعي، لا سيما في الآونة الأخيرة هناك تحالفات كثيرة وأعلان عن شركات كثيرة مع شركات عالمية للحاق بمجال الذكاء الاصطناعي، للحاق بالدول التي تتقدم عن اليابان، مجال الروبوتات، مجال الدفاع بطبيعة الحال. فإذا هي الآن ينظر إليها على أنها حبر على ورق، ولكن يبقى التنفيذ هو الفيصل، ما إذا كانت هذه الخطة فعلا ناجحة أم هي مجرد أرقام كبيرة كتبت على مسودة وتم إقرارها في مجلس الحكومة أو في مجلس الوزراء.
0: أشكرك مراسل التلفزيون العربي هشام الرجباني، كنت معنا من طوكيو. بعد فترة من التوتر الدبلوماسي تستعيد الجزائر وإسبانيا مسار التقارب السياسي، حيث اتفق رئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية خلال محادثات تناولت ملفات التعاون الاقتصادي والأمني.
2: بعد سنوات من الفتور الدبلوماسي تعود العلاقات الجزائرية الإسبانية إلى واجهة المشهد السياسي بإرادة مشتركة لإعادة بناء الثقة واستعادة زخم الشراكة. تقارب يتجاوز البعد الثنائي في ظل متغيرات إقليمية ودولية أعادت رسم أولويات البلدين في ملفات الأمن والطاقة والاستثمار. ويترجم هذا المسار التحضير لاجتماع جزائري إسباني رفيع المستوى ينتظر أن يشكل محطة جديدة في إعادة تفعيل آليات التعاون بين البلدين. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أن إسبانيا شريك أساسي لبلاده، معتبرا أن المرحلة الحالية تفرض الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أوسع من التعاون.
3: في وقت
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات.
5: الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس، والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات. نحن نصنع من أجلكم.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال، أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. إذن تابعنا مع مراسلة التلفزيون العربي نقل هذه الصورة. لعلما عادت إلينا جويس الحشخوري. نعم جويس، تفضلي.
6: نعم محمد،
4: كما ذكرت حتى السكان يتواجدون هنا ينتظرون الإذن من الجيش اللبناني للدخول إلى هذا البلدة التي لم يدخلوها منذ أشهر بسبب الحرب الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي لهذا المنطقة. هؤلاء يقولون بأنه عندما سيسمح لهم بالدخول إلى هذا من البلدة سيعينون الأضرار التي لحقت بمنازلهم. الدمار كبير جدا في هذه البلدة، معظم البلدات حتى يوم أمس كانت القوات الإسرائيلية لا تزال تنفذ عمليات تفجير داخل هذه البلدة لمنازل وأحياء بكاملها، وبالتالي هناك دمار كبير في هذه البلدة. أيضا استعدادات لفرق الإسعاف للبحث تحت الركام عن مفقودين وعن شهداء في هذه البلدة بعد أسابيع على وقف إطلاق النار لم يتمكنوا من الدخول إليها. انتظار ثقيل بالنسبة لهؤلاء الذين لم يتمكنوا من زيارة بلدتهم منذ أشهر، لا يعلمون ما حل برزقهم، ولكن أيضا علامات استفهام حول ما إذا كانت الدولة اللبنانية ستقوم بتأمين مقومات الحياة في هذه البلدة بعد دخول الجيش اللبناني إليها من كهرباء وماء وما إلى ذلك ليتمكن هؤلاء من العودة. يقولون إنهم سيعودون يوميا إلى بلدتهم إلى أنقاض منازلهم بانتظار إعادة الإعمار، لكنهم سيعودون في كل يوم إليها ويغادرون مساء كما في كثير من البلدات المدمرة والتي سمح للسكان بالعودة إليها. محمد،
5: هل تم تأكد جويس من أن الجيش الإسرائيلي انسحب تماما من أطرافها؟ كان يقف بينها وبين زوتر الشرقية.
4: نعم، هناك انسحاب كامل من زوتر الغربية. كانت القوات الإسرائيلية والآليات الإسرائيلية قد رصدت في الأيام الماضية عند أطراف بلدة زوتر الغربية، ولكن بحسب الجيش اللبناني الجيش لا يدخل إلى هذه البلدة إلا بعد الانسحاب الكامل من هذه المنطقة. وعليه فإن لجنة التنسيق كانت قد أبلغت الجيش اللبناني بأن الجيش الإسرائيلي لم يعد متواجدا في هذه البلدة، وعليه حصلت عملية الدخول. السؤال الأساسي المطروح اليوم على المستوى السياسي وعلى المستوى أيضا المدني والاجتماعي هو ما إذا كان اللقاء المرتقب اليوم عصرا بين الرئيس اللبناني والرئيس الأمريكي سيفضي إلى تنفيذ كامل للمرحلة الأولى من المناطق التجريبية، أي سيفضي إلى ضغط أمريكي يترجم عمليا بانسحاب إسرائيلي من زوتر الشرقية كذلك الأمر، خصوصا وأن زوتر الشرقية هي من ضمن المنطقة التجريبية التي تم الاتفاق على الانسحاب منها، والذي أعاد الجانب اللبناني وأكد ذلك في اجتماع في جولة المفاوضات السادسة التي انعقدت في روما الأسبوع الماضي. لبنان يصر على بدء عملية الانسحاب بشكل جدي من قبل القوات الإسرائيلية، أي بمعنى انسحاب من زوتر الشرقية وزوتر الغربية بالمرحلة الأولى كما هو متفق عليه، ولكن أيضا يريد جدولا زمنيا واضحا بالانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية، وهذا ما تم بحثه في الاجتماع الذي انعقد في روما الأسبوع الماضي، وهو ما سيؤكد عليه الرئيس اللبناني أمام دونالد ترامب اليوم. يريد لبنان جدولا زمنيا واضحا بانسحاب إسرائيلي كامل، وإنما أيضا يسعى لدعم أمريكي للجيش اللبناني بالعتاد العسكري ليتمكن من تنفيذ مهمته الجديدة اليوم التي هو مولج بها في جنوب لبنان في مناطق مدمرة وفي حقل ألغام كما يوصف هنا في هذا القرى التي زرعت فيها القوات الإسرائيلية مخلفات الحرب وصواريخها في التي لم تنفجر والألغام وما إلى ذلك. محمد،
5: شكرا جزيلا لك جويس الحاشخوري في بلدة زوتر الغربية. قال عضو كتلة حزب الله النيابية حسن عز الدين أن إصرار رئيس الجمهورية على المضي في خيار المفاوضات المباشرة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام. أشار عز الدين إلى أن السلطة السياسية في لبنان تخلت عن جزء من الأرض اللبنانية، ما يشكل جريمة موصوفة.
6: وإن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة وأنه لن يتراجع عن موقفه في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي.
5: أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث موجة من الضربات على إيران، وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي بهدف تقليص قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة سيريك شرقية محافظة هرمزغان وفي الجنوب الشرقي من جزيرة قشم، فيما قالت وكالة مهر الإيرانية أن أنظمة الدفاع الجوي فعلت بالقرب من محطة بوشهر النووية، كما سمع دوي انفجار في شيراز. وأفادت وكالة إرنا باستهداف موقع أبادنان بمحافظة إيلام. أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع عدة في الكويت والبحرين، وأوضح الجيش في بيان أنه استهدف بالمسيرات المباني الإدارية وهويات الملاحة في قاعدة عرفجان وموقف طائرات الهليكوبتر في معسكر العديري ومبنى قيادة قوات الجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر في الكويت. الحرس الثوري الإيراني من جانبه أيضا أكد تدمير نظام رادار أمريكي في المحرك وموقعا للجيش الأمريكي في قاعدة الشحيسة ومركز بيانات لشركة أمازون الأمريكية في البحرين.

0: ننوه إلى هذا الخبر العاجل. يقول الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. إذن يقول الجيش الأردني في هذا الخبر العاجل أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. تفاصيل أكثر نستطلعها مع مراسلة التلفزيون العربي من عمان هديل نماس. هديل أهلا بك، ماذا في تفاصيل آخر بيانات الجيش الأردني مع استمرار الاستهدافات الإيرانية؟
1: بيانات متتالية يصدرها الجيش الأردني. البيان الأخير تحدث عن 3 صواريخ أطلقت من إيران نحو الأراضي الأردنية. اللافت توقيت هذه الصواريخ في ظهر اليوم، لم تدوي صفارات الإنذار. الجيش أعلن أنه قام بإسقاط هذه الصواريخ والتعامل معها من قبل الفرق المعنية، فريق سلاح الهندسة وفريق الهندسة التابع لسلاح الجو الملكي. وقبيل هذا البيان أيضا كان هناك إعلان أنه الجيش نجح بتحييد 5 مسيرات إيرانية كانت قد أطلقت خلال فجر اليوم والليلة الماضية. وأيضا الليلة الماضية أعلن أنه قام بإسقاط 3 صواريخ. نتحدث خلال 24 ساعة عن 6 صواريخ وعدد من المسيرات. يعلن الجيش الأردني أنه يقوم بالتصدي لها وإسقاطها بنجاح. هذه الاستهدافات الإيرانية المستمرة نحو الأراضي الأردنية بطبيعة الحال بيانات الجيش لا تحدد المواقع التي يتم استهدافها، لكن غالبا ما تكون الاستهدافات نحو القواعد العسكرية المتواجدة شرقي البلاد. تبعد هذه القواعد حوالي 100 كيلومتر عن العاصمة عمان. كانت قد دوت صافرات الإنذار للمرة آخر مرة الليلة الماضية عندما أعلن الجيش عن إسقاط 3 صواريخ إيرانية. لكن هذا الاستهداف الذي حدث ظهر اليوم، البيان حدد التوقيت أنه حدث ظهر اليوم، لم يكن هناك تنبيه بصفارات الإنذار. والصواريخ الإيرانية كانت قد توسعت أول أمس للمرة الأولى محمد عندما كان هناك استهداف لمدينة العقبة بأربعة صواريخ. هذا الاستهداف الذي كان يشي بتوسع رقعة الاستهدافات والنطاق الجغرافي للمسيرات والصواريخ الإيرانية، المسيرات التي كان الجيش قد أعلن خلال فترة الحرب الماضية، فترة حرب 40 يوما، أنها قد تكون هي العقدة الأصعب للتعامل معها نظرا لأنها تحلق على مستويات منخفضة وقد لا يمكن رصدها عبر الرادارات.
0: شكرا جزيلا لك هديل نماس من عمان. نقل موقع أكسيوس عن مصدرين إقليميين أن الولايات المتحدة تدرس مقترحا قدمه الوسطاء يقضي بوقف إطلاق النار 10 أيام وإعادة فتح ممري الملاحة في مضيق هرمز ومنح واشنطن وطهران فرصة لإنقاذ مذكرة التفاهم، في حين قالت وسائل إعلام إيرانية أن مقترح الوسطاء يقوم على أساس عودة واشنطن وطهران إلى ما قبل 9 من الشهر الحالي في خطوة أولى لاستئناف المفاوضات.
2: جهود مكثفة ومقترحات على الطاولة، والعنوان خفض التصعيد وإنقاذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. جديد ذلك ما نقله موقع أكسيوس عن مصدرين إقليميين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس مقترحا قدمته قطر ومصر وباكستان ودول أخرى يقضي بوقف إطلاق النار 10 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز ومنح واشنطن وطهران فرصة لإنقاذ مذكرة التفاهم. بحسب أكسيوس يحاول الوسطاء البناء على مقترح نوقش بين عمان وإيران وقطر في مسقط في 11 يوليو عندما طالبت واشنطن طهران بإعلان التزامها علنا بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. ورغم تأكيد مسؤول أمريكي لأكسيوس أن المحادثات لا تزال مستمرة، فإنه شدد في الوقت ذاته على أن ترامب لم ينتهي من الرد العسكري بعد، بينما توقعت مصادر للموقع نفسه أن البيت الأبيض قد يواصل قصف إيران عدة أيام أخرى انتقاما لمقتل جنود أمريكيين في الجولة الحالية قبل أن ينظر بجدية في المقترح المطروح. وسائل إعلام إيرانية أفادت بدورها بأن جوهر مقترح الوسطاء يقوم على أساس عودة الولايات المتحدة وإيران إلى ما قبل التاسع من الشهر الحالي في خطوة أولى لاستئناف المفاوضات، وفي حين تؤكد إيران رسميا دراستها مقترحا قدمه الوسطاء بموازاة تجديدها على لاءاتها وشروطها، أجرى وزير داخليتها إسكندر مؤمني محادثات في إسلام أباد مع المسؤولين الباكستانيين لبحث التطورات الإقليمية وفق ما صرح به الوزير الإيراني. وفي رسالة حملت أبعادا داخلية وخارجية، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لم تتراجع عن أي من بنود مذكرة التفاهم مع أمريكا. بزشكيان نوه أيضا بأن الضغوط الاقتصادية قد تعرض القاعدة الاجتماعية لدعم النظام إلى أضرار، معتبرا أن معيشة الناس أهم ساحة للمواجهة. بين لغة الصواريخ ومساعي التهدئة، تقف المنطقة أمام مفترق طرق قد يحدد مستقبل الأزمة برمتها، وسط أمال بنجاح فرص التهدئة بما يجنب المنطقة حربا مفتوحة.
0: انضم إلينا حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في طهران. حازم أهلا بك. التصعيد مستمر من الجانبين وهناك مساعي من الوسطاء، ما الذي تقوله إيران وما الذي يدور في داخل إيران بشأن آخر المقترحات؟
3: ليس هناك الكثير من التسريبات، ولكن تزامن الإعلان الرسمي الإيراني من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن دراسة المقترحات من قبل طهران، المقترحات القطرية الباكستانية بحسب وسائل إعلام إيرانية، مع زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى إسلام أباد العاصمة الباكستانية، وفي هذه الأثناء يشتمل
2: راديو الحرية
4: 92.7
5: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
3: العمليات الإيرانية العسكرية، وأيضا متحدث باسم الجيش الإيراني قال بأن العقلانية تقتضي بأن يتم مواصلة القتال ومواصلة إطلاق النيران حتى الوصول إلى خط ردعي فاصل يفكر فيه العدو مليا بحسب تعبيره بتجديد استئناف القتال مرة أخرى. بطبيعة الحال هذه العمليات العسكرية أيضا بين الطرفين تحمل رسائل مبطنة من خلال العمليات العسكرية. عندما يعلن الحرس الثوري على سبيل المثال باستهداف مركز لقواعد البيانات يتبع لشركة أمازون في البحرين، فهذا هدف مختلف عن الأهداف الأخرى التي يتم الحديث عنها بشكل دائم من قواعد عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية في دول المنطقة. أيضا بالمقابل عندما يتم استهداف مناطق معينة بعيدة عن الساحل الإيراني من قبل القوات الأمريكية في إيران، فهذا له رسائل واضحة. عندما تقع استهدافات في شيراز ويتكرر الاستهداف هناك في محيط مدينة شيراز، وبحسب المعلومات المتوفرة الكثير من المنشآت الصناعية المرتبطة بالصناعات الدفاعية الإيرانية موجودة هناك، الصناعات الإلكترونية، صناعات مختلفة لها علاقة بتفاصيل الصناعات الدفاعية الإيرانية تستهدف أيضا في محافظة كرمان في عمق إيران، وكذلك في إيلام على حدود الغربية للبلاد في أبدانان كما أشرت في سياق الأخبار. هذه الاستهدافات من قبل القوات الأمريكية مختلفة عن كل الاستهدافات التي تجري في سيريك وغيرها وما إلى ذلك. أود أن أشير أيضا إلى نقطتين. الاستهدافات على السواحل الإيرانية لها أضرار كبيرة في الواقع، ليس فقط عسكريا وهو ما لا نعلم عنه الكثير بطبيعة الحال. المعلومات من داخل الثكنات العسكرية في إيران شحيحة بالعموم، صحيح يتم الإعلان أنها استهدفت ولكن لا نعلم مدى الخسائر، وبطبيعة الحال الكثير منها اتخذ ترتيبات في ظل الحرب أخليات أو ما شابه، ولكن هناك أضرار كبيرة. على سبيل المثال حاكم منطقة سيريك التي تكرر استهدافها عدة مرات خلال الأيام الماضية أعلن بأن أكثر من 100 زورق تتبع للمواطنين وللصيادين وللقطاع الخاص عموما استهدفت خلال هذه الفترة. عفوا أشرت إلى سيريك وقصدت جاسك. 100 زورق خلال حوالي أسبوع تقريبا تم استهدافها، ونتحدث عن مبالغ طائلة لكل زورق وعائلات تترزق وتعيش من خلال هذه الزوارق بطبيعة الحال. أشير أيضا إلى التحركات العسكرية الإيرانية بعيدا عن الاستهدافات. قبل قليل أعلن عن جولة ميدانية قام بها محمد كرمي قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني على عناصر القوات البرية المتمركزة في سواحل إيران وفي الجزر الاستراتيجية كما تسميها إيران في المياه الخليجية، وتحدث عن تقييمه للأوضاع هناك، تغيير التموضع الدائم بالنسبة للقوات البرية المتمركزة في السواحل والجزر وفقا للتهديدات والتعاطي مع هذا الأمر. هذا الإعلان من قبل الحرس الثوري الإيراني عن هذه الزيارة الميدانية في هذا التوقيت تحديدا لا يمكن أن يقرأ بعيدا عن ما يتم تسريبه إعلاميا بشكل مستمر في وسائل الإعلام الأمريكية حول سيناريوهات محتملة مرتبطة بالإنزال البري سواء في الجزر أو في السواحل الإيرانية.
0: بحزم نقطة أخرى بالعودة إلى ملف ذهاب وزير الداخلية إلى باكستان، إلى أي مدى يمكن حساب هذه الزيارة تبعا لهويته السياسية؟ بمعنى هل ذهابه إلى باكستان هو نتيجة لتوجيه المجلس الأعلى للأمن القومي يضاف إليها المرشد الأعلى بطبيعة الحال، أم أنه ذهب إلى باكستان ضمن إطار عمل باقر قليباف وفريقه؟
3: وزير الداخلية الإيراني يعني ليس جزء من فريق قاليباف أو فريق إيران المفاوض بطبيعة الحال، ولكن باكستان لأسباب كثيرة قدمت وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في إطار الرسائل المتبادلة بين الطرفين، وإيران في هذه المرحلة استغلت أو استفادت من هذا الدور الباكستاني لتعزيز العلاقات مع باكستان. وزير الداخلية الإيراني يزور باكستان وبرفقته وفد كبير من وزارات مختلفة، من الخارجية الإيرانية، من وزارات أخرى اقتصادية، نقل إلى ما ذلك، لأن إيران تنظر إلى باكستان كجار مهم له دور كبير أيضا ليس فقط في هذه المرحلة وإنما على الصعيد الاستراتيجي بين البلدين كدولتين إسلاميتين متجاورتين مهمتين، أيضا على صعيد مرحلة الحرب ليس فقط كوساطة سياسية وإنما كدور مهم في الالتفاف على الحصار البحري الأمريكي، حيث تم تفعيل خطوط نقل و سكك حديد بين الطرفين حتى بعضها يصل إلى الصين، وهذا بالنسبة لإيران غاية في الأهمية بطبيعة الحال. ولكن لا يمكن أخذ هذا البيان الرسمي الذي ابتعد عن فكرة الوساطة بشكل كامل، لا يمكن أخذه على أنه هو الوحيد الذي يؤطر زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى باكستان. عندما يتم الحديث في الأوساط السياسية بأنه يحمل رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، عندما يلتقي عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، فهذا يعني أن الأمور أكثر من زيارة مرتبطة بالعلاقات الثنائية وما شابه. باكستان لها دور أساسي إلى جانب قطر فيما يتعلق بالوساطة. هناك دائما في إيران تعويل على الدور الدبلوماسي، لكن ليس تعويل بمعنى أن يتم غض الطرف عن الجهوزية العسكرية.
0: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في طهران. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش أنه ليس لدى إسرائيل مصلحة في الانضمام إلى المعركة ضد إيران. ولفت سموتريتش إلى أن هدف إسرائيل زعزعة النظام الإيراني وضعفه حتى إسقاطه.
7: حاليا ليس لدى دولة إسرائيل مصلحة في الانضمام إلى المعركة على إيران. الوضع الحالي الذي فيه مواجهة محدودة بين إيران والولايات المتحدة هو الوضع الصحيح والأفضل بالنسبة لنا. يجب أن نتذكر أن هدفنا الأعلى في هذه المعركة وهو هدف ليس بالضرورة مشتركا مع الولايات المتحدة هو زعزعة النظام وإضعافه إلى حد إسقاطه، والطريقة الأفضل لذلك حاليا اقتصادية.
0: توقع بنك جولدمان ساكس تواصل صعود أسعار النفط في حالة استمرار تعذر وصول الإمدادات عبر مضيق هرمز. قال البنك الأمريكي أن سعر برميل خام برنت قد يتجاوز عتبة $120 في الربوع الأخير من هذا العام في ظل استمرار الواقع الراهن في منطقة الخليج. قبل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران كان مضيق هرمز مسؤولا عن عبور زهاء 17 مليون برميل نفط يوميا.
5: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: سيحبس أنفسنا رونالدو.
9: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
11: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
12: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
13: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
12: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: جنيه من صغري للباقي من عمري.
1: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
2: راديو الحرية
3: 92.7.
4: بالتالي أمر مهم خطير تلفت وزارة الصحة وتلقي الضوء وتسلط الضوء عليه اليوم في مسعى وفق حتى النداء الذي وجهه المدير المعني بهذا القسم للمؤسسة الدولية ذات العلاقة، بأنه أدخلوا هذه القطع القماشية لئلا يتأثر العدد الكبير من الجرحى. نحن نتحدث حتى يومنا هذا عن عدد كبير من الجرحى الذين أصيبوا 3000 ويزيد منذ وقف إطلاق النار. نحن نتحدث عن 170,000 جريح منذ بداية الحرب ويزيد، وهذه الأرقام وتحديدا الذين بدأوا منذ بداية الحرب يرتادون بشكل شبه يومي المشافي لتلقي العلاج، تغيير على الجروح التي والعمليات المتكررة التي يعملونها، وبالتالي الأمر صعب للغاية داخل المشافي من هذا المدخل الذي هو يتكرر. بالمناسبة الأسابيع الماضية كان هناك مشكلة في إدخال قطع الغيار، قبلها وبعدها الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، ثم منع الاحتلال كما حدث اليوم في التصريح الآخر لوزارة الصحة. اليوم وزارة الصحة تفيدنا ببيانين اثنين، البيان الأول متعلق بالأقمشة، البيان الثاني متعلق بمرضى السرطان والشح الحاد في المستلزمات والبروتوكول الذي يخضع له مرضى السرطان في قطاع غزة. يتحدثون عن 4,000 مريض سرطان من أصل 11,000 فلسطيني لديهم تصاريح أو لديهم يعني تقارير طبية تفيد بأنهم مخولين للسفر خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، ولكن هؤلاء حتى اللحظة لم يخرجوا. بالمجمل وفق التقارير التي أوردتها تقارير محلية في قطاع غزة تقول بأنه 8,800 فلسطيني فقط استطاعوا الخروج من أصل نحو 20,000 فلسطيني إلى خارج قطاع غزة. بالتالي المشهد يقول لا أكفان، لا قطع قماشية للمرضى وغرف العمليات، كذلك الحالة يوجد علاج لمرضى السرطان والأمراض المزمنة، والمشهد الآخر يقول بأنه الاحتلال يمنع خروج هؤلاء من قطاع غزة. النتيجة هو أن الاحتلال يتعمد بشكل مباشر بأساليب مختلفة متكررة أسبوع وراء أسبوع منذ وقف إطلاق النار وحتى قبلها لأن تحصل النتيجة التي حدثت خلال الأسابيع الماضية، هو إعلان وفاة فلسطينيين ليس فقط بالصواريخ وإنما بسبب نقص المواد الأساسية اللازمة للمشافي.
5: وهذا الملف باسل كان حاضرا في اتفاق وقف إطلاق النار، على ما يعني كنا نتحدث قبل الهواء أن هذا الملف من الملفات التي كان من المفترض أن تكون مراعاة من الجانب الإسرائيلي،
4: وهو وغيره من الملفات. بالأمس القريب كان المتحدث باسم الدفاع المدني يقول بأنه الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم، ويناشد منظمة الحماية الدولية وكذلك وزارة الصحة تقول بأن هناك مستلزمات مختلفة. المؤسسات حتى الدولية أوتشا لديها تقرير يومي تتحدث عن نقص في المعدات اللازمة. بالأمس أطباء بلا حدود تتحدث عن كيف هو وضع الأطباء داخل السجون الإسرائيلية وكيف انعكس اعتقال الاحتلال الإسرائيلي عدد من الأطباء الفلسطينيين المهمين داخل قطاع غزة الذين كانوا يعملون في الجراحات التخصصية على الوضع داخل القطاع. وبالتالي المجمل أنه الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط لا يدخل المعدات والأدوات اللازمة، وإنما أيضا يتنكر لما تم الاتفاق عليه، ويعني الأساس منه وفي القلب منه هو المتعلق بالبروتوكول الإنساني الذي كان ينص على إدخال المشافي الميدانية، إدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني، وإدخال الأدوية. في كل أسبوع هناك أزمة جديدة تتفاقم. قبل قليل أقرأ في تصريح لأحد العاملين في الإغاثة الطبية يقول أن هناك ارتفاع في حالات الإجهاض في قطاع غزة، ارتفاع معدلات الإجهاض. بالتالي الأمر لا يتعلق بفئة عمرية بعينها، لا يتعلق بمساحة جغرافية أو منطقة جغرافية بعينها، ولا بنوع واحد من الدواء تقول يعني محصلته داخل مشافي إلى صفر. نحن نتحدث عن مجمل مساحة قطاع غزة، عن المرافق الصحية التابعة للحكومة، يعني أيضا المشافي التي تعمل تبعا لبعض المنظمات الدولية أطباء بلا حدود وغيرها، والمشافي الأهلية. وبالتالي الوضع صعب على مختلف المناحي المتعلقة بالوضع الصحي. وكذلك يعني إذا تحدثنا عن الآن فترة الصيف الحرارة المرتفعة، بعض الأمراض التي تصيب الأطفال خلال الأسابيع الماضية يذهبون إلى المشافي لا يجدون علاجا، وبالتالي الأمر يتفاقم يوم بعد يوم مع تنكر الاحتلال للبروتوكول الإنسان الذي كان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
5: شكرا جزيلا لك باسل على هذا التفصيل في مشهد إنساني صعب في قطاع غزة. باسل خلف الصحفي في التلفزيون العربي. طالبت منظمة أطباء بلا حدود بالإفراج الفوري عن جميع العاملين الفلسطينيين في المجال الصحي الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفيا. وعربت المنظمة في بيان عن غضبها إزاء المعاملة التي يتلقاها العاملون في القطاع الصحي المعتقلون في ظروف مزرية، وطالبت بالإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان في غزة حسام أبو صفي. بدورها عربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن المعلومات الواردة عن الخطر المحيط بحياة الطبيب حسام أبو صفي داخل السجون الإسرائيلية جراء التعذيب وممارسات أخرى. وأشارت المنظمة الدولية إلى عدم تلقيها ردا رسميا من السلطات الإسرائيلية بشأن تلك المعلومات، كما لفتت إلى عدم تلقي ممثلها تصريحا بزيارة أبو صفي داخل سجنه. ينضم إلينا ناصر عودي محامي الدكتور حسام أبو صفي من القدس. أهلا بك معنا سيد عودي. ما الذي نعرفه في آخر المعلومات المتعلقة بوضع الدكتور حسام أبو صفي؟
2: نعم، كنا قد تمكنا من زيارة الطبيب الثاني من تموز، وخلال تلك الزيارة نحن يعني أدلينا بشهادتنا إلى الإعلام وإلى العالم وأيضا إلى المحكمة الإسرائيلية بأن الطبيب كان قد تعرض للعنف والتنكيل بشكل مستمر وبوتيرة عالية ويومية، وهو يعاني من آلام شديدة نتيجة هذا العنف، إضافة إلى الإهمال الطبي الذي تمارسه سلطات السجون الإسرائيلية بحق الطبيب أبو صفي وسائر المعتقلين السياسيين. طالبنا بالحصول على زيارة إضافية. حتى هذه اللحظة إدارة السجون ترفض بالسماح لنا بزيارة الطبيب من أجل الاطمئنان على صحته. نحن كنا قد أيضا قدمنا شهاداتنا إلى المحكمة العدل العليا الإسرائيلية والتي لم تبالي بهذه الشهادة. تقدمنا بطلب للسماح بطبيب مستقل بأن يقوم بزيارة الطبيب أبو صفية للإطمئنان على صحته، ولكن حتى

0: ما الذي ما هو الحجة التي تقدمها إسرائيل؟
1: الطبيبة أبو صفية أضاف إلى أكثر من 18 طبيب فلسطيني من قطاع غزة محتجزين وفق قانون المقاتل غير الشرعي. هذا القانون يسمح للسلطات الإسرائيلية باحتجاز واعتقال دون محاكمة، دون تقديم أدلة أو شهادات، ودون أي سقف زمني، مما يمكنها من استمرار احتجاز المعتقل دون سقف زمني ودون رقابة قانونية حقيقية. إضافة إليهم هنالك أكثر من 100 من الطواقم الطبية محتجزة بدون محاكمات، إضافة إلى 1500 فلسطيني من القطاع. نحن كنا قد حاولنا استخدام الأدوات القانونية المتاحة داخل أروقة المحاكم الإسرائيلية، وهي محدودة جدا ومعظمها شكلية. حاولنا أن نوصل رسالتنا ورسالة هؤلاء الأطباء بأن هذا الاعتقال هو اعتقال تعسفي، هو مخالف للقانون الدولي، هو أيضا مخالف للقواعد الأساسية في القانون الإسرائيلي. الطبيبة أبو صفية بالإضافة للطواقم الطبية تم احتجازهم واعتقالهم فقط لأنهم قاموا بعملهم الإنساني داخل المستشفيات الفلسطينية، هم قدموا الخدمة إلى الجرحى والمرضى، هم قاموا بهذا الدور كما ينص القانون الدولي والذي يوفر الحماية لهم، إلا أنه للأسف المحاكم الإسرائيلية والتي تعطي الغطاء الكامل لهذه الممارسات رفضت هذه الادعاءات، وحتى هذه اللحظة لم يتم الحصول على أي قرار إيجابي بخصوص الدكتور أبو صفية أو أي من الأطباء الآخرين.
0: طيب، أيضا بما يعنى بمسألة التدخلات عندما نتحدث عن تقرير أمنستي وغيره من التقارير، هل تلعب أي دور في مسألة يعني الضغط على إسرائيل في إطار الإفراج عن الدكتور، السماح لكم بزيارته، أم أن الأمر لم يؤثر؟
1: يعني نحن نعتقد ان على المؤسسات والمنظمات الدوليه ان تبذل المجيد ان تبذل المزيد من الضغط والجهد من اجل زياره الطبيب والاطباء الاخرين. للاسف السلطات الاسرائيليه لا تتعاون مع هذه الجهات، هي يعني لا تضع اي اعتبار لهذه الضغوط، ولكن نحن نعتقد ان هذه الضغوط هي غير كافيه مقارنة بأماكن أخرى وبساحات حرب أخرى كانت هنالك ضغوطات وجهود أكثر من ما نرى. نحن نطالب مجددا جميع المؤسسات الدولية بالمطالبة بالإفراج عن الطبيب أبو صفية والطواقم الطبية، وعلى الأقل الدخول لزيارة هؤلاء الأسرى والاطمئنان على صحتهم.
0: شكرا جزيلا لك ناصر عودي محمد. دكتور حسام أبو صفية، كنت معنا من القدس. تتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في ظل عملياته المستمرة لتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر واستهداف المناطق السكنية المأهولة. كما التلفزيون العربي رصد توغل الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلح وسط عملياته قضم وتدمير مزيد من الأراضي.
2: خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا تتوقف. من الشمال إلى الجنوب تستمر عمليات القتل والتدمير والتهجير، ومعها تستمر عملية قضم مزيد من الأراضي عبر تحريك ما يعرف بالخط الأصفر. في دير البلح وسط القطاع رصدت كاميرا تلفزيون العربي تحريك الاحتلال لمكعباته الصفراء وتجريف مزيد من الأراضي الزراعية، كما توغلت آليات إسرائيلية مدعومة بجرافات في محيط دوار أبو ميري شرقي دير البلح تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف.
3: فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفراء هنا، كانت المنطقة رعب، طلاق الطايشة، القدايف، يعني منطقة كانت رعب رعب رعب لغير شكل. يعني الليلة احنا خفنا بصراحة، وتوقعنا العلامة النقطة الصفراء، حرمونا من المنطقة والحين بدهم يعطونا خلالة قدام، مش عارفين ايش بدنا نعمل.
2: شهود آخرون أفادوا بأن قوات الاحتلال أزاحت المكعبات الإسمنتية التي ترسم ما يعرف بالخط الأصفر نحو 100 متر غربا قبل أن تنسحب، لتكتشف عشرات العائلات صباحا أن منازلها أصبحت داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية.
4: دباباتان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد واحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان انا ولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح، فيش مكان ان انا اخذ ولادي واطلع فيه. قعدت عند ولادي قلت بموت بموت انا ولادي، وان قعدت بعيش عيش انا ولادي.
2: الخط الأصفر شريط أمني فرضته إسرائيل داخل قطاع غزة

0: وتمنع الفلسطينيين من الاقتراب من المناطق المحاذية لها.
1: 97.7
2: راديو الحرية
1: 97.7 FM FM FM.
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
9: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: سيادتها وأمنها، هذا وطالبت الخارجية القطرية المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن حقوقه وحرية الملاحة في البحر الأحمر. أظهرت صور وثقها عناصر تابعين للجيش السوداني والقوات المساندة لهم انتشارهم في مدينة الرهد وقرى جبل الدير بولاية شمال كردفان، ذلك عقب هجوم شنته قوات الدعم السريع أمس على مناطق متفرقة بالولاية. أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة زابوروجيا مقتل شخص وإصابة آخر وفق حصيلة أولية جراء هجوم روسي استهدف المدينة ظهر اليوم. وأوضحت الإدارة العسكرية أن قنابل جوية موجهة أصابت أحيان سكنية في مركز المقاطعة، ما أدى إلى اندلاع حرائق ألحاق أضرار بمنازل أو مبان غير سكنية. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن القوات الروسية شنت سلسلة هجمات على مدينة سومي استهدفت إحداها كوادرها أثناء عملهم. وأوضحت هيئة الطوارئ أن مسيرة أصابت مبنى سكنيا ما أدى لاندلاع حريق وإصابة 6 أشخاص بينهم 4 أطفال. قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث في أفغانستان أن الفيضانات التي اجتاحت مدينة بارون مركز ولاية نورستان ومناطق أخرى مجاورة شرقية أفغانستان أسفرت حتى الآن عن مقتل 20 شخصا وإصابة نحو 80، في حين لا يزال أكثر من 100 شخص في عدد المفقودين. وأضافت الهيئة أن السيولة تسببت في أضرار شملت منازل سكنية ومرافق عامة. ينضم إلينا من كابل مراسل التلفزيون العربي محمد قاسم. محمد، تفاصيل هذه المشاهد المأساوية حقيقة وكذلك آخر التحديثات بشأن أرقام المفقودين والقتلى وكذلك الجرحى في هذه الفيضانات.
3: نعم محمد، هذه الفيضانات وقعت في ولاية نورستان. هذه الولاية أولا تعتبر وجهة سياحية بامتياز في داخل أفغانستان لأنها جبلية ولأنها تتمتع بوديان ومناطق خضراء جدا وهضاب خضراء جدا، وقليلا ما كانت تحدث فيضانات في هذه المنطقة نتيجة لكثافة الأشجار والنباتات في هذه المنطقة، إلا أن هذه الفيضانات كانت مفاجئة، ورغم أنها كانت هناك تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية الأفغانية بإمكانية هطول أمطار غزيرة في هذه المنطقة وتشكل فيضانات. حتى هذه اللحظة عندما نتحدث عن الأرقام فإن السلطات المعنية تتحدث بأن 100 من الأشخاص محمد لا يزالون في عداد المفقودين. تم العثور على جثث 12 شخصا بينهم عمدة ولاية نورستان، وهذه الفيضانات وقعت في مدينة بارون التي هي عاصمة ولاية نورستان. هذه الفيضانات جرفت المباني السكنية والمزارع والبساتين وعددا من المباني الحكومية، ولذلك عدد من قوات الشرطة أيضا في عداد المفقودين وفي عداد المصابين. المصادر المحلية تتحدث بأن عمليات البحث وعمليات إنقاذ المصابين لا تزال مستمرة، كما أن هناك نداءات عاجلة ونداءات استغاثة أطلقها أولا حاكم هذه الولاية، وقد تحدثنا إلى على الأقل أحد أو إحدى المؤسسات الخيرية التي وصلت إلى هذه المنطقة، ويقولون بأن هذه المنطقة والبيوت تدمرت بشكل كبير والسكان بحاجة إلى مساعدات أولية.
2: شكرا جزيلا لك محمد قاسم في كابل. رأت الصحف العالمية أن الحرب تقترب من مرحلة يصعب احتواؤها في وقت تتسارع فيه الجهود لإنقاذ الموقف، بينما تواجه واشنطن معضلة فهم استراتيجية الدفاع الإيرانية وسط تحولات في العقيدة العسكرية الأمريكية. بعد تقرير الصحف تلقاكم رولا حيدر على رأس الساعة.
4: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ترى الكاتبة إريكا سولومون أن المواجهة المتجددة دخلت مرحلة بالغة الخطورة، وأن دائرة الاستهداف العسكري والاقتصادي تتسع بما يزيد احتمالات الانزلاق إلى حرب أوسع، رغم أن الطرفين يدركان أن كلفتها ستكون باهظة. وقالت إن ضربات امتدت إلى البنية التحتية والممرات الحيوية، بما يرفع أخطار خروج الصراع عن السيطرة ويجعل العودة إلى المفاوضات أكثر إلحاحاً. وأوضحت أن إيران تستخدم هجماتها للحفاظ على أوراق الضغط وتعزيز موقعها التفاوضي، لكن استمرارها قد يدفع الولايات المتحدة إلى ردود أكثر حدة. وختمت بالقول: الأيام المقبلة ستكون الأكثر حساسية، إذ إن أي خطأ في الحسابات قد يحول التصعيد المحدود إلى حرب إقليمية واسعة. في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية يرى الكاتب جيديون راتشمان أن الحرب قد تحدد إرث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ إن الولايات المتحدة استأنفت القتال دون امتلاك خطة واضحة مع تقلص طموحاتها من تغيير النظام إلى إعادة فتح مضيق هرمز ومنع فرض رسوم على حركة السفن. ومع ذلك فإن واشنطن تواجه صعوبة في تحقيق حتى هذه الأهداف المحدودة، إذ إن طهران مصممة على استخدام نفوذها في مضيق هرمز كورقة ضغط، كما أن فشل التفاوض أعاد إحياء خيار تغيير النظام داخل الدوائر الأمريكية، ما قد يحول الحرب إلى مواجهة مفتوحة بلا سقوف، خصوصا أن محاولات إسقاط النظام بالقوة أثبتت تاريخيا صعوبة تنفيذها. ختم بأن استمرار المواجهة قد يجر الولايات المتحدة.
1: راديو الحرية
5: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
7: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
8: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
2: ترقبوا قريباً جداً في مدينة الخليل الصفا للجراحات التخصصية، صرح طبي جديد يجمع بين أحدث التقنيات، نخبة من الأطباء وخدمات جراحية متقدمة مع غرف خاصة توفر الراحة والخصوصية. يفتح أبوابه يوم السبت 1/8/2026. الخليل عين سارة، عمارة الصفا، الطابق السادس. للحجز والاستفسار 0569992333. الصفا للجراحات التخصصية، عنوان جديد للثقة والرعاية. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
4: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: حسن الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599 30 22 28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة واقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: مساء الخير مستمعينا. كلمة واحدة ممكن تزعل شخص، تعليق بسيط ممكن يشعل الخلافات، ورأي مختلف أحياناً بدل ما يفتح النقاش بيفتح باب للهجوم. وأكيد مستمعينا إحنا كل يوم بنختلف بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بالشارع كمان، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: بس السؤال هون، هل المشكلة إنه اختلفنا ولا المشكلة إن ما عدنا نعرف كيف نختلف؟ هل صرنا ندخل أي نقاش وإحنا بدنا نثبت إنه إحنا الصح، مش بدنا نفهم الطرف الثاني؟
2: ولا يمكن الموضوع أكبر من هيك؟ يمكن الضغوط اللي إحنا عايشينها وسرعة الحياة، طريقة تواصلنا الجديدة خلتنا أسرع غضباً وأقل صبراً.
0: وبين رأيي بشوف إنه المشكلة بلشت من طريقة تعاملنا مع الآخرين ومع بعض كمان، ورأيي بشوف إنه الظروف إلها دور كبير. رح نفتح اليوم موضوع بنعيشه كل يوم، وبنحكي لكم مرة أخرى مساء الخير مستمعينا عبر إذاعة منبر الحرية على موجة 92.7 FM. طبعا بإمكانكم متابعتنا عبر موقعنا الإلكتروني hr.bs وعبر صفحتنا على الفيسبوك HR Live وعبر التلفزيونات التفاعلية. وما ننسى أنه برنامجكم خط أحمر هو البرنامج اللي بنحط فيه القضايا اللي بتهم مجتمعنا تحت النقاش.
1: مستمعينا، هذا البرنامج يأتيكم برعاية سرايا هوم للبلاط والسيراميك. اليوم مش جايين نحكي مين الصح ومين الغلط، جايين نفهم ليش صار الحوار أصعب وليش أحيانا الاختلاف بسيط بتحول لخلاف بالأفكار.
2: لأنه الاختلاف بحد ذاته مش مشكلة، بالعكس الاختلاف طبيعي، هو اللي بخلينا نشوف الأمور من زوايا مختلفة. المشكلة لما ننسى إنه الشخص اللي قدامنا إنسان ونبلش نهاجم فيه بدل ما نحاول نحل الخلاف بالحوار.
0: مستمعينا، معكم من التقديم أنا دانيا نجاجرة، ومعي ريهام تقاطقة وشهد غنام، ومن إعداد الحلقة دلال الوحيدي، والهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز.
3: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: وحلقتنا لليوم مستمعينا بعنوان لما نختلف ليش بنصير خصوم. طبعا رح نسأل هل فعلا فقدنا ثقة ثقافة الحوار ولا إحنا عايشين بظروف خلت الحوار أصعب. وقبل ما نبلش مناظرتنا لليوم خلينا نبلش من مواقف إحنا بنشوفها كل يوم. تخيلوا معي شخص كتب رأيه على منصة الفيسبوك، كان رأيه مختلف عنك لكن ما أساء إليك ولا أقل منك، هل بتدخل تناقشه ولا بتعتبر مجرد اختلافه استفزاز يا ريهام؟
1: أنا برأيي أول مشكلة عندنا أنه أحياناً بنعتبر الاختلاف هجوم شخصي، يعني إذا شخص خالفني مباشرة بصير عندي شعور أنه ضدي.
2: بس كمان خلينا نكون واقعيين، أحياناً طريقة طرح الرأي نفسها بتكون مستفزة، يعني مش كل شخص على خلاف معنا هو محترم بطريقة تعبيره.
0: يعني هون بصراحة من البداية ظهر الخلاف اللي بينكم. ريهامي بتحكي إنه المشكلة في تقبل الاختلاف، وشاهدي بتحكي إنه طريقة الطرح إلها دور.
2: صحيح.
0: ورح نشوف إيش الحل للخلاف اللي بينكم. خلينا ندخل بالمواجهة الأولى. في ناس بتحكي الناس اليوم فقدت ثقافة الحوار وصار كل شخص بده يثبت إنه هو الصح، وفي ناس بتحكي لا، الإنسان اليوم بعيش تحت الضغوطات اللي خلته أقل صبر وأكثر انفعال. وخلينا نرجع لعندك يا ريهام ونبلش معك، هل المشكلة فعلا من الناس؟
1: أنا بعتقد أنه جزء كبير من المشكلة في طريقة تفكيرنا. صار كتير ناس تدخل بنقاشات وهي حاطة هدف واحد، الانتصار. يعني بدل ما أسأل ليش هذا الشخص بفكر هيك بصير سؤالي كيف أثبت أنه غلط. صار الحوار عند البعض مباراة، في شخص لازم يربح وشخص لازم يخسر.
0: طب شهد بتوافق ريهام على هذا الحكي؟
2: طبعا جزئيا، لكن انا بشوف انه احيانا منحمل الشخص فوق طاقته. الانسان مش منفصل عن الواقع اللي هو عايش فيه فعليا. اليوم في ضغط اقتصادي، ضغط نفسي، قلق من المستقبل، اخبار صعبة، سرعة حياة، كل هذا بينعكس على طريقة تعاملنا مع اللي قدامنا.
0: صحيح يا شاهد.
1: بس يا شاهد كل الناس عندها ضغوط، يعني إذا كل حدا حكى أن أنا مضغوط وصار يصرخ أو يجرح غيره، مين رح يتحمل النتيجة في هاي الحالة؟
2: أنا ما بحكي إنه الضغط بيعطي الحق لأي شخص يسيء لغيره، لكن في فرق بين إنك تحس بالشخص على تصرفه وبين إنك تفهمي ليش وصل لهذا التصرف.
1: بس أحياناً كثير كثرة البحث عن الأسباب بتخلينا ننسى المسؤولية، يعني لازم يكون في لحظة يحكي فيها الإنسان أنا تخطيت أو أنا أخطأت.
2: صحيح أنا معك بهذا الإشي، بس المشكلة إنه بعض الناس صاروا يحكموا بسرعة من غير ما يفهموا حتى، وبيشوفوا التصرف وما بيسألوا عن سببه.
0: صراحة وجهتين النظر مقنعات وكل مبرر مقنع غير عن التاني، بس لازم احنا نوصل لحل معين وسط بين وجهة نظر واحدة فيكم. واضح انه النقطة طبعا مش ابيض واسود، مش كل اشي بنرميه على الشخص ومش كل اشي بنرميه على الظروف كمان. خلينا نوقف شوي عند الجانب العلمي والدراسات لأنه موضوعنا مش بس آراء شخصية. طبعا في علم النفس مستمعينا في دراسات كتير بتحكي عن تأثير الضغط المستمر على طريقة استجابة الإنسان للمواقف. الضغط العالي ممكن يخلي الإنسان أسرع انفعال وأقل قدرة على أنه يتحكم بردة فعله. شهد كيف بتفسرين هذا الكلام؟
2: هذا بيعني إنه الإنسان لما يكون تحت ضغط مستمر ممكن يصير عقله في حالة دفاع دائم، أي كلمة ممكن يفسرها كتهديد حتى لو ما كانت مقصودة، وهذا بنشوفه كتير الأيام الحالية. شخص بيدخل النقاش وهو مش بس بيناقش الفكرة، هو فعليا بيكون حامل كل الضغوطات اللي كان عايشها قبل.
0: صح الصح يا شاهد. طب يا ريهام هل هذا اللي حكته شاهد بيقلل من مسؤولية الشخص؟
1: لا بالعكس، أنا بشوف إنه فهم الإنسان لنفسه أحياناً بخليه يتحمل مسؤولية أكبر. أنا إذا بعرف إني عصبية لما أكون مضغوطة لازم أتعلم أوقف عن نفسي، لأن الطرف الثاني مش لازم يدفع ثمن مشاكلي.
2: بس هون السؤال، هل كل الناس عندها الأدوات نفسها؟
1: لا، لكن تعلم الحوار نفسه مهارة، زي ما بنتعلم أي مهارة تانية لازم نتعلم كيف نختلف.
0: يعني الحوار مش بس طبع أو شخصية، الحوار عبارة عن مهارة إحنا بحاجة إنه نتدرب عليها مع الأسف. وإذا اتفقنا إنه الإنسان ممكن يتأثر بظروفه لكن بنفس الوقت هو مسؤول عن تصرفاته، هون بيطلع سؤال مهم، وين الخط الفاصل بين انه احنا نفهم تصرفات الناس وبين انه نبرر اخطائهم؟ يعني مثلا زي ما حكت شهد، اذا الشخص كان مضغوط ورفع صوته عليك، هل بنحكي معلش هو تعبان بسبب الضغوطات، ولا بنحكي لا كان لازم يسيطر على نفسه يا ريهام؟
1: أنا هون بدي أحكي عن نقطة مهمة، صرنا أحياناً نخلط بين التعاطف والتبرير. أكيد لازم نفهم الناس ونراعي ظروفهم ومشاعرهم، لكن هذا لا يعني أنه أي شخص مسموح لا يجرح الآخر. لو كل واحد استخدم ظروفه كحجة رح يصير ما في حدا يتحمل مسؤولية أفعاله.
2: بس برضو يا ريهام لازم ننتبه أنه مش كلنا بنفس القدرة على التحكم.
1: صحيح.
2: في شخص ممكن يكون متعلم كيف يحل الخلاف، وفي شخص ما تعلم هذا الاشي اصلا. يعني احيانا المشكلة مش انه الانسان سيء، المشكلة انه ما في عنده اسلوب بالنقاش والقدرة على حل الخلافات بالتفاهم.
0: بس خليني هلا اقطع النقاش الحاد اللي بينكم ونطلع شوي لدقات الساعة ونرجع لكم.
3: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية. موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية. الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: رجعنا لكم مستمعينا، بس خلينا نكمل وأرد على شهد. هون السؤال، مين بده يتحمل المسؤولية تعلم هاي الأدوات؟ لأنه بالنهاية الشخص ما بيعرف يحاور، اللي ما بيعرف يحاور ممكن يأذي ناس حواليه.
1: صحيح، بس المجتمع كمان له دور. إذا طول عمرنا بنشوف إنه الصوت العالي هو اللي بيكسب وإنه اللي بيصرخ أكتر هو الأقوى، طبيعي يطلع جيل بيستخدم نفس الأسلوب.
2: حلو يا شاد، يعني إحنا هون وصلتينا لنقطة حساسة جدا نحكي عنها، إنه هل المشكلة فقط بطريقة كلامنا ولا بطريقة فهمنا للقوة هاي؟ هل الصوت العالي يعني قوة؟
0: لا طبعا، أحيانا الشخص لما يعجز عن الرد بيحتاج للصوت العالي. القوة مش إنك تخلي الطرف الآخر يسكت، القوة إنك تخليه يسمعك وإنت تحترمه.
2: طيب خليني أقاطعك يا ريهام وأحكي، خلينا نحكي شوية عن مشهد إحنا بنشوفه بشكل متكرر في مجتمعنا. اتنين اختلفوا، واحد رفع صوته قاطع التاني وفرض وجوده. أحيانا الناس تعتبره هو الأقوى، لكن هل فعلا الشخص الأعلى صوتا هو صاحب الحجة الأقوى؟ ونرجع لعندك يا شهد لتردي لنا على ريهام.
1: أتفق، لكن في نفس الوقت لازم ننتبه إن الهدوء مش دائما يعني إنه الشخص صح. في ناس بتتكلم بهدوء لكنها بترفض تسمع الطرف الآخر. الحوار مش بس نبرة صوت عالي، الحوار استعداد حقيقي للفهم وحل المشكلة كمان.
2: يعني لا الصوت العالي دليل قوة ولا الهدوء دليل دائم على الصواب.
1: صحيح.
2: وخلونا نضيف معلومة تانية على الدراسات اللي حكيناهم في مجال التواصل. طبعا هاي دراسة تشير إلى أن طريقة الحوار ما بتأثر فقط على نتيجة النقاش، بل تؤثر كمان على العلاقة بين الأشخاص. يعني أحيانا ما بتكون في الاختلاف نفسه، بل في الطريقة اللي إحنا بندير فيها هذا الخلاف. شاهد، كيف ممكن طريقة النقاش تغير النتيجة؟
1: طبعا في فرق كبير بين إنك تقولي لشخص أنا مختلفة مع رأيك وبين إنك تحكي له أنت ما بتفهم. الجملة الأولى بتفتح باب للنقاش، أما الجملة الثانية تكسر هذا الباب.
2: طب يا ريهام، هل المشكلة أحياناً بالكلمات نفسها؟
0: أكيد، في كلمات صغيرة ممكن تغير مسار النقاش كامل. مثلاً لما شخص يبدأ بأنت غلطان دايماً أو أنت ما بتفهم، هون من البداية وضع الطرف الثاني في موقف دفاعي.
1: وهذا منشوفه كتير حتى بين الأهل والأبناء. أحياناً الأب أو الأم بيكون هدفهم التوجيه، لكن طريقة الكلام بتخلي الابن يحس إنه متهم.
0: صحيح، لكن كمان الأبناء أحياناً بيرفضوا أي نصيحة فقط لأنها أجت من شخص أكبر منه،
1: وهاد اللي بيرجعنا لنفس المشكلة. هل نحن فعلاً نستمع ولا فقط مننتظر دورنا في الرد؟
2: طبعا واضح انه الخلاف بينكم مستمر، وهذا بالضبط نموذج صغير للحوار اللي بنحكي عنه اليوم. ولانه القضية اللي احنا بنناقشها اليوم مش مجرد آراء شخصية، كان مهم انه نسمع رأي اهل الاختصاص. معنا الان عبر الهاتف سامي ابو صنوبر، اخصائي نفسي اجتماعي. اهلا وسهلا فيك معنا في برنامج خط احمر.
3: الله يسعدك، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا ويسعد اوقات المستمعين جميعا.
2: يسعد اوقاتك. وخلينا نبلش مباشره بالسؤال الاول. كثير من الناس بيشعروا انه اسلوب الحوار في المجتمع تغير، وانه الخلافات صارت اسرع واكثر حده، وبينتج عنها كثير مشاكل احنا بنشوفها في واقعنا اليومي، تحديدا في محافظه الخليل. من وجهه نظرك، هل احنا فعلا فقدنا ثقافه الحوار ولا طبيعه الخلافات نفسها تغيرت؟
3: هلا صدقيني، هو ممكن احنا نحكي على السؤالين. نعم، هو احنا بصراحه بلشنا او بدانا نفقد ثقافه الحوار لاسباب كثيره، وكمان برضو كمان احنا يعني الجيل الجديد منا، او خلينا نحكي الظروف النفسيه والامنيه اللي عايشينها، برضو كمان تفقدنا مش بس ثقافه الحوار، ثقافه الاختلاف. يعني الجواب على السؤالين نعم. إذا بنروح نحلل أكثر ليش إحنا فقدنا ثقافة الحوار وثقافة الاختلاف، في أسباب كثيرة بصراحة. من ضمنها زي ما أنت حكيت قبل شوي في المقدمة، الأسباب النفسية.
0: صحيح.
3: إذا بنحب نفوت فيها بنحكي عن أسباب نفسية. إذا بنخوض في التفاصيل، كثير من الناس صاروا يشوفوا الخلاف أو الاختلاف على إنه تهديد قدر الإمكان، مش إنه أنا بدي أفهم الطرف الآخر أو بدي أتفهمه أو أفهمه أو أحاول أقنعه، قد ما أشوف أنه هو عبارة عن تهديد، سواء بالأسرة، سواء بالعمل، سواء بالشارع، سواء بالبيع، بالشراء، بكل هذه التفاصيل الحياتية. أضف إلى ذلك في بصراحة بالعصر اللي احنا بنشوفه، ولما نروح احنا على السياق الفلسطيني أكثر، في إرهاق نفسي شديد بنحكيه، وضغوطات الحياة، وكمان في عدم قدرة على ترتيب أولويات ضغوطات الحياة ووضع الحلول لها. صحيح. إذا بنركز على الحلول، ثقافة الحوار بتركز على مهارة حل المشكلات، وبتوقع الأهل فاقدين مهارة حل المشكلات، فبيورثوها بصراحة كموديل للجيل الجديد. هلا في نقطة ثانية بالأسباب النفسية، بنشوف انعدام الثقة بالذات، إنه والناس اللي بتفوت في أكثر جدلا اللي هم أصلاً اللي فاقدين ثقة بذاتهم. صحيح. أنا بحكي هيك مش عشان نحن نقول إنه والله حدا بيناقشني عشان أخذها نقطة ضعف، إنه والله يرجع لأيام طفولته ويشوف إنه هو فاقد الثقة بذاته، لا، إحنا نشوف لكل مستمع على عبر إذاعتكم عبر قناتكم، كل مستمع يشوف يفحص حاله، هل أنا بالفعل هل عندي قدرة على الاستماع للآخر، ولا أنا بشوف أي نقد هو عبارة عن تهديد شخصي لي. وإذا كانت فيه له تجارب سابقة في التهديد أو عدم الاستماع، اللي هو يعالجها بينه وبين حاله، مش إنه برضه كمان يأخذها نقطة قوة أو نقطة ضعف للشخص المقابل. في كمان نقطة رابعة حابين نحكي فيها، موضوع كثير مهم، تكرار الإحباط. سياقنا الفلسطيني والسياقات العربية في إحباطات كثيرة بتصير عمالها. هلا في إحباط صحي صغير، كأنه نحبط الطفل إنه بلحظة من لحظات مش كل شيء هو متوفر له على الكبسة كدلال وحماية زايدة، لكن كمان اللي هي درجات الإحباط الكبيرة اللي عماله بعيشها الشعب الفلسطيني على جميع الصعود، وهي كمان إلها تأثير إنه أنا من كثر تكرار مواقف الإحباط، مثلاً يعني أنا أحبطت من سامس نوفر أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، صف أنا مش قادر أسمع لأي شيء بخصوص سامس نوفر، أو إذا أنا أحبطت من ناحية العمل، أنا بدبر على شغل، طن إحباطي 10 محاولات، فصف أنا بفوت في حالة نفسية كمان مش رح تخليني أقدر أفهم الطرف الآخر. هلا زي ما حكينا كمان السياق الفلسطيني وتكرار الحروب والصدمات المعقدة، ونحكي عن الكومبلكس بيت اس دي اللي هي اضطراب ما بعد الصدمة المعقد، هذا بفوتوا فيه كثير من الناس في الشعب الفلسطيني، وهذا كمان بتحد من قدرتهم على فهم الآخر، وبتحد من قدرتهم على الاستماع والانصات. في برضو كمان احنا نمر، خلينا نحكي من وقت الحروب والثورات الفلسطينية والانتفاضات الفلسطينية للآن، بس لكن أكثرها ما بعد حرب غزة 7 أكتوبر لليوم، في عنا حالة نفسية اسمها حالة عدم اليقين. يعني إيش بمر فيها الشعب الفلسطيني، وكثير حلو إحنا نوعالها جميعنا ونفهمها، هي حالة عدم اليقين. حالة عدم اليقين النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وكل الجوانب بتؤدي لقلق وإحباط كبير، إنها بتؤدي إن كمان إحنا مش قادرين نرتب أولوياتنا، فإحنا برضو كمان نفقد قدرتنا على الاستماع والحوار. هلا غير الأسباب النفسية، بدينا مثلا لو جينا نحكي عن المدارس النفسية اللي بدها تحكي، زي المدرسة التحليلية بتحكي الشخص اللي مش قادر يحاور أو مش قادر يفهم الاختلاف هو عدم ثقة بذاته. هو
2: طب برأيك هون شو الحل لهاي الحالة؟
3: ايش
2: برايك ايش الحل لهي الحاله؟
3: الحل بهاي الحاله انه بصراحه كل انسان يفحص مع حاله، انه لما تتكرر معاه مع اشخاص كثير، انه كل الناس اللي حواليه بيحكوا له انه انت صعب الحوار او الاختلاف معك صعب. صحيح. هو يفحص مع حاله بصراحه انه شو اللي بيصير معاه، شو الحوار اللي بينه وبين حاله، طب انا ليش فقدت اعصابي في الحوار او بالجلسه هاي. نعم. يراجع حاله بصراحه، واذا ما قدر يراجع حاله برضه كمان نحن نعترف بالأخطاء اللي عندنا، نعترف بخطأنا، وإذا ما قدرنا نعالجه نروح عند أخصائي نفسي أو استشاري نفسي برضو كمان نكسر هالوصمة الموجودة. وأنا بصراحة دائما بحكيها إنه بداية عندنا بالضفة الغربية بلشت هالوصمة تطلع، بلشت هالوصمة تنكسر شوي شوي، بلش الناس يتوجهوا لمراكز نفسية كاستشارات، وهذا مش عيب بصراحة، كنا بحاجة وكنا ما حكينا للظروف القاسية والصعبة النتيجة عندنا بخاطرنا، كنا عايشين نفس الظروف الصعبة ومش بخاطرنا بصراحة. فالأفضل نحن نعترف إنه إحنا في عنا مثلا مشاكل معينة أو نقص معين، نروح إحنا كيف منروح عند طبيب أنف أذن حنجرة عشان أنا داني فيها مشكلة أو حلقي ملتر، كمان نعترف إنه في أصحاب اختصاص ممكن إحنا هم يساعدونا ويكونوا ثقة ويوصلونا لبر الأمان.
2: تمام، الآن حضرتك ننتقل إلى السؤال الثاني عشان ضيق الوقت الموجود معنا.
3: تفضل.
1: خلينا نحكي عن كلمة كتير بنسمعها بعد كل مشكلة كبيرة، جملة كانت فور الدم، البعض بيستخدمها وكأنها تبرير للتصرف، لكن السؤال المهم أين وين بينتهي الغضب الطبيعي؟ وين ببلش فقدان السيطرة وتحمل الإنسان مسؤولية أفعاله؟
3: هلا نكون صريحين، هلا من ضمن الأسباب الاجتماعية لهذه الظاهرة إنه طريقة التنشئة الاجتماعية بصراحة بعلم النفس أو من ناحية نفسية إنه ثورة الغضب أو ثورة النفس هي عبارة عن يعني ثورة مؤقتة، ردة فعل مؤقتة، لكن كيف هو الموديل اللي قدامه، كيف النموذج اللي قدامه بالأسرة وكيف مربينه إنه ثورة الغضب أو نوبة الغضب اللي هو ممكن تستمر، هذا بشكل من ناحية نفسي صراحة خطأ.
2: وإذا كانت فورة الغضب على شخص ما بيستوعب مشكلة هاي
3: إلا في حالة واحدة بصراحة، حالة إنه إنسان هو بصراحة عنده نوع من أنواع الاضطرابات النفسية. هنا برضو كمان الأهل بدهم يشوفوا هاي فورة الغضب سببها اضطراب نفسي أدى إلى مثلا أثار تفاقمت مع الوقت اجتماعيا مثل انه إذاء الذات او إذاء الغير، وانا برضو كمان بدنا ندق باب الخزنان ونحكي انه احنا في خطر.
1: صحيح،
3: ابننا في خطر بصراحة. فنوبة الغضب هي يعني من ناحية نفسية مؤقتة ولازم تكون مدروسة بصراحة، اذا طلعت اكثر من هيك بكون احنا بدنا اخصائيين او استشاريين بالناحية النفس اللي يتدخلوا بهي القصة. وزي ما حكيت انه الحل العشائري، والله انها كانت نوبة غضب هي بصراحة طريقة خاطئة لحل المشكلات هاي. المفروض يكون، لأن بصراحة إذا بنلاحظ بتتكرر مع نفس الشخص، ممكن يسوي مشكلة مع أخوه، ممكن بعدها تمد لابن عمه، ممكن لابن جيرانه، ممكن للحارة، ممكن مع أي واحد بالشغل، فضروري هي تنحل مع الشخص نفسه.
0: نعم. طيب إيش النصائح اللي بتوجهها للمستمعين
2: وللشباب اللي لما بيواجهوا رأي مختلف مع بعض كمان؟
1: صحيح.
3: والله إحنا بنحكي بنقطتين مهمات. طيب. الحوار مش إنه تجعل الطرف الآخر يشبهك، بل إنك تخليه يحترمك بصراحة.
1: صح.
3: والعبارة الثانية بنحكي عنها إنه الحضارات تطورت بالاختلاف. مش أمريكا فتحت مجال للاختلاف بيناتهم، لكن ما يعني الحضارات كلها تتطور بالاختلاف لكن تنهار عند أول صراع وعدم تفهم وعدم احترام. فهذا اللي إحنا بنحكيه لشبابنا اليوم، الحوار والاختلاف نضج، لكن بده فهم وبده كمان لازم تكون بين في العلاقة ما بين الطرفين احترام وخطوط حمر بالاحترام. هذا أكثر شيء بنحكي فيه.
2: عبارات مهمة جدا، شكرا جزيل الشكر لك على وجودك معنا وعلى هاي الإضافة والمعلومات المهمة اللي قدمتها لنا، شكرا لك مرة أخرى. طبعا مستمعينا كان معنا عبر الهاتف أخصائي نفسي واجتماعي السيد سامي أبو صنوبر. طبعا خلونا ننتقل شوي إلى الفاصل وبنرجع لكم.
4: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
5: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية. موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
6: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كلنا. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: لويا لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو. لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر، عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
3: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: هالنقاش لأنه تحول من نقد فكرة لمهاجمة شخص،
1: والأخطر إنها بتمنع الطرف الثاني من التعبير.
2: الحلو في هاي الفقرة إنكم متفقين مع بعض، ونيجي للجملة الثالثة، إذا ما كنت معي فأنت ضدي،
1: وهاي من أكبر مشاكل الحوار اليومية،
0: لأنه الحياة مش أبيض وأسود، ممكن نختلف في نقطة ونتفق في نقطة تانية.
2: صح يا شهد. إذا حتى خلف الشاشة بيضل السؤال نفسه، هل إحنا بدنا نثبت إنه إحنا على حق ولا بس إحنا بدنا نفهم؟

0: نيجي للفقرة الأهم في حلقتنا، وقبل ما نكمل نقاش نسمع صوت الناس، لأنه موضوع الحوار مش قضية نظرية، هو إشي بنعيشه كل يوم. برأيكم هل فقدنا ثقافة الحوار وليش؟ هذا السؤال اللي كان لمستمعينا، ونبلش من المواطن الأول اللي حكى لنا نعم، لأنه الناس صارت ما تسمع بعض، كل واحد بده يثبت إنه هو الصح.
1: وإحدى المواطنات بتحكي أنا ما بعتقد إنه فقدنا الحوار بشكل نهائي، بس صرنا نعيش بسرعة وضغط أكتر، وهذا خلى الناس أعصابها أقصر.
2: وشاب بيحكي السوشيال ميديا إلها دور كبير، لأنه الناس بتكتب أشياء ما بتحكيها لو كانت وجه لوجه.
0: صحيح، هاي التلت أراء اللي حكيناهم مختلفة، وهذا بحد ذاته بيثبت إنه القضية مش بسيطة. طبعا ريهام، بعد ما سمعنا الحكي اللي حكولنا يا مستمعينا، هل بتشوفي إنه المجتمع فعلا رح يتغير؟
2: أكيد يتغير، بس التغيير مش دائما للأفضل. أنا بحس إنه فقدنا شوي مهارة إنه نسمع بعض حتى في أبسط الأمور. صار الشخص يدخل النقاش وهو مجهز الرد قبل ما يسمع الكلام كامل.
0: شهد، بتوافق ريهام على هذا الكلام؟
1: بوافقها جزئيا، لكن أنا برجع وبحكي الناس ما تغيرت فجأة، في عوامل أثرت عليها. يعني إذا الشخص طول يومه بيتعرض لكمية كبيرة من الأخبار السلبية والضغط والمقارنات، طبيعي طريقة تفاعله تتغير.
0: صحيح، صح، لو إنها موافقة جزئية بس 100%.
2: بس يا شاهد، كمان أحيانا بحس أنه نعطي الظروف حجم أكبر من اللازم. في النهاية الإنسان عنده عقل وعنده قدرة يختار كيف يتصرف وكيف لا.
1: وأنا بحس أحيانا أنه إحنا بنطلب من الناس يكونوا مثاليين وننسى إنهم بشر.
0: واضح إنه الخلاف بينكم مستمر، وهذا بالضبط نموذج صغير للحوار اللي بنحكي عنه اليوم. والفكرة إنه الاختلاف ما يتحول لهجوم. وبعد كل هاد، هل اقتنع إحدانا بالآخر؟ وبعد ما سمعنا رأي الناس ورأي المختص أيضا، بنرجع لرأيين مختلفين كانوا معنا من بداية الحلقة، رأي شهد ورأي ريهام كمان. بس قبل ما نكمل معكم بدي أسألكم سؤال بصراحة، هل تغير رأي أي حدا فيكم ولو بنسبة بسيطة؟ يعني هل ريهام غيرت رأيك بعد حكي شهد أو العكس؟
2: أنا بصراحة ما غيرت رأيي بالكامل، لكن اقتنعت أكثر بنقطة شهد إن الظروف إلها تأثير كبير على طريقة تصرف الناس. يمكن أحيانا نحكم بسرعة على الشخص وننسى إنه ممكن يكون مار بظروف صعبة.
0: حلو كتير يا ريهام.
1: وأنا كمان لسه بآمن إنه الظروف بتأثر، لكن اقتنعت أكثر بنقطة ريهام إنه هذا الإشي ما بيلغي المسؤولية، مسؤولية الإنسان عن تصرفاته. صح. طبعا يعني نفهم الشخص، لكن بنفس الوقت نساعده يتحمل مسؤولية كلامه.
0: نساعده ضروري جدا، يعني رغم الاختلاف قدرنا نوصل لنقطة مشتركة صغيرة حكينا عنها.
1: ضروري
0: إنه الفهم ما بيعني بس التبرير، المسؤولية كمان ما بتعني تجاهل ظروف الناس.
1: صحيح.
0: ولو رجع فيك الزمن، هل كنت بتختار الصمت ولا المواجهة؟ وقبل ما نكمل خلونا نطلع لدقات الساعة ونرجع لكم.
3: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: وخلونا هلأ مستمعينا نرجع للحياة اليومية، لأنه بالنهاية الحوار مش موضوع نظري، كل حدا فينا مر بموقف اضطر فيه يختار يا يحكي يا يسكت يا يواجه. رح أعطيكم مواقف ونشوف كيف بتتصرفوا. والموقف الأول بحكي لكم، صديقك حكى كلمة أزعجتك لكن بتعرف إنه ما بيقصد الإساءة، هل بتواجهه ولا بتتجاهله؟
1: أنا مع المواجهة لكن بطريقة هادية، لأنه أحياناً الشخص ما بيعرف إنه جرح غيره.
2: وأنا معك كمان، لكن لازم ننتبه لطريقة المواجهة، مش كل مواجهة لازم تكون عتاب وهجوم.
3: صح
1: بالضبط، المشكلة مش إنه نحكي، المشكلة كيف بدنا نحكي.
0: والموقف الثاني، شخص أكبر منك بالعمر حكى رأيه ما بتوافق عليه، هل بتختلف معه ولا بتناقشه ولا بتوافق ولا شو بالضبط؟
2: أكيد ممكن أختلف، لأنه الاحترام ما بيعني الموافقة،
1: وهذا إشي مهم، لأنه أحياناً بنربط الاحترام بالصمت، مع إنه ممكن نحترم الشخص وناقشه بفكرته.
0: صح، وممكن يتغير رأيه بعد نقاشك، بس المهم تكون رايق.
2: صحيح.
0: وخلونا ننتقل شوي لجانب مختلف، هل شعورنا بأنه الحوار صار أصعب مجرد إحساس ولا هناك تغيير حقيقي في طريقة تواصلنا؟ طبعا مستمعينا، في السنوات الأخيرة ركزت دراسات كتير على تأثير التواصل الرقمي، تحديدا السوشيال ميديا، على العلاقات العامة، وأشارت إلى أنه التواصل عبر الشاشات ممكن يزيد سوء الفهم، لأنه إحنا بنفقد نبرة الصوت وتعابير الوجه اللي بتساعدنا على فهم الطرف الآخر. معظم المشاكل اللي بتصير على السوشيال ميديا ما بتصير على الواقع. شاهد كيف ممكن غياب هاي التفاصيل الصغيرة يعني معنى كلام آخر. يعني خلينا نحكي،
2: كلمة ممكن تنحكى بمزح وجه لوجه، لكن لما تنكتب ممكن تنفهم بطريقة تانية تماما، لأنه الإنسان ما بيشوف تعبيرات الشخص ولا بيسمع نبرة صوته.
0: صح. وريهام، هل هذا بيعني أنه الحل هو الابتعاد عن التكنولوجيا؟
1: لا طبعا، التكنولوجيا مش مشكلة، المشكلة بطريقة الاستخدام. ممكن نستعملها للتعلم وللحوار، لكن لازم ننتبه أنه وراء الشاشة إنسان مش مجرد حساب.
2: طبعا هذا أهم إشي، أحيانا ننسى إنه الطرف الثاني عنده مشاعر لأنه مش أمامنا.
0: طب مستمعينا، الآن قبل ما نختم بدنا نعمل اختبار صغير، مش مين الصح ومين الغلط، لكن كيف نفكر أثناء الاختلاف. أنا راح أعطي أيضا جمل، وكل حدا واحد فيكم راح تحكي إذا بتفتح حوار أو بتسكره. ونبلش بشكل أسرع بالجملة الأولى، أنت دائما غلط. ريهام،
1: أنا بسكر الحوار لأنه تهاجم الشخص مش الفكرة.
2: الأفضل نحكي أنا بختلف مع هاي النقطة.
0: والجملة الثانية، أنا بفهم وجهة نظرك بس عندي رأي مختلف.
2: هاي بتفتح باب للنقاش.
0: حلو،
1: لأنها بتبدأ بالاحترام قبل الاختلاف.
0: والجملة الأخيرة والرابعة، يمكن نختلف لكن نحافظ على علاقتنا.
1: هاي مشكلة، لأنه إذا دخلت النقاش وأنا رافض أسمع، ليش أناقش أصلاً؟
2: الحوار الحقيقي بيحتاج استعداد انك تتعلم اشي جديد.
0: وبما انه مستمعينا احنا طول الحلقة شفنا ريهام وشهد بيختلفوا، خلونا نختم بطريقة مختلفة شوي. ريهام، احكي لشهد جملة واحدة، متى اختلفتي معها وليش؟
1: انا اكتر وقت اختلفت فيه مع شاهد اليوم لما كانت تحكي ان تأثير الظروف، لانه احيانا بحس انه نعطي الظروف مساحة كبيرة وننسى قرار الانسان ومسؤوليته، لكن بنفس الوقت اكتشفت انه اختلافنا كان لانه كل واحدة كانت تشوف جزء مختلف من الصورة، مش لانه واحدة فينا ضد التانية.
0: حلو، الان شاهد دورك.
2: طبعا انا اكتر وقت اختلفت فيه مع ريهام لما كانت تحمل المسؤولية الكاملة للفرد، يعني بشكل كبير، لأنه برأيي أحياناً لازم نفهم الخلفية قبل ما نحكم، لكن بالنهاية اتفقنا أنه الإنسان لازم يحاول يطور من نفسه ويتعلم كيف يحاور بطريقة أفضل.
0: أهم إشي الاتفاق.
2: صحيح.
1: وبصراحة يمكن أجمل إشي بالاختلاف أنه بخلينا نشوف أشياء ما كنا منتبهين إلها.
2: صحيح، لأنه لو كل الناس فكرت بنفس الطريقة مش رح نتعلم من بعض أصلاً.
0: يعني تصالحنا؟
2: أكيد.
0: ويمكن مستمعينا أجمل إشي تعلمناه اليوم إنه الاختلاف مش نهاية الطريق، أحياناً هو بداية لفهم أعمق. مش مطلوب منا نوافق كل الناس، لكن المطلوب نحترمهم. وكنت معكم أنا داني نجاجري وزميلاتي شهد غنام وريهام تقاطقة، صراحة من أجمل الحلقات اليوم حتى لو كان فيها اختلاف. وبنوجه تحياتنا إلى إعداد الحلقة دلال وحيدي، وإلى الهندسة الإذاعية المبدع ربحي أبو رموز. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو، رونالدو،
5: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
8: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
9: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
8: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
0: الساعة الآن الثانية بتوقيت العثماني للمفروشات.
10: شعل

الظهيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأ معكم مشاهدينا بأبرز العناوين. الجيش الأردني يعلن إسقاط صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت أراضي المملكة، والحرس الثوري يقول إنه استهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. كاميرا التلفزيون العربي تواكب دخول الجيش اللبناني إلى بلدة زوطر الغربية ضمن المناطق التجريبية، وجيش الاحتلال ينفذ تفجيرا في بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان. ستة شهداء منهم سيدة وأطفالها الأربعة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، والتلفزيون العربي يرصد تحريك الاحتلال الخط الأصفر شرقي دير البلح وسط القدس.

نرحب بداية بشبكة مراسلي التلفزيون العربي ونبدأ مع هديل نماس من عمان. أهلا بك معنا هديل. ومن طهران ياسر مسعود، من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، من إسلام أباد بلال الأسطل، من جنوب لبنان ستكون معنا جويس الحاج خوري، من القدس أحمد دراوشي، من دير البلح عبد الله مقداد، ومن رام الله أيضا سيكون معنا فادي العصا. أهلا بكم جميعا زملائي الكرام. قبل أن نبدأ مشاهدينا، نشير إلى هذا العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، نقلا عن وزارة الكهرباء الكويتية التي تقول عدة محطات للكهرباء وتقطير المياه تعرضت لهجوم إيراني ليلة أمس واحترق عدد من مرافقها. إذن وزارة الكهرباء الكويتية تتحدث عن أن عدة محطات للكهرباء وتقطير للمياه تعرضت لهجوم إيراني كما تقول ليلة أمس واحترق عدد من مرافقها. نعود إلى عناويننا ونبدأ بالملف أو بالتطورات التي جرت في الأردن. كما ذكرنا، يتحدث الجيش الأردني عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي بثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. وأوضح الجيش أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وفق الإجراءات المعمول بها. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن قواته الجوية شنت هجمات صاروخية استهدفت قاعدة أمريكية في الأردن، مشيرا إلى تدمير منظومة رادار للدفاع الصاروخي وأسقاط طائرة F-15 داخل أحد الملاجئ. وأضاف الحرس الثوري أن الهجوم يأتي في إطار استهداف رادارات وأنظمة الدفاع تمهيدا لتنفيذ مزيد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، داعيا القوات الأمريكية إلى مغادرة المنطقة. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث موجة من الضربات على إيران. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي بهدف تقليص قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن في مضيق هرمز.

0: وأعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع عدة في الكويت والبحرين، وأوضح الجيش في بيان أنه استهدف بالمسيرات المباني الإدارية وهوائيات الملاحة في قاعدة عرفجان وموقف طائرات الهليكوبتر في معسكر العديري ومبنى قيادة قوات الجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر في الكويت. الحرس الثوري الإيراني من جانبه أكد تدمير نظام رادار أمريكي في المحرق وموقعي للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى ومركز بيانات لشركة أمازون الأمريكية في البحرين. نبدأ الآن من طهران مع مراسلنا ياسر مسعود، وسيكون أيضا معنا من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما. أبدأ معك ياسر، الحرس الثوري الإيراني يقول أنه يستهدف قواعد أمريكية في الكويت وفي البحرين وفي الأردن، طبعا على عكس ما تعلنه الدول المستهدفة كالكويت مثلا. كنا قد قرأنا خبر عاجل قبل قليل نقلا عن وزارة الكهرباء الكويتية التي تتحدث عن استهدافات إيرانية لمرافق مدنية، محطات الكهرباء وتحلية المياه. دعنا في التفاصيل.
1: رويدا، تحديدا هذا ما أفادت به وكالة أنباء تسنيم بأن محطة الزور في الكويت للكهرباء جرى استهدافها بمسيرة، ولكن لم يجري التأكيد ذلك على صعيد البيانات. نتحدث إن كانت تلك التي جاءت من الحرس الثوري أو نظيرتها التي تأتي من الجيش الإيراني. ما تم الإعلان عنه عسكريا وكما ذكرت في سياق الخبر من الجيش الإيراني وكذلك الحرس بأن هناك استهدافات طاولت الدول الثلاث، الأردن وكذلك البحرين وكذلك الكويت. والاستهدافات وفقا لما جاء في بيان الحرس الثوري بأن معظم الاستهدافات طاولت نقاط حساسة على صعيد الأول الرادارات، حتى أن في
0: للأسف انقطع الاتصال مع مراسلنا ياسر، ربما نعاود الاتصال به لنكمل معه التحديثات من إيران. لكن في هذا الوقت أذهب إلى واشنطن لنتحدث معك عبد الرحمن البرديسي عن الموقف الأمريكي. يعني ضربات على إيران مستمرة، ولكن هل يعني هناك حديث من أنه العملية العسكرية قد يتم تصعيدها بشكل كبير في الأيام المقبلة؟ ما الذي تقوله الأوساط الأمريكية؟
2: نعم رويدا، الأوساط الأمريكية تتحدث عن سيناريوهين فقط تقريبا. السيناريو الأول هو أن يكون هناك مفاوضات على هدنة مدتها 10 أيام تفتح فيها مضيق هرمز، أو يفتح فيها مضيق هرمز بشكل مباشر بدون أي قيود أو رسوم، وفي نفس الوقت خلال 10 أيام يناقش الأطراف أو تناقش كل الأطراف كل الأمور العالقة الخاصة بمضيق هرمز تحديدا. والسيناريو الآخر هو التصعيد لحرب شاملة تشترك فيها إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب مسؤولين أمريكيين صرحوا لموقع أكسيوس بأن يتم يكون هناك جهود أمريكية إسرائيلية مرة أخرى مثلما بدأت هذه الحرب في 28 من فبراير الماضي، والهدف يكون فيها استسلام إيران استسلاما كاملا، وبعد ذلك يتم فتح مضيق هرمز. هذه الجهود التصعيدية العسكرية تؤمن بأن مضيق هرمز لن يفتح إلا باستسلام إيران، وليس حتى عن طريق توجيه هذه الضربات العسكرية الشاملة. الآن المنطقة يوجد فيها حشد عسكري إضافي من الطائرات F-15 وF-35 وأيضا الطائرات التزويد بالوقود المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس هدد إيران بعد مقتل الجنود الأمريكيين، وقال أن إنه وجه وزير الحرب وقادة القوات المسلحة بأن يعاقبوا إيران عقاب مضاعف. سبب قتل الجنود الأمريكيين، وفي نفس الوقت هناك تحذير عالمي من الخارجية الأمريكية تم تجديده يوم أمس لكل الرعايا الأمريكيين وكل المواطنين الأمريكيين المتواجدين خاصة في منطقة الشرق الأوسط بأن يهتموا ربما بإخلاء هذه البلدان، خاصة أن رحلات الطيران المدنية ربما تتأثر بشكل كبير جدا خلال الأيام القادمة، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تنظر إلى مرحلة التصعيد أكثر بكثير من نظرتها إلى المفاوضات، خاصة أنه لا يوجد أي توافق بين الطرفين فيما يتعلق بهدنة حتى ولو كانت مدتها 10 أيام فقط. الوسطاء ربما يلعبون دور كبير جدا كما تقول الأوساط الإعلامية وكما يقول موقع أكسيوس، خاصة قطر ومصر وباكستان في هذه الأثناء حتى ربما يتم خفض التصعيد ولو كان بشكل جزئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يفكر في سيناريو ضخم جدا، وهو أن تصبح هذه الحرب أكثر شمولية أكثر مما نراها الآن من ضربات تصعيدية جوية من قبل القيادة الوسطى الأمريكية على مئات الأهداف الإيرانية داخل إيران. وفي نفس الوقت هناك اضطرابات في أسواق الأسواق العالمية وأسواق النفط، وأيضا اضطرابات سياسية داخلية، خاصة أن معظم الشعب الأمريكي ضد هذه الحرب ولا يريد الاستمرار فيها لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا عليه وعلى الاقتصاد الأمريكي بشكل واسع. السيناريوهات للأسف الشديد كما تقول الأوساط هنا، نحن أقرب إلى هذه الحرب التصعيدية إلا إن كان هناك أي مفاجأة تقوم على بعض من الوسطاء بأن يحدثوا نوع من الفارق فيما يتعلق بهذه المواجهات. وهناك مخاوف أمريكية أيضا رويدة، بحسب تقرير واشنطن بوست يوم أمس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بارزين، بأنه في حالة التصعيد ربما الولايات المتحدة الأمريكية يكون لديها مشكلة كبيرة جدا في الذخائر الدفاعية والصواريخ الدفاعية التي تعاني بشدة من نقص ملحوظ في مخزوناتها. بمعنى أن التقرير أشار بحسب المسؤول الأمريكي، إذا استمرت هذه الحالة التصعيدية لعدة أسابيع ربما تنخفض الصواريخ الدفاعية من المخزونات الأمريكية للنصف، وهذا مؤشر خطير جدا على أن السوبر باور أو الدولة العظمى في الولايات المتحدة الأمريكية يكون لديها هذا النقص الكبير من في مخزوناتها الدفاعية، والتي تؤثر حتما على سير هذه الحملة التصعيدية في إيران. رويدة،
0: شكرا عبد الرحمن على طرحك هذه السيناريوهات الأمريكية. دعنا نعود الآن إلى طهران معك ياسر مسعود لنتحدث عن السيناريوهات الإيرانية للفترة المقبلة. ما الذي تنوي إيران فعله مع اتجاه الأمور نحو مزيد من التصعيد؟
1: ما يجري الحديث على هذا الصعيد مرويدة هو أن طهران في أولوياتها هي الرد على الولايات المتحدة الأمريكية واستهداف قواعدها وقدراتها في المنطقة، ومن بينها ما أسماها الحرس الثوري بأن الليلة الماضية أسماها بالليلة السوداء، في إشارة إلى استهدافاته للرادارات الأمريكية في المنطقة في عدد من قواعدها كما يقول وكما جاء في نص البيان، وأيضا لاستهدافه منظومات دفاع أمريكية من بينها باتريوت، وبالتالي يركز على الاستهدافات للقواعد الأمريكية، خاصة وأن هناك إدراك إيراني، وهذا ما سمعناه بالدقة من قبل رئيس الوفد الإيراني، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإن تتحدث برغبتها عن العودة إلى المسار الدبلوماسي لكنها لا تزال في نفس الوقت تعزز من قدراتها العسكرية في المنطقة. وبالتالي السيناريو الثاني الذي ينظر له هنا رويدة بأن هناك خدعة ربما أمريكية بالتزامن مع الحديث عن العودة إلى الدبلوماسية، هناك قد يكون هجمات بشكل مختلف وبسيناريوهات يضع العسكر في حساباتهم، من بينها الغزو البري، الدخول البري إلى الأراضي الإيرانية، من بينها احتلال جزر في الجنوب، ومن بينها أيضا الدخول عبر نقاط تعتبرها طهران رخوة أمنيا على صعيد كردستان الإيرانية، نعتبر على الجانب الآخر في سيستان بلوچستان، أيضا على الجانب الآخر في الجنوب الغربي للبلاد. وبالتالي حتى ما نسمعه قبل ساعتين تقريبا، كان هناك تقرير للتلفزيون الإيراني أشار إلى أن هناك سيطرة تامة للحدود على من قبل قوات الحدود على النقاط الحساسة الحدودية في محافظة سيستان وبلوچستان، وأن هناك دعم من قبل أهالي وسكان هذه المحافظة. هذه الإشارة رويدة تشير إلى أن الحسابات لدى الحرس بشكل خاص بالطبع، وحتى الجيش الإيراني، عن إمكانية أن يكون هناك سيناريو لأحداث تصعيد أمني للداخل واختراق للداخل بالتزامن مع الاستهدافات التي تطاول المناطق والمحافظات الجنوبية. أيضا من بينها كما ذكرت هو السيطرة على جزر في الجنوب، وبالتالي ما تسعى وراءه الولايات المتحدة الأمريكية هو إلى قطع الإمدادات عن بعض المدن، من بينها محافظة هرمزغان وتحديدا مدينة بندر عباس، هذا الميناء الأهم لدى إيران. وردا على هذه السيناريوهات، ما سمعناه قبل قليل من قائد القوة البرية في الجيش الإيراني في جولة له في هذه المحافظات الجنوبية، أشار بوضوح وأكد على قدرة إيران في سيطرتها على هذه المناطق، وبالتالي هو يتابع جهوزية إيران على الصعيد العسكري بشكل خاص في هذه المناطق.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل التلفزيون العربية ياسر مسعود. مشاهدينا، نشير إلى هذا العاجل الذي يظهر على الشاشة نقلا عن مراسل التلفزيون العربي، جرحى في غارة من مسيرة إسرائيلية على مركبة في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. إذن غارة إسرائيلية جديدة في قطاع غزة تستهدف مركبة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى حتى الآن بحسب مراسل التلفزيون العربي. نستطلع مزيد من التفاصيل منه بعد قليل. أما الآن أرحب معنا من عمان بمراسلتنا هديل نماس. أهلا بك معنا هديل. الجيش الأردني كان قد أعلن عن إسقاط صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت أراضي المملكة، ضعينا في التفاصيل لو سمحت.
3: صحيح رويدة، المشهد العسكري والأمني يظهر ويتضح من خلال البيانات المتتالية من قبل القوات المسلحة الأردنية. البيان الأخير أشار إلى أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 3 صواريخ اخترقت الأجواء الأردنية. وقبيل هذا البيان كان قد أعلن الجيش الأردني أيضا عن تحييد 5 مسيرات بنجاح قامت باختراق الأجواء الأردنية. 24 ساعة الأخيرة شهدت اختراق من 6 صواريخ إلى الأجواء الأردنية وتحييد 5 من المسيرات. بطبيعة الحال الجيش لا يحدد النقاط أو المواقع التي يمكن أو تستهدفها هذه الصواريخ، يعلن أنه يقوم بإسقاطها ومنظومة الاعتراض تنجح بالتصدي لها، لكن معظم الاستهدافات تتركز شرقي البلاد حيث القواعد العسكرية الأردنية، في الوقت الذي يتحدث فيه الجيش أو تقول فيه إيران أنها تقوم باستهداف التواجد الأمريكي والقواعد الأمريكية. الأردن يؤكد أن هذه القواعد العسكرية أردنية، وهناك أي تواجد عسكري أمريكي أو أجنبي هو يأتي ضمن اتفاقيات الموقعة، تحديدا اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2021، وهذه الاتفاقية في نصها تسمح بتواجد القوات الأجنبية في عدد من المواقع بغرض الدعم والتدريب العسكري واللوجستي والتزود. أيضا هذه الاستهدافات التي تكثفت في الأيام الأخيرة تحديدا بعد توسع نطاق جغرافيا العمليات الإيرانية ووصولها إلى جنوبي البلاد، تحديدا إلى مدينة العقبة، وهذه الاستهداف حينها عندما أعلن الجيش عن إسقاط 3 صواريخ والصاروخ الرابع الذي كان قد سقط بحسب البيان في منطقة نائية. هذا التحرك العسكري من قبل الجيش يوازيه أيضا تحرك دبلوماسي. وزارة الخارجية كانت قد سلمت القائم بأعمال السفارة الإيرانية مؤخرا مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، طلبت فيه بلاده بعدم استهداف الأردن وأيضا إيقاف إرسال رسائل إلى الأردنيين، والتأكيد على أن هذه الاستهدافات هي اختراق للأمن والسيادة وأيضا تهدد الأمن في المنطقة.
0: شكرا على هذه الإحاطة. هدي النماس مراسلة التلفزيون العربي من عمان، شكرا جزيلا لك. قال الرئيس الإيراني إن إنجازات بلاده في المفاوضات فاقت التوقعات، لكن واشنطن انتهكت التزاماتها بشأن مذكرة التفاهم. فيما نقل موقع أكسيوس عن مصدرين إقليميين أن الولايات المتحدة تدرس مقترحا قدمه الوسطاء يقضي بوقف إطلاق النار 10 أيام وإعادة فتح ممري الملاحة في مضيق هرمز. هذا ويواصل وزير الداخلية الإيراني محادثاته في إسلام آباد. من إسلام آباد ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي بلال الأسطر. بلال، يعني نقف معك على زيارة وزير الداخلية الإيراني والمحادثات التي أجراها وما يقدم حتى الآن من الوسطاء من حلول أو مقترحات لوقف إطلاق النار.
4: نعم رويدة، حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك تصريحات رسمية صدرت عن الحكومة الباكستانية بخصوص هذا الأمر، ولا يوجد هناك مناقشات تم تداولها بين وزير داخلية إيران وأساسة الباكستانيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الباكستاني. فقط كان هناك تغريدة مقتضبة للموقع الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني، تحدث أن كان هناك لقاء قد جمع بين وزير داخلية باكستان ورئيس الوزراء الباكستاني، وتم مناقشة عدد من الملفات بين الجانبين، من بينهم مذكرة التفاهم بين والمفاوضات الجارية بين الجانب الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية. إلى جانب ذلك كان هناك أيضا وسائل إعلان أو إعلام إيرانية تحدثت عن لقاء وزير داخلية إيران بقائد أركان الجيش المشير عاصم منير هنا في العاصمة الباكستانية، وهذا بطبيعة الحال أيضا تحدثت عنه وسائل إعلام باكستانية، لكن حتى اللحظة كما ذكرت لا يوجد هناك تصريحات رسمية باكستانية تؤكد هذا الاجتماع الذي دار بين وزير داخلية إيران وبين قائد الجيش الباكستاني، لكن كل ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام الإيرانية وكذلك بعض وسائل الإعلام الباكستانية. وبالتالي هذه الزيارة لا شك أن لها أهمية بالغة في هذه أو في هذا الوقت الحساس الذي تمر به المنطقة، فهناك محاولات باكستانية وهناك محاولات باكستانية تتزامن أيضا أو مشتركة مع محاولات قطرية تديرها الدولتان من أجل إقناع الطرفين بالعودة إلى المواقف ما قبل 9 من الشهر الحالي لبدء وفتح صفحة التفاوض بين الجانبين. كان هناك محاولات أيضا باكستانية يجريها وزير خارجية باكستان، وأيضا كان هناك محاولات أخرى يجريها قائد الجيش الباكستاني إلى جنب رئيس الوزراء الباكستاني الذي بذل جهودا في الدبلوماسية في إطار خفض التصعيد والعودة إلى اللغة الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار بين الجانبين، لكن حتى اللحظة على ما يبدو وهذا ما لمسناه أيضا من المتحدث الرسمي باسم الخارجية الباكستانية الذي قال على ما يبدو بأن الطرفين لا يزال عندهما الكثير من التصعيد العسكري وهذه اللغة لا تزال هي اللغة السائدة بين الجانبين، وسننتظر قليلا حتى يستنفد الطرفان هذه اللغة ويعود كل منهما إلى مذكرة التفاهم التي وقعت بينهما والتي أدارتها العاصمة الباكستانية والقيادة الباكستانية. على كل حال باكستان في هذه الأثناء تحاول أن تعيد الطرفين إلى ما قبل 9 من يوليو أو الشهر الحالي، إلى جانب ذلك دفع مذكرة التفاهم إلى الأمام وأخيرا التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة القائمة بينهما. وعلى ما يبدو بأنه حتى اللحظة لا يوجد هناك بوادر حقيقية ملموسة من الجانب الباكستاني، وإلا ربما لا لمسنا بعض التصريحات من المسؤولين الباكستانيين، لكن حتى اللحظة لا يوجد ما يؤكد بأن هناك بوادر جيدة في هذا الإطار وفي دفع عملية التفاوض بين الجانبين.
0: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مراسل التلفزيون العربي بلال الأصل. مشاهدينا نشير إلى هذا العاجل الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن مصادر طبية صرحت التلفزيون العربي بسقوط شهيدين وجرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. وهذه المشاهد التي سنعرضها الآن هي مشاهد أولية لوصول جثماني الشهيدين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. إذن مشاهدين في خبر عاجل نقلا عن مصادر طبية تصرح للتلفزيون العربي سقوط شهيدين وعدد من الجرحى في غارة جديدة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. إذن ينضم إلينا من دير البلح الآن مراسل تلفزيون عربي عبد الله مقداد. عبد الله، نقف معك على هذا الاستهداف الأخير لهذه المركبة وسقوط عدد من الشهداء والجرحى في مدينة الزهراء، بالإضافة أيضا إلى سقوط 6 شهداء منهم سيدة وأطفالها في غارة إسرائيلية أيضا كانت على مدينة غزة.
5: رويدة، بذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 8 منذ فجر اليوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تألج جهدا في تنفيذ مزيد من الخروقات ومزيد من الاعتداءات على قطاع غزة. بدأت هذه الخروقات باستهداف شقة سكنية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية في وسط مدينة غزة، استشهد 6 فلسطينيين على الأقل وأصيب عدد آخر. لا زال عدد من المصابين يتلقى العلاج في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ووصلوا جميعا عائلة بأكملها شطبت من السجل المدني، ووصلوا جثثا متفحمة نتيجة هذا الاستهداف واشتعال النيران التي استمرت لفترة طويلة إلى أن قضت عليهم جميعا داخل هذه الشقة السكنية. لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية منذ ساعة الصباح. قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد توغلت في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دمرت مساحات من الأراضي الزراعية، قامت بتدمير مزيد من المساكن، وأحدثت أضرار مادية كبيرة في البنى التحتية وشبكات الكهرباء وخطوط المياه المغذية لتلك المنطقة، وتراجعت بعد أن وضعت مكعبات صفراء جديدة وقامت بتوسعة هذه المساحة في تلك المنطقة. بمعنى أن نتحدث عن استمرار الجيش الإسرائيلي في عملياته على الأرض بمصادرة مزيد من المساحات، المواطنين القاطنين في هذه المناطق على النزوح سواء تحت وطأة التوغل اليومي البري للآليات العسكرية الإسرائيلية أو تحت وطأة استمرار إطلاق النار باتجاه خيام النازحين وباتجاه هذه المناطق السكنية. الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعة الصباح والآليات العسكرية الإسرائيلية تواصل عمليات إطلاق النار باتجاه خيام النازحين، خاصة في المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح وأيضا في غرب مدينة خان يونس، ووصل عدد من المصابين أيضا إلى مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس. كل ذلك يأتي رويدة على وقع استمرار كبير وتفاقم وتعاظم الأزمة الإنسانية الكبيرة داخل قطاع غزة. اليوم أعلنت وزارة الصحة عن أن حياة مرضى السرطان مهددة بالموت الكامل نتيجة توقف الكثير من البروتوكولات الدوائية والعلاجية لهؤلاء المرضى نتيجة النقص الحاد في الأدوية الأساسية لعلاجهم، وأيضا عدم تمكنها من استقبال حالات جديدة في ظل تسجيل ارتفاع ملحوظ بالإصابة بأمراض السرطان المختلفة. وبالتالي نحن نتحدث عن مشهد متكامل من المأساة لا زال يعيشه قطاع غزة سواء على الصعيد الإنساني أو حتى على الصعيد الأمني.
0: أيضا عبد الله، يعني هناك تحريك للخط الأصفر، طبعا تحريك مستمر الخط الأصفر لمحاولة إسرائيلية لقدم مزيد من أراضي القطاع، يجري حاليا الآن في دير البلح أيضا، دعنا في تفاصيله.
5: ما جرى في دير البلح هو أن آليات الاحتلال الإسرائيلي توغلت فجر اليوم. تمكنت كاميرا التلفزيون العربي من رصد جزء من المشهد التدميري الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. هذه مناطق هي قريبة نسبيا من الشريط الحدودي. قام الجيش الإسرائيلي بتهجير جزء كبير من السكان بعد توقف الحرب في أكتوبر الماضي. عاد جزء من سكان هذه المناطق إلى أنقاض منازلهم وأقاموا قياما فيها. الجيش الإسرائيلي أصر على تهجيرهم ومنذ عدة أيام وهو يطلق النار ويستهدف المتواجدين في هذه المناطق. الليلة تقدمت هذه الآليات بشكل عملي على الأرض وقامت بوضع هذه المكعبات الصفراء تحت غطاء مكثف من عملية إطلاق النار وتحليق أيضا من المسيرات الإسرائيلية وإطلاق نار من قبل الآليات المتمركزة في المواقع العسكرية على الشريط الحدودي. تراجعت الآليات صباح هذا اليوم وأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشارها في تلك
6: المناطق. راديو الحرية
7: 97.7 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: ادعى الاحتلال منذ بداية الحرب أنها آمنة، لكنها لم تكن كذلك منذ اليوم الأول. غارات، استهدافات، قصف وتوغل في مناطقها الجنوبية وكذلك المناطق الشرقية، والآن تتقدم أكثر فأكثر حتى تقترب من شارع صلاح الدين. ما الذين يسكنون، من هم الذين يسكنون في منطقة شرق دير البلح؟ أولا مزارعين، بعضهم رأيت صور خلال اليومين الماضيين حاول استزراع الأرض الموجودة في المساحة الزراعية الموجودة، لكن الاحتلال يتقدم و يخرج هؤلاء أو يجبرهم على الخروج من هذه المنطقة. من هم النازحين في هذه المنطقة؟ هم أولئك الذين قدموا من مناطق شرق خان يونس، لأن الاحتلال توغل فيها واقترب من شارع صلاح الدين أو من مدينة رفح، وبالتالي لم يكن لهم مكان يذهبوا إليه إلا هذه المنطقة ويستهدفهم الاحتلال. طيب أين يسكنون؟ لا يوجد مباني سكنية في هذه المنطقة، لأنها جزء منها مناطق زراعية كما ذكرت، والجزء الآخر المباني التي كانت فيها تعرضت للقصف واستهدفت مرارا منذ بداية الحرب، وبالتالي يسكنون في خيام للنازحين وهي لا تستطيع لا تقيهم لا الحر ولا البرد، والآن اضطروا للزحف أكثر إلى المنطقة الغربية وهي الأكثر اكتظاظا في مناطق قطاع غزة مدينة دير البلح. وبالتالي نحن نتحدث عن طلب كبير للاحتياجات الأساسية، سواء الكهرباء أو المياه المتوفرة البديلة، الكهرباء البديلة في دير البلح والمياه، وبالتالي هذا يضاعف من حجم المعاناة لسكان هذه المنطقة، مع أن هذا الزحف هو زحف بطيء لكنه يلتهم مزيد من أراضي الفلسطينيين داخل القطاع.
1: الحرب مستمرة في القطاع للأسف. شكرا جزيلا لك بس الخلف الزميل هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. دخل الجيش اللبناني إلى بلدة زوطر الغربية بعد اتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، ورصدت كاميرا التلفزيون العربي دخول آليات وعناصر فوج الهندسة في الجيش.
2: يدخل الجيش اللبناني في هذه الأثناء إلى بلدة زوطر الغربية للمرة الأولى منذ الحرب على لبنان والعدوان الإسرائيلي. تدخل آليات الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها إنفاذاً لاتفاق الإطار ومرحلة المناطق التجريبية. قبل دخول آليات الجيش اللبناني وعناصره، كان فوج الهندسة في الجيش اللبناني والضباط خبراء المتفجرات دخلوا كذلك الأمر إلى البلدة وأجروا عملية مسح ميداني شامل لأحياء البلدة، وقاموا بتفجير أجسام مشبوهة لإزالة كل المخاطر التي يمكن أن تلحق بانتشار الجيش وبعناصر الجيش خلال عمليات انتشارهم في هذه البلدة. حتى هذه اللحظة لا يمكن لسكان زوطر الغربية الدخول إليها، يكتفون بمراقبة البلدة من بعيد بانتظار ضوء أخضر من الجيش اللبناني لدخول هذه البلدة بعد الانتشار الكامل للجيش وانسحاب القوات الإسرائيلية. لكن السؤال الأساسي يبقى عن المراحل المقبلة وعن الجدول الزمني لانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان. يسعى الرئيس اللبناني جوزيف عون في اجتماعه مع الرئيس الأمريكي لتحديده للانتهاء من الاحتلال. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، مدخل زوطر الغربية، جنوب لبنان.
1: وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدة كفر تبنيت في الجنوب اللبناني. من أمام مدخل بلدة زوطر الغربية تبقى معنا مراسلتنا جويس الحاج خوري، وأيضا ينضم إلينا من القدس مراسلنا أحمد دروشي. أهلا بكما، أبدأ معك جويس. إذن كما قلت في تقريرك، دخلت آليات الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية تنفيذا لاتفاق الإطار بين الطرفين.

0: إلى البلدة تأجلت إلى يوم غد. الجيش اللبناني كان تحدث في أحد بياناته التي تابع فيها ما يجري في زوطر الغربية بأنه يقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة ومخلفات الحرب داخل هذه البلدة التي يجري فيها فوج الهندسة في الجيش اللبناني عملية مسح شاملة للمنطقة، تحديدا بدأ بالنقاط التي سيتمركز فيها الجيش اللبناني، قام بمسحها بالكامل ودخل بعدها الجيش، والآن يقوم بعمليات مسح في مختلف أطراف هذه البلدة وداخلها وفي شوارعها والأحياء، تمهيدا للسماح للمدنيين إذا ما انتهت هذه العملية صباح يوم غد بالدخول إلى البلدة. عمليا يقول السكان بأنهم يدركون بأن معظم مباني هذه البلدة ومنازلها باتت مسواة بالأرض جراء الاستهدافات الإسرائيلية وعمليات التفجير التي استمرت حتى منتصف ليل أمس وفجر هذا اليوم من قبل القوات الإسرائيلية، ولكن على الرغم من ذلك هم يريدون الدخول إلى البلدة، يقولون أنهم سيأتون يوميا إلى هذه البلدة ويبقون فيها حتى غروب الشمس ويغادرون من بعدها بانتظار المسار الذي سيتأخر في عملية الأعمار وإعادة بناء البلدة، وكذلك الأمر وصل ما انقطع من كهرباء ومياه وما إلى ذلك. كل هذه الترتيبات التي تعيد مقومات الحياة إلى زوطر الغربية مؤجلة إلى حين توضح الصورة على مستوى الوضع الأمني. خلفي هنا هو المدخل والنقطة الأخيرة التي يمكن الوصول إليها، هناك عناصر للجيش اللبناني قاموا بإغلاق الممر بين قعقعية الجسر وزوطر الغربية على المدنيين وعلى الصحفيين، هناك آليات كذلك الأمر لفرق الإسعاف التي أتت إلى هذه المنطقة وإلى محيط مدخل زوطر الغربية تحسبا لما إذا كان الجيش اللبناني سيعطي الضوء الأخضر أقدر للدخول ويسمح بالدخول لبدء عمليات رفع الأنقاض والبحث عن الشهداء والمفقودين داخل هذه البلدة. التحدي الأساسي الذي يواجهه الجيش اللبناني ومعه المدنيون في بلدة زوطر الغربية هي أنها بلدة متداخلة جغرافيا مع زوطر الشرقية، شارع يفصل المنطقتين بعضهما عن بعض، وبالتالي زوطر الشرقية التي لا تزال محتلة من قبل القوات الإسرائيلية لا يمكن الاقتراب من حدودها ولا يمكن الدخول إليها، وهذا تحد يحاول الجيش اللبناني وضع نقاط محددة لمنع المواطنين من الوصول إلى زوطر الشرقية حفاظا على سلامتهم. ولكن كما ذكرت حتى هذه اللحظة وعلى الرغم من دخول فوج الهندسة وبدء عملية المسح وعملية تفجير الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب، وعلى الرغم من دخول الجيش اللبناني وانتشاره في عدة نقاط، إلا أن السماح للمدنيين بالدخول لم يحصل اليوم وأجل ليوم غد.
1: شكرا جزيلا لك جويس. دعينا نذهب إلى أحمد دراوشة لنقف معه، كيف يرى الإسرائيليون هذه التطورات في الجنوب اللبناني رغم التأكيدات الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لا ينسحب من أي مكان يعني تم التوصل إليه، كيف يبرر أو يفسر ما يجري الآن من انسحابات من زوطر الغربية؟
2: الحديث بالأساس عن إعادة انتشار الجيش اللبناني وليس عن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، لأن منطقة تفرون هي منطقة ليست محتلة، يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي ناريا واستخباراتيا وبالطائرات المسيرة، على حد تعبير مسؤولين إسرائيليين تحدثوا بالأمس إلى صحيفة هارتس. لكن عموما هذه المناطق لا تخضع مباشرة لاحتلال الجيش الإسرائيلي. منطقة زوطر الغربية هي منطقة محتلة انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية بعدما أنهت الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي ما تسميها بالمصطلحات العسكرية الإسرائيلية عمليات التطهير هناك، أي القضاء على البنية التحتية في تلك المنطقة، بينما يصر الاحتلال الإسرائيلي على البقاء في المواقع الاستراتيجية في الجنوب اللبناني منها قلعة شقيف، استمرار الحصار على تلة علي الطاهر، بالإضافة إلى احتلال مناطق واسعة جدا في الجنوب اللبناني لإنشاء منطقة أمنية إسرائيلية يصر الاحتلال الإسرائيلي على عدم الانسحاب منها. الآليات ليست واضحة حتى الآن، بالتالي ما يفتح الطريق أمام مماطلة إسرائيلية، والآليات غير الواضحة هي أولا الآليات المتعلقة بمن سيقيم أداء الجيش اللبناني، مسألة نزع السلاح، هناك ميل إسرائيلي لبناني إلى تحكيم الولايات المتحدة، إصرار لبناني

0: دائما عن الحديث عن هيئة التنسيق، لكن في إسرائيل هذا الأمر يبدو أنه غير محسوم حتى الآن، خصوصا على ضوء قول إسرائيل إن اتفاق الإطار الذي وقع مع الجانب اللبناني يعطي إسرائيل إمكانية إعادة اقتحام تلك المناطق لتقييم نزع السلاح منها. المسألة الثانية العالقة هي مسألة إن كان بإمكان الاحتلال الإسرائيلي قصف هذه المواقع أثناء وجود الجيش اللبناني فيها. الجانب اللبناني أصر على استعادة السيادة كاملة ورفض أي عمليات قصف إسرائيلية لهذه المواقع أثناء وجوده فيها، لكن بطبيعة الحال من غير الواضح الموقف الإسرائيلي النهائي بعد. والمسألة المهمة هي مسألة الممتلكات الخاصة للبنانيين، إن كان بإمكان الجيش اللبناني تفتيشها أو لا، لأن إسرائيل تصر على هذا الأمر بزعم وجود أسلحة لحزب الله داخل هذه المنازل. هذه المسائل الثلاثة تفتح الباب بطبيعة الحال أمام مماطلة إسرائيلية وأمام تنصل إسرائيلي من الانتقال نحو المراحل المقبلة، خصوصا أنه لا يوجد أي سقف زمني، أي جدول زمني لعمليات الجيش اللبناني أو لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشي، مراسل التلفزيون العربي من القدس. إلى الضفة الغربية الآن مشاهدينا، حيث شهدت مناطق متفرقة من الضفة والقدس اعتداءات جديدة. ففي خلة الحمص أو الحمص جنوب يطا في محافظة الخليل، أطلق مستوطنون أبقارهم ومواشيهم في أراضي المواطنين واستولوا على أبارمية، كما اقتحم مستوطنون تجمعا بدويا شرقي القدس وأطلقوا أغنامهم في أراضي الأهالي. وفي خربة سمرة في الأغوار الشمالية، نفذ مستوطنون جولات استفزازية، فيما أضرم آخرون النار في أشجار الزيتون شمال غرب القدس. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 فلسطينيين جراء اعتداءات أو اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في بلدة رابا جنوب شرق جنين.
2: ضربونا في العصيون في السلاح، حاولوا يسرقوا الغنم منا، لا يعني نفذنا منهم، ضربونا، ضربوا ابني على راسه.
1: من رام الله ينضم الينا فادي العصا مراسل تلفزيون العربي لنقف معه على هذه الاعتداءات المستمره والمكثفه للمستوطنين على مناطق متفرقه من الضفه الغربيه والقدس المحتله ايضا.
3: وهذه الاعتداءات عناوينها مختلفة اليوم ومتكررة، أولا عمليات هدم، اعتقال، تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين لدرجة عمليات مداهمة منازل وسرقة مصاغات ذهبية وأموال، وكذلك أيضا عمليات هدم واعتداءات لا تتوقف من المستوطنين. أبدأ بالهدم الذي تم في منطقتين رئيسيتين، أولاهما بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، هدم جيش الاحتلال مبنى سكني يضم 7 أفراد، إضافة إلى عمارة من طابقين بمساحة تقارب من 200 متر مربع في منطقة سعير في المنطقة الشرقية من الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. شرد أيضا 8 مواطنين فلسطينيين نتيجة عمليات الهدم التي يبررها جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها تأتي ضمن عمليات دون ترخيص، وهي حجة الاحتلال الجاهزة دائما لهدم منازل الفلسطينيين. الشق الآخر، سيطرة المستوطنين في منطقة الخليل تحديدا مسافر يطا على بئر مياه، ونقل وقطع المياه عن التجمعات الفلسطينية هناك، ونقل المياه للبؤر استيطانية أقاموها حديثا، وليسقوا أغنام من كانوا سرقوها من المواطنين الفلسطينيين. هذه سابقة أيضا تضاف إلى عمليات الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين التي كان أبرزها في منطقة رابا في جنين عندما اعتدى المستوطنون على 3 فلسطينيين وأصابوهم وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. أيضا عمليات الاقتحام كانت كثيرة من قبل المستوطنين كما حدث في وادي القط يقع ما بين بلدتي بيت أمر وحلحول، وأيضا هم يحاولون السيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين لقطع أوصال بلدة بيت أمر وعزلها بشكل كامل عن محيطها. هناك جدار، هناك مستوطنات مقامة على أراضيها، وأيضا هذه المنطقة إذا ما سيطر عليها المستوطنون فإنهم سيقطعوا تواصلها الجغرافي مع بلدة حلحول المجاورة. هذا الأمر ينسحب على مخططات أعلنتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوضع اليد على مساحات مختلفة كما حدث في بلدة جبع شمال شرق مدينة القدس المحتلة عندما قالت أنها ستستخدم 5 دنومات لأغراض عسكرية. أيضا أعلنت سلطة الاحتلال منذ خلال 24 ساعة الماضية مخططات لشق طرق خاصة تربط ما بين العزرية والزعيم شمال شرق القدس المحتلة، إضافة إلى غرب رام الله في القرى والبلدات والمنطقة الشرقية في وسط الضفة الغربية. وكل هذا هذه المخططات هدفها في نهاية المطاف محاصرة الفلسطينيين، شق طرق استيطانية قريبة جدا من منازلهم، وبالتالي يقطعوا التواصل الجغرافي عن امتداد أراضيهم الواسعة ليستخدمها المستوطنون، وتصبح الحالة كما دائما نقول إنها ستتحول من حالة الكنتونات والمستوطنات المتباعدة، واليوم الصورة تنقلب رأسا على عقب في الضفة الغربية، بحيث تصبح التجمعات الفلسطينية هي مناطق معزولة متباعدة عن بعضها البعض، كل قرية أو قريتين عليها بوابة وطرق التفافية وجدران، وتصبح المستوطنات هي التي تبتلع الأرض وتتواصل جغرافيا بالشوارع والطرقات الالتفافية. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات مداهمة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، أبرزها اليوم في منطقة المغير، عشرات الذين احتجزهم وحقق ميدانيا معهم، أطلق قنابل الصوت والغاز حتى في داخل المنازل، تحذيرات وتهديدات للفلسطينيين. الأمر انسحب عندما اعتقل أيضا مواطن من منطقة أريحة قام بسرقة مصاغ ذهبي وما يقارب من 5000 شيكل، نتحدث عن نحو $1,500 أمريكي من أحد المنازل. لنتحدث عن هذه الصورة المتكررة ما بين اعتداءات المستوطنين، الأوامر العسكرية، عمليات الهدم، عمليات الاعتقال، وكذلك أيضا عمليات الاعتداء التي لا تتوقف على الفلسطينيين في شرق وشمال وغرب وجنوب الضفة الغربية المحتلة وحتى شرق مدينة القدس المحتلة التي تستهدف الناس وكذلك أراضيهم في هذه المناطق التي تحدثنا عنها رويدة.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل التلفزيون العربي فادي العاصم. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية إصابة 6 أشخاص في قصف روسي استهدف مركزا تجاريا في مدينة سومي. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفن تنقل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية إلى ميناء في إقليم أوديسا.
4: ليلة أكثر هدوءاً على جبهات القتال في أوكرانيا بعد أيام من تصعيد متبادل، تراجع حذر لحدة الهجمات بين موسكو وكييف. القصف الروسي استهدف مجدداً مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، 6 مصابين بينهم 4 أطفال حصيلة هجمات بمسيرات روسية استهدفت مبنى سكنياً ما أدى إلى اندلاع حرائق. وفي زابوريجيا أعلنت الإدارة العسكرية للمقاطعة سقوط قتلى ومصابين في هجوم روسي بالقنابل على المدينة خلف أضراراً بأحياء سكنية واندلاع حرائق وألحق أضراراً بعدد من المنازل والمباني. وزارة الدفاع الروسية بثت مشاهد استهداف سفن قالت إنها كانت تنقل معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى ميناء تشيرنومورسك بأوديسا.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: ترقبوا قريبا جدا في مدينة الخليل الصفا للجراحات التخصصية، صرح طبي جديد يجمع بين أحدث التقنيات، نخبة من الأطباء وخدمات جراحية متقدمة مع غرف خاصة توفر الراحة والخصوصية. يفتح أبوابه يوم السبت 1/8/2026. الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس. للحجز والاستفسار 0569992333. الصفا للجراحات التخصصية، عنوان جديد للثقة والرعاية.
9: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ ارتياد زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس،
5: تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
10: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
11: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
12: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعا في فلسطين.
2: برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

0: تحياتنا لكم مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج تكات. يا هلا ومرحبا فيكم. مساء الخير لكل حدا بيسمعنا، إما بمكان عمله أو بالتاكسي أو بسيارته أو في بيته أو بأي مكان. فيسعد مساكم جميعا، وإن شاء الله يومكم بكون سعيد، بكون أهم شيء زي ما بدكم. تحياتنا لكل اللي بيسمعونا إما على 92.7 FM أو حتى اللي بيشاهدونا على HR Live على الفيسبوك. تحياتنا أكيد كمان لربحي أبو رموز يلي رح يرافقنا من الهندسة الإذاعية في هاي الحلقة وبكل حلقة، وكمان التحية مني أنا من الإعداد والتقديم ملاك أبو رعية. يا هلا ومرحبا. اليوم بهاي الحلقة المميزة، طبعاً دائماً حلقاتي دائماً تتميز بضيوفها، وكل ضيف له لمسته الخاصة وله وجوده المختلف، إما كان عبر الهاتف أو إذا كان منورنا من داخل استوديوهات الحرية. فاليوم بحلقتنا المميزة، اليوم بحلقتنا الطبية اللي دائماً وكثير بيوصلني مسجات إنه هم بحاجة دائما المتابعين والمستمعين انهم يسمعوا اكثر في المجال الطبي ويتنوروا اكثر ويتعلموا اكثر في الامور الطبيه. فاكيد بناء على رغبه المتابعين لبرنامج تكات، دائما انا حكيت لكم دكتور يزيد مش حيكون الا دائما هو الواجهه الاساسيه والصحيحه لكل نصيحه طبيه. فاليوم دكتور يزيد الخطيب معنا في داخل الاستوديو. تحياتنا لك دكتور يزيد.
1: مساء الخير ملاك ولكل المستمعين، اهلا وسهلا.
0: كيف حالك وكيف الشوب معك؟
1: بجنن.
0: أنت من جماعة
1: من جماعة الصيف
0: تسيتي. معناها أنا لو بعرف هيك
1: الشوب جميل، بس يعني درجة الحرارة اليوم صراحة شوية أعلى من المعتاد.
0: هي صار لها أسبوع أصلاً.
1: صار لها أسبوع
0: مش ولا بد. وأنا من الناس اللي داخل بحالة نفسية سيئة بسبب الجو. على فكرة أنا بني آدم شتوي جداً جداً جداً، لأني ما بحس في أي مبرر إنه إحنا نحب الصيف.
1: يا جماعة الأرصاد حيطمنونا اليومين الجايين إن شاء الله.
0: لا هي إن شاء الله الأمور بتكون ألطف شوي، بس والله أنا لو بعرف إنك أنت من جماعة الشتاء، يعني كان جماعة الصيف عفواً، يعني كان في حوار آخر يعني.
1: حوار ألطف شوي.
0: يعني عموما زي ما أنا دائما بحكي، الصيف والشتاء هم طبعا وجهين، في حدا بحب هيك وفي حدا بحب هيك، كل فصل له إيجابياته وله سلبياته، بس الشتاء أكثر. يعني ما أنا لازم أنحاز للشتاء. دكتور يزيد، طبعا إحنا بالحلقات اللي طلعناهم وطلعنا فيهم بالمرات اللي فاتت كانت حلقات طبية مميزة بمواضيع كمان طبية مميزة. صحة الإنسان هي كنز، وإنه إحنا كيف نهتم بصحتنا كمان هاي شغلة إحنا لازم نكون متمرسين عليها كثير لحتى إنه إحنا نستمر. ودائما أنا شو بحكي دائما هيك، أنا قناعتي بإنه أنا عشان أنجح بأي شيء بأي مجال كان، سواء أي شيء بأي اتجاه، لازم أبلش من نفسي. فإذا ما كانت صحتي تمام، صدقا مش لا راح تكون نفسيتي تمام، ولا راح أكون أتعامل زي مع بالوضع الطبيعي مع الناس يعني. ففكرة إنه إحنا نكون يعني ناس بنحب صحتنا وبنتعامل مع جسمنا وصحتنا كأمانة، هذا كثير مهم إنه إحنا نستمر بحياة منيحة. في بداية حلقتنا بدي أحكي عن موضوع كمان مهم نبلش حلقتنا فيه دكتور يزيد. كنا بنعرف سلوكياتنا ومأكولاتنا وأشياءنا اللي على الأغلب فيش غير 5% صحيحة منها صراحة يعني. فبدي نبلش بموضوع السمنة. يعني إحنا في بداية حلقتنا هاي صارت مشكلة العصر، مشكلة السمنة. بدي تحكي لي بالبداية إمتى إحنا يعني في ناس ممتلئين، في ناس عندهم سمنة، في ناس نحيفين، بس ما حدا بيميز إنه هل هذا الشخص سمين أو لا. إمتى إحنا بنميز؟
1: طيب خلينا مبدئيا أحكي لك المقدمة أكثر من رائعة. وكلمة إنه السمنة مرض العصر 100% يعني on point زي ما بنحكيها. هلأ بنسأل الناس بالعادة شو أخطر مرض ممكن منتشر بين هالمجتمع. ناس بتحكي لك أمراض السرطان، في ناس بتحكي لك أمراض قلب، بس أنا عن نفسي بحكي إنه السمنة هي بواب وتعتبر باب كبير كتير لهاي الأمراض الكتيرة. فالسمنة بحد ذاتها مش زيادة وزن، مش إنه شكل بس مضايقني، لا، السمنة هي منعتبرها في الطب وصارت تعتبر من منظمة الصحة العالمية كمرض صحي مزمن وخطير. اللي بنحكي فيه إنه حتى يعني الناس اللي بتجينا على الطوارئ، أنا بما إني أنا بشتغل في قسم طوارئ، ففي ناس بتجيني في أعراض جلطة، في ارتفاع ضغط دم، في سكر جديد اكتشف. ولما نرجع للتاريخ المرضى بتبين إنه هذا المريض بعاني من سمنة صار لها سنوات كتيرة. فالسمنة يا جماعة ولكل المستمعين، السمنة تعد مرض مزمن وخطير ويجب متابعته وأخذ الحيطة دائما، شو اللي بيدخل على بطننا، شو اللي بناكله، والعوامل الخطر الموجودة عندنا سواء سكري، ضغط، أمراض مثل هيك.
0: طب كيف بدنا نميز دكتور يزيد إنه هذا الشخص سمين وبحاجة إنه إحنا بحاجة لإنه يخفف، أو حدا عادي وضعه طبيعي؟ لأنه في مؤشرات أحيانا بتكون
1: 100%. هلأ في كمؤشرات اللي إحنا بنحكيها لحساب الدهون مثلا، هاي مؤشرات بترجع لقياسات معينة. ممكن نلاقي هذه الأجهزة موجودة كإن بادي، زي فحص إن بادي. إحنا بنلاقي هذا الجهاز موجود أكيد عند أخصائيين التغذية، بكون موجود عندهم هذا الجهاز، بيعطي مؤشر واضح ودقيق جدا بالنسبة لكتلة الدهون مثلا، كتلة الجسم، مكوناتها من مي، من كتلة عضلية، من عظم. بس اللي بدي أحكيه إنه ليش بنستهين في السمنة، هذا السؤال المهم، إنه ليش بنستهين في السمنة؟ لأنه السمنة بكل بساطة ما بتوجعش، ما بتعمل وجع. السمنة ما بتعمل وجع. أنا توجعت مثلا من سني حنزل على أخوي دكتور لؤي حيخلع لي هالطحونة مثلا، بصوق له لدكتور لؤي. مثلا بطني بوجعني بنزل على المستشفى بفحصوني. بس السمنة بتجي على شكل تراكمات من سنوات كتيرة، بتظهر على شكل جلطة قلبية، جلطة دماغية، سكري، ضغط، كتير مشاكل صحية بتأدي لإلها السمنة. يعني ممكن نوصل لمرحلة اللي هو ما نعرفش ناخد خط رجعة. فلازم الناس كلها تراقب شو الأكل وتراقب جسمها بشكل عام، من اللي هو مساحة الخصر مثلا، الدهون المتوزعة في الجسم. طبعا أخصائيين التغذية برضو بيعرفوا هذا الحكي بخصوص الأجهزة الموجودة عندهم، بيعطوا مؤشرات دقيقة جدا.
0: بس هو يعني عادة برضو ببين بالعين بدون ما أنا أروح أفحص على جهاز،
1: شكل الجسم
0: بالضبط. يعني ببين إنه هذا الشخص مثلا عجل عنده السمنة ممكن تأثر عليه، بعيدا عن إنه أنا أروح عند أخصائي التغذية أفحص أو إنه أنا أشوف شو وضع السمنة. طب شو رأيك دكتور يزيد بالهوس اللي عند هي الصبايا أكثر من الشباب صراحة؟ يعني موضوع إنه بالرجيم بدنا نضعف، حتى لو الوحدة ما عندها سمنة فعليا، يعني ممتلئة خلينا نحكي شوي، بتحس إنه صار في هوس مش طبيعي بإنه أنا بدي أضعف. فكيف بتشوف هاي الموضة؟ هي صارت موضة، صرت أحس يعني
1: الموضة، لما نحكي عن موضة أو ترند منروح على اللي هو استخدام، وانت عارف هذا الشغل وكل المستمعين عارفين شو حقن التنحيف. حقن التنحيف اللي هي صارت الترند، اللي هو أنا عندي شوية دهون زايد في الخصر فبدأ أروح أستخدم إبر تنحيف معينة، زي إبر أوزومبيك ويجوفي، كبسولات رويال سليم، أمور زي هيك. طبعا هاي هحكي لك عنها بعد ما أخلص موضوع مهم جدا بخص السمنة. السمنة لازم نكون عارفين أنه السمنة بتعمل التهابات، السمنة بتأثر على الهرمونات في الجسم، بتأثر على القلب والأوعية الدموية. يعني إحنا مبدئيا قبل ما أدخل في الموضوع هذا كتير مهم اللي أنت حكيتيه، اللي هو الترند التنحيف، قبل ما أدخل فيه لازم أحكي شوي عن السمنة علشان يدركوا قديش موضوع تجنب السمنة أهم من أنه أنا وصلت سمنة ولازم أرجع. لا، أنا أتجنب السمنة أهم بكتير من أنه أتطرق لإبر التنحيف والأمور هاي. فإحنا اللي بنحكي أنه السمنة بتأدي للالتهابات في الجسم. هو عبارة عن عضو، خليني أحكي لك إياها، الدهون عبارة عن عضو موجود داخل جسمك حرفيا. فبيعمل التهاب، بأثر على الأوعية وعلى القلب، فلازم الانتباه له. طبعا السمنة من أكثر العوامل بتأدي لمرض السكري، مرض ارتفاع ضغط الدم، للكوليسترول، للدهون الثلاثية، خشونة المفاصل والركب. يعني خشونة الركب، خلينا أدقق على الركب، بلاش المفاصل، خشونة الركب، مشاكل في الحمل برضو، بعض أنواع السرطان مثلا.
0: طب يعني في ناس دكتور يزيد، يعني خلينا نحكي شو علاقة السمنة في موضوع انه هل انا ممكن يصير عندي كسل او ممكن يصير عندي،
1: شوفي هو اللي انا فاهم السؤال اللي بدك توصلي له،
0: يعني بيجيش حبالي اتحرك
1: دائما بحكي لك انه الناصح وانسان كسول، بالعكس لا، هي الحاجة اللي ادت لسمنته هي نمط الحياة الخاطئ اللي هو بتبعه. فالحل المؤكد والطبيعي والصحي بعيدا عن كل إبر التنحيف وبعيدا عن كل هالأدوية اللي ممكن نستخدمها، نمط صحي سليم نمشي عليه، نغير نمط الحياة الخاطئ اللي احنا كنا ماشيين عليه. هيك انت بترجع لحياتك الطبيعية من دون ما تعاني من السمنة ومضاعفات اللي انا ذكرتها.
0: بدنا نحكي عن موضوع النشاط والكسل في موضوع الناس اللي عندهم سمنة، بس خلينا نخرج لدقات الساعة وراجعين.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أرجعنا لكم من جديد. دكتور يزيد، خلصنا عند موضوع السمنة اللي مثلا أنا في ناس بتحكي إنه اللي عنده سمنة كونه بصير يعني وزن كبير بتحرك بصعوبة، بس أنا مثلا واجهت ناس، شفت ناس ما أخفهم، بحس عندهم نشاط أكثر مني صدقا يعني، فما بعرف شو ربط الموضوع، إنه هل هي فعلا السمنة أو الثقل بتخلي إنه الواحد عن جد يكون عنده صعوبة بالحركة، ولا هي بتختلف؟ لأنه في مرات ضعاف بكون كسولين عن جد.
2: منطقيا مزبوط كلامك، هذا في استثناءات لكل حالة. خليني أمسك موضوع إنه نحيف وضعيف ومثلا كسول، خلينا نمسك في هاي النقطة. لأنه أنا ما بدي أحكي عن ميزة موجودة في الإنسان اللي عنده سمنة.
1: لا،
2: أنا مش حكي عن هاي الميزة إنه خفيف والله وبركض.
1: لا، هي ما في ميزات للسمنة أكيد.
2: في ناس أكيد أنت اللي بتشوفيهم أو اللي إحنا بنشوفهم مثلا في المجتمع بعاني من مشكلة السمنة وبلعب رياضة، هذا بحاول، بس اللي قاعد وعنده مشكلة السمنة هاي بعاني منها ومش بحاول، هذا أكيد كسول بنفس الوقت، لأنه نمط حياته أجبره إنه يصير هيك. بس هلأ تعال نمسك في النقطة اللي حكيتيها، إنه إنسان رفيع مثلا أو صحته فيه، خلينا نقول شكليا تمام، شكليا بين قوسين ركز عليها هاي، وبنفس الوقت كسول. هذا بيرجع لحاجات اللي هي حنحكي عنها لقدام، مثل ما أنت قلتي لي في موضوع فحوصات دورية لازم الإنسان يعملها. ممكن يعاني من أمراض خفية مش مكتشفها، زي نقص فيتامينات معينة أو نقص في مخزون الحديد أو فهمتي، فمثل هيك أمور ممكن حنحكي عنها هلأ.
1: يعني هو خلينا نحكي موضوع النشاط والكسل عند الشخص النحيف أو اللي عنده سمنة، هاي استثناءات بتصفي.
2: استثناءات يعني أكيد. طبعا استثناءات
1: ملهاش علاقة أكيد. يعني إلها علاقة بطاقة الشخص نفسه، يعني
2: صحته الداخلية برضو
1: بالضبط.
2: يعني أزودك شغلة، في ناس بتحكي لي دكتور أنا تحليلي ممتازة، وهم بيعانوا من السمنة طبعا. دكتور أنا تحليلي ممتازة، يعني أنا كويسة أو يعني أنا كويس. أكيد لا. طبعا لا، لأنه اليوم أنت ممتازة واليوم أنت ممتاز، بس بكرة مع الوقت زي ما حكيت، مرض السمنة مرض مزمن تراكمي على مدار سنوات كتيرة، في يوم وليلة هتفرق معك وانت ناصح. ممكن حتكتشف انه معك ضغط، حتكتشف معك سكر او كوليسترول او دهون او الامراض اللي انا حكيت عنها.
1: طيب.
2: فمش بالضرورة انه انا فحصاتي كويسة وانه عندي وزن زائد يعني انا كويس. لا، السمنة موضوع كتير كتير مهم. انا بشكرك انك جبت هالموضوع، هذا
1: الموضوع
2: كتير مهم، انه لازم الناس كلها تاخد بعين الاعتبار خطورة السمنة وشو الحل. فلا منحكي شو نعمل، بندخل لموضوع شو نعمل.
1: هي زي ما حكيت انت فيما يخص الضرر، احيانا ممكن تكون فحوصاتهم سليمة وكل امور تمام الداخلية. طب خلينا نحكي بس على موضوع الاعاقة بالحركة، هاي الحال هاي مشكلة. أكيد. زي ما حكيت انت ممكن انت تعمل فحوصات وكل امورك تمام، بس لا يعني انك انت تمام. لو فحوصاتك تمام بس انت لا، انت مش تمام. يعني في سلوكيات حياة برضو انت كمان يعني بدك تروح، بدك تيجي، بدك تنام، على مستوى السيزات باللبس، كل هاي التفاصيل ما هي معاناة برضو
2: نفسيا كمان مش بس جسديا،
1: ما هي بتأثر يعني. وكلنا ما بننكر انه الشخص اللي عنده سمنة او الشخص اللي ما بنتبه لمظهره الخارجي هو شخص يعني الى حد ما منبوذ في مجتمعنا. صحيح. وحكينا فيها بالفاصل في الدقات انا وياك دكتور يزيد، انه ممكن يكون الشخص عن جد سواء في قبوله في الوظيفه، في وظيفه معينه او حتى ممكن بالامور العاطفيه دائما يعني شوي يعني الى ما قل وندر، انه حدا يحب حدا. صحيح. زي ما هو مثلا عنده سمنه او مثل ما هو بحبه يعني شوي الامور يعني ما بننكر كلنا انه الشخص السمين شوي فرصه اقل في صح. كل الاصعدة،
2: قبول وظيفة، تقدم للزواج مثلا
1: بالضبط،
2: العلاقات، الصداقات مثلا، زملات، الامور
1: بالزبط.
2: زي هاي
1: بالامور في شوية فممكن حتى لو بدك تلطشي انت واصحابك يعني كونه وزنك بيستثنوك يعني عشان السيارة ما بتوسع يعني فممكن حسب الاشي. طب خلينا كون حكينا احنا بالامور الصحية كيف احنا ما يصير عندنا سمنة وشو تأثيرها على صحتنا، خلينا نلجأ للحل الاكثر تطورا اللي هو الحقن. يعني أنا هذا الموضوع ما عندي أي فكرة فيه بصراحة، فبدنا نسمع أكثر منك على موضوع طبعا هو موجود وربنا حط العلم وحط التطور علشان إحنا نلجأ له، ولكن برضو إحنا لازم نبلش من نفسنا، من الصفر كيف احنا نساعد نفسنا. أكيد. بس في حل يعني في حال انه الشخص ما كان عنده الإرادة انه يعالج موضوع السمنة بينه وبين حاله بحمية غذائية ويدير باله على حاله، اكيد في حل متطور. حكينا عن موضوع الحقن.
2: طيب. مبدئيا قبل ما احكي على موضوع الحقن هتطرق له هلا حالا، بس الحل الحقيقي هو تغيير نمط الحياة، مش رجيم اسبوع، مش شاي تخسيس، مش اللي هو على الامور البسيطيه
1: اللي لايف ستايل. بالنهايه هي الحياه
2: لايف ستايل هو الحل الانسب والحل الحقيقي والمنطقي اللي الكل بيتفق عليه لتغيير هالسمنه اللي هاي اللي انا بعاني منها.
1: فهمتي؟
2: هلا لما ندخل على موضوع اللي هو الناس كتير بتسال عن موضوع اللي هو دكتور انا حاولت اعمل دايت مثلا وحاولت في كتير طرق وفشلت وكل مرة ما بيزبط معي، فشو قصة حقن التنحيف؟ وهل هي فعلا معجزة مثلا انه انا بصحى من النوم بلاقي حالي خاسس 15 كيلو؟ في ناس عن جد يعني بتحكي هيك حكي.
1: في هيك انا كنت اشوف اعلانات ما بعرف هي كاذبة او لا، بس كنت اشوف هيك يعني في الجلسة بينزلوا 10 سنتي او 5 سنتي او بعرفش كيف.
2: طيب خليني احكي لك انه حقن التنحيف من ضمنهم الاسماء المشهوره زي ويجوفي وزومبيك. بدي اصحح فكره صغيره بس موجوده، انه هاي الحقن مش سحر واحد. الحقن هاي ما بتذوب دهون، تمام؟ ما بتذوب دهون، هحكي لك كيف تشتغل. ثلاثه وما بتخليك تصحى من النوم اللي هو خاسه كميه وزن اللي هو رهيب، اللي نحكي على 10 كيلو زي ما الناس بتحكي وبتسوق لها.
1: لو 2 كيلو مناح يعني،
2: لو 2 كيلو اي حاجه بقى. فخليني احكي انه شو هي اصلا حقن التنحيف. حقن التنحيف هي عباره عن ادويه طبيه موجوده من سنوات كتير على فكره، وهي اساسا صممت خصيصا لمرضى السكري بالاصل، ومع استخدام مرضى السكري لهذه الادويه لقوا انه في كميه مرضى من هذول المتعالجين من مرض السكري لقوا انه الوزن عندهم بخس بشكل كويس وملحوظ وبطريقه صحيه بنفس الوقت. تمام. فالحقن هاي زي ما حكيت مرضى بيعانوا من مرض السكري، ففي فئه معينه من الناس لازم تستخدم هاي الابر. تمام. يعني في معايير لاستخدام هاي الإبر، مش أي من هب ودب استخدم هذه الإبرة. تمام. فكيف بتشتغل هاي الإبرة؟ زي ما حكينا بتقلل الشهية، واحد بتقلل الشهية، اثنين تفريغ الأكل من المعدة بيكون أبطأ، وبالتالي أنت بتحس حالك شبعانة أكتر
1: لفترة طويلة.
2: الشبع بيكون سريع ولفترة طويلة، فبالتالي بتاكل أقل، وبالتالي الجسم مع الحركة ومع الكذا بحرق أكتر. فهمتي؟ يعني الداخل للجسم أقل من اللي هو كمية قديش الجسم بحرق في اليوم، فبالتالي أنا حرقي أكتر من دخول الأكل لجسمي. فهمتي؟ فبالتالي هيك بقل الوزن تدريجيا. إيش بدي أحكي؟ ليش الناس بتحبها مثلا؟ يعني أنت بتحكي إنه أول مرة بتستخدميها بتحس حالك لأول مرة شبعانة، علشان هيك الناس بتحبها لأنه بتخليك تحس بالشبع. بس شكرا.
1: هي احنا مشكلتنا بالجوع. احنا
2: مشكلتنا بالجوع، فالحقن هاي بتخليك تحس حالك شبعانه لمده طويله، وتفريغ الاكل من المعده بكون ابطا. تمام. فهذا مبدا عملها يعني.
1: طب هسه هاي الابره هي بتنعطى وين؟
2: في البطن.
1: يعني انا شفت فيديوهات لها بس ما كنت
2: في عده اماكن مختلف، ممكن في الفخذ او في الكتف، بس في البطن هي اكثر مكان بتنعطى، لانه البطن في المنطقة الأمامية نسبة تركز الدهون فيها بتكون عالية، والامتصاص للدواء بكون أسرع.
1: هي بتنعطى بالمكان اللي أنا بدي أضعف فيه ولا
2: لا لا لا لا، هي بتمتص من الجسم وتنتقل للدورة الدموية الرئيسية، ومنها يعني للبنكرياس وللأعضاء اللي هي لازم تشتغل عليهم.
1: طيب هاي الإبر ما بعرف أنت كطبيب تنصح فيها يعني إنه في حالات معينة ولا
2: هلا خلينا نحكي لمين؟
1: بس انتوا الدكاتره دائما بحسكم بتبعدوا عن هاي الاشياء، خلص بدكم ترجعوا على الصفر، انه ديروا بالكم على حالكم، ديروا بالكم على حالكم.
2: طيب ليش؟ يعني لانه احنا شوفي الطبيب دائما لازم يراعي وضع المريض ككل، ينظر للمريض كانسان مش كمرض. فأنا لما أنظر له لإنسان بطلع إنه السمنة هاي لازم يغير نمط الحياة تبعه، لازم يستخدم له أسلوب تاني مختلف اللي هو يخفف بشكل طبيعي من هالمشكلة الموجودة عنده، ما بتطرق دغري للدواء. دائما في عنا في الطب، إحنا تعلمنا في أول سنة في كلية الطب أنا بالمناسبة خريج جامعة اسكندرية كلية الطب وجراحة عامة من اسكندرية، فدائما كانوا يعلمونا إنه العلاج غير دوائي وبعدين ننتقل للي هو جزئية العلاج الدوائي. فلو كان الموضوع يعالج بطريقة غير دوائية فأنا بتطرق له بكل حب وبكل حرية. ليش؟ لأنه أقل ضرر طبيعي، طريقة طبيعية وبنفس الوقت غير مكلف وغير مجهد للمريض. فبتطرق دائما للطرق العلاجية الطبيعية اللا دوائية. طيب هلأ لمين بتنفع الإبرة هاي؟ خلينا نحكي إنه هاي الإبرة مش لواحد بده ينزل مثلا 10 كيلو قبل عرسه بأسبوعين مثلا، مش لبنت مثلا وزنها طبيعي وبدها تنحت جسمها زي ما بيحكوا بدها أنحت جسمي. هاي مثل ما حكيت في لها معايير طبية معينة الطبيب هو اللي بحددها. المعايير هاي إنه في سمنة واضحة، في سمنة مصاحب لها ضغط، في سمنة مصاحب لها سكري، تمام، او في يعني سمنة مصاحب لها الامراض اللي لها علاقة في السكري، تمام، او امراض صحية مرتبطة في السكري. خلينا نقول هاي المعايير الطبية اللي احنا يعني نكتب فيها الإبر هاي. في كتير دكاترة بيكتبوها طبعا، يعني مش انه اللي انا بحكي لك،
1: يعني هي موضوعها علاجي لبعض المشاكل وكمان الوزن كمان.
2: صحيح، مش صحيح. بشكل زي ما حكيت لك هم الناس برضو اللي بتعاني من جوع مستمر ممكن دكتور يوصف لهم هيك إبرة، او ممكن نكتب لهم هيك إبرة وفي معايير معينة زي ما حكيت لك. المشكلة الموجودة عندنا هون انه صار السوشيال ميديا عملت ضجة كبيرة وعملت الترند اللي هو صار الواحد يشوف فيديو انه الحقنة نزلت شخص 20 كيلو او 40 كيلو مثلا. فبروح بشتريها لحاله وبيستخدمها لحاله باستخدام خالص بعيد عن الطب. فهاي مشكلة كبيرة
1: ممكن تأثر سلبا عليه اذا اخذها بدون استشارة طبيب.
2: هحكي لك مخاطر استعمال هاي الإبرة صراحة. اول قبل ما احكي عن المخاطر بدي احكي لك المشاكل اللي احنا بنواجهها قبل ما نتطرق للمخاطر. هي مفيدة الإبرة، انا مش ضد الإبرة يعني عشان تكونوا عارفين أنا مش ضد هاي الإبرة، بس في أخطاء شائعة اللي هو أول مشكلة الجرعة بين قوسين، إنه أنا أول أسبوع بستخدم اللي هو أقصى جرعة بطلع على أكبر عيار وببلش أستخدم فيها، فهي مشكلة كبيرة. لازم لما الدكتور يكتب هاي الإبرة يكتبها في عيار خفيف أقل عيار. بعدين نطلع تدريجيا كل أسبوعين أو كل أسبوع يطلع درجة صغيرة لغاية شهر أو شهرين ثلاثة، بعدين بعيد فحوصات معينة حسب هذا المريض عنده سكري عنده دهنيات عنده كذا، بعيد له الفحوصات كمان برجع بعلي العيار. فالإنسان لما يستخدمها في اللي هو شخصيا من دون رقابة طبية ممكن يطلع في العيار بطريقة غلط. هاي أول مشكلة. المشكلة الثانية إنه في أونلاين ناس بتسوق لهاي الإبرة أونلاين، فإنه أشتري من مكان مش مرخص مش صيدلية هاي مشكلة كبيرة. طبعا المشكلة الثالثة انه في اشخاص ما بناسبها هذا الدواء يعني بكل بساطة.
1: شو ممكن خلينا نحكي يعني بننهي هاي الفقرة عشان الفاصل وننتقل لموضوع تاني. شو ممكن تسبب اسوأ اشي ممكن تسبب هاي الابرة اذا استخدمت بطريقة خاطئة او بدون استشارة الطبيب؟
2: طيب خليني احكي لك انه اعراضها كالتالي قبل ما اتطرق لاخطر موضوع اللي انا شفته وقابلته في الطوارئ. من الأعراض الشائعة اللي بيعملوا في اللي بتعمل هاي الإبرة من دون اللي هو وصف طبي، غثيان، إسهال، استفراغ، مشاكل جهاز هضمي مستمرة مزعجة جدا. من أخطر الحاجات اللي ممكن نواجهها كمضاعف من مضاعفات هاي الحقنة التهاب البنكرياس اللي هو لا يعد بسيط بالمرة. التهاب البنكرياس بيعمل أوجاع شديدة وبيعمل مضاعفات يعني أي حد بياخد أوزمبيك على راحته أو إبر حقن للتنحيف أنت بغنى عنها، فلازم استشارة الطبيب قبل استخدام هاي الحقن.
1: يعني اسمعوا جيدا هذا الموضوع، إنه الأونلاين أو اللي بتم تسويقه هاي الإبر مش بسيطة،
2: بتعمل مش كمان خليني أزود شغله، بتعمل على الدراسات الطبية الجديدة اكتئاب على مدى بعيد
1: برضه. الله يبعد عنا الاكتئاب،
2: احنا بكفينا اللي فينا
1: فعن جد هاي الأمور يا جماعة ما تستهينوا فيها أبدا، ما تاخدوا أي شيء إلا باستشارة الطبيب. خلينا نخرج لفاصل وبعد الفاصل رح نرجع لنحكي عن موضوعين كثير مهمات، رح نحكي عن الفحوصات الدورية ورح نحكي عن المضادات الحيوية. فخليكم معنا لنعرف أكثر ونستغل وجود دكتور يزيد ونضل نسأله.
3: راديو الحرية 92.7 FM. الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
8: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
9: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: ترقبوا قريبا جدا في مدينة الخليل الصفا للجراحات التخصصية، صرح طبي جديد يجمع بين أحدث التقنيات، نخبة من الأطباء وخدمات جراحية متقدمة مع غرف خاصة توفر الراحة والخصوصية. يفتح أبوابه يوم السبت 1/8/2026 الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس. للحجز والاستفسار 0569-99-33-33. الصفا للجراحات التخصصية، عنوان جديد للثقة والرعاية.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: لكم متابعينا ومستمعينا من جديد. دكتور يزيد، بس سؤال أخير ومهم ومفصلي قبل ما ننتقل، أنت مع الحقن ضد أو مع بشكل عام؟
1: طيب خلينا أوضح النقطة البسيطة بس عشان ننهي موضوع الحقن التنحيف. أنا مع استخدام حقن التنحيف ولكن بالمكان الصحيح للمريض الصحيح وتحت إشراف طبي. المشكلة مش بالحقن نفسها ولا بالدواء، المشكلة لما يتحول لترند ويصير كل واحد يوصف على راحته الشخصية وكأنه بياخد فيتامين أو عصير. بس
0: يعني الموضوع أنه إحنا لازم يكون باستشارة
1: صحيح
0: طبية، باستشارة يعني
1: 100%.
0: ما نكونش إحنا أطباء نفسنا برضو يعني كثير. طب بدنا ننتقل للموضوع اللي بعد موضوع السمنة. طبعا إحنا موضوع السمنة هو موضوع كثير كبير، والحقن التنحيف كمان عالم واسع، بس إحنا مثل ما أنا عودتكم دائما أنه تكات بسيطة من كل موضوع. الفحوصات الدورية وأهميتها، كثير في ناس بيفحصوش إلا لما يمرضوا، يعني بيحسوا بألم ودكتور بيطلب فحص معين، فبس بهاي اللحظة بروحوا بيعملوا الفحص. قديش مهم إنه إحنا نعمل فحوصات دورية؟
1: أها. طيب خليني أبدأ في إنه ليش نستنى، مظبوط زي ما حكيت، ليش نستنى المرض لحتى نتحرك؟ تمام. هلأ خليني أسأل سؤال بسيط لكل المستمعين، كم واحد فينا بصحة كويسة وبروح بيعمل فحوصات دورية؟ كم واحد يعني ما بروح على الدكتور إلا لما جسمه يبعث له إنذار؟
0: أنت عارف كم بتكلف الفحوصات الدورية؟ يعني
1: بعيداً عن موضوع
0: يعني
1: التكلفة،
0: خلينا نحطها بعين الاعتبار.
1: أنا مش هعمل فحص اللي هو 50 فحص دم في السنة، هم فحوصات معينة هعملها بس بتكلفني يعني لما نحكي على مبلغ بتكلف بسيط، بس لو إذا ما عملتهاش وتغضيت عنها ممكن تكلفني كتير.
0: هسا أنا أوكي يعني بلاش هسا الناس تفكرني أنا مادية، بس ما هو أنا بحب أحس بالمواطن.

0: يعني فحص دوري. خلينا نقول فحص الدوري مش معناه زي ما حكيت لك ان اعمل مثلا 50 تحليل كل شهر. لا، هاي فكرة غلط. تمام، مثل ما مثلا انت قلتي، لا مثلا ممكن المواطن يدفع مبلغ كتير كبير، هو اولى في انه يستخدم هذا المبلغ اي شيء تاني مثلا، انه صحة هي نمبر وان. بس اللي بدي احكيه انه الفحص الدوري يعني انا اعمل تقييم صحي مناسب لعمري، تمام، وللجنس تبعي سواء إن انت كنت ذكر او انثى، وعوامل الخطر الموجودة عندي. تمام، هلا ليه هي مهمة اساسا انه اعمل هيك فحوصات؟ لانه في امراض اذا اكتشفناها بدري بنقدر نسيطر عليها بطرق مضمونة وبطرق افضل، علاجية افضل، زي مثلا مرض السكري، مرض الضغط، الكوليسترول، الدهون الثلاثية. عندنا بعض انواع السرطانات، في عندنا مشاكل الغدة الدرقية، امراض قلب معينة، لو اكتشفناها بدري هيكون التعامل معها كتير أسهل.
1: يعني طيب خلينا نحكي من عفوا من أي عمر الواحد يبلش بهاي الفحوصات؟ خلينا نحكي بعد أي عمر.
0: شوفي، هو الموضوع مش عمر على قدر ما هو بيختلف من شخص لشخص. فمثلا في عندي شاب عمره 20 أو 25 سنة مثلا صحته ممتازة، غير عن شخص اللي هو 45 سنة، تمام، ويعد برضو شباب هذا طبيا، 45 سنة لغاية 55 شباب، وعنده سكري وضغط. فالموضوع مختلف، الموضوع بصير اللي هو بيرسونال، مختلف من شخص إلى شخص، ومعايير اللي هي الفحصات الدورية تختلف. فمثلا أكثر عمر اللي هو بننصح إحنا كأطباء أنه الإنسان يعمل فيه فحصات دورية العمر 20 سنة. يعني من بداية العشرينيات مهم نعرف الأساسيات مثل الضغط. مهم جدا موضوع الضغط والسكري يكون الإنسان، الناس ككل حتى في المدارس المفروض يكون في توعية عن الضغط. يعني الضغط، من ليش بحكي ضغط وليش بركز على الضغط؟ لأن الضغط شو اسمه؟ القاتل الصامت، صح؟ فالقاتل الصامت ما بيظهر أي أعراض، ممكن يجي على شكل اللي هو نوبة مفاجئة تؤدي إلى الوفاة، اللي هي الوفاة عن طريق مثلا سكتة دماغية مثلا أو جلطة قلبية. فلهيك اسمه القاتل الصامت.
1: طب شو في إحنا يعني أمراض ممكن إحنا نكتشفها بالصدفة لما نعمل مثلا فحوصات دورية؟ هيك في شغلات معينة بتبين فيها
0: أمراض ممكن نكتشفها
1: بالصدفة يعني لما نعمل الفحوصات الدورية.
0: كفحوصات دورية بحب أركز على فحص زي الضغط مثلا زي ما حكينا، أوكي، زي السكري برضو بنفس الوقت. السكر كتير مهم، في ناس أنا اكتشفت سكر عندهم يعني تراكم، كان إحنا بنحكي على تراكم المفروض أنه يكون أقل من 6.4 يعني أقل من 6، خلينا نحكي 6.4 اللي هو ما قبل السكري. تمام، فاللي هو أقل من 6 الناس إحنا اكتشفنا عندها تراكم السكر 10 13 14 لأول مرة بيكتشفوا هذا الحكي. زي يعني آخر شخص كان بتعالج عندي أنا شفته كان تراكم عنده 14 وهو مش عارف
1: والله.
0: كان بيشتكي من أعراض اللي هي في الأعصاب الطرفية. فمهم جدا الفحوصات الدورية مثلا عندك اللي هي الضغط، السكري، الدهون الثلاثية والكوليسترول، هاي من أهم الأمراض المزمنة يلي لازم أنا أعملها فحوصات دورية.
1: طب خلينا نحكي كم فحص ممكن واحد لو بده يعمل هسه؟ هي بتكون كثير فحوصات يعني؟
0: هي مش أنا ما بحكي على موضوع كمية فحوصات بقدر ما أنا بحكي عن الشخص نفسه شو بيلزمه. يعني مثلا عوامل خطر عند إنسان معين، شو يعني عوامل خطر؟ خلينا نحكي انه مثلا والده او والدته عندها سكري، تاريخ مرض في العائله اللي هو سكري زي الضغط،
1: الامراض المتوارثه،
0: امراض متوارثه مثلا. هذا الانسان لازم يركز على فحوصات دوريه اكثر من غيره. على حسب العائله والامراض الموجوده فيها
1: بالضبط. يعني لكل حاله استثناءات، احيانا في امور وفي امراض وراثيه بتكون، هدول بيكون التركيز عليهم اكثر.
0: وغير الامراض الوراثيه اللي بتنتقل من اب او ام للاولاد وللاحفاد، زياده الوزن برضو، واحد عنده زياده وزن او سمنه او قله حركه مثلا او مدخن.
1: السمنه ممكن تكون وراثه؟
0: السمنه بتلعب دور فيها الوراثه كتير. بس ولكن يعني هذا الإنسان أهم من غيره في أنه يعمل فحوصات دورية.
1: طب خلينا نخرج لدقات الساعة وبرضه راجعين، خليكم معنا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 4:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة.

وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: رجعنا لكم من جديد. لكل حدا بيسمعنا وبيتابعنا ولسه بده يسمع معلومات مهمة طبية وصحية بتخصنا. الفحوصات الدورية حكينا عنهم بمستوى لطيف، ممكن أي حدا يكون عنده فكرة عن هذا الموضوع. خلينا نتناول آخر موضوع، كمان موضوع هو كثير مهم بيلفت نظر الجميع، اللي هي المضادات الحيوية. في البداية، شو هو المضاد الحيوي دكتور يزيد؟
1: هلا شو هو المضاد الحيوي؟ بداية لازم أحكي شو الفرق ما بين الفيروس والبكتيريا. ندخل موضوع عميق شوي. لا، هو موضوع جدا بسيط. المضاد الحيوي خلق وصنع خصيصا لمهاجمة البكتيريا بكل بساطة، مش لمهاجمة الفيروس. فمش كل سعلة أو كل زكام أو كل عدوى اللي هي أو وجع في الحل أخذ له مضاد حيوي. أوكي، ليه؟ لأنه المضاد الحيوي صنع للبكتيريا، فمش بالضرورة أي التهاب حل أروح ما أخذ لي حبة أوغمانتين أو أزيمكس أو أيا كان شو المضاد الحيوي. أفتح الخزانة. وخلينا أسألك هالسؤال لكل المستمعين، كم من واحد في عنا في البيت في خزانة الدواء يفتح الخزانة ويلاقي علبة مضاد حيوي نصها مليان والنص التاني فاضي؟
0: ليش؟
1: الناس هلا في أخطاء أنت في استخدام المضادات الحيوية، هاي نقطة كتير مهمة. ومين ما سمعش برضه اللي هو من صاحبه، من صديقه، من زميله، أيا كان الإنسان اللي حكى له هالجملة إنه أنا أخذت هذا المضاد واستفدت عليه. الكل حرفيا هذا من أكثر الأخطاء المنتشرة عنا طبيا، ومن أكثر المشاكل من واجهها طبيا إنه المريض بيكون ماخذ مضاد حيوي على عاتق الشخص من دون استشارة طبية. لو أي وجع التهاب حل أي حاجة بياخد مضاد حيوي، فهي مشكلة كبيرة.
0: طب هي هو ما
1: فهو مش مش مش حبة سحرية يعني اللي هو المريض ياخدها، مش لكل مرض أساسا.
0: طب هو شو بيعمل المضاد الحيوي أو متى يؤخذ؟
1: بهاجم البكتيريا. في التهاب بكتيري سواء في الحلق، سواء التهاب في المسالك البولية، سواء في الرئتين أو أيا كان وين المكان بالضبط، بهاجم البكتيريا. أو ممتاز جدا للاستخدام يعني ضد البكتيريا، بس مش ضد الفيروس. وخلينا انوه على شغله. طب يا دكتور انت بتحكي فيروس وبكتيريا، انا ايش عرفني هذا فيروس ولا بكتيريا؟ انت مش على عاتق تاخذ المضاد الحيوي، هاي مشكله كبيره. الدكتور هو اللي بيشخص وهو اللي بيكتب المضاد الحيوي. للاسف الشديد ملاك صار البني ادم عندنا في المجتمع ينزل على الصيدليه يقول له بدي دواء معين مضاد حيوي، يصرف له اياه وبيستخدمه على عاتقه الشخصي. هاي مشكله كتير كبيره تواجهها منظمه الصحه العالميه وفلسطين عندنا في الضفة الغربية. على عكس مثلا اللي هو مناطق تانية ما بتم صرف أي دواء إلا بروشتة طبية.
0: يعني ما بزبط إحنا نشخص حالتنا ونحكي إنه إحنا بحاجة لمضاد حيوي معين. طب كدنا نعرف إنه مثلا إنه المرض اللي إحنا فيه، خلينا نوعي الناس أكثر في هذا المجال، كيف بده الناس تميز إنه هذا المرض بحاجة لمضاد حيوي مثلا؟
1: شوفي الناس، مش احكي للناس تشخص نفسها،
0: هي مش تشخص نفسها، بس
1: انه انت بتعاني من مشكله معينه سواء التهاب في الحلق او سعله او حتى البلغم الاخضر اللي هي في ناس هلا في ترند جديد، بلغم اخضر يعني بكتيريا. مش بالضروره البلغم الاخضر يعني بكتيريا، ممكن انت سمعتي هيك حكي مثلا او طلعتيش اذا في بلغم اخضر غير عن اصفر غير عن ابيض. هذا الكلام موجود طبيا، بس ولكن مش بالضروره هذا يعني انه في التهاب بكتيري. اوكي، فبروح باخذ مثلا اللي هو كورس مضاد حيوي امشي عليه. لا، لازم الطبيب هو اللي بقرر اذا تاخذ مضاد حيوي او لا. فبيجيني كتير مرضى بيحكوا لي اللي هو دكتور عندي كحة صار لها يومين. طيب فبسأله عندك حرارة؟ لا. طيب عندك ضيق نفس؟ لا. طيب وبعدين بيجي بيقطعني بيحكي لي دكتور بدي تكتب لي أقوى مضاد حيوي موجود عندك.
0: شخص حالته،
1: لو شخص حالته. طب انت ليه جاي نسكر الطوارئ؟ بس بكفي يعني وفش يعني. فاللي هو انا ما بسأله، بطلت أسأل ليش مضاد حيوي قوي، صرت أسأل ليش قوي، لأنه الكل صار يستخدم مضاد حيوي. فقوي ليش بيحكي لي؟ شو جوابه؟ لأنه المضاد الحيوي اللي استخدمه آخر مرة ما نفع معه.
0: طب هو بأثر؟
1: هو بالأساس ما كانش في داعي أنه يستخدم مضاد حيوي، هي عدوى فيروسية بس فقط. فأنا استخدمت مضاد حيوي أو لا؟
0: طب هو بأثر سلبا على الصحة؟ خلينا
1: مليونين بالمية. خلينا أحكي لك أنه خلينا أحكي لك أنه استخدام المضاد الحيوي بشكل خاطئ في كتير مشاكل يعني منشوفها وأخطاء بيعملها الشعب، إنه بياخذ مضاد الحيوي من دون وصفة. يعني بصرفوا من الصيدلية على طول، بدخل على الصيدلية يعني بقول له بده مضاد حيوي فبصرف له اياه تفضل. فهذا اول خطأ. ثاني خطأ انه بكمل نص شريط والنص الثاني خلاص على الله انا تحسنت وسيبه ورمي. هاي مشكلة كبيرة.
0: هذا السؤال المهم، انه احنا قديش مهم انه احنا نكمل المضاد اللي بكتب لنا يا دكتور، او انه احنا من عندنا نوقفه؟
1: هلا يعني الناس بتفكر انه الضرر الوحيد انه انا ما استخدمت الدواء ما زبط. لا، انه لا، مش هذا اكبر، مش هاي اكبر مشكله انا بواجهها كطبيب، بس المشكله اللي انا بواجهها كطبيب وكمنظمه صحه عالميه اللي هي مقاومه المضادات الحيويه. في مصطلح اسمه مقاومه المضادات الحيويه. كيف يعني؟ تخيل انه في عندك مثلا انت جيش، تمام، وكل مره بتهجم بنفس السلاح، فبعد فترة العدو صار يعرف كيف يدافع عن نفسه. اللي هو البكتيريا، العدو اللي هو البكتيريا صار يعرف كيف يدافع عن نفسه. هذا بالضبط اللي بصير مع البكتيريا، بتتعلم. البكتيريا ذكية على فكرة. فالبكتيريا بتصير مقاومة، فاليوم أنا مقاومة بكرة بصير
0: مقاتل.
1: مقاتل هي. فالبكتيريا بتصير دفاع جسمك ببطل.
0: يعني له علاقة بموضوع المناعة،
1: مقاومة ضد المضادات الحيوية.
0: أوكي. فهمت عليك. يعني إحنا لما بدنا نكثر المضادات
1: بطل ينفع المضاد الحيوي بشكل يعني أبسط.
0: فهمت عليك. كان هاي معلومة كثير كثير مهمة. لأنه إحنا إذا ما استخدمنا المضادات بمكانها الصح وبوقتها الصح، وإذا استخدمناها كثير كثير برضو ممكن عن جد هي
1: يصير مقاومة ضد المضاد الحيوي. طبعا هذا يؤدي الى ممكن هالانسان هذا اللي كان يستخدم مضادات حيوية بطريقة خاطئة بدون وصفة طبية تعرض لالتهاب بكتيري خطير، والمضادات اللي كانت تنفع في الحبوب بطلت تتجاوب معه، فبيلزم دخول للمستشفى، بيلزم مضاد حيوي في الوريد، بيلزمه يعني قعدة طويلة في المستشفى، علاج أغلى برضو. تمام. وهي مشكلة كتير كبيرة صراحة. يعني منظمة الصحة العالمية صارت تعتبر هذه من أخطر أو من أصعب المشاكل اللي هي بتواجهها حاليا.
0: يعني جسمنا أذكى من ما نتخيل، والبكتيريا ذكية برضو. هاي الجملة الرهيبة بصراحة دكتور يزيد، إنه عن جد. وبلاحظ كثير أصلا الناس اللي بتاخد مسكنات كثير مثلا على يعني هو موضوع مختلف، بس إنه بما معناه يعني بيشبه الموضوع اللي فيه أشخاص بياخدوا مسكنات كثير بعدين بطل يتجاوب الموضوع عندهم، ببطلوا إنهم يستفيدوا من المسكنات لما يصيروا ياخدوها على الطالعة والنازلة، ببطل في استجابة. فهي يعني نفس المبدأ تقريبا. بكل أسف إنه احنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. يعني أنا لما أكون مع دكتور يزيد أو أي مع أي دكتور بطمع إني أضل أسأل بصراحة، بحب كثير أن أفهم بهاي الأمور. فكمان مرة نطلبك كمان حلقة بدك تتحملنا
1: فعلا حلقة. موضوع المضادات الحيوية كتير كبير ومهم جدا انه الناس تكون متوعية اكتر في استخدام المضادات بالضبط. الحيوية وانه الدكتور هو بس فقط المصرح له يوصف المضادات الحيوية،
0: عشان انا بس اقدر امسكك الحلقة الجاي. هي انا بدي احكيها امام الجمهور والناس واللي بتسمعنا، انه الحلقة الجاي بدنا نحكي عن تأثير يعني تأثير الصحة النفسية على جسمنا، كيف احنا ممكن نتعب جسمنا يتعب لمجرد انه احنا تعبانين نفسيا. هاي من هسه انا حجزتك، والناس رح تستنى هاي الحلقه.
1: احكي لهم اي يوم،
0: ويعني المهم انه في حلقه. يعني امتى دكتور يزيد وقته بيسمح؟ اكيد بيشرفنا داخل الاستوديو، اما الاحد الجاي او الثلاثاء اللي جاي. هذا موضوع كثير مهم وراح نحكي كل الحلقه عن هذا الموضوع. دكتور يزيد شكرا لك، شكرا لوقتك، وشكرا لكل اللي سمعونا وتابعونا. شكرا لربحي ابو رموز كان معنا من الهندسه الاذاعيه، واكيد شكرا مني انا ملاك ابو رعيه، كنت معكم من خلف المايك. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.
2: راديو الحريه
3: 97.7 FM.
4: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر، عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
9: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.
10: شعر

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: المدنية من مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
9: كما استشهدت أسرة كاملة فلسطينية مكونة من 6 أفراد جراء قصف شقتهم السكنية في مدينة غزة. وكان الدفاع المدني قد انتشل الشهداء وهم والدان وأربعة أطفال، وقد تفحمت أجسادهم بعد اشتعال النيران في الشقة المستهدفة.
10: سمعنا صوت انفجار ضخم، الوهلة الأولى شفنا البيت بالبولع، يعني عرفت أنه نحن المستهدفين. سمعت صوت أطفال أخويا كانوا بينادوا يا عم نار حقنا يابا يا أمي، يعني إحنا بيننا حيطة. تجيب مية تدير، ما فيش إيش تدير مية ولا إيش تدفي ولا إيش. صار الدخنة تكتر وصار الدخان يخش، صحيوا أطفالي كمان صاروا يعيطوا، صرت أمسكهم من الشبيت أرميهم للجنة.
9: ينضم إلينا الآن من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد أهلا بك. تتكثف الغارات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، نتحدث عن حوالي 57 شهيدا في أسبوع واحد فقط، واليوم حصيلة الشهداء أيضا ارتفعت بعد الاستهداف الأخير للمركبة في مدينة الزهراء. ضعنا في التفاصيل.
6: رويدة، منذ ساعات الصباح استشهد 8 فلسطينيين قتلتهم إسرائيل حرقا. البداية بمجزرة عائلة المصري في مدينة غزة، استهدفت الشقة السكنية كما أظهرت الصور قبل قليل، استغاث الأطفال طويلا، لكن حالة العجز في المؤسسات الحيوية التي تعمل بعمليات الطوارئ كالدفاع المدني أفضت لكثير من هذه المشاهد دون حراك ودون أن تستطيع أن تلحق بالمستهدفين في يعني وقت مبكر، لأن أيضا الاحتلال الإسرائيلي يستخدم قنابل حارقة. هذه القنابل تحرق كل شيء في ثوان ودقائق معدودة، وبالتالي نتحدث عن 6 شهداء، الأب الأم وأربعة من الأطفال من بينهم رضيع لم يبلغ أكثر من عام. بالتالي نحن نتحدث عن محرقة إسرائيلية بحق الفلسطينيين لا تتوقف ولم تتوقف بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار. نحن تجاوزنا حاجز 100 بعد 1000، 1000 وأكثر من 100 شهيد قضوا خلال هذه الأشهر فقط، ونحن نتحدث عن اتفاق وقف إطلاق النار. آخر هؤلاء الشهداء اليوم كانوا 2 قضوا في استهداف إسرائيلي لمركبة من نوع جيب في بلدة الزويدة. قبل دقائق أيضا فقط رويدة تم التعرف عليهم، لأن جثامينهم وصلت إلى المستشفى متفحمة ولم يستطع أحد التعرف عليهم. بعد محاولات حثيثة استطاعت العائلات أن تتعرف عليهم، هم من عائلة واحدة وهم أقارب بالمناسبة. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن تعداد وأعداد مرتفعة للشهداء يوميا، أصبحنا نعد أكثر من 5 شهداء وصولا لما يزيد عن 10 شهداء في مجازر متفرقة، بالإضافة لجهود إسرائيلية حثيثة مستمرة ومتواصلة محمومة لعملية الاستيلاء على مزيد من المساحات داخل قطاع غزة. نتحدث عن المناطق الشرقية لدير البلح، نتحدث عن حي الشجاعية، تفاح، حي الزيتون الذي يشهد قصفا مدفعيا خلال الأيام الماضية خلف عددا من الشهداء في إطار توسيع المساحات، دفع من عادوا من المواطنين للنزوح مرة أخرى في محاولة للسيطرة على هذه المساحات. بالتالي الفلسطينيون يعيشون واقعا إنسانيا مأساويا في مساحة لا تتجاوز 40% دون خدمات أساسية، دون مياه، دون كهرباء، في ظل أيضا انتشار الأوبئة، الأمراض، الواقع الإنساني صعب، أمال الإعمار القريبة تتضاءل بالنسبة للعائلات الفلسطينية التي ليس فقط تنتظر الإعمار بل أيضا تنتظر العودة إلى مناطق سكنها، مناطق سكنها المدمرة في مناطق وسط المحافظات كخان يونس مثلا، لأن هذه المناطق لم يسيطر عليها إسرائيليا بعد، لكن على الأقل هي مناطق خطيرة، خطيرة التواجد بها. المسيرات الإسرائيلية لا توقف رصاصها تجاه هذه المناطق، وكما هو الحال بالمدفعية وعمليات إطلاق نار من الرشاشات الثقيلة. بالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض واقعا مختلفا على الأرض أمنيا وميدانيا عسكريا، وأيضا هو يتحكم بالمعابر، بما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات، يتحكم بمن يسافرون، بالأعداد التي تسافر، وبالتالي نتحدث عن كوارث إنسانية ومآس يعيشها الفلسطينيون سواء في الجانب الطبي، الإنساني، الاقتصادي، الحياة. كل هذه التفاصيل هي معلقة بقرار إسرائيلي ومعلقة ب يعني قرار إسرائيلي واضح باستمرار الحرب، لكن بشكل مختلف من خلال التنغيص على الفلسطينيين، ومن خلال أيضا مزيد من المجازر ومزيد من الدماء يوميا التي تسقط من دماء الأطفال والنساء والعائلات التي تستهدف ما بين ليلة ونهار جديد.
9: شكرا جزيلا لك من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. تتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في ظل عملياته المستمرة لتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر واستهداف المناطق السكنية المأهولة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت توغل الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلح وسط عمليات قدم وتدمير لمزيد من الأراضي.
7: خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا تتوقف. من الشمال إلى الجنوب تستمر عمليات القتل والتدمير والتهجير، ومعها تستمر عملية قضم مزيد من الأراضي عبر تحريك ما يعرف بالخط الأصفر. في دير البلح وسط القطاع رصدت كاميرا تلفزيون العربي تحريك الاحتلال لمكعباته الصفراء وتجريف مزيد من الأراضي الزراعية، كما توغلت آليات إسرائيلية مدعومة بجرافات في محيط دوار أبو ميري شرقي دير البلح تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف.
11: فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفراء هنا، كانت المنطقة رعب، طلاق الطايشة، القدايف، يعني منطقة كانت رعب رعب رعب لغير شكل. يعني الليلة احنا خفنا بصراحة، وتوقعنا العالم النقطة الصفراء، حرمونا من المنطقة والحين بدهم يعطونا خلالة قدام، مش عارفين ايش بدنا نعمل،
12: هيطلعونا منها يعني بنقولها.
7: شهود آخرون أفادوا بأن قوات الاحتلال أزاحت المكعبات الإسمنتية التي ترسم ما يعرف بالخط الأصفر نحو 100 متر غربا قبل أن تنسحب، لتكتشف عشرات العائلات صباحا أن منازلها أصبحت داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية.
12: دباباتان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد وإحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان أنا وولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح، فيش مكان ان انا اخذ اولادي واطلع فيه. قعدت عند اولادي قلت موتت بموت انا اولادي، وان قاعد بعيش بعيش انا اولادي.
7: الخط الاصفر شريط امني فرضته اسرائيل داخل قطاع غزة، وتمنع الفلسطينيين من الاقتراب من المناطق المحاذية له، ومع كل تقدم لهذا الخط غربا تتسع رقعة الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فيما يجد مزيد من السكان أنفسهم خارج حدود مناطقهم السكنية. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع المناطق التي يسيطر عليها خارج الحدود التي نص عليها الاتفاق. ووفق تصريحات لمسؤولين إسرائيليين ارتفعت مساحة الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية من 53% إلى نحو 70% من مساحة القطاع.
9: قال مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة في غزة محمود حماد إن معمل الأقمشة الطبية الخاص بالوزارة توقف عن العمل لنفاد المواد الأولية وعدم سماح الاحتلال بإدخالها إلى القطاع.
13: قسم المخيطة التابع لوزارة الصحة، وذلك بسبب نفاذ الأقمشة الطبية التي يتم من خلالها صناعة وإنتاج الأقمشة الطبية لاستدامة الخدمات. نطلق نداء استغاثة عاجل إلى كل الشركاء العاملين في المجال الصحي والمنظمات الدولية وعلى رأس منظمة الصحة العالمية بضرورة الاستجابة لتوفير الأقمشة الطبية بمختلف أنواعها، وذلك لاستدامة تقديم الخدمات الصحية في كافة المرافق الصحية في وزارة الصحة وفي المؤسسات الأهلية الصحية.
9: أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقالت إن ما لا يقل عن 57 شخصا قتلوا خلال الفترة بين 13 و20 من شهر يوليو. وقالت أو قال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخياط إنه لا يوجد مكان آمن للفلسطينيين في قطاع غزة، معربا عن أسفه لتكثيف الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت بحسب المفوضية عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

إلى جنوب لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف بلدة علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق. كما وثقت مقاطع مصورة تصاعد دخان جراء تفجير نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت يحون

0: وكذلك أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدة كفر تبنيت. يأتي ذلك فيما اتهم الجيش اللبناني قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على مقربة من وحدته أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية جنوب البلاد. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي دخول آليات وعناصر فوج الهندسة في الجيش اللبناني إلى البلدة تمهيدا لتنفيذ انتشاره داخل الأحياء.
1: يدخل الجيش اللبناني في هذه الأثناء إلى بلدة زوطر الغربية للمرة الأولى منذ الحرب على لبنان والعدوان الإسرائيلي. تدخل آليات الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها إنفاذا لاتفاق الإطار ومرحلة المناطق التجريبية. قبل دخول آليات الجيش اللبناني وعناصره كان فوج الهندسة في الجيش اللبناني والضباط خبراء المتفجرات قد دخلوا كذلك الأمر إلى البلدة وأجروا عملية مسح ميداني.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
2: راديو الحرية
1: 92.7 FM. البلدة بعد الانتشار الكامل للجيش وانسحاب القوات الإسرائيلية، لكن السؤال الأساسي يبقى عن المراحل المقبلة وعن الجدول الزمني لانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان. يسعى الرئيس اللبناني جوزيف عون في اجتماعه مع الرئيس الأمريكي لتحديده للانتهاء من الاحتلال. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، مدخل زوطر الغربية جنوب لبنان.
0: تبقى معنا من مدخل زوطر الغربية مراسلتنا جويس الحاج خوري لنرصد معك جويس تفاصيل النهار بعد تسجيلك هذا التقرير. ما الذي يجري الآن بعد دخول آليات الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية؟
1: رويدة، أشير إلى بيان الجيش اللبناني الذي تحدث فيه عن إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية الموجودة في زوطر الشرقية على مقربة من مكان تواجد الجيش اللبناني في زوطر الغربية. ونشاهد وإياك الآن استمرار دخول الآليات التابعة للجيش اللبناني إلى داخل زوطر الغربية، عملية انتشار، عملية مسح ميداني للمنطقة، منطقة زوطر الغربية، والتي عمليا انسحبت منها القوات الإسرائيلية، لكنها لا تزال تتمركز وبشكل كبير في زوطر الشرقية التي كان الجيش الإسرائيلي قد دخلها وتمركز فيها بشكل كامل منذ العدوان الإسرائيلي. كان يفترض أن تؤدي أو يؤدي تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية إلى انسحاب من زوطر الغربية وزوطر الشرقية على السواء، لكن الجيش الإسرائيلي اكتفى بالتراجع من زوطر الغربية باتجاه زوطر الشرقية ودخل الجيش اللبناني إلى هذه المنطقة. كان يفترض أيضا أن يؤدي الانتهاء من عمليات المسح إلى دخول المواطنين والمدنيين، إلى دخول فرق الإسعاف كذلك الأمر لبدء عملية رفع الأنقاض والبحث وانتشال الجثامين والبحث عن مفقودين داخل هذه البلدة التي واصلت القوات الإسرائيلية تفجير المنازل فيها حتى فجر هذا اليوم قبل عمليات الانسحاب. وبالتالي لم تتمكن هذه الفرق ولم يتمكن المدنيون من دخول زوطر الغربية لحساسية المنطقة، خصوصا وأن الجيش اللبناني أو المصادر الأمنية كانت قد تحدثت لنا عن تحديات سيواجهها الجيش اللبناني، وهي تتعلق بالنقاط التي سينتشر فيها لمنع تقدم المواطنين من زوتر الغربية باتجاه زوتر الشرقية، حفاظا على أمنهم ومنعا لاستهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية. لا تزال إذن عمليات الانتشار، عمليات المسح مستمرة حتى هذه اللحظة. تبلغ رئيس بلدية زوتر الغربية بتأجيل دخول المدنيين ليوم غد لحين الانتهاء من العمل ميدانيا من قبل الجيش اللبناني وتركيز نقاطه بشكل نهائي داخل هذه البلدة. والعمليات مستمرة وتحركات الآليات العسكرية اللبنانية مستمرة كذلك الأمر باتجاه البلدة. في موازاة ذلك نسمع بين الحين والآخر رويدة أصوات القصف المدفعي، عمليات التفجير التي تنفذها القوات الإسرائيلية في المنطقة المحيطة بزوتر الغربية، خصوصا وأن زوتر الشرقية تبعد أيضا مئات الأمتار فقط عن النقطة التي نقف فيها خلف خزان المياه. هذا تتمركز القوات الإسرائيلية في زوتر الشرقية وآليات الجيش الإسرائيلي متواجدة في هذه المنطقة. كنا رصدنا كذلك الأمر صباح هذا اليوم عملية تفجير في كفر تبنيط، إضافة إلى سماعنا بين الحين والآخر لعملية استهداف بالقصف المدفعي لمرتفعات علي الطاهر، هذا إضافة إلى عمليات تفجير أخرى نفذتها القوات الإسرائيلية اليوم في كونين وغيرها من المناطق. وبالتالي المخاطر الأمنية لا تزال قائمة، وهذا كان أيضا من ضمن ما تم البحث فيه ومناقشته في اجتماع أو في جولة المفاوضات السادسة الأسبوع الماضي، من أن لبنان والجيش اللبناني يحتاج إلى تثبيت لوقف إطلاق النار تلتزم فيه إسرائيل بشكل كامل بوقف إطلاق النار ليتمكن الجيش اللبناني من تنفيذ مهامه بشكل كامل في هذه المنطقة. رويدة،
0: شكرا جزيلا لك جويس الحاج خوري مراسلة التلفزيون العربي من مدخل بلدة زوتر الغربية. إلى التطورات في إيران، حيث قالت وزارة الطاقة المتجددة الكويتية إن محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت لأعطال جراء اعتداءات إيرانية. وأوضحت الوزارة في بيان أنه في ظل استمرار الاعتداءات لليوم الرابع على التوالي اندلعت حرائق في مرافق عدد من المحطات، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تعاملت مع الحوادث وسيطرت على الحرائق. وأضافت الوزارة إن وحدات توليد الكهرباء خرجت عن الخدمة. أعلن الجيش الأردني اعتراض منظومات الدفاع الجوي 3 صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. وأوضح الجيش أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وفق الإجراءات المعمول بها. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن قواته الجوية شنت هجمات صاروخية استهدفت قاعدة أمريكية في الأردن، مشيرا إلى تدمير منظومة رادار للدفاع الصاروخي وإسقاط طائرة F-15 داخل أحد الملاجئ. وأضاف الحرس الثوري أن الهجوم يأتي في إطار استهداف الرادارات وأنظمة الدفاع تمهيدا لتنفيذ مزيد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، داعيا القوات الأمريكية إلى مغادرة المنطقة. هذا وأعلنت إيران قصف مواقع عسكرية أمريكية للرادارات والدفاع الجوي في منطقة الخليج، متوعدة واشنطن بشن هجمات أشد. من جهة أخرى، أعلنت القوات الأمريكية أنها نفذت قصفا على إيران لليلة العاشرة على التوالي منذ تجدد المواجهات، مستهدفة على وجه الخصوص مراكز قيادة عسكرية وأهدافا بحرية.
2: من القواعد العسكرية إلى مضيق هرمز، رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تتسع بشكل متسارع، والجبهات الجديدة المفتوحة باتت تهدد أمن الخليج وحركة الملاحة البحرية. طهران صعدت ميدانيا ضد واشنطن عبر تنفيذ جولة جديدة من الهجمات الصاروخية وبالمسيرات الانتحارية، مستهدفة مواقع عسكرية أمريكية وبنى تحتية حيوية في البحرين والكويت. الحرس الثوري والجيش الإيرانيان أعلن شل منظومات الدفاع الصاروخي ورادارات الإنذار المبكر في البلدين لإخراجها من الخدمة بالتزامن مع قصف 3 قواعد أمريكية رئيسية في الكويت. البيانات الإيرانية كشفت أيضاً عن توسيع بنك الأهداف ليشمل ضرب البنية التحتية لشركة أمازون في البحرين مع أطلاق تحذيرات بموجات هجومية قادمة. جولة القصف الإيرانية هذه جاءت رداً على إعلان القيادة الوسطى الأمريكية استكمال الموجة 10 من غاراتها داخل العمق الإيراني، والتي استهدفت مراكز القيادة ومنصات الصواريخ والمسيرات بغية تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. الغارات الأمريكية امتدت لتشمل مدينتي أصفهان وشيراز وسط البلاد ومدنا أخرى في الجنوب من بينها تشابهار وبندرلينغا وأبدان، حيث المسؤولون الإيرانيون أفادوا بخسائر مادية دون تسجيل ضحايا في الأرواح حتى الآن. الممرات المائية تحولت بدورها إلى ساحة اشتباك عسكري مباشر. الحرس الثوري الإيراني أعلن توقيف ناقلتي نفط في مضيق هرمز، بينما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إخلاء طاقم سفينة تعرضت لهجوم صاروخي قبالة السواحل العمانية، في وقت تواصل فيه واشنطن تأكيد التزامها بتأمين حركة السفن التجارية عبر المضيق.
0: وأكد مصدر عسكري إيراني أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا ويخضع بالكامل لسيطرة القوات المسلحة الإيرانية. كما نقلت وكالة أنباء فارس عن المصدر نفسه قوله إنه لا نية لدى إيران لمنح تصاريح عبور في ظل استمرار الأعمال العدائية الأمريكية.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: التراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: منتج نادي إلنا كلنا.
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. بأننا نذهب باتجاه حرب شاملة كما يريد تريد إسرائيل في بداية الأمر والرئيس الأمريكي. إيران هل متحضرة لمثل هذا السيناريو؟ وهل يعني سنشهد ربما استراتيجية مختلفة للتعامل معها عن المرة السابقة؟
3: يعني إيران كانت قد حذرت من أن استئناف الحرب قد يؤدي إلى فتح جبهات جديدة مختلفة عن المرة السابقة، وربما ما حصل في العقبة تحديدا يبعث برسالة في هذا الاتجاه إلى حد ما. هي رسالة متعددة الاتجاهات، سواء لفتح جبهات جديدة أو ما يتعلق بإسرائيل وغير ذلك. نتحدث ربما عن إمكانية دخول باب المندب على الخط، حتى هذه اللحظة لم يحصل أي شيء في هذا السياق. إيران تبدو مستعدة. بيان الحرس الثوري الإيراني يوم أمس ردا على آخر بيان صدر لمجتبى خامنئي المرشد الإيراني كان واضحا ويقول بأن القوات المسلحة الإيرانية الحرس الثوري ماض في الرد على الضربات الأمريكية، ماض في الانتقام لدماء الضحايا الإيرانيين ودماء المرشد السابق. وبطبيعة الحال يقول الحرس الثوري الإيراني بأن التقديرات الأمريكية وبعض التقارير التي تتحدث عن إمكانية النفاذ أو أن تواجه إيران مشكلة في الصواريخ وإمدادات الصواريخ غير صحيحة، وإيران قادرة على مواصلة إطلاق الصواريخ والمسيرات إلى وقت طويل جدا مهما طالت الحرب، حتى لسنوات بحسب تعبير بيان الحرس الثوري الإيراني. اليوم أيضا في إطار الحضور الميداني للقادة العسكريين كان هناك زيارة لافتة لقائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد كرمي إلى عدد من السواحل الإيرانية في الجنوب وتموضع القوات المسلحة هناك، والأهم ربما زيارة عدد من الجزر في المياه الخليجية. وهذا لافت جدا، تحدث عن إعادة تموضع، عن إعادة نشر للعتاد وللقوات بما يتعاطى مع التهديدات. ونعرف أن أحد السيناريوهات التي حضرت إيران نفسها له هو الإنزال البري على السواحل أو على الجزر الإيرانية. إيران تقول بأنها مستعدة، لا أحد يرغب بالحرب في إيران، وهذا واضح في الخطاب على الأقل للرئيس الإيراني، ولكن إيران مستعدة إذا ما وقعت الحرب، وستكون الكلفة عالية على الجميع كما تقول.
2: كما قال أيضا حازم، ربما الإنزال البري هو يعني سيناريو مستبعد جدا بالنسبة للأمريكيين، ولكن هل هناك من طريقة أخرى من الممكن أن يقوموا بفتح مضيق هرمز ما لم يقوموا بهذه الخطوة؟
3: المفاوضات. يعني كل الدعوات سواء من الداخل الإيراني أو من الوسطاء هو العودة إلى طاولة المفاوضات. إيران تريد القول من خلال هذه المقاومة وهذا الصمود كما تسميه يعني في أدبياتها، بأن هذا يجب أن يؤدي إلى طريق مسدود. يجب أن تدرك الإدارة الأمريكية أنها لن تحصل على تنازلات من إيران فيما يتعلق بقضايا مرتبطة بالأمن القومي الإيراني. مضيق هرمز جزء من الأمن القومي الإيراني. يوم أمس كان هناك تصريحات لافتة لمعاون أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني، تحدث بالتفصيل عن فكرة الأمن القومي وكيف هو مربوط بمضيق هرمز، بعيدا عن أن مضيق هرمز في العقل الجمعي الإيراني الشعبي هو جزء من الخارطة الإيرانية دون شك، ولكن في فكرة الأمن القومي قارن على سبيل المثال بين تعامل إسرائيل مع طوفان الأقصى من فكرة المنطق منطق الأمن القومي وتعاطي إيران مع مضيق هرمز. كيف تعاطت إيران الولايات المتحدة الأمريكية مع أحداث 11 سبتمبر وأدت إلى القيام بهجمات على عدد من الدول، وكيف إيران تتعامل مع مضيق هرمز؟ قارن بين هذه الأمور الثلاثة، وهذا لافت جدا، يعطي انطباع كيف تفكر إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز. هي مستعدة للذهاب لآخر قطرة دم فيما يتعلق بمضيق هرمز.
2: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس، شكرا جزيلا لك. أعلنت شركة شمران بتروليوم الكندية تعليق إنتاج وتصدير النفط بشكل مؤقت من حقلي نفط في محافظة دهوك في إقليم كردستان شمال العراق، لتصبح الشركة الدولية الثالثة التي تعلق أعمالها في الحقول العراقية. وقالت الشركة أن هذا الإجراء الاحترازي يأتي على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، على أن تستأنف أعمالها فور التأكد من توفر بيئة آمنة. أفاد مصدر أمني عراقي بإلقاء القبض على المتهم الثالث في محاولة تهريب أسلحة من العراق إلى سوريا، وذلك بعد أيام من القبض على متهمين آخرين. وأوضح المصدر في حديثه للتلفزيون العربي أن عملية التهريب استهدفت إدخال السلاح للأراضي السورية تمهيدا لإيصالها إلى لبنان. وبحسب المصدر ذاته، فإن الشاحنات المحملة بالأسلحة قد انطلقت من معسكر تابع لإحدى الجماعات المسلحة في العاصمة بغداد، إلى أن تمكنت السلطات السورية من ضبط إحداها في نقطة حدودية. قبل المتابعة مشاهدينا، ننوه إلى هذا العاجل الذي يظهر

0: هنا بتصعيد تحركاتهم في حال لم يرفع التحالف بقيادة السعودية حصاره عن اليمن وفق تعبيرهم.
1: بدأ بغارة جوية على مطار صنعاء. التوتر في اليمن يعود للواجهة. الجميع يراقب مضيق باب المندب. الحوثيون اعتبروا استهداف قوات التحالف بقيادة السعودية للمطار في محاولة لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فرض حصار جديد على اليمن.
2: لا هدنة من بعد اليوم.
1: صعدوا موقفهم وأعلنوا فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية في باب المندب، وهدد الحوثيون بمزيد من التصعيد.
3: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة.
1: الحكومة المعترف بها دولياً أعلنت عزمها استئناف صادرات النفط. رئيس المجلس الرئاسي قال إن الحكومة مارست أقصى درجات ضبط النفس، في إشارة إلى التحذير من إمكانية التصعيد على الحوثيين.
4: أن الحكومة حرصت على مدى الفترات الماضية على الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس بعد أن قامت الميليشيات باستهداف المنشآت النفط الحيوية للاقتصاد الوطني ومحاولة إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.
1: في إطار التطورات، التحالف بقيادة السعودية يعلن اتخاذ إجراءات للرد على تهديدات الحوثيين، ويؤكد حماية سفنه في مضيق باب المندب. التوتر عند المضيق بعد إغلاق إيران مضيق هرمز يزيد قلق العالم، فالمضيقان يمر عبرهما 11% من التجارة العالمية و7% من إمدادات النفط.
5: لقد شهدنا في الماضي إغلاق البحر الأحمر، لا نريد عودة ذلك. أعني سيؤثر ذلك بالطبع على تدفق بضائع الأمم المتحدة، لا سيما المساعدات الإنسانية. لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه سيؤثر سلبا مرة أخرى على التجارة العالمية وما يترتب على ذلك من أثار على الاقتصاد العالمي.
1: التصعيد في الموقف الحوثي يهدد بفتح جبهة جديدة تعتبر امتدادا للتوتر بين إيران والولايات المتحدة. وعلى الرغم من إعلان إيران تسلمها مقترحات للعودة إلى المفاوضات، فإن التوتر الحاصل عند الجبهة اليمنية يهدد بانهيار الجهود الدبلوماسية.
0: أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوزغو أوزال قيامه بالخطوة الأولى لتشكيل حزب جديد والانشقاق عن حزب الشعب برفقة برلمانيين من الحزب ورؤساء فروع منه. وفي كلمة له أمام الكتلة البرلمانية أكد أوزال أن حزبه الجديد سيحافظ على صدارة أحزاب المعارضة في البرلمان مع انتقال فريقه من برلماني من برلمان حزب الشعب الجمهوري من برلماني لحزب الشعب الجمهوري إلى الحزب الجديد.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
12: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: راديو الحرية
7: 92.7
6: أو بين المتنافسين على رئاسة الحزب، لكن لم تنجح هذه المساعي. اليوم خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة الذي يمتلك تقريبا 134 مقعدا برلمانيا، أعلن أوزغور أوزال بشكل واضح أنه ذاهب إلى تشكيل حزب جديد، وأن هذا الحزب سيحمل نفس المبادئ التي يحملها حزب الشعب الجمهوري، وهي مبادئ كمال أتاتورك، وكذلك المبادئ التي تعلن عنها دائما رئاسة

0: الحزب بالدفاع والمساواة والعدالة وهذه الأهداف التي والشعارات التي دائما ما يرفعها مسؤولو حزب الشعب الجمهوري. لكن اليوم هنا النقطة التي هي في محل خلاف ربما حتى اللحظة غير واضح، هو أعلن بأن جميع رؤساء فروع الحزب والأقاليم سينتقلون معه إلى الحزب الجديد، وأن برلماني الحزب الشعب الجمهوري أيضا سينتقلون معه إلى الحزب الجديد. الآن ماذا سيبقى لكمال كلجدار أوغلو؟ هناك بعض الأخبار التي تتحدث عن أزغر أزال أو المصادر المقربة من أزغر أزال تقول بأنه ربما الأعداد تكون أقل من 134 نائبا برلماني، ربما 110 هو العدد البرلماني الذين قاموا بالتوقيع على عريضة لانتخاب أزغر أزال رئيسا للكتل البرلماني قبل عدة أشهر، وذلك في خطوة منافسة لكمال كلجدار أوغلو. لكن اليوم هناك أيضا بعض الأخبار التي تتحدث بأن حتى 110 نواب لا يستطيع أن يأخذ معه أزغر أزال، ربما يذهب معه قرابة 70. فبالتالي الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ستنقسم بالنصف، 70 لأزغر أزال و70 ربما لكلجدار أوغلو. طبعا هذه الأرقام هي في محل التكهن، حتى اللحظة لا يوجد هناك تقارير رسمية، أو حتى اللحظة لم يصدر هناك استقالات في صفوف برلماني الحزب من حزب الشعب الجمهوري حتى نقول أن هذه الأعداد هي التي ستذهب مع أزغر أزال. لكن يمكن لأزغر أزال إذا ما حصل على أكثر من 80 أو في حدود 80 عضو برلماني من حزب الشعب الجمهوري، أي سيكون هو أكبر أحزاب المعارضة داخل البرلمان، فبالتالي سيتولى هذا أيضا هذا الأمر أو هذا الجناح في معارضة الحكومة أو أكبر أحزاب معارضة، فبالتالي سيكون له تفوق على حزب الشعب الجمهوري نفسه وهو الحزب الأم، أو إذا ما كان لديه 70 فبالتالي سيكون لديه كتلة برلمانية، وسيبقى أيضا كتلة برلمانية لحزب الشعب الجمهوري. لكن هذا سيكون له انعكاسات أيضا على القاعدة الناخبة والقاعدة الجماهيرية لحزب الشعب الجمهوري، لا سيما أن نفس الأهداف ونفس الشعارات، فبالتالي سيكون هناك انقسام داخل الحزب وداخل الكتلة الناخبة وداخل الشارع المؤيد لحزب الشعب الجمهوري والكتلة اليسارية تحديدا. اليوم من خلال كلمته أمام الكتلة البرلمانية التي دعا فيها أزغر أزال إلى جميع الكتل الديمقراطية واليسارية للانضمام معه إلى تحالف جديد، فبالتالي هو الآن يعلن عن تحالف جديد، تحالف سياسي أو حزبي جديد بين عدد من الأحزاب من أجل أن يواجه تحالف الحكومة الحالية وهو المعروف عنه وهو تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. فبالتالي اليوم سيكون هناك ربما حضور جيد لأزغر أزال خلال هذه الفترة المقبلة سياسيا، لكن الآن سننظر إلى انعكاسات هذا الأمر على حضور حزب الشعب الجمهوري. هل كمال كلجدار أوغلو سيتمكن من استعادة الأرضية والقاعدة الجماهيرية لهذا الحزب حزب الشعب الجمهوري بعد هذا الانشقاق الذي سيحصل أم لا؟ فبالتالي سيكون هناك ربما اضطرابات في الجانب اليساري أو في التيار اليساري، وخاصة المعروف بالتيار الأتاتوركي العلماني الذي يقود حزب الشعب الجمهوري خلال الفترة القادمة. لأن هناك سابقا لو نظرنا إلى تاريخ الانشقاقات في حزب الشعب الجمهوري، مثلا على سبيل المثال محرم إنجي الذي كان قد ترشح سابقا لرئاسة الجمهورية ونافس أردوغان لكنه لم يستطع الفوز على أردوغان، أيضا كان قد ذهب وانشق عن حزب الشعب الجمهوري سابقا وأسس حزبا جديدا لكن لم يستطع أن يؤثر بشكل سلبي على القاعدة الناخبة أو القاعدة الجماهيرية لحزب الشعب الجمهوري. لكن اليوم أزغر أزال لديه أدوات جديدة، وهي يمتلك تقريبا 70 برلماني من حزب الشعب الجمهوري يؤيدونه بشكل كبير جدا، ولديه أيضا حضور أمام رؤساء الفروع والفروع المدن والولايات والفروع الأقاليمية لحزب الشعب الجمهوري، وأيضا لديه مؤيد وهو يعتبر داعم مالي مهم جدا لحزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو وكتلته. فبالتالي سيكون هناك ربما حضور جديد لهذا الحزب الجديد الذي سيقوده أزغر أزال خلال الفترة القادمة.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول مراسل التلفزيون العربي أحمد غانم. مشاهدينا نعيد التنويه بهذا العاجل الذي يظهر على شاشتنا عن أو نقلا عن مصادر طبية صرحت للتلفزيون العربي استشهاد 11 شخصا جراء استهدافات الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة منذ صباح هذا اليوم. وتقول أيضا المصادر الطبية شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة السامر وسط مدينة غزة، وهذه مشاهد تظهر وصول عدد من الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهدافهم في منطقة السامر وسط مدينة غزة. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أطفال في قصف روسي استهدف مركزا تجاريا في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفن تنقل معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى ميناء تشيرنومورسك في إقليم أوديسا.
2: ليلة أكثر هدوءاً على جبهات القتال في أوكرانيا بعد أيام من تصعيد متبادل، تراجع حذر لحدة الهجمات بين موسكو وكييف. القصف الروسي استهدف مجدداً مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، 6 مصابين بينهم 4 أطفال حصيلة هجمات بمسيرات روسية استهدفت مبنى سكنيا ما أدى إلى اندلاع حرائق. وفي زابوريجيا أعلنت الإدارة العسكرية للمقاطعة سقوط قتلى ومصابين في هجوم روسي بالقنابل على المدينة خلف أضرارا بأحياء سكنية واندلاع حرائق وألحق أضرارا بعدد من المنازل والمباني. وزارة الدفاع الروسية بثت مشاهد استهداف سفن قالت إنها كانت تنقل معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى ميناء تشيرنومورسك بأوديسا. سلسلة هجمات روسية متتالية لليوم الثالث على التوالي استهدفت شركة نفط غاز الحكومية الأوكرانية في خاركيف شمال شرقي البلاد. اضطرت الشركة لإيقاف معداتها مؤقتا وتحمل خسائر في الإنتاج. استهداف السفن والموانئ ومحطات الطاقة بات خياراً استراتيجياً لكل من موسكو وكييف منذ مطلع يونيو الماضي، كل طرف يراهن على استنزاف موارد الآخر لإضعاف قدراته العسكرية. كثفت أوكرانيا هجماتها بعيدة المدى على منشآت النفط والطاقة والخدمات اللوجستية عقب إعلان الرئيس الأوكراني في 26 من يونيو الماضي إطلاق حملة 40 يوماً لتكثيف الضربات داخل الأراضي الروسية للضغط على موسكو اقتصادياً وعسكرياً وإجبارها على تغيير حساباتها في الحرب. في المقابل صعدت روسيا ضرباتها على الموانئ الأوكرانية ومستودعات الوقود ومرافق تخزين الحبوب والسفن التجارية المرتبطة بصادرات كييف الزراعية في محاولة لإضعاف قدرتها على التصدير والحفاظ على مواردها المالية. حرب استنزاف تخوضها كييف لإضعاف موسكو التي تواجه أزمة وقود داخل البلاد لم تدفع بوتين إلى التراجع عن خطته العسكرية في أوكرانيا في ظل استمرار تقدم قواته ولو ببطء لبسط سيطرة روسيا على ما تبقى من أراض تحت السيادة الأوكرانية في إقليم دونباس.
1: والآن إلى عرض لما تناولته الصحف، بعدها تلتقيكم رولا حيدر على رأس الساعة.
3: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ترى الكاتبة إريكا سولومون أن المواجهة المتجددة دخلت مرحلة بالغة الخطورة وأن دائرة الاستهداف العسكري والاقتصادي تتسع بما يزيد احتمالات الانزلاق إلى حرب أوسع، رغم أن الطرفين يدركان أن كلفتها ستكون باهظة. وقالت إن الضربات امتدت إلى البنية التحتية والممرات الحيوية بما يرفع أخطار خروج الصراع عن السيطرة ويجعل العودة إلى المفاوضات أكثر إلحاحاً. وأوضحت أن إيران تستخدم هجماتها للحفاظ على أوراق الضغط وتعزيز موقعها التفاوضي، لكن استمرارها قد يدفع الولايات المتحدة إلى ردود أكثر حدة. وختمت بالقول الأيام المقبلة ستكون الأكثر حساسية، إذ إن أي خطأ في الحسابات قد يحول التصعيد المحدود إلى حرب إقليمية واسعة. في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية يرى الكاتب جيديون راتشمان أن الحرب قد تحدد إرث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ إن الولايات المتحدة استأنفت القتال دون امتلاك خطة واضحة مع تقلص طموحاتها من تغيير النظام إلى إعادة فتح مضيق هرمز ومنع فرض رسوم على حركة السفن. ومع ذلك فإن واشنطن تواجه صعوبة في تحقيق حتى هذه الأهداف المحدودة، إذ إن طهران مصممة على استخدام نفوذها في مضيق هرمز كورقة ضغط، كما أن فشل التفاوض أعاد إحياء خيار تغيير النظام داخل الدوائر الأمريكية، ما قد يحول الحرب إلى مواجهة مفتوحة بلا سقوف، خصوصا أن محاولات إسقاط النظام بالقوة أثبتت تاريخيا صعوبة تنفيذها. ختم بأن استمرار المواجهة قد يجر الولايات المتحدة إلى مستنقع جديد، كما أن استنزاف مخزونها من الصواريخ والذخائر قد يضعف قدرتها على المواجهة في حال اندلاع أزمة أكبر مع الصين حول تايوان. ونقرأ في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا لمراسليها يسلط الضوء على تسارع الجهود الإقليمية والدولية المكثفة لإحياء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وأن الوسطاء وفي مقدمتهم قطر يدفعون باتجاه هدنة مؤقتة تشمل وقف القتال وإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، غير أن تباعد مواقف واشنطن وطهران يجعل فرص التوصل إلى اتفاق محدودة حتى الآن، خاصة أن مواصلة الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في المنطقة يزيد قناعة طهران بغياب الجدية الأمريكية في إنهاء الحرب، وهو ما يزيد تعقيد جهود الوساطة، كما أن استمرار الهجمات المتبادلة أدى إلى شلل غير مسبوق في حركة الملاحة والطاقة، مع انخفاض حاد في صادرات النفط وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، ما يضاعف الضغوط الاقتصادية على جميع الأطراف. ختمت بالقول: نجاح أي مبادرة لوقف إطلاق النار سيظل مرهونا بقدرة
4: الحرية.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 17:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الجب زي ما أنت شايف زي هيك مولع نار، مش تعرف في كل النيران، كل ما نقرب في حاجة بصريش بتطير منه. ما قلنا نقرب، رأينا على إسعاف ورأينا على الدفاع المدني، إجا فيما شفناهم جاء وطلعنا طفي معهم. ما الله يرحمهم، زي ما أنت شوف زي هيك
7: جثث متفحمة طبعا.
6: متفحمة كلهم محروقين
7: الحمد لله على السلامة. يعني هذا مشهد بات يتكرر مشاهدينا الكرام بصورة يومية في قطاع غزة، ووتيرة الاستهدافات باتت تأخذ أشكالا مختلفة ومتنوعة في قطاع غزة. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم باستهداف لأسرة كاملة أثناء تواجدها في منتصف الليل، واليوم تتوج قوات الاحتلال الإسرائيلي في وضح النهار هذه الاعتداءات على هذه المركبة المدنية. من مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
8: كما استشهدت أسرة فلسطينية كاملة مكونة من 6 أفراد جراء قصف شقتهم السكنية في مدينة غزة، وكان الدفاع المدني انتشل الشهداء وهم والدان و4 أطفال، وقد تفحمت أجسادهم بعد اشتعال النيران في الشقة المستهدفة.
9: سمعنا صوت انفجار ضخم، الوهلة الأولى شفنا البيت بيولع، يعني عرفت أنه نحن المستهدفين. يعني سمعت صوت أطفال أخويا كانوا بينادوا يا عم نار حقنا يا با يا أمي، يعني إحنا بيننا حيطة، بيننا حيطة، تجيب مية تدير، ما فيش إيش تدير مية ولا إيش تدفي ولا إيش، صار الدخنة تكتر وصار الدخان يخش. صحيوا أطفالي كمان صاروا يعيطوا، صرت أمسكهم الشبيت أرميهم للجنة.
8: وينضم إلينا من خان يونس مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا بك أحمد. عدد الشهداء في ارتفاع اليوم نتيجة للاستهدافات الإسرائيلية المستمرة، في ظل حديث للأمم المتحدة عن أنه لا مكان آمن في القطاع وتوسعة في الخط الأصفر.
5: بالفعل رولا أصبحنا نعد الشهداء منذ ساعات الصباح ما بين ساعة إلى أخرى. ارتفع عدد الشهداء فقط في الساعة الأخيرة 3 جدد استشهدوا في استهداف إسرائيلي من مسيرة لشقة في إحدى البنايات السكنية بالقرب من مفترق السامر وسط مدينة غزة. بالتالي نحن نتحدث عن 11 شهيدا منذ ساعات فجر هذا اليوم في 3 استهدافات مركزة. كان الأول على شقة سكنية لعائلة المصري، وهناك حيث قضت عائلة بأكملها لم ينجو منها أحد، ووصلوا إلى المشافي أشلاء متفحمة بعد أن استغاثوا كثيرا وبعد أن شبت النيران في شقتهم على إثر هذا الاستهداف. استشهدوا جميعا الأب الأم وأربعة من الأطفال 6 شهداء، بينما استشهد 2 من الفلسطينيين في غارة من مسيرة سادفت مركبة مدنية في المنطقة الوسطى بالتحديد بلدة الزوايدة. وأيضا نتحدث عن استهداف إسرائيلي الثالث، وهو قبل ساعة من الآن استهدف شقة في إحدى البنايات السكنية قرب منطقة السامر. بالتالي نتحدث عن هذا العدد الكبير ونحن في وضح النهار ما زلنا، وبطبيعة الحال ما زال لهذا اليوم بضع ساعات. قد تكون هناك استهدافات أخرى في ظل تحليق إسرائيلي مكثف بالمسيرات الإسرائيلية في ارتفاعات منخفضة من أجواء قطاع غزة. وأيضا نتحدث عن هذا التكثيف من الاستهدافات الذي لوحظ خلال الأسبوع الأخير. بدنا يوميا نتحدث عن أكثر من 3 استهدافات بالمسيرات الإسرائيلية أو حتى بالطيران الحربي في ظل عمليات متوازية مع هذا التكثيف، عمليات سيطرة إسرائيلية على مزيد من المساحات في مناطق شرق القطاع. نتحدث عن شرق دير البلح، المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة حي الزيتون، وأيضا استمرار تكثيف الناري على طول هذا الخط ما يسمى بالخط الأصفر. بالتالي الجانب الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على ما يزيد من 65% من مساحة القطاع. بالتالي الناس يعيشون في مساحة لا تتجاوز 40% في ظل واقع أمني خطير. الاستهدافات لا تتوقف يوميا، وكما ذكرت الأمم المتحدة الواقع على الأرض أصعب مما تحدثت به الأمم المتحدة حول عدم وجود أمان في أي من مناطق قطاع غزة. الاستهدافات تطاول الفلسطينيين في كل المناطق، والمناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال تتوسع يوميا وتدمر فيها ما تبقى من منازل الفلسطينيين.
8: شكرا لك من خان يونس مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة. تتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في ظل عملياته المستمرة لتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر واستهداف المناطق السكنية المأهولة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت توغل الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلح وسط عمليات قضم وتدمير مزيد من الأراضي.
10: خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا تتوقف. من الشمال إلى الجنوب تستمر عمليات القتل والتدمير والتهجير، ومعها تستمر عمليات قضم مزيد من الأراضي عبر تحريك ما يعرف بالخط الأصفر. في دير البلح وسط القطاع رصدت كاميرا تلفزيون العربي تحريك الاحتلال لمكعباته الصفراء وتجريف مزيد من الأراضي الزراعية، كما توغلت آليات إسرائيلية مدعومة بجرافات في محيط دوار أبو ميري شرقي دير البلح تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف.
11: فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفراء هنا، كانت المنطقة رعب، طلاق الطايشة، القدايف، يعني منطقة كانت رعب رعب رعب لغير شكل. يعني الليلة احنا خفنا بصراحة، وتوقعنا العلامة النقطة الصفراء، حرمونا من المنطقة، والحين بدهم يعطونا خلالة قدام، مش عارفين ايش بدنا نعمل،
12: هيطلعونا منها يعني بنقولها.
10: شهود اخرون افادوا بان قوات الاحتلال ازاحت المكعبات الاسمنتية التي ترسم ما يعرف بالخط الاصفر نحو 100 متر غربا قبل ان تنسحب، لتكتشف عشرات العائلات صباحا ان منازلها اصبحت داخل نطاق السيطرة الاسرائيلية.
12: دباباتان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد، واحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان انا وولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح، فيش مكان ان انا اخذ اولادي واطلع فيه، قعدت عند أولاد وقلت موتت بموت أنا أولاد ونقعد بعيش بعيش أنا أولاد.
10: الخط الأصفر شريط أمني فرضته إسرائيل داخل قطاع غزة وتمنع الفلسطينيين من الاقتراب من المناطق المحاذية له. ومع كل تقدم لهذا الخط غربا تتسع رقعة الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية فيما يجد مزيد من السكان أنفسهم خارج حدود مناطقهم السكنية. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع المناطق التي يسيطر عليها خارج الحدود التي نص عليها الاتفاق. ووفق تصريحات لمسؤولين إسرائيليين ارتفعت مساحة الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية من 53% إلى نحو 70% من مساحة القطاع.
8: أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقالت إن ما لا يقل عن 57 شخصا قتلوا خلال الفترة بين 13 و20 من يوليو. وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إنه لا يوجد مكان آمن للفلسطينيين في قطاع غزة، معربا عن أسفه لتكثيف الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت بحسب المفوضية عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

0: إلى جنوب لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الجيش الإسرائيلي قصفاً مدفعياً استهدف بلدة علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقع. كما وثقت مقاطع مصورة تصاعد الدخان جراء تفجير نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت يحون. وكذلك أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدة كفر تبنيت. يأتي ذلك فيما اتهم الجيش اللبناني قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على مقربة من وحداته أثناء انتشارها في بلدة زوتر الغربية جنوبي البلاد. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي دخول آليات وعناصر فوج الهندسة في الجيش اللبناني إلى البلدة تمهيدا لتنفيذ انتشاره داخل الأحياء.
1: يدخل الجيش اللبناني في هذه الأثناء إلى بلدة زوتر الغربية للمرة الأولى منذ الحرب على لبنان والعدوان الإسرائيلي. تدخل آليات الجيش اللبناني إلى زوتر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها إنفاذا لاتفاق الإطار ومرحلة المناطق التجريبية.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: إسرائيلي كامل من جنوب لبنان. يسعى الرئيس اللبناني جوزيف عون في اجتماعه مع الرئيس الأمريكي لتحديده للانتهاء من الاحتلال. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، مدخل زوطر الغربية، جنوب لبنان.
4: تبقى معنا من بيروت أو ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، وكذلك من القدس أحمد جردات. أهلا بكما. أبدأ معك من بيروت إدمون ساسين، لنقف معك على مجريات اليوم الأول الذي يعمل فيه الجيش اللبناني على الانتشار وتمشيط ابتداء منطقة زوطر الغربية، والاستهداف الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي على وحداته.
5: نعم، الاستهداف الإسرائيلي الذي طاول أو وصل إلى نقطة قريبة من الجيش اللبناني في زوطر الغربية لم يؤثر على انتشار الجيش اللبناني. قبل قليل أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانا أكدت فيه أن قواتها تقوم بعملية مسح هندسي لزوطر الغربية في ظل استمرار انتشار الجيش اللبناني في هذه البلدة، وهي أول بلدة يدخل إليها الجيش اللبناني في إطار المنطقة التجريبية وتنفيذ المنطقة التجريبية. طبعا هنا لا نحسب نحن صريفة وفرون، لأن صريفة وفرون هي أصلا بلدات تحت السيطرة اللبنانية وتحت السيادة اللبنانية وينتشر فيها الجيش اللبناني. إذن منذ ساعات الصباح الأولى قوات من الجيش اللبناني دخلت إلى بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب كامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي من أطراف تلك البلدة باتجاه زوطر الشرقية المحتلة. دخل الجيش اللبناني، قامت فرق الهندسة بعملية إزالة مخلفات الحرب وقامت بعمليات تفجير لبعض القذائف والصواريخ غير المنفجرة، وأثناء عملها تعرضت قوة من الجيش اللبناني إلى استهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذا لم يؤثر لأن الجيش اللبناني استكمل عمله، استكمل انتشاره في زوطر الغربية، وهو حتى هذه اللحظة يقوم بعمليات المسح الهندسية داخل تلك البلدة وتلك الأحياء التي تعرضت لغارات عنيفة واستهدافات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كانت آلياته تدخل إلى أحياء تلك البلدة وتقوم بعمليات التجريف وعمليات التفجير داخل بلدة زوطر الغربية، وأيضا شهدت مواجهات عنيفة مع حزب الله الذي قاتل في تلك المنطقة سواء في زوطر الغربية أو زوطر الشرقية وصولا إلى قلعة شقيف ومرتفع علي الطاهر. إذن حتى هذه اللحظة الجيش اللبناني يحاول تأمين بلدة زوطر الغربية ولم يسمح بعد للأهالي بالعودة إلى تلك البلدة، وذلك حفاظا على سلامتهم وعلى أرواحهم من أجل استكمال عملية تنظيف البلدة. من بيانات الجيش اللبناني ومن المصادر التي تحدثنا إليها منذ الأمس حتى اللحظة، فإن الآلية الوحيدة القائمة حاليا هي آلية التنسيق والتواصل عبر مجموعة التنسيق العسكرية التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ولبنان. كل عمليات التنسيق والتواصل، دخول الجيش، حتى عملية الاستهداف والشكوى في هذا المجال وحل هذه الأمور كلها تتم ضمن مجموعة التنسيق العسكرية. أما من سوف يتحقق من قيام الجيش اللبناني بمهماته داخل المنطقة التجريبية، حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى جهة تقوم بعملية التحقق والإشراف على مهمات الجيش اللبناني في المنطقة التجريبية.
4: شكرا لك إدمون ساسين، مراسل تلفزيون العربي من بيروت. ولنرى على الجانب الآخر معك من القدس أحمد جردات. وعلى الرغم من وجود مجموعة تنسيق عسكرية لهذا الدخول، إلا أن إسرائيل استهدفت وحدات من الجيش هناك، والحجة بأنه تم تجاوز الخط المتفق عليه.
6: يعني بالفعل هذا ما قاله مصدر عسكري لهيئة البث الإسرائيلية، بأنه بالفعل تم إطلاق الرصاص نحو الجيش اللبناني، ولكن يدعي هذا المصدر بأن الإطلاق كان تحذيريا بعد اقتراب وتجاوز وحدة لبنانية أو قوة من الجيش اللبناني برفقة جرافة الخط المتفق عليه. غريب بأن ذات الخبر يتحدث عن أن إسرائيل أبلغت الآلية، آلية المراقبة الأمريكية، ولكن السؤال الحالي إن كانت إسرائيل قد أبلغت هذه الآلية وهناك آلية مشتركة، لماذا يطلق الجيش الإسرائيلي النار نحو الجيش اللبناني. هذا ربما يأتي في سياق محاولة وإسرائيل التأكيد على جزئية أنها تراقب الجيش اللبناني من جهة، لن تسمح له بتجاوز الخط المتفق عليه، وأيضا هي تعتبر وتتعامل مع هذا الانسحاب كاختبار للبنان، للحكومة اللبنانية، للجيش اللبناني، ومن يعني سيعطي بالنهاية أو من سيقول بالنهاية إن كان هذا الاختبار قد نجح أم لا هي إسرائيل. لذلك نتوقع بأن إسرائيل قد تواصل مثل هذه الإجراءات، عرقلت تقدم الجيش اللبناني، قد أيضا تضع مزيد من العواقب أمام أي انسحاب مستقبلي من مناطق إضافية في الجنوب اللبناني. ونتحدث عن أن هذا الانتهاك جاء بعد ساعات قليلة فقط من انسحاب الجيش الإسرائيلي. وكما قلت، السؤال إن كانت هناك آلية مراقبة وآلية مشتركة واتصال ثلاثي أو اتصال مع جهة ثالثة، لماذا تطلق إسرائيل النار نحو الجيش اللبناني؟ تستفيد إسرائيل من الاتفاق الإطاري الذي لم يعنون أو لم يتحدث عن جداول زمنية، ويمنح إسرائيل القدرة على يعني مراقبة هذه المناطق من جهة، على الأقل أنه إذا لم يتم تحقيق إنجاز أو سيطرة الجيش اللبناني على هذه المناطق ونزع سلاح حزب الله منها، فإسرائيل ليست ملزمة بالانسحاب من مناطق إضافية. إلى جانب أن إسرائيل حتى اللحظة لم تحسم قضية الطرف الثالث الذي سيراقب هذا الانسحاب، أو على الأقل سيراقب عمل الجيش اللبناني. التقديرات بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تفعل ذلك، ولكن نتحدث عن تعامل إسرائيلي مختلف هذه المرة عن الانسحاب السابق الذي بدأ في مطلع عام 2025، عندما كانت إسرائيل مضطرة للانسحاب وفقا للاتفاق، وأبقت على 5 قواعد عسكرية في داخل الجنوب اللبناني، ولكنها انسحبت من غالبية البلدات اللبنانية. اليوم نتحدث عن واقع مختلف، لا جدول زمني، يعني إسرائيل تضع وتعرقل الانسحاب، ونتحدث عن مناطق تجريبية، وأخذت هذه النقطة رولا كل هذا الوقت وكل هذه التعقيدات حتى انسحبت بالفعل إسرائيل من هذه المناطق، وبعد ساعات قليلة تطلق النار على الجيش اللبناني. هذا مؤشر على أن بقية الانسحابات، إن انسحبت إسرائيل من بقية المناطق، لن تكون سهلة، والتحدي ربما كبير جدا، ولن تحل هذه القضية بزيارة عون للولايات المتحدة أو حتى بوعود أمريكية بانسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني.
4: من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات، شكرا لك. أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، قال إنها جاءت إثر العدوان الإيراني. وأوضحت رئاسة الأركان العامة أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع ناتجة عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. قالت وزارة الداخلية البحرينية إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في أنحاء البلاد، وطالبت الداخلية البحرينية من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. قالت وزارة الطاقة المتجددة الكويتية إن محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت لأعطال جراء اعتداءات إيرانية. أوضحت الوزارة في بيان أنه في ظل استمرار الاعتداءات لليوم الرابع على التوالي، اندلعت حرائق في مرافق عدد من المحطات، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تعاملت مع الحوادث وسيطرت على الحرائق. وأضافت الوزارة أن وحدات لتوليد الكهرباء خرجت عن الخدمة. أعلن الجيش الأردني اعتراض منظومات الدفاع الجوي 3 صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. وأوضح الجيش أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وفق الإجراءات المعمول بها. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن قواته الجوية شنت هجمات صاروخية استهدفت قاعدة أمريكية في الأردن، مشيرا إلى تدمير منظومة رادار للدفاع الصاروخي وإسقاط طائرة F-15 داخل أحد الملاجئ. وأضاف الحرس الثوري أن الهجوم يأتي في إطار استهداف الرادارات وأنظمة الدفاع تمهيدا لتنفيذ مزيد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، داعيا القوات الأمريكية إلى مغادرة المنطقة. هذا وأعلنت إيران قصف مواقع عسكرية أمريكية للرادارات والدفاع الجوي في منطقة الخليج، متوعدة واشنطن بشن هجمات أشد. من جهة أخرى، أعلنت القوات الأمريكية أنها نفذت قصفا على إيران لليلة العاشرة على التوالي منذ تجدد المواجهات، مستهدفة على وجه الخصوص مراكز قيادة عسكرية وأهداف بحرية.
1: من القواعد العسكرية إلى مضيق هرمز، رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تتسع بشكل متسارع، والجبهات الجديدة المفتوحة باتت تهدد أمن الخليج وحركة الملاحة البحرية. طهران صعدت ميدانيا ضد واشنطن عبر تنفيذ جولة جديدة من الهجمات الصاروخية وبالمسيرات الانتحارية، مستهدفة مواقع عسكرية أمريكية وبنى تحتية حيوية في البحرين والكويت. الحرس الثوري والجيش الإيرانيان أعلنا شل منظومات الدفاع الصاروخي ورادارات الإنذار المبكر في البلدين لإخراجها من الخدمة، بالتزامن مع قصف 3 قواعد أمريكية رئيسية في الكويت. البيانات الإيرانية كشفت أيضا عن توسيع بنك الأهداف ليشمل ضرب البنية التحتية لشركة أمازون في البحرين، مع إطلاق تحذيرات بموجات هجومية قادمة. جولة القصف الإيرانية هذه جاءت ردا على إعلان القيادة الوسطى الأمريكية استكمال الموجة العاشرة من غاراتها داخل العمق الإيراني، والتي استهدفت مراكز القيادة ومنصات الصواريخ والمسيرات بغية تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. الغارات الأمريكية امتدت لتشمل مدينتي أصفهان وشيراز وسط البلاد ومدنا أخرى في الجنوب، من بينها تشابهار وبندرلينغا وأبدان، حيث المسؤولون الإيرانيون أفادوا بخسائر مادية دون تسجيل ضحايا في الأرواح حتى الآن. الممرات المائية تحولت بدورها إلى ساحة اشتباك عسكري مباشر. الحرس الثوري الإيراني أعلن توقيف ناقلتي نفط في مضيق هرمز، بينما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إخلاء طاقم سفينة تعرضت لهجوم صاروخي قبالة السواحل العمانية، في وقت تواصل فيه واشنطن تأكيد التزامها بتأمين حركة السفن التجارية عبر المضيق.
4: أكد مصدر عسكري إيراني أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا ويخضع بالكامل لسيطرة القوات المسلحة الإيرانية. كما نقلت وكالة أنباء فارس عن المصدر نفسه قوله إنه لا نية لدى إيران لمنح تصاريح عبور في ظل استمرار الأعمال العدائية الأمريكية. وقال الرئيس الإيراني إن إنجازات بلاده في المفاوضات فاقت التوقعات، لكن واشنطن انتهكت التزاماتها بشأن مذكرة التفاهم. فيما نقل موقع أكسيوس عن مصدرين إقليميين أن الولايات المتحدة تدرس مقترحا قدمه الوسطاء يقضي بوقف إطلاق النار 10 أيام وإعادة فتح ممري الملاحة في مضيق هرمز. هذا ويواصل وزير الداخلية الإيراني محادثاته في إسلام أباد. أعلنت شركة شمران بتروليوم الكندية تعليق إنتاج وتصدير النفط بشكل مؤقت من حقلي نفط في محافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق، لتصبح الشركة الدولية الثالثة التي تعلق أعمالها في الحقول العراقية. وقالت الشركة إن هذا الإجراء الاحترازي يأتي على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، على أن تستأنف أعمالها فور التأكد من توفر بيئة آمنة.

0: أفاد الحرس الثوري الإيراني بإيقاف ناقلتي نفط مخالفتين بحسب تعبيره أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز. وقال الحرس إن الناقلتين حاولتا عبور المضيق عبر المسار الجنوبي غير الآمن بعد أن تسببت انفجارات.
1: راديو الحرية
2: 97.17 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: ترقبوا قريبا جدا في مدينة الخليل الصفا للجراحات التخصصية. صرح طبي جديد يجمع بين أحدث التقنيات، نخبة من الأطباء وخدمات جراحية متقدمة مع غرف خاصة توفر الراحة والخصوصية. يفتح أبوابه يوم السبت 1/8/2026. الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس. للحجز والاستفسار 0569-99-33-33. الصفا للجراحات التخصصية، عنوان جديد للثقة والرعاية.

0: 3G جوال. ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM
3: 1160 شهيدا وشهيدة بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. وسائل التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا ومطالبات بوقف الحرب على غزة مجية منزلا في مدينة غزة. ننهي مع عبد العزيز الذي يقول إسرائيل قتلت هذه العائلة كلها هذا الفجر في غزة، عائلة بأكملها مسحت من السجل المدني. إذا لم يؤثر عليك هذا المشهد فاسأل قلبك ماذا تبقى من إنسانيتك.

0: مدينة نيويورك في الولايات المتحدة ستكون على موعد مع الحدث السنوي لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم. طبعاً رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي نراه على الشاشة بنيامين نتنياهو ينوي المشاركة والحضور لمقر الجمعية. إنها فرصة عمدة المدينة الشاب زهران ممداني لتنفيذ وعده الانتخابي واعتقال بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. فهل سينفذ وعده فعلا؟ سوف نرى. بدأت القصة أعزائي المشاهدين بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. لم يكن ممداني في منصبه وقتها، لكنه توعد ناخبيه قبل الفوز بالانتخابات بتطبيق مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو. الآن ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإعلان إسرائيل بمشاركة نتنياهو، صرح ممداني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أن تنفيذ تعهده باعتقال نتنياهو إذا شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يخضع حاليا لنقاش مع الدائرة القانونية لمدينة نيويورك. ممداني قال: أعتقد أن مكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو لاهاي، إنه مجرم حرب وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات. نعم، لكن العقبة القانونية لتنفيذ هذا الاعتقال والتي ينكرها ممداني أن الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. طيب، ما رد إسرائيل على هذه التهديدات؟ نتنياهو هاجم ممداني وقال مكتبه في بيان إنه ينبغي لممداني التركيز على إصلاح ما سماه الأضرار التي ألحقتها سياسته بمدينة نيويورك، بدلا من دعم سلوك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي وصفه بالإجرامي. ليس هذا فحسب، فقد وصف بيان مكتب نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بالمحكمة الصورية التي تفتقر إلى الولاية القضائية على الأمريكيين أو الإسرائيليين، مشيرا إلى أن مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو زائفة. يبدو أن بنيامين نتنياهو يخشى الاعتقال حقا ويأخذ تهديدات ممداني على محمل الجد. ليش؟ لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل على خط الأزمة، أطلق تصريحاته من باب التطمين. قال في منشور على منصته تروث سوشيال: لن يعتقل بنيامين نتنياهو بأي شكل من الأشكال أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، هلأ بتسألوا هل انتهت الأزمة هون؟ لا نعرف، لأن ممداني جدد تصريحاته لاحقاً رداً على سؤال أحد الصحفيين بشأن احتمال اعتقال نتنياهو في نيويورك، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو مهندس الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى أنه سيلتزم بتطبيق القانون فيما يتعلق بمذكرة اعتقاله الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية. طيب، خلينا نشوف.
1: To Benjamin Netanyahu. We're speaking about someone who's the subject of an international criminal court arrest warrant. And he's the subject of this arrest warrant for alleged crimes against humanity, for war crimes, and he's the architect of the genocide against Palestinians in Gaza as Israel's prime minister. These are not facts of my personal assessment, they are facts of public record. And I believe that when someone is charged with an international criminal court warrant, it's something that should be taken seriously, whether it's Benjamin Netanyahu or it's Vladimir Putin or whomever else. What I've also made clear is that my administration will follow all applicable local laws. That is our commitment. That is something that we will follow through on.
0: هو علق وانتو كمان علقتوا. خلينا نشوف منصات التواصل الاجتماعي اللي شهدت تفاعل واسع بخصوص هذا الموضوع. نقرأ بعض من هذه التعليقات. البداية تقول من ويرنر الذي قال: سيكون ممداني على الجانب الصحيح من التاريخ إذا ألقى القبض على نتنياهو. لن يحدث ذلك، لكنه على الأقل سيسلط الضوء على فظائع نتنياهو. تغريدة سام قال: إذا كنا نؤمن بالقانون الدولي فعلينا تطبيقه باستمرار. كلام ممداني عمدة مدينة نيويورك صحيح بأن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية تستدعي اتخاذ إجراء، وأن هذا الواجب لا يزول لمجرد أن ترامب يريد حماية نتنياهو من تهم جرائم الحرب والإبادة الجماعية. ديان قال أيضاً لا يحق لكم أن تغضبوا من رئيس البلدية، بينما تسلل ذلك الرئيس ترامب إلى فنزويلا وخطف رئيسها. نتنياهو مجرم حرب ومطلوب دولياً، فليذهب إلى الجحيم. ختاماً مع ما بيان الذي قال نتنياهو مجرم دولي يحق لأي دولة في العالم اعتقاله وتسليمه إلى سلطات المحكمة الجنائية الدولية، حتى لو لم تكن تلك الدولة موقعة على أي اتفاقية دولية من أي نوع. هنا ينتصر القانون والأخلاق.

0: يشهد موجة احتجاجات بعد وفاة رجل مغربي خلال توقيفه على يد الشرطة. القصة بدأت في مدينة بولونيا الإيطالية، حيث توفي المغربي عبد الرحيم فقير البالغ من العمر 42 عاماً أثناء توقيفه من قبل الشرطة. سرعان ما تحولت الواقعة إلى قضية رأي عام بعدما انتشرت مقاطع فيديو وثقت لحظاته الأخيرة. المقطع المتداول أظهر عبد الرحيم ممدداً على الأرض بينما حاول عنصران من الشرطة تقييده وهو يردد عبارات استغاثة قبل أن يتوقف عن الحركة تماماً، فيما استمرت عملية التقييد حتى وصول فرق الإسعاف التي أعلنت وفاته في المكان. خلينا نشوف. الشرطة الإيطالية قالت إنها تدخلت بعد تلقي بلاغات عن رجل يتصرف بصورة غير طبيعية، مؤكدة أنها حاولت تهدئته أولاً ثم استخدمت رذاذ الفلفل وقامت بتثبيته بعدما أصبح يتصرف بعدوانية حسب ادعائهم. كما أبلغت المسعفين بأنه كان يمر بأزمة نفسية، لكن تصريحات الشرطة لم تخفف من حدة الغضب الشعبي. النيابة العامة في بولونيا فتحت تحقيقاً لمعرفة سبب الوفاة وما إذا كانت إجراءات التوقيف متناسبة مع الحالة التي كان عليها عبد الرحيم. التحقيق يشمل مراجعة تسجيلات كاميرات الشرطة ومقطع صورها شهود وأفراد من عائلته، إلى جانب تحقيق داخلي بشأن التعامل الإسعافي. طيب، ماذا عن رواية عائلة عبد الرحيم؟ محامية الضحية باربارا سبنيلي شددت على أن النقاش يجب ألا يكون حول من هو عبد الرحيم، بل لماذا توفي بالأساس، مطالبة بآلية مستقلة للتحقيق في الوفيات التي تقع أثناء تدخلات الشرطة، بينما اتهمت شقيقته خديجة عناصر الأمن بقتل شقيقها، مؤكدة أن من يمر بأزمة نفسية يحتاج إلى الحماية لا إلى العنف. القضية لم تتوقف عند وسائل التواصل الاجتماعي، بل امتدت إلى شوارع بولونيا، حيث خرج مئات المحتجين مطالبين بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين قبل أن تشهد بعض المظاهرات توترات مع الشرطة. استخدمت خلالها خراطيم المياه وسجلت أعمال تخريب وإشعال نيران في بعض المواقع. طيب، منصات التواصل الاجتماعي أيضا شهدت تفاعلا واسعا.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM.
0: 26 لحظة تتويج المنتخب الإسباني بطلاً لكأس العالم. على منصة التتويج اصطف اللاعبون الإسبان وجهاً لوجه أمام رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

الذي تولى تسليم الميداليات والكأس أيضا. لكن ما لفت انتباه كثيرين لم يكن الاحتفال نفسه، بل طريقة تعامل بعض اللاعبين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي اللقطات بدا أن عددا من اللاعبين اكتفى بتحية سريعة، بينما حاول آخرون تجنب حتى النظر إليه مباشرة، وهو ما فتح الباب أمام موجة واسعة من التساؤلات والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي. فهل كان ذلك مجرد تصرف عفوي، أم أن اللاعبين تعمدوا تجاهل ترامب؟ أحد أبرز الأسماء التي طرحت في هذا السياق كان المهاجم الإسباني ليسياس، الذي لم يخفي موقفه قبل المباراة، فقد قال إنه يأمل أن يحيي ترامب في لحظة يكون فيها الجميع سعداء وأن ينتهي الأمر سريعا ثم ينساه، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يرغب في إثارة أي جدل. انتشرت على نطاق واسع أيضا صور النجم الشاب لامين يامال، إذ رأى متابعون أنه حاول تجنب مصافحة ترامب، ويأتي ذلك في ظل مواقف سابقة للاعب، كان من بينها مشاركته هذا العام في رفع العلم الفلسطيني خارج المستطيل الأخضر تعبيرا عن موقفه الداعم للقضية. لكن هذا ليس كل شيء، بل هناك أكثر من هذا. صورة جماعية للمنتخب الإسباني ظهرت بعد التتويج، ويظهر فيها ترامب واقفاً إلى جانب اللاعبين مستمتعاً بالأجواء في ختام البطولة التي وصفها بأنها أنجح حدث رياضي وربما في تاريخ العالم. والآن انتقلوا معي إلى الصورة التي نراها هنا على الشاشة، التي نشرها المنتخب الإسباني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس. طيب وين ترامب؟ الرئيس الأمريكي اختفى تماماً من الصورة بعدما نشر المنتخب النسخة المعدلة من لقطة الاحتفال. لكن يبقى السؤال، وين راح ترامب يا جماعة؟ نعم مشاهدينا، تم إزالة ترامب من الصورة وحذفه بشكل كامل، وربما أو لعل حذف ترامب من الصورة كان الخيار الأنسب بعد محاولات إخراجه من كادر التصوير أكثر من مرة للحظة التقاط الصورة لكن دون فائدة. نشاهد هنا رئيس الفيفا وهو يبدأ بابتسامة ثم ضحكة ثم إشارات أكثر وضوحاً موجهة إلى صديق ترامب في محاولة لدعوته إلى مغادرة المنصة، لكن دون أي نجاح يذكر. حذف ترامب من الصورة أشعل منصات التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف بعض التعليقات. البداية نقرأها من بابلو الذي علق وقال: هذه أفضل صورة تم تعديلها باستخدام الفوتوشوب في التاريخ. أما تامر فقد علق قائلا: ترامب لم يكن سعيدا بفوز إسبانيا التي هاجمها على مدار الفترة الماضية بسبب مواقفها المشرفة التي تعبر عن الحق السيادي للبلاد ودعمها للحريات والسلام والقضية الفلسطينية، كما لم يكن الفريق يرغب بوجوده بالأساس. ماجد حسيني أيضا علق وقال: لقد حذفت إسبانيا صورة ترامب من الصورة حرفيا، هذا هو مدى رغبتهم في الاحتفال معه. بينما قال مايك: لم يكن لترامب أي دور في فوز إسبانيا، كان عليه أن يسلمهم الكأس ويبتعد عن الصورة ليترك اللاعبين والمدربين يستمتعون باللحظة، لكن غرور الهائل وقف عائقا في طريقه. وبعيداً عن الجدل السياسي، فإن المنتخب الإسباني خرج من البطولة بمكاسب رياضية ومالية ضخمة جداً، فإلى جانب التتويج بلقب كأس العالم 2026 خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جائزة مالية قدرها 50 مليون دولار للبطل، وهي أكبر مكافأة مالية في تاريخ البطولة. ومن المنتظر أن يحصل الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم على قيمة الجائزة كاملة، والتي تقدر بنحو 44 مليون يورو ضمن الجوائز المالية التي رصدها فيفا لهذه النسخة من كأس العالم.

0: نسمع كثيراً عن أخطاء طبية تحدث هنا وهناك، إما بسبب الإهمال أو ممكن يكون خطأ في التشخيص، ومرات بتكون أخطاء جراحية أو صرف جرعات دواء خاطئة. لكن أن يدخل مريض غرفة العمليات لإجراء عملية في الكاحل ويخرج بعد خلع 4 أضراس من أضراسه، هل يمكن تصديق ذلك؟ هذا حقاً أمر غريب، لكنه للأسف حدث وهو حقيقي، وهذا بالفعل ما حدث في شمال فرنسا، وهذا ما سنحكيه لكم في قصتنا اليوم. الموضوع ببساطة أن مريضة تبلغ من العمر 17 عاماً كانت تشتكي من وجع في كحلها، دخلت إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في الكاحل، وكانت العملية مقررة منذ فترة طويلة، يعني مواعيد انتظار مراجعات وأدوار. أخيراً جاء موعد العملية الموعودة. في اليوم المحدد سارت إجراءات الدخول إلى المستشفى كما كان مقرراً، وحتى الآن الموضوع طبيعي وطبيعي جداً. جلست الفتاة في قاعة الانتظار تنتظر دورها، ومن ثم نادى عليها أحد الجراحين. حتى الآن يبدو الأمور عادية، لكن المشكلة هي أن هذا الجراح كان جراح أسنان. طيب، ما علاقة الكاحل بالأسنان؟ بعد التخدير والعملية الجراحية استيقظت الفتاة الشابة من التخدير وبدأت بتفقد ساقها وكاحلها، يعني تطمن أن أمورها مشيت تمام. تفاجأت الفتاة أنها تستطيع تحريك قدمها بشكل جيد، والمشكلة في كاحلها على حالها، لم يتغير شيء. طيب، أكيد يا عزيزي المشاهد تتساءل ماذا حصل؟ شعرت الشابة بالاستغراب، فالقطن محشوم بفمها أما قدمها فلم يلمسها أحد. حاولت أن تفهم ما حدث معها، ثم أدركت أن الطبيب قام بخلع أضراس العقل 4 ولم يعمل أي عملية في الكاحل. بعدها اعترف بوقوع خطأ طبي مقدما اعتذارات متكررة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات. شعلة!

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها معكم بالعناوين. لقاء مرتقب بين عون وواشنطن لبحث الانسحاب الإسرائيلي، والجيش اللبناني يقول إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مقربة من وحداته أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية. ارتفاع عدد الشهداء إلى 11 جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط قطاع غزة، ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول إنه لا مكان آمناً لسكان القطاع. الكويت تستدعي السفيرة الإيرانية وتسلمه مذكرة احتجاج على استهداف إيران ناقلة كويتية، والجيش الأردني يعلن إسقاط صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت أراضي المملكة.

0: نبدأ مع ملف لبنان واللقاء المرتقب بعد قليل بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. من المتوقع أن يطلب عون من ترامب مزيدا من المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، كما يناقش ملف الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. هذا وتضغط واشنطن على السلطات اللبنانية لنزع سلاح حزب الله. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد لقائه عون يوم الأحد الماضي إنه ما دامت هذه المشكلة قائمة فلن ينعم لبنان حقا بالسلام وفق تعبيره. من جهته قال عضو كتلة حزب الله النيابية حسن عز الدين إن إصرار رئيس الجمهورية على المضي في خيار المفاوضات المباشرة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام. وأشار عز الدين إلى أن السلطة السياسية في لبنان تخلت عن جزء من الأراضي اللبنانية، ما يشكل جريمة موصوفة.
1: وإن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة وأنه لن يتراجع عن موقفه في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي.
0: ميدانيا أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف بلدة علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق. كما وثقت مقاطع مصورة تصاعد دخان جراء تفجير نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت يحون. وكذلك أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدة كفر تبنيت.

0: كذلك نشر الجيش اللبناني مشاهد لقيام وحداته بتأمين بلدة زوطر الغربية وفتح طرقات البلدة وإزالة الركام الناتج عن عمليات القصف والنسف الإسرائيلي. يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار وحدات عملياتية للجيش اللبناني داخل البلدة وحتى أطرافها.
1: يدخل الجيش اللبناني في هذه الأثناء إلى بلدة زوطر الغربية للمرة الأولى منذ الحرب على لبنان والعدوان الإسرائيلي. تدخل آليات الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها إنفاذاً لاتفاق الإطار ومرحلة المناطق التجريبية. قبل دخول آليات الجيش اللبناني وعناصره كان فوج الهندسة في الجيش اللبناني والضباط خبراء المتفجرات قد دخلوا كذلك الأمر إلى البلدة وأجروا عملية مسح ميداني شامل لأحياء البلدة وقاموا بتفجير أجسام مشبوهة لإزالة كل المخاطر التي يمكن أن تلحق بانتشار الجيش وبعناصر الجيش خلال عمليات انتشارهم في هذه البلدة. حتى هذه اللحظة لا يمكن لسكان زوطر الغربية الدخول إليها، يكتفون بمراقبة البلدة من بعيد بانتظار ضوء أخضر من الجيش اللبناني لدخول هذه البلدة بعد الانتشار الكامل للجيش وانسحاب القوات الإسرائيلية. لكن السؤال الأساسي يبقى عن المراحل المقبلة وعن الجدول الزمني لانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان. يسعى الرئيس اللبناني جوزيف عون في اجتماعه مع الرئيس الأمريكي لتحديده للانتهاء من الاحتلال. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، مدخل زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون سيسين، ومعنا أيضا من واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما. معنا أيضا من القدس مراسلنا أحمد جردات. أهلا بك معنا أحمد. إذا أبدأ من بيروت طبعا مع إدمون، لنقف معك إدمون على أهم الملفات التي يحملها الرئيس عون في زيارته إلى الولايات المتحدة.
2: نعم، هي السادسة مساء بتوقيت بيروت، الثالثة بتوقيت غرينتش، الموعد المبدئي للقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طبعا بحسب ما توفر من معلومات من بعض المصادر المواكبة لهذه الزيارة، فإن الرئيس عون سوف يطرح سلسلة ملفات، أولها هو موضوع تطبيق الاتفاق الإطار وما بعد هذا الاتفاق الإطار، إضافة إلى محاولة الحصول على جدول للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. أيضا الرئيس عون سوف يطالب بتثبيت لوقف إطلاق النار، وما بعد هذه المرحلة أيضا سوف يطرح الرئيس عون دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمؤتمرات دولية لدعم الاقتصاد اللبناني وللدعم المالي للبنان ولدعم الجيش اللبناني ودعم الاستثمارات داخل لبنان. وبالتالي هي ملفات متشعبة يحملها الرئيس عون في هذه الزيارة. وطبعا هي ليست صدفة أن يبدأ تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى قبيل ساعات من هذا الموعد، فإن الرئيس عون حتى قبل مغادرته إلى واشنطن وفي واشنطن كان قد أكد عبر بيانات رسمية على أن الرئاسة اللبنانية تريد بشكل مباشر البدء بتنفيذ المنطقة التجريبية، وهو ما حصل قبيل ساعات من هذا اللقاء المرتقب بين الرئيس عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طبعا هذه الخطوة بدأت من بوابة زوطر الغربية بشكل أساس، إضافة إلى فرون وصريفة، ولكن زوطر الغربية التي دخل إليها الجيش اللبناني منذ ساعات الصباح وهو يقوم بعمليات مسح هندسية وتفجير للذخائر ومخلفات الحرب. وإن تعرض الجيش اللبناني وقوة من الجيش اللبناني
0: اعذرني على المقاطعة، فقط أريد أن أشير لك قريب وللمشاهدين أننا نعرض الآن الصور لوصول ودخول الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى البيت الأبيض في واشنطن، حيث استقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وها هما دخلا الآن إلى داخل البيت الأبيض. إذن كما ذكرت إدمون، بدأت الزيارة الرسمية للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن. تفضل تفضل إدمون، عذرا على المقاطعة.
2: في لبنان تعويل كبير على هذه، هناك تعويل كبير على هذه الزيارة في بيروت من أجل الحصول على بعض المكاسب وبعض الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا فيما يتعلق بجدولة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. وطبعا كانت هناك إشارة إيجابية وإن قرأها البعض بشكل أقل في لبنان، ولكن هي من بوابة بدء تنفيذ المنطقة التجريبية قبيل هذا اللقاء الذي بدأ بين الرئيسين الأمريكي واللبناني، دخول الجيش اللبناني إلى زوطة الغربية وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أطرافها، وبدء الجيش اللبناني بعمليات مسح تلك البلدة وإزالة مخلفات الحرب تمهيدا للسماح للمواطنين في الأيام المقبلة، ربما غدا ربما بعد غد، من أجل الدخول بشكل آمن إلى تلك البلدة. ولكن قبل أن أختم هذه الرسالة، كانت قد وصلتني معلومات قبل يعني هذه الرسالة مباشرة عن انفجار جسم مشبوه قرب سيارة لجهة إسعافية كانت قد دخلت من جهة ميفدون باتجاه زوطر بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، وكانت بعض المصادر الأمنية تتأكد من ما إذا كانت هناك من إصابات ومن طبيعة ما حصل تماما مع هذه المعلومات التي تم تداولها والتي وصلتنا قبل هذه الرسالة مباشرة.
0: شكرا جزيلا لك إدمون. أذهب الآن إلى البيت الأبيض إلى عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، يعني يعول الطرف اللبناني كثيرا على الجانب الأمريكي لدعم المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ودعم وقف إطلاق النار، وأيضا الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب اللبناني. هل هناك نية أو رغبة لدى واشنطن للقيام بذلك؟
3: نعم رويدة، كما ذكرت وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى البيت الأبيض في زيارة تعد تاريخية كما تنظر إليها واشنطن، للتشديد على بنود الاتفاق الثلاثي الذي أبرم أواخر شهر يونيو الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد، وهذه التصريحات جاءت قبل قليل عبر مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، أكد أنه يريد أن يكون هناك التزام بالتعاون الاقتصادي والمساعدات الاقتصادية للبنان، وأيضا تنفيذ بنود الاتفاق الثلاثي والتشديد على الانسحاب الإسرائيلي من القرى ومن الجنوب اللبناني من بعض المناطق المتفق عليها بحسب ما ورد في الاتفاق الثلاثي. ولكن هناك انتقادات كبيرة جدا من الحزب الديمقراطي لابد أن نذكرها، وهي كيفية التزام إسرائيل بهذا الاتفاق، وكيف يمكن أن يضمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزام إسرائيل بالانسحاب، وحتى لا يكون هناك مواجهة عسكرية مباشرة بين الجيش اللبناني وبين حزب الله، خاصة أن المسؤول في البيت الأبيض الذي صرح قبل قليل قبل قدوم جوزيف عون إلى البيت الأبيض أكد على أنه سيتحدث مع الرئيس اللبناني، ترامب سيتحدث مع الرئيس اللبناني على أهمية حصر وأهمية أن يكون هناك انحصار للأسلحة لحزب الله اللبناني، وأن يسيطر الجيش اللبناني تدريجيا على معظم الأراضي اللبنانية، وهذا ما تريده واشنطن بأن تعطي له زخما عسكريا وسياسيا بأن يكون أو تكون الأسلحة موجودة فقط لدى الجيش اللبناني وليس مع أي جهات أخرى بمن فيها حزب الله اللبناني. ولذلك هناك بعض من ينظر إلى هذا الاتفاق بأنه غير واقعي، لأنه يضرب الجيش اللبناني في حزب الله اللبناني، وربما تنفلت الأمور إن لم تتم بطريقة مرضية لحزب الله اللبناني.
0: أعذرني، نتابع الآن هذه الصور المباشرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون في داخل البيت الأبيض، حيث يتحدث الآن الرئيس ترامب للصحفيين.
4: جيدة جدا، وأعتقد أن لبنان كان بلدا أسيئت معاملته لفترة طويلة جدا. إنهم أشخاص رائعون، أطباء، أساتذة، علماء، وقد ضرب بقسوة شديدة لعقود طويلة. وأعرف أشخاصا عاشوا في لبنان وأهل أصدقاء لي ولن يغادروا تحت أي ظرف لبنان. إنهم يحبون هذا البلد، وربما هو بلد خطير في معايير عدة، ولكنهم يريدون البقاء فيه رغم القصف، وهم أشخاص ناجحون جدا ويعيشون هناك. ولكن كان بلدا ولا زال مليء بالعلماء وبأشخاص يريدون البقاء هناك، وسوف نساعدهم كثيرا. لذلك نحن مسرورون بأن يكون بيننا الرئيس اليوم وممثلون عنهم، وقد حضرنا باجتماعات مفيدة ولقد حللنا بعض المشاكل، وسوف نحل المشاكل الكثير من المشاكل. كما تعرفون ثمة مشكلات حزب الله، ولكن أعتقد أننا سوف يلحظ العالم ما قمنا به. ومجددا كان هذا البلد قد تمت إساءة معاملته، وسوف نعامله باحترام كما يستحق. حضرة الرئيس، إنه لشرف لي أن أحظى بك بيننا. شكرا جزيلا، شكرا على هذه الزيارة، وأن أحظى بشرف زيارة رئيس عظيم مثلك. الآن بإمكاني أن يحظى بكل شيء من قبلي. هل تريد أن تضيف أمرا ما؟ أريد أن أشكر الرئيس ترامب وفريقه على الزيارة التاريخية وعلى الإنجاز التاريخي الذي أحرزناه معا وأنجزناه عبر توقيع الإطار مع هدف وقف الأعمال العدائية أو حالة العداء بين لبنان وإسرائيل للأبد. وسوف يكون ذلك إرثك حضرة الرئيس، ومعا سوف نحقق هذا الهدف، وحان الأوان لذلك للبنان وللمنطقة أن يعيشوا باستقرار وأمان. وهذه رؤيتك القائمة على السلام وعلى الاستقرار، وسوف نعمل بها ومعا.
5: راديو الحرية
6: 97.7. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: أنا الأوان لذلك للبنان وللمنطقة أن يعيشوا باستقرار وأمان. وهذه رؤيتك القائمة على السلام وعلى الاستقرار، وسوف نعمل بها ومعا. أعتقد أننا سوف ننجز ونحقق الكثير في هذا الصدد. أنا أتفق مع ذلك. لديكم روح عظيمة ولديكم أشخاص يحبون. سوف تنضم إليهما أو إليها، وكان تمت مجموعة إقليمية وكان سوف تنضم إليها وانضمت إليها، وأعتقد أنه شكل نجاحا كبيرا، ولبنان لديه موقع مهم جدا في هذا الصدد. ما هو مستوى قلقك من حصار بحري من قبل الحوثيين؟ حتى الآن لم يحصل ذلك، قد يحصل، ولكننا نعتني بالأمور إذا ما حصلت، ولقد قمنا بذلك مع الحوثيين من قبل ولم نسمع منهم منذ فترة بعدما أن قمنا بما قمنا به من الأيام الطويلة من التدابير القاسية ضد الحوثيين، ولم يكن لدينا مشاكل معهم ولا هم معنا لفترة طويلة، ومنها هذا النزاع. وأعتقد أنه إذا ما كان حصل أمر كهذا سوف نعتني به. رئيس البرلمان اللبناني رفض هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، وقال أنه سوف يشكل مشكلة أو حربا أهلية. ما رأيك في هذا؟ إن الإطار لا يتطلب موافقة البرلمان، إنه جزء من دستورنا ومن صلاحيات الرئيس ونحن ملتزمون بها. وأعتقد أن رئيس البرلمان الإسرائيلي الإيرانيون يريدون رؤية نهاية لهذه الحرب من الجنوب، ولقد بذل قصارى جهده لإعادة بناء الجنوب، ولكن الجنوب يدمر أمام عينيه. لذلك هو يدعم ما نقوم به، ولكن يجب أن نكون حذرين فيما يتعلق بموقعه كرئيس مجلس النواب وكرئيس للمجتمع الشيعي مدى حساسية موقعه، ولكن هو رجل دولة ويدعم ما نقوم به ويدعم وقف حالة العداء وإنهاء الحرب. أعتقد لقد سمعت أنه شخص جيد، أنه رجل جيد، وحينما يرى التقدم المحرز سوف يوافق عليه. LBCI من لبنان، حينما ينسحب أو متى ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان كليا؟ هل تم جدول زمني لذلك؟ ولقد اعتبرت أن عن من تتحدث عن كيف؟ نعم، إنه أيضا وسيم، الرئيس أيضا وسيم، وبإمكانه أن يكون من أكثر القادة أهمية في الشرق الأوسط، لأنه لعقود نحاول القيام بذلك. ولذلك إذا ما كان أحد آخر قام بهذا الجهد لوضعته في نفس هذا الموقع أو في نفس هذا المقام. نعم، إنهم في إعادة أو في مرحلة إعادة الانتشار في مواقع أخرى، وكان هذا اتفاقا رائعا الذي مضوه مع لبنان، وأنهم يعيدون الانتشار. حضرة الرئيس، إن الجيش اللبناني يحتاج إلى المساعدة، والولايات المتحدة قالت إنه من الغاية الأهمية للجيش اللبناني أن يأخذ القرى التي سوف ينسحب الجيش الإسرائيلي منها. نعم، سوف نتحدث عن ذلك مع الرئيس، ولدينا خطط ملموسة جدا، ولكن أيضا يصبحون الآن أكثر اكتفاء ذاتيا، وسوف نتحدث عن هذه المسألة من جملة مسائل. حضرة الرئيس، إن الجيش اللبناني قال اليوم إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بالقرب من الجنود اللبنانيين أو جنود الجيش اللبناني، وهل أنتم جاهزون أو راغبون في أخذ تدابير إضافية على إسرائيل، بضغط على إسرائيل للانسحاب؟ لقد سمعت بذلك قبل هذا المؤتمر الصحفي، وسوف ننظر في ذلك. حضرة الرئيس، ليس من إشارات أن إيران تريد وقف القتال، ما هي الخطة؟ هل تعرفين أمرا لا أعرفها أنا؟ لا تعرفين ما هو الحوار خلف الكواليس؟ يريدون بشكل يائس إنهاء هذا النزاع، لأنهم يائسون ويتم القضاء عليهم، ولكنك لا تعرفين أي شيء أنت ومحطتك. هل تعرفين أمرا لا أعرفه أنا، أمرا أجهله؟ يريدون اللقاء بنا بشكل يائس، وحتى يحصل ذلك أو يريدون اللقاء بشكل ذي معنى وذي جدول أن يحصل ذلك. حضرة الرئيس، هل تريد الضغط على الصين بسبب ما تحدثت عنه في التدخل في الانتخابات؟ لقد تحدثنا معهم مع الصين منذ فترة معتبرة، ولكنها تغيرت عما سبق، وقمنا بتدابير متبادلة، و لأشهر طويلة على الحدود الجنوبية تحدثت عن هذه المسألة في حملتك الانتخابية. هل تشعر أن بحلول الانتخابات النصفية أنك حققت ما أردته؟ نعم، فيما يتعلق بمسألتكم بالحدود، كان لدينا أمر مشابه، كانت الحدود لا تخضع لأي سيطرة، والأمور خارجة عن السيطرة فيها، و ل14 شهرا، بعد 14 شهرا لم يعد أحد يدخل عبر هذه الحدود، صفر أشخاص، لا أحد، وكان ثمة ملايين من الأشخاص يدخلون عبر هذه الحدود، وتم القيام بذلك أو بفعل ديمقراطيين، وبالطبع لا يحبذون القول قول ذلك، ولكن لا أحد يدخل بعد الآن، والقليل من الأشخاص يتحدثون عن هذا الأمر ويتحدثون عن فنزويلا، حيث لم نفقد أي من جنودنا أو أي من هم لنا، وإيران لا يجب أن تحظى بسلاح نووي، لا يمكن أن تحظى بسلاح نووي، وهذا بسيط ولن تحظى به، ليس لديهم أي فرصة للحظي به. وسوف أدع الرئيس يتحدث بعض الشيء، ولكننا أحرزنا تقدما كبيرا، وأن يتم هدر أو إضعاف قدراتهم بشكل كبير جدا، هذا حصل، ولكن ذلك بفضل أن لدينا أفضل المعدات في العالم، ولكن حينما تترك أشخاصا يقومون بالمهمة أشخاصا آخرين لا يجري الأمر على أفضل حال، ولكننا سوف نتحدث حول مسألة دوفر، وأريد أن أتحدث عن مسألة دوفر التي ذكرتها، ل47 عاما الكثير من الأسلحة تم تصنيعها ولم يرد أي أحد التصدي لهم إلا الرئيس ترامب، وإيران إذا ما أرادت ضرب سفن تجارية فسوف نضربهم بقوة مضاعفة بعشر مرات، والرئيس لديه كل الخيارات الضرورية، وإذا ما أرادوا التحدث وإلا فحديثهم مع وزارة الحرب، لا أحد يصل إلى هذا الحصار أو يعبر هذا الحصار، إنه كجدار فولاذي. كان ثمة هجوم حضرة الرئيس في نيويورك حول آيس أو وكالة الهجرة والجمارك. نعم، هذا ما يحصل مع الأشخاص الذين سمح لهم بالدخول إلى بلدنا، وما كان يجب أن يسمح لهم بذلك، أنهم مجانين متطرفين، وسوف أخرجهم، سوف نخرجهم، وأخرجنا الكثير منهم أكثر من أي رئيس، وسوف أعطيكم الإحصائيات إذا ما أردتموها، ولكننا نخرج أشخاصا سيئين من بلدنا بمستويات لم يشهد مثلها، لم يكن من وقت كهذا من حيث طرد الأشخاص السيئين من بلدنا، لقد أخرجنا أو ضربنا أكثر من 5000 من المجرمين المتطرفين، أغلبهم أتوا في الإدارة السابقة، ولا أريد أن أتحدث عن أو لا أحب التحدث عن ذلك أمام الرئيس لبنان، ولكنه لديه مشاكل مختلفة عنا ولا سيما حزب الله، ولكننا افتراضيا أو نظريا خفضنا نسبة الجريمة بنسبة 92% وسوف نصل إلى 100%، وإذا ما قررنا هذه المدينة منذ 15 إلى 16 شهرا مضى فإن الوضع تغير بشكل رائع، لا أريد أن أقارنه بلبنان، ولكن كانت تلك مدينة خطيرة جدا تحت إدارة بايدن، أما الآن فهي آمنة، وكانت ثمة مقال صدر منذ يومين أن واشنطن العاصمة أحرزت تقدما أكثر من أي مدينة، منفس أيضا من نيو أورليانز، وأيضا وإذا ما أردنا مساعدة نيويورك ولوس أنجلوس بإمكاننا أن نقوم بذلك أيضا، ولكن 2% من الأشخاص كانوا يقومون بنسبة 91% من الجرائم. إذا ما كان 27% كانت تلك ستكون مشكلة أو 20%، ولكن 2% يقومون بهذه الجرائم. بإمكانك أن تتعامل مع ذلك بسهولة. لذلك واشنطن العاصمة هي من أفضل المدن في البلد، والآن واشنطن جذابة ولدينا البلد الأكثر جاذبية في العالم، وكان لدينا كأس العالم استضفناه كما تعرف، وكان كأس العالم الأكثر نجاحا في العالم. لم تكن لدينا حتى مظاهرة ولا جريمة، وكان ثمة الكثير من الاحتفالات والعروض كسوبر بول، والكل كان قد غادر برأي مختلف عما قد روجت له وسائل الإعلام. لقد رأيت اسكتلندا والنرويج ولم يرد أحد مغادرة هذا البلد، وأريد أن أهنئ الجميع على هذا العمل الذي قمنا به. والكل في هذا في هذه الغرفة كان منخرطا، ونائب الرئيس كان منخرطا جدا، وكان ذلك رائعا. كنت مع جوني في منذ فترة، والعمل الذي قام به رائع، ولكنه ظن أنه لن يتحقق ذلك في غضون مليون عاما، وأن لا يكون لدينا مظاهرات، وليس فقط أن لا يكون ثمة جرائم. وهذا البلد لأربعة أسابيع استعاد زمام الأمور، وكان كنت أريد أن أتحدث عن مدى روعة الأمر بعد النهائي، ولكن كان لدينا كأس العالم الأكثر نجاحا في العالم. قمنا بخمس أضعاف من الأعمال، أكثر من أي كأس عالم في العالم في التاريخ. نعم، هل تشعر بأمان فيما يتعلق بتهديد إيران لحياتك؟ نعم بالطبع أشعر بأمان، لما لا؟ مراسل الجديد، هل لازلت تتحدث مع حزب الله؟ قلت في السابق كلا، ولكن قد أتحدث مع حزب الله، وقد أتحدث مع كل الأطراف حتى
7: راديو الحرية
5: 97.7. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: لم يعد بإمكانهم أن يحظوا بسلاح نووي، وسوف نهاجم بالطبع المواقع الجديدة التي تتحدث. مشروع قانون قد يسمح للأجانب الذين يعملون في الزراعة ليحظوا بصفة قانونية، لا أعرف شيئا عن ذلك، سوف أنظر فيه. ما هو رد؟ ما كان؟ هل كان ردكم البارحة على الحرائق؟ كلا، بل كيفية معاملتهم لمزارعينا حيث كندا كانت صارمة علينا لسنوات طويلة ولم يقم أي رئيس منا بتحريك ساكن حيال ذلك. أنا أحب كندا وشعب كندا، ولكن القيادة الحالية و يريدون من أو يحتاجون من يحتاجون إلينا لينجوا، من دوننا لن ينجوا، ولكنهم كانوا قاسين معنا في السنوات الماضية في العقود الماضية. توني مراد من LBCI، قلت أنك تدعم دخول سوريا لنزع سلاح حزب الله، هل تعني لقتل حزب الله؟ هذا مفهوم، هذا مبدأ، وتحدثنا مع الرئيس السوري الذي قام بعمل رائع، والرئيس اللبناني أيضا يقوم بعمل رائع، ربما يريد الدخول لقيام بتدابير ضد حزب الله، ولم يزال يحارب حزب الله منذ فترة طويلة، لذلك أعتقد أنه قد يكون فعالا. لقد زدت التعريفات التجارية على كندا البارحة، هل كان ذلك متعلقا بالحرائق، حرائق الغابات؟ إنهم لا يعتنون بغاباتهم بشكل ملائم، وحينما يهب الهواء على نيويورك وميشيغان نتأثر بشكل كبير، وأغلقت الأعمال لأيام، وهذا خطر ما يقومون به ولا يجدون حلا لذلك، وإذا ما سيطروا على الحرائق فلما حصلت. هل تعتقد أن طهران تحاول التأثير على الانتخابات المصرية عبر مضيق هرمز؟ لن يؤثروا علي. أحدهم يقول أنا أقوم بتدابير قبل الانتخابات النصفية، لا علاقة للانتخابات النصفية بالنسبة إلي مع ذلك. لقد سيطرنا على فنزويلا والآن تجمعنا علاقة جيدة جدا بها الآن، وخضنا حربا طالت يوما واحدا مع فنزويلا، والآن يجنون أموالا أكثر من أي وقت مضى، ونحن نجني الكثير من الأموال ولم نخسر أي شخص مع فنزويلا، وكان هجوما عنيفا كما تعرفون، ولقد أخرجنا رجلا شريرا جدا، ما قام به كان شريرا جدا وقد أخرجناه. وفنزويلا حينما قمت بهذا التحرك، انظروا إلى المخدرات، انظروا إلى ما قاموا به، فتحوا كل السجون ودخل كل من خرج منها إلى أو عبر الحدود التي فتحها بايدن عبر سياسة مجنونة، وقمنا بذلك في يوم واحد. والآن نعمل عن كثب مع الإدارة، ونحن نتعامل بشكل إيجابي جدا، والحدث المأساوي الذي جرى منذ أسابيع، عياله من أمر مأساوي وفظيع، كان لديهم حركة زلزال لم يشهد لها مثيل من قبل في تاريخهم، وأشخاص كثيرين أو كثيرون قتلوا، ولكننا كنا الأول لمساعدة فنزويلا، كانت ثمة هزة أرضية وكانت هائلة وكبيرة. ولقد أحرزنا الكثير، ولكن كان ثمة الكثير من الأشخاص المتضررين. وفنزويلا سعيدة جدا بالوظائف التي تستحدث، ونحن نجني أموالا أكثر بكثير من التي صرفناها على هذه الحرب. أما إيران فهي أكبر والوضع معقد أكثر، ولكننا نملي بلاء بالحسنة بالقدر نفسه ربما. وقلت لمن طرح السؤال هنا الشاب، إذا ما غادرنا اليوم فسوف يتطلب من إيران عقودا لإعادة بناء ما دمرناه، ولا أعتقد أن بإمكانهم أن يقوموا بذلك ولم يشهدوا أمرا مماثلا، ولقد كنا لطيفين جدا حتى الآن. من سكريبت نيوز، شكرا على السؤال. هل تعتقد أن إيران نقلت أجهزة طرد مركزي؟ وحين تقول لم أنهينا أو لم ننتهي بعد، ماذا بقي؟ ليس لدينا على السجلات كل ما نقوم به، أو كل ما تريدنا هي أخبار زائفة وخاطئة في الكثير من الأحيان. ربما هذا جرى، ولكن هذا لا يعني شيئا إلا المحظوظ بالمواد. أنت تتحدثين عن أجهزة الطرد المركزي، ونحن نلحق ونتتبع المواد، وسوف نضرب هذا الموقع بشكل عاجل أعتقد. وإذا ما كانوا بإمكانهم أن يقوموا بأمر حيال ذلك، لا أعتقد، لن أقول ذلك أبدا، ولكن سوف نضربهم أو نضرب الموقع بشكل كثيف جدا. خلال الحملة قابلتك وقلت لي إن السلام سوف يرسى في لبنان، وقلت إنه أرسي في لبنان. أنا فهمت حالة لبنان وكيف عومل بشكل سيء جدا كبلد مع ما يحدث في إيران أو مع إيران وحزب الله، ولكن لبنان عومل بشكل سيء جدا. وربما أنا منحاز بعض الشيء للبنان، لأن لدي الكثير من الأصدقاء اللبنانيين، ولذلك أفهم لبنان. وتوم بارك السفير هو لبناني. هل الرئاسة اللبنانية أو الجيش اللبناني لديه القدرات اللازمة والتمويل اللازم لتنفيذ الاتفاق؟ وكيف تطلبون المساعدة من الرئيس ترامب لتنفيذ الاتفاق؟ بالطبع بدعم من الرئيس ترامب، وتحدثت معه عبر الهاتف وقلت له أني أحتاج دعما سياسيا منه إلى الجيش اللبناني، وهو المؤسسة الأكثر موثوقية في البلد، ولديه ثقة الشعب. وإن الجيش اللبناني هي الأول عمود الفقري للسلام والاستقرار، ويجب أن ندعم الجيش اللبناني، ومن دونه سوف ينهار كل شيء. ولا أعتقد، لا نريد ذلك، ولا الرئيس ترامب. ولقد في الحرب الأهلية انهار الجيش اللبناني، ورأينا الكثير من الميليشيات تظهر، والفلسطينيون من الجنوب هاجموا إسرائيل. ولذلك يعي الرئيس ويعي الجميع أن الجيش اللبناني يقوم بعمل رائع، وأنا أثق بالجيش اللبناني وبقيادة الجيش اللبناني. لقد قاموا بخطوة إلى الأمام جيدة جدا عبر توقيع مع إسرائيل، كانت خطوة جيدة جدا. هل ترى طيران من أمريكا إلى لبنان قريبا؟ نعم، أرى ذلك. من LBCI السفير ميشيل عيسى قال إن

0: تفتح هذه المصانع بميزانية أكثر من تريليون دولار، وإنه العصر الذهبي للولايات المتحدة بالحق. شكرا جزيلا للجميع، شكرا لكم.
1: إذن مشاهدينا تابعنا هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يستضيف الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. كانت هناك جملة من التصريحات والتعليقات في إجابات الرئيس الأمريكي على أسئلة الصحفيين متعلقة بالملف اللبناني وأيضا بالملفات الدولية. أما فيما يتعلق بالملف اللبناني، الرئيس ترامب قال: علاقتنا مع لبنان جيدة للغاية وسنحل الكثير من مشاكلهم. قال إن لبنان تعرض أو تضرر لعدة عقود وسنقوم بالكثير من المساعدة، وأيضا قال إن لدينا خطط ملموسة لمساعدة الجيش اللبناني. في المقابل الرئيس عون كان له أيضا بعض التعليقات، قال: آن الأوان للبنان وللمنطقة للعيش بسلام، وملتزمون بالاتفاق الإطاري ولا يشكل مدخلا لحرب أهلية في لبنان. للمزيد حول ما جرى في هذا المؤتمر الصحفي ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. تفضل عبد الرحمن.
2: نعم رؤيدة، كما ذكرت، هذا اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره اللبناني جوزيف عون، تحدث ترامب على أهمية العلاقات مع لبنان وأنها تحظى بأنها الولايات المتحدة تحظى بعلاقات جيدة مع لبنان بعد الكثير من المآسي التي عاشتها البلاد هناك، وتحدث أيضا بأنه ربما يتحدث إلى حزب الله اللبناني إذا أراد الرئيس اللبناني ذلك. وفيما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية أيضا سيكون هناك مساعدات للجانب اللبناني فيما يخص هذا الأمر. وتحدث الرئيس اللبناني عون جوزيف عون على أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة، وأثنى على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كبير، وقال: لابد للمنطقة أن تعيش في سلام، وغرض هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل أن يكون هناك سلام دائم بين لبنان وبين إسرائيل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى دعمه الكامل للبنان وللدولة اللبنانية. ومع
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: راديو الحرية
2: 92.7 FM. لن تغادر المنطقة هناك ولن تنتهي من الحرب مع إيران، وأيضا أكد على أنهم يريدون عقد الاتفاق ويريدون التحدث مع الرئيس ترامب بطريقة كبيرة. وزير الحرب الأمريكي بيتر سيث حذر وهدد الإيرانيين بأنهم عند استهدافهم تنفيذ الكثير من بنود هذا الاتفاق. فيما يتعلق بكيفية الانسحاب وكيف ترى إسرائيل هذا الانسحاب، ويمكن أن تنسف هذا الإطار بشكل مباشر وسهل جدا عند عدم انسحابها من الأراضي اللبنانية كما هو مقرر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى دعمه الكامل للجيش اللبناني وأن يكون الجيش اللبناني مسيطر على كل الأراضي اللبنانية. والولايات المتحدة الأمريكية رويدة تريد أن يكون هناك نزع تدريجي لأسلحة حزب الله اللبناني دون وجود مواجهة مباشرة بين حزب الله وبين الجيش اللبناني، وهذه المعادلة الصعبة التي يراها الكثير من المراقبين هنا في واشنطن.

0: واشنطن بأنها أقرب للمستحيلة، خاصة أن حزب الله اللبناني ما زال يعمل عسكريا بقوة ولديه الأسلحة اللازمة للدفاع عن أي قرارات لا ترضيه. ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث على أنه ربما يتحدث إلى حزب الله، ولكن بعد موافقة أو بعد إن كان هناك طلب من الرئيس اللبناني جوزيف عون. بطبيعة الحال هذه الزيارة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أراد التأكيد على ثبوت الاتفاق الثلاثي وأنه يدعم لبنان بقوة، وأيضا بعض من المزايا الاقتصادية والعسكرية التي ربما يقدمها إلى الجيش اللبناني وإلى الاقتصاد اللبناني، حتى يتم بعد ذلك ما تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل ولبنان، بأن مواجهة حزب الله اللبناني تأتي من اللبنانيين أنفسهم، من الجيش اللبناني، وهذه كما ذكرنا المعادلة الصعبة التي يريد تحقيقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي، مراسل التلفزيون العربي من البيت الأبيض في واشنطن، شكرا لك. للمزيد ينضم إلينا السيد خلدون الشريف، السياسي والباحث من بيروت. أهلا بك معنا سيد خلدون. يعني نريد أن نقف معك على ما جاء في هذه الزيارة حتى اللحظة، على إجابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا عندما سئل من قبل الصحفيين عن موعد انسحاب الجيش الإسرائيلي أو عن احتمال وإمكانية انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها في لبنان، لم تكن هناك إجابات واضحة بل فضفاضة. قال يعني سنجري محادثات حول سيطرة الجيش اللبناني على قرى ينسحب منها حزب الله، وسننظر في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان. لا تأكيد أمريكي على انسحاب إسرائيلي حتى اللحظة.
2: بالواقع هي من المرات القليلة التي أستمع فيها إلى الرئيس ترامب يتحدث عن موضوع ولا يطلق فيه وعدا في أي اتجاه. هو تحدث عن روعة لبنان وأهل لبنان والعلماء في لبنان وعن العمل الذي يقوم به فخامة رئيس الجمهورية، ولكنه لم يتقدم بوعد واحد إلا بوعود فضفاضة كما تفضلت. نريد مساعدة، نريد التأييد، نريد الدعم، لكنه لم يتحدث عن ماهية المساعدات، لم يتحدث عن أمور مباشرة تخص الجيش اللبناني ودعمه، لم يتحدث عن إطار لانسحاب إسرائيلي، لم يتحدث عن أي وعد كما يحصل عادة في لقاءاته مع الرؤساء الآخرين. ما يعني أن الموضوع اللبناني الآن هو في إطار البحث عن مخارج، بل تحدث أيضا بالسياسة أنه قد يتحدث مع حزب الله إذا ما أراد الرئيس جوزيف عون ذلك، وتحدث عن ضرورة تدخل الرئيس السوري في لبنان لأنه يستطيع أن يقوم بعمل رائع. كل ما تفضل به رئيس الأمريكي دونالد ترامب لا نستطيع أن نستشف منه أي قرار يبنى عليه في المرحلة المقبلة. لم يحدد مبالغ المساعدة، لم يحدد أسلحة لدعم الجيش، لم يحدد فترة لانسحاب الجيش الإسرائيلي، لم يتحدث عن أي أمر فيه.
1: هل هناك توقعات سيد خلدون بأنه سيقدم عكس ذلك؟ يعني أو هل هناك توقع لدى الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه سيحصل على أكثر من ذلك بعد هذه الزيارة؟
2: أولا لم تنتهي السيارة بعد، ربما قد يعقد مؤتمرا صحفيا بعد اللقاء أو قد يتحدث عن المقررات التي يمكن أن يتخذوها، ولكن من الواضح أن فخامة رئيس الجمهورية كان يعول قبل السفر إلى واشنطن بشكل كبير على هذه الزيارة، وكان يعتقد أنه لن يأتي خالي الوفاض كما تحدث السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى أن الرئيس اللبناني لن يعود خالي الوفاض. لكن إلى الآن ما استمعنا إليه لا يعطي مؤشرات واضحة إلى ماهية الدعم، كيفية الدعم، كيفية مساندة لبنان، لا على المستوى العسكري ولا على المستوى الاقتصادي ولا على مستوى تطبيق اتفاق الإطار بحيث ينسحب الإسرائيلي من لبنان. لأن موضوع الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل وأمريكا فيه ثلاث أجندات مختلفة. اللبناني يريد انسحابا إسرائيليا، يريد عودة الأسرى، يريد وقفا أو قبل كل شيء وقفا لإطلاق النار. الإسرائيلي يريد حصرا نزع سلاح حزب الله، والأمريكي يريد فصلا بين المسار الإيراني والمسار اللبناني. وكل الأمور إلى هذه اللحظة لازالت متداخلة وليس واضحا أين سنتجه في تطبيق هذا الإطار أو في الانسحابات من المناطق التجريبية.
1: ألا تجد أنه من الغريب يعني الحديث عن تنفيذ هذا الاتفاق الإطاري والانتهاكات الإسرائيلية، التفجيرات الإسرائيلية مستمرة، الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية تحدث كل يوم، ومع ذلك يتم الحديث عن هذا الاتفاق وكأنه يعني إنجاز قد قام به أو قام به لبنان مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة؟
2: حتى اليوم من الواضح أن فخامة الرئيس يرى أن هذا الاتفاق الإطار هو اتفاق ممتاز، وهو شكر الرئيس ترامب لأنه ساهم في توقيعه، وبالتالي لبنان الرسمي ينظر إلى هذا الاتفاق على أنه مخرج، ولا بل ينظر إليه على أنه المخرج الوحيد من الحرب مع إسرائيل. هناك قراءات مختلفة في لبنان، هناك قراءة تقول أن هذا الاتفاق جاء لمصلحة إسرائيل وتحديدا لمصلحة رئيس الحكومة الإسرائيلي الحالي نتنياهو لدعمه، خاصة وأنه أتى مباشرة بعد توقيع الاتفاق الأريان الأمريكي الذي تحدث عن انسحاب الإسرائيلي من لبنان في بنده الأول، وتحدث عن سيادة ووحدة الأراضي اللبنانية كاملة. بالتالي لقد تضرر نتنياهو من اتفاق أمريكا وإيران الذي لم ينفذ، والذي ربما قد يعود إليه أو قد تصعد الحرب، هذا أمر آخر. لكن اتفاق الإطار اللبناني جاء في ظل هذه المعطيات، كان إنقاذا لنتنياهو من اتفاق قد يطيح به في الانتخابات المقبلة والتي ستجري في تشرين الأول. أما على المستوى اللبناني وبإجماع الكثير الكثير الكثير الكثير من الذين يعلمون القانون الدولي والاتفاقات والذين ساهموا في رسم إطارات وتفاوضات، يقولون أن هذا الاتفاق هو لمصلحة إسرائيل بشكل كبير جدا. يقول الطرف اللبناني الرسمي أنه لم يكن لديه بدائل ولم يكن لديه خيارات، لكني أنا شخصيا أعتقد أنه لو صبروا قليلا وأخذوا وقتا لمناقشة هذا الإطار، وخاصة البنود المتعلقة بمناطق التجريبية وإعادة الانتشار الإسرائيلي بدل الانسحاب الإسرائيلي وعدم مقاضاة إسرائيل عن جرائمها،
1: لكنا
2: تمكنا من تطوير هذه النقاط.
1: على لسان الرئيس الأمريكي يعني عندما سئل عن الانسحاب ذكر إعادة الانتشار للجيش الإسرائيلي، وهذا طبعا يعني مؤشر خطير على أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي شيء يتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان.
2: أصلاً اتفاق الإطار ليس فيه ذكر لانسحاب إسرائيلي بكل صدق، وهذا الاتفاق وقع عليه الأمريكي والإسرائيلي واللبناني، بالتالي لا نستطيع أن نلوم الأمريكي إذا قال إعادة انتشار أو الإسرائيلي إذا قال إعادة انتشار إذا كان لبنان الرسمي يتحدث عن إعادة انتشار. هذا من جهة.
1: لبنان الرسمي يتحدث عن انسحاب.
2: الإسرائيلي كان واضحاً، هو وقع على عدم انتشار، على إعادة انتشار، لم يوقع على انسحاب بصراحة. اتفاق الإطار الذي بين يدينا وقع عليه لبنان ويتحدث عن إعادة انتشار redeployment، لم يتحدث عن withdrawal، يعني يتحدث عن إعادة انتشار. وقد شرح رئيس الحكومة، دولة رئيس الحكومة، في لقاء تلفزيوني منذ فترة ليست قصيرة بموضوع كيف يفسر، لا يجد فرقا دولة الرئيس بين إعادة الانتشار والانسحاب، بالوقت الذي أي عالم أو أي مطلع يقول إعادة الانتشار يعني البقاء في لبنان. وأصلا لنتفق على أمر، حتى في عام 2000 حين فرح لبنان بالانسحاب الإسرائيلي منه، بقي الإسرائيلي في 13 نقطة في لبنان، وبقي في قرية الغجر، وبقي في تلال كفرشوبة، وبقي في مزارع شبعة. الإسرائيلي لا ينسحب بسهولة من مواقع احتلها. طيب. وهو تحدث مع الأمريكي وقال له كاتس، نحن لن ننسحب من مناطق أمنية لا في غزة ولا في سوريا ولا في لبنان.
1: طيب. بالتالي مع تعقد المشهد بهذا الشكل،
2: الإسرائيلي يعتزم الانسحاب
1: مع تعقد المشهد بهذا الشكل. سيد خلدون، ما هي الملفات التي حملها الرئيس اللبناني معه إلى هذه الزيارة؟ ما الذي يطمح إلى تحقيقه يعني قبل العودة إلى لبنان؟
2: الرئيس اللبناني كان واضحا يريد انسحابا إسرائيليا من لبنان، أو إطارا زمنيا واضحا لانسحاب إسرائيلي من لبنان. الرئيس اللبناني يريد دعما للجيش اللبناني على المستوى العسكري من الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس اللبناني يريد استثمارات اقتصادية في لبنان لإنقاذ اقتصادي. هل سيحصل على أي بند من هؤلاء البنود؟ أتمنى ذلك، لكني لا أعتقد أن هذه البنود بتناول اليد، خاصة مع هذه الإدارة الأمريكية وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية الضاغطة، وفي ظل الحرب التي تجري الآن في الخليج العربي بين إيران وبين أمريكا، وفي ظل هذا التصعيد الذي لا يمكن أن لا يطال لبنان في لحظة ما إذا ما استمر، وفي ظل غياب قدرات على إجراء توافق ما لوقف الإطلاق النار في تلك المنطقة المشتعلة من هذا العالم العربي.
1: طيب، الرئيس ترامب قال قد أتحدث مع حزب الله إذا ما أراد الرئيس عون ذلك، هل من الممكن أن يكون لدى الرئيس عون رغبة في دخول وساطة أمريكية بينه وبين حزب الله؟
2: يعني أنا أعتقد أن هذا كلام سياسي، الغاية منه هو القول أن الأمريكيين يتحدثون مع كل الناس، وهذه حقيقة بالواقع. والحقيقة أنه حتى حين لا تتحدث الإدارة الأمريكية مع أعداء أمريكا كما يصطلع على تسميتهم، يفتحون القنوات. هذه طبيعة الأنظمة القوية والقادرة حول كل العالم، يفتحون قنوات عبر مستشارين، عبر مراكز أبحاث، عبر أجهزة أمن، هذا من الطبيعي. وأنا أعتقد، أنا شخصيا أعتقد أن القنوات بين إيران وأمريكا لم تغلق ولا لحظة، والقنوات بين أمريكا وحزب الله عبر إيران لم تغلق ولا لحظة. الآن هو يقول ذلك لأنه في حضرة الرئيس اللبناني ويريد أن يسلف الرئيس اللبناني موقفا، ولكني أعتقد أنه أحرى بلبنان أن يتحدث فخامة رئيس الجمهورية مع حزب الله ومع كل الأطراف لإطلاق حوار حول كيفية تجريد حزب الله من سلاحه دون المساس بالأمن الأهلي ودون التسبب بحرب أهلية.
1: خلدون الشريف، شكرا. السياسي والباحث اللبناني، شكرا جزيلا لك. ساعة إخبارية جديدة تكون معكم فيها رولا حيد.
3: شكرا لك رويدة. إذن فترة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعنوان. ترامب يقول خلال لقائه الرئيس

0: تفجيري أجسام مشبوهة لإزالة كل المخاطر التي يمكن أن تلحق بانتشار الجيش وبعناصر الجيش خلال عمليات انتشارهم في هذه البلدة. حتى هذه اللحظة لا يمكن لسكان زوطر الغربية الدخول إليها، يكتفون بمراقبة البلدة من بعيد بانتظار ضوء أخضر من الجيش اللبناني لدخول هذه البلدة بعد الانتشار الكامل للجيش وانسحاب القوات الإسرائيلية. لكن السؤال الأساسي يبقى عن المراحل المقبلة وعن الجدول الزمني لانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان. يسعى الرئيس اللبناني جوزيف عون في اجتماعه مع الرئيس الأمريكي لتحديده للانتهاء من الاحتلال. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، مدخل زوطر الغربية، جنوب لبنان.
1: وللمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي أدموس ياسين، وكذلك من البيت الأبيض عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما. أبدأ معك من البيت الأبيض عبد الرحمن البرديسي. وقبل قليل انتهى المؤتمر الصحفي للرئيسين الأمريكي واللبناني. نريد الوقوف معك على الأمور البارزة اللافتة التي وردت في هذا المؤتمر على لسان الرئيسين.
2: نعم رولا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد على تقديم دعمه الكامل للبنان على كل الأصعدة، الصعيد العسكري والاقتصادي، وأن لبنان عانت كثيرا طوال السنوات الماضية وآن الأوان أن تعيش بسلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثنى على الرئيس اللبناني وأكد أنه سيقدم دعم للجيش اللبناني وسيقدم أيضا دعم اقتصادي، وسيتم الموافقة وتنفيذ البنود الموجودة في الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وإسرائيل. هذه الزيارة التي وصفها الرئيس اللبناني جوزيف عون بالتاريخية تأتي للتأكيد على البنود المتفق عليها والتي تم التوقيع عليها في أواخر الشهر الماضي، وأن يكون للجيش اللبناني الكلمة العليا في البلاد ويسحب البساط عسكريا تدريجيا من حزب الله اللبناني. وتأتي هنا المعادلة الصعبة، كيف سيستطيع الجيش اللبناني العمل على هذا الأمر؟ وهذا ما تدعمه واشنطن بشكل كبير جدا، فهي تدعم، وفي أهم بند في الاتفاق الثلاثي هو تفكيك أسلحة حزب الله اللبناني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إذا أراد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن أتحدث مع حزب الله فسيحدث ذلك، ولكن حسب رغبته، في إشارة إلى أنه منفتح للحديث مع كل الأطراف بصرف النظر عن الانتقادات التي وجهت للرئيس ترامب خلال الأيام الماضية بأن هذا الاتفاق منقوص لأنه لا يوجد فيه حزب الله اللبناني، وهو في صلب المعادلة الأبرز في لبنان، خاصة أن لديه أسلحة لا يستهان بها، وتعلم واشنطن ذلك جيدا، وهي واشنطن الآن تجرب إن كان الجيش اللبناني باستطاعته بعد الدعم الأمريكي تفكيك أسلحة حزب الله وأن يبقى في المواجهة الجيش اللبناني مع حزب الله دون أن يكون هناك حرب أهلية. يعني الكثير من السياسيين الأمريكيين حتى من المسؤولين كانوا يتحدثون خلال الأشهر الماضية قبل إبرام هذا الاتفاق عن أنهم لا يريدون أن يروا أي مواجهة عسكرية بين الجيش اللبناني وبين حزب الله بسبب ربما الأمور تفيض بعد ذلك إلى حرب أهلية. أيضا الرئيس اللبناني جوزيف عون تحدث على أهمية هذا اللقاء وأثنى على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال ربما آن الأوان بأن تعيش المنطقة في سلام، وأن هذه الزيارة الهدف الرئيسي منها أن تعيش لبنان وإسرائيل في سلام إلى الأبد. وتطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشأن الإيراني بعد أسئلة الصحفيين، ومن أبرز ما ذكر عن إيران تهديده بأنه سيضرب منشأة فأس النووية الإيرانية قريبا جدا، وقال ترامب لو كان لديهم أي نوع من الدفاعات لما ذكرت هذا الأمر على الإطلاق، ولكن أعلم جيدا أن لا يوجد باستطاعتهم ما يقدمونه للدفاع عن هذه المنشأة، ولذلك سنضربها بقوة وسنضربها قريبا جدا في ثاني تهديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بهذا الشأن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه الزيارة زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد على أهمية العلاقات بين الطرفين، وأكد أيضا على قضية هامة جدا وهي الدعم الاقتصادي الذي ستقدمه واشنطن إلى لبنان. والكثير هنا يتساءل ما المقابل، لأن الرئيس الأمريكي كما تعلمين رولا دائما لديه امتيازات ويريد البحث عن امتيازات عند تقديم أي دعم لأي دولة ما، ولذلك ماذا يمكن تقديم امتيازات للرئيس الأمريكي وللولايات المتحدة الأمريكية؟ البعض تطرق إلى قضية الغاز الطبيعي الموجود بكثرة في الجنوب اللبناني، وإن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون هناك وجود أمريكي أكثر من الوجود الإسرائيلي، وربما هناك أدلة على هذا الأمر بأنه أقحم مرة أخرى في هذا اللقاء الرئيس السوري وأقحم دور سوريا، وربما وقال إن الرئيس السوري أحمد الشرع لديه القدرة على تفكيك حزب الله وأساحة حزب الله، وهو ينتظر مني فقط أن أسمح له بذلك لأنهم قادرون على فعل ذلك، في إشارة إلى أن هناك منافسة أمريكية إسرائيلية ربما على الغاز الطبيعي. كل ذلك تقارير فقط إعلامية، ولا يوجد أي نوع من التصريحات الرسمية بهذا الشأن، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقدم دعم اقتصادي ودعم عسكري وتدريجيا لمحاولة تفكيك أسلحة حزب الله اللبنانية. رولا،
1: شكرا لك من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، ولنرى معك في بيروت إدمون ساسيم إن كان هناك صدرت أي ردود فعل بعد هذا اللقاء، وأيضا لنقف معك ميدانيا على عملية انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية، كيف تجري حتى الآن؟
3: يعني في انتظار اللقاء المغلق بين الرئيس ترامب والرئيس عون، حتى هذه اللحظة لم تصدر أي ردود فعل مباشرة على الكلام الذي قيل في البيت الأبيض سواء من الرئيس ترامب أو من الرئيس عون. ولكن للتذكير أيضا في هذا المجال لابد من الإشارة بأن الرئيس عون يحمل ملفات عدة إلى اللقاء مع الرئيس ترامب، وهو يحتاج إلى دعم على مستويات مختلفة، سياسية، اقتصادية، عسكرية. سياسية بالتحديد من أجل تنفيذ الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه برعاية الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل، وأيضا يريد أن يحصل على جدولة للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وبالتحديد المنطقة الصفراء المحتلة في لبنان. هذا على المستوى السياسي. على المستوى العسكري قالها الرئيس عون بأنه يعني يريد أن يطلب دعما عسكريا للجيش اللبناني بحكم أن هذه المؤسسة هي المؤسسة الأكثر ثقة في الداخل اللبناني، وطبعا هي لديها ثقة كبيرة على المستوى الأمريكي وعلى المستوى الأوروبي أيضا. وهناك ملفات تتصل بموضوع المؤتمرات الدعم لبنان على المستويات الاقتصادية وعلى المستويات المالية. هذه أبرز الملفات التي يحملها الرئيس عون إلى لقاء الرئيس دونالد ترامب. طبعا كان هناك بعض النقاط اللافتة من داخل هذا اللقاء عندما حصل المؤتمر داخل البيت الأبيض، كانت هناك مثلا إشارة إيجابية ورسالة إيجابية من الرئيس عون إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يتمتع بموقف مختلف عن السلطة اللبنانية، وهو رئيس المجلس النيابي وله تمثيل كبير على المستوى الشيعي وأيضا على مستوى العلاقة مع حزب الله. كانت هناك إشارة إيجابية من الرئيس عون بأنه يلعب دورا كبيرا ولديه دور في وقف الأعمال العدائية، وكان هذا تأكيد من الرئيس ترامب بأنه عندما سيرى رئيس بري ماذا يحصل على الأرض سيكون راضيا. وبالتالي هناك عدة نقاط هي لها صدى سيكون لها صدى داخل الأوساط السياسية اللبنانية، خصوصا عندما قال رئيس ترامب إذا طلب مني الرئيس عون أن أتحدث إلى حزب الله سوف أتحدث، وبالتالي كلها مواضيع سوف تثار وحولها ردود فعل سياسية وأكثر من سياسية في الداخل اللبناني. ولكن التعويل الأساسي لزيارة الرئيس عون هو على تثبيت وقف إطلاق النار، جدولة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وما بعد الاتفاق الإطار، وطبعا على مستويات اقتصادية ومالية يحتاج لبنان إلى دعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة أو كغطاء لباقي الدول من أجل
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM FM FM.
6: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أنها تقتصر على صريف وفرون المحررتين أصلا، ولتين لا تخضعان للسلطة أو للاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى زوتر الغربية. قبل ساعات من انعقاد اللقاء كان الجيش اللبناني يدخل إلى زوتر الغربية، ينتشر فيها، يفكك مخلفات الحرب، وكانت هذه إشارة مرتبطة تماما بزيارة الرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن يحصل على مكسب ما. وطبعا هناك تعويل أكبر من قبل الرئاسة اللبنانية على الحصول على مكاسب أخرى، وبالتالي أن يتمكن الرئيس عون من العودة إلى لبنان بمزيد من يعني المكاسب على المستويات، سواء في الجنوب اللبناني أو المستويات الاقتصادية والمالية. طبعا إذا استمرينا بالحديث عن الموضوع الميداني، الجيش يستمر بعملية تفجير الذخائر مخلفات الحرب بزوتر الغربية. بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في زوتر الغربية، وقع حادث أدى إلى سقوط إصابات في صفوف عناصر من الصليب الأحمر اللبناني. ما الذي حصل؟ كان هناك موكب للصليب الأحمر اللبناني دخل منطقة زوتر الشرقية إلى ميفادون من أجل تنفيذ مهمة حول شخص مفقود، كان له تنسيق معين في هذا المجال، لكن انفجرت عبوة ناسفة بقرب الآلية، ما أدى إلى يعني أضرار كبيرة بالآلية وسقوط إصابات في صفوف الصليب الأحمر اللبناني.
4: شكرا لك من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين.

0: إلى تطورات الملف الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف جبل فأس في إيران، وهدد بالرد مع أي محاولة لفرض الحوثيين قيود على حركة السفن أو تهديد خطوط التجارة البحرية.
1: سنرى ما سيحدث الآن. حتى الآن لم يحدث شيء، لكننا سنتعامل مع الأمور إذا وقع أي تحرك يستهدف الملاحة. لقد تعاملنا مع الحوثيين من قبل ولم نسمع منهم منذ فترة طويلة منذ الإجراءات التي اتخذناها ضدهم، لكن إذا كان هناك أي تهديد فسنتعامل معه.
0: أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في منطقة الخليج، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. وشدد شهباز شريف عند استقباله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني على أن باكستان ستواصل دورها كوسيط في إطار التزامها بالسلام والاستقرار الإقليميين. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان إن القرارات في البلاد تتخذ بتوجيهات المرشد الأعلى، مشيرا إلى أن إنجازات طهران في المفاوضات فاقت التوقعات، لكنه اتهم واشنطن بانتهاك التزاماتها.
1: تواصلنا مع المرشد العزيز يزداد يوما بعد آخر، ويجب أن يزداد لكي نحل مشكلاتنا استنادا إلى توجيهاته. المرشد الأعلى الشهيد عندما كان لم تكن لدي أنا كمسؤول تنفيذي في البلد أي مشكلة، كلما كانت تواجهنا مشكلة كان يدعمنا كجبل صامد وكان يذلل العقبات أمامنا. إذا ما كان لنا إنجازات خلال العامين الماضيين فهي بتوجيهات المرشد الشهيد.
0: وفي وقت سابق أعلنت إيران قصف مواقع عسكرية أمريكية للرادارات والدفاع الجوي في منطقة الخليج، متوعدة واشنطن بشن هجمات أشد. من جهة أخرى أعلنت القوات الأمريكية أنها نفذت قصفا على إيران لليلة العاشرة على التوالي منذ تجدد المواجهات، مستهدفة على وجه الخصوص مراكز قيادة عسكرية وأهداف بحرية.
2: من القواعد العسكرية إلى مضيق هرمز، رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تتسع بشكل متسارع، والجبهات الجديدة المفتوحة باتت تهدد أمن الخليج وحركة الملاحة البحرية. طهران صعدت ميدانيا ضد واشنطن عبر تنفيذ جولة جديدة من الهجمات الصاروخية وبالمسيرات الانتحارية، مستهدفة مواقع عسكرية أمريكية وبنى تحتية حيوية في البحرين والكويت. الحرس الثوري والجيش الإيرانيان أعلنا شل منظومات الدفاع الصاروخي ورادارات الإنذار المبكر في البلدين لإخراجها من الخدمة، بالتزامن مع قصف ثلاث قواعد أمريكية رئيسية في الكويت. البيانات الإيرانية كشفت أيضا عن توسيع بنك الأهداف ليشمل ضرب البنية التحتية لشركة أمازون في البحرين، مع أطلاق تحذيرات بموجات هجومية قادمة. جولة القصف الإيرانية هذه جاءت ردا على إعلان القيادة الوسطى الأمريكية استكمال الموجة العاشرة من غاراتها داخل العمق الإيراني، والتي استهدفت مراكز القيادة ومنصات الصواريخ والمسيرات بغية تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. الغارات الأمريكية امتدت لتشمل مدينتي أصفهان وشيراز وسط البلاد ومدنا أخرى في الجنوب من بينها تشابهار وبندرلينغا وأبدان، حيث المسؤولون الإيرانيون أفادوا بخسائر مادية دون تسجيل ضحايا في الأرواح حتى الآن. الممرات المائية تحولت بدورها إلى ساحة اشتباك عسكري مباشر. الحرس الثوري الإيراني أعلن توقيف ناقلتي نفط في مضيق هرمز، بينما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إخلاء طاقم سفينة تعرضت لهجوم صاروخي قبالة السواحل العمانية، في وقت تواصل فيه واشنطن تأكيد التزامها بتأمين حركة السفن التجارية عبر المضيق.
0: استدعت وزارة الخارجية الكويتية سفير إيران لدى الكويت، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية كيفان مساء أمس الاثنين أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها. وجددت الخارجية الكويتية مطالبة إيران بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة، مشددا على احتفاظ دولة الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة. بدورها قالت وزارة الطاقة المتجددة الكويتية إن محطات للقوة الكهربائية وتقطير المياه تعرضت لإعطال جراء اعتداءات إيرانية. وأوضحت الوزارة في بيان أنه في ظل استمرار الاعتداءات لليوم الرابع على التوالي اندلعت حرائق في مرافق عدد من المحطات، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تعاملت مع الحوادث وسيطرت على الحرائق. وأضافت الوزارة أن وحدات لتوليد الكهرباء خرجت عن الخدمة. أعلن الجيش الأردني اعتراض منظومات الدفاع الجوي 3 صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. وأوضح الجيش أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وفق الإجراءات المعمول بها. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء إلى 13 جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي شمالي ووسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع 3 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منطقة السامر وسط مدينة غزة، فيما تم نقل الإصابات إلى مستشفى الشفاء. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. ونقلت سيارات الإسعاف جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي بمدينة دير البلح وسط القطاع.
3: وتيرة متواصلة من الخروقات الإسرائيلية على قطاع غزة. هنا في مدينة الزهراء استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المركبة المدنية، والتي كما نشاهد دمرت هذه المركبة بصورة كاملة، استشهد من فيها وأصيب أيضا عدد من المواطنين. نتحدث عن منطقة أصلا دمرت بصورة كبيرة، واجهت طواقم الإنقاذ صعوبة كبيرة في الوصول إليها. أبو يوسف حمد الله على السلامة هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على هذا الحادث منذ بدايته. حمد الله على السلامة.
4: الله يسلمك أخوي، الله يخليك.
3: شو اللي شفته؟
4: والله اللي شفته شفنا سمعنا صوت الانفجار، جينا نجري جراي، لقينا الجب زي ما أنت شايف زي هيك مولع نار، مش تعرف فيه كل النيران، كل ما نقرب في حاجة بصريش بتطير منه. ما قدرنا نقرب، رنينا على الإسعاف ورنينا على الدفاع المدني، إجا فيوم شفناهم جاء طلعنا طفي معهم. الله يرحمهم زي ما أنت شايف زي هيك.
3: جثث متفحمة طبعا.
4: متفحمة كلهم محروقين.
3: الحمد لله على السلامة. يعني هذا مشهد بات يتكرر مشاهدينا الكرام بصورة يومية في قطاع غزة، ووتيرة الاستهدافات باتت تأخذ أشكالا مختلفة ومتنوعة في قطاع غزة. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم باستهداف لأسرة كاملة أثناء تواجدها في منتصف الليل، واليوم تتوج قوات الاحتلال الإسرائيلي في وضح النهار هذه الاعتداءات على هذه المركبة المدنية. من مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: كما استشهدت أسرة فلسطينية كاملة مكونة من 6 أفراد جراء قصف شقتهم السكنية في مدينة غزة. وكان الدفاع المدني انتشل الشهداء وهم والدان و4 أطفال، وقد تفحمت أجسادهم بعد اشتعال النيران في الشقة المستهدفة. تتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في ظل عملياته المستمرة لتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر واستهداف المناطق السكنية المأهولة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت توغل الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلح وسط عمليات قضم وتدمير مزيد من الأراضي.
5: خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا تتوقف. من الشمال إلى الجنوب تستمر عمليات القتل والتدمير والتهجير، ومعها تستمر عمليات قضم مزيد من الأراضي عبر تحريك ما يعرف بالخط الأصفر. في دير البلح وسط القطاع، رصدت كاميرا التلفزيون العربي تحريك الاحتلال لمكعباته الصفراء وتجريف مزيد من الأراضي الزراعية، كما توغلت آليات إسرائيلية مدعومة بجرافات في محيط دوار أبو ميري شرقي دير البلح تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف.
6: فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفراء هنا، كانت المنطقة رعب، طلاق الطايشة، القدايف، يعني منطقة كانت رعب رعب رعب لغير شكل. يعني الليلة احنا خفنا بصراحة، وتوقعنا العالم النقطة الصفراء، حرمونا من المنطقة والحين بدهم يعطونا خلالة قدام، مش عارفين ايش بدنا نعمل،
7: هيطلعونا منها يعني بنقولها.
5: شهود آخرون أفادوا بأن قوات الاحتلال أزاحت المكعبات الإسمنتية التي ترسم ما يعرف بالخط الأصفر نحو 100 متر غربا قبل أن تنسحب، لتكتشف عشرات العائلات صباحا أن منازلها أصبحت داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية.
7: دباباتان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد وإحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان أنا وولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان إن أنا أروح، فيش مكان إن أنا أخذ أولادي وأطلع فيه. قعدت عند أولادي قلت إن متت بموت أنا أولادي، وإن بعيش بعيش أنا أولادي.
5: الخط الأصفر شريط أمني فرضته إسرائيل داخل قطاع غزة، وتمنع الفلسطينيين من الاقتراب من المناطق المحاذية له.
0: نهاية هذه النشرة الآن إلى حلقة جديدة من برنامج مسبار، إلى اللقاء.
3: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد لكم الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف، وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم: إيران تفاجئ أمريكا وسقوط الهيبة الأمريكية، ومنتخب النرويج عائداتنا لغزة. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: مع خبر إرسال الولايات المتحدة الأمريكية مزيداً من الطائرات الحربية إلى المنطقة، تبدو الحرب الأمريكية الإيرانية متجهة نحو مزيد من التوسع. الخبر الذي أعلنته صحيفة نيويورك تايمز أضاف أن طائرات F-16 الأمريكية المقاتلة ستستخدم من ألمانيا، وأن طائرات F-35 ستستخدم من بريطانيا. وحين بدا أن الحرب انطلقت بزخم أكبر مع انتهاء صفارة كأس العالم، خلى المجال لرواد التواصل الاجتماعي لمواكبة المستجدات على طريقتهم. والبداية من صفحات وحسابات إخبارية إيرانية روجت لمقطع مصور مع تعليق باللغة الإنجليزية International يقول: شاهد لحظة استهداف مروحية تابعة للجيش الأمريكي في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز. كانت المروحية تنو
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: وخرجت من ناحيتها صفحات إخبارية على منصة إكس بمقطع مصور مثير أرفقته بتعليق باللغة الإنجليزية يقول: عاجل بريكينج، للمرة الثالثة تم حذف الفيديو بعد تجاوزه 1,000,000 مشاهدة. بصراحة أنا نحب نعرف مين اللي يحذف الفيديوهات لما تعمل 1,000,000 مشاهدة. تشير التقارير حسب هذا المنشور إلى أن إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه تل أبيب، وأن الفيديو يستمر في الاختفاء، لكن الاهتمام به يتزايد. على فكرة هذه الطريقة اعتمدتها زمان لما كنت مبتدئ وكانت فيديوهاتي تافهة شوية، فقول شاهد قبل الحذف، شاهد قبل الحذف، وفي الأخير راحوا حذفين للصفحة كلها. عموما نشاهد.

أجدد الترحيب بيمن أوبزرفر ضمن نادي المفبركين في المراتب الأولى. بصراحة تطور جدا يمن أوبزرفر. على أي حال خبر زائف، الفيديو يعود إلى 8 من شهر مارس الماضي ومصدره صفحة إخبارية فلبينية. واو فلبينية، أهلا وسهلا بالفلبين. Hello sir. The Daily Netizen يوثق الفيديو الذي تبلغ مدته 44 ثانية اندلاع حريق ضخم شب في 8 من مارس الماضي في منطقة سكنية في مدينة كيزون بالفلبين، حيث هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني الفلبيني للسيطرة على النيران التي التهمت المربعات السكنية في حي بارانغاي بنياهان. وإن شاء الله تكون طبعا آخر الأحزان، لا نتمنى أن تحدث مثل هذه الأمور، لكن المؤسف والمحزن أن يمن أوبزرفر المفبرك العظيم يستخدم فيديوهات لحرائق ومشاكل مدنية في دعايته السياسية. توقف عزيزي. لا العنوان بصراحة غيره لي لو سمحت، إيه عارية. يلا مش مشكلة، حابينه يبقى هو خلوه. من أخبار ضرب إيران للقواعد البرية ننتقل إلى استهدافها القطع البحرية العملاقة في عرض المحيط. حسابات إيرانية نشرت فيديو مع خبر يقول حاملة الطائرات الأمريكية فورد، لحظة أذكركم بحركة حاملة الطائرات، حاملة الطائرات الأمريكية فورد التي يهدد بها ترامب تحترق الآن تحت صواريخ إيرانية وسوف تغادر إلى الأبد. هيبة أمريكا تجرد عريانة وتعرض للعالم. يا فضحتي لنشاهد. إذا آية الله علي رضا عرافي يعرف عن هذا الأمر فأنا أطلب منه أن يطلب من أدمينه أن يتوقف عن الفبركة، لأنه حسابه أصبح يشتغل معنا، وإذا مش حسابه فقط يرسل لي على الخاص حسابه. الخبر زائف، هذا المقطع ليس حديثا ولا يظهر اندلاع حريق في حاملة طائرات أمريكية ولا غير أمريكية. الفيديو نشرته وسائل إعلام عراقية في 12 من شهر مارس الماضي، أي منذ ما يقرب أو يتجاوز 4 أشهر، وذكرت أنه يظهر احتراق ناقلة نفط في العراق في اليوم الذي سبق نشر الفيديو. فقط هذا كل ما في القصة، وكالعادة استغلال لفيديوهات لحوادث وأحداث مدنية في سياقات عسكرية حربية مخيفة. لولا أننا في مسبار لصدقت. نبقى في إيران مع خبر انفردت به بعض الحسابات على منصة إكس، حيث نشرت تلك الحسابات مقطعاً مصوراً مع خبر صادم يقول قبر خامنئي الموجود داخل مرقد الرضا في مدينة مشهد شمال إيران يحترق بعد أيام قليلة فقط من دفنه. مرة أخرى لولا أني في مسبار لصدقت فلا أستغرب أن يفعلوا أكثر من ذلك. نشاهد. أقسمت في هذه الحلقة أن أفضح المفبركين مفبركة. أمية التكريتي، أحفظ اسمها، عملت لي غطاء على وجهها، الله أعلم أصلاً أمية ولا أبو أمية. المنشور مضلل، فقد أظهر بحث أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن الفيديو الذي شاهدناه الآن مجتزأ من مقطع أطول نشرته وسائل إعلام، ويظهر حريقاً اندلع في أحد المشاريع الإنشائية التابعة للعتبة الرضوية بمدينة مشهد داخل حرم الإمام الرضا الذي يضم أيضاً قبر المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحريق كان نتيجة اشتعال جزء من مواد العزل الحراري المستخدمة في ذلك المشروع، إلا أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق بالكامل ولم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار في منشآت المرقد، كما لم تمتد النيران إلى الضريح والضر ولطف كما يقولون في مصر. أنا كنت متوقع أنه في كأس العالم سنتخلص من هذه العناوين، لكنها رافقتنا أثناء كأس العالم وعادت بقوة بعد نهاية البطولة. فيما تستمر القيادة المركزية الأمريكية بإعلان استهدافها مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي

0: رانينكي احفظوها مفبركة. المنشور مضلل مع أن المقطع يظهر بالفعل آثار قصف أمريكي عنيف لمستودع أو مخزن للذخيرة وسلاح في مدينة أصفهان الإيرانية، غير أنه ليس حديثا لأنه منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ الثاني من شهر أبريل الماضي إبان حرب الأربعين يوما أو في آخر أيامها. وهنا تنتهي هذه القصة ببساطة، يكفي من استخدام فيديوهات قديمة في سياقات حديثة، لأنه شئت أم أبيت إعادة النشر تضليل صريح. مليون تومان إيراني لمن يحزر أي فيديو استخدمه في هذه الفبركة. ستصبح هذه مسابقة مع مسبار. تواصل إيران اعتداءاتها على دول عربية منذ بدء التصعيد الأخير مع واشنطن في 12 من يوليو تموز الجاري، وتتصدر دولة الكويت قائمة الدول الأكثر تضرراً من القصف الإيراني في الأيام الماضية ضمن ضربات طاولت العراق والأردن والبحرين. وللأسف تستغل هذه الحالة والأجواء حسابات وصفحات عربية للترويج لأخبار تثير البلبلة، مثل ترويجها بكثافة لمقطع مصور مع خبر يقول عاجل استهداف الجسر الرابط بين البحرين والسعودية. وهنا رأيتم الصورة مرة أخرى، مليون تومان لمن يعرف هذا الفيديو، لأن مشاهدي مسبار الأوفياء بالتأكيد يعرفون أننا فندنا هذه المشاهد للمرة المليون على وزن مليون تومان. نشاهد وأرجو منكم الصبر قليلا، حيث أن زبدة الفيديو طبعا في نهايته.
1: так легковушка на
2: сторону Керчи
1: сторону Керчи
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

بالهبد العميق، فروجت بكثافة لمقطع مصور مع خبر يقول: مشهد نادر، لحظة الصواريخ تنهمر على القواعد الأمريكية في الكويت، وأن حكام الكويت اتخذوا قرارا واحدا طرد القوات الأمريكية من أراضيهم، لكنهم فضلوا أن يكونوا درعا لحلفائهم وساحة لحروب غيرهم، يقول المنشور. نشاهد. صراحة مشاهد الانفجارات أصبحت مملة ومزعجة. على أي حال، المنشور مضلل، وقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن هذا المنشور يعود إلى وقت سابق، هو منشور قديم لا يوثق أي عمل عسكري لإيران أو لدولة أخرى، يعود تحديدا إلى 15 من شهر نوفمبر من عام 2025، ويظهر انفجارا عنيفا هز مجمعا صناعيا في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، مما أسفر عن اندلاع حريق هائل. وهنا مجددا كان يفترض أن أعلن عن مسابقة لمن تعرف على الفيديو، لأننا نشرناه سابقا في مسبار وفندناه، ومع

على الأسف الشديد رغم كل شيء فإن المفبركين يعيدون استغلال واستعمال نفس الفيديوهات في فبركاتهم التافهة جدا. وعلى أي حال نحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: ممداني يفتح الزنزانة لنتنياهو. سنفتح الموضوع بعد الفاصل، انتظرونا.

0: عدنا إليكم من جديد، ومن بعد الفاصل نترك أخبار الحروب وقضايا الحياة والموت والمسائل الجدية، وننتقل إلى خزعبلات تتعلق بماهر الأسد الفار، شقيق الفار بشار. يا عيني عليك يا من كتبت هذا النص، ها فار فار فار، تحديدا منشور أثار ضجة بين رواد منصات التواصل الاجتماعيين في سوريا، وهو عبارة عن صورتين أرفقتا بوصف يقول: ماهر الأسد في أحد مطاعم موسكو برفقة الفنانة سلاف فواخرجي. الفنانة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد يتبادلون بولونا لاني لاني حبيبي لاني يتبادلان الابتسامات على طاولة واحدة داخل مطعم في روسيا. ريم المنظر هي المفبركة. الحقيقة طبعا هي أن الصورة لأن صورتان على الأقل مولدة بالذكاء الاصطناعي، حيث رجحت لنا أداة هايف موديريشن للتحقق من الأفلام واللقطات الثابتة أن الصورة مفبركة بنسبة تتراوح بين 70 و 97%. وبتحليل الصور على أداة ذكاء الاصطناعي جيميناي أكدت أن البيانات الرقمية المرتبطة بها تشير إلى أنه تم إنشاؤها أو تعديلها كليا أو في أجزاء كبيرة منها باستخدام أدوات ذكاء صناعي خاصة بشركة جوجل بالمناسبة. وتوجد العديد من التشوهات التي توضح وتوضح أن صور مولدة بالذكاء الاصطناعي، مثل تشوه الأيدي والأصابع والوجوه والعناصر المحيطة، والتي تبدو مشوهة تماما أو مندمجة ببعضها البعض. ولكن الأغرب أنه في صورة ماهر كان عنده لحية وفي الصورة الثانية بدون لحية. أتوقع أنه جاب معاه ماكينة الحلاقة وراح ما بين الفاصل في الشوطين راح حلق ورجع واخذ الصورة الثانية. يعني هذا أقرب اعتقاد. أما أنه يكون طلعت له لحية من وايل هذه صعبة شوي. نصل الآن مجدداً إلى أخبار الساحرة الشريرة المستديرة والأحداث والقصص الزائفة التي راجت عن كأس العالم لكرة القدم التي انتهت يوم الأحد الماضي بتتويج منتخب إسبانيا بطل العالم. ولا بد أنكم تذكرون أنني قلت باي باي فرنسا في الدور النصف النهائي، وقلت عاش لامين يامال للدور النهائي. توقعاتنا
1: مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM. وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
5: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، قال إن واشنطن ستنظر في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان. أضاف ترامب أيضا أنه سيجري محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على قرى ينسحب منها حزب الله.
1: سنجري محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على القرى التي ينسحب منها حزب الله، وسننظر أيضا في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في لبنان، وهذه مجرد واحدة من القضايا التي سنتحدث عنها.
0: بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اللقاء نفسه إن الهدف الأسمى من اتفاق الإطار هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي والتأسيس لسلام دائم في المنطقة. أكد عون التزام لبنان بالاتفاق وقال إن ذلك لن يشكل مدخلا لحرب أهلية.
2: أود أن أشكر الرئيس ترامب على الإنجاز التاريخي الذي توصلنا إليه بالتعاون مع الولايات المتحدة. الهدف الأسمى وراء اتفاق الإطار هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. أعتقد أن هذا سيكون إرثاً مرتبطاً بالرئيس ترامب. تتوافق رؤيتكم في تحقيق السلام مع رؤيتنا أيضاً، وأعتقد أننا سوياً سنصنع السلام.
0: في المقابل قال عضو كتلة حزب الله النيابية حسن عز الدين إن إصرار رئيس الجمهورية على المضي في خيار المفاوضات المباشرة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام. أشار عز الدين إلى أن السلطة السياسية في لبنان تخلت عن جزء من الأرض اللبنانية، ما يشكل جريمة موصوفة.
3: وإن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة وأنه لن يتراجع عن موقفه في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي.
0: وباشر الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المناطق التجريبية التي تم الاتفاق على دخولها وبسط سيطرته عليها، إلا أن هذه الخطوة لم تترجم حتى الآن بعودة الأهالي إلى البلدة في ظل استمرار المخاطر الأمنية وفي مقدمتها بقاء القوات الإسرائيلية في زوطر الشرقية المتاخمة لها.
4: يتعانقون بعد طول غياب، فرقتهم الحرب وعادوا ليجتمعوا عند مدخل بلدتهم التي كانت حتى الأمس محتلة. يفترشون محيط مدخل زوطر الغربية، ينتظرون إشارة تعيدهم إلى أرضهم التي اقتلعوا منها.
5: جاي لأنه بيتي جوا، وجاي يطلع على كل الناس اللي بعرفهم واللي بحبهم وقرايبيني، وجاي يشم هوا زوطر لقدر كف شوي أقعد ببيروت لتنفس الحياة، عشان هيك جاي لهون. بس أنا بحس إنه هي الهدنة مؤقتة، ما لنا دائمة. كيف نحن ما نقعد بزوطر الغربية وحاذمينا إسرائيل بزوطر الشرقية؟ يعني أقل شيء زوطر الغربية والشرقية يكون يعني حد بعضهم. نحن زوطر الشرقية وزوطر الغربية هن يعني بتعتبري هن جسم برئتين.
4: يتجمع السكان عند مدخل زوطر الغربية الذي أغلقه الجيش اللبناني ومنع الدخول إليها. تتجمع معهم فرق الإسعاف سعيا لدخول البلدة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية لبدء تنفيذ عملية رفع الأنقاض وانتشال الشهداء والمفقودين.
6: أنا مطمن بشغلة واحدة فقط، أنه الجيش اللبناني عندي موجود صار بزوطة الغربية. اللي فينا نعمله شغلة كأهالي زوطة الغربية، أكتر شيء فينا نعمله فينا نطلع أرزاقنا، لأنه الجيش اللبناني موجود وبنعود نظهر، لأنه ما في أي مقاومات صمود بزوطة الغربية أبدا.
4: بدأ الجيش اللبناني استعداداته لدخول البلدة، توجهت وحدات من فوج الهندسة ومعها خبراء المتفجرات، أجروا عمليات مسح أولية سمحت بدخول آليات وعناصر الجيش اللبناني لتنفيذ الانتشار إنفاذاً وإن جزئياً لاتفاق الإطار والمناطق التجريبية، في انتظار خطوة فعلية من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي من زوطر الشرقية أيضاً وفقاً للمرحلة الأولى من المناطق التجريبية. هو اختبار للدولة والجيش اللبناني في قدرتهما على بسط سلطتهما الكاملة، واختبار لمدى التزام إسرائيل بتعهداتها، فالانسحاب من زوطر الغربية يبقى خطوة منقوصة استنادا لاتفاق الإطار، فيما المطلوب انسحاب فعلي كامل وإعادة انتشار دونه عقبات ميدانية وأخرى سياسية داخلية وخارجية. من مدخل بلدة زوطر الغربية، جويس الحشخوري، التلفزيون العربي.
0: ولمزيد من التفاصيل والتفصيل من البيت الأبيض في واشنطن، من بيروت في لبنان ومن القدس سينضم إلينا مراسلو تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي إدموس ياسين وأحمد جرادات. تحياتي لكم جميعا. البداية من واشنطن من البيت الأبيض، ومعك عبد الرحمن عن تصريحات ترامب وعون.
7: نعم ديما، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون تأتي في مضمون تقديم الدعم الكامل للبنان وللجيش اللبناني. الدعم سيكون عسكريا وأيضا اقتصاديا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث وقال إن لبنان عانى كثيرا ولا بد أن يكون هناك سلام، وشطره نفس الرأي الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي أثنى على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصف هذا اللقاء بالتاريخي بين البلدين، وقال لابد أن تعيش المنطقة في سلام، وأن هذا اللقاء يمثل تاريخ جديد وربما يكون هناك سلام دائم بين لبنان وبين إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون هناك دور فعال للجيش اللبناني وأن يتم تفكيك أسلحة حزب الله اللبناني تدريجيا في خطة محكمة أعدتها واشنطن مع لبنان ومع إسرائيل، وكيفية التنفيذ هي المعضلة الكبرى بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث إنه ذكر بأننا في مرحلة تجريبية من الانسحاب الإسرائيلي من بعض القرى اللبنانية، وواشنطن ستراقب عن كثب هذا الانسحاب. ولكن الإسرائيليون كما تعلمين ديما ربما يستطيعون نسف هذا الاتفاق بكل بساطة كما تقول الكثير من الأوساط هنا في واشنطن، إن تم أي تجاوز في من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا أقحم سوريا مرة أخرى في هذه المعادلة عند حديثه بأن الرئيس السوري أحمد الشرع ربما لديه القدرة للتعامل مع حزب الله، وينتظر مني القرار في ذلك، وأنه سيتعامل مع تفكيك حزب الله اللبناني بطريقة سليمة أكثر من أي طرف آخر، وكان يقصد الطرف الإسرائيلي. بهذه المقابلة وهذا الاجتماع بين الطرفين تثبت واشنطن بأن الاتفاق الثلاثي يسير في الإطار المعروف دبلوماسيا وعملية تجريبية، وهذا ما قاله ترامب تقريبا، عملية تجريبية لعلها تثمر أن يستطيع الجيش اللبناني المسك بزمام الأمور في لبنان وأن يكون له الكلمة العليا أمام حزب الله اللبناني، وتفكيك تدريجي لأسلحة حزب الله، وعند انسحاب حزب الله من بعض المناطق كيف سيسيطر عليها الجيش اللبناني؟ هذا هو السؤال الأبرز هنا في واشنطن.
0: شكرا جزيلا على هذه التفاصيل من واشنطن من البيت الأبيض، مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. إلى بيروت لنتابع معك إدمون ساسين ما جرى على الأرض مع بدء تنفيذ المرحلة التجريبية ومع إطلاق جيش الاحتلال النار تجاه الجيش اللبناني.
8: نعم، على الرغم من الاعتداء الإسرائيلي على عناصر للجيش اللبناني من خلال إطلاق النار على مقربة من عدد من العناصر الذين كانوا داخل زوطر الغربية، إلا أن هذا الاعتداء لم يؤثر على انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية. الجيش اللبناني حتى هذه اللحظة يوسع انتشاره داخل البلدة، هو يقوم بعمليات المسح الهندسية وأيضا يقوم بعمليات تفجير مخلفات الحرب. طبعا بلدة زوطر الغربية ليست الوحيدة من ضمن بدء تنفيذ المنطقة التجريبية، إنما هي الأهم لأن صريف وفرون أصلا هي تحت سيطرة وسيادة الدولة اللبنانية وسيطرة الجيش اللبناني، ولم يدخل إليها الاحتلال الإسرائيلي. إذن زوطر الغربية هي التي كانت محتلة بعض الأجزاء منها، وكان الجيش الإسرائيلي ينتشر في محيطها وعلى مقربة منها، وأحيانا يدخل إلى بعض أحيائها ويقوم بعمليات التجريف والتفجيرات داخل هذه البلدة التي شهدت دمارا، سواء بالنسبة للتدمير أو بالنسبة للغارات الإسرائيلية أو حتى للقصف المتكرر والمواجهات التي حصلت داخل البلدة. حتى هذه اللحظة لم يعرف الأهالي ما إذا كانوا سيتمكنون من الدخول إلى بلدتهم غدا، ولكن أمام الأهالي تحديات عدة، سواء تلك التي واجهها النازحون عندما عادوا إلى القرى الحدودية المدمرة، لأن حتى لو سمح لهم الجيش اللبناني بالدخول فإن مقومات الحياة لا تتوافر في بعض البلدات التي يكون الدمار كبيرا بها على مستوى كل المقومات من كهرباء من مياه وحتى المنازل المدمرة. وأيضا من يعرف جغرافية المنطقة يعرف أن الدخول إلى زوطر الغربية سيجعل الأهالي على تماس ومقربة من الاحتلال الإسرائيلي المتمركز في زوطر الشرقية، وهي نقاط متداخلة جدا، وبالتالي هذا يشكل تحديا. لكن الأهالي يعني يأملون بأن يتمكنوا من الدخول غدا إلى بلدتهم بعد قيام الجيش اللبناني بتنظيف تلك البلدة من مخلفات الحرب. المهم حتى هذه اللحظة أن مجموعة التنسيق العسكرية هي التي تتولى عملية التنسيق والتواصل بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وهي تضم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن من سيشرف ويتحقق من مهام الجيش فيما بعد داخل المنطقة التجريبية؟ كيف ستتم تلك المهام؟ بأذونات قضائية أو بقرارات سياسية؟ هذه مسألة لا زالت قيد البحث والتواصل، لكن المهم والأساس والثابت حتى اللحظة أن مجموعة التنسيق العسكرية هي التي تتولى عملية التنسيق والتواصل من أجل بدء الخطوات التنفيذية في المنطقة التجريبية الأولى التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية بالتزامن مع زيارة الرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء تطبيقها قبيل ساعات من اللقاء الذي عقد في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل تلفزيون العربي إدموس ساسين، وإلى القدس الآن معك أحمد جرادات لنبحث وتطلعنا على تبريرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار اتجاه المناطق التي يتواجد فيها الجيش اللبناني جنوب لبنان.
9: الجيش الإسرائيلي يدعي بأن قوة من الجيش اللبناني برفقة آليات هندسية تجاوزت الخط المتفق عليه ب 150 مترا، وأن الجيش الإسرائيلي لم يطلق النار مباشرة نحو الجيش اللبناني، ولكن أطلقه نحو الهواء لإبعاد عناصر الجيش وإجبارهم على العودة إلى الخطوط المتفق عليها وفقا لإدعاءات الجيش الإسرائيلي. ولكن نقطة مهمة وردت في هذا البيان، بأن الجيش يطالب الجيش اللبناني، وهنا أقصد الجيش الإسرائيلي يطالب الجيش اللبناني الالتزام بالمناطق المتفق عليها، وإن تجاوز هذه المناطق قد يعرض الجيش اللبناني وعناصر الجيش اللبناني للخطر. لذلك هذا تهديد من الجيش الإسرائيلي بأنه سيطلق النار أو قد يتعرض الجيش اللبناني لمثل هذه الحوادث إذا ما تجاوز الخطوط المتفق عليها في المناطق التجريبية. ولكن هيئة البث الإسرائيلية كانت قد نقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن إسرائيل أبلغت آلية المراقبة الأمريكية. والسؤال الحالي إن كانت إسرائيل قادرة على إبلاغ آلية المراقبة بشأن الاتفاق، لماذا تطلق النار على الجيش اللبناني؟ هناك أكثر من تحليل، ربما هناك من يقول بأن هذا عاد إلى تقديرات الجنود، ولكن أيضا ربما رسائل من إسرائيل بالنار إلى الجيش اللبناني بأنه يراقب تحركات الجيش في المناطق التجريبية ولن يسمح بأي تجاوز لهذه المناطق، إلى جانب أن إسرائيل التي انسحبت من هذه المناطق وبعد كل هذه التعقيدات.
10: راديو الحرية
11: 92.7 FM FM FM.
12: الساعة الآن
10: الثامنة والربع بتوقيت بن زحيمان.
12: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
13: راديو الحرية
11: 97.7 FM.
9: من هذه المناطق وبعد كل هذه التعقيدات ديما وكل هذه التضييقات وكل هذه المماطلة وإضاعة الوقت، هذا قد يكون مؤشرا على كيفية تعامل إسرائيل مع الانسحابات في الفترة المقبلة. شككت إسرائيل بكاتس في مرتين بعد ساعات قليلة من تصريحات لترامب بالانسحاب من الجنوب اللبناني ومن سوريا، بأن يؤكد على أن إسرائيل لم تأخذ إذنا لاحتلال هذه المناطق ولن تأخذ إذنا للانسحاب من هذه المناطق، والتأكيد على أن إسرائيل ستبقى في المناطق التي تسميها بالمناطق الأمنية. أيضا نتحدث عن إقامة إسرائيل لمواقع عسكرية دائمة في الجنوب اللبناني. هذه المواقع الدائمة باتت واضحة عبر تسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولكن أيضا عبر كيفية إنشاء هذه المعسكرات والمواقع العسكرية تشي بأن البقاء طويلا والبقاء سيكون طويلا، وأيضا تشي بأن هذه المواقع تخطط إسرائيل لإقامتها بشكل دائم وليس بشكل مؤقت. إذن بعد ساعات من الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، اختار الجيش الإسرائيلي أن يطلق النار، وهو يقول أن إطلاق النار كان نحو الهواء، أن يطلق النار بعد أن ادعى أن قوة من الجيش اللبناني تجاوزت المناطق التجريبية.
0: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد جرادات. ما الذي جرى اليوم في حادثة إطلاق النار على الجيش اللبناني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملية الانتشار في زوطر الغربية؟ التفاصيل ومعطيات ميدانية أخرى نتابعها الآن مع زميل براء المحمد من خلال الخارطة التفاعلية. تفضل براء.
14: مع إعلان بدء العمل في تسلم المنطقة التجريبية جنوبية لبنان كخطوة متقدمة في تنفيذ مخرجات المفاوضات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، لا يزال الأخير يواصل انتهاكاته على امتداد مناطق واسعة من الجنوب اللبناني في القطاعات الثلاث. نبدأ من القطاع الغربي، وهنا نتحدث عن القطاع الساحلي جنوبي لبنان. شن جيش الاحتلال غارة على بلدة المنصوري، وكذلك نفذ عمليات تفجير في مجد الزون وعمليات تمشيط في بيوت السيال. إذا ما اتجهنا إلى القطاع الأوسط جنوبي لبنان، فإننا نشير إلى عمليات التفجير التي طاولت كل من بلدات حداثة وكذلك بيت يحون، بالإضافة إلى بلدة كونين حيث نشير على الشاشة. وهنا عند أطراف القطاع الشرقي نفذ الاحتلال تفجيرات في بلدة ميس الجبل. إلى أعمق من ذلك في هذا القطاع نقترب من بلدة النبطية التي نفذ الاحتلال عددا من الأعمال التخريبية فيها. نتحدث عن قصف مدفعي طاولة كل من مرتفع علي الطاهر وبلدة النبطية الفوقة، قبل أن تنفذ قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدة كفر تبنيت. إذا ما عدنا إلى التنفيذ العملي للمنطقة التجريبية ونبقى في القطاع الشرقي، وهنا نتحدث عن ثلاث بلدات أعلن الاحتلال عنها، وهنا نتحدث عن بلدات فرون وكذلك صريفة، بالإضافة إلى بلدة زوطر الغربية. صريفة وفرون عمليا كما نرى هما خارج الخط الأصفر، خارج المنطقة العازلة. الجيش اللبناني والأهالي يتواجدون فيها منذ بداية وقف إطلاق النار، أي أنه لا تغيير فيها. لكن إذا ما أشرنا إلى زوطر الغربية فالوضع يختلف قليلا، هي تقع داخل الخط الأصفر عند أطرافه الغربية، لكن قوات الاحتلال أيضا لا تتواجد فيها، بل تتواجد في بلدة زوطر الشرقية المتاخمة لها وتستحكم زوطر الغربية بالنار. اليوم الجيش اللبناني وفقا للاتفاق دخل إلى زوطر الغربية لينتشر فيها ويقوم بعمليات كشف هندسي لضمان سلامة عودة المواطنين، لكن قوات الاحتلال أطلقت النار على مكان انتشار الجيش اللبناني. قبل أن نغوص في تفاصيل أكثر عن الحدث، دعونا نفهم حيثيات المنطقتين. إذا ما اقتربنا بالخارطة من زوطر، هنا زوطر الغربية حيث نشير على الشاشة، وهنا ملاصقة لها تقع زوطر الشرقية التي تنتشر فيها قوات الاحتلال. المنطقتان متلاصقتان ومتداخلتان بشكل كبير، حتى أنه لا يوجد شارع ولا توجد مساحة تفصل ما بين البلدتين بشكل واضح جراء تداخل الأحياء. الجيش اللبناني قال إن إطلاق النار كان على مقربة من وحدات الجيش أثناء تنفيذ عملية الانتشار، وأن هذا الحادث من شأنه عرقلة تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية. فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الجنود اللبنانيين وصلوا إلى المنطقة برفقة جرافة، وأنهم تجاوزوا الخط المتفق عليه بنحو 150 مترا، وأن إطلاق النار تم لإبعادهم عنه، محذرا الجيش اللبناني من خرق هذه التفاهمات والالتزام بالخطوات والنقاط المتفق عليها في الاتفاقات. إلى هنا آخر التطورات. أما الآن فعودة لك ديما.
0: شكرا براء، ونتابع القراءة في هذه التفاصيل. معنا في الاستوديو اللواء المتقاعد محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي. مساءك سعيد لواء محمد. لواء محمد، ما قراءتك لإطلاق جيش الاحتلال النار؟ هل هو تقدير لجنود أم رسالة من جيش الاحتلال؟
13: هل هي المرة الأولى التي يطلق جيش الاحتلال النار على الجيش اللبناني متعمدا؟ هنا السؤال. ولكن ما أرى بأننا في مرحلة بداية اختبار وليس نهاية مسار، وقد تختلق إسرائيل أيا من الذرائع أو قد يحدث أيا من الأخطاء يؤدي إلى التصعيد أو التجميد لهذا المسار. ولذلك ما أرادت إسرائيل اليوم بإطلاق النار، هي أطلقت النار في الهواء، أن تفرض قواعد اشتباك أحادية، وأن تقول للجيش اللبناني وتوجه رسالة بأن الدخول لا يعني بأنكم تمتلكون حرية المناورة التكتيكية. ولذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن إسرائيل حققت مكاسب، ولا يمكن لإسرائيل أن تتخلى عن هذه المكاسب. وما أشار إليه الرئيس اللبناني وهو يتفاءل كثيرا بأن الهدف النهائي أن يكون هناك وقف للعدوان إلى الأبد ما بين لبنان وإسرائيل. وإسرائيل تقول بأنها لن تنسحب إطلاقا من كل الأراضي اللبنانية إلا إذا نزع سلاح المقاومة بالكامل، وهذا غير قابل للتطبيق لا حاليا ولا على المدى المنظور. بالإضافة إلى بأن إسرائيل تقيم مناطق عازلة، وهذه الآن أصبحت ضمن العقلية الصهيونية المناطق العازلة، حتى ولو كان هناك انسحاب من بعض من المناطق التجريبية، إلا أن التلال الحاكمة وما يجري الآن وما يجري خلال ما جرى خلال الأسابيع الماضية من بناء الاستحكامات الميدانية والنقاط الحصينة على التلال الحاكمة يعطي أكبر دليل بأن إسرائيل لن تنسحب بالكامل من الجنوب اللبناني. بالإضافة إلى أن إسرائيل ليس من الضرورة أن تبقى في كل المناطق، وإنما ستبقى في بعض من المناطق وتسيطر بالنار، ولذلك هي تعتبر أنه في مناطق قتل موجودة تستطيع من خلال وجودها. بالإضافة إلى أن إسرائيل نشرت المدفعية الإسرائيلية ووضعت بعض من الرادارات المتنقلة في العديد من المواقع لعمليات الرصد، ولذلك أي خطأ الآن لا ينسجم مع العقلية الصهيونية باعتقادي إسرائيل ستقوم بالتصعيد. وهذا لا يعني بأن إسرائيل ستلتزم بالاتفاقيات ما بين نوفمبر 2024 والثاني من مارس بدء الأعمال القتال ما بين حزب الله وإسرائيل. إسرائيل خرقت الاتفاقية، وهذا موثق بشكل دقيق عند الجيش اللبناني وعند قوات اليونيفيل ما يزيد عن 13,000 مرة. ولذلك نحن نتحدث عن شريعة الغاب، يعني من يمتلك القوة يفرض إملاءاته، ومن يحتصل على مكتسبات لا يمكن أن يتخلى عنها بسهولة. إسرائيل دفعت دماء ودفعت معدات وآليات، ولذلك لن تقوم بالانسحاب. والوسيط هنا نقطة لأكمل،
0: تفضل.
13: الوسيط الطرف الثالث، هل هو نزيه؟ هذا سؤال. هل هو عادل؟ هل هو يتخذ الإجراء ضد إسرائيل؟ هل سيقف يوما ما مع الجانب اللبناني؟
0: نعم، هو وعد ترامب بالنظر للقضايا العالقة، ولكن يعني السؤال الذي طرحته لواء محمد غالبا الجميع يعرف جوابه بأنه يعني ليس في المنتصف الوسيط، وبناء عليه يعني عن العلاقة ما بين الوسيط الأمريكي وإسرائيل، كما نرى ونتابع بأنه ترامب يريد هذه المناطق التجريبية أن تنجح، وإسرائيل لديها الكثير لتشوش على هذه العملية. أخذنا على سبيل المثال اليوم ما جرى بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية، كيف يمكن للجيش اللبناني أن يدخل إلى منطقة وهي متاخمة ومتداخلة مع نقاط تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي، هذا من جهة، ومن ثم كيف يستطيع الأهالي أيضا العودة لاحقا؟
13: يعني هذه مناطق العديد منها تم تسويتها ولتكون غير قابلة للحياة، لكن كيف يمكن للجيش اللبناني أن يدخل هذه المناطق؟ الجيش اللبناني ليس في ظرف مثالي حقيقة، يعني يملى عليه من قبل الجانب الإسرائيلي وعليه أن يتقيد بالتعليمات التي يفرضها المحتل، ولذلك عندما لا تمتلك القوة ولا يوجد موقف سياسي عربي داعم للبنان الشقيق، يعني وجد لبنان الآن لقمة سائغة أمام الجانب الإسرائيلي. ولذلك يعني الجيش اللبناني في ظروف غير مثالية يفرض عليه أن يلتزم بالتعليمات التي تفرض عليه من قبل الجانب الإسرائيلي، وهذا كذلك يتطلب من الأهالي الالتزام بتعليمات الجيش الإسرائيلي حتى لا يكون هناك ذريعة أمام إسرائيل لأن تقوم بالتصعيد أو تجميد هذا المسار. ولكن يجب علينا ألا نتفائل كثيرا، حتى ولو انسحبت إسرائيل ستنسحب من بعض من المواقع.
0: أخيرا لواء محمد، هذه الآلية التي أوجدت على المستوى التقني، إذا حيدنا الخروقات الإسرائيلية والسلوك الإسرائيلي، هل هي كآلية وتقنية ممكن أن تنجح؟
13: هي كآلية وكتقنية جربت في العديد من مناطق الصراع في العالم، ولكن هنا نقطة مهمة جدا، إذا أردنا أن نعرف المستقبل علينا أن نقرأ التاريخ. لا يوجد ثقة نهائيا ما بين الطرفين، ما بين حزب الله وما بين إسرائيل، بالإضافة إلى أن هذه المناطق في الجنوب هي الحاضنة الشعبية للمقاومة، ولذلك نحن لا نتحدث عن مجموعة من الأفراد المسلحين سيتم دفعهم خارج هذه المنطقة، هذه المنطقة هي حزب الله، ولذلك يعني من الصعوبة تطبيقها على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنه إسرائيل الجانب الأمريكي يريد من إسرائيل تهدئة حتى يصب في مصلحة الولايات المتحدة، ولكن إسرائيل لا تريد تهدئة، إسرائيل تريد من رأس الناقورة حتى حوض اليرموك منطقة عازلة.
0: شكرا جزيلا لك اللواء محمد صمادي المحلل العسكري والاستراتيجي للتلفزيون العربي. الآن إلى تطورات الملف الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف جبل فأس في إيران، وهدد بالرد مع أي محاولة لفرض الحوثيين قيود على حركة السفن أو تهديد خطوط التجارة البحرية.
1: سنرى ما سيحدث الآن، حتى الآن لم يحدث شيء، لكننا سنتعامل مع الأمور إذا وقع أي تحرك يستهدف الملاحة. لقد تعاملنا مع الحوثيين من قبل ولم نسمع منهم منذ فترة طويلة منذ الإجراءات التي اتخذناها ضدهم، لكن إذا كان هناك أي تهديد فسنتعامل معه.
0: هذا واستدعت الخارجية الكويتية سفير إيران لدى الكويت، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية كيفان مساء أمس الاثنين أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها. وجددت الخارجية الكويتية مطالبة إيران بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة، مشددا على احتفاظ دولة الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة. بدورها قالت وزارة الطاقة المتجددة الكويتية إن محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت لأعطال جراء اعتداءات إيرانية. أوضحت الوزارة في بيان أنه في ظل استمرار الاعتداءات لليوم الرابع على التوالي اندلعت حرائق في مرافق عدد من المحطات، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تعاملت مع الحوادث وسيطرت على الحرائق. أضافت الوزارة أن وحدات لتوليد الكهرباء خرجت عن الخدمة. قالت وزارة الداخلية البحرينية إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في أنحاء البلاد، وطالبت الداخلية البحرينية من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أيضا أعلن الجيش الأردني اعتراض منظومات الدفاع الجوي 3 صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. أوضح الجيش أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وفق الإجراءات المعمول بها. هذا وأعلنت إيران قصف مواقع عسكرية أمريكية للرادارات والدفاع الجوي في منطقة الخليج، متوعدة واشنطن بشن هجمات أشد. من جهة أخرى أعلنت القوات الأمريكية
10: راديو الحرية
15: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: من البيت الأبيض عبد الرحمن البرديسي. سأبدأ معك حسام بتفاصيل أوفى عن تصريحات بزشكيان وأبرز ما يجري على الساحة الإيرانية.
7: بزشكيان حاليا يعاني من ضغوط داخلية شديدة، سواء من التيارات الرافضة لمسار المفاوضات أو حتى على مستوى مشاكل الحكومة من الناحية الاقتصادية، والتي أضيف إليها مؤخرا المشاكل المتعلقة بالخسائر المادية والبشرية في جنوب إيران، الأمر الذي استدعى تحركا من فرق مختلفة من الحكومة، توجهت خلال الأيام القليلة الماضية إلى المدن الجنوبية للوقوف على حجم الخسائر، مع تقديم وعود بتقديم بدائل وتعويض المتضررين، ما يشي بأن هناك خسائر بالفعل أبعد بكثير ربما من الخسائر العسكرية التي تتحدث عنها إيران حتى الآن. نتحدث عن محافظة هرمزغان، محافظة بوشهر، وأيضا محافظة خوزستان وسيستان وبلوشستان. بزشكيان تحدث عن 3 أو 4 نقاط مهمة، منها ما يتعلق بعمل الحكومة الحالية، علاقة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالقيادة حاليا، لا فرق بالنسبة لبزشكيان أو لم يتغير مستوى التعاون وتقديم الإرشادات والنصح والتشاور من سواء خلال فترة المرشد السابق علي خامنئي أو المرشد الحالي نجل المرشد السابق علي خامنئي، نتحدث عن المرشد الحالي مجتبى خامنئي. أشار أيضا إلى أن إيران حققت نتائج غير مسبوقة على مستوى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وتنفيذ البنود الأولية في مذكرة التفاهم، كما نتذكر جميعا ديما البند الأول، البند الرابع والخامس، العاشر والحادي عشر. قال بأن إيران قطعت شوطا في تنفيذ ما عليها من التزامات، لكن كما هي العادة تقول إيران بأن الخطأ هو من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، قلة التزام، عدم وفاء بالعهود والمواثيق وما إلى ذلك. كل هذا أفضى إلى تراجع الطرفين عن مذكرة التفاهم، ومرحلة تصعيد دخلت أو ستدخل هذه ليلتها 11 إن جرى تصعيد بالفعل هذه الليلة، وهناك مؤشرات لإمكانية حدوث شيء ما هذه الليلة بالنظر إلى التحركات والتصريحات العسكرية الإيرانية التي خرجت خلال الساعات الأولى من النهار على مستوى الجيش والحرس الثوري على ذات الخط. الحرس الثوري الإيراني من ناحية كان هناك زيارة مهمة لمحمد كرمي قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني للمدن الجنوبية، للقواعد العسكرية التابعة للحرس في المدن الجنوبية، تحديدا مدينة هرمزغان والمدن المحيطة بها. زيارة تعطي انطباعا بأن الأمور ما تزال تحت السيطرة، تعطي دفعة معنوية للجنود المتواجدين في تلك المنطقة من ناحية، وربما أيضا تعطي إشارة إلى أن هناك خشية إيرانية من تحرك عسكري ما يكون أقرب هذه المرة من السواحل الإيرانية، خاصة مع تزايد عدد التقارير والتحليلات التي تشير في مكان ما إلى إمكانية القيام بعمل عسكري، ما رغم نية الولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الإيراني، لكن قبل أن يكون هناك عودة إلى طاولة المفاوضات وفتح المسار الدبلوماسي مجددا، غالبا ما تعمد الولايات المتحدة الأمريكية بناء على تجارب سابقة ديما إلى توجيه ضربات قاسية في المراحل الأخيرة للجانب الإيراني. هذا ما استطعنا قراءته خلال اليومين الماضيين. الضربات وصلت إلى غربي العاصمة الإيرانية طهران، نتحدث عن محافظة مركزي. نعم. التي استهدف فيها موقعان، أحد هذه المواقع هو يعود لمنشأة دارخين، وهي منشأة نووية لإنتاج الطاقة الكهروذرية، دفعت الخارجية الإيرانية لتقديم رسالة شديدة اللهجة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، طالبت فيها بتحرك. نعم. فوري لوقف هذه الأعمال الأمريكية لنتيجة ما قد تعود به هذه الأعمال من أضرار على المستوى البيئي لإيران ولدول الجوار.
6: شكرا جزيلا لك. من من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب، وإلى واشنطن إلى البيت الأبيض مرة جديدة معك عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، دعنا في صيغة وخلفية تهديدات ترامب والمتوقع.
4: تهديد بثقة عالية كبيرة جدا تحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ديما أثناء لقائه بالرئيس اللبناني في البيت الأبيض، حيث قال إن الولايات المتحدة ستضرب منشأة جبل فأس النووية قريبا وسنضربها بقوة، وإن كنت أعلم أن الإيرانيين لديهم أي دفاعات لمنع هذه الضربة لما تحدثت عنها، ولكني أعلم جيدا أن الإيرانيين لن يستطيعوا فعل أي شيء، ولذلك سنضرب منشأة جبل فأس بقوة، في إشارة إلى موجة تصعيدية جديدة ودخلنا تقريبا فيها، وستبدأ عند توجيه هذه الضربات الذي تعهد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذه المرة الثانية التي تحدث فيها ترامب عن ذلك، وربما فقط ينتظر الأمور اللوجستية من وجود الطائرات المزودة بالوقود في المنطقة وأن تطير لتمنع الطائرات الشبحية التي ربما تقوم في ذلك طائرات البيتو عند تزويدها بالوقود في السماء سماء الشرق الأوسط، وفي إشارة أيضا لما ذكرته الخارجية الأمريكية يوم أمس عند تحذير لكل دول العالم أو تحذير لكل الأمريكيين في دول العالم بأسره بأن يبقوا حذرين ولربما يخلون أي مناطق خاصة مناطق الشرق الأوسط عند حدوث أي أزمات، في إشارة إلى أن هذا التصعيد غير مدروس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ويريدون على الأقل ضمان ألا يكون هناك أي نوع من انفلات الأمور في منطقة الشرق الأوسط. أيضا في نفس المؤتمر الصحفي الذي جمع ترامب بنظيره اللبناني تحدث وزير الحرب بيتر كسيث وهدد الإيرانيين عندما قال إذا أبحرت سفينة وضربتها إيران في مضيق هرمز فسيتم ضرب إيران بعشرات الأضعاف أكثر بكثير من الضربات التي توجهها للسفن، وإن كانوا يريدون التحدث فعليهم الحديث مع الجيش الأمريكي. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث وقال إن الإيرانيين يريدون أن نتحدث إليهم ويريدون التفاوض، ولكننا لم نفعل ذلك ولم ينتهي الأمر في إيران عند هذا الحد، والموجة التصعيدية الجديدة منتظرة ربما بعد بضعة أيام بعد بضعة أسابيع لا نعلم، ولكن الرئيس الأمريكي أكد أن الضربة القادمة ستكون قريبة جدا في منشأة جبل فأس النووية بعد التحريض من وسائل الإعلام الموالية لإسرائيل خلال الأسابيع والأيام القليلة القادمة. ديما، رأيناهم في وسائل الإعلام يتحدثون لترامب بأنك لم توجه ضربة للمنشأة النووية الرابعة منشأة جبل فأس ولابد من تحقيق ذلك، وتحدث عنها ترامب، وهذه المرة الثانية التي يؤكد فيها أن الضربات الأمريكية على هذه المنشأة النووية قادمة لا محالة وأن الإيرانيين لن يستطيعوا الدفاع عنها. موجة تصعيدية كبيرة جدا ولا يوجد أي أفق على المفاوضات، فقط أساليب للحديث دبلوماسيا تحدث عنها منذ يومين ماركو روبيو، والجميع هنا في حالة قلق بأن ربما تتجه الأمور إلى موجة تصعيدية خطيرة في منطقة الشرق الأوسط وتنعكس بطبيعة الحال هنا على المواطن الأمريكي. ديما،
6: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. ما هي منشآت جبل فأس؟ أهمية جبل فأس؟ سنتحدث عن هذا هنا في الاستوديو مع مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، ما المنشآت التي يتحدث عنها ترامب، ولماذا يبدو واثقا أن لا دفاعات إيرانية هناك؟
5: بداية، لا أحد يعلم

0: محمية بشكل أكبر، وربما قد تكون هذه المنشأة منشأة نووية، وربما تكون بحسب بعض التقارير منشأة عسكرية، لا أحد يعلم ماذا يوجد في أسفلها. حاليا هناك صور لأقمار اصطناعية منذ العام الماضي تظهر أن هناك مداخل تم إنشاء في محيط جبل فأس كولانغ غازلا، حوالي بين 4 إلى 6 مداخل. هذه المداخل ردم بعضها في وقت لاحق، بني سور كبير في محيط الجبل، سور أمني واضح بعد حرب 12 يوما. اللافت في كل هذا بأن إيران كانت قد تحدثت منذ عام 2020 عن أنها تنوي إنشاء هذه المنشأة، لكن لم تتحدث عن مكانها. قبل حرب 12 يوما كان من المقرر أن يقوم مفتشو الوكالة بزيارة منشأة أحدثتها إيران حديثا، ولكن لم تتم هذه الزيارة بسبب بدء حرب 12 يوما.
1: وكان المقصود منشأة جبل
0: قد فارس. تكون ذلك، قد تكون ذلك، لأن كل التقديرات الهندسية وصور الأقمار الصناعية تشي بأن هذه المنشأة ليست منشأة عادية، إما هي لأغراض عسكرية دفاعية أو لأغراض نووية في إطار التحصينات. لماذا هكذا توقع؟ لأن إيران تحدثت عن أنها تنوي إحداث منشأة أكثر تحصينا. ماذا نعني بأكثر تحصينا؟ هذا مهم. منشأة فوردو كانت محصنة، منشأة نطنز أيضا، ولكن منشأة نطنز عمق المنشأة حوالي 8 أمتار، منشأة فوردو تقدر عمق المنشآت تحت جبل فوردو بين 80 إلى 90 متر. تقديرات الخبراء فيما يتعلق بمنشأة جبل فأس إن كانت منشأة نووية فهي إحداث قاعات للمنشآت النووية على عمق يتراوح بين 80 إلى 145 متر، عميقة جدا، والصخور نوع الصخور مختلف، صخور جرانيت قاسية جدا. إذا كانت إيران تقول بأن، وحتى التقديرات الأمريكية بأن القنابل جي بي يو 57 التي ضربت بها المنشآت النووية في فوردو لم تتمكن من القضاء على المنشآت في الداخل، ولكنها أغلقت المنشآت بالكامل، فقد يكون لهذه القنابل التي تزن أكثر من 13 طن صعوبة في الوصول إلى هكذا منشأة تحت جبل فأس. هذا كله يجعل من الأمر محط شك بالنسبة للدول الغربية.
1: حازم، سواء في حرب 12 يوم أو في الحرب الأخيرة لم يكن هناك
0: تعرضت لاستهدافات بسيطة جدا في حرب 40 يوم، ولكن إذا أردت أن أتحدث عن الموقف الإيراني فيما يتعلق بالبرنامج النووي واستهداف المنشآت النووية تحديدا وتحديدا جبل فأس، بعد التصريحات الأولى لدونالد ترامب قبل نحو أسبوع أو 10 أيام، مصدر أمني إيراني قال لشبكة CNN أن استهداف منشأة جبل فأس سيقابله رد إيراني مدمر، هكذا قال حينها. اليوم رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي كان له تصريحات حول موقف مجتبى خامنئي المرشد الجديد من البرنامج النووي الإيراني، وقال بأن موقفه حازم وجاد فيما يخص بالصناعة النووية، وحتى لو قصفنا 1000 مرة كما قال فنحن قادرون على الوصول إلى أهدافنا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
1: شكرا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. إلى غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء إلى 13 جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي شمالي ووسط القطاع. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع 3 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منطقة السامر وسط مدينة غزة، فيما تم نقل الإصابات إلى مستشفى الشفاء. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مدينة الزهراء وسط القطاع. ونقلت سيارات الإسعاف جثامين

0: من الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي بمدينة دير البلح وسط القطاع.
1: وتيرة متواصلة من الخروقات الإسرائيلية على قطاع غزة. هنا في مدينة الزهراء استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المركبة المدنية، والتي كما نشاهد دمرت هذه المركبة بصورة كاملة، استشهد من فيها وأصيب أيضا عدد من المواطنين. نتحدث عن منطقة أصلا دمرت بصورة كبيرة، واجهت طواقم الإنقاذ صعوبة كبيرة في الوصول إليها. أبو يوسف، الحمد لله على السلامة، هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على هذا الحادث منذ بدايته. الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك أخوي، الله يخليك.
1: شو اللي شفته؟
2: والله اللي شفته، شفنا سمعنا صوت الانفجار، جينا نجري جراي، لقينا الجب زي ما أنت شايف زي هيك مولع نار، مش تعرف فيه كل النيران، كل ما نقرب في حاجة بصريش بتطير منه، ما قدرنا نقرب، رنينا على الإسعاف ورنينا على الدفاع المدني، إجا فيوم شفناهم جاء طلعنا طفي معهم، الله يرحمهم زي ما أنت شايف زي هيك.
1: جثث متفحمة
2: كلهم محروقين.
1: الحمد لله على السلامة. يعني هذا مشهد بات يتكرر مشاهدينا الكرام بصورة يومية في قطاع غزة، ووتيرة الاستهدافات باتت تأخذ أشكالا مختلفة ومتنوعة في قطاع غزة. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم باستهداف لأسرة كاملة أثناء تواجدها في منتصف الليل، واليوم تتوج قوات الاحتلال الإسرائيلي في وضح النهار هذه الاعتداءات على هذه المركبة المدنية. من مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: كما استشهدت أسرة فلسطينية كاملة مكونة من 6 أفراد جراء قصف في شقتهم السكنية في مدينة غزة. وكان الدفاع المدني انتشل الشهداء وهم والدان وأربعة أطفال، وقد تفحمت أجسادهم بعد اشتعال النيران في الشقة المستهدفة.
3: صحينا على صوت الانفجار ضخم، الوهلة الأولى شفنا البيت بيولع، يعني عرفت انه احنا المستهدفين. يعني سمعت صوت أطفال أخويا كانوا بينادوا يا عم نار لحقنا يا با يا أمي، يعني احنا بيننا حيطة تجيب مية تدير، ما فيش ايش تدير مية ولا ايش تدفي ولا ايش، صار الدخنة تكتر وصار الدخان يخش، صحيوا أطفالي كمان صاروا يعيطوا، صرت أمسكهم الشبيت أرميهم للجيران.
0: نتابع من غزة تحديدا من خان يونس الأوضاع مع مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد، اعتداءات إسرائيلية واستهدافات أسر بكاملها، دعنا في التفاصيل.
4: ديما، يوم دموي جديد على الفلسطينيين في قطاع غزة، نتحدث عن 13 شهيدا منذ فجر هذا اليوم، آخرهم كان قد استشهد جراء إصابته بقصف إسرائيلي على مدينة غزة عصر هذا اليوم. كانت طواقم طبية قد نقلت 3 من الشهداء وعدد من الجرحى جراء هذا الاستهداف الذي طاول شقة في بناية سكنية عند مفترق السامر. وصل 3 من الشهداء وعدد من الجرحى، بعد ذلك ارتفع العدد إلى 4 من الشهداء لأن هناك حالة حرجة وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي. قبل ذلك كنا نتحدث عن استهداف إسرائيلي لمركبة مدنية، شاهدتم صور هذه المركبة، كانت قد وصلت أو استهدفت بعد ذلك تفحمت بفعل النيران، وكذا هو حال الجثث، تفحم وبصعوبة بالغة. تعرفت العائلات على أبنائها وهم من عائلة العمصي واستشهدوا وسط قطاع غزة. قبل ذلك كنا نتحدث عن محرقة عائلة المصري الذين قضوا حرقا، هذه العائلة التي استشهدت الأب الأم 4 من الأطفال بينهم رضيع، كل هؤلاء مسحوا من السجل المدني ولم ينجو منهم أحد. بالتالي نتحدث عن مجازر إسرائيلية تحدث لا تبقى فقط في إطار خروقات هنا أو هناك، نتحدث عن سلسلة إسرائيلية مستمرة، تركيز إسرائيلي ممنهج في قتل الفلسطينيين بكل الوسائل والأشكال. وهذا الأمر ليس فقط في الجانب الميداني والأمني الذي يفرضه جيش الاحتلال أيضا من خلال السيطرة على مزيد من المساحات في المناطق الشرقية للمحافظات، نتحدث عن آخر المساحات كانت في المناطق المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع، وأيضا الجنوبية الشرقية لمدينة غزة في حي الزيتون، قبل ذلك في الشجاعية، قبل ذلك في التفاح. بالتالي نتحدث عن هندسة للمشهد الإنساني داخل قطاع غزة، واقع أليم يعيشه الفلسطينيون، من يقضون في الغارات الإسرائيلية، من يعيشون في مقابلهم، يعيشون أيضا دون خدمات أساسية، دون مياه، في ظل واقع ملوث، أوبئة تنتشر، ضغط نفسي وأيضا تكدس. نتحدث عن أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في مساحة لا تتجاوز 40%. بالتالي نتحدث عن أمراض تنتشر، مياه عادمة وصرف صحي انتشرت وأصبحت تتسرب للمياه الجوفية، مساحات زراعية تقلص، وأيضا إدارة إسرائيلية للمشهد الإنساني من خلال تقليص ما يدخل عبر المعابر من مساعدات، استهداف مركبات تأمين المساعدات. شهدنا يوم أمس استهداف مجموعة من كانت تعمل لإحدى شركات تأمين المساعدات، وأيضا تقييد عملية السفر عبر معبر رفح البري من خلال تقييد أعداد المسافرين والتحكم بهذه العملية البطيئة والصعبة أمام قوائم انتظار طويلة لأكثر من 20,000 من الفلسطينيين، من المرضى فقط، لا أتحدث عن فئات أخرى مثل الطلبة وأيضا العائلات التي تريد لم الشمل مع ما تبقى من عائلاتها سواء خارج القطاع أو حتى داخله. واقع إنساني صعب يفرضه جيش الاحتلال ويرسمه بحذافيره داخل قطاع غزة.
0: من خان يونس مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة، شكرا جزيلا لك. وتتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في ظل عملياته المستمرة لتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر واستهداف المناطق السكنية المأهولة. كاميرا تلفزيون العربي رصدت توغل الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلح وسط عمليات قدم وتدمير مزيد من الأراضي.
5: خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا تتوقف. من الشمال إلى الجنوب تستمر عمليات القتل والتدمير والتهجير، ومعها تستمر عملية قضم مزيد من الأراضي عبر تحريك ما يعرف بالخط الأصفر. في دير البلح وسط القطاع رصدت كاميرا تلفزيون العربي تحريك الاحتلال لمكعباته الصفراء وتجريف مزيد من الأراضي الزراعية، كما توغلت آليات إسرائيلية مدعومة بجرافات في محيط دوار أبو ميري شرقي دير البلح تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف.
6: فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفراء هنا، كانت المنطقة رعب، طلاق الطائشة.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
9: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
10: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
9: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟
4: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
5: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-65-64. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM. لحرب أهلية.
8: أود أن أشكر الرئيس ترامب على الإنجاز التاريخي الذي توصلنا إليه بالتعاون مع الولايات المتحدة. الهدف الأسمى وراء اتفاق الإطار هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. أعتقد أن هذا سيكون أرثا مرتبطا بالرئيس ترامب. تتوافق رؤيتكم في تحقيق السلام مع رؤيتنا أيضا، وأعتقد أننا سويا سنصنع السلام.
7: في المقابل، قال عضو كتلة حزب الله النيابية حسن عز الدين أن إصرار رئيس الجمهورية على المضي في خيار المفاوضات المباشرة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام. وأشار عز الدين إلى أن السلطة السياسية في لبنان تخلت عن جزء من الأرض اللبنانية، ما يشكل جريمة موصوفة.
9: وإن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة، وأنه لن يتراجع عن موقفه، في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي.
7: قال الجيش الإسرائيلي أنه أطلق أعيرة نارية في الهواء بعد تجاوز قوة من الجيش اللبناني مزودة بآلية هندسية المنطقة الأمنية بمسافة 150 مترا، مخترقة حواجز في منطقة زوطر الشرقية وفق زعمه. وطالب الجيش الإسرائيلي الجيش اللبناني بمواصلة العمل وفقا للتفاهمات في المناطق المتفق عليها. وكان الجيش اللبناني قد أكد إطلاق النار على عناصره قرب بلدة زوطر، فيما قالت قيادة الجيش اللبناني إن الاعتداء على عناصره من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية. كذلك نشر الجيش اللبناني مشاهد لقيام وحداته بتأمين بلدة زوطر الغربية وفتح طرقات البلدة وإزالة الركام الناتجة عن عمليات القصف والنسف الإسرائيلي. يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار وحدات عملانية للجيش اللبناني داخل البلدة وحتى أطرافها.
10: يتعانقون بعد طول غياب، فرقتهم الحرب وعادوا ليجتمعوا عند مدخل بلدتهم التي كانت حتى الأمس محتلة. يفترشون محيط مدخل زوطر الغربية، ينتظرون إشارة تعيدهم إلى أرضهم التي اقتلعوا منها.
11: جاي لأنه بيتي جوا، وجاي يطلع على كل الناس اللي بعرفهم واللي بحبهم وقرايبيني، وجاي يشم هوا زوطر اللي قدر كفي شوي أقعد ببيروت لتنفس تنفس الحياة، عشان هيك جاي لهون. بس أنا بحس إنه هاي الهدنة هي هدنة مؤقتة مانا دائمة. كيف نحن ما نقعد بزوطر الغربية وحاذمينا إسرائيل بزوطر الشرقية؟ يعني أقل شيء زوطر الغربية والشرقية يكون يعني حد بعضهم. نحن زوطر الشرقية وزوطر الغربية هن يعني بتعتبري هن جسم برئتين.
10: يتجمع السكان عند مدخل زوطر الغربية الذي أغلقه الجيش اللبناني ومنع الدخول إليها. تتجمع معهم فرق الإسعاف سعياً لدخول البلدة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية لبدء تنفيذ عمليات رفع الأنقاض وانتشال الشهداء والمفقودين.
12: أنا مطمن بشغلي واحدة فقط، أنه الجيش اللبناني عندي موجود صار بزوطة الغربية. اللي فينا نعمله شغلي كأهالي زوطة الغربية أكتر شيء فينا نعمله، فينا نطلع أرزاقنا لأنه الجيش اللبناني موجود وبنعود نظهر، لأنه ما في أي مقاومات سمود بزوطة الغربية أبداً.
10: بدأ الجيش اللبناني استعداداته لدخول البلدة. توجهت وحدات من فوج الهندسة ومعها خبراء المتفجرات، أجروا عمليات مسح أولية سمحت بدخول آليات وعناصر الجيش اللبناني لتنفيذ الانتشار إنفاذاً وإن جزئياً لاتفاق الإطار والمناطق التجريبية، في انتظار خطوة فعلية من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي من زوطر الشرقية أيضاً وفقاً للمرحلة الأولى من المناطق التجريبية. هو اختبار للدولة والجيش اللبناني في قدرتهما على بسط سلطتهما الكاملة، واختبار لمدى التزام إسرائيل بتعهداتها، فالانسحاب من زوطر الغربية يبقى خطوة منقوصة استناداً لاتفاق الإطار، فيما المطلوب انسحاب فعلي كامل وإعادة انتشار، دونه عقبات ميدانية وأخرى سياسية داخلية وخارجية. من مدخل بلدة زوطر الغربية، جويس الحشخوري، التلفزيون العربي.
7: قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن موكب الصليب الأحمر اللبناني تعرض لانفجار من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة زوطر الشرقية عبر طريق بلدة ميفدون زوطر. وأكدت الوكالة إصابة 4 أشخاص من أفراد الموكب، بينما أفاد الصليب الأحمر في بيان إصابة 2 من عناصره جراء انفجار لغم أرضي بإحدى سياراته خلال عملية بحث عن مفقود داخل البلدة. وللمزيد انضم إلينا الآن من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون أساسين، ومن البيت الأبيض في واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما. أبدأ معك في بيروت إدمون أساسين، حتى الآن كيف بدأت ردود الأفعال على زيارة الرئيس سعون والتصريحات هناك بالتزامن طبعا مع بدء انتشار الجيش اللبناني وتطبيق المناطق التجريبية؟
13: حتى الآن لا ردود أفعال واضحة ومباشرة على كلام الرئيس عون في البيت الأبيض أو حتى على لقاء الرئيس عون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك ترقب أصلا للبيان الذي سيصدر عن الرئاسة اللبنانية، ومن المتوقع أن يكون خلال يعني الساعات المقبلة ليضع اللبنانيين أكثر ببعض التفاصيل حول اللقاء الذي حصل بين الرئيس الأمريكي وبين الرئيس جوزيف عون. وطبعا العناوين العناوين الأساسية باتت معروفة في هذا المجال: الانسحاب الإسرائيلي وفق الاتفاق الإطار، دعم الجيش اللبناني، الحصول على دعم اقتصادي، تشجيع الشركات الأمريكية، وحتى موضوع الطيران المدني بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية. هي هذه العناوين التي تطبع هذه الزيارة، ولكن هناك ترقب للبيان الذي سيصدر عن الرئاسة، وحتى ما إذا كان الرئيس الأمريكي أيضا سيعرض على منصات التواصل الاجتماعي أي موقف من هذا اللقاء أو أي تعليق من هذا اللقاء. طبعا هذا اللقاء كان سبقته مواقف سلبية من نواب من حزب الله تجاه هذا اللقاء، وهي نفس المواقف التي أطلقت باتجاه الاتفاق الإطار وموضوع المناطق التجريبية. وفعليا اليوم على الأرض في الجنوب اللبناني المنطقة التجريبية بدأت عملية التنفيذ فيها. صريف فرون الجيش اللبناني أصلا يتواجد، زوطر الغربية دخلها الجيش اللبناني عند الصباح الباكر من دون دخول للأهالي. حتى هذه اللحظة هو لا يزال يقوم بعمليات مسح هندسي ومسح لمخلفات الحرب داخل تلك البلدة التي تعرضت لقصف ودمار ومواجهات كبيرة داخل تلك البلدة. المواطنون يعولون على الأقل بأن يتمكنوا بالغد أو في الأيام القليلة المقبلة من التمكن من الدخول إلى بلدتهم، تفقد أرزاقهم، منازلهم المدمرة، ولكن مقومات الحياة في تلك البلدة هي ليست يعني قائمة حتى يتمكن المواطنون من المكوث ومن العيش مجددا في تلك البلدة بانتظار أن تصل يد الدولة إليها مجددا، خصوصا أنها على تماس مباشر مع انتشار للاحتلال الإسرائيلي في زوطر الشرقية، وهنا نتحدث عن عشرات الأمتار فقط بين انتشار الاحتلال الإسرائيلي وبين دخول الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية. كان هناك حادث اليوم أيضا وقع على طريق ميفدون زوطر الشرقية مع الصليب الأحمر اللبناني، سقط منه إصابات نتيجة انفجار عبوة أو لغم على هذا الطريق عندما كانوا يدخلون إلى منطقة زوطر الشرقية بعد القيام بالتنسيق اللازم. وزوطر الشرقية محتلة، هم أرادوا الدخول من أجل تنفيذ مهمة إنسانية لحول مفقود في تلك المنطقة، ولكن عبوة أو لغم موضوع على الطريق انفجرت بالآلية ما أدى إلى سقوط إصابات بصفوف المسعفين، مسعفان على الأقل أصيبا. وطبعا كان هناك محاولة من الجيش اللبناني بمساعدة الصليب الأحمر على إخراج الموكب من تلك النقطة. وطبعا موضوع المنطقة التجريبية أتت مباشرة قبيل ساعات من عقد اللقاء بين الرئيسين الأمريكي واللبناني، الذي كان هو أصلا يؤكد على ضرورة البدء بخطوة المنطقة التجريبية التي هي واحدة من النقاط التي نص عليها الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
7: نعم، شكرا جزيلا لك إدمن ساسين. وأتحول الآن إلى عبد الرحمن البرديسي في البيت الأبيض. عبد الرحمن أهلا بك، كيف يمكن تلخيص أهم عناوين التصريحات اليوم في لقاء عون ترامب؟
14: نعم حامد، الدعم الأمريكي مستمر وسيتجدد إلى لبنان خلال المرحلة القادمة، هذا ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء اجتماعه بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وأن لبنان عانت كثيرا ولابد أن يكون هناك دعم مستمر من الولايات المتحدة الأمريكية، دعما عسكريا ودعما اقتصاديا أيضا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أيضا على الجانب السوري وأقحم سوريا في المعادلة مرة أخرى عندما قال لربما يدخل السوريون ويدخل أحمد الشرع لتفكيك أسلحة حزب الله اللبناني، ولكن انتظر حتى نرى كيف ستؤول الأمور، خاصة أن هذا الإطار يعتبر إطارا مبدئيا فيما يتعلق بالتوافق بين الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وإسرائيل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية أهم ما يوجد لديها الآن وأهم ما تريد تنفيذه هو كيفية سحب البساط عسكريا من حزب الله اللبناني عن طريق الجيش اللبناني. وبمواجهة الجيش اللبناني مع حزب الله هناك مخاوف بطبيعة الحال من اندلاع أي نوع من الحروب الأهلية داخل البلاد. حتى كان لي سؤال لكبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولس بعد هذا الاجتماع اللبناني الأمريكي، وتحدثت إليه عن هذه المخاوف إن كان تم ذكرها من في الاجتماع المغلق بين الرئيسين الأمريكي واللبناني، وأجاب بوليس بأن هناك مخاوف لبنانية وأن القوى الداخلية والجيش اللبناني هم الذين سيلتزمان بتنفيذ جميع الإطار المتفق عليه، وأن هذا الأمر تفكيك أنظمة أو أسلحة حزب الله اللبناني سيأخذ الكثير من الوقت، وهذه بداية وهذا إطار أولي تم التوافق عليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين لبنان. وبدوره الرئيس اللبناني جوزيف عون أثنى على الرئيس ترامب ووصف هذا اللقاء باللقاء التاريخي بين البلدين، كما أكد على أن المنطقة لابد أن تنعم وهذا الوقت أن تنعم المنطقة بسلام دائم، ويمكن أن يكون هناك سلام بين لبنان وبين إسرائيل منتظرا الدعم اللوجستي والعسكري والاقتصادي الذي ستقدمه الولايات المتحدة الأمريكية إلى لبنان. حامد،
7: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. الجيش اللبناني على جيش الاحتلال الإسرائيلي معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري عوضا عن الاعتداءات. إذن الجيش اللبناني يقول على جيش الاحتلال الإسرائيلي معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري عوضا عن الاعتداءات. الآن ننتقل إلى تطورات الملف الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف جبل فأس في إيران، وهدد بالرد مع أي محاولة لفرض الحوثيين قيودا على حركة السفن أو تهديد خطوط التجارة البحرية.
15: سنرى ما سيحدث الآن. حتى الآن لم يحدث شيء، لكننا سنتعامل مع الأمور إذا وقع أي تحرك يستهدف الملاحة. لقد تعاملنا مع الحوثيين من قبل ولم نسمع منهم منذ فترة طويلة منذ الإجراءات التي اتخذناها ضدهم، لكن إذا كان هناك أي تهديد فسنتعامل معه.
7: استدعت وزارة الخارجية الكويتية سفير إيران لدى الكويت، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية كيفان مساء أمس الاثنين أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها. وجددت الخارجية الكويتية مطالبة إيران بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة، مشددا على احتفاظ دولة الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، قال إنها جاءت إثر العدوان الإيراني. وأوضحت رئاسة الأركان العامة أن أصوات الانفجارات قد تسمع نتيجة عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة.

0: بدورها قالت وزارة الطاقة المتجددة الكويتية إن محطات للقوة الكهربائية وتقطير المياه تعرضت لأعطال جراء اعتداءات إيرانية. وأوضحت الوزارة في بيان أنه في ظل استمرار الاعتداءات لليوم الرابع على التوالي اندلعت حرائق في مرافق عدد من المحطات، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تعاملت مع الحوادث وسيطرت على الحرائق. وأضافت الوزارة أن وحدات لتوليد الكهرباء خرجت عن الخدمة. ننوه الآن بهذا الخبر العاجل، الخارجية القطرية ندين اعتداءات إيران على الكويت وعلى المملكة الأردنية الهاشمية. الخارجية القطرية ندين اعتداءات إيران على المملكتين الأردنية والبحرينية الشقيقتين وعلى ناقلة النفط الكويتية. الخارجية القطرية في بيان ندين اعتداءات إيران على المملكتين الأردنية والبحرينية الشقيقتين وعلى ناقلة النفط الكويتية. أعلن الجيش الأردني اعتراض منظومات الدفاع الجوي 3 صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. وأوضح الجيش أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وفق الإجراءات المعمول بها. هذا وأعلنت إيران قصف مواقع عسكرية أمريكية للرادارات والدفاع الجوي في منطقة الخليج متوعدة واشنطن بشن هجمات أشد. من جهة أخرى أعلنت القوات الأمريكية أنها نفذت قصفا على إيران لليلة العاشرة على التوالي منذ تجدد المواجهات، مستهدفة على وجه الخصوص مراكز قيادة عسكرية وأهدافا بحرية.
1: من القواعد العسكرية إلى مضيق هرمز، رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تتسع بشكل متسارع، والجبهات الجديدة المفتوحة باتت تهدد أمن الخليج وحركة الملاحة البحرية. طهران صعدت ميدانيا ضد واشنطن عبر تنفيذ جولة جديدة من الهجمات الصاروخية وبالمسيرات الانتحارية، مستهدفة مواقع عسكرية أمريكية وبنى تحتية حيوية في البحرين والكويت. الحرس الثوري والجيش الإيرانيان أعلنا شل منظومات الدفاع الصاروخي ورادارات الإنذار المبكر في البلدين لإخراجها من الخدمة، بالتزامن مع قصف 3 قواعد أمريكية رئيسية في الكويت. البيانات الإيرانية كشفت أيضا عن توسيع بنك الأهداف ليشمل ضرب البنية التحتية لشركة أمازون في البحرين، مع أطلاق تحذيرات بموجات هجومية قادمة. جولة القصف الإيرانية هذه جاءت ردا على إعلان القيادة الوسطى الأمريكية استكمال الموجة العاشرة من غاراتها داخل العمق الإيراني، والتي استهدفت مراكز القيادة ومنصات الصواريخ والمسيرات بغية تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. الغارات الأمريكية امتدت لتشمل مدينتي أصفهان وشيراز وسط البلاد ومدنا أخرى في الجنوب من بينها تشبهار وبندرلينغا وأبدان، حيث المسؤولون الإيرانيون أفادوا بخسائر مادية دون تسجيل.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالقاعدة الأمريكية هناك في الأردن، لكن أيضا كان هذا الأمر أو كان من اللافت تحركات ميدانية عسكرية اليوم من قبل القائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني محمد كرمي بالقرب من السواحل الجنوبية لإيران. زار عدد من القواعد العسكرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري، رسالة تحمل أو في هذه الزيارة هناك عدة رسائل، منها ما هو موجه للداخل بشأن أن الأمور ما تزال تحت السيطرة على المستوى العسكري بالنظر للسرديات الأمريكية التي تقول بأن إيران لم تعد تملك من القوة البحرية والإمكانات الدفاعية ما يكفي للدفاع عن مضيق هرمز أو تسيير حركة الملاحة فيه بالشكل الذي تريده إيران. أيضا رسالة موجهة للخارج ربما بالنظر إلى التقارير التي تتحدث عن إمكانية القيام بعمل عسكري قرب السواحل الإيرانية أو محاولة القيام بعمليات إنزال على الجزر القريبة من مضيق هرمز ومنها جزيرة قشم أو حتى جزيرة خارك بطبيعة الحال. كان من اللافت أيضا كلام لمعاون القائد قائد القوى الجوية في الجيش الإيراني هذه المرة، تحدث عن جهوزية البلاد على المستوى العسكري، وتحدث بشكل لافت هذه المرة إلى ما فعلته طائرات F-5 الإيرانية في إحدى القواعد الأمريكية في الكويت. ومن النادر ما تتحدث إيران عن سلاح الجو لديها، يعلم الجميع حامد بأن إيران تعتمد منذ سنوات على تطوير منظومتها الصاروخية البالستية، صواريخ كروز وأيضا الطائرات المسيرة لتعويض ضعف سلاح الجو لديها. هذه هي المرة الثانية أو الثالثة منذ حرب 40 يوما التي تتحدث فيها إيران عن عمليات قامت بها الطائرات الإيرانية هذه المرة، وهذا دليل إما على وجود ضعف في القدرات العسكرية الأمريكية في القواعد المستهدفة أو تطور لافت ربما في سلاح الجو الإيراني، رغم أن طائرة F-5 هي إحدى الطائرات التي تعتبر من الجيل المتوسط أو الجيل القديم نسبيا من 70ينيات أو 60ينيات القرن الماضي، وهناك عدد كبير من هذه الطائرات التي ما تزال تنشط في سلاح الجو الإيراني. وهذا أيضا يطرح سؤال في غاية الأهمية حول ما الذي دفع الجانب الأمريكي لاستهداف عزيز نصير زادة وهو وزير الدفاع الإيراني السابق الذي استهدف خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى عدد من القادة العسكريين والسياسيين من الصف الأول والثاني. الرجل لم يكن لديه أي تصريحات، كان قليل الظهور إعلاميا بشكل كبير، وليس من الأشخاص التي تظهر على وسائل الإعلام للحديث ولمهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مستمر. الرجل كان هادئ للغاية، لكن هناك تقارير كانت تتحدث عن أن عمله بصمت منذ أن تم تعيينه كوزير للدفاع خلال حكومة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، قام هذا الرجل بتطوير سلاح الجو بشكل كبير للغاية، وقام بتعويض النقص المتعلق ببعض الطائرات القديمة وإجراء تعديلات أيضا على طائرات من الجيل المتوسط، ما سمح لإيران بالقيام ببعض الطلعات الجوية الناجحة بحسب بعض التقارير العسكرية حتى الآن.
3: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. حسام دياب مراسل التلفزيون العربي من طهران. إذن نترقب الآن شهادة وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث أمام لجنة خاصة في مجلس الشيوخ الأمريكي حول ميزانية وزارة الحرب الأمريكية للتعليق على الموضوع. رحب السيد ديفيد بولجر وهو مستشار في شؤون الأمن القومي الأمريكي، ينضم إلينا من واشنطن. سيد بولجر أهلا بك. يعني سيركز وزير الحرب كما يبدو للحصول على تمويل إضافي لا يقل عن 87 مليار دولار، هل تبدو المهمة سهلة أمام مجلس الشيوخ؟
4: مساء الخير وشكرا لاستضافتي هنا لمناقشة هذه المسألة القائمة. الوزير هيجزيث كما سلفه وزير الدفاع يذهبون إلى كابيتال هيل الكثير من الأحيان بوعي كامل أنهم سوف ينالون الدعم من الكونغرس بغض النظر عن الحزب الحاكم، ولكن هذه المرة مختلفة، إنه يطلب حوالي 80 مليار دولار، ووزير الحرب هكسيث لا تجمعه علاقة طيبة لا بالجمهوريين ولا بالديمقراطيين، هو إلى حد ما عدواني ولم يذهب إلى هناك منذ أوائل أيار ولم يقم بأي إخبار إعلامي أو مؤتمر إعلامي منذ أول مايو، لذلك سوف يضطر إلى الإجابة عن كثير من الأسئلة لا سيما الوفيات الحديثة في الأسبوعين الماضيين، حيث أنه ليس فقط ثمة جنديين قتلا بل أكثر من 100 جندي جرحوا لم يتم إدراجهم بعد لذلك سوف يضطر إلى الإجابة عن كثير من الأسئلة.
3: وربما ليست هذه هي الأسئلة الوحيدة، وستكون مسألة انهيار وقف إطلاق النار مع إيران أيضا ضمن الأسئلة المطروحة. هل يبدو أن السيد وزير الحرب يملك أجوبة مقنعة حول هذه الأمور؟
4: لا أعتقد أنه يتمتع بأجوبة مقنعة. في المرة الأخيرة التي ظهر فيها في أواخر مايو في كابيتال هيل لم تجمعه علاقة طيبة بالكثير هؤلاء الأشخاص الذين في مجلس الشيوخ، هم من كانوا وضعوه في هذا المنصب ويجب أن يكون له علاقات مستمرة مفتوحة مع المسؤولين من الكونغرس في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وسوف يدرك أن اتفاق وقف إطلاق نار لا سيما كيفية تدبيره ومن كانوا الأشخاص الذين أتوا بهذا الاتفاق وكيف أنه لم يتم العمل به، سوف يضطر الإجابة عن مسألة لبنان وانخراط الحوثيين ولا سيما في الساعات الأخيرة، لذلك أعتقد أنه عليه أن يكون مقنعا جدا في نقاشه حول إذا ما بإمكانه أن يحصل هذا المبلغ 80 مليار دولار، وهذه ضرورة الآن لأننا أهدرنا الكثير من المعدات في هذه الحرب التي كان لديه خيار دونالد ترامب أن يذهب إليها أو لا.
3: طيب، كان لدى الرئيس دونالد ترامب خيار، كانت لديه خيارات كثيرة أمامه بطبيعة الحال، لكن في ظل هذا الوضع الآن يملك مجلس الشيوخ خيارات كثيرة للتعامل مع هذا الأمر؟ يعني إذا رفض هذه الميزانية ما هي البدائل؟
4: أعتقد أنه يجب أو هم بحاجة، أعتقد أن الرئيس ترامب قد يضطر ليجد أمرا يفاوض عليه، وثمة تشريع يحاول أن يمرره عبر مجلس النواب الأمريكي، قد يكون ثمة بعض التبادل بين مختلف الأطراف وقد يكون معروفا بمعروف، والكثير من الجمهوريين من السيناتوريين في الكونغرس ليسوا في موقع الآن ليقولوا لناخبيهم قبل الانتخابات أن كل شيء على ما يرام وأن قائدنا يبلي بلاء حسنا ويقوم بما هو صواب. ثمة الكثير من المشاكل القائمة، وكما قلت إن الزيادة في الوفيات عدد القتلى والإصابات بين جنودنا هذا يضرب القلب قلب الرأي العام في المقاطعات، وهؤلاء المسؤولين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب لا يريدون أن يعودوا إلى أن تتم مهاجمتهم من قبل ناخبيهم في ديارهم وربما أن يزالوا من مناصبهم لأن الانتخابات على بعد 5 أشهر، لذلك أعتقد أن هذا هو موقعنا الحالي. والوزير هكسيث و الرئيس ترامب يعرفان أنه يجب أن يكونا متواضعين جدا في شرح ما يجري بالضبط وأهمية هذه الاستراتيجية.
3: طيب إذا كان الوضع كذلك وهؤلاء الشيوخ أو السيناتورات لديهم مشكلة مع ناخبيهم، يبدو أنهم في مأزق أكثر من وزير الحرب نفسه، وبالتالي ما هي المقاربة التي يمكن أن يتبناها مجلس الشيوخ بشأن هذه الميزانية تحديدا؟
4: تمت، لم يوافقوا بعد على الميزانية للسنة المقبلة، أي 1.5 تريليون دولار من الميزانية الدفاعية أي NDDA، وهذه لم تتم الموافقة عليها، ويجب أن يقام بذلك قبل أيلول، وإلا وزارة الدفاع والكونغرس قد يتم إغلاقهما. لذلك ثمة استراتيجيات ربما للالتفاف وتحصيل 80 مليار دولار، ولكن ثمة الكثير من المواجهات في الأشهر المقبلة.
3: طيب يعني هذه الشهادة على الأقل بحسب بلومبرغ تقدم مؤشرا حول ما إذا كان البنتاغون أو وزارة الحرب تنظر إلى التصعيد الحالي كعملية قصيرة الأجل نسبيا أم حرب مفتوحة، أي الأمرين يبدو واقعيا؟
4: إنهم هذا فحوى الموضوع. الوزير هاكتس والرئيس ترامب قالا في 28 فبراير إن هذا.
3: اسمح لي بالمقاطعة السيد بولجر، أعلق فقط على هذه الصور لوصول وزير الحرب الأمريكي إلى مبنى مجلس الشيوخ، مبنى الكونغرس، ليدلي بشهادته هذه الليلة. تفضل أكمل سيد بولجر.
4: وقالوا وأدلوا ببيانات أن هذه الحرب سوف تكون قصيرة الأجل، أما الآن فنحن في الشهر الخامس بعد هذه الحرب، وأكثر من 140 يوما مروا، وهذه فترة طويلة جدا، لا سيما لمرشح رئاسي كدونالد ترامب قال أنه لن ينخرط في هذه الحروب المديدة. لذلك يجب أن يكونا مطمئنين جدا أنهما يسعيان إلى حل بطريقة بنيوية جدا ومنظمة، وإذا لم يتحدثا عن إزالة القدرات النووية فلماذا انخرطنا في هذه الجهود منذ البداية؟ لذلك الديمقراطيون يسائلون الرئيس ووزير الدفاع ويحملونهم يحملونهما المسؤولية على البيانات التي أدلي بها حول لماذا انخرطنا في الحرب مع إيران، وهذا يعني أن يجب أن تعني شهادتهما شيئا، حيث يجب أن يعطوا أجوبة ذكية لماذا من الأهمية بمكان تحصيل 80 مليار دولار إضافية لهذه الحرب.
3: ولماذا يعني الآن ذهب الرئيس ترامب إلى جولة تصعيد جديدة؟ هل من الواضح أن الرئيس يملك خططا واقعية فعلية بشأن هذه الحرب حتى الآن؟ يعني اليوم على الأقل في تصريحاته أيضا هدد بقصف جبل فأس في إيران، بينما تتركز العمليات في حول مضيق هرمز. يعني هل يعرف فعلا الرئيس ترامب ما يريده من هذه الحرب ومن هذه الجولة الأخيرة بالتحديد؟
4: ما زلت أقول منذ سألتني في برنامجك منذ فبراير ومارش آذار، وهذا ما أقدره كثيرا، وما زلت أقول إن دونالد ترامب لا يفقه بالجغرافيا ولا باستراتيجيات الحرب. هو ظن أن بإمكانه أن يدخل كما فعل في فنزويلا وأن يقصف عددا من الأماكن وأن يزيل القيادة وأن كل الأمور سوف تجري على ما يرام، وهذا لم يحصل، وهو ليس معتادا على تاريخ أمة إيران وشعب إيران والمنطقة بأسرها. وما قام به هو أنه ضرب أسوأ موقع في أسوأ توقيت، وهو ليس فقط يؤثر بذلك على التجارة العالمية وأسعار النفط والغاز العالمية، ولكنه أيضا يعرض للخطر حلفاءنا، حلفاء المقربون في مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، وهم الآن يعانون آثار وتبعات فقدان الحيوات والخسائر الاقتصادية، وهو لم يكن لديه أي فكرة، لقد أتى بانطباع أنه سوف يزيل الكل وكل شيء سوف يجري على ما يرام، ولكن التاريخ يروي قصة مختلفة. وحينما يفاوض الإيرانيين كان بإمكانه أن يتصل بأوباما وأن يقول له ما أفضل طريقة للقيام بذلك، وربما أوباما كان ليقول له اذهب في اتجاه خطط العمل الشاملة المشتركة ولا تخرج عنها، ولكنه كان ثمة دروس مستقات ولن يقوم بها ترامب أبدا. لذلك هذا ما نحن عليه اليوم، وهذا ما يعرض للخطر جنودنا، وهذا الأمر هو مقلق جدا.
3: نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد ديفيد بولجر المستشار في شؤون الأمن القومي الأمريكي، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء إلى 13 جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي شمالية ووسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع 3 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منطقة السامر وسط مدينة غزة، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. ونقلت سيارات الإسعاف لثمانية الشهداء إلى مستشفى الشهداء الأقصى الحكومي بمدينة دير البلح وسط القطاع.
5: وتيرة متواصلة من الخروقات الإسرائيلية على قطاع غزة. هنا في مدينة الزهراء استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المركبة المدنية، والتي كما نشاهد دمرت هذه المركبة بصورة كاملة، استشهد من فيها وأصيب أيضا عدد من المواطنين. نتحدث عن منطقة أصلا دمرت بصورة كبيرة، واجهت طواقم الإنقاذ صعوبة كبيرة في الوصول إليها. أبو يوسف حمد الله على السلامة هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على هذا الحادث منذ بدايته. حمد الله على السلامة.
6: الله يسلمك أخوي، الله يخليك.
5: شو اللي شفته؟
6: والله اللي شفته شفنا سمعنا صوت الانفجار، جينا نجري جراي، لقينا الجب زي ما أنت شايف زي هيك مولع نار، مش تعرف في كل النيران، كل ما نقرب في حاجة بصريش بتطير منه، ما قدرنا نقرب، رنينا على الإسعاف ورنينا على الدفاع المدني، إجا فيوم شفناهم جاء طلعنا طفي معهم، الله يرحمهم زي ما أنت شايف زي هيك.
5: جثث متفحمة طبعا.
6: متفحمة كلهم محروقين.
5: الحمد لله على السلامة. يعني هذا مشهد بات يتكرر مشاهدينا الكرام بصورة يومية في قطاع غزة، ووتيرة الاستهدافات باتت تأخذ أشكالا مختلفة ومتنوعة في قطاع غزة. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم باستهداف لأسرة كاملة أثناء تواجدها في منتصف الليل، واليوم تتوج قوات الاحتلال الإسرائيلي في وضح النهار هذه الاعتداءات على هذه المركبة المدنية. من مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
3: كما استشهدت أسرة فلسطينية كاملة مكونة من 6 أفراد جراء قصف شقتهم السكنية في مدينة غزة. وكان الدفاع المدني انتشل الشهداء وهم والدان وأربعة أطفال، وقد تفحمت أجسادهم بعد اشتعال النيران في الشقة المستهدفة.
7: سمعنا صوت انفجار ضخم، الوهلة الأولى شفنا البيت بالمولع، يعني عرفت أنه إحنا المستهدفين، يعني سمعت صوت أطفال أخويا كانوا بينادوا يا عم نار حقنا يابا يا أمي. يعني إحنا بيننا حيطة بيننا حيطة تجيب مية تدير ما فيش إيش تدير مية ولا إيش تدفي ولا إيش. صار الدخنة تكتر وصار الدخان يخش صحيوا أطفالي كمان صاروا يعيطوا صرت أمسكهم من الشبيت أرميهم للجهة.
3: تتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في ظل عملياته المستمرة لتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر واستهداف المناطق السكنية المأهولة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت توغل الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلح وسط عمليات قضم وتدمير مزيد من الأراضي.
8: خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا تتوقف، من الشمال إلى الجنوب

0: يعني منطقة كانت رعب رعب رعب لغير شكل. يعني الليلة احنا خفنا بصراحة، وتوقعنا العالم النقطة الصفراء، حرمونا من المنطقة، والحين بدهم يعطونا خلالة قدام، مش عارفين ايش بدنا نعمل.
1: هيطلعونا منها يعني بنقولها.
2: شهود آخرون أفادوا بأن قوات الاحتلال أزاحت المكعبات الإسمنتية التي ترسم ما يعرف بالخط الأصفر نحو 100 متر غربا قبل أن تنسحب، لتكتشف عشرات العائلات صباحا أن منازلها أصبحت داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية.
1: دبابات كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد، وإحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان أنا وولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح، فيش مكان ان انا اخذ اولادي واطلع فيه. قعدت عند اولادي قلت موتت بموت انا اولادي، وان بعيش بعيش انا اولادي.
2: الخط الاصفر شريط امني فرضته اسرائيل داخل قطاع غزه، وتمنع الفلسطينيين من الاقتراب من المناطق المحاذيه لها. ومع كل تقدم لهذا الخط غربا، تتسع رقعة الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فيما يجد مزيد من السكان أنفسهم خارج حدود مناطقهم السكنية. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع المناطق التي يسيطر عليها خارج الحدود التي نص عليها الاتفاق. ووفق تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، ارتفعت مساحة الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية من 53% إلى نحو 70% من مساحة القطاع.
3: قال رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن المجلس أمر ببدء استئناف صادرات النفط وصرف الرواتب وتحسين الخدمات العامة، ذلك عقب تزايد التوتر بين الحوثيين وقوات التحالف على خلفية قصف مطار صنعاء ومنع طائرة إيرانية من الهبوط. وهدد الحوثيون بتصعيد تحركات في حال لم يرفع التحالف بقيادة السعودية حصاره عن اليمن وفق تعبيرهم.
4: بدأ بغارة جوية على مطار صنعاء. التوتر في اليمن يعود للواجهة، الجميع يراقب مضيق باب المندب. الحوثيون اعتبروا استهداف قوات التحالف بقيادة السعودية للمطار في محاولة لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فرض حصار جديد على اليمن.
5: لا هدنة من بعد اليوم.
4: صعدوا موقفهم وأعلنوا فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية في باب المندب، وهدد الحوثيون بمزيد من التصعيد.
6: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة.
4: الحكومة المعترف بها دوليا أعلنت عزمها استئناف صادرات النفط. رئيس المجلس الرئاسي قال إن الحكومة مارست أقصى درجات ضبط النفس، في إشارة إلى التحذير من إمكانية التصعيد على الحوثيين.
7: أن الحكومة حرصت على مدى الفترات الماضية على الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس بعد أن قامت الميليشيات باستهداف المنشآت النفط الحيوية للاقتصاد الوطني ومحاولة إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.
4: في إطار التطورات، التحالف بقيادة السعودية يعلن اتخاذ إجراءات للرد على تهديدات الحوثيين، ويؤكد حماية سفنه في مضيق باب المندب. التوتر عند المضيق بعد إغلاق إيران مضيق هرمز يزيد قلق العالم، فالمضيقان يمر عبرهما 11% من التجارة العالمية و7% من إمدادات النفط.
8: لقد شهدنا في الماضي إغلاق البحر الأحمر، لا نريد عودة ذلك، أعني سيؤثر ذلك بالطبع على تدفق بضائع الأمم المتحدة، لا سيما المساعدات الإنسانية، لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه سيؤثر سلبا مرة أخرى على التجارة العالمية وما يترتب على ذلك من أثار على الاقتصاد العالمي.
4: التصعيد في الموقف الحوثي يهدد بفتح جبهة جديدة تعتبر امتدادا للتوتر بين إيران والولايات المتحدة. وعلى الرغم من إعلان إيران تسلمها مقترحات للعودة إلى المفاوضات، فإن التوتر الحاصل عند الجبهة اليمنية يهدد بانهيار الجهود الدبلوماسية.
3: أعربت دولة قطر عن استنكارها.

0: خلال اتهام جماعة الحوثي السعودية بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية، مؤكدة دعمها لكل ما تتخذه الرياض من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. هذا وقد طالبت الخارجية القطرية المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. أظهرت صور وثقها عناصر تابعين للجيش السوداني والقوات المساندة لهم انتشارهم في مدينة الرهد وقرى جبل الدائر بولاية شمال كردفان، وذلك عقب هجوم شنته قوات الدعم السريع أمس على مناطق متفرقة بالولاية. وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بمقتل 6 أشخاص وإصابة 27 جراء هجوم بطائرات مسيرة نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان. أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن وفاة 6 أشخاص إثر الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الجزائر في الأيام الأخيرة، وتواصل السلطات في الجزائر جهودها لإخماد الحرائق بإقحام الدعم الجوي من طائرات ومروحيات لمجابهة انتشار النيران عبر الغابات والمحاصيل الزراعية. وأشارت وزارة الداخلية الجزائرية إلى أنه تم إصداء تعليمات لمباشرة عملية إحصاء شاملة للخسائر التي تم تسجيلها قصد تكفل السلطات بتعويض المتضررين. أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال قيامه بالخطوة الأولى لتشكيل حزب جديد والانشقاق عن حزب الشعب برفقة برلمانيين من الحزب ورؤساء فروع. وفي كلمة له أمام الكتلة البرلمانية أكد أوزال أن حزبه الجديد سيحافظ على صدارة أحزاب المعارضة في البرلمان مع انتقال فريقه من برلماني حزب الشعب الجمهوري إلى الحزب الجديد.
1: سنقوم برفقة رؤساء الفروع للمدن والولايات التركية لحزب الشعب الجمهوري مع نوابنا في البرلمان بأول خطوة لتشكيل حزب جديد. أدعو جميع الكتل الديمقراطية الوطنية للانضمام إلى حزبنا في تشكيل تحالف جديد.
0: تعهد حزب الصراصير الهندي بمواصلة تحركاته الاحتجاجية حتى استقالة وزير التعليم. يأتي ذلك بعد يوم من تفريق الشرطة مظاهرة في ساحة البرلمان قادها الحزب الاحتجاجي المؤلف في أغلبه من شباب الجامعات والطلاب، اعتراضا على تسريب أسئلة الامتحانات والإخفاقات الأوسع نطاقا في نظام التعليم، فيما استخدمت قوات الشرطة لتفريقهم الغاز المسيل للدموع والهروات لمنع الآلاف من التوجه إلى البرلمان، ما أسفر عن إصابة العشرات من الجانبين. رأت الصحف العالمية أن الحرب في الشرق الأوسط تدخل مرحلة أكثر تعقيدا مع تضاؤل فرص إنهائها في عهد ترامب وسط خلافات متصاعدة داخل الكونغرس، كما تناولت إعلان الحصار الحوثي للسعودية ودراسة واشنطن خيارات غير مسبوقة لنزع سلاح حزب الله. تابعونا هذا التقرير ومن بعده تلتقون بالزميلة ديما عز الدين في ساعة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.
2: في مجلة فورن بوليسي الأمريكية يرى الباحث ويل وولدورف أن المؤشرات تتزايد على أن الحرب الأمريكية الإيرانية دخلت مرحلة استنزاف يصعب إنهاؤها مع تصاعد الشكوك في قدرة ترامب على فرض تسوية، لا سيما أن التاريخ الأمريكي يظهر نمطا متكررا يتمثل في عجز الرؤساء الذين يبدأون الحروب في وضع حد لها عندما تصل إلى حالة الجمود. ويقول إن اعتبارات السمعة السياسية وضغوط تكلفة الاستثمار والسعي لتحقيق نصر يحفظ الإرث السياسي تدفع ترامب إلى التمسك بشروط تفاوضية قصوى لتحقيق اتفاق يفوق اتفاق أوباما، رغم تراجع المكاسب الاستراتيجية وارتفاع كلفة الحرب اقتصاديا وعسكريا. ويخلص الكاتب إلى أن إنهاء الحروب المتعثرة غالباً ما يتحقق على يد الرئيس التالي، لأنه يكون أقل ارتباطاً بالحرب وأكثر استعداداً لتعديل شروط تفاوض وتقديم تنازلات متبادلة، في حين أن أفضل فرصة لخفض تصعيد اليوم قد تأتي عبر ضغوط الكونغرس لإعادة واشنطن إلى المفاوضات. في مجلة أتلانتيك الأمريكية، رأى الكاتب ديفيد غراهام أن الحرب وجهت ضربة لفكرة راسخة حول ترامب بأنه قادر دائماً على تجاوز الأزمات السياسية مهما بلغت حدتها، بعدما بدأت تداعيات قراراته العسكرية تفرض نفسها، وأن الرئيس الذي نجا سابقاً من سلسلة فضائح وأزمات كبرى يواجه هذه المرة مأزقاً مختلفاً، إذ أصبح مطالباً بتحمل كلفة حرب لم يوضح أهدافها أو نهايتها للرأي العام والكونغرس. ولفت إلى أن تصاعد الخسائر البشرية الأمريكية وتهديد اتساع المواجهة إلى مضائق استراتيجية مثل هرمز وباب المندب قلصا خيارات الإدارة بين التراجع أو الانزلاق إلى حرب أوسع، في حين أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب رؤية واضحة وتغير مستمر للأهداف المعلنة، من منع البرنامج النووي إلى تغيير النظام وضمان أمن الملاحة، بينما تتزايد الضغوط لتمويل الصراع. ختم الكاتب بأن مأزق ترامب لا يتعلق فقط بصعوبة الخروج من حرب بدأها، بل بأن عواقب القرارات السياسية قد تتجاوز قدرة أي زعيم على المناورة أو الإفلات منها. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث يرى الكاتب روبرت جيميسون أن عودة المواجهة مع إيران وضعت الجمهوريين في الكونغرس أمام معضلة سياسية ودستورية، بعدما وجدوا أنفسهم مطالبين بتمويل حرب لم يوافقوا عليها رسمياً ولم يمارسوا عليها رقابة كافية. ويشير الكاتب إلى أن الجمهوريين يواجهون أسوأ سيناريو سياسي قبل انتخابات التجديد النصفي، إذ إن تجاهل إدارة ترامب لاعتراضات الكونغرس بشأن صلاحيات الحرب واستئناف العمليات العسكرية دون تفويض تشريعي أعاد إشعال الخلاف حول حدود سلطة الرئيس في استخدام القوة العسكرية. وفي المقابل، فإن الديمقراطيين يستخدمون تمويل البنتاغون ومشروع قانون الدفاع كورقة ضغط لإجبار الإدارة على تقديم استراتيجية واضحة للحرب، في حين يواجه بعض الجمهوريين ضغوطاً داخلية بسبب غياب الشفافية والمعلومات حول كلفة العملية وأهدافها. ختم بأن حرب إيران لا تختبر فقط قدرة الولايات المتحدة على إدارة صراع خارجي، بل تختبر أيضاً ما إذا كان الكونغرس سيستعيد دوره الدستوري في قرارات الحرب، أم سيواصل ترك السلطة العسكرية مركزة في يد الرئيس. نبقى مع نيويورك تايمز الأمريكية، التي تناولت في تقرير لإسماعيل نعار إعلان جماعة الحوثي إغلاق باب المندب أمام السعودية باعتباره تحولاً قد يفتح مساراً جديداً للحرب بين واشنطن وطهران، ويهدد طرق الطاقة والتجارة العالمية، خاصة أن الحوثيين الذين بقوا نسبياً خارج الحرب خلال الأشهر الماضية يمتلكون ورقة استراتيجية بسبب قدرتهم على وضع المضيق داخل دائرة التهديد. ولفت إلى أن طهران قد تستخدم نفوذها لدى جماعة الحوثي لإرسال رسالة مفادها بأن قدرتها على الضغط لا تقتصر على مضيق هرمز، بل تمتد إلى ممرات بحرية أخرى حيوية، لسيما أن أي تصعيد في البحر الأحمر قد يرفع تكاليف التأمين والشحن ويؤثر في صادرات النفط السعودية التي أصبحت تعتمد أكثر على هذا المسار بعد إغلاق هرمز. ختمت بالقول إن تهديد الحوثيين لا يمثل مجرد جبهة يمنية جديدة، بل يوضح كيف يمكن للحلفاء الإقليميين لإيران تحويل الحرب إلى شبكة أوسع من الضغوط العسكرية والاقتصادية. ختاماً، إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وتقرير عمر عبد الباقي عن مساعي الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان لإنهاء وجود حزب الله المسلح بعدما أضعفت الحرب قدراته، لكنها لم تخلق مساراً واضحاً لنزع سلاحه. ويشير إلى أن الخيارات المطروحة تتراوح بين تمكين الجيش اللبناني وإشراك سوريا أو مواصلة إسرائيل الضغط العسكري، لكن كل مسار يحمل أخطاراً سياسية وأمنية كبيرة. ويوضح أن خطط دعم الجيش اللبناني تواجه عقبات بسبب ضعف المؤسسة العسكرية واحتمال انقسامها، بينما يثير دور السوري مخاوف من عودة النفوذ السابق وإشعال صراعات جديدة، وفي حين أن إسرائيل قادرة على إضعاف حزب الله، لكنها لا تملك القدرة على تفكيك تنظيم متجذر اجتماعيا منذ عقود. ختم بأن نزع سلاح الحزب لا يتعلق بالقوة العسكرية فقط، بل بقدرة الدولة اللبنانية على استعادة احتكار السلاح وبناء شرعية سياسية وأمنية، وهي عملية قد تستغرق سنوات وتتطلب توافقا إقليميا يتجاوز حدود المواجهة الحالية.
3: تحياتي مشاهدينا، ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوين. ترامب يقول خلال لقائه عون إن بلاده ستنظر في القضايا المتعلقة بالمنطقة التجريبية. والرئيس اللبناني يؤكد التزام بيروت بالاتفاق الإطاري. 4 جرحى في انفجار لغم بسيارة إسعاف في بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان. ترامب يهدد بقصف جبل فأس في إيران قريبا، ويحذر الحوثيين من فرض حصار في البحر الأحمر. الحرس الثوري يجدد استهداف الكويت والبحرين وأربيل. والخارجية القطرية تقول إن ذلك يعقد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر. ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 شهيداً جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي شمالي ووسط قطاع غزة. ومنظمة الأمم المتحدة تقول إنه لا مكان آمن لسكان القطاع.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيفون في البيت الأبيض إن واشنطن ستنظر في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان. أضاف أيضا أنه سيجري محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على قرى ينسحب منها حزب الله.
1: سنجري محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على القرى التي ينسحب منها حزب الله، وسننظر أيضا في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في لبنان، وهذه مجرد واحدة من القضايا التي سنتحدث عنها.
0: بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيفون خلال اللقاء نفسه فإن الهدف الأسمى من اتفاق الإطار هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي والتأسيس لسلام دائم في المنطقة. وأكد التزام لبنان بالاتفاق قائلا إن ذلك لن يشكل مدخلا لحرب أهلية.
2: أود أن أشكر الرئيس ترامب على الإنجاز التاريخي الذي توصلنا إليه بالتعاون مع الولايات المتحدة. الهدف الأسمى وراء اتفاق الإطار هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. أعتقد أن هذا سيكون إرثاً مرتبطاً بالرئيس ترامب. تتوافق رؤيتكم في تحقيق السلام مع رؤيتنا أيضاً، وأعتقد أننا سوياً سنصنع السلام.
0: وفي رده على سؤال للتلفزيون العربي بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك الأدوات اللازمة لتجنب أو تجنيب وضع الجيش اللبناني في مواجهة مع حزب الله مستقبلاً في ظل استمرار امتلاك الحزب لأسلحته، قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس إن مسؤولية معالجة هذا الملف تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش اللبناني.
3: مرة أخرى هذا الأمر سيكون في نهاية المطاف بيد الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش اللبناني إلى جانب قوى الأمن الداخلي وسائر مؤسسات الدولة، فالأمر كله يعتمد على الحكومة اللبنانية ومؤسساتها. هل سيكون ذلك سهلا؟ بالتأكيد لا، سيستغرق الأمر وقتا، وقد التزم الرئيس ترامب بمواصلة دعم لبنان والاستمرار في دعم الجيش اللبناني حتى يتمكن من تنفيذ هذه المهام.
0: وفي المقابل قال عضو كتلة حزب الله النيابية حسن عز الدين إن إصرار رئيس الجمهورية على المضي في خيارات المفاوضات المباشرة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام. أشار عز الدين إلى أن السلطة السياسية في لبنان تخلت عن جزء من الأراضي اللبنانية، ما يشكل جريمة موصوفة.
4: وإن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة وأنه لن يتراجع عن موقفه في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي.
0: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق عيرة نارية في الهواء بعد تجاوز قوة من الجيش اللبناني مزودة بآلية هندسية المنطقة الأمنية بمسافة 150 مترا مخترقة حواجز في منطقة زوطر الشرقية وفق زعمه. في المقابل قال الجيش اللبناني إن وحداته انتشرت في بلدة زوطر الغربية ولم تدخل زوطر الشرقية، وأن قوات الاحتلال اقتربت من أطراف زوطر الغربية وأطلقت النار بالقرب منهم. طلب الجيش اللبناني جيش الاحتلال بمعالجة أي إشكال عن مجموعة التنسيق العسكري عوضا عن الاعتداءات. كذلك نشر الجيش اللبناني مشاهد لقيام وحداته بتأمين بلدة زوطر الغربية وفتح طرقات البلدة وإزالة الركام الناتجة عن عمليات القصف والنسف الإسرائيلي. يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار وحدات عملية للجيش اللبناني داخل البلدة وحتى أطرافها.
5: يتعانقون بعد طول غياب، فرقتهم الحرب وعادوا ليجتمعوا عند مدخل بلدتهم التي كانت حتى الأمس محتلة. يفترشون محيط مدخل زوطر الغربية، ينتظرون إشارة تعيدهم إلى أرضهم التي اقتلعوا منها.
6: جاي لأنه بيتي جوا، وجاي يطلع على كل الناس اللي بعرفهم واللي بحبهم وقرايبيني، وجاي يشم هوا زاطر اللي قدر كفي شوي اقعد ببيروت لتنفس تنفس الحياة، عشان هيك جاي لهون. بس انا بحس انه هاي الهدنه هي هدنه مؤقته ما لها دائمه. كيف نحن ما نقعد بزاطر الغربيه وحاضنين اسرائيل بزاطر الشرقيه؟ يعني اقل شيء زاطر الغربيه والشرقيه يكون يعني حد بعضهم. نحن زاطر الشرقيه وزاطر الغربيه هن يعني بتعتبري هن جسم برئتين.
5: يتجمع السكان عند مدخل زوطر الغربية الذي أغلقه الجيش اللبناني ومنع الدخول إليها. تتجمع معهم فرق الإسعاف سعياً لدخول البلدة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية لبدء تنفيذ عملية رفع الأنقاض وانتشال الشهداء والمفقودين.
7: أنا مطمن بشغلي واحدة فقط، أنه الجيش اللبناني عندي موجود صار بزوطر الغربية. اللي فينا نعمله شغلة كأهالي زوطر الغربية، أكتر شيء فينا نعمله فينا نطلع أرزاقنا، لأنه الجيش اللبناني موجود وبنعود نظهر، لأنه ما في أي مقاومات سمود بزوطة الغربية أبدا.
5: بدأ الجيش اللبناني استعداداته لدخول البلدة. توجهت وحدات من فوج الهندسة ومعها خبراء المتفجرات، أجروا عمليات مسح أولية سمحت بدخول آليات وعناصر الجيش اللبناني لتنفيذ الانتشار إنفاذا وإن جزئيا لاتفاق الإطار والمناطق التجريبية، في انتظار خطوة فعلية من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي من زوطر الشرقية أيضاً، وفقاً للمرحلة الأولى من المناطق التجريبية. هو اختبار للدولة والجيش اللبناني في قدرتهما على بسط سلطتهما الكاملة، واختبار لمدى التزام إسرائيل بتعهداتها، فالانسحاب من زوطر الغربية يبقى خطوة منقوصة استناداً لاتفاق الإطار، فيما المطلوب انسحاب فعلي كامل وإعادة انتشار دونه عقبات ميدانية وأخرى سياسية داخلية وخارجية. من مدخل بلدة زوطر الغربية، جويس الحشخوري، التلفزيون العربي.
0: قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن موكب الصليب الأحمر اللبناني تعرض لانفجار من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة زوطر الشرقية عبر طريق بلدة ميفدون زوطر. وأكدت الوكالة إصابة 4 أشخاص من أفراد الموكب، بينما أفاد الصليب الأحمر في بيان إصابة 2 من عناصره جراء انفجار لغم أرضي بإحدى سياراته خلال عملية بحث عن مفقود داخل البلدة. ما الذي جرى اليوم في حادثة إطلاق النار على الجيش اللبناني من قبل جيش الاحتلال أثناء عملية الانتشار في زوطر الغربية؟ التفاصيل والمعطيات الميدانية مع الزميل براء محمد من خلال الخارطة التفاعلية.
8: مع إعلان بدء العمل في تسلم المنطقة التجريبية جنوبية لبنان كخطوة متقدمة في تنفيذ مخرجات المفاوضات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، لا يزال الأخير يواصل انتهاكاته على امتداد مناطق واسعة من الجنوب اللبناني في القطاعات الثلاث. نبدأ من القطاع الغربي، وهنا نتحدث عن القطاع الساحلي جنوبي لبنان. شن جيش الاحتلال غارة على بلدة المنصوري، وكذلك نفذ عمليات تفجير في مجد الزون وعمليات تمشيط في بيوت السيال. إذا ما اتجهنا إلى القطاع الأوسط جنوبي لبنان، فإننا نشير إلى عمليات التفجير التي طاولت كل من بلدات حداثة وكذلك بيت يحون، بالإضافة إلى بلدة كونين حيث نشير على الشاشة. وهنا عند أطراف القطاع الشرقي نفذ الاحتلال تفجيرات في بلدة ميس الجبل. إلى أعمق من ذلك في هذا القطاع نقترب من بلدة النبطية التي نفذ الاحتلال عددا من الأعمال التخريبية فيها. نتحدث عن قصف مدفعي طاول كل من مرتفع علي الطاهر وبلدة النبطية الفوقة قبل أن تنفذ قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدة كفر تبنيت. إذا ما عدنا إلى التنفيذ العملي للمنطقة التجريبية ونبقى في القطاع الشرقي، وهنا نتحدث عن 3 بلدات أعلن الاحتلال عنها، وهنا نتحدث عن بلدات فرون وكذلك صريفة، بالإضافة إلى بلدة زوطر الغربية. صريفة وفرون عمليا كما نرى هما خارج الخط الأصفر، خارج المنطقة العازلة. الجيش اللبناني والأهالي يتواجدون فيها منذ بداية وقف إطلاق النار أي أنه لا تغيير فيها، لكن إذا ما أشرنا إلى زوطر الغربية فالوضع يختلف قليلا، هي تقع داخل الخط الأصفر عند أطرافها الغربية، لكن قوات الاحتلال أيضا لا تتواجد فيها، بل تتواجد في بلدة زوطر الشرقية المتاخمة لها وتستحكم زوطر الغربية بالنار. اليوم الجيش اللبناني وفقا للاتفاق دخل إلى زوطر الغربية لينتشر فيها ويقوم بعمليات كشف هندسي لضمان سلامة عودة المواطنين، لكن قوات الاحتلال أطلقت النار على مكان انتشار الجيش اللبناني. قبل أن نغوص في تفاصيل أكثر عن الحدث، دعونا نفهم حيثيات المنطقتين إذا ما اقتربنا بالخارطة من زوطر. هنا زوطر الغربية حيث نشير على الشاشة، وهنا ملاصقة لها تقع زوطر الشرقية التي تنتشر فيها قوات الاحتلال. المنطقتان متلاصقتان ومتداخلتان بشكل كبير، حتى أنه لا يوجد شارع ولا توجد مساحة تفصل ما بين البلدتين بشكل واضح جراء تداخل الأحياء. الجيش اللبناني قال إن إطلاق النار كان على مقربة من وحدات الجيش أثناء تنفيذ عملية الانتشار، وأن هذا الحادث من شأنه عرقلة تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الجنود اللبنانيين وصلوا إلى المنطقة برفقة جرافة، وأنهم تجاوزوا الخط المتفق عليه بنحو 150 مترا، وأن إطلاق النار تم لإبعادهم عنه، محذرا الجيش اللبناني من خرق هذه التفاهمات والالتزام بالخطوات والنقاط المتفق عليها في الاتفاقات. إلى هنا آخر التطورات.
0: ينضم إلي الآن دكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل من حيفا. مساءك سعيد دكتور مطانس. نتابع بدء المرحلة التجريبية في لبنان في بشكل متوازن مع وجود الرئيس اللبناني في الولايات المتحدة ولقائه ترامب وإطلاق جيش الاحتلال الأعيرة النارية على مناطق تواجد الجيش اللبناني. إسرائيل كيف تتابع كل هذه الأمور؟
9: يعني بالنسبة للقاء الرئيس اللبناني مع الرئيس الأمريكي، إسرائيل طبعا تتابع هذا الموضوع وهي تتابعه بدقة. يعني إسرائيل تهتم جدا أن لا تكون هناك تفاهمات خارج سياق التفاهمات الإسرائيلية الأمريكية، يعني لا تريد أي تفاهمات أمريكية لبنانية لا تكون تحت سقف التفاهمات بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل بالنسبة لإدارة الاحتلال الإسرائيلي الحالي إلى جنوب لبنان. بهذا المعنى إسرائيل تريد أن يضغط الرئيس الأمريكي ترامب على الرئيس اللبناني باتجاه أو بموضوع سحب سلاح حزب الله، باتجاه توسيع ربما مفاوضات مع إسرائيل وتفاهمات حول بقاء المرحلة الحالية الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وانسحابات تدريجية كما تسميها إسرائيل. يعني إسرائيل عمليا استعملت في الماضي هاي الاستراتيجية الانسحاب التدريجي، مثلا اتفاقيات أوسلو وغيرها تفضل هذه الاستراتيجيات لأنها دائما تعطيها فرصة للعدول أو التراجع عن أي انسحاب أو منع تطبيق استمرار تطبيق الانسحابات إذا لن ترضى إسرائيل عن الوضع القائم. بهذا المعنى إسرائيل تريد فرض الرؤية الإسرائيلية والأهداف الإسرائيلية على الحكومة اللبنانية، وأن يكون هذا بالتوافق مع الإدارة الأمريكية. إسرائيل تعلن وتقول يعني على لسان رئيس الوزراء ولسان وزير الأمن وقيادات الجيش أنها ستستمر باحتلال جنوب لبنان لغاية عمليا نزع سلاح حزب الله وتغيير الواقع اللبناني بشكل مطلق. الآن على أرض الواقع إسرائيل تريد أن يكون عملياً إعادة الانتشار أو الانسحاب من المناطق التجريبية بالشروط الإسرائيلية. هذا مهم جداً لإسرائيل أن تكون بالشروط الإسرائيلية، ودائماً تريد ابتزاز أكثر وأكثر مواقف وشروط من الحكومة اللبنانية. والحكومة الإسرائيلية لا تريد أن يعني تسوق الآن بمظهر وكأنها تخضع لإملاءات من الرئيس الأمريكي أو ضغوطات من الرئيس الأمريكي، خاصة
0: وعن هذا دكتور مطانس. يعني اللحظة اللحظة الأمريكية الإسرائيلية الراهنة، من جهة كما تفضلت إسرائيل لا تريد أن تظهر وكأنها ويملى عليها من قبل ترامب، وأيضا تابعنا تأجيل زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض تذرعا بتأجيل جنازة لينزي جراهام، ولكن اللحظة الأمريكية الإسرائيلية مربكة لنتنياهو ولحكومته، فكيف سيتم التعاطي مع التطورات اللبنانية في من انطلاقا من اللحظة الأمريكية الإسرائيلية؟
9: صحيح، هناك يعني خلافات في التكتيك وفي بعض وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل. الإدارة الأمريكية كانت ترغب بمشاهدة يعني تطبيق أسرع لخطة المناطق التجريبية في لبنان، انسحاب إسرائيلي أسرع من بعض المناطق، يعني هذا يعطي نفس للحكومة اللبنانية أو يدعم الحكومة اللبنانية في المفاوضات. وبإمكان الادعاء أنه الجيش الإسرائيلي أو إسرائيل تلتزم بما يتم الاتفاق عليه مع الإدارة الأمريكية، هذا يقوي موقف الحكومة اللبنانية داخليا. لذلك الرئيس ترامب يعني معني بالتعجيل الانسحابات الإسرائيلية من المناطق التجريبية، ولكن هذا يعني لا يتلائم تماما بالتوقيت الإسرائيلي. إسرائيل تريد عملية بطيئة وتريدها بشروط وتريدها عمليا مرة أخرى ابتزاز الحكومة اللبنانية بهذه الانسحابات. ولكن على الرغم من هاي يعني وجهات النظر المختلفة، لم نرى لغاية الآن تصدع جدي أو خلاف جدي وعلني بين الرئيس الأمريكي والرئيس نتنياهو. طبعا هناك خلافات ونتنياهو يحاول احتواء هذه الخلافات ووجهات النظر المختلفة في التكتيك وليس في الاستراتيجية. يعني الولايات المتحدة وإسرائيل معنيتان بإخراج لبنان من الملف إيران أو الربط بين الملف الإيراني والملف اللبناني. كلا البلدين يتفقان على نزع سلاح حزب الله وعلى التوصل ربما يعني تعميق المفاوضات بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. ترامب يبحث عن إنجاز ما في الشرق الأوسط، لم يحقق أي شيء منذ أن وصل إلى الرئاسة، ولكن هناك توقيت الانتخابات الإسرائيلي وهناك توقيت الساحة السياسية أيضا الأمريكية ولا يتماشيان معا بالضرورة. لذلك سنستمر في يعني مشاهدة هذا التصدع والخلافات، ولكن أن تكون بالإمكان إدارة هذه الخلافات، ستستمر هذه الخلافات ولكن ستكون مضبوطة وتحت سقف العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة.
0: وعلى ذكر الانتخابات الإسرائيلية دكتور مطانس، ورقة لبنان كيف ستدار بين الفرقاء في السباق الانتخابي، أم أنه كما غزة هناك إجماع إسرائيلي؟
9: هناك إجماع وهناك مزودات أصلا من المعارضة الإسرائيلية على الحكومة وعلى نتنياهو أنه بإمكانها إدارة الحرب بشكل أفضل من نتنياهو، أو يعني إمكانية تحقيق إنجازات سياسية دبلوماسية في المنطقة بشكل أفضل. يعني الاتهام تجاه التهم تجاه نتنياهو لم يترجم الإنجازات العسكرية إلى إنجازات دبلوماسية إسرائيلية، إلى اتفاقيات، إلى تغيير ما في المشهد الإقليمي، تغيير دائم. والمعارضة تدعي له بإمكانها التوصل أو بإمكانها السعي نحو هاي التغييرات. بالمجمل المعارضة الإسرائيلية لا تحمل أي بديل جدي عن ما يطرح اليمين وحكومة نتنياهو في الجانب الأمني والعلاقات الخارجية والعقيدة الأمنية التي تغيرت بشكل جدي بعد 7 أكتوبر في إسرائيل. الخلافات طبعا سينتقدون نتنياهو على عدم حسم يعني أي جبهة من الجبهات الحروب التي سنتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر. يعني حتى جبهة غزة ما زالت مفتوحة، جبهة لبنان ما زالت مفتوحة، جبهة إيران ما زالت مفتوحة وعلى ما يبدو قابلة يعني للتصعيد. هناك مؤشرات إسرائيلية إننا ربما نتجه إلى تصعيد في جبهة إيران، ولا أعتقد أنه تصعيد في جبهة إيران، ربما يعني أيضا تصعيد في الجبهة اللبنانية، لأن حزب الله غير راضي وغير موافق على ما يحدث، ولكن ينتظر شيء ما ربما للعودة إلى توسيع الجبهة في لبنان، لأنه المعادلة التي تريد إسرائيل فرضها الآن على لبنان وعلى حزب الله استمرار الحرب من طرف واحد، استمرار الضربات الإسرائيلية بشكل شبه يومي والاعتداءات، هذا لن يكون مقبول على حزب الله في المرحلة القادمة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، كنت معنا من حيفا. الآن مباشرة نذهب لمتابعة إدلاء وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث لشهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن طلب تمويل إضافي.
10: أن طابع الحرب يتغير والتقدمات في التكنولوجيا تغير بشكل لا رجعة عنه. الطريقة التي نحارب بها والميزانية اللازمة لتسليح الجيش الأمريكي، التطورات السريعة في الأنظمة الذاتية والذكاء الاصطناعي والامتيازات في الدفاع، وبشكل أيضا موازي الأشكال الهشاشة وانعدام اليقين المنبثقة ومنها هنا في البلاد، وأيضا الأنظمة غير المأهولة، يعني أن خصومنا من غير الدول والدول لديها الوصول إلى تكنولوجيا ذات نطاق واسع ومتطورة، ويجب أن نؤقلم عناصر كهذه في كفاحتنا المستقبلية، ورأينا ذلك في أوكرانيا. النزاع لا يحصر فقط بالمجال الجوي أو البري أو المائي، بل إلى ما بعد الفضاء، وأيضا أنظمة الأمن السيبراني في الوقت عينه، وعلى بلدنا أن يكون متجهزا للمحاربة في كل الجبهات في كل المجالات في آن معا. والمعلومات الآن تنقل بسرعة الضوء، ويؤخذ بذلك ما كان يتطلبه في الحرب العالمية الثانية يوم أو يومين إلى أجزاء من الثانية، ويجب أن نكون جاهزين، لأن الجيش الأمريكي هو سياسة التأمين الكبرى لهذا البلد، وطبعا يكلفنا أن ندفع للتأمين قبل أن نحتاجه، ولكن يجب أن نحظى بالتأمين قبل أن تأتي العاصفة، وإن هذا يشكل ضمانة بلدنا وسياستنا لحماية والدفاع عن مصالحنا الوطنية وأمننا واستقرارنا. ولتعزيز هذه المسؤولية نحتاج إلى تمويل ممكن التنبؤ به ومسؤول، وذلك أيضا لتعزيز قواعدنا الصناعية الدفاعية، وأن يتمتع مقاتلونا بقدرات واسعة النطاق قبل أن يذهبوا إلى أرض المعركة. ونحن نجد أنفسنا في هذا الصدد، وأسأل نفسي بحكم التاريخ، إذا ليس الآن فمتى؟ وإذا ما ليس نحن في هذا الكونغرس فمن إذن؟ وأنا أقر بالبيئة التي نخدم لأجلها، ولكننا كلنا أمريكيون، يجمعنا حب أمتنا وأيضا حب جنودنا وعائلاتهم، ولقد أتيت إلى هنا ساعيا إلى مساعدتكم. والميزانية المطلوبة لتحديات الدفاعية المستقبلية هي 1.5 تريليون دولار، وهي لدفع العمليات والطواقم والتكاليف ولتعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا.
0: إذن كان هذا الجنرال جون كين من وزارة الحرب الأمريكية، وسبقه في الإدلاء بأقواله أو شهادته أو طلبه وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث طلبا لتمويل إضافي أمام لجنة من الكونغرس. التفاصيل أوفى سنتابعها الآن من واشنطن مع مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. محمد، ضعنا في سياق هذه الجلسة وفي سياق وتفاصيل طلب وزارة الحرب.
11: طلب بتمويل استثنائي تم تقديمه في يونيو الماضي. نحن نتحدث عن سلسلة من الطلبات وليست طلبا واحدا، طلبات السنة الماضية، إضافة إلى التعديلات التي أدخلت على الموازنة العامة لوزارة الحرب والتي بلغت رقما تاريخيا، ثم السعي إلى تجاوز التريليون دولار كميزانية لوزارة الحرب ووزارة الدفاع الأمريكية، والطلب العاجل بالتمويل في يونيو الماضي والذي تدرسه لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي. هذه الجلسة التي تنعقد الآن بدأت بانتقادات لاذعة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ. السناتور موري كانت تحدثت عن تناقضات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أهدافه التي قال إنه دخل بها الحرب على إيران، عن تهديده بضرورة أن يتم القضاء على برنامج إيران للصواريخ البالستية، ثم عودته والقول بعد ذلك بأنه من العدالة أن يكون لديهم على الأقل بعض ما يدافعون به عن أنفسهم، ثم التذبذب بين الموقف ونقيضه، وكذلك ما صرح به مسؤولنا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كل ذلك أشارت إليه، إضافة إلى سيناتر كولينز وإلى سيناتر وإلى أعضاء مجلس الشيوخ أعضاء اللجنة، إضافة إلى عضوين يمثلان من موقع الشاهد يتحدثا عن أزمات أو مشكلات تعانيهما أو تعانيها ولاياتهما، نتحدث عن ولايتي مين وكاليفورنيا لمسائل محلية بالدرجة الأولى. لكن وزير الحرب قبل قليل في كلمته الافتتاحية، ولن يكون التركيز على كلمته الافتتاحية، تحدث عن أهمية الاستثمار في وزارة الحرب، أهمية توجيه الموارد التي تنقصها والتي تحتاجها، وكذلك السباقات التي تخوضها الولايات المتحدة لجوانب أمنية عسكرية استراتيجية، ومن الضروري أن يتم تأمين الميزانيات اللازمة لكي تكون لدى واشنطن أدوات قصب السبق في هذه السباقات وهذه المضامير، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، المجال الاستخباري، وكذلك القدرات العسكرية الدقيقة الحديثة المتطورة. إضافة إلى ذلك، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بأن هذه التمويلات العاجلة تقدمها أو هذه الطلبات تقدمها الإدارة الأمريكية لأنها تسعى وتنسجم مع أهدافها والغرض من وجودها بضرورة حفظ الأمن القومي والمصالح العليا للولايات المتحدة الأمريكية، لا تركيز على إيران تحديدا، لا تركيز على سقوط الجنود الذين بالمناسبة استهلت الجلسة من قبل رئيسة الجلسة الجارية الآن، استهلت بلحظة صمت حدادا على أرواح الجنود الأمريكيين الذين سقطوا مؤخرا في القاعدة الأردنية التي تستغلها وتستخدمها القوات الأمريكية. كذلك الجنرال كين وبدأ أكثر مباشرة في الحديث عن التهديدات والمقارنة التاريخية بين ما كانت الولايات المتحدة عليه وما تحتاجه الآن، وضرورة التسريع في عجلة تطوير الحاجات العسكرية والأمنية للولايات المتحدة، خاصة مع تطور الأدوات التقنية والتكنولوجية التي تحتاج مواكبة بل واستعدادا لأن تكون واشنطن في السبق. سنسمع إجابات أكثر دقة ومباشرة فيما يتعلق بإيران، وفيما يتعلق بأدوار واشنطن، فيما يتعلق بالتحديات الخاصة بتايوان وبحر الصين الجنوبي إزاء الصين، وكذلك التهديدات المتعلقة بالمجموعات الإرهابية. وكان يشير إلى ذلك الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة قبل قليل، يقول بأنه ما تزال تهديدات الإرهاب تتصدر ما يهدد الولايات المتحدة وأمنها القومي. وما لم يقوله حتى الآن لا كين ولا وزير الحرب، لأن الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية وكذلك لأغراض أمنية وعسكرية هو أن هنالك نقصا في الذخيرة أشارت إليه عدة وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر في داخل البنتاغون، النقص في الذخيرة الدقيقة، الذخيرة التي تستخدمها القوات الأمريكية في الضربات الموجهة إلى إيران، كان هو سبب أولا في عدم المضي قدما نحو توسيع دائرة الضربات بحيث تعود الولايات المتحدة إلى نطاق الحرب الواسعة، لأنها إن عادت إليها وكانت إسرائيل إلى جانبها فيها فربما يحتاج ذلك استنزاف المخزون الاستراتيجي، الحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي للذخيرة الدقيقة، وهي مسألة دائما تنكرها ينكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مسؤولي إدارته. لكن الطلبات العاجلة وكذلك بعض الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب فيما يتعلق بتقييد والضغط على المصنعين العسكريين أو مجتمع التصنيع العسكري في الولايات المتحدة، كلها تؤكد أن هنالك حاجة وحاجة ماسة وعاجلة إلى أن تزود واشنطن أو تزود مخازنها الاستراتيجية بالمزيد من الذخيرة الحية التي استنزفت في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير، واستنزفت قبل ذلك من قبل الحليف الأهم لواشنطن وهو إسرائيل في عملياتها وحربها وعدوانها على قطاع غزة. فلذلك بالنسبة لواشنطن هذه مسألة من المسائل الدقيقة، ولعل هذا التمويل العاجل أيضا في جزء منه تدخل مسألة تعزيز المخزون الأمريكي من الدقيقة الذخيرة أو الذخيرة عفوا الدقيقة كجزء أساسي واستراتيجي وحيوي بالنسبة للحاجيات العسكرية الأمريكية.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. ونبقى في الملف نفسه، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف جبل فأس في إيران، وهدد بالرد مع أي محاولة لفرض الحوثيين قيود على حركة السفن أو تهديد خطوط التجارة البحرية.
1: سنرى ما سيحدث الآن. حتى الآن لم يحدث شيء، لكننا سنتعامل مع الأمور. إذا وقع أي تحرك يستهدف الملاحة، لقد تعاملنا مع الحوثيين من قبل ولم نسمع منهم منذ فترة طويلة منذ الإجراءات التي اتخذناها ضدهم، لكن إذا كان هناك أي تهديد فسنتعامل معه.
0: استدعت وزارة الخارجية الكويتية سفير إيران لدى الكويت، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية كيفان مساء أمس الاثنين أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها. وجددت الخارجية الكويتية مطالبة إيران بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة، مشددا على احتفاظ دولة الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا وأدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، بما في ذلك استهداف الناقلة الكويتية كيفان أثناء عبورها مضيق هرمز. قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن هذه الاعتداءات تعتبر انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتهديدا خطيرا لسلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، كما أنها تعقد جهود الرامية إلى احتواء التوتر. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية إسقاط 3 طائرات مسيرة محملة بمتفجرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بالعراق، وأظهرت مشاهد لحظات محاولات التصدي للمسيرات في سماء أربيل. هذا وأعلنت إيران قصف مواقع عسكرية أمريكية للرادارات والدفاع الجوي في منطقة الخليج، متوعدة واشنطن بشن هجمات أشد. من جهة أخرى، أعلنت القوات الأمريكية أنها نفذت قصفا على إيران لليلة 10 على التوالي منذ تجدد المواجهات، مستهدفة على وجه الخصوص مراكز قيادة عسكرية وأهداف بحرية.
12: من القواعد العسكرية إلى مضيق هرمز، رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تتسع بشكل متسارع، والجبهات الجديدة المفتوحة باتت تهدد أمن الخليج وحركة الملاحة البحرية. طهران صعدت ميدانيا ضد واشنطن عبر تنفيذ جولة جديدة من الهجمات الصاروخية وبالمسيرات الانتحارية، مستهدفة مواقع عسكرية أمريكية وبنى تحتية حيوية في البحرين والكويت. الحرس الثوري والجيش الإيرانيان أعلنا شل منظومات الدفاع الصاروخي ورادارات الإنذار المبكر في البلدين لإخراجها من الخدمة، بالتزامن مع قصف 3 قواعد أمريكية رئيسية في الكويت. البيانات الإيرانية كشفت أيضا عن توسيع بنك الأهداف ليشمل ضرب البنية التحتية لشركة أمازون في البحرين، مع أطلاق تحذيرات بموجات هجومية قادمة. جولة القصف الإيرانية هذه جاءت ردا على إعلان القيادة الوسطى الأمريكية استكمال الموجة 10 من غاراتها داخل العمق الإيراني، والتي استهدفت مراكز القيادة ومنصات الصواريخ والمسيرات بغية تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. الغارات الأمريكية امتدت لتشمل مدينتي أصفهان وشيراز وسط البلاد، ومدنا أخرى في الجنوب من بينها تشباهار وبندرلينغا وأبدان، حيث المسؤولون الإيرانيون أفادوا بخسائر مادية دون تسجيل ضحايا في الأرواح حتى الآن. الممرات المائية تحولت بدورها إلى ساحة اشتباك عسكري مباشر. الحرس الثوري الإيراني أعلن توقيف ناقلتي نفط في مضيق هرمز، بينما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إخلاء طاقم سفينة تعرضت لهجوم صاروخي قبالة السواحل العمانية، في وقت تواصل فيه واشنطن تأكيد التزامها بتأمين حركة السفن التجارية عبر المضيق.
0: ينضم إلي الآن مراسل تلفزيون العربي من طهران حسام دياب ومن أربيل غسان خضر. تحياتي لكم. سأبدأ من طهران معك حسام بآخر المستجدات وآخر التصريحات.
13: بالفعل ديما، تزداد التصريحات هنا في الداخل الإيراني مقابل تراجع نسبي في الاستهدافات العسكرية وتركيز عسكري إن صح التعبير على المراكز اللوجستية من قواعد ورادارات وما إلى ذلك. لكن منذ أن تم الإعلان يوم أمس عن زيارة لوزير الداخلية الإيرانية إسكندر مؤمني إلى باكستان اليوم لمدة يوم واحد، واللقاءات التي أجراها اليوم والذي كان متزامنا أيضا مع حديث أمريكي عن إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات وأن الأمر ما يزال مبكرا حتى الآن، لكن بدأت الإشارات تخرج من كلا الطرفين للقول بأن هناك شيء ما يحاك دبلوماسيا على ما يبدو خلف الكواليس عبر الوسطاء الثلاثة: سلطنة عمان، قطر والجانب الباكستاني. الرئيس الإيراني على مستوى التصريحات قبل قليل أيضا كان له تصريحات استكمال للتصريحات التي خرجت صباحا ضمن إحدى الفعاليات المتعلقة بالنفط والغاز هنا في الداخل. قال بأن إيران قامت بكل ما عليها على طاولة المفاوضات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. ما قدمته إيران أو ما كان من المقرر أن تقدمه إيران فقط عبر مذكرة التفاهم هو إبقاء مضيق هرمز مفتوحا مقابل تعهدات أمريكية بفك التجميد عن أموال إيران في الخارج، رفع العقوبات، استئناف بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية بالشكل الطبيعي، ورفع العقوبات عن بعض الشخصيات والكيانات، وأن هناك مسار معاكس اتبعته الولايات المتحدة الأمريكية على طاولة المفاوضات أفشل هذه المفاوضات بشكل أو بآخر. عسكريا كانت التصريحات متزايدة هذا النهار مع تحركات ميدانية على السواحل الجنوبية لإيران لقائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني لإعطاء انطباع بأن الأمور ما تزال تحت السيطرة ولرفع حالة الشك ربما التي تتعلق بإمكانية تقدم الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بعمل بري أو القيام بإنزال ما على الجزر القريبة من محافظة هرمزغان، مدينة بندر عباس كجزيرة قشم وجزيرة لارك وغيرها من الجزر التي تحظى بأهمية كبرى على المستوى الاقتصادي وأيضا اللوجستي والعسكري بالنسبة للجانب الإيراني. كان أيضا من اللافت كلام معاون قائد الجوية في الجيش الإيراني الذي قال بأن الأيام المقبلة ستكشف كثيرا عما فعلته القوات أو المسلحة الإيرانية فيما يتعلق باستهداف قواعد عسكرية في المنطقة تحديدا في الكويت، وأشار إلى العملية الناجحة التي قامت بها مقاتلات إيرانية من نوع F-5 وهي طائرات من الجيل المتوسط من ستينيات أو سبعينيات القرن الماضي ما تزال تعمل ضمن سلاح الجو الإيراني. كان من اللافت إشارته إلى أن هذه الطلعات الجوية كانت ناجحة ضد قاعدة أمريكية في العراق، ما أعطى انطباعا عن تقدم ربما أو تطور ما في سلاح الجو الإيراني، ونادرا ما تتحدث إيران عن طائراتها وطلعاتها الجوية الناجحة خلال العام الماضي، الحرب الأولى حرب الاثني عشر يوما وحرب الأربعين يوما وما تلاها من مناوشات مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تتطرق إيران سوى مرة أو مرتين فقط للحديث عن سلاح الجو وما قام به، ما يعني أن هناك شيء ما أيضا على مستوى تطوير القدرات الدفاعية وحتى الهجومية في سلاح الجو الإيراني الضعيف أصلا والذي تعتمد إيران أو تستعيد إيران عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بهذه الإمكانات لتعويض ضعف سلاح الجو لديها. كثيرة هي كما قلنا التصريحات التي أيضا أشارت إلى كلام المرشد مجتبى خامنئي ودوره في حفظ وحدة الصف الإيراني، نظرة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الحالي لمسار المفاوضات وحالة التشكيك والقلق التي كانت لديه في السابق رغم التطمينات التي قدمتها له الحكومة الإيرانية والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. كان من اللافت بعجالة ديما أن هناك بيان وقع من أو بيان أصدر من أحد الأحزاب الإصلاحية هنا في إيران، كان تصريح لافت أو بيان لافت لهذا الحزب حزب التنمية الوطني الإيراني الذي قال بأننا ربما ربحنا العسكر لكننا نخسر الدبلوماسية تدريجاً على الجميع العودة إلى طاولة المفاوضات كي لا نترك مجالا للجانب الإسرائيلي للعبث بأمننا القومي، وفي إشارة إلى أهمية هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مهم للغاية من حيث الإشارات الدبلوماسية الإيرانية لأنها متزامنة أيضا مع تحركات داخلية أمريكية ديما تتعلق أو تصب في ذات السياق، وتطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
0: شكرا حسام. من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب، وإلى أربيل الآن مع مراسل تلفزيون العربي غسان خضر. دعنا في الصورة غسان، المسيرات، استهداف القنصلية وأيضا التصدي لها، والوضع أمنيا الآن كيف هو؟
14: بالفعل ديما، قبل أقل من ساعة من الآن تم اعتراض 4 مسيرات كانت تقترب من القنصلية الأمريكية في أربيل، تم اعتراضها في أربيل. هذه الهجمات تأتي بعد يوم واحد فقط من ليلة هذه أمس، لم يتم تسجيل أي خروقات أمنية في أربيل، لم يتم استهداف أي طائرات مسيرة في أربيل. هذه المسيرات كانت تحاول الاقتراب من القنصلية الأمريكية في أربيل لكن تم اعتراضها. على أثر ذلك تم تعليق مطار أربيل بشكل مؤقت، ثم استؤنفت الرحلات فيه بعد التأكد، كما قال مدير مطار أربيل قبل قليل، قال بأن مطار أربيل استأنف رحلاته ولم يوقف رحلاته الآن، يعني يعمل بشكل جيد. عمليا ديما هذه الاستهدافات تأتي أيضا بعد وقت قليل من استهداف أيضا مواقع للمعارضة الإيرانية. أمس كما قلت لم تسجل أي هجمات لا على مواقع في أربيل ولا حتى على المواقع المعارضة الإيرانية، لكن قبل قليل أيضا تم رصد استهداف لمواقع المعارضة الإيرانية. هناك تكثيف من حيث الهجمات على مواقع في إقليم كردستان سواء في أربيل والسليمانية أو أيضا على مواقع المعارضة. طبعا أيضا هذا التطور أمني يعني متسارع بشكل كبير. اليوم أيضا شركات نفط في إقليم كردستان علقت العمل في حقول مهمة، منها حقل سرسنج في محافظة دوك. حتى الآن هناك 3 حقول رئيسية ومهمة علقت العمل بشكل مؤقت تخوفا أو تحسبا لحصول أي هجمات أمنية. كما قلنا في وقت سابق جميع الهجمات على أربيل تستهدف 3 أماكن رئيسية. الأول هو المصالح الأمريكية كما يسميها الجانب الإيراني، لكن في المواقف الرسمية أربيل تقول لا مصالح أمريكية، كلها منشآت حيوية باستثناء قاعدة أمريكية. أيضا المستوى الثاني هو مستوى استهداف المعارضة الإيرانية، وهذا الاستهداف المعارضة الإيرانية يعني يتسارع بشكل كبير، هناك تسجيل لقتلى وجرحى. المستوى الثالث هناك تخوف من استهداف المنشآت الحيوية وأهمها المنشآت النفطية، خصوصا أن كما قلت هناك الآن حقل مهم في العراق هو حقل كورمور متوقف، وهناك أيضا يعني تقريبا شبه أزمة في الغاز المسال في إقليم كردستان. عمليا اليوم سجلت حتى الآن 4 مسيرات حاولت الاقتراب من القنصلية الأمريكية لكن تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية في أربيل.
0: شكرا على هذه التفاصيل من أربيل مراسل تلفزيون العربي غسان خضر. وينضم إلي الآن من الرياض الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية محمد صالح الحربي. تحياتي أستاذ محمد. قبل أن أسأل اسمح لي أن أنوه للعاجل على شاشتنا، وهو في سياق ما سنتحدث به، الحرس الثوري الإيراني استهداف مجمع رادار تكتيكي قرب قاعدة علي السالم في الكويت، وأيضا نظام رادار آخر في جزيرة بوبيان بالكويت. إذن سيد حربي، انطلاقا من هذا العاجل، هذا التكثيف وهذا التركيز الإيراني على الكويت بمختلف الأبعاد، منها ما هو متصل بوجود القوات الأمريكية هناك وربما استخدام القواعد هناك، ومنها ما له أبعاد اقتصادية وأبعاد مدنية، كيف تنظر إلى هذه الزاوية؟
15: مساء الخير ديما، تحية لك ولمشاهديكم في كل مكان. لا قديم يذكر ولا جديد يعاد، إيران ترد بضربات تقليدية توزيع الألم ولا مبرر لذلك، ضرب محطات كهرباء في الكويت أو محطات تقطير

0: نفط عطيم وتل نوفال ورامون. هل هناك معسكرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون 14 تقريبا ناقلة وقود هناك متمركزة، فلا يمكن لإيران إلا أن تضرب مناطق مدنية، وقد لاحظناها كثيرا مرارا بحجة ضرب أصول أمريكية. هناك 2 من حاملات الطائرات، هناك 20 فرقاطة مصاحبة موجودة في المنطقة، لماذا لا تضربها؟ لماذا لا تضرب قاعدة أنجرليك في تركيا؟ لماذا لا تضرب إسرائيل ضربات مكثفة؟ والضربات الأخيرة على نفاتيم وتل نوفل كانت على المدرجات.
1: طيب ما الغاية سيد محمد؟ ما الغاية الإيرانية؟
0: الغاية الإيرانية أنه إيران تدرك أن المزيد من مقتل الجنود الأمريكان أو ضرب أصول حيوية أمريكية مباشرة سيفتح عليها أبواب الجحيم، وتتذكر حرب الناقلات في 88 والعملية الأمريكية في 48 ساعة فقط دمروا نصف الأسطول البحري الإيراني. فهي تمارس قواعد الاشتباك مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإن أنا لست من نظرية المؤامرة إطلاقا، أنا من النظرية الواقعية والتحليل الاستراتيجي على الأرض بالأرقام. لفت نظري حينما تم ضرب القاعدة الأردنية أن السفارة الأمريكية صباحا حذرت من ضربة إيرانية على العقبة وعلى أطراف إسرائيل، يعني القرب من إيلات. وفي الساعة الثالثة ظهرا بدأت الموجة الإيرانية في الضربات، ولكن يلاحظ أن الضربات الأخيرة على إسرائيل لم تكن بتلك الضربات المدمرة، إنما إرسال رسائل. ولكن يعني خلاص اتضحت لنا، يريدون ابتزازنا بمضيق هرمز للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إيقاف هذه الحرب. يريدوا أن يدخلون في حرب استنزاف. والرابح الأكثر في هذه الحرب هي حرب، حقيقة حرب إسرائيل، حرب إنقاذ بنيامين نتنياهو وبتسائيل سموتشر وإتمار بن غفير من قبل صديقهم وحليفهم ترامب.
1: طيب نأتي إلى يعني الاحتمالات، على إلى ماذا، إلى أين تذهب الأمور سيد محمد صالح الحربي؟ يعني مراسلنا كان يتحدث عن أن هناك جهد قطري عماني باكستاني الآن يدور، هناك أصوات إصلاحية في إيران تتحدث عن ضرورة العودة إلى الدبلوماسية، فما الاحتمالات التي نحن بصددها حاليا؟
0: والله شوفي، الآن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم نظرية قديمة استخدمها كيسنجر ووزير خارجيته، الرئيس نيكسون ووزير خارجيته كيسنجر، اللي هي العباءة والخنجر. العباءة الاحتواء السياسي والخنجر الضربات المتزامنة. ولكن مهما طالت، لاحظنا التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب وخفوته في السوشيال ميديا أو تروت سوشيال، لاحظنا تصريح وزير الطاقة الأمريكي وزير الخارجية روبيو على أن الرئيس يريد إنهاء الحرب سلميا. والحقيقة يا أستاذ ديما، لا أحد يملك رفاهية الوقت. هناك في الولايات المتحدة الأمريكية ضغط شديد من الماجا، ارتفاع أسعار الوقود، الانتخابات النصفية في نوفمبر، والجمهوريين في وضع شديد الخطورة، لن يفوزوا ربما إذا استمر الوضع عليه. فالولايات المتحدة الأمريكية تمارس هذا الأسلوب، ولكن دائما ما نقول اللي هو الحرب سلسلة من المعارك، معركتها الأخيرة هي المفاوضات مهما طالت. الحرب هي الوسيلة والغاية هي السياسة.
1: طيب يعني بنهاية الأمر سيد محمد، يعني الآن ونحن نتحدث في واشنطن، وزير الحرب الأمريكي يطلب 1.5

0: 5 تريليون دولار كتمويل للتحديات المستقبلية كما وصفها. فتقول في نهاية الأمر هي المفاوضات والاتفاق السياسي. إن حصل هذا الأمر سيكون بين طرفين، بين إيران والولايات المتحدة وليس مع دول المنطقة التي تتعرض للضربات الإيرانية. فهنا كيف المنطقة تحدد خطوطها الحمراء؟
1: لا شوفي، احنا نترقب اليوم التالي من هذه الحرب العبثية التي أدخلت العالم برمته اقتصادي وشعوبي وسماده وغذائه في انكماش شديد حقيقة. يعني الأثر ممتد حتى أنه التوقعات أنه بنهاية 2026 سيكون الأثر المترتب عن هذه الحرب 3.5 تريليون دولار. هذه وفق أحدث مراكز الاقتصاد العالمية ومراكز الدراسات والبحوث. أكيد أنه اليوم التالي سيكون يوم عظيم، ستتغير فيه التحالفات، القدرات، النظام الأحادي القطبية والتي وقعت وبصمت عليه الولايات المتحدة الأمريكية بأنها غير قادرة على قيادة العالم بالنظام الأحادي القطبية. أيضا سنشهد الخطوط البديلة، المواني الاستراتيجية لخطوط النقل وتعزيز الاقتصاد اللوجستي لنقل النفط ونقل الركاب ونقل البضائع، لأنه هذه الحرب أعطت العالم دروس عظيمة مستفادة. ولكن يعني نقول إحنا دائما ما يسألوننا هذا السؤال، متى الرد من دول مجلس التعاون الخليجي؟ الرد ماذا تضرب؟ ما هي الأهداف؟ ما هي النتائج؟ إشعال المنطقة واستنزافنا في حرب عبثية. ولكن يبدو لي أنه إيران، يعني أنا ممكن أوافق الرئيس دونالد ترامب أنه تلقى ضربات قاسية وانهيارات اقتصادية غير مسبوقة، ربما جميع السواحل والمواني على الساحل، على ساحل جنوب إيران كاملا أكثر من 3000 كيلومتر، تدمر ويحتاج وقت طويل لإعادة هذه البنية. بينما أنت ذكرتي أنه عملية الدعم، أكيد هذه فرصة للرئيس دونالد ترامب والبنتاغون أن يطلب دعما، وسبقا طلب دعما ب 54 مليار دولار والآن طلب 90 مليار دولار لتعزيز هذه الميزانية، وهذه فرصة يعني لهم مع استمرار الحرب.
0: شكرا جزيلا لك الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية محمد صالح الحربي، كنت معنا من الرياض.
1: شكرا جزيلا.
0: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء إلى 13 جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي شمالي ووسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع 3 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منطقة السامر وسط مدينة غزة، فيما تم نقل الإصابات إلى مستشفى سالم شفاء. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. ونقلت سيارات الإسعاف جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي بمدينة دير البلح وسط القطاع.
2: وتيرة متواصلة من الخروقات الإسرائيلية على قطاع غزة. هنا في مدينة الزهراء استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المركبة المدنية، والتي كما نشاهد دمرت هذه المركبة بصورة كاملة، استشهد من فيها وأصيب أيضا عدد من المواطنين. نتحدث عن منطقة أصلا دمرت بصورة كبيرة، واجهت طواقم الإنقاذ صعوبة كبيرة في الوصول إليها. أبو يوسف حمد الله على السلامة هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على هذا الحادث منذ بدايته. حمد الله على السلامة.
3: الله يسلمك أخوي، الله يخليك.
2: شو اللي شفته؟
3: والله اللي شفته، شفنا سمعنا صوت الانفجار، جينا نجري جراي، لقينا الجب زي ما أنت شايف زي هيك مولع نار، مش تعرف في كل النيران، كل ما نقرب في حاجة بصريش بتطير منه. ما قلنا نقرب، رنينا على الإسعاف ورنينا على الدفاع المدني، إجا فيوم شفناهم جاء وطلعنا طفي معهم. الله يرحمهم، زي ما أنت شايف زي هيك
2: جثث متفحمة.
3: متفحمة كلهم محروقين.
2: الحمد لله على السلامة. يعني هذا مشهد بات يتكرر مشاهدينا الكرام بصورة يومية في قطاع غزة، ووتيرة الاستهدافات باتت تأخذ أشكالا مختلفة ومتنوعة في قطاع غزة. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم باستهداف لأسرة كاملة أثناء تواجدها في منتصف الليل، واليوم تتوج قوات الاحتلال الإسرائيلي في وضح النهار هذه الاعتداءات على هذه المركبة المدنية. من مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: كما استشهدت أسرة فلسطينية كاملة مكونة من 6 أفراد جراء قصف شقتهم السكنية في مدينة غزة. كان الدفاع المدني انتشل الشهداء وهم والدان وأربعة أطفال، وقد تفحمت أجسادهم بعد اشتعال النيران في الشقة المستهدفة. أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، قائلة إن ما لا يقل عن 57 شخصا قتلوا خلال الفترة بين 13 و20 يوليو. قال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إنه لا يوجد مكان آمن للفلسطينيين في قطاع غزة، معربا عن أسفه لتكثيف الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت بحسب المفوضية عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين. أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال قيامه بالخطوة الأولى لتشكيل حزب جديد والانشقاق عن حزب الشعب الجمهوري برفقة برلماني الحزب ورؤساء الفروع، مع تأكيده على أن حزبه الجديد سيحافظ على صدارة أحزاب المعارضة في البرلمان. تابع هذا التقرير ومن ثم يلقاكم حامد الناظر في الأخيرة.
4: لم يتسع لرفاق الدرب الجلوس في مقاعد المعارضة تحت قبة واحدة. حزب الشعب الجمهوري في تركيا ينقسم بين رجلين. أمام الكتلة البرلمانية يعلن أوزغور أوزال ذهابه إلى الخيار الأصعب، وهو الانشقاق عن حزبه الأم وتشكيله حزبا جديدا.
5: سنقوم برفقة رؤساء الفروع للمدن والولايات التركية لحزب الشعب الجمهوري مع نوابنا في البرلمان بأول خطوة لتشكيل حزب جديد. أدعو جميع الكتل الديمقراطية الوطنية إلى الانضمام لحزبنا في تشكيل تحالف جديد.
4: خلاف داخلي، هكذا يصف الخصوم ما جرى من تنافس بين الرئيس الجديد للحزب كمال كليتشدار أوغلو والرئيس السابق أوزغور أوزال. داخلي في شكله العام، لكنه يرسم ملامح جديدة للخارطة السياسية للبلاد. انقسامات حزب الشعب الجمهوري سيكون لها تأثير على الأداء الحكومي وعلى شكل التحالفات الجديدة في أي استحقاق انتخابي قادم.
6: ذهاب أوزال إلى خيار تشكيل حزب جديد سيصب في صالح الحكومة وسيضعف من حضور ورصيد أكبر أحزاب المعارضة، فهذا الانقسام سينعكس على رصيد القاعدة الجماهيرية للحزب وعلى الكتلة الناخبة.
4: استطلاعات رأي حديثة تشير إلى حصول أوزال على تأييد واسع في القاعدة الجماهيرية لحزب الشعب الجمهوري، وأن كثيرين من فئة الشباب يدعمونه في خطوته القادمة، لما يصفونه بقرار سياسي لا قضائي صدر قبل عدة أشهر وتم استبعاده عن رئاسة الحزب. الخلافات الداخلية لحزب الشعب الجمهوري وانقسامه بين رجلين ليس مجرد خلاف حزبي عابر، بل هو أزمة بقاء خط سياسي تقليدي ولد مع تأسيس الجمهورية قبل 100 عام، وقد يكون الانشقاق عن الحزب بداية النهاية لهذا التيار في مئوية البلاد الجديدة. أحمد غنام، التلفزيون العربي، اسطنبول.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا حامد الناظر، وهذه ملفات الليلة. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تقول إن الحرب بالشرق الأوسط تهدد بزيادة الجوع عالميا. الوكالة الدولية للطاقة تحذر من تأثير اضطراب الملاحة على صادرات النفط والأسمدة. نسأل، كيف تؤثر أزمة مضيق هرمز على أزمة الغذاء في العالم؟ لقاء بين ترامب وعون في البيت الأبيض. ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستنظر في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان. نناقش التحديات أمام الجيش اللبناني في الانتشار بالمناطق التجريبية والحجج الإسرائيلية خلال تطبيق الآلية. وفي الأخيرة أيضا، سد النهضة يجفف النيل في السودان، تأثير على الزراعة وتحذيرات من مجاعة.

0: مزيد من أجراس الإنذار تقرع بشأن تأثيرات التصعيد العسكري في المنطقة. هذه المرة تصدر وكالات أممية ودولية تحذيرات من موجة جوع كبيرة قادمة في حال استمرار تذبذب حركة الملاحة في مضيق هرمز، بما يؤثر ذلك على سلاسل الإمداد من المواد الطاقوية والأسمدة التي تعتبر عنصرا حيويا لإنتاج المواد الزراعية ذات الاستهلاك الواسع. الصادم في الأرقام التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية أن معاناة نصف مليار من الجياع ستستمر خلال الأربع سنوات المقبلة في حال تعقد المشهد في المنطقة. إذن يبدو أن الأزمة التي تعيشها المنطقة بما يرافقها من تصعيد عسكري بين إيران والولايات المتحدة ستعمق المأساة في أوضاع الملايين من الجياع في العالم الذين تعادل نسبتهم 7.8% من سكان العالم أجمع. وعلى الرغم من أن التقرير الصادر عن 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة تحدث عن انخفاض معدلات الجوع في العالم العام الماضي بنسبة 8.1% مقارنة مع العام 2024، إلا أن التقرير الأممي حمل معطيات تحذيرية أخرى. الواضح أن مجريات الأحداث في المنطقة وخاصة حالة عدم اليقين الناتجة عن تذبذب الملاحة بمضيق هرمز دفعت خبراء الأمم المتحدة إلى دق ناقوس الخطر بشأن تأثيرات ذلك بشكل مباشر على الأمن الغذائي العالمي. لنستكشف علاقة مضيق هرمز بهذا المعطى، يكفي معرفة أن قرابة ثلث تجارة الأسمدة الفلاحية ومكوناتها الأساسية في العالم مثل اليوريا والكبريت والأمونيا تمر عبر هذا المضيق الاستراتيجي. وتبرز مخاوف خبراء الأمم المتحدة جلية بشأن تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بما قد يتسبب في ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والنقل ويزيد من تكاليف إنتاج الغذاء عبر جميع أنحاء العالم. نتابع تصريح ألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
1: من المرجح أن نشهد في حال استمرار حالة عدم اليقين الحالية وإغلاق مضيق هرمز وفتحه ارتفاع عدد المعرضين للجوع بين 9 و18 مليونا، ومع ذلك لا يزال الوقت مبكرا جدا والوضع غير واضح، لكن المؤكد أننا لاحظنا تأثيرا على الأسمدة وموسم الزراعة الحالي، كما نلاحظ تأثيرا كبيرا على الطاقة، إذ يحتاج العديد من صغار المزارعين إلى الديزل لتوفير المياه والحصاد.
0: لا تتوقف التحذيرات الأممية عند هذا الحد، إذ يشدد كبير الخبراء الاقتصاديين بمنظمة الأغذية والزراعة فاو على أهمية تجنيب العالم صدمة غذائية يكون فيها التهاب الأسعار العنصر الطاغي بسبب تأثير أزمة مضيق هرمز على ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة الفلاحية. نتابع أيضا تصريح ماكسيمو توريرو وهو كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة.
2: سيكون لهذه الأزمة تأثيرا على الإنتاج وعلى جني المحاصيل، كما سيكون لها تداعيات مستقبلية على معدلات الجوع، وبناء على مدة تأثير الأزمة على تضخم أسعار الغذاء الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، تشير تقديراتنا إلى أن ما بين 510 و 520 مليونا قد يظلون عرضة للجوع بحلول عام 2030.
0: مشاهدينا، هذه المخاوف الدولية والأممية من حالة عدم اليقين في المنطقة بسبب تذبذب حركة الملاحة في مضيق هرمز لم تشمل الأمن الغذائي فقط، بل شملت أيضا قطاع الطاقة، حيث حذرت وكالة الطاقة الدولية من تضاؤل الصادرات الخليجية من المواد الطاقوية. في هذا الصدد يقول المدير التنفيذي للوكالة إن التقديرات الأولية تشير إلى أن صادرات دول الخليج أضحت أقل من أعلى مستوى بلغته في أواخر يونيو، لكنها لا تزال أعلى بكثير من المستويات التي سجلتها في أوائل مارس. ينعكس تعطل حركة الملاحة بمضيق هرمز بوضوح على الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ تشير الوكالة الدولية إلى انخفاض واردات الصين من النفط الخام في يونيو الماضي بأكثر من 41%، وهي أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات، بما يؤثر ذلك على سلاسل الإنتاج والتوريد، بما أن الصين تضمن ربع الناتج المحلي العالمي.

0: وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع أرحب بالسيد خوسيه روسيرو مونكايو مدير شعبة الإحصاء في منظمة الأغذية والزراعة الفاو الذي يتحدث إلينا من روما. سيد خوسيه أهلا بك معنا. يعني إذا ما نظرنا بداية إلى الأرقام، يعني معاناة نصف مليار إنسان جائع لأربع سنوات قادمة، هذه أرقام مقلقة وقد تزداد خلال الفترة المقبلة. كيف للعالم أن يدير ظهره لأزمة كهذه ولا يهتم إلا بالنتائج السياسية للحروب؟
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة. أود أن أقول بأن التقرير الأخير نحن نأمل وسط هذه وسط هذا القلق هنالك أمل وسط هذا وسط هذه الأزمات، والجوع تفشى في العالم والآن يقفز هذا نسبة الجوع تقفز بنسبة كبيرة، وهنالك ملايين الأشخاص يعانون من الجوع وهذا أقل من ما كان في السنوات الماضية، وأيضا هنالك الكثير من القلق حيال الجوع في العالم، ولكن نرى بعض التحسنات في آسيا وأمريكا اللاتينية، وأيضا رأينا بعض التحسنات في أفريقيا، وهذه للمرة الأولى، وهنالك تحسن في انخفاض الجوع أو انحساره في أفريقيا، وأيضا هذا تحسن هش للغاية. وفي هذا السياق سياق الأزمة التي تحدث الآن في الشرق الأوسط،
0: يعني جوهر السؤال كان هل العالم يعني يهتم بما يكفي بخطورة هذه الأزمة؟ يعني هذه حرب أثرت على الوضع الغذائي وستؤثر على الملايين في العالم.
1: Yes, please.
2: Yes, of course the world cares.
1: نعم هذه نعم إن العالم يهتم في حصر الجوع، وهنالك الكثير من الجهود المبذولة عالميا في جميع أنحاء الدول، وكل دولة تحاول بأن تخفض نسبة الجوع، ولهذا لأننا نرى هذه الأرقام. ولكن إذا عدنا إلى مضيق هرمز، كما نعلم جميعا بأن هذا نوع من هذا يعتبر أهم معبر مائي، وهو يسمح بمرور 30% من المخصبات، وهو مضيق مهم للغاية، وإذا كانت هنالك أي إعاقة لحركة الملاحة فسوف تؤثر بطريقة عالية على نسب الإنتاج، وأيضا عندما ترتفع أسعار الطاقة فإن أسعار التروية سوف ترتفع كثيرا، وأيضا هنالك الفوسفات واليوريا والأمونيا أيضا سوف ترتفع هذه الأسعار في حقيقة الأمر، وهذا ينتج عن هذه الإعاقات التي تحصل في مضيق هرمز، وهذه هنالك احتمالية بأن يكون أيضا نسبة تضخم في العالم، وإذا رأينا أن أسعار الطعام لا ترتفع بطريقة مذهلة، فإن هنالك جهود مبذولة يقوم بها المزارعون، ونحن لا نعلم مدى هذه.
0: ولكن كما يبدو، يعني إذا سمحت لي بالمقاطعة سيد خوسيه، يعني تبدو الأزمة مركبة. هل يكمن الخطر فقط في ارتفاع أسعار الغذاء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، أم ربما الانخفاض اللاحق للإنتاج الزراعي نتيجة لنقص الأسمدة؟ يعني أيهما سيكون أكثر تأثيرا خاصة على الدول الفقيرة؟
2: This is a compounding effect. The two of them has a specific
1: كلا التأثيرين لها أو كلا الأمرين له تأثير مخصص، فالأسعار العالية تؤثر على المستهلكين وارتفاع أسعار المخصبات يؤثر على المزارعين، فهنالك تأثير مركب. وفي هذا التقرير حاولنا أن نحسب كمية سوء التغذية في العالم، ولقد توقعنا بأن هذا الصراع سوف يزيد من 10 إلى 20 مليون شخص سوف يضعهم في دائرة الجوع في العام 2030، وهذه تجليات هذه الأزمة.
0: طيب، هذه الأزمة يعني مسألة الإغلاق التام لمضيق هرمز أو الفتح التام لهذا المضيق، يعني هذه أمور يمكن للأسواق وللسياسات الزراعية والاقتصادية أن تتعامل معها، لكن حالة عدم اليقين، هذا التذبذب، كيف يمكن للعالم أن يتعامل معه؟
1: بطبيعة الحال كما قلت يجب علينا أن نضافر الجهود لفتح المضيق، ولكن كل دولة لها احتمالياتها الخاصة بأن تعزز سياسات خاصة بها لخفض مخاطر الأمن الغذائي. وأيضا هنالك بعض الدول التي استطاعت بأن تخفض نسبة الجوع ببعض البرامج الخاصة بها وباستهداف بعض المجتمعات النائية، وأيضا بتنفيذ سياسات تنموية في القطاع الغذائي، وهنالك بعض السياسات التي تزيد من الإنتاج وتخفض من نسب الاستهلاك.
0: طيب، الآن لا أحد يعرف يقينا إلى أين تتجه الأمور، إلى ماذا يمكن أن يؤدي التصعيد الحالي في مضيق هرمز. هل يمتلك النظام الغذائي الدولي مرونة كافية، بدائل من المخزونات الكافية والبدائل اللوجستية لامتصاص هذا التأثير؟
1: لقد رأينا في السنوات الأخيرة أن النظام الزراعي العالمي صدم بصدمات كبيرة في هذه الحرب وحرب أوكرانيا أيضا، ونحن نعيش في حالة من القلق، وهنالك مرونة في النظام الغذائي العالمي، ولكن حتى في هذه الأزمات فهذه التهديدات محدقة. وبعد بدء هذه الصراعات في الشرق الأوسط، بعض الدول بدأت بأن تحتفظ مخزوناتها النفطية، وهذا لكي تقلل من أسعار الوقود، وهذه هي إجراءات قصيرة المدى، وإن أصروا فإن سوف يكون هنالك تضخم في أسعار الطعام، وهذا سوف وإذا قمنا بالتحدث عن كيفية حل هذه المشاكل في المستقبل، فلا بد لنا من أن نتخذ التدابير اللازمة حيال ذلك.
0: اتخاذ تدابير لازمة. هل هذه تدابير مركزية؟ هل تملك الفاو قدرات مركزية على اتخاذ تدابير على مستوى كوكبي أو على مستوى عالمي؟ أم أن مسألة الحلول ومواجهة هذه المشاكل متروكة للدول وعلى كل دولة أن تتولى أمرها بنفسها؟
2: بطبيعة
1: الحال نحن في منظمة الأمم المتحدة لدينا تفويض بالمساعدة الدولية حيال المرونة الاقتصادية في أوقات الشدة، وكل دولة لديها سياساتها الخاصة بناء على احتياجاتها، ونحن نمدهم بالمساعدات الفنية. وإذا نحن نناقش مع الدول الطريقة التي يجب علينا أن نتبعها لكي نحل مشاكل الطعام والأمن الغذائي، وأيضا ننصحهم بالنظام الغذائي الصحي، وهنالك بعض السياسات التي نناقشها مع الدول، وأيضا ننصحهم بتضافر الجهود ونعلمهم بمبادئ تتعلق بالمرونة المتعلقة بمجابهة المشاكل المتعلقة بالطقس، وأيضا ننصحهم لكي يحاربوا الفقر في ولا سيما في المجتمعات المهمشة، وأيضا
0: نعم. أشكرك جزيل الشكر السيد خوسيه روسيرو مونكايو، مدير شعبة الإحصاء في منظمة الأغذية والزراعة الفاو، تحدثت إلينا من روما. شكرا جزيلا لك.

0: بينما تتقدم الاتصالات السياسية بشأن تنفيذ تفاهمات الجنوب اللبناني تتسارع في الميدان وقائع تحمل رسائل متناقضة. ففي واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون مواقف جديدة بشأن المرحلة التجريبية للمنطقة الآمنة، فيما يوجه هذا المسار عراقيل إسرائيلية في الميدان واعتراضا داخليا من قبل حزب الله. في البيت الأبيض أعلن دونالد ترامب خلال استقباله جوزيف عون الرئيس اللبناني أن واشنطن ستنظر في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان، مؤكدا أنه سيبحث أيضا مسألة بسط الجيش اللبناني سيطرته على القرى التي ينسحب منها حزب الله. لنستمع.
1: سنجري محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على القرى التي ينسحب منها حزب الله، وسننظر أيضا في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في لبنان، وهذه مجرد واحدة من القضايا التي سنتحدث عنها.
0: بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الهدف الأسمى من اتفاق الإطار يتمثل في إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بصورة نهائية والتأسيس لسلام دائم في المنطقة، مؤكدا التزام لبنان بالاتفاق ومشددا على أن تنفيذه لن يكون مدخلا إلى حرب أهلية. لنستمع.
2: أود أن أشكر الرئيس ترامب على الإنجاز التاريخي الذي توصلنا إليه بالتعاون مع الولايات المتحدة. الهدف الأسمى وراء اتفاق الإطار هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. أعتقد أن هذا سيكون إرثا مرتبطا بالرئيس ترامب. تتوافق رؤيتكم في تحقيق السلام مع رؤيتنا أيضا، وأعتقد أننا سويا سنصنع السلام.
0: تفاؤل في واشنطن يقابله انقسام سياسي داخلي في لبنان إزاء المسار التفاوضي. حزب الله رفض هذا التوجه إذ اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن الإصرار على خيار المفاوضات المباشرة يهدد بتعميق الانقسام الداخلي، متهما السلطة السياسية بالتخلي عن جزء من الأراضي اللبنانية وواصفا ذلك بأنه جريمة موصوفة. لنستمع أيضا.
3: إن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة وأنه لن يتراجع عن موقفه في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي.
0: هذا في السياسة. أما في الميدان فتبدو الأمور أكثر تعقيداً. الانتهاكات الإسرائيلية في مختلف قطاعات الجنوب تزامناً مع غارات وتفجيرات استهدفت بلدات المنصوري ومجزل زون وحداثة وبيت يحون وكونين وميس الجبل، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف مرتفعات علي الطاهر والنبطية الفوق وتفجيرات في كفر تبني. كل هذه الخروقات الإسرائيلية جاءت بالتزامن مع بدء الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المناطق التجريبية التي تم الاتفاق على دخولها وبسط سيطرته عليها، إلا أن هذه الخطوة لم تترجم حتى الآن بعودة الأهالي إلى البلدة في ظل استمرار المخاطر الأمنية وفي مقدمتها بقاء القوات الإسرائيلية في زوطر الشرقية المتاخمة لها. القوات الإسرائيلية أقدمت على إطلاق النيران في محيط وجود جنود لبنانيين، وقال الجيش اللبناني أن إطلاق النار وقع على مقربة من وحداته أثناء تنفيذ مهمة الانتشار، معتبرا أن الحادثة يعرقل تنفيذ خطوات الانتشار في المناطق المشمولة بالخطة. في المقابل يقول الجيش الإسرائيلي إن القوة اللبنانية برفقة آلية هندسية تجاوزت المنطقة الأمنية بنحو 150 مترا، مؤكدا أن إطلاق النار في الهواء جاء لإبعادها، ودعوة الجيش اللبناني إلى الالتزام بالتفاهمات والعمل ضمن المناطق المتفق عليها حسب تعبيره. مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري تابعت التطورات اليوم في الجنوب اللبناني وعدت هذا التقرير. لنشاهد.
4: يتعانقون بعد طول غياب، فرقتهم الحرب وعادوا ليجتمعوا عند مدخل بلدتهم التي كانت حتى الأمس محتلة. يفترشون محيط مدخل زوطر الغربية، ينتظرون إشارة تعيدهم إلى أرضهم التي اقتلعوا منها.
5: جاي لأنه بيتي جوا، وجاي يطلع على كل الناس اللي بعرفهم واللي بحبهم وقرايبيني، وجاي يشم هوا زاطر اللي قدر كفي شوي اقعد ببيروت لتنفس تنفس الحياة، عشان هيك جاي لهون. بس انا بحس انه هاي الهدنه هي هدنه مؤقته ما بدها دائمه. كيف نحن ما نقعد بزاطر الغربيه وحاذمينا اسرائيل بزاطر الشرقيه؟ يعني اقل شيء زاطر الغربيه والشرقيه يكون يعني حد بعضهم. نحن زاطر الشرقيه وزاطر الغربيه هن يعني بتعتبري هن جسم برئتين.
4: يتجمع السكان عند مدخل زوطر الغربية الذي أغلقه الجيش اللبناني ومنع الدخول إليها. تتجمع معهم فرق الإسعاف سعياً لدخول البلدة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية لبدء تنفيذ عملية رفع الأنقاض وانتشال الشهداء والمفقودين.
6: أنا مطمن بشغلي واحدة فقط، أنه الجيش اللبناني عندي موجود صار بزوطة الغربية. اللي فينا نعمله شغلي كأهالي زوطة الغربية، أكتر شيء فينا نعمله فينا نطلع أرزاقنا، لأنه الجيش اللبناني موجود وبنعود نظهر، لأنه ما في أي مقاومات سمود بزوطة الغربية أبدا.
4: بدأ الجيش اللبناني استعداداته لدخول البلدة. توجهت وحدات من فوج الهندسة ومعها خبراء المتفجرات، أجروا عمليات مسح أولية سمحت بدخول آليات وعناصر الجيش اللبناني لتنفيذ الانتشار إنفاذاً وإن جزئياً لاتفاق الإطار والمناطق التجريبية، في انتظار خطوة فعلية من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي من زوطر الشرقية أيضاً، وفقاً للمرحلة الأولى من المناطق التجريبية. هو اختبار للدولة والجيش اللبناني في قدرتهما على بسط سلطتهما الكاملة، واختبار لمدى التزام إسرائيل بتعهداتها. فالانسحاب من زوطر الغربية يبقى خطوة منقوصة استناداً لاتفاق الإطار، فيما المطلوب انسحاب فعلي كامل وإعادة انتشار، دونه عقبات ميدانية وأخرى سياسية داخلية وخارجية. من مدخل بلدة زوطر الغربية، جويس الحشخوري، التلفزيون العربي.
0: شكراً جويس. والآن للمزيد من النقاش أرحب بضيفي السيد جورج العقوري الباحث السياسي من بيروت، وكذلك السيد خليل نصر الله الكاتب السياسي من بيروت. أهلاً بكما. وأبدأ معك سيد جورج لنتحدث عن مخرجات هذا، نتائج هذا اللقاء بين الرئيس عون والرئيس ترامب. ما هي الأسس التي وضعها هذا اللقاء على طريق تنفيذ الاتفاق وتحقيق الأهداف اللبنانية، لا سيما وأنما تم الانتشار فيه لم تكن مناطق محتلة في الأساس، كما أن الرئيس ترامب لم يستطع أن يفرض يعني ولو وقف إطلاق نار مؤقت من باب حسن النية أمام ضيفه الكبير اليوم.
7: تحية لك وللزميل خليل وللمشاهدين. بنظر الرئيس ترامب ما نعيشه وقف إطلاق نار بنسبة كبيرة بغض النظر عن الخروقات التي تجري، وهذا إن تمت مقارنته بما كان يتعرض له لبنان سابقا أتصور أن ثمة وجهة نظر في هذا الأمر. أهمية لقاء اليوم ليس هذا نهاية المطاف، إنه محطة أساسية تكرس مسار واشنطن.
0: حتى نتقدم على أسس جيدة، يعني كيف يعني حالة وقف إطلاق النار لم تكن كسابقها؟ اليوم فقط غارات وتفجيرات في المنصوري ومجدل زون وحداثة وبيت ياحون وكونين وميس الجبل وقصف مدفعي علي الطاهر والنبطية الفوقة وكفر تبنيت.
7: صحيح، ولكن أعود قلت لك بنظر الرئيس ترامب أن هذا الوقف إطلاق النار هو إنجاز كبير، لأنه استطاع وقف ضربات الضاحية وبيروت وبنسبة كبيرة البقاع. أنا لم أقل له هذا وقف إطلاق نار كلي. أصلا في هذه الحرب مصطلح وقف إطلاق النار فقد معناه، لأنه كان يحكى عن وقف إطلاق النار في حين أنه هو عملية جزئية لوقف إطلاق النار، هذا ما عنيته. ولكن مع كل ذلك نجح بوقف الضربات عن بيروت وعن الضاحية وعن جزء كبير من البقاع، وبضربات نسبيا محدودة عما كان يشهده الجنوب، مع التأكيد أن كل الضربات مرفوضة، هذا أمر مبتود به. ولكن ما أردنا العودة إليه في هذا المسار. هذا الاجتماع هو ليس نهاية المطاف، إنه يكرس أن هذا المسار هو المسار الصحيح. أهمية ما جاء في على لسان الرئيس عون أننا لا نبحث عن وقف إطلاق نار ولا نبحث عن هدنة، لبنان يبحث عن سلام نهائي لأنه لم يعد يحتمل الحروب، وقالها بشكل واضح وجلي.
0: نعم طيب، مسألة السلام النهائي مسألة ربما إشكالية ومثيرة سنعود إليها. سيد خليل نصر الله، بدأ بالتزامن مع هذه الزيارة للرئيس عون البدء التجريبي التطبيقي لمسألة المناطق التجريبية، يعني حتى لو لم تكن هذه المناطق محتلة، يعني فقط تمكن الجيش اللبناني من الانتشار فيها وهي مناطق مهمة تطل على ثلاث أقضية منها النبطية بنت جبيل وصور وربما يعود النازحون قريبا، يعني ألا تعد هذه أمور إيجابية إذا ما نظرنا إلى الجانب الممتلئ من الكوب؟
8: شكرا لك وتحية للزميل جورج. أيضا أولا هذه المناطق يعني هي مناطق لم كان الجيش اللبناني متواجد فيها وبأمر سياسي تركها بان الحرب، يعني وهي بعيدة عن الحدود وفي شمال نهر الليطاني، يعني عودة الجيش إلى مكان كان هو متواجد فيه وهو لم يكن بعيد عن هذا المكان، وهذه ليست في مناطق في جنوب نهر الليطاني إنما في شمال نهر
0: زوتر الغربية على الأقل
8: كان يتواجد الجيش في كفر تبنيت. نعم زوطة الغربية والشرقية ويحمر شقيف وشقيف وثكنة كفر تبنيت المعبر سابقا أيام الاحتلال، كل هذه موجود فيها الجيش اللبناني بأمر سياسي من الرئيس عون اللي كان يقابل الرئيس ترامب وانسحبوا منها. يعني لنكن واقعيين، هذه المناطق كان يجب الدفاع عنها وليس الانسحاب منها. بكل الأحوال مفهوم المناطق التجريبية بالنسبة لإسرائيل هو فيما يتعلق خارج ما تسميه منطقة الخط الأصفر. يعني غدا قد يطلب مثلا منطقة تجريبية في النبطية، من يعلم. لماذا أقول هذا الأمر؟ لأن نحن اليوم كنا أمام فضيحة، فضيحة علنية تناقض كل ما يتم الحديث به من واشنطن أو حتى بيان الرئاسة الجمهورية اللي صدر قبل قليل أنه طالب بالانسحاب. أعطيك نموذج مثلا، أنا بالآن هناك أسكن أذهب وبالأمس زرت هذه المنطقة، المناطق وأنا أصلي من بلدة محتلة هي الآن. طب هذه المناطق والبلدات التي تحتلها إسرائيل تقوم بجرفها وتفجيرها، يعني إذا في بنى تحتية هي تدمرها، مع العلم تدمر كل شيء، المباني السكنية، أعمدة الكهرباء، الطرقات، المدارس، كل شيء، كل شيء، مستوصفات، كل هذا تدمره إسرائيل. إذا ما حاجتها أن يأتي الجيش اللبناني إلى منطقة هي دمرتها ليقوم بشو بتجربة بها؟ لا، إذا المفهوم هنا للمناطق التجريبية مرتبط بنقطة أساسية يحاول كثر العبور عنها موجودة في اتفاق الإطار، هي مرتبطة بنزع سلاح حزب الله في شمال وجنوب النهر وعلى كامل الأراضي اللبنانية، يعني بقاء الاحتلال لسنوات طويلة، وبدأ البعض يتحدث عن هذه النقطة. إذن لا يوجد كوب، يعني لا نصف كوب ولا كوب مليء
0: طيب
8: بالإيجابية.
0: سيد جورج
8: نموذج اليوم نعم سعود الرئيس عون.
0: نعم سعود إليك بخصوص هذه الزيارة سيد خليل. سيد جورج، يعني ينبغي لأي طرفين ينفذا اتفاقا توصلا إليه ووقعه أن تتوفر حسن النية لدى كل طرف، يعني حادثة إطلاق النار على الجيش اللبناني اليوم هذه تؤكد أن الطرف الآخر لا تتوفر لديه حسن النية، وهذا مبدأ أساسي في أي اتفاق، وبالتالي أليس هذا مؤشر على صعوبة تنفيذ هذا الاتفاق؟
7: أولا بطبيعة الحال سوف يكون هناك صعوبة وهناك مطبات، ولكن أحيلك على بيان الجيش اللبناني الذي دعا إسرائيل إلى معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان. نحن ما زلنا في الساعات الأولى، وحكما هكذا خروقات بحاجة إلى المعالجة وإلى الضبط وإلى وضع حد لها قدر المستطاع، ولكن الأساس واضح، الأساس هذه المنطقة التجريبية البايلوت زون بغض النظر إن كان نصفها محتل من إسرائيل أو غير محتل من إسرائيل، هي مسألة مبدأ. المبدأ يقوم على أن ينتشر الجيش اللبناني ويبسط سلطته، فتخرج إسرائيل حكما من أي منطقة و ينتهي مفاعيل سلاح حزب الله في هذه المنطقة وهكذا دوليك. نحن نسير في كمسألة البازل، سوف يتم التوسع منطقة بعد منطقة كي لا يتكرر تجربة 15 شهر السابقة.
0: الذي يجري تحذيره
7: هناك
0: جورج هو الجيش اللبناني الذي يفترض أنه صاحب السيادة، الذي يحذر والذي تطلق عليه النيران ويحذر من دخول هذه المنطقة أو تلك، هو الجيش اللبناني صاحب الأرض، يعني لا يحدث العكس.
7: أحل بيان الجيش واضح، بيان الجيش اللبناني كما ذكرت لك واضح، طالب أن تعالج هذه الأمور من خلال اللجنة.
0: يعني حتى هذه اللجنة
7: هناك تفصيل أمام الأمر الأساسي
0: بشأنها. طيب سيد خليل نصر الله، الآن ماذا نتوقع من رد فعل لحزب الله أو للمقاومة في هذه المناطق على أرض الواقع ردا على هذا الاتفاق وتنفيذ هذه المرحلة الأولى من الاتفاق؟
8: يعني قبل رد حزب الله، في أولا الجنوبيين ما هو موقفهم؟ يعني هذا سؤال مهم جدا، كيف سيطلب من الجيش مثلا دخول إلى المنازل تحت أي عنوان؟ يعني في بعض التسريبات اللي تعمل بعض القنوات على تسريبها أنه استنابات قضائية، وهل أهل الجنوب مجرمين؟ يعني مثلا أكيد لن يسمح لأحد بالدخول إلى المنازل. هذه أول نقطة، يعني نقطة أساسية وجوهرية. الاثنين، بيان بالإجابة على سؤالك قبل حزب الله، بيان الجيش اللبناني. الجيش اللبناني اليوم قال للجيش الإسرائيلي أنت كذاب، ولنتنياهو أنت كذاب، وللأمريكيين أنتم تكذبون، لأنه هم أطلقوا النار على الجيش اللبناني وهم لا، إسرائيل لا يعنيها، لا تنسيق لا مع مجموعة العمل المشترك ولا شيء. إسرائيل تريد للجيش اللبناني أن يعمل لديها، والجيش اللبناني لن يعمل لديها. هذه إحدى العقبات المهمة اللي تحدث عنها أصلاً إكسيوس، واليوم رئيس ترامب لمح لكلمة، قال أنا لدي خطة سأعرضها على الرئيس ترامب، وسيكون هناك آخرين يعني ليراقبوا. مطلوب أنه شوف عدم الثقة الإسرائيلية وحتى الأمريكية، مطلوب أنه إذا الجيش اللبناني قام مثلاً بتفتيش منطقة، لنفترض فرون وديانة، هم يريدون الوديان التي كانت تنطلق منها الصواريخ، وإسرائيل لا يعجبها، ستقول من هو الطرف الذي سيتأكد؟ لا ثقة حتى بجيشنا الوطني اللبناني. المشكلة ليست في الجيش، المشكلة الرئيسية في الاحتلال الإسرائيلي، في التسويف الأمريكي، في بيع الوهم للسلطة اللبنانية أنه نحن نفعل شيء.
0: طيب يعني لم تجب على سؤالي، يعني كيف سيتعامل حزب الله
8: بالنسبة لحزب الله
0: الوضع.
8: بالنسبة لحزب الله أول شيء، نعم أول شيء حزب الله لا يعترف بهذا الاتفاق الإطار، وحق كما الرئيس بري، يعني حتى اليوم الرئيس عون لم يقل أن الرئيس بري يدعم الاتفاق، قال يدعم وقف الأعمال العدائية، مظبوط وفق القرار 1701 صحيح، هذا يدعم الرئيس بري، وفي آخرون بلبنان. حزب الله لا يعترف بهذا الاتفاق، والجنوبيون بشكل عام وهم لا يعترفون بهذا الاتفاق الإطار. وإذا اليوم نعمل تقييم للسلطة بنشوف جزء الأبسط صار هو اللي مع هذا الاتفاق ويدافع عنه نتيجة هذا الدعم اللي نراه. حزب الله لن يتعاون مع في الجنوب الآن في هذا الظرف، لن يتعاون بشمال النهر ولا طلقة. بجنوب النهر الأمر مرتبط بالانسحاب الإسرائيلي، يعني ليطبق مندرجات 1701 المسألة مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي، لن يذهب إلى أي شيء في منطقة جنوب نهر الليطاني وإسرائيل تحتل. هذه نقطة على أول السطح.
0: طيب واضح.
8: يعني أقول لك شيء، رئيس عون هو الآن في واشنطن وكل أقطاب الدولة يعرفون هذا الأمر وأبلغوا به، يعني هم قالوا لهم ابدا، يعني يذهبون ويقدمون التزامات، هم يعرفون حزب الله لن يتعاون طالما هناك وجود.
0: طيب سنعود ايضا الى هذه النقطه، مساله التعامل مع سلاح حزب الله. سيد جورج العقوري، الاولويات كما يبدو مختلفه، الاولويات اللبنانيه وكذلك الاولويات الامريكيه. لبنان يركز على مساله وقف اطلاق النار وعلى الانسحاب الاسرائيلي من كل الاراضي اللبنانيه، هذا معلوم. الاولويه الامريكيه تتركز في نزع سلاح حزب الله، وكما يبدو يعني هذه الأولوية هي شرط مفروض على لبنان. هل يستطيع فعلا الرئيس عون أن يفي بهذا الشرط؟
7: أولا هذا ليس بشرط مفروض على لبنان، هذا في جوهر خطاب قسم الرئيس جوزيف عون حين تبوأ رئاسة الجمهورية، وهذا في صلب الدستور اللبناني وفي يعني مضمون البيان الوزاري.
0: هذا الأمر جرى الحوار حوله وتوافق حوله حتى مع حزب الله، وانتشر الجيش اللبناني وفتش مناطق الجنوب وتعامل معه.
7: غير صحيح.
0: لكن الآن المسألة تبدو وكأنها فرض، لا بد للحكومة أن تنزع
7: الحوار لم يفضي إلى أي مكان. صحيح الحوار لم يفضي إلى أي مكان. حاول الرئيس جوزيف عون حزب الله لم يستطع أن يتقدم قيد أملة بمسألة السلاح. السلاح أمر أساسي يجب أن يعالج كي تعبد الطريق أمام بسط سلطة الدولة على أراضيها، أمام خروج الاحتلال الإسرائيلي، وأمام عودة دعم المجتمع الدولي والعربي للبنان. هذا الأمر أضحى واقعا لا مفر منه. وهنا دعني أشير إلى أمر مهم حين نتحدث عن ردة فعل حزب الله. الأمر اختلف ما بعد 8 أكتوبر. حزب الله في العام 2011 حين كان يدخل الرئيس سعد الحريري إلى البيت الأبيض، نفذ الانقلاب عليه حكوميا وعلى اتفاق الدوحة، واستقال وخرج علينا. طيب. جنرال ميشيل عون حليف حزب الله.
9: يعني الوقت قد ليقول لا يكفي
7: يعني طوينا قطعنا وان واي تيكت لسعد الحريري.
9: الآن هل اليوم تستطيع الحكومة اللبنانية التعامل مع موضوع سلاح حزب الله؟ بإجابة مختصرة
7: سوف تتعامل. لا مفر، سوف تتعامل الدولة اللبنانية، سوف تبسط سلطتها بغض النظر عن أي موقف لحزب الله، فمواقف حزب الله معروفة، حكما سوف يرفض.
9: طيب سيد خليل، هل يمكن بالفعل التعامل مع سلاح حزب الله من دون التفاهم معه ومن دون حتى الدخول في صراع أهلي مباشر معه؟ هل هذه المسألة ممكنة؟
8: صراع أهلي لن يكون، لكن بطبيعة الحال باختصار بكلمة واحدة كلا لن يستطيعوا تنفيذ أي شيء. لاحظ الأمريكي بالأمس روبيو يعني أو الخارجية تهدد حزب الله إذا لم إذا عرقلتم اتفاق الإطار نحن سنمنع إعادة الأعمار، بما معناه يعني يهددون ولن تعود الناس. واشنطن عم بتهددنا نحن لن نعود إلى قرانا، ستعود الناس إلى قراها بالمقاومة، لن تعود لا باتفاق إطار ولا بغيره. دعني أوضح 3 نقاط بشكل سريع وتعليق هي. أولا، رئيس جوزيف عون قدم التزاما لحزب الله في مقر مجلس النواب قبل انتخابه بموضوع السلاح ضمن استراتيجية أمن وطني وانقلب عليها لاحقا. هذا أول، لأنه كان يحتاج أصواتهم هم وحركة أمن، هذه أول نقطة، وانقلب عليها أكثر في 5 آب. 2، بمضمون قسمه لوقف الدعم اللبناني ويمكن مراجعته تحدث عن استراتيجية الأمن الوطني الاقتصادية والسياسية والعسكرية. هذا كان جزء من الالتزام وانقلب على هذا الأمر. هذا الرئيس جوزيف عون نفذهم، هو كل اللبنانيين يعرفون هذا الأمر. بالتالي وهو يخاصم حزب الله ويتصرف في لبنان ليس كرئيس للبنانيين إنما كطرف، علما هو رئيس الجمهورية، ما كان يجب أن يذهب بهذا الاتجاه. وبالتالي هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الثانية وذكرها أستاذ جورج، أن موضوع سلاح حزب الله شأن داخلي لبناني، لماذا يوضع في الإطار ويربط بالانسحاب الإسرائيلي؟ كيف يعقل للبناني لدولة لسلطة في لبنان أنه عندها مقاومة تقاتل تضع مقابل أن ينسحب الإسرائيلي عدوة من أراضيها ليحتل أنه لا يا نحن سننزع سلاح حزب الله؟ هذا ليس هذا أمر غير منطقي.
9: يعني هذا ربما كان
8: هذا
9: كان
8: حتى البعض يستغرب هذا الأمر، كيف هذا شأن داخلي لبناني
9: والسلم في لبنان؟ على أي حال
8: في عندي بس 20 ثانية إذا سمحت لي ببسط السلطة.
9: تفضل
8: ببسط السلطة بس.
9: تفضل
8: 20 ثانية.
9: تفضل
8: 20 ثانية. وميثاق العمل الوطني الطائف وليعد الكل لديه، هناك حديث خاطئ في بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية ويقول تحديدا قوى الأمن الداخلي، ما حكي عن هاي المسألة اللي عم يحكوا عنها. وهذا المفروض كان 91-92 والجيش يكون عاد إلى ثكناته ولم يحصل هذا الأمر. لذلك نعم. نحن طيب. أمام محاولة تزوير لبعض المسائل للأسف
9: متشعب.
8: لم يبقى الدولة عسكريا واقتصاديا وتنمويا أيضا.
9: أخيرة أريد أن أناقشها. سيد جورج، اعتبر عون أن الهدف النهائي للاتفاق بين لبنان وإسرائيل هو إنهاء حالة العداء التاريخية بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، هل يمكن إلغاء هذه الحالة، حالة العداء، يعني على الرغم من أنها تناقض الأمور الدستورية والقانونية في لبنان؟ هل يستطيع الرئيس وحده أن يفعل ذلك؟
7: نعم، أذكرك بقمة بيروت العربية حين تم طرح السلام، وبمسألة يومها حكي عن حل الدولتين. يومها شارك بشار الأسد رئيس نظام السوري، وشارك إيميل لحود الذي كانت يعني تنتخبه
9: معلوم سيد جورج
7: تجعله سوريا رئيس
9: المبادرة
7: لبنان.
9: مشروطة بإقامة الدولة الفلسطينية. هذا أمر آخر من خلال هذا الاتفاق، هل يستطيع إذن الرئيس عون أن يلغي حالة العداء قانونيا ودستوريا؟
7: إذن يحق للرئيس عون ويحق للبنانيين أن يطالبوا بإنهاء هذا الواقع الذي دفعنا ثمنه. أكثر شعب دفع ثمنه هو الشعب اللبناني منذ 73. لبنان الساحة الوحيدة العربية المفتوحة للصراع مع إسرائيل. نعم لبنان يريد الانتهاء من الحرب، يريد العيش بسلام. حين طرح تحييد لبنان عن الصراعات وعن قامت قيامة حزب الله ومن يدور بفلكه، كان الهدف تحييد لبنان عن كل هذه الصراعات. نعم. جعلوا من لبنان ضحية ضحوا بها كرمة لصراعات لا شأن لنا بها.
9: طيب سيد خليل، نصر الله أختم معك. نعم نحن في أقل من دقيقة. هل بيسعى الرئيس سعون فعلا من خلال هذا الاتفاق أن يلغي هذه الحالة، حالة العداء مع إسرائيل؟
8: أنا جدي اسمه نصر الله. نصر الله قتلته إسرائيل عام 1948 بمجزرة حولة. كيف يريدون مني أن لا أكره إسرائيل ولا أكون عدو مع إسرائيل؟ بس هاي تكفي. المسألة الثانية، حالة العداء لن تنتهي مع إسرائيل. إسرائيل أصلا دولة معتدية، لكن قمة بيروت 2002 ومبادرة ملك عبدالله، مبادرة السلام العربية منوطة مش بس بحل الدولتين، قال عنها أريال شارون وكان لازال على قيد الحياة، قال لها لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه، واجتاح رام الله بعدها وقتلوا رئيس ياسر عرفات لاحقا. هذه إسرائيل وهذا وعيد. نعم. عليها دولتين.
9: وصلت الفكرة. أشكرك جزيلا شكرا سيد خليل نصر الله الكاتب السياسي من بيروت،
8: وحتى رفض
9: كما أشكر سيد جورج العقور الباحث السياسي أيضا من بيروت. شكرا جزيلا لكما.

في حال تفاقم المشكلة. وزارة الري السودانية أكدت أن الانخفاض مؤقت، ولكنه يعكس تغيرا في حركة المياه ودورتها بفعل تراجع تصريف سد النهضة الأثيوبي. في الأرقام، تضاءلت كمية المياه الواردة من 207 ملايين متر مكعب إلى 129 مليون متر مكعب يوميا خلال 3 أيام فقط في أوائل شهر يوليو. أما الأسباب فبعضها طبيعي وبعضها الآخر تقني، إذ إن انخفاض منسوب النيل الأزرق يحدث عادة خلال شهري مايو ويونيو، إلا أن استمرار الانحسار خلال يوليو يعد أمرا غير معتاد، وربما يرتبط بتأخر هطول الأمطار وضعف تدفق الأنهار الموسمية. هذه الأوضاع كانت كفيلة بتحرك السلطات المحلية على نحو عاجل، فما طبيعة الإجراءات التي اتخذت حتى الآن؟ تشمل الإجراءات الحكومية إعادة تأهيل الآبار واستبدال الأنابيب القديمة وتشغيل بعض الآبار بالوقود والطاقة الشمسية لتعويض النقص في الإمداد. الأسباب التقنية والفنية مرتبطة بالتحكم الفردي في بوابات سد النهضة وكميات المياه المنصرفة، مما يجعل منسوب دول المصب رهينة قرارات تشغيل غير منسقة مع كل من السودان ومصر بحسب بعض المختصين والخبراء. هذه الأزمة المستجدة أثارت قلق المزارعين الذين بدأت هواجسهم تكبر إزاء تراجع المحاصيل الزراعية وفق ما أشار اتحاد مزارعي الجزيرة والمناجل في السودان، كما تتزايد المخاوف من أن يؤدي هذا التراجع الحاد في الإنتاجية إلى تفشي المجاعة في البلاد، ما يهدد حياة ملايين المواطنين خاصة الأطفال والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، والمعروف أن السودان يشهد حربا متواصلة منذ 3 أعوام. أما الأمن المائي فهو الآخر مهدد، لأن المواطنين بدأوا الاعتماد على شراء المياه أو اللجوء إلى مصادر بديلة. أما الجهات التي واجهت نقصا في المياه خلال الأسابيع الأخيرة تتركز في منطقتي الشجرة والحمداب في جنوب الخرطوم، وذلك بسبب خروج محطتين لضخ المياه عن الخدمة. الجهات الرسمية في السودان لم تنفي وقوع الأزمة، فوزارة الزراعة والري السودانية ألقت أو ألفت لجنة فنية عليا تتابع تطورات الموقف على مدار الساعة لضمان سلامة تشغيل الخزانات وتأمين الاحتياجات المائية للموسم الزراعي. إذن ظاهرة تراجع منسوب المياه في النيل أعادت إحياء نقاش قديم جديد يتعلق بسد النهضة بين الدول الثلاث المعنية به، وهي أثيوبيا والسودان ومصر. الخلافات حول سد النهضة الأثيوبي تتركز حول ملء وتشغيل السد، ففي هذا السياق فإن دولتي المصب أي مصر والسودان تطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم فترات الجفاف، بينما تتمسك أثيوبيا بتمرير سياساتها دون اتفاق قانوني يقيد تصرفاتها، وهو ما أدى إلى بروز خلافات بشأن إدارة هذا الملف الاستراتيجي والحيوي للسودان كما للأطراف الأخرى.

0: ولنقاش هذا الملف أرحب بالسيد محمد شمس الدين وهو كاتب سوداني مختص بشؤون الإفريقية. سيد محمد أهلا بك معنا، يعني ما تابعته من خلال هذا الملف وما ذكرناه، يعني ما يحصل الآن في السودان من انخفاض حاد جدا في المياه المتدفقة من النيل الأزرق، ألا يبرر هذا الأمر مخاوف ربما السودان ومصر والتي أثيرت حول الإدارة الأحادية لسد النهضة من قبل أثيوبيا؟
1: تحياتي ومساء الخير عليك أستاذ حامد وعلى السادة المشاهدين أينما كانوا.

0: يعني هذا بالتأكيد هو لب الموضوع. المخاوف الآن في ذروتها فيما يتعلق بالنتائج التي كان البلدان مصر والسودان يتحدثان عنها فيما يتعلق بالاتفاق الملزم الذي كان من الضروري جدا أن يتم التوصل إليه بالحلول المنطقية السياسية والدبلوماسية، ولكن على ما يبدو فإننا الآن بدأنا نحصد آثار هذا التعنت وهذه المماطلة من قبل الإدارة الأثيوبية في التمسك بحق التصرف الانفرادي فيما يتعلق بالتحكم بتدفقات المياه عبر هذا السد، وتجاوز كل تحذيرات الخبراء والتحذيرات الصادرة من منظمات الأرصاد والمنظمة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، والتي أشارت إلى أننا في هذه المرحلة نشهد نشاطا لظاهرة الظاهرة المعروفة بمصطلح النينيو، وهي ظاهرة احترار المياه أو أسطح المياه في الجنوب العالمي، وبالتالي فنحن معرضون لأن نتعرض إلى فترات جفاف طويلة، وهذا هو الخطر الذي يتهدد هذه المنطقة. السودان على وجه التحديد ربما هي الحلقة الأضعف، إذ أنها ليست مهيئة لأن تتعامل مع فترات جفاف طويلة، والأسباب معروفة ومعلومة لدى الجميع. الدولة السودانية منشغلة بملفات كثيرة ربما جعلت من هذه المسألة مسألة ثانوية، وهذا أمر خطير جدا أيضا، إذ أننا لابد من أن يعني
1: طيب سيد محمد، يعني إذا سمحت لي بالمقاطعة، يعني كنا نسمع بعض الخبراء يقولون إن السودان سيستفيد من سد النهضة وسيجري يعني التحكم في المياه وسيستفيد مائيا وكهربائيا، وسيؤدي ذلك إلى استقرار المواسم الزراعية وما إلى ذلك. يعني أثيوبيا أيضا كانت تقول هذا الأمر، هل يشير هذا الواقع الآن بالتجربة إلى أن هذه الأمور كانت واقعية وحقيقية؟
0: قطعا على العكس تماما، وكل ما قيل في هذا الإطار لم تكن سوى يعني أحاديث وتصريحات وأمنيات ربما بين قوسين، وكلها في أطر سياسية، مناكفات سياسية لا أكثر. كانت هناك أصوات نعم تعلو بهذا المنطق، وفي المقابل كانت هناك أصوات أخرى تقول بأنه لا بد من يعني عدم الاحتكام إلى العواطف والتقديرات والتوقعات، والاحتكام فقط إلى الاتفاقات المكتوبة، وهذه مسألة غاية في الخطورة والأهمية، لأننا نتحدث هنا عن ملف رئيسي وأساسي يتعلق بتوفر الأمن المائي، وهي مسألة وجودية. نحن حينما نتعرض إلى هذه الحالة من التعنت لمدة أسابيع فقط تعطش مدن السودان. لماذا؟ لأن السودان يتعامل مع مجرى نهر النيل الأزرق على وجه التحديد على أنه خزان طبيعي ورئيسي، ويتم التعامل منه في الاستخدامات اليومية، في الزراعة، المشاريع الزراعية المختلفة، كل يعني ما يعتمد على المياه، المواشي، مختلف الصناعات الأخرى تعتمد على سحب المياه من الخزان الرئيسي أو من المجرى الرئيسي لنهر النيل الأزرق، والذي يعني نشاهده ليس فقط للمرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة بالمناسبة.
1: طيب،
0: منذ العام 2023.
1: طيب سيد محمد، يعني على الرغم من ذلك الآن مستمر. الحكومة السودانية نعم. تقول إن هذا الانخفاض مؤقت وإن الوضع تحت السيطرة، هل يبدو هذا دقيقا؟
0: هنا أخي حامد لابد أن نعرف أن السلطات في جميع دول العالم تتعامل دائما مع كل ما يعني يثير المخاوف بنوع من ضبط النفس فيما يتعلق برفع المخاوف والمخاطر، وهذا أمر لا بأس به، ولكن لا بد من أن تكون هناك خطة باء. يعني فيما يتعلق بأثيوبيا وكذلك مصر فهما جاهزتان بالخطط الآن لحماية نفسها من أي مخاطر مستقبلية محدقة فيما يتعلق باحتمالية طول فترة هذا هذه الظاهرة، ظاهرة النينيو أو ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة التي قد تؤدي إلى يعني ارتفاع في درجات الطقس وجفاف في المياه، وهذا الجفاف سيؤدي إلى جفاف للمياه الجوفية أيضا. بالتالي فإن الدولة السودانية عليها أن يعني تكون يعني عملية، أن تكون شفافة مع المواطنين، أن تكون جاهزة بالخطط. نحن نتحدث عن إمكانية حقيقية لأن تكون هناك مشاريع تعويضية، مشاريع استباقية تحضيرية، استفادة من.
1: طيب، والوضع أيضا في السودان غير مثالي، والأزمة تبدو مركبة. مع هذا النقص في المياه سيتبع ذلك نقص أيضا في الإمدادات الكهربائية. هنالك حرب تدور في البلاد، وهنالك تحذير من منظمات دولية مختلفة باتساع رقعة الجوع في السودان، وبالتالي ما العمل؟
0: هذا سؤال غاية في الأهمية، سؤال المليون يمكن أن أقوله أخي حامد في هذه الظروف، ولكن ليس هناك من عذر في نفس التوقيت. لا بد أن تكون هناك يعني جهات أو مجموعات عمل متخصصة تعمل على يعني هذا الأمر. هذا الملف تحديدا لابد أن يكون من أولويات مجلس الأمن والدفاع الوطني في السودان. لماذا؟ لأنه يعني لا حياة بدون مياه. لدينا البحر الأحمر، ما الذي يمنع أن تكون هناك يعني خلية عمل تقوم على إنشاء مشروعات لتحلية المياه وضمان إمدادات المياه لهذا الشعب؟ كل دول العالم التي لديها مصادر مياه مالحة تقوم بتحليتها وتأمين يعني خزانات مياه.
1: هذا الأمر سيد محمد يعني لم تستطع الحكومة حتى توفير هذه المياه على الأقل لمدينة مثل بورسودان تعاني العطش منذ أكثر من قرن تقريبا. الآن كيف يمكن للحكومة قانونيا بالتعاون مع مصر التعامل مع هذا الوضع فيما يتعلق بسد النهضة الأثيوبي؟
0: هذه مسألة يعني غاية في التعقيد أيضا أخي حامد. مسألة التعامل مع الدولة الأثيوبية، أعتقد بأن المسار القانوني ما زال يعني فعالا، لابد من تفعيله، أعني أنه لابد من تفعيله واستخدام كل الأوراق الضاغطة في هذا الإطار. تهديد الحياة بالنسبة لملايين أو عشرات الملايين من البشر في هذه المنطقة يعني اعتداء مباشرا على دولة، على سيادة دولة، وبالتالي فإن هذا الملف لابد أن يصعد إلى كل المنصات القانونية. نعم. الدولية.
1: وصلت الفكرة وانتهى الوقت المخصص للمقابلة. أشكرك جزيلا الشكر السيد محمد آخر. شمس الدين الكاتب السوداني المختص في الشؤون الإفريقية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية الساعة الأخيرة لهذه الليلة، غدا ساعة أخرى ونقاش وملفات أخرى. شكرا لكم وإلى اللقاء.

تحياتي مشاهدينا، ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوينها. ترامب يهدد بقصف جبل فأس في إيران قريبا، ويحذر الحوثيين من فرض حصار في البحر الأحمر. الحرس الثوري يجدد استهداف الكويت والبحرين وأربيل، والدوحة تقول إن ذلك يعقد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر. ترامب يقول خلال لقائه عون إن بلاده ستنظر في القضايا المتعلقة بالمنطقة التجريبية. الرئيس اللبناني يؤكد التزام بيروت بالإنفاق الإطاري. 4 جرحى في انفجار لغم بسيارة إسعاف في بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان. ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 شهيداً جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي الشمالي ووسط قطاع غزة، ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول إنه لا مكان آمن لسكان القطاع.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف جبل فأس في إيران، وهدد بالرد مع أي محاولة لفرض الحوثيين قيود على حركة السفن أو تهديد خطوط التجارة البحرية.
1: سنرى ما سيحدث الآن، حتى الآن لم يحدث شيء، لكننا سنتعامل مع الأمور إذا وقع أي تحرك يستهدف الملاحة. لقد تعاملنا مع الحوثيين من قبل ولم نسمع منهم منذ فترة طويلة منذ الإجراءات التي اتخذناها ضدهم، لكن إذا كان هناك أي تهديد فسنتعامل معه.
0: استدعت وزارة الخارجية الكويتية سفير إيران لدى الكويت، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية كيفان مساء أمس الاثنين أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها. وجددت الخارجية الكويتية مطالبة إيران بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة، مشددا على احتفاظ دولة الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

0: أدانت دولة قطر بأشد العبارة تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، بما في ذلك استهداف الناقلة الكويتية كيفان أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن هذه الاعتداءات تعتبر انتهاكا صريحا لسيادة هذه الدول والسلامة أراضيها، وتهديدا خطيرا لسلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، كما أنها تعقد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية إسقاط 3 طائرات مسيرة محملة بمتفجرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بالعراق، وأظهرت مشاهد لحظات محاولات التصدي للمسيرات في سماء أربيل. هذا وأعلنت إيران قصف مواقع عسكرية أمريكية للرادارات والدفاع الجوي في منطقة الخليج، متوعدة واشنطن بشن هجمات أشد. من جهة أخرى، أعلنت القوات الأمريكية أنها نفذت قصفا على إيران مستهدفة على وجه الخصوص مراكز قيادة عسكرية وأهدافا بحرية.
1: من القواعد العسكرية إلى مضيق هرمز، رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تتسع بشكل متسارع، والجبهات الجديدة المفتوحة باتت تهدد أمن الخليج وحركة الملاحة البحرية. طهران صعدت ميدانيا ضد واشنطن عبر تنفيذ جولة جديدة من الهجمات الصاروخية وبالمسيرات الانتحارية، مستهدفة مواقع عسكرية أمريكية وبنى تحتية حيوية في البحرين والكويت. الحرس الثوري والجيش الإيرانيان أعلنا شل منظومات الدفاع الصاروخي ورادارات الإنذار المبكر في البلدين لإخراجها من الخدمة، بالتزامن مع قصف 3 قواعد أمريكية رئيسية في الكويت. البيانات الإيرانية كشفت أيضا عن توسيع بنك الأهداف ليشمل ضرب البنية التحتية لشركة أمازون في البحرين، مع أطلاق تحذيرات بموجات هجومية قادمة. جولة القصف الإيرانية هذه جاءت ردا على إعلان القيادة الوسطى الأمريكية استكمال الموجة 10 من غاراتها داخل العمق الإيراني، والتي استهدفت مراكز القيادة ومنصات الصواريخ والمسيرات بغية تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. الغارات الأمريكية امتدت لتشمل مدينتي أصفهان وشيراز وسط البلاد ومدنا أخرى في الجنوب، من بينها تشبهار وبندرلينغا وأبدان، حيث المسؤولون الإيرانيون أفادوا بخسائر مادية دون تسجيل ضحايا في الأرواح حتى الآن. الممرات المائية تحولت بدورها إلى ساحة اشتباك عسكري مباشر. الحرس الثوري الإيراني أعلن توقيف ناقلتي نفط في مضيق هرمز، بينما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إخلاء طاقم سفينة تعرضت لهجوم صاروخي قبالة السواحل العمانية، في وقت تواصل فيه واشنطن تأكيد التزامها بتأمين حركة السفن التجارية عبر المضيق.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن القرارات في البلاد تتخذ بتوجيهات المرشد الأعلى، مشيرا إلى أن إنجازات طهران في المفاوضات فاقت التوقعات، لكنه اتهم واشنطن بانتهاك التزاماتها.
2: تواصلنا مع المرشد العزيز يزداد يوما بعد آخر، ويجب أن يزداد لكي نحل مشكلاتنا استنادا إلى توجيهاته. المرشد الأعلى الشهيد عندما كان، لم تكن لدي أنا كمسؤول تنفيذي في البلد أي مشكلة. كلما كانت تواجهنا مشكلة كان يدعمنا كجبل صامد، وكان يذلل العقبات أمامنا. إذا ما كان لنا إنجازات خلال العامين الماضيين فهي بتوجيهات المرشد الشهيد.
0: أفادت القيادة الوسطى الأمريكية باستمرار حصارها البحري المفروض على إيران، وقالت القيادة الوسطى إنه ولغاية 21 يوليو قامت وحداتها بتحويل مسار 8 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة لضمان تنفيذ الحصار بشكل كامل. وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من طهران حسام دياب، ومن واشنطن محمد بدين. تحياتي لكما. ولأبدأ معك حسام من طهران، إعلانات كثيرة عن عمليات واستهداف، معظمها أو بأهمها مجمع رادارات هنا وهناك، دعنا في التفاصيل.
3: هذا أتى في بيان هو 24 للحرس الثوري الإيراني قبل نحو ساعة من الآن، لكن قبل ذلك دعيني أذكر بما أتى على لسان قادة مقر خاتم الأنبياء قبل قليل، الذين قالوا بأن أمريكا تهدد بمهاجمة المراكز النووية والحساسة لإيران، وهذا في إشارة إلى تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف جبل الفأس، منشأة جبل الفأس الواقعة للجنوب من طهران في محافظة أصفهان بالقرب من منشأة نطنز النووية. أضاف البيان بيان مقر خاتم الأنبياء بأنه نعلن أنه إذا وصل الجيش الأمريكي استهدافاته أو دخل في هذه المرحلة من الاستهدافات، فسنعتبر ذلك توسعا للحرب في المنطقة، وستكون جميع مصالح أمريكا وحلفائها وداعميها هدفا لهجوم قوي من قبل القوات المسلحة الإيرانية. ديما، خلال الأيام القليلة الماضية جرى استهداف لمنشأة دارخين الواقعة عند نهر كارون في الجنوب الغربي من الجغرافيا الإيرانية، أيضا كان هناك استهداف لمرتين في محيط منشأة بوشهر الكهروذرية أيضا على المياه الجنوبية لإيران بعيد تقريبا عن مضيق هرمز، وكان هناك استهداف لغربي العاصمة الإيرانية طهران لمحافظة مركزي التي تحوي مدينة آراك والتي أيضا تحوي منشأة آراك للماء الثقيل. لم يتم الحديث عن استهداف هذه المنشأة، لكن استهدفت المدينة بطبيعة الحال، لا يوجد تقارير تؤكد ما إن تم استهداف هذه المنشأة، لكن هذه مؤشرات خطيرة بطبيعة الحال لأنها ترفع من مستوى التحدي بالنسبة للجانب الإيراني، تعطي انطباعا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تأخذ من مكان آخر عبر استهداف المنشآت النووية ومراكز ومفاصل القوة في إيران ما لم تستطع أخذه عسكريا عند مضيق هرمز. الطرف الأمريكي أيضا يتحدث عن أنه لم يتمكن حتى الآن من فتح مضيق هرمز، لكنه يسير حركة الملاحة بالشكل الذي يريده عبر المسار المفتتح منذ أيام عند أو بالتعاون مع الجانب العماني. البيان 24 للحرس الثوري الإيراني كما قلنا قبل قليل أتى ليقول بأنه جرى تعطيل منظومات للرادارات التكتيكية في قاعدة علي السالم في الكويت وجزيرة بوبيان. أيضا أضاف البيان بأن الهجوم كان على رادار إنذار مبكر ومنظومة رادار تكتيكية متطورة ونظام رادار آخر في جزيرة بوبيان، وأن عمليات معاقبة القوات الأمريكية ما تزال مستمرة، لكن يمكن القول بأن اليوم هذه الليلة وليلة أمس والتي سبقتها حجم الاستهدافات تضاءل كثيرا مقابل تصاعد في حدة اللهجة السياسية وإشارات خفيفة نسبيا حول إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك مع تحرك وزير الداخلية الإيرانية إسكندر مؤمني يوم أمس نحو إسلام أباد للقاء عدد من المسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش أيضا عاصم منير، فيما تم الحديث هنا عن وجود مقترحات من الجانب القطري والجانب الباكستاني لدراستها إيرانيا على مستويات عليا للنظر في مسألة العودة إلى طاولة المفاوضات. كان هذا الأمر متزامنا مع تحركات ناعمة إن صح التعبير من الجانبين الإيراني والأمريكي في الداخل. كان هناك تجمع أول أمس لعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين في العاصمة الإيرانية طهران، طالب بالعودة إلى طاولة المفاوضات وعدم جر البلاد نحو حرب. أيضا قبل ساعات قليلة أحد الأحزاب الإصلاحية في إيران في بيان مطول أيضا قال بأننا قد نربح الميدان عسكريا لكننا نخسر الدبلوماسية تدريجيا، في إشارة إلى الحال التي وصلت إليها مذكرة التفاهم حاليا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وما يسميه الطرفان بعدم التزام الطرف الآخر بالبنود الأولية التي كان من الممكن إن جرى التوصل إلى حل بشأنها، البنود الخمسة، البنود الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر، أن يتم الانتقال لاحقا إلى واحد من أهم وأعقد الملفات وهو الملف النووي الإيراني في المرحلة النهائية. إليك ديما.
0: شكرا على كل هذه التفاصيل من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. ونستكمل المشهد من واشنطن معك محمد بدين. إيران عامل مشترك وكلمة مشتركة في كثير من الأحداث التي جرت في واشنطن ضعنا في مجملها.
4: منها جلسة الاستماع الجارية الآن التي يطلب فيها وزير الحرب والبنتاغون بشكل عام زيادة الميزانية العامة، أي تصحيح الميزانية العامة لتصل إلى 1.5 تريليون دولار. الآن تطلب وزارة الحرب نحو 70 مليار دولار لتعزيز القدرات والرصيد المتعلق بالأعمال العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة. وعندما سئل وزير الحرب بيت هكسث كان يقول بأن كلفة الحرب حتى الآن نحو 37.5 مليار دولار، لكن هذه أرقام تتناقض مع ما ينقل عن مصادر من داخل البنتاغون على وسائل الإعلام الأمريكية. الحديث أو الأسئلة تركزت عليه وعلى الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة في جلسة الاستماع الجارية الآن بمجلس الشيوخ لنقاش هذا الطلب العاجل الذي قدمته وزارة الحرب والإدارة الأمريكية في يونيو الماضي للتمويل العاجل لأعمال الوزارة. الجنرال دان كين عندما سئل عما إذا كانت خطة أو كانت الولايات المتحدة لديها خطة بالتدخل البري تاليا أو من بين الخطوات اللاحقة، قال إنه يتحفظ على القول أو على التصريح بالنصائح والسيناريوهات التي يقدمها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبأن تلك السيناريوهات والاحتمالات تشمل حتى أسوأ النتائج الممكنة التي يمكن أن تخاطر بها الولايات المتحدة. وزير الحرب كان يقول بأن واشنطن ألحقت بإيران ضررا لم يسبق لإيران أو للنظام الإيراني أن ألحق به من قبل، خاصة في آخر عقد من الزمان. وقال بأن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، بأن مشروع الحرية كان فعالا في تمرير السفن تحت ناظري إيران رغما عنها، ولكن كان أكثر فعالية هو في السر منه في العلن كون السفن كانت ترافقها الولايات المتحدة. قال بأن الجانب الإيراني هو من أطلق النار واستهدف السفن خارقا بذلك مذكرة التفاهم، وبأن الولايات المتحدة والرئيس ترامب لن يدع الجانب الإيراني يدعه يفلت من عواقب استهدافه للسفن والملاحة عبر مضيق هرمز. عندما سئل من قبل المشرعين، وهناك أسئلة كثيرة ضاغطة عليه وعلى الجنرال دان كين، عندما سئل الجنرال دان كين عن مسألة استهداف بعض البنى والمنشآت التحتية، كان التذكير من المشرعين الأمريكيين هو أن هذه استهداف المنشآت المدنية منصوص عليه بأنه جريمة ينص عليها القانون الدولي وبأنه من المحرم استهداف تلك المنشآت. وحاول الجنرال دان كين أن لا يكون أو تكون إجابته واضحة وصريحة حول هذه النقطة عندما كرر القول بأن الولايات المتحدة والبنتاغون لديه آلية فعالة لمراجعة وتقييم الأهداف بشكل عام، وبأنه متأكد من أن تلك الآلية تعمل على الوجه الأمثل. كان لافتا من الجنرال كين، وهو اليوم هو أكثر الطرفين استجابة للأسئلة الصريحة المتعلقة بالعمليات العسكرية في إيران، كان لافتا قوله بأن إيران ستبقى تحديا على المدى المنظور بالنسبة للولايات المتحدة، وهي مسألة تحتاج التفكير مليا من الآن وصاعدا. وزير الحرب بيت هكسث عندما سئل في النقطة المتعلقة بالقدرات الإيرانية وعما إذا كانت روسيا والصين ساعدتا الجانب الإيراني، قال لا يجب أن نفشي كل تلك المعلومات والتفاصيل المتعلقة بذلك، يجب أن تبقى طي الكتمان، لكن نعم الدولتان أي روسيا والصين ساعدتا بطرق وعلى مستويات مختلفة في تمكين إيران من بعض الأفعال أو الأعمال التي قامت بها. كانت هذه إجابة أيضا لافتة وجديدة في تصريحات وزير الحرب الأمريكي بيت هكسث، والذي انصب جهد تركيزه على انتقاد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي السابق في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وسياسات الولايات المتحدة التي كانت لا تعطي الأولوية للتمويل، بينما سياسات الإدارة الحالية كما يقول هكسث والجنرال كين تستثمر في مجال التصنيع العسكري وتزويد الولايات المتحدة وتمكينها مما تحتاجه من الذخائر الحية. وتلك هي كلمة السر التي حتى الآن يبدو أنها ما تزال غائبة وليست مما تعترف به الإدارة الأمريكية، بالعكس هي تقول بأنها في أفضل حال وهي ليست بحاجة إلى مزيد من التعزيزات لذخائرها ولديها ما يكفي من الرصيد، بينما تنقل بعض وسائل الإعلام تقارير عن مصادر من داخل البنتاغون تشير إلى انخفاض شديد في مستوى الذخيرة الدقيقة التي تمتلكها الولايات المتحدة نظرا لاستنزافها في دعم إسرائيل في حربها على غزة وبعد ذلك في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
0: شكرا جزيلا من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. أعرب الرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في منطقة الخليج، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. شدد شهباز شريف عند استقباله وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني على أن باكستان ستواصل دورها كوسيط لالتزام باكستان الراسخ بالسلام والاستقرار الإقليميين. بدوره استقبل رئيس أركان الجيش الباكستاني سيد عاصم منير وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني، وأشاد مؤمني بجهود باكستان المتواصلة ودورها الدبلوماسي المحوري في تخفيف حدة التوترات الإقليمية وتشجيع خفض التصعيد.
5: لقد عقدنا اجتماعات جيدة جدا مع قائد الجيش الباكستاني السيد المارشال عاصم منير، وأيضا مع رئيس الوزراء السيد شهباز شريف، واجتماع خبراء مفصلا في وزارة الداخلية مع السيد محسن نقوي، كما عقدت الوفود المرافقة لنا من وزارة الزراعة والنفط والنقل اجتماعات. في القضايا الأمنية اتخذنا قرارات جيدة جدا، وكذلك في مجال تعزيز التجارة والتبادلات التجارية.
0: احتج وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصرفات دبلوماسيين فرنسيين في طهران، محملا الأطراف التي تنتهج سياسات أحادية مسؤولية تداعيات الوضع الراهن في المنطقة حسب تعبيره. دعا عراقجي الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه التصرفات، كما أكد أن أي إغلاق لمضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لإخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد. حذر رئيس صندوق النقد الدولي للتنمية الزراعية الفارو لاريو من انعكاسات تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، قائلا إن ذلك يتسبب في ارتفاع الأسعار ويزيد من تكاليف إنتاج الغذاء عبر العالم.
5: من المرجح أن نشهد في حال استمرار حالة عدم اليقين الحالية وإغلاق مضيق هرمز وفتحه ارتفاع عدد المعرضين للجوع بين 9 و18 مليونا، ومع ذلك لا يزال الوقت مبكرا جدا والوضع غير واضح، لكن المؤكد أننا لاحظنا تأثيرا على الأسمدة وموسم الزراعة الحالي، كما نلاحظ تأثيرا كبيرا على الطاقة، إذ يحتاج العديد من صغار المزارعين إلى الديزل لتوفير المياه والحصاد.
0: اختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته إلى الولايات المتحدة بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتطرقت المحادثات إلى كيفية تطبيق اتفاق الإطار بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وإرساء الاستقرار.
6: بعد أقل من شهر على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، حط الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. واشنطن كانت قد استبقت الزيارة بإعلانها الاثنين بدء العمل بالمناطق التجريبية في 3 بلدات بجنوب لبنان. المناطق التجريبية هذه نص عليها اتفاق الإطار لتكون نموذجاً لإرساء الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني، وهي لا تزال تخضع لنقاشات تفصيلية في أروقة المفاوضات.
7: سنجري محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على القرى التي ينسحب منها حزب الله، وسننظر أيضا في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في لبنان، وهذه مجرد واحدة من القضايا التي سنتحدث عنها.
6: من جهته عاد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على التزام لبنان بالاتفاق الذي اعتبره مدخلا أساسيا لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، مستبعدا في الوقت نفسه أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى حرب أهلية.
8: أود أن أشكر الرئيس ترامب على الإنجاز التاريخي الذي توصلنا إليه بالتعاون مع الولايات المتحدة. الهدف الأسمى وراء اتفاق الإطار هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. أعتقد أن هذا سيكون إرثاً مرتبطاً بالرئيس ترامب. تتوافق رؤيتكم في تحقيق السلام مع رؤيتنا أيضا، وأعتقد أننا سويا سنصنع السلام.
6: في المقابل جدد حزب الله على لسان أحد نوابه رفضه لمضي السلطة اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية بخيار المفاوضات المباشرة، معتبرا أنها ستؤدي إلى انقسام.
9: وإن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة وأنه لن يتراجع عن موقفه في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي.
6: زيارة الرئيس اللبناني للولايات المتحدة خطوة تأمل منها بيروت أن تكون تجسيداً حقيقياً لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد، وتأتي بعد مفاوضات ذات طابع تقني ولوجستي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما. محادثات أثمرت عن إعلان الخارجية الأمريكية اختبار آلية المناطق التجريبية في 3 بلدات بجنوب لبنان.
0: وفي رده على سؤال التلفزيون العربي بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك الأدوات اللازمة لتجنب وضع الجيش اللبناني في مواجهة حزب الله مستقبلا، قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس إن مسؤولية معالجة هذا الملف تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش اللبناني.
10: مرة أخرى هذا الأمر سيكون في نهاية المطاف بيد الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش اللبناني إلى جانب قوى الأمن الداخلي وسائر مؤسسات الدولة، فالأمر كله يعتمد على الحكومة اللبنانية ومؤسساتها. هل سيكون ذلك سهلا؟ بالتأكيد لا، سيستغرق الأمر وقتا، وقد التزم الرئيس ترامب بمواصلة دعم لبنان والاستمرار في دعم الجيش اللبناني حتى يتمكن من تنفيذ هذه المهام.
0: قال الجيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق عيرة نارية في الهواء بعد تجاوز قوة من الجيش اللبناني مزودة بآلية هندسية المنطقة الأمنية بمسافة 150 مترا مخترقة حواجز في منطقة زوطر الشرقية وفق زعمه. في المقابل قال الجيش اللبناني إن وحدته انتشرت في بلدة زوطر الغربية ولم تدخل الشرقية، وإن قوات الاحتلال اقتربت من أطراف زوطر الغربية وأطلقت النار بالقرب منهم. وطالب الجيش اللبناني جيش الاحتلال الإسرائيلي بمعالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري عوضا عن الاعتداءات. كذلك نشر الجيش اللبناني مشاهد لقيام وحداته بتأمين بلدة زوطر الغربية وفتح طرقات البلدة وإزالة الركام الناتج عن عمليات القصف والنسف الإسرائيلي. يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار وحدات عملانية للجيش اللبناني داخل البلدة وحتى أطرافها.
11: يتعانقون بعد طول غياب، فرقتهم الحرب وعادوا ليجتمعوا عند مدخل بلدتهم التي كانت حتى الأمس محتلة. يفترشون محيط مدخل زوطر الغربية، ينتظرون إشارة تعيدهم إلى أرضهم التي اقتلعوا منها.
12: جاي لأنه بيتي جوا، وجاي يطلع على كل الناس اللي بعرفهم واللي بحبهم وقرايبيني، وجاي يشم هوا زوطر القدر كفي شوي أقعد ببيروت لتنفس الحياة، عشان هيك جاي لهون. بس انا بحس انه هاي الهدنه هي هدنه مؤقته ما لها دائمه. كيف نحن ما نقعد بزوطة الغربيه وحاضنينا اسرائيل بزوطة الشرقيه؟ يعني اقل شيء زوطة الغربيه والشرقيه يكون يعني حد بعضهم. نحن زوطة الشرقيه وزوطة الغربيه هن يعني بتعتبري هن جسم برئتين.
11: يتجمع السكان عند مدخل زوطر الغربيه الذي اغلقه الجيش اللبناني ومنع الدخول اليها. تتجمع معهم فرق الإسعاف سعياً لدخول البلدة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية لبدء تنفيذ عملية رفع الأنقاض وانتشال الشهداء والمفقودين.
13: أنا مطمن بشغلة واحدة فقط، أنه الجيش اللبناني عندي موجود صار بزوطة الغربية. اللي فينا نعمله شغلة كأهالي زوطة الغربية، أكتر شيء فينا نعمله فينا نطلع أرزاقنا، لأنه الجيش اللبناني موجود وبنعود نظهر، لأنه ما في أي مقاومات سمود بزوطة الغربية أبداً.
11: بدأ الجيش اللبناني استعداداته لدخول البلدة، توجهت وحدات من فوج الهندسة ومعها خبراء المتفجرات، أجروا عمليات مسح أولية سمحت بدخول آليات وعناصر الجيش اللبناني لتنفيذ الانتشار إنفاذا وإن جزئيا لاتفاق الإطار والمناطق التجريبية، في انتظار خطوة فعلية من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي من زوطر الشرقية أيضا وفقا للمرحلة الأولى من المناطق التجريبية. هو اختبار للدولة والجيش اللبناني في قدرتهما على بسط سلطتهما الكاملة، واختبار لمدى التزام إسرائيل بتعهداتها، فالانسحاب من زوطر الغربية يبقى خطوة منقوصة استناداً لاتفاق الإطار، فيما المطلوب انسحاب فعلي كامل وإعادة انتشار دونه عقبات ميدانية وأخرى سياسية داخلية وخارجية. من مدخل بلدة زوطر الغربية، جويس الحشخوري، التلفزيون العربي.
0: قالت وكالة الوطنية للإعلام إن موكب الصليب الأحمر اللبناني تعرض لانفجار من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة زوطر الشرقية عبر طريق بلدة ميفدون زوطر. وأكدت الوكالة إصابة 4 أشخاص من أفراد الموكب، بينما أفاد الصليب الأحمر في بيان إصابة 2 من عناصره جراء انفجار لغم أرضي بإحدى سياراته خلال عملية بحث عن مفقود داخل البلدة. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة. كما وثقت مقاطع مصورة تصاعد الدخان جراء تفجير نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت ياهو. حادثة إطلاق النار على الجيش اللبناني من قبل جيش الاحتلال أثناء عمليات الانفجار في زوطر الغربية، نتابع تفاصيلها ومعطياتها الميدانية مع الزميل براء المحمد من خلال الخارطة التفاعلية.
14: مع إعلان بدء العمل في تسلم المنطقة التجريبية جنوبية لبنان كخطوة متقدمة في تنفيذ مخرجات المفاوضات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، لا يزال الأخير يواصل انتهاكاته على امتداد مناطق واسعة من الجنوب اللبناني في القطاعات الثلاث. نبدأ من القطاع الغربي، وهنا نتحدث عن القطاع الساحلي جنوبي لبنان. شن جيش الاحتلال غارة على بلدة المنصور، وكذلك نفذ عمليات تفجير في مجد الزون وعمليات تمشيط في بيوت السيد. إذا ما اتجهنا إلى القطاع الأوسط جنوبي لبنان، فإننا نشير إلى عمليات التفجير التي طاولت كل من بلدات حداثة وكذلك بيت ياحون، بالإضافة إلى بلدة كونين حيث نشير على الشاشة. وهنا عند أطراف القطاع الشرقي نفذ الاحتلال تفجيرات في بلدة ميس الجبل. إلى أعمق من ذلك في هذا القطاع نقترب من بلدة النبطية التي نفذ الاحتلال عددا من الأعمال التخريبية فيها. نتحدث عن قصف مدفعي طاول كل من مرتفع علي الطاهر وبلدة النبطية الفوقة قبل أن تنفذ قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدة كفر تبنيت. إذا ما عدنا إلى التنفيذ العملي للمنطقة التجريبية ونبقى في القطاع الشرقي، وهنا نتحدث عن 3 بلدات أعلن الاحتلال عنها، وهنا نتحدث عن بلدات فرون وكذلك صريفة، بالإضافة إلى بلدة زوطر الغربية. صريفة وفرون عمليا كما نرى هما خارج الخط الأصفر، خارج المنطقة العازلة. الجيش اللبناني والأهالي يتواجدون فيها منذ بداية وقف إطلاق النار، أي أنه لا تغيير فيها. لكن إذا ما أشرنا إلى زوطر الغربية فالوضع يختلف قليلا، هي تقع داخل الخط الأصفر عند أطرافه الغربية، لكن قوات الاحتلال أيضا لا تتواجد فيها، بل تتواجد في بلدة زوطر الشرقية المتاخمة لها وتستحكم زوطر الغربية بالنار. اليوم الجيش اللبناني وفقا للاتفاق دخل إلى زوطر الغربية لينتشر فيها ويقوم بعمليات كشف هندسي لضمان سلامة عودة المواطنين، لكن قوات الاحتلال أطلقت النار على مكان انتشار الجيش اللبناني. قبل أن نغوص في تفاصيل أكثر عن الحدث، دعونا نفهم حيثيات المنطقتين. إذا ما اقتربنا بالخارطة من زوطر، هنا زوطر الغربية حيث نشير على الشاشة، وهنا ملاصقة لها تقع زوطر الشرقية التي تنتشر فيها قوات الاحتلال. المنطقتان متلاصقتان ومتداخلتان بشكل كبير حتى أنه لا يوجد شارع ولا توجد مساحة تفصل ما بين البلدتين بشكل واضح جراء تداخل الأحياء. الجيش اللبناني قال إن إطلاق النار كان على مقربة من وحدات الجيش أثناء تنفيذ عملية الانتشار، وأن هذا الحادث من شأنه عرقلة تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الجنود اللبنانيين وصلوا إلى المنطقة برفقة جرافة، وأنهم تجاوزوا الخط المتفق عليه بنحو 150 مترا، وأن إطلاق النار تم لإبعادهم عنه، محذرا الجيش اللبناني من خرق هذه التفاهمات والالتزام بالخطوات والنقاط المتفق عليها في الاتفاقات. إلى هنا آخر التطورات.
0: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء إلى 13 جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي الشمالي ووسط قطاع غزة. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع 3 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منطقة السامر وسط مدينة غزة. وأعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، ونقلت سيارات الإسعاف جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي بمدينة دير البلح وسط القطاع.
15: وتيرة متواصلة من الخروقات الإسرائيلية على قطاع غزة. هنا في مدينة الزهراء استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المركبة المدنية، والتي كما نشاهد دمرت هذه المركبة بصورة كاملة، استشهد من فيها وأصيب أيضا عدد من المواطنين. نتحدث عن منطقة أصلا دمرت بصورة كبيرة، واجهت طواقم الإنقاذ صعوبة كبيرة في الوصول إليها. أبو يوسف حمد الله على السلامة هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على هذا الحادث منذ بدايته. حمد الله على السلامة.
16: الله يسلمك أخوي، الله يخليك.
15: شو اللي شفته؟
16: والله اللي شفته شفنا سمعنا صوت الانفجار، جينا نجري جراي، لقينا الجب زي ما أنت شايف زي هيك مولع نار، مش تعرف في كل النيران، كل ما نقرب في حاجة بصريش بتطير منه، ما قلنا نقرب، رنينا على الإسعاف ورنينا على الدفاع المدني، إجا فيوم شفناهم جاء طلعنا نطفي معهم، الله يرحمهم زي ما أنت شايف زي هيك.
15: جثث متفحمة طبعا.
16: متفحمة كلهم محروقين.
15: الحمد لله على السلامة. يعني هذا مشهد بات يتكرر مشاهدينا الكرام بصورة يومية في قطاع غزة، ووتيرة الاستهدافات باتت تأخذ أشكالا مختلفة ومتنوعة في قطاع غزة. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم باستهداف لأسرة كاملة أثناء تواجدها في منتصف الليل، واليوم تتوج قوات الاحتلال الإسرائيلي في وضح النهار هذه الاعتداءات على هذه المركبة المدنية. من مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: كما استشهدت أسرة فلسطينية كاملة مكونة من 6 أفراد جراء قصف شقتهم السكنية في مدينة غزة. كان الدفاع المدني انتشل الشهداء وهم والدان وأربعة أطفال.
17: سمعت صوت انفجار ضخم. الوهلة الأولى شفنا البيت بالولع، يعني عرفت أنتو إن إحنا المستهدفين. يعني سمعت صوت أطفال أخويا كانوا بينادوا يا عم نار لحقنا يابا يا أمي، يعني إحنا بيننا حيطة، بيننا حيطة. تجيب مية تدير، ما فيش إيش تدير مية ولا إيش تدفي ولا إيش. صار الدخنة تكتر وصار الدخان يخش صحي، أطفالي كمان صاروا يعيطوا، صرت أمسكهم بالشبيت أرميهم للجهة.
0: تتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في ظل عملياته المستمرة لتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر واستهداف المناطق السكنية المأهولة. كاميرا تلفزيون العربي رصدت توغل الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلح وسط عمليات قدم وتدمير مزيد من الأراضي.
18: خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا تتوقف. من الشمال إلى الجنوب تستمر عمليات القتل والتدمير والتهجير، ومعها تستمر عملية قضم مزيد من الأراضي عبر تحريك ما يعرف بالخط الأصفر. في دير البلح وسط القطاع رصدت كاميرا تلفزيون العربي تحريك الاحتلال لمكعباته الصفراء وتجريف مزيد من الأراضي الزراعية. كما توغلت آليات إسرائيلية مدعومة بجرافات في محيط دوار أبو ميري شرقي دير البلح تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف.
19: فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفراء هنا، كانت المنطقة رعب، طلاق الطايشة، القدايف، يعني منطقة كانت رعب رعب رعب لغير شكل. يعني الليلة احنا خفنا بصراحة، وتوقعنا العلامة النقطة الصفراء، حرمونا من المنطقة والحين بدهم يعطونا خلالة قدام، مش عارفين ايش بدنا نعمل.
18: شهود آخرون أفادوا بأن قوات الاحتلال أزاحت المكعبات الإسمنتية التي ترسم ما يعرف بالخط الأصفر نحو 100 متر غربا قبل أن تنسحب، لتكتشف عشرات العائلات صباحا أن منازلها أصبحت داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية.
20: دباباتان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد وإحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان أنا وولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح، فيش مكان ان انا اخذ اولادي واطلع فيه. قعدت عند اولادي قلت موتت بموت انا اولادي، وان بعيش بعيش انا اولادي.
18: الخط الاصفر شريط امني فرضته اسرائيل داخل قطاع غزه، وتمنع الفلسطينيين من الاقتراب من المناطق المحاذيه له. ومع كل تقدم لهذا الخط غربا تتسع رقعة الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فيما يجد مزيد من السكان أنفسهم خارج حدود مناطقهم السكنية. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع المناطق التي يسيطر عليها خارج الحدود التي نص عليها الاتفاق. ووفق تصريحات لمسؤولين إسرائيليين ارتفعت مساحة الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية من 53% إلى نحو 70% من مساحة القطاع.
0: أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقالت إن ما لا يقل عن 57 شخصاً قتلوا خلال الفترة بين 23 من يوليو. وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إنه لا يوجد مكان آمن للفلسطينيين في قطاع غزة، معربا عن أسفه لتكثيف الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت بحسب المفوضية عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين. رحلة يومية تخوضها العائلات في قطاع غزة للحصول على قليل من الماء للشرب أو الاستحمام أو الغسيل، معاناة متواصلة سببها شح المياه ولجوء العائلات لمياه البحر التي أدت إلى أصابتهم بأمراض جلدية.
21: القرب من الشاطئ هنا في قطاع غزة لا يعني بالضرورة وفرة المياه. ابتسام الحلو تخرج من ساعات الصباح بحثاً عن بعض لترات تكفي للشراب والطهي والغسيل، رحلة يومية لأم فلسطينية بين الدمار في منطقتها لا تصل المياه لها سوى مرة واحدة كل 3 أيام.
22: أنا ساكنة على شط البحر والمي هذه قليلة جداً قليلة جداً، أنا صرت كل يوم بعاني منها، بصحى من أذان الفجر أذهب وين فيه
21: مية. في مخيمات النزوح تصطف العائلات لساعات طويلة أمام شاحنات المياه، والأمل العودة بدلو ماء في معظم الأوقات لا يكفي الاحتياجات الأساسية.
23: هنا إحنا أكبر اليوم صعوبة عندنا الحصول على المية، إحنا عندنا هنا المية السفل، حتى المية تجينا يعني مش دائما تجينا نظيفة، ما تجينا صحة الشروب بناخذها بنشرب فيها عشان بس نعطش لهذا الحر الشديد نسكت حالنا فيها يعني.
21: البحر الذي أصبح ملاذاً للهروب من حر الصيف يحمل مخاطر جديدة، فالمياه الملوثة تسببت بانتشار الأمراض الجلدية والحساسية بين الأطفال في وقت تعاني فيه المرافق الصحية من ضغط متزايد. إسماعيل الحلو الذي يعيش مع عائلته في خيمة على الساحل يقول إنهم اضطروا لاستخدام مياه البحر الممزوجة بمياه الصرف الصحي بعدما أصبحت المياه النظيفة نادرة.
24: نعاني معاناة شديدة من نقص المياه بكل أنواعها، المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب، لدرجة أنه نلجأ إلى مياه البحر الملوثة بماء الصرف الصحي.
21: وبحسب مسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فإن نحو 80% من البنية التحتية للمياه تعرضت للتدمير، وأكثر من 200 بئر خرجت من الخدمة، كما تضررت معظم شبكات المياه ومحطات التحلية. ومع استمرار الأزمة يواصل سكان غزة رحلتهم اليومية بحثا عن الماء في معركة جديدة لا تقل قسوة عن الحرب نفسها.
0: وننوه مشاهدينا للعاجل نقلا عن وزارة الدفاع الكويتية، تقول بأنها تتصدى أو الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة معادية. وزارة الدفاع الكويتية تقول إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات من طائرات مسيرة معادية. في الضفة الغربية شنت جماعات مسلحة من المستوطنين الإسرائيليين هجمة عنيفة على سكان قرية جالود شرق نابلس، وأضرمت النيران في مساحات الزراعية بأطراف القرية. وأفادت مصادر محلية أن عددا من شبان القرية تصدوا للهجوم الإسرائيلي، ما أسفر عن وقوع بعض الإصابات. قدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً فلسطينياً مأهولاً في بلدة سعير شرقي مدينة الخليل. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال برفقة جرافات اقتحمت منطقة وادي الشرخ في البلدة وهدمت منزلاً وشردت أسرة مكونة من 7 أفراد. أكد مندوب سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي رفض بلاده أن تكون سوريا ممراً أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. وأبلغ علبي مجلس الأمن في جلسة عقدت حول الوضع في سوريا بأن القوى الأمنية أحبطت عملية تهريب أسلحة متطورة كانت متجهة إلى لبنان.
1: تؤكد سوريا مجدداً أنها لن تكون ممراً للسلاح غير الشرعي أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو منطلقاً لتهديد أمن الدول دول المنطقة وشعوبها.
0: وأشادت نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة تامي بروس باعتراض الحكومة السورية شحنة مسيرات كانت متجهة وفق ما قالت إلى حزب الله في لبنان بتدبير إيراني. قالت بروس في جلسة لمجلس الأمن إن الرئيس ترامب أبلغ الكونغرس عزمه على إزالة سوريا من لائحة الدول المصنفة راعية للإرهاب، مشيرة إلى أن سوريا باتت الآن قائدة إقليمية في محاربة تنظيم الدولة وحزب الله.
2: حاولت إيران تهريب عشرات المسيرات ومكونات الصواريخ وفق التقارير عبر سوريا إلى لبنان لإعادة تسليح حزب الله. هكذا يعامل النظام في إيران جيرانه ليس باحترام بل بوصفهم مجرد وسيلة في حملته لتقويض الاستقرار ونشر الإرهاب. نهنئ الحكومة السورية على اعتراض هذه الشحنة التي كانت متجهة إلى حزب الله اللبناني.
0: أفاد مصدر أمني عراقي بإلقاء القبض على المتهم الثالث بمحاولة تهريب أسلحة من العراق لسوريا، وذلك بعد أيام من القبض على متهمين آخرين. أوضح المصدر في حديثه للتلفزيون العربي أن عمليات التهريب استهدفت إدخال السلاح للأراضي السورية تمهيداً لإيصالها إلى لبنان. بحسب المصدر ذاته فإن الشاحنات المحملة بالأسلحة قد انطلقت من معسكر تابع لإحدى الجماعات المسلحة في العاصمة بغداد، إلى أن تمكنت السلطات السورية من ضبط إحداها في نقطة حدودية. أعلن الحوثيون في اليمن أنهم أجبروا سفناً على العودة أدراجها في البحر الأحمر مع تهديدهم لسفن مرتبطة بالسعودية. وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين إن 6 سفن في البحر الأحمر أجبرت على تغيير مسارها اليوم الثلاثاء أو البارحة بعد تلقيها تحذيرات وفي وقت سابق حذر الحوثيون شركات الشحن الدولية وطالبوها بتجنب العبور في مضيق باب المندب وهو بوابة البحر الأحمر عند الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة العربية.

0: على أن حزبه الجديد سيحافظ على صدارة أحزاب المعارضة في البرلمان.
1: لم يتسع لرفاق الدرب الجلوس في مقاعد المعارضة تحت قبة واحدة. حزب الشعب الجمهوري في تركيا ينقسم بين رجلين. أمام الكتلة البرلمانية يعلن أزجر أوزال ذهابه إلى الخيار الأصعب، وهو الانشقاق عن حزبه الأم وتشكيله حزبا جديدا.
2: سنقوم برفقة رؤساء الفروع للمدن والولايات التركية لحزب الشعب الجمهوري مع نوابنا في البرلمان بأول خطوة لتشكيل حزب جديد. أدعو جميع الكتل الديمقراطية الوطنية إلى الانضمام لحزبنا في تشكيل تحالف جديد.
1: خلاف داخلي، هكذا يصف الخصوم ما جرى من تنافس بين الرئيس الجديد للحزب كمال كليتشدار أوغلو والرئيس السابق أزجر أوزال. داخلي في شكله العام، لكنه يرسم ملامح جديدة للخارطة السياسية للبلاد. انقسامات حزب الشعب الجمهوري سيكون لها تأثير على الأداء الحكومي وعلى شكل التحالفات الجديدة في أي استحقاق انتخابي قادم.
3: ذهاب أوزال إلى خيار تشكيل حزب جديد سيصب في صالح الحكومة وسيضعف من حضور ورصيد أكبر أحزاب المعارضة، فهذا الانقسام سينعكس على رصيد القاعدة الجماهيرية للحزب وعلى الكتلة الناخبة.
1: استطلاعات رأي حديثة تشير إلى حصول أوزال على تأييد واسع في القاعدة الجماهيرية لحزب الشعب الجمهوري، وأن كثيرين من فئة الشباب يدعمونه في خطوته القادمة، لما يصفونه بقرار سياسي لا قضائي صدر قبل عدة أشهر وتم استبعاده عن رئاسة الحزب. الخلافات الداخلية لحزب الشعب الجمهوري وانقسامه بين رجلين ليس مجرد خلاف حزبي عابر، بل هو أزمة بقاء خط سياسي تقليدي ولد مع تأسيس الجمهورية قبل 100 عام، وقد يكون الانشقاق عن الحزب بداية النهاية لهذا التيار في مئوية البلاد الجديدة. أحمد غنام، التلفزيون العربي، اسطنبول.
0: قال مسؤولون أوكرانيون إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 12 في هجوم شنته روسيا بقنابل موجهة على مدينة زاباروجيا جنوبي أوكرانيا. وأكدت الإدارة العسكرية الأوكرانية بالمنطقة أن نيرانا اشتعلت في 7 طوابق من مبنى سكني عقب الهجوم الروسي. ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن روسيا تفرط في استخدام القنابل الموجهة في الهجمات التي تشنها على المناطق القريبة من خط المواجهة. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أطفال في قصف روسي استهدف مركزا تجاريا في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفن تنقل معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بإقليم أوديسا.
4: ليلة أكثر هدوءاً على جبهات القتال في أوكرانيا بعد أيام من تصعيد متبادل، تراجع حذر لحدة الهجمات بين موسكو وكييف. القصف الروسي استهدف مجدداً مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا. 6 مصابين بينهم 4 أطفال حصيلة هجمات بمسيرات روسية استهدفت مبنىً سكنياً ما أدى إلى اندلاع حرائق. وفي زابوريجيا أعلنت الإدارة العسكرية للمقاطعة سقوط قتلى ومصابين في هجوم روسي بالقنابل على المدينة خلف أضراراً بأحياء سكنية واندلاع حرائق وألحق أضراراً بعدد من المنازل والمباني. وزارة الدفاع الروسية بثت مشاهد استهداف سفن قالت إنها كانت تنقل معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى ميناء تشيرنومورسك بأوديسا. سلسلة هجمات روسية متتالية لليوم 3 على التوالي استهدفت شركة نفط غاز الحكومية الأوكرانية في خاركيف شمال شرقي البلاد. اضطرت الشركة لإيقاف معداتها مؤقتا وتحمل خسائر في الإنتاج. استهداف السفن والموانئ ومحطات الطاقة بات خيارا استراتيجيا لكل من موسكو وكييف منذ مطلع يونيو الماضي، كل طرف يراهن على استنزاف موارد الآخر لإضعاف قدراته العسكرية. كثفت أوكرانيا هجماتها بعيدة المدى على منشآت النفط والطاقة والخدمات اللوجستية، عقب إعلان الرئيس الأوكراني في 26 يونيو الماضي إطلاق حملة

0: 40 يوما لتكثيف الضربات داخل الأراضي الروسية للضغط على موسكو اقتصاديا وعسكريا وإجبارها على تغيير حساباتها في الحرب. في المقابل صعدت روسيا ضرباتها على الموانئ الأوكرانية ومستودعات الوقود ومرافق تخزين الحبوب والسفن التجارية المرتبطة بصادرات كييف الزراعية في محاولة لإضعاف قدرتها على التصدير والحفاظ على مواردها المالية. حرب استنزاف تخوضها كييف لإضعاف موسكو التي تواجه أزمة وقود داخل البلاد لم تدفع بوتين إلى التراجع عن خطته العسكرية في أوكرانيا في ظل استمرار تقدم قواته ولو ببطء لبسط سيطرة روسيا على ما تبقى من أراض تحت السيادة الأوكرانية في إقليم دونباس.
1: رأت الصحف العالمية أن الحرب في الشرق الأوسط تدخل مرحلة أكثر تعقيدا مع تضاؤل فرص إنهائها في عهد ترامب وسط خلافات متصاعدة داخل الكونغرس، كما تناولت إعلان الحصار الحوثي للسعودية ودراسة واشنطن خيارات غير مسبوقة لنزع سلاح حزب الله. سنتابع هذا التقرير ويلقاكم على رأس الساعة حامد الناظر.
2: في مجلة فورن بوليسي الأمريكية يرى الباحث ويل وولدورف أن المؤشرات تتزايد على أن الحرب الأمريكية الإيرانية دخلت مرحلة استنزاف يصعب إنهاؤها مع تصاعد الشكوك في قدرة ترامب على فرض تسوية، لا سيما أن التاريخ الأمريكي يظهر نمطا متكررا يتمثل في عجز الرؤساء الذين يبدأون الحروب في وضع حد لها عندما تصل إلى حالة الجمود. ويقول إن اعتبارات السمعة السياسية وضغوط تكلفة الاستثمار والسعي لتحقيق نصر يحفظ الإرث السياسي تدفع ترامب إلى التمسك بشروط تفاوضية قصوى لتحقيق اتفاق يفوق اتفاق أوباما رغم تراجع المكاسب الاستراتيجية وارتفاع كلفة الحرب اقتصادياً وعسكرياً. ويخلص الكاتب إلى أن إنهاء الحروب المتعثرة غالباً ما يتحقق على يد الرئيس التالي، لأنه يكون أقل ارتباطاً بالحرب وأكثر استعداداً لتعديل شروط تفاوض وتقديم تنازلات متبادلة، في حين أن أفضل فرصة لخفض تصعيد اليوم قد تأتي عبر ضغوط الكونغرس لإعادة واشنطن إلى المفاوضات. في مجلة أتلانتيك الأمريكية رأى الكاتب ديفيد غراهام أن الحرب وجهت ضربة لفكرة راسخة حول ترامب بأنه قادر دائما على تجاوز الأزمات السياسية مهما بلغت حدتها بعدما بدأت تداعيات قراراته العسكرية تفرض نفسها، وأن الرئيس الذي نجا سابقا من سلسلة فضائح وأزمات كبرى يواجه هذه المرة مأزقاً مختلفاً، إذ أصبح مطالباً بتحمل كلفة حرب لم يوضح أهدافها أو نهايتها للرأي العام والكونغرس. ولفت إلى أن تصاعد الخسائر البشرية الأمريكية وتهديد اتساع المواجهة إلى مضائق استراتيجية مثل هرمز وباب المندب قلصا خيارات الإدارة بين التراجع أو الانزلاق إلى حرب أوسع، في حين أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب رؤية واضحة وتغير مستمر للأهداف المعلنة من منع البرنامج النووي إلى تغيير النظام وضمان أمن الملاحة، بينما تتزايد الضغوط لتمويل الصراع. ختم الكاتب بأن مأزق ترامب لا يتعلق فقط بصعوبة الخروج من حرب بدأها، بل بأن عواقب القرارات السياسية قد تتجاوز قدرة أي زعيم على المناورة أو الإفلات منها. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث يرى الكاتب روبرت جيميسون أن عودة المواجهة مع إيران وضعت الجمهوريين في الكونغرس أمام معضلة سياسية ودستورية بعدما وجدوا أنفسهم مطالبين بتمويل حرب لم يوافقوا عليها رسمياً ولم يمارسوا عليها رقابة كافية. ويشير الكاتب إلى أن الجمهوريين يواجهون أسوأ سيناريو سياسي قبل انتخابات التجديد النصفي، إذ إن تجاهل إدارة ترامب لاعتراضات الكونغرس بشأن صلاحيات الحرب واستئناف العمليات العسكرية دون تفويض تشريعي أعاد إشعال الخلاف حول حدود سلطة الرئيس في استخدام القوة العسكرية. وفي المقابل فإن الديمقراطيين يستخدمون تمويل البنتاغون ومشروع قانون الدفاع كورقة ضغط لإجبار الإدارة على تقديم استراتيجية واضحة للحرب، في حين يواجه بعض الجمهوريين ضغوطاً داخلية بسبب غياب الشفافية والمعلومات حول كلفة العملية وأهدافها. ختم بأن حرب إيران لا تختبر فقط قدرة الولايات المتحدة على إدارة صراع خارجي، بل تختبر أيضاً ما إذا كان الكونغرس سيستعيد دوره الدستوري في قرارات الحرب أم سيواصل ترك السلطة العسكرية مركزة في يد الرئيس. نبقى مع نيويورك تايمز الأمريكية التي تناولت في تقرير لإسماعيل نعار إعلان جماعة الحوثي إغلاق باب المندب أمام السعودية باعتباره تحولا قد يفتح مسارا جديدا للحرب بين واشنطن وطهران، ويهدد طرق الطاقة والتجارة العالمية، خاصة أن الحوثيين الذين بقوا نسبيا خارج الحرب خلال الأشهر الماضية يمتلكون ورقة استراتيجية بسبب قدرتهم على وضع المضيق داخل دائرة التهديد. ولفت إلى أن طهران قد تستخدم نفوذها لدى جماعة الحوثي لإرسال رسالة مفادها بأن قدرتها على الضغط لا تقتصر على مضيق هرمز، بل تمتد إلى ممرات بحرية أخرى حيوية، لسيما أن أي تصعيد في البحر الأحمر قد يرفع تكاليف التأمين والشحن ويؤثر في صادرات النفط السعودية التي أصبحت تعتمد أكثر على هذا المسار بعد إغلاق هرمز. ختمت بالقول إن تهديد الحوثيين لا يمثل مجرد جبهة يمنية جديدة، بل يوضح كيف يمكن للحلفاء الإقليميين لإيران تحويل الحرب إلى شبكة أوسع من الضغوط العسكرية والاقتصادية. ختاماً إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وتقرير عمر عبد الباقي عن مساعي الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان لإنهاء وجود حزب الله المسلح بعدما أضعفت الحرب قدراته، لكنها لم تخلق مساراً واضحاً لنزع سلاحه، ويشير إلى أن الخيارات المطروحة تتراوح بين تمكين الجيش اللبناني وإشراك سوريا أو مواصلة إسرائيل الضغط العسكري، لكن كل مسار يحمل أخطاراً سياسية وأمنية كبيرة. ويوضح أن خطط دعم الجيش اللبناني تواجه عقبات بسبب ضعف المؤسسة العسكرية واحتمال انقسامها، بينما يثير الدور السوري مخاوف من عودة النفوذ السابق وإشعال صراعات جديدة، وفي حين أن إسرائيل قادرة على إضعاف حزب الله لكنها لا تملك القدرة على تفكيك تنظيم متجذر اجتماعياً منذ عقود. ختم بأن نزع سلاح الحزب لا يتعلق بالقوة العسكرية فقط، بل بقدرة الدولة اللبنانية على استعادة احتكار السلاح وبناء شرعية سياسية وأمنية، وهي عملية قد تستغرق سنوات وتتطلب توافقا إقليميا يتجاوز حدود المواجهة الحالية.
3: أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. ترامب يهدد بقصف جبل فاس في إيران قريبا، ويحذر الحوثيين من فرض حصار في البحر الأحمر. الحرس الثوري يجدد استهداف الكويت والبحرين وأربيل، والدوحة تقول إن ذلك يعقد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر. ترامب يقول خلال لقائه عون إن بلاده ستنظر في القضايا المتعلقة بالمنطقة التجريبية. الرئيس اللبناني يؤكد التزام بيروت بالاتفاق الإطاري، وأربعة جرحى في انفجار لغم بسيارة إسعاف في بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان. ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 شهيدا جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي شمالية ووسط قطاع غزة، ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول إنه لا مكان آمنا لسكان القطاع.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف جبل فاس في إيران، وهدد بالرد مع أي محاولة لفرض الحوثيين قيودا على حركة السفن أو تهديد خطوط التجارة البحرية.
1: سنرى ما سيحدث الآن. حتى الآن لم يحدث شيء، لكننا سنتعامل مع الأمور إذا وقع أي تحرك يستهدف الملاحة. لقد تعاملنا مع الحوثيين من قبل ولم نسمع منهم منذ فترة طويلة منذ الإجراءات التي اتخذناها ضدهم، لكن إذا كان هناك أي تهديد فسنتعامل معه.
0: استدعت وزارة الخارجية الكويتية سفير إيران لدى الكويت، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية كيفان مساء أمس الاثنين أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها. وجددت الخارجية الكويتية مطالبة إيران بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة، مشددا على احتفاظ دولة الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة. أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، بما في ذلك استهداف الناقلة الكويتية كيفان أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن هذه الاعتداءات تعتبر انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتهديدا خطيرا لسلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، كما أنها تعقد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية إسقاط 3 طائرات مسيرة محملة بمتفجرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بالعراق، وأظهرت مشاهد لحظات محاولات التصدي للمسيرات في سماء أربيل. هذا وأعلنت إيران قصف مواقع عسكرية أمريكية للرادارات والدفاع الجوي في منطقة الخليج، متوعدة واشنطن بشن هجمات أشد. من جهة أخرى، أعلنت القوات الأمريكية أنها نفذت قصفاً على إيران مستهدفة على وجه الخصوص مراكز قيادة عسكرية وأهدافاً بحرية.
2: من القواعد العسكرية إلى مضيق هرمز، رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تتسع بشكل متسارع، والجبهات الجديدة المفتوحة باتت تهدد أمن الخليج وحركة الملاحة البحرية. طهران صعدت ميدانيا ضد واشنطن عبر تنفيذ جولة جديدة من الهجمات الصاروخية وبالمسيرات الانتحارية، مستهدفة مواقع عسكرية أمريكية وبنى تحتية حيوية في البحرين والكويت. الحرس الثوري والجيش الإيراني أعلنا شل منظومات الدفاع الصاروخي ورادارات الإنذار المبكر في البلدين لإخراجها من الخدمة، بالتزامن مع قصف 3 قواعد أمريكية رئيسية في الكويت. البيانات الإيرانية كشفت أيضاً عن توسيع بنك الأهداف ليشمل ضرب البنية التحتية لشركة أمازون في البحرين، مع أطلاق تحذيرات بموجات هجومية قادمة. جولة القصف الإيرانية هذه جاءت رداً على إعلان القيادة الوسطى الأمريكية استكمال الموجة 10 من غاراتها داخل العمق الإيراني، والتي استهدفت مراكز القيادة ومنصات الصواريخ والمسيرات بغية تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. الغارات الأمريكية امتدت لتشمل مدينتي أصفهان وشيراز وسط البلاد ومدنا أخرى في الجنوب، من بينها تشبهار وبندرلينغا وأبدان، حيث المسؤولون الإيرانيون أفادوا بخسائر مادية دون تسجيل ضحايا في الأرواح حتى الآن. الممرات المائية تحولت بدورها إلى ساحة اشتباك عسكري مباشر. الحرس الثوري الإيراني أعلن توقيف ناقلتي نفط في مضيق هرمز، بينما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إخلاء طاقم سفينة تعرضت لهجوم صاروخي قبالة السواحل العمانية، في وقت تواصل فيه واشنطن تأكيد التزامها بتأمين حركة السفن التجارية عبر المضيق.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن القرارات في البلاد تتخذ بتوجيهات المرشد الأعلى، مشيرا إلى أن إنجازات طهران في المفاوضات فاقت التوقعات، لكنه اتهم واشنطن بانتهاك التزاماتها.
1: تواصلنا مع المرشد العزيز يزداد يوما بعد آخر، ويجب أن يزداد لكي نحل مشكلاتنا استنادا إلى توجيهاته. المرشد الأعلى الشهيد عندما كان لم تكن لدي أنا كمسؤول تنفيذي في البلد أي مشكلة، كلما كانت تواجهنا مشكلة كان يدعمنا كجبل صامد وكان يذلل العقبات أمامنا. إذا ما كان لنا إنجازات خلال العامين الماضيين فهي بتوجيهات المرشد الشهيد.
0: أفادت القيادة الوسطى الأمريكية باستمرار حصارها البحري المفروض على إيران، وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إنه وحتى 21 يوليو قامت وحداتها بتحويل مسار 8 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة لضمان تنفيذ الحصار بشكل كامل. أبلغ وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث الكونغرس بأن أحدث تقدير لتكلفة الحرب مع إيران يبلغ 37 مليار و500 مليون دولار. وقدم هيجزيث التقدير الجديد الذي يفوق التقديرات السابقة خلال شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، وتكررت مقاطعة محتجين لكلمته الافتتاحية، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الحرب الأمريكية مقتل 3 عسكريين أمريكيين إضافيين في الحرب، ليرتفع عدد القتلى إلى 17 فيما أصيب أكثر من 100 آخرين منذ أوائل يوليو. وللمزيد ينضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربية حسام دياب، ومن واشنطن محمد بالدين. أهلا بكم، أبدأ معك حسام دياب في طهران. ما إذا كانت هنالك هجمات هذه الليلة على إيران وتصريحات أو ردود أفعال على تصريحات ترامب بشأن قصف جبل فاس؟
3: حول النقطة الأخيرة حامد، كان هناك بيان لافت من مقر خاتم الأنبياء، البيان قصير جدا ويعطي الخلاصة إن صح التعبير. البيان قال بأن أمريكا تهدد بمهاجمة المراكز النووية والحساسة لإيران. نعلن أنه إذا وصل الجيش الأمريكي إلى هذه المرحلة من الاستهدافات فسنعتبر ذلك توسعا للحرب في المنطقة ككل، وستكون جميع مصالح أمريكا وحلفائها وداعميها هدفا لهجوم قوي من قبل القوات المسلحة الإيرانية. هذا البيان لم يصدر أو ليس صادرا عن الحرس الثوري لوحده أو الجيش أو حتى هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية، إنما نتحدث عن أعلى غرفة عملياتية، مقر خاتم الأنبياء، الذي غالبا ما يقول وينفذ بناء على تجارب سابقة خلال حربين متتاليتين خلال أقل من عام. والكل تابع بيانات مقر خاتم الأنبياء خلال الفترة الماضية، وأنه كان يتحرك مباشرة لتنفيذ ما يتوعد به في حال قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالتصعيد في كل مرحلة من المراحل. نحن نتحدث عن استهداف منشآت نووية، نتحدث عن مشروع أمريكي لاستكمال ما بدأه في الحرب، حرب 12 يوما، وعملية مطرقة منتصف الليل التي ضرب من خلالها منشآت نووية حساسة في أصفهان كنطنز وفوردو، منشآت معنية بتخصيب اليورانيوم وهي منشآت سرية. هذه المنشأة الثالثة، منشأة جبل الفأس، قريبة من منشأة نطنز تحت الأرض بعمق كبير للغاية، لا أحد يعلم ما الذي تحويه حتى الآن. يقال بحسب الرواية الأمريكية بأن جزءا مهما من البرنامج النووي الإيراني يستكمل من خلاله ما قامت أو ما خسرته إيران خلال استهداف منشأة نطنز خلال حرب 12 يوما يستكمل في هذه المنشأة، منشأة جبل الفأس بحسب الرواية الأمريكية. لكن في المقابل كان هناك تحرك أمريكي عسكري خلال الفترة الماضية لاستهداف كل من منشأة دارخين وهي منشأة نووية معنية بإنتاج الطاقة الكهربائية عند نهر كارون في جنوب غربي إيران. كان هناك أيضا استهداف لمرتين متتاليتين لمحيط منشأة بوشهر الكهروذرية أيضا عند المياه الجنوبية لإيران، وكلاهما استهدافان من العيار الثقيل. لم يتضح مستوى الاستهداف، لكن في حال جرت استهدافات مماثلة خلال الفترة الماضية ونفذت أمريكا ما تهدد به عمليا فسيكون للأمر تبعات خطيرة للغاية لإيران ولعموم دول المنطقة المنطقة من الناحية البيئية. في المقابل كان هناك تحرك عسكري أيضا على مستوى ضرب البنى التحتية. خلال الساعات القليلة الماضية كان هناك حديث عن استهداف لمقر للحوسبة والعمليات الرقمية في البحرين. وكالة فارس للأنباء أشارت للموضوع قبل قليل في خبر مطول وقالت بأنه ردا على العدوان الأمريكي استهدفت القوات المسلحة الإيرانية البنية التحتية المركزية لبيانات شركة أمازون في البحرين والتي تعد إحدى أهم نقاط تبادل المعلومات العسكرية الأمريكية. لهذا الاستهداف أيضا عدة رسائل ويحقق لإيران العديد من المكاسب من الناحية اللوجستية، منها إرباك خدمة الخدمات اللوجستية وخدمات جمع المعلومات وتحليلها عبر الذكاء الصناعي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والبحرين، أيضا التسبب بتكلفة اقتصادية على مستوى البنى التحتية للجيش الأمريكي، ورسالة ردع ربما مبدئية حول أن القادم قد يكون مماثل لما جرى خلال الحرب الماضية حرب 40 يوما على مستوى استهداف البنى التحتية في إسرائيل. سبق هذا الكلام وهذا الاستهداف الذي جرى في البحرين أيضا بيان من الحرس الثوري الإيراني، هو البيان رقم 41، يتحدث عن تعطيل منظومة رادار تكتيكية في قاعدة علي السالم في الكويت وأيضا جزيرة بوبيان. في المقابل كان على مستوى التصريحات السياسية كلام مهم للغاية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول وضع مذكرة التفاهم حاليا، وعن أن إيران قامت بكل ما عليها لكن التقصير كان من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالبنود الواردة، البنود الأولية في مذكرة التفاهم، البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر. أيضا كان من اللافت ما ذكره علي أكبر صالحي وهو وزير الخارجية الأسبق والرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية قبل أقل

ترامب لا يؤكد ولا ينفي، ولا يبدو من تصريحات وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين ولا من بعض شذرات الأخبار التي تأتي من هنا وهناك أن التصعيد العسكري قد توقف. بالعكس، هنالك مؤشرات ترصد في الإعلام الأمريكي لأن ترامب يقترب من اتخاذ قرار توسيع إطار هذه الأعمال العسكرية ضد إيران، وبأن ترامب يعتقد بأنه حتى يكتفي مما يعتقد بأنه الرد المناسب على مقتل الجنود الأمريكيين في استهداف إيران لقاعدة عسكرية أردنية تستغلها القوات الأمريكية، قبل ذلك لن ينظر حتى في المقترح الذي قدمه الوسطاء والذي يقضي بالمضي نحو 10 أيام من وقف إطلاق النار والعودة إلى روح أو إطار الاتفاق الذي تم التفاهم حوله، أي مذكرة التفاهم في بحر يونيو الماضي. وزير الحرب يطلب ميزانية إضافية لاستكمال الأعمال العسكرية ويقول بأنها ضرورية لحماية الجنود الأمريكيين، لتعزيز وتحسين وتطوير الأساس العسكري وتكنولوجيا ومجمع الصناعات العسكرية الأمريكي وتزويد الولايات المتحدة والبنتاغون بحاجاته الأساسية. في قلبي ما لم يقله وزير الحرب، وكان هنالك ضغط وحتى ملاسنة بينه وبين بعض أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة الاستماع التي انتهت للتو أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، هو الحديث عن الذخيرة أو القنابل والصواريخ عالية الدقة، أي الذخيرة الدقيقة كما توصف، التي تحدثت مصادر متعددة أمريكية نقلا عن تسريبات من البنتاغون بأن مخزون الولايات المتحدة منها بلغ مستويات قياسية من الانخفاض. يقول وزير الحرب الأمريكي بأن تكلفة الحرب على إيران حتى الآن بلغت 37.5 مليار دولار، لكن تقديرات أمريكية أخرى وردت على في مواضيع للول ستريت جورنال ونيويورك تايمز وغيرهما أن الكلفة تجاوزت 70 مليار دولار، وكان ذلك قبل أسابيع، قبل حتى مذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران والتي توشك على الانهيار. الحديث عن الجانب الدبلوماسي حتى الآن منحسر رغم ذلك العرض الذي تقدم به الوسطاء والضغط الذي يمارسه الوسطاء على الطرفين. ترامب يقول سنرى ما سيحدث، لكنه يركز حديثه حول احتمالات استهداف الولايات المتحدة لجبل فأس فيما يتعلق بمنشأة تعتقد واشنطن أنه من الممكن أن الإيرانيين يعملون عليها سرا أو يحاولون العمل عليها سرا، وهي منشأة نووية وفق الاعتقاد والرصد الأمريكي. يقول الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة بأن إيران ستصبح تحديا أو هي ستكون تحديا مستمرا للولايات المتحدة حتى على المدى المنظور، وبأن على واشنطن أو على الولايات المتحدة أن تفكر في ذلك مليا. ويقول وزير الحرب بيت هيكسيث بأن القدرات الإيرانية تم إضعافها إلى أدنى مستوى لها وألحق بها قدر من الضرر لم يلحق بها من قبل، ربما في آخر عقد من الزمان كما يقول. ويقول بأن الولايات المتحدة مستمرة في إضعاف تلك القدرات، وخاصة تهديد إيران للملاحة عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الإيرانيين هم أول من خرق مذكرة التفاهم واستهدفوا الملاحة عبر مضيق هرمز، كذلك استهدفوا حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. هنالك مؤشرات متضاربة، ونعم في مثل هذا التوقيت عادة في أوقات المساء كانت تكون هنالك موجة من ضمن موجات في التصعيد الأخير. قبل ذلك، قبل توقيع مذكرة التفاهم، كانت الموجة اليومية في الضغط على الجانب الإيراني أو الرد من قبل الولايات المتحدة. وقت أسقطت مروحية الأباتشي في أوائل يونيو الماضي كان بتوجيه ضربات في أوقات المساء أيضا، الموجة الوحيدة وقت ذاك كانت في أوقات المساء. اليوم لا يمكننا أن نقول إن هنالك نمطا ثابتا للموجات والضربات التي توجهها الولايات المتحدة، وقد تختلف أوقاتها لأغراض عسكرية. كان لافتا أيضا بأن وزير الحرب بيت هيكسيث عندما سئل عما إذا كانت روسيا والصين ساعدتا إيران في استهداف الأصول والمواقع الأمريكية، قال بأنه لن يفشي ما يعرفه من تفاصيل حول تلك المسألة، لكن إجابته هي نعم بمستويات وطرق مختلفة، كل من روسيا وإيران ساعدت، عفوا روسيا والصين ساعدتا إيران في القيام ببعض الأعمال العسكرية وبعض أفعالها كما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث. حتى الآن هنالك ضغط متزايد على الإدارة الأمريكية، ويسمع

0: من بعض الأصوات من الجمهوريين، لكنه يسمع بشكل أساس من الديمقراطيين المشرعين وكذلك السياسيين في الولايات المتحدة. أصوات حتى من النشطاء تقول بأنه ترامب كان قد وعد بأن هذه حرب لن تطول، وكان قد سوق اتفاق مذكرة التفاهم على أنه اتفاق سلام أفضل من الاتفاق الذي وصل إليه أوباما، لكن في الحقيقة ما يزال الجنود الأمريكيون يسقطون، وبالتالي هذا يشكل ضغطا كبيرا عليه في قلب موسم انتخابي قائد في الولايات المتحدة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات. محمد بالدين، مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في منطقة الخليج، وحث جميع الأطراف على الضبط النفسي والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. وشدد شريف عند استقباله وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني على أن باكستان ستواصل دورها بالوساطة لالتزام باكستان الراسخ بالسلام والاستقرار الإقليميين. بدوره استقبل رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني، وأشاد مؤمني بجهود باكستان المتواصلة ودورها الدبلوماسي المحوري في تخفيف حدة التوترات الإقليمية وتشجيع خفض التصعيد.
2: لقد عقدنا اجتماعات جيدة جدا مع قائد الجيش الباكستاني السيد الماريشال عاصم منير، وأيضا مع رئيس الوزراء السيد شهباز شريف، واجتماع خبراء مفصلا في وزارة الداخلية مع السيد محسن نقوي، كما عقدت الوفود المرافقة لنا من وزارة الزراعة والنفط والنقل اجتماعات. في القضايا الأمنية اتخذنا قرارات جيدة جدا، وكذلك في مجال تعزيز التجارة والتبادلات التجارية.
1: احتج وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصرفات دبلوماسيين فرنسيين في طهران، محملا الأطراف التي تنتهج سياسات أحادية مسؤولية تداعيات الوضع الراهن في المنطقة حسب تعبيره. ودعا عراقجي الحكومة الفرنسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه التصرفات، كما أكد أن أي إغلاق لمضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لإخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد. حذر رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الفارولاريو من انعكاسات تعطل حركة الملاح عبر مضيق هرمز، وقال إن ذلك قد يتسبب في ارتفاع الأسعار ويزيد من تكاليف إنتاج الغذاء عبر العالم.
2: من المرجح أن نشهد في حال استمرار حالة عدم اليقين الحالية وإغلاق مضيق هرمز وفتحه ارتفاع عدد المعرضين للجوع بين 9 و18 مليونا، ومع ذلك لا يزال الوقت مبكرا جدا والوضع غير واضح، لكن المؤكد أننا لاحظنا تأثيرا على الأسمدة وموسم الزراعة الحالي، كما نلاحظ تأثيرا كبيرا على الطاقة، إذ يحتاج العديد من صغار المزارعين إلى الديزل لتوفير المياه والحصاد.
1: وجه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دانكن رسالة إلى شركات ومبتكري قطاع الدفاع، دعاهم فيها إلى تسريع وتيرة تطوير الأنظمة والأسلحة العسكرية، مؤكدا أن البيروقراطية تمثل أحد أبرز العوائق التي تبطئ الابتكار وتؤثر في جاهزية القوات الأمريكية.
3: تحركوا بوتيرة أسرع، اصنعوا أسلحة أفضل في الوقت المحدد وبكلفة أقل، وحطموا البيروقراطية التي تبطئ عملنا جميعا.
1: اختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته إلى الولايات المتحدة بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتطرقت المحادثات إلى كيفية تطبيق اتفاق الإطار بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وإرساء الاستقرار.
4: بعد أقل من شهر على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، حط الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. واشنطن كانت قد استبقت الزيارة بإعلانها الاثنين بدء العمل بالمناطق التجريبية في 3 بلدات بجنوب لبنان. المناطق التجريبية هذه نص عليها اتفاق الإطار لتكون نموذجاً لإرساء الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني، وهي لا تزال تخضع لنقاشات تفصيلية في أروقة المفاوضات.
5: سنجري محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على القرى التي ينسحب منها حزب الله، وسننظر أيضا في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في لبنان، وهذه مجرد واحدة من القضايا التي سنتحدث عنها.
4: من جهته أعاد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على التزام لبنان بالاتفاق الذي اعتبره مدخلا أساسيا لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، مستبعدا في الوقت نفسه أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى حرب أهلية.
6: أود أن أشكر الرئيس ترامب على الإنجاز التاريخي الذي توصلنا إليه بالتعاون مع الولايات المتحدة. الهدف الأسمى وراء اتفاق الإطار هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. أعتقد أن هذا سيكون إرثاً مرتبطاً بالرئيس ترامب. تتوافق رؤيتكم في تحقيق السلام مع رؤيتنا أيضا، وأعتقد أننا سويا سنصنع السلام.
4: في المقابل جدد حزب الله على لسان أحد نوابه رفضه لمضي السلطة اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية بخيار المفاوضات المباشرة، معتبرا أنها ستؤدي إلى انقسام.
7: وإن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة وأنه لن يتراجع عن موقفه في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي.
4: زيارة الرئيس اللبناني للولايات المتحدة خطوة تأمل منها بيروت أن تكون تجسيداً حقيقياً لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد، وتأتي بعد مفاوضات ذات طابع تقني ولوجستي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما. محادثات أثمرت عن إعلان الخارجية الأمريكية اختبار آلية المناطق التجريبية في 3 بلدات بجنوب لبنان.
1: في رده على سؤال للتلفزيون العربي بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك الأدوات اللازمة لتجنب وضع الجيش اللبناني في مواجهة مع حزب الله مستقبلا، قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس إن مسؤولية معالجة هذا الملف تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش اللبناني.
8: مرة أخرى هذا الأمر سيكون في نهاية المطاف بيد الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش اللبناني إلى جانب قوى الأمن الداخلي وسائر مؤسسات الدولة، فالأمر كله يعتمد على الحكومة اللبنانية ومؤسساتها. هل سيكون ذلك سهلا؟ بالتأكيد لا، سيستغرق الأمر وقتا، وقد التزم الرئيس ترامب بمواصلة دعم لبنان والاستمرار في دعم الجيش اللبناني حتى يتمكن من تنفيذ هذه المهمة.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجه إدارته بالسماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان في خطوة تمهد لإنهاء حظر قائم منذ أكثر من 4 عقود. وقال ترامب في تدوينة على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال إنه وجه إدارته بعد لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بالسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان. بدوره شكر رئيس الوزراء اللبناني الرئيس دونالد ترامب على السماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت، واعتبر نواف سلام ذلك فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين البلدين ودعم الاقتصاد اللبناني. قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق أعيرة نارية في الهواء بعد تجاوز قوة من الجيش اللبناني مزودة بآلية هندسية المنطقة الأمنية بمسافة 150 مترا مخترقة حواجز في منطقة زوترة الشرقية وفق زعمه. في المقابل قال الجيش اللبناني إن وحدات انتشرت في بلدة زوتر الغربية ولم تدخل بلدة زوتر الشرقية، وإن قوات الاحتلال اقتربت من أطراف زوتر الغربية وأطلقت النار بالقرب منهم. وطالب الجيش اللبناني جيش الاحتلال الإسرائيلي بمعالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري عوضا عن الاعتداءات. كذلك نشر الجيش اللبناني مشاهد لقيام وحداته بتأمين بلدة زوطر الغربية وفتح طرقات البلدة وإزالة الركام الناتجة عن عمليات القصف والنسف الإسرائيلي. يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار وحدات عملياتية للجيش اللبناني داخل البلدة وحتى أطرافها.
9: يتعانقون بعد طول غياب، فرقتهم الحرب وعادوا ليجتمعوا عند مدخل بلدتهم التي كانت حتى الأمس محتلة. يفترشون محيط مدخل زوطر الغربية، ينتظرون إشارة تعيدهم إلى أرضهم التي اقتلعوا منها.
10: جاي لأنه بيتي جوا، وجاي يطلع على كل الناس اللي بعرفهم واللي بحبهم وقرايبيني، وجاي يشم هوا زوطر اللي قدر كفي شوي اقعد ببيروت لتنفس الحياة، عشان هيك جاي لهون. بس انا بحس انه هاي الهدنه هي هدنه مؤقته ما لها دائمه. كيف نحن ما نقعد بزوطر الغربيه وحاضنين اسرائيل بزوطر الشرقيه؟ يعني اقل شيء زوطر الغربيه والشرقيه يكون يعني حد بعضهم. نحن زوطر الشرقيه وزوطر الغربيه هن يعني بتعتبري هن جسم برئتين.
9: يتجمع السكان عند مدخل زوطر الغربية الذي أغلقه الجيش اللبناني ومنع الدخول إليها. تتجمع معهم فرق الإسعاف سعياً لدخول البلدة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية لبدء تنفيذ عمليات رفع الأنقاض وانتشال الشهداء والمفقودين.
11: أنا مطمن بشغلي واحدة فقط، أنه الجيش اللبناني عندي موجود صار بزوطة الغربية. اللي فينا نعمله شغلي كأهالي زوطة الغربية، أكتر شيء فينا نعمله فينا نطلع أرزاقنا، لأنه الجيش اللبناني موجود وبنعود نظهر، لأنه ما في أي مقاومات سمود بزوطة الغربية أبدا.
9: بدأ الجيش اللبناني استعداداته لدخول البلدة. توجهت وحدات من فوج الهندسة ومعها خبراء المتفجرات، أجروا عمليات مسح أولية سمحت بدخول آليات وعناصر الجيش اللبناني لتنفيذ الانتشار إنفاذاً وإن جزئياً لاتفاق الإطار والمناطق التجريبية، في انتظار خطوة فعلية من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي من زوطر الشرقية أيضاً، وفقاً للمرحلة الأولى من المناطق التجريبية. هو اختبار للدولة والجيش اللبناني في قدرتهما على بسط سلطتهما الكاملة، واختبار لمدى التزام إسرائيل بتعهداتها، فالانسحاب من زوطر الغربية يبقى خطوة منقوصة استناداً لاتفاق الإطار، فيما المطلوب انسحاب فعلي كامل وإعادة انتشار دونه عقبات ميدانية وأخرى سياسية داخلية وخارجية. من مدخل بلدة زوطر الغربية، جويس الحشخوري، التلفزيون العربي.
1: قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن موكب الصليب الأحمر اللبناني تعرض لانفجار من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة زوطر الشرقية عبر طريق بلدة ميفدون زوطر. وأكدت الوكالة إصابة 4 أشخاص من أفراد الموكب، بينما أفاد الصليب الأحمر في بيان إصابة 2 من عناصره جراء انفجار لغم أرضي بإحدى سياراته خلال عملية بحث عن مفقود داخل البلدة. هذا وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة. كما وثقت مقاطع مصورة تصاعد الدخان جراء تفجير نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت يعحون. ما الذي جرى في حادثة إطلاق النار على الجيش اللبناني من قبل جيش الاحتلال في أثناء عملية الانتشار في زوطر الغربية؟ التفاصيل والمعطيات الميدانية مع الزميل براء المحمد من خلال الخارطة التفاعلية.
12: مع إعلان بدء العمل في تسلم المنطقة التجريبية جنوبية لبنان كخطوة متقدمة في تنفيذ مخرجات المفاوضات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، لا يزال الأخير يواصل انتهاكاته على امتداد مناطق واسعة من الجنوب اللبناني في القطاعات الثلاث. نبدأ من القطاع الغربي، وهنا نتحدث عن القطاع الساحلي جنوبي لبنان. شن جيش الاحتلال غارة على بلدة المنصور، وكذلك نفذ عمليات تفجير في مجد الزون وعمليات تمشيط في بيوت السيال. إذا ما اتجهنا إلى القطاع الأوسط جنوبي لبنان، فإننا نشير إلى عمليات التفجير التي طاولت كل من بلدات حداثة وكذلك بيت يحون، بالإضافة إلى بلدة كونين، حيث نشير على الشاشة، وهنا عند أطراف القطاع الشرقي نفذ الاحتلال تفجيرات في بلدة ميس الجبل. إلى أعمق من ذلك، في هذا القطاع نقترب من بلدة النبطية التي نفذ الاحتلال عددا من الأعمال التخريبية فيها. نتحدث عن قصف مدفعي طاولة كل من مرتفع علي الطاهر وبلدة النبطية الفوقة قبل أن تنفذ قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدة كفر تبنيت. إذا ما عدنا إلى التنفيذ العملي للمنطقة التجريبية ونبقى في القطاع الشرقي، وهنا نتحدث عن ثلاث بلدات أعلن الاحتلال عنها، وهنا نتحدث عن بلدات فرون وكذلك صريفة بالإضافة إلى بلدة زوطر الغربية. صريفة وفرون عمليا كما نرى هما خارج الخط الأصفر، خارج المنطقة العازلة. الجيش اللبناني والأهالي يتواجدون فيها منذ بداية وقف إطلاق النار، أي أنه لا تغيير فيها. لكن إذا ما أشرنا إلى زوطر الغربية فالوضع يختلف قليلا، هي تقع داخل الخط الأصفر عند أطرافه الغربية، لكن قوات الاحتلال أيضا لا تتواجد فيها، بل تتواجد في بلدة زوطر الشرقية المتاخمة لها وتستحكم زوطر الغربية بالنار. اليوم الجيش اللبناني وفقا للاتفاق دخل إلى زوطر الغربية لينتشر فيها ويقوم بعمليات كشف هندسي لضمان سلامة عودة المواطنين، لكن قوات الاحتلال أطلقت النار على مكان انتشار الجيش اللبناني. قبل أن نغوص في تفاصيل أكثر عن الحدث دعونا نفهم حيثيات المنطقتين. إذا ما اقتربنا بالخارطة من زوطر، هنا زوطر الغربية حيث نشير على الشاشة، وهنا ملاصقة لها تقع زوطر الشرقية التي تنتشر فيها قوات الاحتلال. المنطقتان متلاصقتان ومتداخلتان بشكل كبير، حتى أنه لا يوجد شارع ولا توجد مساحة تفصل ما بين البلدتين بشكل واضح جراء تداخل الأحياء. الجيش اللبناني قال إن إطلاق النار كان على مقربة من وحدات الجيش أثناء تنفيذ عملية الانتشار، وأن هذا الحادث من شأنه عرقلة تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية. فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الجنود اللبنانيين وصلوا إلى المنطقة برفقة جرافة، وأنهم تجاوزوا الخط المتفق عليه بنحو 150 مترا، وأن إطلاق النار تم لإبعادهم عنه، محذرا الجيش اللبناني من خرق هذه التفاهمات والالتزام بالخطوات والنقاط المتفق عليها في الاتفاقات. إلى هنا آخر التطورات.
1: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء إلى 13 جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي شمالية ووسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع 3 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منطقة السامر وسط مدينة غزة، فيما تم نقل الإصابات إلى مستشفى الشفاء. هذا وأعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. ونقلت سيارات الإسعاف جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي بمدينة دير البلح وسط القطاع.
13: وتيرة متواصلة من الخروقات الإسرائيلية على قطاع غزة. هنا في مدينة الزهراء استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المركبة المدنية، والتي كما نشاهد دمرت هذه المركبة بصورة كاملة، استشهد من فيها وأصيب أيضا عدد من المواطنين. نتحدث عن منطقة أصلا دمرت بصورة كبيرة، واجهت طواقم الإنقاذ صعوبة كبيرة في الوصول إليها. أبو يوسف حمد الله على السلامة هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على هذا الحادث منذ بدايته. حمد الله على السلامة.
14: الله يسلمك أخوي، الله يخليك.
13: شو اللي شفته؟
14: والله اللي شفته شفنا سمعنا صوت الانفجار، جينا نجري جراي لقينا الجب زي ما أنت شايف زي هيك مولع نار، مش تعرف في كل النيران، كل ما نقرب في حاجة بصريش بتطير منه. ما قلنا نقرب، رنينا على الإسعاف ورنينا على الدفاع المدني، إجا فيوم شفناهم جاء طلعنا طفي معهم. الله يرحمهم زي ما أنت شوف زي هيك
13: جثث متفحمة طبعا.
14: متفحمة كلهم محروقين
13: الحمد لله على السلامة. يعني هذا مشهد بات يتكرر مشاهدينا الكرام بصورة يومية في قطاع غزة، ووتيرة الاستهدافات باتت تأخذ أشكالا مختلفة ومتنوعة في قطاع غزة. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم باستهداف لأسرة كاملة أثناء تواجدها في منتصف الليل، واليوم تتوج قوات الاحتلال الإسرائيلي في وضح النهار هذه الاعتداءات على هذه المركبة المدنية. من مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: استشهدت أسرة فلسطينية كاملة مكونة من 6 أفراد جراء قصف شقتهم السكنية في مدينة غزة، وكان الدفاع المدني انتشل الشهداء وهم والدان و4 أطفال وقد تفحمت أجسادهم بعد اشتعال النيران في الشقة المستهدفة.
15: صحيح صوت انفجار ضخم، الوهلة الأولى شفنا البيت بيولع، يعني عرفت أن احنا المستهدفين. يعني سمعت صوت أطفال أخويا كانوا بينادوا يا عم نار لحقنا يا با يا أمي، يعني احنا بيننا حيطة تجيب مية تدير، ما فيش ايش تدير مية ولا ايش تدفي ولا ايش، صار الدخنة تكتر وصار الدخان يخش، صحي أطفالي كمان صاروا يعيطوا، صرت أمسكهم الشبيت أرميهم للجهة.
1: نقلت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 3 إصابات إلى مستشفى القدس التابع للجمعية جراء استهداف في شارع 8 بمدينة غزة. وقالت جمعية الهلال الأحمر إن فرقها وجدت صعوبة كبيرة في الوصول إلى المكان بسبب خطورة الأوضاع الميدانية. تستمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في ظل عملياته المستمرة لتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر واستهداف المناطق السكنية المأهولة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت توغل الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلح وسط عمليات قضم وتدمير مزيد من الأراضي.
16: خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا تتوقف. من الشمال إلى الجنوب تستمر عمليات القتل والتدمير والتهجير، ومعها تستمر عملية قضم مزيد من الأراضي عبر تحريك ما يعرف بالخط الأصفر. في دير البلح وسط القطاع رصدت كاميرا التلفزيون العربي تحريك الاحتلال لمكعباته الصفراء وتجريف مزيد من الأراضي الزراعية، كما توغلت آليات إسرائيلية مدعومة بجرافات في محيط دوار أبو ميري شرقي دير البلح تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف.
17: فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفراء هنا، كانت المنطقة رعب، طلاق الطايشة، القدايف، يعني منطقة كانت رعب رعب رعب لغير شكل. يعني الليلة احنا خفنا بصراحة، وتوقعنا العلامة النقطة الصفراء، حرمونا من المنطقة والحين بدهم يعطونا خلالة قدام، مش عارفين ايش بدنا نعمل.
18: هيطلعونا منها يعني بنقولها.
16: شهود آخرون أفادوا بأن قوات الاحتلال أزاحت المكعبات الإسمنتية التي ترسم ما يعرف بالخط الأصفر نحو 100 متر غربا قبل أن تنسحب، لتكتشف عشرات العائلات صباحا أن منازلها أصبحت داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية.
18: دباباتان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد وإحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان أنا وولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان إن أنا أروح، فيش مكان إن أنا أخذ أولادي وأطلع فيه. قعدت عند أولادي قلت موتت بموت أنا أولادي وإن قعدت بعيش بعيش أنا أولادي.
16: الخط الأصفر شريط أمني فرضته إسرائيل داخل قطاع غزة وتمنع الفلسطينيين من الاقتراب من المناطق المحاذية له، ومع كل تقدم لهذا الخط غربا تتسع رقعة الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فيما يجد مزيد من السكان أنفسهم خارج حدود مناطقهم السكنية. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع المناطق التي يسيطر عليها خارج الحدود التي نص عليها الاتفاق. ووفق تصريحات لمسؤولين إسرائيليين ارتفعت مساحة الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية من 53% إلى نحو 70% من مساحة القطاع.
1: قال مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة في غزة محمود حماد إن معمل الأقمشة الطبية الخاص بالوزارة توقف عن العمل لنفاذ المواد الأولية وعدم سماح الاحتلال بإدخالها إلى القطاع.
19: قسم المخيطة التابع لوزارة الصحة، وذلك بسبب نفاذ الأقمشة الطبية التي يتم من خلالها صناعة وإنتاج الأقمشة الطبية لاستدامة الخدمات. نطلق نداء استغاثة عاجل إلى كل الشركاء العاملين في المجال الصحي والمنظمات الدولية وعلى رأس منظمة الصحة العالمية بضرورة الاستجابة لتوفير الأقمشة الطبية بمختلف أنواعها، وذلك لاستدامة تقديم الخدمات الصحية في كافة المرافق الصحية في وزارة الصحة وفي المؤسسات الأهلية الصحية.
1: أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقالت إن ما لا يقل عن 57 شخصا قتلوا خلال الفترة بين 13 و20 من يوليو. وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إنه لا يوجد مكان آمن للفلسطينيين في قطاع غزة، معربا عن أسفه لتكثيف الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت بحسب المفوضية عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين. رحلة يومية تخوضها العائلات في قطاع غزة للحصول على قليل من الماء للشرب أو الاستحمام أو الغسيل، معاناة متواصلة سببها شح المياه ولجوء العائلات لمياه البحر التي أدت إلى إصابتهم بأمراض جلدية.
5: القرب من الشاطئ هنا في قطاع غزة لا يعني بالضرورة وفرة المياه. ابتسام الحلو تخرج من ساعات الصباح بحثا عن بعض لترات تكفي للشراب والطهي والغسيل، رحلة يومية لأم فلسطينية بين الدمار في منطقتها لا تصل المياه لها سوى مرة واحدة كل 3 أيام.
20: أنا ساكنة على شط البحر والمي هذه قليلة جدا قليلة جدا، أنا صرت كل يوم بعاني منها، بصحى من أذان الفجر أذهب وين فيه
5: مية. في مخيمات النزوح تصطف العائلات لساعات طويلة أمام شاحنات المياه، والأمل العودة بدلو ماء في معظم الأوقات لا يكفي الاحتياجات الأساسية.
21: هنا إحنا أكبر اليوم صعوبة عندنا الحصول على المية، إحنا عندنا هنا المية السفل، حتى المية تجينا يعني مش دائما تجينا نظيفة، ما تجينا صحة الشروب بناخذها بنشرب فيها عشان بس نعطش لهذا الحر الشديد نسكت حالنا فيها يعني.
5: البحر الذي أصبح ملاذاً للهروب من حر الصيف يحمل مخاطر جديدة، فالمياه الملوثة تسببت بانتشار الأمراض الجلدية والحساسية بين الأطفال في وقت تعاني فيه المرافق الصحية من ضغط متزايد. إسماعيل الحلو الذي يعيش مع عائلته في خيمة على الساحل يقول إنهم اضطروا لاستخدام مياه البحر الممزوجة بمياه الصرف الصحي بعدما أصبحت المياه النظيفة نادرة.
22: نعاني معاناة شديدة من نقص المياه بكل أنواعها، المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب، لدرجة أنه نلجأ إلى مياه البحر الملوثة بماء الصرف الصحي.
5: وبحسب مسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة فإن نحو 80% من البنية التحتية للمياه تعرضت للتدمير، وأكثر من 200 بئر خرجت من الخدمة، كما تضررت معظم شبكات المياه ومحطات التحلية. ومع استمرار الأزمة يواصل سكان غزة رحلتهم اليومية بحثا عن الماء في معركة جديدة لا تقل قسوة عن الحرب نفسها.
1: شنت جماعات مسلحة من المستوطنين الإسرائيليين هجمة عنيفة على سكان قرية جالود شرق نابلس، وأضرمت النيران في المساحات الزراعية بأطراف القرية. وأفادت مصادر محلية أن عددا من شبان القرية تصدوا للهجوم الإسرائيلي ما أسفر عن وقوع إصابات. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا فلسطينيا مأهولا في بلدة سعير شرقية مدينة الخليل جنوبية الضفة

0: المسيرات كانت متجهة وفق ما قالت إلى حزب الله في لبنان بتدبير إيراني. وقالت بروس في جلسة لمجلس الأمن إن الرئيس ترامب أبلغ الكونغرس عزمه على إزالة سوريا من لائحة الدول المصنفة راعية للإرهاب، مشيرة إلى أن سوريا باتت الآن قائدة إقليمية في محاربة تنظيم الدولة وحزب الله. وأكدت بروس أن رفع سوريا من لائحة دعم الإرهاب سيفتح الطريق أمام عودة التجارة الدولية والاستثمارات إلى سوريا، مرحبة بما تقوم به الحكومة السورية لضمان الاستقرار والأمن لنفسها ولجيرانها.
1: حاولت إيران تهريب عشرات المسيرات ومكونات الصواريخ وفق التقارير عبر سوريا إلى لبنان لإعادة تسليح حزب الله. هكذا يعامل النظام في إيران جيرانه ليس باحترام بل بوصفهم مجرد وسيلة في حملته لتقويض الاستقرار ونشر الإرهاب. نهنئ الحكومة السورية على اعتراض هذه الشحنة التي كانت متجهة إلى حزب الله اللبناني.
0: بدوره أكد مندوب سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي رفض بلاده أن تكون سوريا ممراً أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. وأبلغ علبي مجلس الأمن في جلسة عقدت بشأن الوضع في سوريا بأن القوى الأمنية أحبطت عملية تهريب أسلحة متطورة كانت متجهة إلى لبنان، مشدداً على التزام سوريا بمكافحة السلاح غير الشرعي وسياسة عدم تهديد أمن دول المنطقة وشعوبها.
2: تؤكد سوريا مجدداً أنها لن تكون ممراً للسلاح غير الشرعي أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو منطلقاً لتهديد أمن الدول دول المنطقة وشعوبها.
0: في تركيا أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال قيامه بالخطوة الأولى لتشكيل حزب جديد والانشقاق عن حزب الشعب الجمهوري برفقة برلماني الحزب ورؤساء الفروع، مع تأكيده على أن حزبه الجديد سيحافظ على صدارة أحزاب المعارضة في البرلمان.
3: لم يتسع لرفاق الدرب الجلوس في مقاعد المعارضة تحت قبة واحدة. حزب الشعب الجمهوري في تركيا ينقسم بين رجلين. أمام الكتلة البرلمانية يعلن أوزغور أوزال ذهابه إلى الخيار الأصعب، وهو الانشقاق عن حزبه الأم وتشكيله حزبا جديدا.
4: سنقوم برفقة رؤساء الفروع للمدن والولايات التركية لحزب الشعب الجمهوري مع نوابنا في البرلمان بأول خطوة لتشكيل حزب جديد. أدعو جميع الكتل الديمقراطية الوطنية إلى الانضمام لحزبنا في تشكيل تحالف جديد.
3: خلاف داخلي، هكذا يصف الخصوم ما جرى من تنافس بين الرئيس الجديد للحزب كمال كليتشدار أوغلو والرئيس السابق أوزغور أوزال. داخلي في شكله العام، لكنه يرسم ملامح جديدة للخارطة السياسية للبلاد. انقسامات حزب الشعب الجمهوري سيكون لها تأثير على الأداء الحكومي وعلى شكل التحالفات الجديدة في أي استحقاق انتخابي قادم.
5: ذهاب أوزال إلى خيار تشكيل حزب جديد سيصب في صالح الحكومة وسيضعف من حضور ورصيد أكبر أحزاب المعارضة، فهذا الانقسام سينعكس على رصيد القاعدة الجماهيرية للحزب وعلى الكتلة الناخبة.
3: استطلاعات رأي حديثة تشير إلى حصول أوزال على تأييد واسع في القاعدة الجماهيرية لحزب الشعب الجمهوري، وأن كثيرين من فئة الشباب يدعمونه في خطوته القادمة لما يصفونه بقرار سياسي لا قضائي صدر قبل عدة أشهر وتم استبعاده عن رئاسة الحزب. الخلافات الداخلية لحزب الشعب الجمهوري وانقسامه بين رجلين ليس مجرد خلاف حزبي عابر، بل هو أزمة بقاء خط سياسي تقليدي ولد مع تأسيس الجمهورية قبل 100 عام. وقد يكون الانشقاق عن الحزب بداية النهاية لهذا التيار في مئوية البلاد الجديدة. أحمد غنام، التلفزيون العربي، اسطنبول.
0: قال مسؤولون أوكرانيون إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 12 في هجوم شنته روسيا بقنابل موجهة على مدينة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا. وأكدت الإدارة العسكرية الأوكرانية بالمنطقة أن النيران اشتعلت في 7 طوابق من مبنى سكني عقب الهجوم الروسي. ويقول مسؤولون أوكرانيون إن روسيا تفرط في استخدام القنابل

0: القنابل الموجهة في الهجمات التي تشنها على المناطق القريبة من خط المواجهة. رأت الصحف العالمية أن الحرب في الشرق الأوسط تدخل مرحلة أكثر تعقيداً مع تضاؤل فرص إنهائها في عهد ترامب وسط خلافات متصاعدة داخل الكونغرس، كما تناولت إعلان الحصار الحوثي للسعودية ودراسة واشنطن خيارات غير مسبوقة لنزع سلاح حزب الله. تتابعون هذا التقرير عن الصحافة الدولية، ثم يستكمل معكم التغطية الزميل أبان الحكيم على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
1: في مجلة فورن بوليسي الأمريكية، يرى الباحث ويل وولدورف أن المؤشرات تتزايد على أن الحرب الأمريكية الإيرانية دخلت مرحلة استنزاف يصعب إنهاؤها، مع تصاعد الشكوك في قدرة ترامب على فرض تسوية، لا سيما أن التاريخ الأمريكي يظهر نمطاً متكرراً يتمثل في عجز الرؤساء الذين يبدأون الحروب في وضع حد لها عندما تصل إلى حالة الجمود. ويقول إن اعتبارات السمعة السياسية وضغوط تكلفة الاستثمار والسعي لتحقيق نصر يحفظ الإرث السياسي تدفع ترامب إلى التمسك بشروط تفاوضية قصوى لتحقيق اتفاق يفوق اتفاق أوباما، رغم تراجع المكاسب الاستراتيجية وارتفاع كلفة الحرب اقتصادياً وعسكرياً. ويخلص الكاتب إلى أن إنهاء الحروب المتعثرة غالباً ما يتحقق على يد الرئيس التالي، لأنه يكون أقل ارتباطاً بالحرب وأكثر استعداداً لتعديل شروط تفاوض وتقديم تنازلات متبادلة، في حين أن أفضل فرصة لخفض تصعيد اليوم قد تأتي عبر ضغوط الكونغرس لإعادة واشنطن إلى المفاوضات. في مجلة أتلانتيك الأمريكية، رأى الكاتب ديفيد غراهام أن الحرب وجهت ضربة لفكرة راسخة حول ترامب بأنه قادر دائما على تجاوز الأزمات السياسية مهما بلغت حدتها، بعدما بدأت تداعيات قراراته العسكرية تفرض نفسها، وأن الرئيس الذي نجا سابقا من سلسلة فضائح وأزمات كبرى يواجه هذه المرة مأزقاً مختلفاً، إذ أصبح مطالباً بتحمل كلفة حرب لم يوضح أهدافها أو نهايتها للرأي العام والكونغرس. ولفت إلى أن تصاعد الخسائر البشرية الأمريكية وتهديد اتساع المواجهة إلى مضائق استراتيجية مثل هرمز وباب المندب قلصا خيارات الإدارة بين التراجع أو الانزلاق إلى حرب أوسع، في حين أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب رؤية واضحة وتغير مستمر للأهداف المعلنة، من منع البرنامج النووي إلى تغيير النظام وضمان أمن الملاحة، بينما تتزايد الضغوط لتمويل الصراع. ختم الكاتب بأن مأزق ترامب لا يتعلق فقط بصعوبة الخروج من حرب بدأها، بل بأن عواقب القرارات السياسية قد تتجاوز قدرة أي زعيم على المناورة أو الإفلات منها. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث يرى الكاتب روبرت جيميسون أن عودة المواجهة مع إيران وضعت الجمهوريين في الكونغرس أمام معضلة سياسية ودستورية، بعدما وجدوا أنفسهم مطالبين بتمويل حرب لم يوافقوا عليها رسمياً ولم يمارسوا عليها رقابة كافية. ويشير الكاتب إلى أن الجمهوريين يواجهون أسوأ سيناريو سياسي قبل انتخابات التجديد النصفي، إذ إن تجاهل إدارة ترامب لاعتراضات الكونغرس بشأن صلاحيات الحرب واستئناف العمليات العسكرية دون تفويض تشريعي أعاد إشعال الخلاف حول حدود سلطة الرئيس في استخدام القوة العسكرية. وفي المقابل، فإن الديمقراطيين يستخدمون تمويل البنتاغون ومشروع قانون الدفاع كورقة ضغط لإجبار الإدارة على تقديم استراتيجية واضحة للحرب، في حين يواجه بعض الجمهوريين ضغوطاً داخلية بسبب غياب الشفافية والمعلومات حول كلفة العملية وأهدافها. ختم بأن حرب إيران لا تختبر فقط قدرة الولايات المتحدة على إدارة صراع خارجي، بل تختبر أيضاً ما إذا كان الكونغرس سيستعيد دوره الدستوري في قرارات الحرب، أم سيواصل ترك السلطة العسكرية مركزة في يد الرئيس. نبقى مع نيويورك تايمز الأمريكية، التي تناولت في تقرير لإسماعيل نعار إعلان جماعة الحوثي إغلاق باب المندب أمام السعودية باعتباره تحولاً قد يفتح مساراً جديداً للحرب بين واشنطن وطهران، ويهدد طرق الطاقة والتجارة العالمية، خاصة أن الحوثيين الذين بقوا نسبياً خارج الحرب خلال الأشهر الماضية يمتلكون ورقة استراتيجية بسبب قدرتهم على وضع المضيق داخل دائرة التهديد. ولفت إلى أن طهران قد تستخدم نفوذها لدى جماعة الحوثي لإرسال رسالة مفادها بأن قدرتها على الضغط التي لا تقتصر على مضيق هرمز بل تمتد إلى ممرات بحرية أخرى حيوية، لسيما أن أي تصعيد في البحر الأحمر قد يرفع تكاليف التأمين والشحن ويؤثر في صادرات النفط السعودية التي أصبحت تعتمد أكثر على هذا المسار بعد إغلاق هرمز. ختمت بالقول إن تهديد الحوثيين لا يمثل مجرد جبهة يمنية جديدة، بل يوضح كيف يمكن للحلفاء الإقليميين لإيران تحويل الحرب إلى شبكة أوسع من الضغوط العسكرية والاقتصادية. ختاماً إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وتقرير عمر عبد الباقي عن مساعي الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان لإنهاء وجود حزب الله المسلح بعدما أضعفت الحرب قدراته، لكنها لم تخلق مساراً واضحاً لنزع سلاحه، ويشير إلى أن الخيارات المطروحة تتراوح بين تمكين الجيش اللبناني وإشراك سوريا أو مواصلة إسرائيل الضغط العسكري، لكن كل مسار يحمل أخطاراً سياسية وأمنية كبيرة. ويوضح أن خطط دعم الجيش اللبناني تواجه عقبات بسبب ضعف المؤسسة العسكرية واحتمال انقسامها، بينما يثير الدور السوري مخاوف من عودة النفوذ السابق وإشعال صراعات جديدة، وفي حين أن إسرائيل قادرة على إضعاف حزب الله لكنها لا تملك القدرة على تفكيك تنظيم متجذر اجتماعيا منذ عقود. ختم بأن نزع سلاح الحزب لا يتعلق بالقوة العسكرية فقط، بل بقدرة الدولة اللبنانية على استعادة احتكار السلاح وبناء شرعية سياسية وأمنية، وهي عملية قد تستغرق سنوات وتتطلب توافقا إقليميا يتجاوز حدود المواجهة الحالية.
0: أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يهدد بقصف جبل فأس في إيران قريبا ويحذر الحوثيين من فرض حصار في البحر الأحمر. الحرس الثوري يجدد استهداف الكويت والبحرين وأربيل، والدوحة تقول إن ذلك يعقد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر. ترامب يقول خلال لقائه عون إن بلاده ستنظر في القضايا المتعلقة بالمنطقة التجريبية. الرئيس اللبناني يؤكد التزام بيروت بالاتفاق الإطاري. 4 جرحى في انفجار لغم بسيارة إسعاف في بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان. ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 شهيدا جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي شمالية ووسط قطاع غزة. ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول إنه لا مكان آمناً لسكان القطاع.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف جبل فأس في إيران، وهدد بالرد على أي محاولة لفرض الحوثيين قيودا على حركة السفن أو تهديد خطوط التجارة البحرية.
1: سنرى ما سيحدث الآن. حتى الآن لم يحدث شيء، لكننا سنتعامل مع الأمور. إذا وقع أي تحرك يستهدف الملاحة، لقد تعاملنا مع الحوثيين من قبل ولم نسمع منهم منذ فترة طويلة منذ الإجراءات التي اتخذناها ضدهم، لكن إذا كان هناك أي تهديد فسنتعامل معه.
0: هددت إيران باستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران أعلنت أنها ستستهدف مصالح الولايات المتحدة إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية. يأتي البيان بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب منطقة جبل الفأس قريبا جدا. استدعت وزارة الخارجية الكويتية سفير إيران لدى الكويت وسلمته مذكرة احتجاج على قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية كيفان مساء الاثنين في أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها. وجددت الخارجية الكويتية مطالبة إيران بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة، مشددا على احتفاظ دولة الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة. أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، بما في ذلك استهداف الناقلة الكويتية كيفان في أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن هذه الاعتداءات تعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتهديداً خطيراً لسلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، كما أنها تعقد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية إسقاط 3 طائرات مسيرة محملة بمتفجرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بالعراق، وأظهرت مشاهد لحظات محاولات التصدي للمسيرات في سماء أربيل. هذا وأعلنت إيران قصف مواقع عسكرية أمريكية للرادارات والدفاع الجوي في منطقة الخليج، متوعدة واشنطن بشن هجمات أشد. من جهة أخرى، أعلنت القوات الأمريكية أنها نفذت قصفاً على إيران مستهدفة على وجه الخصوص مراكز قيادة عسكرية وأهدافاً بحرية.
2: من القواعد العسكرية إلى مضيق هرمز، رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تتسع بشكل متسارع، والجبهات الجديدة المفتوحة باتت تهدد أمن الخليج وحركة الملاحة البحرية. طهران صعدت ميدانياً ضد واشنطن عبر تنفيذ جولة جديدة من الهجمات الصاروخية وبالمسيرات الانتحارية، مستهدفة مواقع عسكرية أمريكية وبنى تحتية حيوية في البحرين والكويت. الحرس الثوري والجيش الإيرانيان أعلنا شل منظومات الدفاع الصاروخي ورادارات الإنذار المبكر في البلدين لإخراجها من الخدمة بالتزامن مع قصف 3 قواعد أمريكية رئيسية في الكويت. البيانات الإيرانية كشفت أيضاً عن توسيع بنك الأهداف ليشمل ضرب البنية التحتية لشركة أمازون في البحرين، مع أطلاق تحذيرات بموجات هجومية قادمة. جولة القصف الإيرانية هذه جاءت رداً على إعلان القيادة الوسطى الأمريكية استكمال الموجة 10 من غاراتها داخل العمق الإيراني، والتي استهدفت مراكز القيادة ومنصات الصواريخ والمسيرات بغية تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. الغارات الأمريكية امتدت لتشمل مدينتي أصفهان وشيراز وسط البلاد ومدنا أخرى في الجنوب من بينها تشبهار وبندرلينغا وأبدان. حيث المسؤولون الإيرانيون أفادوا بخسائر مادية دون تسجيل ضحايا في الأرواح حتى الآن. الممرات المائية تحولت بدورها إلى ساحة اشتباك عسكري مباشر. الحرس الثوري الإيراني أعلن توقيف ناقلتي نفط في مضيق هرمز، بينما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إخلاء طاقم سفينة تعرضت لهجوم صاروخي قبالة السواحل العمانية، في وقت تواصل فيه واشنطن تأكيد التزامها بتأمين حركة السفن التجارية عبر المضيق.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن القرارات في البلاد تتخذ بتوجيهات المرشد الأعلى، مشيرا إلى أن إنجازات طهران في المفاوضات فاقت التوقعات، لكنه اتهم واشنطن بانتهاك التزاماتها.
1: تواصلنا مع المرشد العزيز يزداد يوما بعد آخر، ويجب أن يزداد لكي نحل مشكلاتنا استنادا إلى توجيهاته. المرشد الأعلى الشهيد عندما كان، لم تكن لدي أنا كمسؤول تنفيذي في البلد أي مشكلة. كلما كانت تواجهنا مشكلة كان يدعمنا كجبل صامد، وكان يذلل العقبات أمامنا. إذا ما كان لنا إنجازات خلال العامين الماضيين فهي بتوجيهات المرشد الشهيد.
0: أفادت القيادة الوسطى الأمريكية باستمرار حصارها البحري المفروض على إيران. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إنه ولغاية 21 يوليو قامت وحداتها بتحويل مسار 8 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة لضمان تنفيذ الحصار بشكل كامل. أبلغ وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث الكونغرس بأن أحدث تقدير لتكلفة الحرب مع إيران يبلغ 37 مليار و500 مليون دولار. وقدم هيكسيث التقدير الجديد الذي يفوق التقديرات السابقة خلال شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ. وتكررت مقاطعة محتجين لكلمته الافتتاحية، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الحرب الأمريكية مقتل 3 عسكريين أمريكيين إضافيين في الحرب، ليرتفع عدد القتلى إلى 17، بينما أصيب أكثر من 100 آخرين منذ أوائل يوليو. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في منطقة الخليج، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. وشدد شريف عند استقباله وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني على أن باكستان ستواصل دورها بالوساطة لالتزام باكستان الراسخ بالسلام والاستقرار الإقليميين. بدوره استقبل رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني، وأشاد مؤمني بجهود باكستان المتواصلة ودورها الدبلوماسي المحوري في تخفيف حدة التوترات الإقليمية وتشجيع خفض التصعيد.
3: لقد عقدنا اجتماعات جيدة جدا مع قائد الجيش الباكستاني السيد الماريشال عاصم منير، وأيضا مع رئيس الوزراء السيد شهباز شريف، واجتماع خبراء مفصلا في وزارة الداخلية مع السيد محسن نقوي، كما عقدت الوفود المرافقة لنا من وزارة الزراعة والنفط والنقل اجتماعات. في القضايا الأمنية اتخذنا قرارات جيدة جدا، وكذلك في مجال تعزيز التجارة والتبادلات التجارية.
0: اختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته إلى الولايات المتحدة بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتطرقت المحادثات إلى كيفية تطبيق اتفاق الإطار بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وإرساء الاستقرار.
4: بعد أقل من شهر على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، حط الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. واشنطن كانت قد استبقت الزيارة بإعلانها الاثنين بدء العمل بالمناطق التجريبية في 3 بلدات بجنوب لبنان. المناطق التجريبية هذه نص عليها اتفاق الإطار لتكون نموذجاً لإرساء الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني، وهي لا تزال تخضع لنقاشات تفصيلية في أروقة المفاوضات.
1: سنجري محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على القرى التي ينسحب منها حزب الله، وسننظر أيضا في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في لبنان، وهذه مجرد واحدة من القضايا التي سنتحدث عنها.
4: من جهته أعاد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على التزام لبنان بالاتفاق الذي اعتبره مدخلا أساسيا لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، مستبعدا في الوقت نفسه أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى حرب أهلية.
5: أود أن أشكر الرئيس ترامب على الإنجاز التاريخي الذي توصلنا إليه بالتعاون مع الولايات المتحدة. الهدف الأسمى وراء اتفاق الإطار هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. أعتقد أن هذا سيكون إرثاً مرتبطاً بالرئيس ترامب. تتوافق رؤيتكم في تحقيق السلام مع رؤيتنا أيضاً، وأعتقد أننا سوياً سنصنع السلام.
4: في المقابل جدد حزب الله على لسان أحد نوابه رفضه لمضي السلطة اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية بخيار المفاوضات المباشرة، معتبراً أنها ستؤدي إلى انقسام.
6: وإن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة وأنه لن يتراجع عن موقفه في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي.
4: زيارة الرئيس اللبناني للولايات المتحدة خطوة تأمل منها بيروت أن تكون تجسيداً حقيقياً لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد، وتأتي بعد مفاوضات ذات طابع تقني ولوجستي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما. محادثات أثمرت عن إعلان الخارجية الأمريكية اختبار آلية المناطق التجريبية في 3 بلدات بجنوب لبنان.
0: في رده على سؤال للتلفزيون العربي بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك الأدوات اللازمة لتجنب وضع الجيش اللبناني في مواجهة مع حزب الله مستقبلا، قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس إن مسؤولية معالجة هذا الملف تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش اللبناني.
7: مرة أخرى هذا الأمر سيكون في نهاية المطاف بيد الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش اللبناني إلى جانب قوى الأمن الداخلي وسائر مؤسسات الدولة، فالأمر كله يعتمد على الحكومة اللبنانية ومؤسساتها. هل سيكون ذلك سهلاً؟ بالتأكيد لا، سيستغرق الأمر وقتاً، وقد التزم الرئيس ترامب بمواصلة دعم لبنان والاستمرار في دعم الجيش اللبناني حتى يتمكن من تنفيذ هذه المهمة.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجه إدارته بالسماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان في خطوة تمهد لإنهاء حظر قائم منذ أكثر من 4 عقود. وقال ترامب في تدوينة عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال إنه وجه إدارته بعد لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بالسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان. قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق أعيرة نارية في الهواء بعد تجاوز قوة من الجيش اللبناني مزودة بآلية هندسية المنطقة الأمنية بمسافة 150 مترا مخترقة حواجز في منطقة زوطر الشرقية وفق زعمه. في المقابل قال الجيش اللبناني إن وحداته انتشرت في بلدة زوطر الغربية ولم تدخل بلدة زوطر الشرقية، وإن قوات الاحتلال اقتربت من أطراف زوطر الغربية وأطلقت النار بالقرب منهم. وطالب الجيش اللبناني جيش الاحتلال الإسرائيلي بمعالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري عوضا عن الاعتداءات. وكذلك نشر الجيش اللبناني مشاهد لقيام وحداته بتأمين بلدة زوطر الغربية وفتح طرقات البلدة وإزالة الركام الناتجة عن عمليات القصف والنسف الإسرائيلي. يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار وحدات عملياتية للجيش اللبناني داخل البلدة وحتى أطرافها.
8: يتعانقون بعد طول غياب، فرقتهم الحرب وعادوا ليجتمعوا عند مدخل بلدتهم التي كانت حتى الأمس محتلة. يفترشون محيط مدخل زوطر الغربية، ينتظرون إشارة تعيدهم إلى أرضهم التي اقتلعوا منها.
9: جاي لأنه بيتي جوا، وجاي يطلع على كل الناس اللي بعرفهم واللي بحبهم وقرايبيني، وجاي يشم هوا زوطر لقدر كفي شوي أقعد ببيروت لتنفس تنفس الحياة، عشان هيك جاي لهون. بس أنا بحس إنه هاي الهدنة هي هدنة مؤقتة منا دائمة. كيف نحن ما نقعد بزوطر الغربية وحاذمينا إسرائيل بزوطر الشرقية؟ يعني أقل شيء زوطر الغربية والشرقية يكون يعني حد بعضهم. نحن زوطر الشرقية وزوطر الغربية هن يعني بتعتبري هن جسم برئتين.
8: يتجمع السكان عند مدخل زوطر الغربية الذي أغلقه الجيش اللبناني ومنع الدخول إليها. تتجمع معهم فرق الإسعاف سعياً لدخول البلدة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية لبدء تنفيذ عملية رفع الأنقاض وانتشال الشهداء والمفقودين.
10: أنا مطمن بشغلة واحدة فقط، أنه الجيش اللبناني عندي موجود صار بزوطة الغربية. اللي فينا نعمله شغلة كأهالي زوطة الغربية، أكتر شيء فينا نعمله فينا نطلع أرزاقنا، لأنه الجيش اللبناني موجود وبنعود نظهر، لأنه ما في أي مقاومات صمود بزوطة الغربية أبدا.
8: بدأ الجيش اللبناني استعداداته لدخول البلدة. توجهت وحدات من فوج الهندسة ومعها خبراء المتفجرات، أجروا عمليات مسح أولية سمحت بدخول آليات وعناصر الجيش اللبناني لتنفيذ الانتشار إنفاذاً وإن جزئياً لاتفاق الإطار والمناطق التجريبية، في انتظار خطوة فعلية من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي من زوطر الشرقية أيضاً وفقاً للمرحلة الأولى من المناطق التجريبية. هو اختبار للدولة والجيش اللبناني في قدرتهما على بسط سلطتهما الكاملة، واختبار لمدى التزام إسرائيل بتعهداتها، فالانسحاب من زوطر الغربية يبقى خطوة منقوصة استناداً لاتفاق الإطار، فيما المطلوب انسحاب فعلي كامل وإعادة انتشار دونه عقبات ميدانية وأخرى سياسية داخلية وخارجية. من مدخل بلدة زوطر الغربية، جويس الحشخوري، التلفزيون العربي.
0: قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن موكب الصليب الأحمر اللبناني تعرض لانفجار من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة زوطر الشرقية عبر طريق بلدة ميفدون زوطر. وأكدت الوكالة إصابة 4 أشخاص من أفراد الموكب، بينما أفاد الصليب الأحمر في بيان إصابة 2 من عناصره جراء انفجار لغم أرضي بإحدى سيارته خلال عملية بحث عن مفقود داخل البلدة. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة. كما وثقت مقاطع مصورة تصاعد الدخان جراء تفجير نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت يحون. ما الذي جرى في حادثة إطلاق النار على الجيش اللبناني من قبل جيش الاحتلال في أثناء عملية الانتشار في زوطر الغربية؟ التفاصيل ومعطيات ميدانية أخرى مع الزميل براء المحمد من خلال الخارطة التفاعلية.
11: مع إعلان بدء العمل في تسلم المنطقة التجريبية جنوبية لبنان كخطوة متقدمة في تنفيذ مخرجات المفاوضات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، لا يزال الأخير يواصل انتهاكاته على امتداد مناطق واسعة من الجنوب اللبناني في القطاعات الثلاث. نبدأ من القطاع الغربي، وهنا نتحدث عن القطاع الساحلي جنوبي لبنان. شن جيش الاحتلال غارة على بلدة المنصوري، وكذلك نفذ عمليات تفجير في مجد الزون وعمليات تمشيط في بيوت السيال. إذا ما اتجهنا إلى القطاع الأوسط جنوبي لبنان، فإننا نشير إلى عمليات التفجير التي طاولت كلا من بلدات حداثة وكذلك بيت يحون، بالإضافة إلى بلدة كونين حيث نشير على الشاشة. وهنا عند أطراف القطاع الشرقي نفذ الاحتلال تفجيرات في بلدة ميس الجبل. إلى أعمق من ذلك، في هذا القطاع نقترب من بلدة النبطية التي نفذ الاحتلال عددا من الأعمال التخريبية فيها. نتحدث عن قصف مدفعي طاولة كل من مرتفع علي الطاهر وبلدة النبطية الفوقة قبل أن تنفذ قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدة كفر تبنيت. إذا ما عدنا إلى التنفيذ العملي للمنطقة التجريبية ونبقى في القطاع الشرقي، وهنا نتحدث عن ثلاث بلدات أعلن الاحتلال عنها، وهنا نتحدث عن بلدات فرون وكذلك صريفة بالإضافة إلى بلدة زوطر الغربية. صريفة وفرون عمليا كما نرى هما خارج الخط الأصفر، خارج المنطقة العازلة. الجيش اللبناني والأهالي يتواجدون فيها منذ بداية وقف إطلاق النار، أي أنه لا تغيير فيها. لكن إذا ما أشرنا إلى زوطر الغربية فالوضع يختلف قليلا، هي تقع داخل الخط الأصفر عند أطرافها الغربية، لكن قوات الاحتلال أيضا لا تتواجد فيها، بل تتواجد في بلدة زوطر الشرقية المتاخمة لها وتستحكم زوطر الغربية بالنار. اليوم الجيش اللبناني وفقا للاتفاق دخل إلى زوطر الغربية لينتشر فيها ويقوم بعمليات كشف هندسي لضمان سلامة عودة المواطنين، لكن قوات الاحتلال أطلقت النار على مكان انتشار الجيش اللبناني. قبل أن نغوص في تفاصيل أكثر عن الحدث دعونا نفهم حيثيات المنطقتين. إذا ما اقتربنا بالخارطة من زوطر، هنا زوطر الغربية حيث نشير على الشاشة، وهنا ملاصقة لها تقع زوطر الشرقية التي تنتشر فيها قوات الاحتلال. المنطقتان متلاصقتان ومتداخلتان بشكل كبير، حتى أنه لا يوجد شارع ولا توجد مساحة تفصل ما بين البلدتين بشكل واضح جراء تداخل الأحياء. الجيش اللبناني قال إن إطلاق النار كان على مقربة من وحدات الجيش أثناء تنفيذ عملية الانتشار، وأن هذا الحادث من شأنه عرقلة تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية. فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الجنود اللبنانيين وصلوا إلى المنطقة برفقة جرافة، وأنهم تجاوزوا الخط المتفق عليه بنحو 150 مترا، وأن إطلاق النار تم لإبعادهم عنه، محذرا الجيش اللبناني من خرق هذه التفاهمات والالتزام بالخطوات والنقاط المتفق عليها في الاتفاقات. إلى هنا آخر التطورات.
0: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء إلى 13 جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي شمالية ووسط قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع 3 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منطقة السامر وسط مدينة غزة، بينما تم نقل الإصابات إلى مستشفى الشفاء. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. ونقلت سيارات الإسعاف جثامين شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي بمدينة دير البلح وسط القطاع.
12: وتيرة متواصلة من الخروقات الإسرائيلية على قطاع غزة. هنا في مدينة الزهراء استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المركبة المدنية، والتي كما نشاهد دمرت هذه المركبة بصورة كاملة، استشهد من فيها وأصيب أيضا عدد من المواطنين. نتحدث عن منطقة أصلا دمرت بصورة كبيرة، واجهت طواقم الإنقاذ صعوبة كبيرة في الوصول إليها. أبو يوسف حمد الله على السلامة هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على هذا الحادث منذ بدايته. حمد الله على السلامة.
13: الله يسلمك أخوي الله يخليك.
12: شو اللي شفته؟
13: والله اللي شفته شفنا سمعنا صوت الانفجار، جينا نجري جراي لقينا الجب زي ما أنت شايف زي هيك مولع نار، مش تعرف في كل النيران، كل ما نقرب في حاجة بصريش بتطير منه، ما قلنا نقرب، رانينا على الإسعاف ورانينا على الدفاع المدني إجا، فيوم شفناهم جاء طلعنا طفي معهم الله يرحمهم زي ما أنت شايف زي هيك.
12: جثث متفحمة طبعا.
13: متفحمة كلهم محروقين.
12: الحمد لله على السلامة. يعني هذا مشهد بات يتكرر مشاهدينا الكرام بصورة يومية في قطاع غزة، ووتيرة الاستهدافات باتت تأخذ أشكالا مختلفة ومتنوعة في قطاع غزة. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم باستهداف لأسرة كاملة أثناء تواجدها في منتصف الليل، واليوم تتوج قوات الاحتلال الإسرائيلي في وضح النهار هذه الاعتداءات على هذه المركبة المدنية. من مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: تتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في ظل عملياته المستمرة لتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر واستهداف المناطق السكنية المأهولة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت توغل الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلح وسط عمليات قضم وتدمير مزيد من الأراضي.
14: خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا تتوقف. من الشمال إلى الجنوب تستمر عمليات القتل والتدمير والتهجير، ومعها تستمر عملية قضم مزيد من الأراضي عبر تحريك ما يعرف بالخط الأصفر. في دير البلح وسط القطاع رصدت كاميرا التلفزيون العربي تحريك الاحتلال لمكعباته الصفراء وتجريف مزيد من الأراضي الزراعية، كما توغلت آليات إسرائيلية مدعومة بجرافات في محيط دوار أبو ميري شرقي دير البلح تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف.
15: فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفراء هنا، كانت المنطقة رعب، طلاق الطايشة، القدايف، يعني منطقة كانت رعب رعب رعب لغير شكل. يعني الليلة احنا خفنا بصراحة، وتوقعنا العلامة النقطة الصفراء، حرمونا من المنطقة والحين بدهم يعطونا خلالة قدام، مش عارفين ايش بدنا نعمل.
14: شهود اخرون افادوا بان قوات الاحتلال ازاحت المكعبات الاسمنتيه التي ترسم ما يعرف بالخط الاصفر نحو 100 متر غربا قبل ان تنسحب، لتكتشف عشرات العائلات صباحا ان منازلها اصبحت داخل نطاق السيطره الاسرائيليه.
16: دباباتان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد واحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان انا وولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح، فيش مكان ان انا اخذ اولادي واطلع فيه. قعدت عند اولادي قلت موتت بموت انا اولادي، وان قاعد بعيش بعيش انا اولادي.
14: الخط الاصفر شريط امني فرضته اسرائيل داخل قطاع غزه وتمنع الفلسطينيين من الاقتراب من المناطق المحاذية له، ومع كل تقدم لهذا الخط غربا تتسع رقعة الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فيما يجد مزيد من السكان أنفسهم خارج حدود مناطقهم السكنية. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع المناطق التي يسيطر عليها خارج الحدود التي نص عليها الاتفاق. ووفق تصريحات لمسؤولين إسرائيليين ارتفعت مساحة الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية من 53% إلى نحو 70% من مساحة القطاع.
0: شنت جماعات مسلحة من المستوطنين الإسرائيليين هجمة عنيفة على سكان قرية جالود شرق نابلس وأضرمت النيران في المساحات الزراعية بأطراف القرية، وأفادت مصادر محلية أن عدداً من شبان القرية تصدوا للهجوم الإسرائيلي ما أسفر عن وقوع إصابات. والآن نتابع برنامج مسبار.
17: أهلاً بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضاً اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد لكم الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف، وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم: إيران تفاجئ أمريكا وسقوط الهيبة الأمريكية، ومنتخب النرويج عائداتنا لغزة. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: مع خبر إرسال الولايات المتحدة الأمريكية مزيداً من الطائرات الحربية إلى المنطقة، تبدو الحرب الأمريكية الإيرانية متجهة نحو مزيد من التوسع. الخبر الذي أعلنته صحيفة نيويورك تايمز أضاف أن طائرات F-16 الأمريكية المقاتلة ستستخدم من ألمانيا، وأن طائرات F-35 ستستخدم من بريطانيا. وحين بدأ أن الحرب انطلقت بزخم أكبر مع انتهاء صفارة كأس العالم، خلى المجال لرواد التواصل الاجتماعي لمواكبة المستجدات على طريقتهم. والبداية من صفحات وحسابات إخبارية إيرانية روجت لمقطع مصور مع تعليق باللغة الإنجليزية International يقول: شاهد لحظة استهداف مروحية تابعة للجيش الأمريكي في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز، كانت المروحية تنوي ضربهم لكنها فوجئت. هذا يذكر بفيلم ريدلي سكونت الشهير بلاك هوك داون، طبعا لمن يذكر حادثة إسقاط هليكوبتر البلاك هوك في التسعينات، والتي تحولت فيلما يحمل العنوان نفسه، بل حتى لعبة إلكترونية طالما استمتعت بلعبها أنا وأصدقائي في مدارج الكلية. يا حسرة. نشاهد. حلو صح؟ بالطبع أي شخص لديه قدرة على التركيز ولو لخمس ثوان سينتبه إلى أن الفيديو مليء بالأخطاء، لا شيء فيه يتحرك بشكل طبيعي، سواء المروحية ولا الصاروخ الذي يطلق باتجاهها، بل حتى الأشخاص الذين في المقطع. ولن نأخذ وقتكم في سرد المشاكل طبعا التي في هذا المقطع، سنكتفي بذكر أن تحليله باستخدام الأداة الشهيرة التي اعتدتم عليها هايف مودريشن، والتي تمكننا من التحقق من صحة الأفلام والصور الثابتة، فظهر لنا من خلالها أنه زائف ومولد بذكاء الاصطناعي بنسبة 98.1%، وبالتالي منشور مضلل لأنه من غباء بشري استخدم ذكاء اصطناعيا. لكن هناك أمرا غريبا بخصوص هذا الفيديو، وهو أنه دوار تعيد صفحات مختلفة نشره كل فترة مع نفس الزعم أو زعم أقوى، مثل أن إيران تسقط طائرات أمريكية تكلف المليارات بصواريخ لا يزيد سعرها عن بضعة مئات من الدولارات. أما الخبر الدقيق في هذه القصة فهو أن الحرس الثوري الإيراني ذكر في بيان بثه التلفزيون الإيراني أن مقاتلي القوة الجو فضائية استهدفوا بصواريخ باليستية طائرات نقل كبيرة وطائرات قيادة وتحكم أمريكية في مطار العقبة في الأردن، وألحقوا أضرارا جسيمة بعدد كبير منها. فيما يشكل مضيق هرمز عقدة العقد في الحرب المندلعة، لا سيما مع استهداف السفن العابرة فيه، لا يستغرب أن كثيرين صدقوا منشورا على منصة أكس أرفق بمقطع مصور وتعليق يقول: عاجل الآن، الجيش الإيراني يأسر أكبر سفينة بحرية أمريكية، إيران تذل أمريكا بأسوأ شكل ممكن. نشاهد.
1: حبيبي كم تو إيران، كم تو بيرشيان غور.
0: رحبوا لي بروان منير ضمن نادي المفبركين. هذا منشور مضلل، الفيديو لا يوثق أسر إيران سفنا أمريكية، وهو من سياق مختلف تماما، فلا علاقة له بالتصعيد الحالي بين واشنطن وطهران. الفيديو منشور على منصة تيك توك منذ 14 من شهر مايو الماضي، وهو واحد من فيديوهات كثيرة نشرتها حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بعضها حقيقي وبعضها مولد بالذكاء الاصطناعي، وأرفقت جميعها بجملة حبيبي come to إيران، أو حبيبي تعال إلى إيران، على الطريقة الشهيرة في إعلانات السياحة التي يعتمدها مؤثرو السوشيال ميديا. وطبعا كان ذلك من باب السخرية من التهديدات الأمريكية لإيران. مصدر الفيديو هو إنستغرامر إيراني متخصص في نشر مقاطع داعمة للمجهود الحربي لبلاده، وكما يظهر في حسابه فإن اسمه هو داود آزادي، ويظهر في جميع فيديوهاته مرتديا زيا عسكريا مموها كما هو واضح هنا في الصورة. وموضوعه المفضل هو أن إيران مسيطرة على مضيق هرمز بالكامل. ظاهرة المقاطع التي ينشرها المؤثرون الإيرانيون من عرض الخليج لفتت انتباه وسائل إعلام دولية، من بينها موقع نيغوسيوس الإسباني، مشيرا إلى أن تأثيرها قد يتجاوز الجانب الساخر، إذ يمكن أن تسهم بالتزامن مع التوترات في مضيق هرمز في تعزيز مخاوف الأسواق وإثارة القلق بشأن أمن الملاحة، خصوصاً أن الأسواق يثير قلقها أي دبانة معدية. أما الخبر الدقيق المتعلق بعبور السفن في مضيق هرمز فهو الذي أعلنته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهو أن حريقاً نشب على متن سفينة قرب سواحل عمان. صحيفة The Guardian البريطانية أوردت من جهتها أن إيران قالت يوم الاثنين أن ناقلتي نفط انفجرتا وتم تعطيلهما بعد محاولتهما عبور ما وصفته بأنه طريق جنوبي غير آمن عبر مضيق هرمز. بصراحة في هذا الموضوع يعني ابعد على الشر وغني له، حبيبي جايب طريق جنوبي مسكر، يعني احنا مش شمالي وما سلكناش بتعدي من الجنوبي، فك عليك. فيما تشخص أنظار المحللين حول تحذيرات إسرائيل من مغبة وصول الصواريخ الإيرانية إلى أراضيها، وقد رأينا عندما وصلت الصواريخ الإيرانية إلى الأراضي المحتلة ما الذي حدث؟ اختبأوا في الأنفاق. ولوحت إسرائيل بالرد على أي هجوم إيراني بكل قوتها، وقد رأينا القوة الإسرائيلية مقابل الصواريخ الإيرانية. عنونت صحيفة ديعوت أحرنوت أن إسرائيل تتحين الفرصة للدخول في الحرب ضد إيران. وخرجت من ناحيتها صفحات إخبارية على منصة أكس بمقطع مصور مثير أرفقته بتعليق باللغة الإنجليزية يقول: عاجل بريكينج، للمرة الثالثة تم حذف الفيديو بعد تجاوزه مليون مشاهدة. بصراحة أنا نحب نعرف مين اللي يحذف الفيديوهات لما تعمل مليون مشاهدة. تشير التقارير حسب هذا المنشور إلى أن إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه تل أبيب وأن الفيديو يستمر في الاختفاء، لكن الاهتمام به يتزايد. على فكرة هذه الطريقة اعتمدتها زمان لما كنت مبتدئ وكانت فيديوهاتي تافهة شوية، فقول شاهد قبل الحذف شاهد قبل الحذف، وفي الأخير راحوا حذفين للصفحة كلها. عموما نشاهد.

0: أجدد الترحيب بيمن أوبزرفر ضمن نادي المفبركين في المراتب الأولى. بصراحة تطور جدا يمن أوبزرفر. على أي حال خبر زائف، الفيديو يعود إلى 8 من شهر مارس الماضي، ومصدره صفحة إخبارية فلبينية. واو فلبينية، أهلا وسهلا بالفلبين. Hello sir. The Daily Netizen يوثق الفيديو الذي تبلغ مدته 44 ثانية اندلاع حريق ضخم شب في 8 من مارس الماضي في منطقة سكنية في مدينة كيزون بالفلبين، حيث هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني الفلبيني للسيطرة على النيران التي التهمت المربعات السكنية في حي بارانغاي بنياهان. وإن شاء الله تكون طبعا آخر الأحزان، لا نتمنى أن تحدث مثل هذه الأمور، لكن المؤسف والمحزن أن يمن أوبزرفر المفبرك العظيم يستخدم فيديوهات لحرائق ومشاكل مدنية في دعايته السياسية. توقف عزيزي. لا العنوان بصراحة غيره لي لو سمحت، إيه عارية. يلا مش مشكلة، حابينه يبقى هو خلوه. من أخبار ضرب إيران للقواعد البرية ننتقل إلى استهدافها القطع البحرية العملاقة في عرض المحيط. حسابات إيرانية نشرت فيديو مع خبر يقول حاملة الطائرات الأمريكية فورد، لحظة أذكركم بحركة حاملة الطائرات، حاملة الطائرات الأمريكية فورد التي يهدد بها ترامب تحترق الآن تحت صواريخ إيرانية وسوف تغادر إلى الأبد. هيبة أمريكا تجرد عريانة وتعرض للعالم. يفضحكي لنشاهد. إذا آية الله علي رضا عرافي يعرف عن هذا الأمر فأنا أطلب منه أن يطلب من أدمينه أن يتوقف عن الفبركة، لأنه حسابه أصبح يشتغل معنا، وإذا مش حسابه فقط يرسل لي على الخاص حسابه. الخبر زائف، هذا المقطع ليس حديثا ولا يظهر اندلاع حريق في حاملة طائرات أمريكية ولا غير أمريكية. الفيديو نشرته وسائل إعلام عراقية في 12 من شهر مارس الماضي، أي منذ ما يقرب أو يتجاوز 4 أشهر، وذكرت أنه يظهر احتراق ناقلة نفط في العراق في اليوم الذي سبق نشر الفيديو. فقط هذا كل ما في القصة، وكالعادة استغلال لفيديوهات لحوادث وأحداث مدنية في سياقات عسكرية حربية مخيفة. لولا أننا في مسبار لصدقت. نبقى في إيران مع خبر انفردت به بعض الحسابات على منصة إكس، حيث نشرت تلك الحسابات مقطعاً مصوراً مع خبر صادم يقول قبر خامنئي الموجود داخل مرقد الرضا في مدينة مشهد شمال إيران يحترق بعد أيام قليلة فقط من دفنه. مرة أخرى لولا أني في مسبار لصدقت فلا أستغرب أن يفعلوا أكثر من ذلك. نشاهد. أقسمت في هذه الحلقة أن أفضح المفبركين مفبركاً مفبركاً مفبركةً مفبركةً. أمية التكريتي، أحفظ اسمها، عملت لي غطاء على وجهها، الله أعلم أصلاً أمية ولا أبو أمية. المنشور مضلل، فقد أظهر بحث أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن الفيديو الذي شاهدناه الآن مجتزأ من مقطع أطول نشرته وسائل إعلام، ويظهر حريقاً اندلع في أحد المشاريع الإنشائية التابعة للعتبة الرضوية بمدينة مشهد داخل حرم الإمام الرضا الذي يضم أيضاً قبر المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحريق كان نتيجة اشتعال جزء من مواد العزل الحراري المستخدمة في ذلك المشروع، إلا أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق بالكامل ولم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار في منشآت المرقد، كما لم تمتد النيران إلى الضريح. والضر ولطف كما يقولون في مصر. أنا كنت متوقع أنه في كأس العالم سنتخلص من هذه العناوين، لكنها رافقتنا أثناء كأس العالم وعادت بقوة بعد نهاية البطولة. فيما تستمر القيادة المركزية الأمريكية بإعلان استهدافها مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات دون طيار وشبكات الاتصالات لتقليل قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة الذين يعبرون مضيق هرمز، واكب رواد الإنترنت الأحداث على طريقتهم فنشروا مقطعا مصورا مع تعليق يقول متعوا أبصاركم بهذا المشهد من صنع أمريكا، إيران الشر تحترق كما يقول أو تقول رنين. نشاهد. رنين كي احفظوها مفبركة. المنشور مضلل مع أن المقطع يظهر بالفعل آثار قصف أمريكي عنيف لمستودع أو مخزن للذخيرة وسلاح في مدينة أصفهان الإيرانية، غير أنه ليس حديثا لأنه منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ 2 شهر أبريل الماضي إبان حرب 40 يوما أو في آخر أيامها. وهنا تنتهي هذه القصة ببساطة، يكفي من استخدام فيديوهات قديمة في سياقات حديثة، لأنه شئت أم أبيت إعادة النشر تضليل صريح. مليون تومان إيراني لمن يحذر أي فيديو استخدمه في هذه الفابريكا. ستصبح هذه مسابقة مع مسبار. تواصل إيران اعتداءاتها على دول عربية منذ بدء التصعيد الأخير مع واشنطن في 12 يوليو تموز الجاري، وتتصدر دولة الكويت قائمة الدول الأكثر تضرراً من القصف الإيراني في الأيام الماضية ضمن ضربات طاولت العراق والأردن والبحرين. وللأسف تستغل هذه الحالة والأجواء حسابات وصفحات عربية للترويج لأخبار تثير البلبلة، مثل ترويجها بكثافة لمقطع مصور مع خبر يقول عاجل استهداف الجسر الرابط بين البحرين والسعودية. وهنا رأيتم الصورة مرة أخرى، مليون تومان لمن يعرف هذا الفيديو، لأن مشاهدي مسبار الأوفياء بالتأكيد يعرفون أننا فندنا هذه المشاهد للمرة المليون على وزن مليون تومان. نشاهد وأرجو منكم الصبر قليلا، حيث أن زبدة الفيديو طبعا في نهايته.
1: так легковушка на
2: сторону Керчи.
1: сторону Керчи.
0: علي العنسي، أهلا بك في نادي المفبركين. منشور مضلل ومن الغريب أنه يعني جد على البعض وصدقوه. مقطع الفيديو شهير جدا وهو منشور على منصات ومواقع إخبارية مثل CNN على يوتيوب CNN منذ 8 شهر أكتوبر من عام 2022، وهو يوثق كما تذكر أكيد بعضكم استهداف أوكرانيا لجسر بحري عملاق يتضمن مسارات للسيارات وسكك ويربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم. الجسر مقام فوق مضيق كيرتش الاستراتيجي في البحر الأسود، والموضوع كله من هناك من القرم. موضوع الجسر السعودي البحريني ملوش علاقة بالقصة. الحرس الثوري الإيراني كان غداة الضربات على البحرين قد زعم في بيان له تدمير مستودع للزوارق المسيرة التابعة للقوات الأمريكية في البحرين، كما أضاف أنه استهدف ودمر المركز الرئيسي للذكاء الاصطناعي في البحرين، لكنه لم يتحدث بكل تأكيد عن جسر الملك فهد. الهجمات الإيرانية على الدول العربية تجاوزت خطوطا لم تتجاوزها من قبل، ويورد تحقيق نشره العرب الجديد تصدر دولة الكويت قائمة الدول الأكثر تضررا من القصف الإيراني في الأيام الماضية، حيث استهدفت محطة رئيسية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه، وضربت محطة ثانية فضلا عن قصف منشأة نفطية مدنية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وأدى ذلك إلى وقوع إصابات جسيمة بين العاملين وخسائر مدنية أو مادية بالغة. صفحات تزعم أن إخبارية على منصة إكس تجاهلت ذلك وشغلت نفسها بالهبد العميق، فروجت بكثافة لمقطع مصور مع خبر يقول مشهد نادر، لحظة الصواريخ تنهمر على القواعد الأمريكية في الكويت، لو أن حكام الكويت اتخذوا قرارا واحدا طرد القوات الأمريكية من أراضيهم، لكنهم فضلوا أن يكونوا درعا لحلفائهم وساحة لحروب غيرهم، يقول المنشور. نشاهد. صراحة مشاهد الانفجارات أصبحت مملة ومزعجة. على أي حال المنشور مضلل، وقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن هذا المنشور يعود إلى وقت سابق، هو منشور قديم لا يوثق أي عمل عسكري لإيران أو لدولة أخرى.

عدنا إليكم من جديد، ومن بعد الفاصل نترك أخبار الحروب وقضايا الحياة والموت والمسائل الجدية، وننتقل إلى خزعبلات تتعلق بماهر الأسد الفار، شقيق الفار بشار. يا عيني عليك يا من كتبت هذا النص، فار فار فار، تحديداً منشور أثار ضجة بين رواد منصات التواصل الاجتماعيين في سوريا، وهو عبارة عن صورتين أرفقتا بوصف يقول: ماهر الأسد في أحد مطاعم موسكو برفقة الفنانة سلاف فواخرجي. الفنانة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد يتبادلون بولونا لاني لاني حبيبي لاني يتبادلاني الابتسامات على طاولة واحدة داخل مطعم في روسيا. ريم المنظر هي المفبركة. الحقيقة طبعا هي أن الصورة لأنه صورتان على الأقل مولدة بالذكاء الاصطناعي، حيث رجحت لنا أداة هايف موديريشن للتحقق من الأفلام واللقطات الثابتة أن الصورة مفبركة بنسبة تتراوح بين 70 و 97%. وبتحليل الصور على أداة ذكاء الاصطناعي جيميناي أكدت أن البيانات الرقمية المرتبطة بها تشير إلى أنه تم إنشاؤها أو تعديلها كليا أو في أجزاء كبيرة منها باستخدام أدوات ذكاء صناعي خاصة بشركة جوجل بالمناسبة. وتوجد العديد من التشوهات التي توضح وتوضح أن صور مولدة بالذكاء الاصطناعي، مثل تشوه الأيدي والأصابع والوجوه والعناصر المحيطة، والتي تبدو مشوهة تماما أو مندمجة ببعضها البعض. ولكن الأغرب أنه في صورة ماهر كان عنده لحية، وفي الصورة الثانية بدون لحية. أتوقع أنه جاب معاه ماكينة الحلاقة وراح ما بين الفاصل في الشوطين، راح حلق ورجع واخذ الصورة الثانية. يعني هذا أقرب اعتقاد. أما أنه يكون طلعت له لحية من وايل، هذه صعبة شوي. نصل الآن مجدداً إلى أخبار الساحرة الشريرة المستديرة والأحداث والقصص الزائفة التي راجت عن كأس العالم لكرة القدم التي انتهت يوم الأحد الماضي بتتويج منتخب إسبانيا بطل العالم. ولا بد أنكم تذكرون أنني قلت باي باي فرنسا في الدور النصف النهائي، وقلت عاش لامين يامال للدور النهائي. توقعات نضال حمدي كان المفروض أحصل على عائدي من التوقعات. على أي حال، موضوع قصتنا ليس عن البلد الذي توج بالبطولة، بل عن خبر إن روجت له وسائل إعلام تقليدية. نشرت خبرا عاجلا عن إعلان الاتحاد النرويجي لكرة القدم تخصيص كامل عائدات كأس العالم التي حصل عليها لدعم أهلنا في غزة. خبر زائف طبعا لم تورده الحسابات الموثقة للاتحاد النرويجي لكرة القدم والمنتخب النرويجي. وبتتبعنا الأنباء المقاربة للخبر المضلل، وجدنا أن الاتحاد النرويجي لكرة القدم كان قد تبرع مسبقا بجميع عائدات مبارياته ضد إسرائيل في تصفيات كأس العالم التي جرت في أكتوبر من عام 2025 لصالح قطاع غزة. في 21 أغسطس 2025 تحديداً، أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم عن تقديم أرباح المباراة إلى منظمة أطباء بلا حدود، وعن تخصيص الأموال لأعمال الإغاثة التي تقوم بها المنظمة على الأرض في غزة والمناطق المحيطة بها المتضررة من الحرب. ولابد أنكم تذكرون أن المزاج العام العالمي كان متضامناً مع غزة وكان كارهاً لإسرائيل، فكان لابد من حركة من هذا النوع. على أي حال، هي تذكر فتشكر في كل الأحوال. هذا التبرع دفع حينها إحدى أكبر شركات الاستثمار في البلاد إلى تقديم دعم بقيمة 3 ملايين كورونا نرويجية، متجاوزا حتى مساهمة الاتحاد النرويجي حسب البيان الذي صدر حينها. بالمناسبة، المباراة التي أقيمت في أكتوبر 2025 وانتهت بفوز منتخب النرويج ب5 أهداف نظيفة على منتخب إسرائيل في أجواء وصفها موقع دوتشي فيلا بأنها مؤيدة لفلسطين، وتجمع فيها مئات المؤيدين خارج البرلمان النرويجي قبل المباراة، بل ارتدى العديد منهم قمصان المنتخب الفلسطيني. وهذا مما يجعل الساحرة المستديرة أحيانا ذات

يعني مغزى إنساني وذات بعد عميق، بعيدا طبعا عن الاستغلال السياسي الذي حاول أن يمارسه ترامب على منصة كأس العالم. لابد أنكم لاحظتم كما لاحظت أنا. أصل الآن إلى الفقرة التي يعشقها قلبي، فقرة تصريحات متناقضة، والتي تأتينا في حلقتنا اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن على غير العادة ليس بطلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قررنا أنه أصبح الشخصية الأيقونية للفقرة، بل عمدة نيويورك زهران ممداني. تبدأ القصة من أكثر وعود ممداني التي أطلقها خلال حملته الانتخابية إثارة للجدل، وهو أنه إذا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مدينته نيويورك فسيسعى أو سينفذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية. وأكد ممداني حينها أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء، وهو تصريح تصدر عناوين الصحف وأثار انتقادات واسعة من خصومه السياسيين في مقابل إشادة طبعا من مؤيديه الذين انتخبوه بحماس كبير. وبعد وصوله إلى رئاسة بلدية نيويورك أوفى ممداني بأحد وعوده الانتخابية، إذ رفض المشاركة في فعالية يوم إسرائيل السنوية كأول عمدة لنيويورك يقاطع هذه الاحتفالية، في خطوة كسرت تقليدا اعتاد عليه معظم السياسيين الأمريكيين في المدينة. لكن الوعد الأكثر إثارة للجدل، وهو تعهده باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو إذا زار نيويورك، سرعان ما واجه اختبارا قانونيا مع اقتراب انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في أحدث تصريحاته لصحيفة نيويورك تايمز قال زهران ممداني إن نتنياهو مجرم حرب مكانه لاهاي، لكن تنفيذ تعهده باعتقال نتنياهو إذا حضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل يخضع لمراجعة قانونية مع الدائرة القانونية لمدينة نيويورك. جاب ورا ولا؟ وأضاف: ليس من الواضح ما إذا كان لديه بالفعل السلطة القانونية اللازمة لإصدار أمر لشرطة نيويورك باعتقال نتنياهو. لا، جاب ورا. وأضاف أنه سيتحرك فقط فيما يسمح به القانون في مدينة نيويورك. واستطرد ممداني: لكننا لن نكتب قوانيننا الخاصة لتحقيق هذه الغاية، لأن نقول ألتصق بالفيديو وول ونبعد خلاص، جاب ورا على الآخر، نخرج من الناحية الأخرى. تحول واضح في تعهد انتخابي حاسم إلى موقف مشروط بالرأي القانوني، وطبعا القانون هو آخر ملذات الهاربين من الحقيقة. على أي حال، تنفيذ هذا التعهد يواجه بالفعل تعهدات أو تحديات قانونية كبيرة. الولايات المتحدة ليست طرفا في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي هي ليست ملزمة قانونا بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها. بذلك أوبا، وجد ممداني المنفذ، وأمام أول اختبار حقيقي للفارق بين شعارات الحملات الانتخابية وتعقيدات الحكم وإدارة الشأن العام. يظهر التناقض، وبين المواقف السياسية والقيود القانونية أي المنافذ يظهر التناقض. إلى آخر فقراتنا في حلقة مسبار، فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهو الخبر الصحيح الوحيد في حلقاتنا. في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام على التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، يبقى المدنيون هم كالعادة الخاسر الأكبر. بحسب ما أعلنت السلطات الإيرانية، أسفرت الضربات الأمريكية الأخيرة عن مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين. وقالت السلطات الإيرانية إن الهجمات امتدت إلى جسور ومنشآت للسكك الحديدية، وتسببت في انقطاع الكهرباء والاتصالات في عدد من المناطق. وفي خضم التصعيد، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لهجته الأكثر حدة، مهددا أن الضربات المقبلة ستستهدف الجسور ومحطات الكهرباء ومنشآت الطاقة إذا لم تستجب إيران لشروطه، فيما حذر خبراء القانون الدولي من أن استهداف البنية التحتية المدنية يرقى إلى انتهاك لقوانين الحرب. وإذ حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن استمرار العمليات العسكرية يمثل انتكاسة كبيرة للمدنيين، فقد قدرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية هران عدد القتلى ب 3636 شخصا، بينهم 1701 مدنيا، من بينهم 254 طفلا على الأقل، في واحدة من أكثر الحروب دموية التي شهدتها إيران في السنوات الأخيرة. في كل حرب تتغير خرائط السيطرة، لكن شيئا واحدا يبقى ثابتا، وهو أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر والأغلى، وأن كل رقم يعلن فيه عن قتيل أو مصاب يخفي خلفه أسرة فقدت ابنا أو طفلا أو أبا أو أخا أو أختا، ومستقبلا لن يعود كما كان.
بإعلاء حياة المدنيين كحقيقة مطلقة وقيمة ثابتة لا تمس. يختم مسبار رصده الليلة، وفيما تستمر الأحداث نستمر في سبر الأغوار. أقول للمفبركين نسبر الأغوار ونحن لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن قصف أهداف إيرانية. ترامب يهدد بقصف جبل فأس في إيران قريبا. ترامب يقول خلال لقائه عون إن بلاده ستنظر في القضايا المتعلقة بالمنطقة التجريبية. الرئيس اللبناني يؤكد التزام بيروت بالاتفاق الإطاري. 4 جرحى في انفجار لغم بسيارة إسعاف في بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان. ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 شهيداً جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي شمالية ووسط قطاع غزة. ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول إنه لا مكان آمناً لسكان القطاع.

أعلن الجيش الأمريكي أنه بدأ بشن ضربات على أهداف عسكرية في إيران، وذلك لليلة 11 على التوالي. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

0: أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات وقعت في أنحاء متفرقة من إيران عقب استئناف الضربات الأمريكية، وسمع إحداها في مدينة تبريز في غرب المدينة، كما سمعت أصوات عدة انفجارات في مقاطعتي بهبهان وبندر مهشهر في محافظة خوزستان. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام أدياب. مرحبا بك حسام. إذن الضربات تتواصل لليلة 11 على التوالي على إيران، وتتوزع هذه الاستهدافات في تبريز، في جاسك، في عدة مناطق من إيران. ما أبرز هذه الضربات؟
1: الأهم هو تفعيل منظومة الدفاع الجوي لثلاث مرات خلال 20 دقيقة تقريبا في شمال شرقي العاصمة الإيرانية طهران، وبعض هذه الأصوات كانت قريبة قبل دقائق، وربما ما يزال هناك استهداف أو تفعيل من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية لمنظومات الدفاع للتصدي على ما يبدو لطائرات مسيرة أو أجسام طائرة في سماء العاصمة الإيرانية طهران، في تطور لافت بعد أن وصلت الاستهدافات الأمريكية يوم أمس وأول أمس إلى مدينة أو محافظة مركزي الواقعة إلى الغرب من المحافظة، محافظة أو العاصمة الإيرانية طهران، ما أعطى إشارات بقرب وجود استهداف ما أو القيام بعمل ما ولو استطلاعي أو استكشافي في سماء العاصمة الإيرانية. لكن كان هذا متزامن مع حملة واسعة على ما يبدو وسماع لدوي انفجارات وأيضا استهداف بالصواريخ أو تحليق لطائرات أو مقاتلات أمريكية بحسب ما أتى عبر وسائل الإعلام حتى هذه اللحظة. التلفزيون الإيراني على سبيل المثال تحدث عن سماع لأصوات